0: المؤمن. بدأوا يدوروا على دانيال
1: حاجة يمسكوا عليها زي
0: يمسكوا عليها، ملقوش في حاجة. طب الشغل بيجي بدري، طب الدفاتر بتاعة دانيال
1: مظبوط.
0: مظبوطة، طيب المواعيد مترتبة، طيب بالنسبة لدانيال دوت ممكن نلاقيه، ملقوش فيه
1: ولا
0: ولا
1: حاجة
0: حاجة. لكن يذكر هنا الكتاب يقول لك ايه،
1: إلا من جهة إلهي.
0: لجيو علة واحدة، هم قالوا كي لا نجد على دانيال هذا علة إلا من
1: جهة
0: جهة شريعة
1: إلهه.
0: إلهه. وأنا فارق جدا معايا إن يا رب كل الناس تشتكي علينا من شريعة إلهنا، يا رب ما تكونش في علة خالص في حياتنا غير هي العلة دي شريعة إلهه. بصي، عملوا ثلاثية، اجتمعوا، قدموا عليه شكاية، حددوا المدة، الملك ختم، راحوا للملك وبدأوا يتكلموا معاه، انتوا عارفين القصة، راحوا عملوا عليه شكاية. محدش يطلب منك يا جلالة الملك من أي حد، لا فوق ولا تحت، إلا منك أنت. طب والمدة 30 يوم، راح جاب الملك وراح ختم. ديت اللي إبليس بيحاول يعمله. والفارق معايا جدا جدا يا أخت نجاة، حتة ملقوش في علة دي
1: طبعا
0: إلا من جد. يا رب يا رب النهاردة
1: فعلا
0: يكون الصلاة هو الحاجة الوحيدة
1: العلة بتاعتنا.
0: اللي متميزين بيها في اسم يسوع المسيح. اتفضلي.
1: زي ما سمعنا من القسيس انه فعلا هو كان العلة الوحيدة على دانيال من جهة إلهه، انه هو كان بيعبد الرب. هو دانيال ما كانش يعني كان ما كانش خايف، وكان عنده جرأة كبيرة قوي جواه، وعلشان كده فتح القوة بتاعته وصلى بيقول عبارة كعادتي أو كما كان يفعل قبل كده.
0: ثلاث
1: يعني
0: مرات
1: هو ما كانش مثلا لما سمع الكلام ده قالك طب أنا بقى هظهر لهم العكس وأنا هصلي، أو ما كانش بيعمل، أو كان مثلا بيصلي وخاف وقفل الشباك عشان ما حدش يشوفه عشان ما يترميش في جب الأسود. لا، هو كان بيعمل كده طبيعته، بيصلي 3 مرات، وهو بيصلي 3 مرات قبل كده كانت القوة بتاعته مفتوحة، يعني ما كانش بيقفلها، فهو كمل بنفس الخط اللي ماشي فيه، يعني كان عايش عليه. هو كان جواه جرأة، الجرأة دي جات من كام حاجة. أول حاجة جات من إنه زي ما كنت بتتكلم إنه هو فوق على كل اللي معاه. هو الجرأة دي جات من إن هو كان عاوز يكون أمين لإلهه
0: فعلا
1: ويكرم الرب. عشان كده في أول أصحاح بيقول إيه، إنه دانيال جعل في قلبه
0: أن
1: أنه لا يتنجس بأطايب الملك
0: ولا
1: ولا بخمر مشروب، ما خافش من أمر الملك، ما خافش من أي حاجة. وكان عارف ومتأكد إنه هو لما هيرضي الرب وهيمجد الرب وإنه يكون أمين للرب وما يكلش من ما ذبح للأوثان على حسب الشريعة، إنه الرب هيكرمه. فعلا الرب بيقول إنه حاشا لي فإن أكرم الذين يكرمونني. وفعلا فاق دانيال بعد 10 أيام، وكان بياكل النبات أو القطاني ومرضيش ياكل ما ذبح للأوثان حسب الشريعة، الرب أكيد أكرمه لأنه هو حط في قلبه أن يكرم الرب. فعلشان كده كان مميز، هو مش مميز كده لكن كان مميز بمسيرة الرب معاه، لأن هو صار مع الرب وهو كان حاطط في قلبه أنه لازم يكرم الرب. الحاجة التانية ان هو برضو مرضيش ان هو يطلب او يصلي من اي حد الا الرب، لان برضو الشريعة بتقوله كده ان هو لما يجي يطلب يطلب من الهه، ولما يجي يصلي يصلي من الهه. فهو برضو ما مرضيش ان هو يعمل حاجة عكس الشريعة، وبرضو كان مصر انه يكرم الرب. فالاكرام الرب وامانته للرب هي ادته الجرأة والشجاعة انه يكمل في نفس الخط زي ما هو عايش، انه يصلي وقواه مفتوحه. فلما سمع بامر الكتابه وانه اي حد هيطلب من اي حد سواء ملك او من بشر او من اله غير الملك هيترمي في جب الاسود، ما خافش، ما فرقش معاه. ويعني ما كانش نفسه ما كانتش غاليه عليه ولا كان فارق معاه اي حاجه، وكان فارق معاه حاجه واحده، انه ازاي يمجد الرب وازاي يكرم الرب وازاي يكون امين للرب
0: فعلا.
1: في حياته. وأكيد مش ممكن أبدا حد يبقى عاوز يكرم الرب وبيدور كل هدفه إن إزاي يمجد الرب في حياته والرب هيسيبه، أبدا
0: أكيد
1: مستحيل. لكن فعلا زي ما احنا عارفينه، بالرغم إن الملك كان بيحبه وكان عاوز ينجيه وحاول ينجيه بس ما قدرش طبعا عشان إن هو أمر، فلكن الرب نجاه وحفظه من الأسود. ولما جم يرموا الناس اللي اشتكت على دانيال ما كانش لسه وصلت للجب، ما كانش لسه نزلت لغايه تحت، كانت الاسود بطشت بيها، لكن الرب انقذ دانيال من جب الاسود. وثق اي حد بيسمعنا انه انت لو حبيت تكرم الرب حتى لو

0: كان في شكاية من العدو أو من الأشرار أو من اللي حواليك، ودبروا لك مؤامرات وعملوا
1: نعم
0: أي حاجة، ثق أنت ما دام أنت عاوز تكرم الرب أكيد الرب هيكرمك أكيد. ده حاشا لي فإنه
1: طبعا
0: أكرم الذين يكرمونه، ده وعده. فمش ممكن هتكون بتدور ازاي تكرم الرب وتكون امين للرب في شغلك مثلا، ممكن ما تاخدش رشوه، ما تعملش زي ما هم بيعملوا، ما تزوغش من الشغل، ما تعملش اي حاجه زي ما اي بقيه البشر بيعملوا، والرب هيسيبك ابدا. لكن اكيد الرب هينقذك ويرفع راسك ويمجد اسمك، وبالتالي الرب نفسه هيتمجد من خلال حياتك.
1: ده الإنسان المؤمن التقي اللي هو عايش في محضر الله، يقفل الباب ويفتح الشباك. وده اللي عمله دانيال. دانيال خدوه رموه في جب الأسود، وجي الملك بصوت أسيف يقول له: يا دانيال يا عبد الله الحي، هل إلهك الذي تعبده استطاع؟ قال له: عش إلى الأبد، لأن إلهي أرسل.
0: ملكه.
1: أرسل يا جماعة، إحنا مش بنعبد إلهه بس، إحنا بنعبد إله قادر وقدير على كل شيء. ده اللي
0: نعم
1: بيسمع صلاتنا،
0: نعم
1: هو اللي بيعرف يعمل الكلام ده كله كويس. لكن آخر حاجة شهادة من ملك وثني عن إله المؤمن. بصوا خلي بالكم، الشهادة أنا خدتها من الكتاب لأنها رائعة جدا. بيقول الكلام ده: فمن قبلي صدر أمر بأنه في كل سلطان مملكتي، عايز تعمل إيه؟ يرتعدون ويخافون قدام إله دانيال. يا سلام،
0: هللويا
1: أصل المؤمن المصلي ده بيجي قدوة للناس.
0: يروا اعمالكم
1: الحاجة
0: الحسنة
1: التانية،
0: ويمجدوا اباكم الذي في
1: تمام،
0: السماوات.
1: الحاجة التانية: لأنه هو الإله الحي القيوم إلى الأبد. معقولة؟ معقولة الكلام ده يكتب واحد وثني؟ آه، لأنه شاف مؤمن مصلي. لكن رقم ثلاثة: وملكوته لن يزول وسلطانه إلى المنتهى. أربعة: هو ينجي وينقذ ويعمل الآيات. ده ملك وثني اللي بيقول كده. والعجائب في السماوات وعلى الأرض. هو الذي نجى دانيال من يد الأسود. هو
0: نعم
1: بيختم الكلمات ديت يذكر كده النتيجة النهائية اللي رجعت على المؤمن المصلي. عارف الكتاب بيقول إيه؟ بعد ما كل الحكام اللي اشتكوا عليه كلهم اترموا في جب الأسود، النتيجة النهائية كان إكرام المؤمن.
0: هللويا
1: المؤمن اللي ما حدش يلاقي له علة غير الصلاة، الله بيكرمه على فكرة.
0: أكيد
1: حتى لو أنت في شغلك وأنت بتسمعني كويس وأنت مؤمن مصلي تقي والناس حواليك بيعملوا شكايات كتيرة، أعرف إن الله مش هيسيبك
0: نعم
1: تماما.
0: أنا عاوز يكرم الرب.
1: طالما أنت بتكرم هو هيكرمك، مش ممكن أبدا هيسيبك. خلي بالك، يذكر كتاب يقول لك إيه في آخر كلمات: فنجح دانيال هذا في ملك داريوس وفي ملك كورش الفارسي. اعرف ان احلى وقت تقدر تتمتع بيه هو الوقت مع الله. في قصة فارقة جدا في حياتي عن واحد راهب، والراهب دوت كان ديما يسأل رئيس الدير بتاعه: قول لي كلمة منفعة يا ابونا. يقول له: بص يا ابني، ساعة من عنده ابرك من 100 سنة. يجي بعديها باسبوع: يا ابونا قول لي كلمة منفعة. يقول: ساعة من عنده يا ابني ابرك من 100 سنة. كل شوية: ساعة من عنده ابرك من 100 سنة. فراح بص كده وهو ماشي رايح الجلاية بتاعته، لقي في جلاية تاني فيها ترانيم، قال لك: ادخل لسه معايا ساعة على صلاة العشية. وراح دخل وهو بيصلي اتغيرت الدنيا والحال والأجواء. بعد ساعة بص في ساعة خلصت، راح فتح وهو طالع لا لقي المكان هو المكان ولا الزمان هو الزمان ولا لقى حاجة. لقى مدج ولقى مكان كبير كده وفضل ماشي وباب، راح خبط على الباب قال لهم: انا الراهب فلان اللي هنا. قال له: انا اعرفك منين؟ احنا ما نعرفكش اساسا. فراح ودوه رئيس الدير، فضل يجلف في الدفاتر، لقي اسمه كان موجود في الدير ده بس من 100
0: سنة
1: سنه. وبعد كده قال له: انت مين؟ حكى له الحكايه. وبعد ما حكى له الحكايه راح قال له: واضح اني انا عايز ارجع. بدات علامات الكبر تيجي على وشه وعلى شكله وعلى شعره، وراح غمض عينه وقال لك: انا هروح اكمل معاه هناك، لانه تمتع بالوقت الرائع
0: مع الرب.
1: في ثواني. اشكر الرب على المؤمن المصلي.
0: يا رب بنعظمك ومنجدك، بنشكرك لأنك فعلا أنت سامع الصلاة، ومش ممكن أبدا يا رب
1: نعم
0: حد يحط في قلبه يا رب أنه يكرمك ويبقى أمين مع شخصك يا رب وأمين ليك وأنت تسيبه أبدا. لكن أنت قلت: حاشا لي فإنه
1: نعم
0: أكرم
1: يا سيد.
0: الذين يكرمونني. نشكرك يا رب لأنك أنت بتكرم ولادك يا رب، وبترفع
1: اسم يسوع.
0: رأس ولادك لما بيحطوا في قلبهم إزاي يكرموك ويحبوك.
1: أمين يا سيد.
0: ساعدنا نحبك ونكرمك ونكون أمناء ليك في السر قبل العلن
1: أمين
0: يا
1: يا
0: رب،
1: سيد.
0: وليك كل الشكر وكل الحمد.
1: آمين.
0: آمين.
1: آمين. وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامجك أبوك السماوي سامعك. آمين.

0: أمل جديد، هذا هو عنواننا في هذه الدراسة العظيمة التي يتكلم بها الله لكل بيت مسيحي ولكل بيت يريد أن يتعلم كلمة الله لبناء علاقات جديدة وبناء علاقة زوجية مبنية على كلمة الله والإيمان المسيحي. أيها الأحباء، تعلمنا في الحلقة السابقة عن مقاصد الله وصورة الله للبيت المسيحي وللعائلة، وعن أيضا الدعائم التي يعطيها وتنيرنا تعطيها لنا كلمة الله لكيما يبنى الإيمان المسيحي. وأهم هذه الدعائم هي كلمة الله، التعليم، أن نسلك به، نسلك بكلمة الله ونعيشها ونطبقها ونسعى جاهدين أننا نعمل حسب كلمة وفهم وعمل الروح القدس والنعمة الإلهية. دعوني مرة أخرى أرحب بخادم الرب المبارك الممسوح القسيس موسى جدعون، وهو رجل من رجال الله صقل الله قلبه بفكرة الأمل الجديد والنور الجديد والصناعة الإلهية العظيمة اللي الله عايز يصنعها في الأيام اللي جاية للبيت المسيحي. برحب بجناب الأسيس.
1: أهلا وسهلا بحضرتك
0: وبشكرك لوجودك معنا في الحلقة الثانية
1: في العالم كله.
0: في الحقيقة عايز أبدأ سؤالي في الحلقة الثانية عن أهم دعائم لنجاح البيت المسيحي الحقيقي، وده أمر مهم جدا، وبعديها عايز حضرتك تدينا فكرة. بنتكلم عن بيوت كثيرة وعن أنواع مختلفة من الزواج، لكن هل يوجد فرق بين البيت المسيحي وبيوت أخرى نراها على مستوى العالم في أماكن وفي بيئات وفي تعاليم وفي ثقافات مختلفة؟ نفسنا النهاردة رب يدينا هذا النور وهذا الفهم من خلال كلمة الله ومن خلال تعليم ليعطي لك الروح القدس.
1: أمين في اسم يسوع. الحقيقة كنا أشرنا قبل كده لأربع دعائم لنجاح أي بيت مسيحي. اتكلمنا على الاحترام المتبادل، واتكلمنا عن الالتزام المشترك، واتكلمنا على التضحية والبذل والعطاء، واتكلمنا على التواصل الجيد. أربع حاجات لا غنى عنهم لأي بيت. الاحترام المتبادل، الزوج محتاج تقدير، رغبة الراجل دايما أو احتياج الراجل النفسي دايما إلى التقدير، والزوجة تحتاج إلى الزوج اللي يرفع من شأنها ويعلي من مقامها أمام الناس، وخصوصا أسرته وخصوصا جيرانه في البيت. الحقيقة لما يكون في احترام متبادل، يقول الكتاب كده مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة، هي تحترمه وهو يحترمها. مثال جميل جدا من كلمة الله سارة اللي كانت

0: تدعو إبراهيم سيدي، كانت تحترم زوجها احترام كبير جدا جدا. وأعتقد أن إذا وجدت سارة التي تحترم إبراهيم وتناديه سيدي، أعتقد أنه يوجد إبراهيم الذي يحترم سارة ويناديها سيدتي عزيزتي حبيبتي، والعكس صحيح، حتى لا تصور الأخوات أيوة. ويقولوا أنت ابتديت بسارة. نعم. الحقيقة أقول حينما يوجد هذا الإبراهيم نعم. الذي يحترم سارة ويقدرها في عشيرته وفي قبيلته نعم. ستوجد السارة النموذج الجميل الذي تنادي زوجها سيدي.
1: نعم. إن لم يكن هناك حب مقدس حقيقي بين الزوج والزوجة، لن نستطع أعتقد أننا نعيش هذه الركائز اللي حضرتك بتتكلم عليها.
0: صحيح.
1: وهل محبتنا لبعض ليه علاقة بمحبة الله في حياتنا؟
0: بالتأكيد. يقول لنا رسول يوحنا عن طبيعة الله إنه هو إيه؟ نعم. الله محبة.
1: نعم.
0: إذن لو حبينا نسأل سؤال عن المحبة، مش هنقول ما هي المحبة.
1: نعم.
0: لكن هنقول من هو المحبة.
1: دي حقيقة.
0: المحبة هو الله.
1: دي حقيقة.
0: المحبة هو المسيح في البيت.
1: نعم.
0: فإذا المسيح موجود في البيت هيكون في محبة.
1: نعم.
0: إذا البيت ما فيهوش مسيح ما فيهوش محبة.
1: نعم.
0: عشان كده هنتقل من دي على طول للسؤال اللي حضرتك سألته من شوية. حضرتك
1: نعم.
0: كنت تسأل بتقول
1: الفرق.
0: هل في فرق بين البيت المسيحي والبيت الغير مسيحي؟
1: نعم.
0: الحقيقة السؤال نفسه يتضمن الإجابة.
1: نعم.
0: لأنه البيت المسيحي فيه المسيح.
1: نعم.
0: البيت اللي مش مسيحي ما فيهوش المسيح.
1: نعم.
0: فأيوة في فرق كبير جدا جدا. البيت المسيحي يتمتع بالحضور المسيح
1: نعم.
0: فيه. الكتاب بيقول لنا في جامعة 4 كده أنه الخيط المثلوث
1: نعم.
0: لا ينقطع إيه؟ نعم. سريعا نعم. طب إيه هو الخيط المثلوث؟ زوج وزوجة والتالت بتاعهم مين؟ هو الرب لكل
1: نعم.
0: المجد. في متى 19 لما الرب يعني حب يفهم التلاميذ بتوعه الاجتماع المبدئي إلى اسم الرب، الاجتماع البسيط إلى اسم الرب، قال لهم إيه؟ قال لهم إن اجتمع اثنان
1: نعم.
0: أو ثلاثة باسمي
1: نعم.
0: أو إلى اسمي
1: نعم.
0: هناك أكون حاضر فين؟
1: في الوسط.
0: كان عايز يقول لهم اثنين أو ثلاثة، اثنين يعني زوج وزوجة، ثلاثة لو كان زوج وزوجة ومعهم طفل
1: نعم.
0: أكون أنا فين؟
1: موجود.
0: في الوسط
1: نعم.
0: عشان كده حضور الله في البيت المسيحي هو الذي يجعله يختلف ويفرق تماما عن أي بيت آخر. لما المسيح يكون في البيت يكون فيه المحبة
1: نعم.
0: يكون فيه الأحشاء الرأفات
1: نعم.
0: يكون فيه الوداعة يكون
1: نعم.
0: فيه التواضع يكون فيه العطاء التضحية، كل الصفات الجميلة. لكن أخاف على أخواتي أخاف على أخواتي في البيوت المسيحية أن يكون بيتك مليان صلبان بس ما فيهوش المسيح
1: نعم.
0: مليان صور للمسيح وللقديسين بس ما فيهوش المسيح، مليان كتب مقدسة أناجيل في كل مكان وفي كل ركن لكن المسيح مش موجود. تقول لي معقول البيت يكون فيه كل الحاجات دي
1: أيوة.
0: بالإضافة كمان لشرايط الترانيم وسيديهات الترانيم والمسيح مش موجود؟ أيوة ممكن. إمتى؟ لما يكون الحاجات دي كلها مجرد بس يعني ممارسات شكلية ومظهرية. لكن لما يكون المسيح موجود وحتى كل الحاجات دي مش موجودة، هتظهر صفات المسيح فينا
1: نعم.
0: وكمالات المسيح فينا وحياة المسيح فينا. كما كان المسيح يحب ستتعلم أن تحب كما ضحى المسيح وبذل نفسه لأجل كنيسته المحبوبة، ستتعلم وتتعلمين التضحية والعطاء والبذل. لما المسيح غفر لصالبيه وهو على الصليب هنتعلم منه الغفران والمسامحة والمصالحة. ربي يساعدنا.
1: نعم. طيب سؤال بيفرض نفسه النهاردة ومعظم الناس بتسأله دلوقتي، أنا مش قادر أحب، طباعه صعبة، طباعها صعبة، تصرفاتها غريبة، أفكاره أو عاداته غريبة أو العكس، إزاي أقدر من خلال مبدأ المحبة أني مش عايز أقول أتعايش، لأن في ناس كتيرة بتحاول تتعايش لكن مش قادرة تتعايش،
0: تمشي السفينة
1: دي حقيقة، وفي ناس تقول لا خلي الدنيا تمشي لكن هو من جوه مليان مليان رفض ومليان انتقاد ومليان إدانة ومليان عدم محبة، فبالتالي بيترتب عليه تصرفات سلبية كتير. إزاي نقدر نواجه؟ إزاي نقدر نعبر؟ إزاي نقدر نعيش هذا النوع من المحبة المميزة؟
0: لابد أن يدرك كل طرف، كل شريك، أنه إنسان غير كامل
1: نعم،
0: عنده نقصات، عنده ضعفات، فبالتالي طالما هو مش كامل لماذا يطالب الآخر؟

0: أن يكون كاملا.
1: نعم، نقطة مهمة.
0: من المنطقي جدا جدا أني أقبل شريكي بمميزاته وبعيوبه، نقاط قوته ونقاط ضعفه.
1: نعم.
0: وأبتدي كده أحسب مع نفسي، إذا كان عنده 50% من المميزات و50% من العيوب، ده شيء رائع جدا جدا أقبله لأن أنا هكون زيه. طب لو كان عنده مميزات 20% بس و80% حتى عيوب، برضو أنا مطالب أقبله. ليه؟ نعم. لأن في يوم من الأيام أنا تعهدت، أنا دخلت في عهد، دخلت في عهد مع شريكي، حضر العهد دوت الله وجمهور
1: الشهود.
0: من
1: نعم.
0: الشهود
1: نعم.
0: استمعوا للعهد، ويوميها تعهدت على الملأ.
1: نعم.
0: وقلت كده هوت سأحبه.
1: نعم.
0: في السراء وفي الضراء، في المرض وفي الصحة، في الخير وفي الشر، في الأيام الصعبة وفي الأيام الحلوة، مش كده؟ فعشان كده العهد ده عهد مقدس، سجلته السماء ودونته، أنا لازم أعيش العهد دوت.
1: أمين،
0: ربي يساعدنا.
1: أمين. جناب الأسيس، خلينا نخرج فاصل، وبعد ما نرجع الفاصل حضرتك تكلمنا على خطة الله لتأسيس. ابقوا معنا لكيما نكمل هذه الحلقة المهمة، أمل جديد.

نرحب بحضراتكم بعد هذا الفاصل، نكمل دراستنا على أمل جديد وصناعة أمور عظيمة في بيتنا لكي ما يعيد الرب تشكيل الصورة في عمل الله في البيت المسيحي المقدس. جناب القسيس، عندي سؤال ربما يكون سؤال غريب، لكن طول حياتي وأنا بسأله من خلال المشاكل اللي بنشوفها حوالينا. حك قبل الفاصل كنت بتكلمنا على العهد وعن العهد اللي أنا أخذته قدام الرب وقدام زوجي أو شريك الحياة وقدام الشهود، لكن خليني أسألك سؤال: ماذا لو الزوج والزوجة اللي أخذوا وقطعوا هذه العهود لم يكونوا على إدراك

0: بهذه المسؤولية أو مسؤولية هذه العهود. وياما ناس اتجوزت بمبدأ يلا نتجوز، وياما ناس اتجوزت بمبدأ الظروف سمحت أو خلينا نتجوز. دي يمكن هنتعلق يعني هنتعرض لهذه الأمور في الحلقات السابقة. لكن بعد ما الناس بتلعب هذه اللعبة يقول لك يلا نتجوز وعملوا كده والعيلة والقرار، ويفاجأ إنه في أزمة، ويفاجأ إنه ما كانش فاهم، ويفاجأ إني اتضحك عليه، ويفاجأ إنه مش قادر يخرج من الأزمة، إيه رأي حضرتك في الحالات الصعبة المتكررة واللي بنراها حوالينا، ولا سيما في المجتمعات البسيطة واللي ربما ما فيهاش مستوى من التعليم الكتابي والثقافة أيضا؟
1: الحقيقة أرى أنه السبب الرئيسي وراء هذه المشاكل الناس اللي بتتفاجئ بعد فترة من الزواج أنهم ما كانوش مدركين للعهد اللي قطعوه قدام الرب.
0: نعم.
1: أرى أنه السبب الرئيسي هو عدم النضوج، عدم النضوج الفكري والنفسي قبل أن يكون النضوج الروحي.
0: ودي نقطة مهمة.
1: طبعا بالطبع المفروض تتوافر جوانب معينة للنضوج عند الإنسان.
0: نعم.
1: نضوج فكري وعقلي ونفسي، ولا سيما كمان لو فيه نضوج روحي،
0: ده مهم،
1: وفهم لخطة الله وفهم لمشيئة الله واستماع جيد لصوت الله في اختيار الشريك من منذ البداية. لكن الحقيقة النضوج الفكري والنفسي بالنسبة للزواج أمر هام جدا جدا. يعني حاليا دلوقتي ليه في حلقات للدراسة وللمشورة للمقبلين على الزواج لتأهيلهم وإعدادهم وعلشان يفهموا
0: يدركوا
1: ما هو الزواج.
0: نعم.
1: ما هي مسؤوليات الزواج، ما هي المهام المنوط بها الزوج والزوجة، إزاي الحياة تسير، إزاي الشروط الواجب توفرها في البيت السعيد. فأوقات كانت البساطة رغم عدم تفاهم الأزواج لكن كانت البساطة نفسها تسير المركب.
0: نعم.
1: فلاعتبارات كثيرة كانت تستمر الحياة برغم أنه كان في براكين خامدة.
0: نعم.
1: براكين خامدة.
0: نعم.
1: ربما علشان الأمور تمشي، علشان الأولاد تتربى، علشان الحياة صعبة، علشان
0: ظروف العيلة،
1: المجتمع،
0: عشان ما ينفعش،
1: علشان العيلة هتقول إيه.
0: أيوة.
1: الناس هيقولوا إيه، نظرة المجتمع لينا.
0: نعم.
1: فكان في تغاضي عن حاجات كتير وتفضل الناس تعاني في صمت وأنين مكتوم. لكن حاليا دلوقتي يعني ابتدى الاتجاه نحو الفهم الجيد والإدراك الجيد، والفهم الجيد والإدراك الجيد للأمور هو ده اللي بيؤدي إلى النضوج.
0: نعم.
1: وحساب الأمر صح. عشان كده أنا بشجع كل شاب وكل شابة مقبلين على الزواج، افهم الأول، افهم نفسك وافهم الآخر، افهم متطلباتك أنت واحتياجاتك، وافهم متطلبات واحتياجات الآخر، افهم يعني إيه زواج، علشان ما نجيش بعد كده نتعب بعض. لا أنت تتعب بنت الناس ولا هي كمان تتعبك معاها.
0: نعم.
1: الفهم والإدراك يؤدي إلى النضوج زي ما
0: نعم.
1: قلنا، لكن يكمل النضوج النفسي والعقلي والفكري بالنضوج الروحي.
0: نعم.
1: لما يكون بقى يعني شخص مؤمن وإنسانة مؤمنة فاهمين كلمة الله، عرف يسمع صوت الله في اختيار الشريك،
0: نقطة مهمة جدا،
1: عرف يقعد قدام الرب مرات ومرات ومرات، عرف يطلب صح ويسمع صح، عرف يكرس وقت وجهد ويبذل جهد في محضر الله عشان الرب يشير إليه.
0: نعم.
1: يشير إليه بالشريك المناسب لي، لأنه نعم. الحقيقة مش كل مؤمن يناسب كل مؤمن،
0: كل مؤمنة دي حقيقة،
1: مش كل مؤمنة تناسب كل مؤمن.
0: نعم.
1: مش كده؟ لكن إذا عرفنا نقعد صح في محضر الله ونفهم منه ونستقبل منه، الله هيكون أمين جدا جدا. مستحيل يلاقي الإنسان أمين إرادة أنه هو يعرف مشيئته
0: عنده رغبة
1: وهو ما يكونش
0: نعم.
1: أمين 24 إرادة معاه أنه يفهمه مشيئته ويعرفه رأيه ويظهر قدامه المعين أو المعينة.
0: نعم.
1: لحياته
0: يتكلم الله بالإرشاد.
1: صحيح.
0: حسب خطته السابقة.
1: صحيح.
0: لكل رجل ولكل امرأة.
1: أكيد دي أمانة الله،
0: دي حقيقة جانب الراعي. سؤال مهم جدا و يمكن ناس كتيرة حوالينا بتسأله، ولا سيما الشباب اللي خلينا أقول أثرت عليه الميديا والتعليم والمدارس اللي هي جاية من مجتمعات غريبة. ناس كتيرة النهاردة بتقول ليه أتجوز؟ طب أنا أقدر أعيش حياتي طبيعي مع بنت بحبها

0: لكن ولا أتجوز ولا يبقى في بيت ولا يبقى في أسرة. والمشكلة مش بس إن إبليس ضرب العلاقة المقدسة إن يكون زوج وزوجة، لكن كمان ضرب فكرة العيلة. فأصبح النهاردة التعليم أو المدارس الخارجية إن الولد بعد 18 سنة يبقى حر نفسه، يسيب البيت يسيب أهله. وحصل انقسام في البيت، حصل شرخ كبير في الأسرة في العيلة. والسؤال اللي بيطرح نفسه النهاردة، ليه الإنسان يتجوز؟ ليه الإنسان يجيب أولاد؟ عيش حياتك بحرية واعمل اللي انت عايزه، طول ما انت ما بتأذيش الناس مصرح ليك تعمل كل حاجة. وده سؤالي خليها النهاردة في هذه الحلقة، نعرف هل خطط الله لتأسيس عيلة حقيقية؟ هل في فكرة الله الأزلي أن يؤسس عائلة مسيحية طبقا لكلمة الله وطبقا اللي احنا طلعنا عليه وشفناه؟ لكن للأسف بنراه بينهدم، وبنرى ان الصورة الحقيقية بتتشوه. لكن من خلال الأمل الجديد محتاجين نور الله يعلن لينا النهاردة، هل كان في قلب الله وفي قصد الله أن تؤسس العائلة؟
1: سؤال جميل حقيقي أخدم الرب المبارك. بالفعل الرب ليه خطة وليه مشيئة صالحة جدا جدا.
0: نعم.
1: قال كده المختبر في المزامير، ما أكرم أفكارك يا الله.
0: نعم.
1: أفكاره كريمة جدا، أفكاره صالحة جدا، أفكار الله كلها خير.
0: نعم.
1: كلها خير وكلها بركة وكلها سلام من جهة الإنسان. لكن الحقيقة الدعاوي العالمية اللي حوالينا اللي بتحاول إنها ترفض نظام الزواج.
0: نعم.
1: وتحيا باستقلالية مزعومة. الحقيقة أول متمرد في التاريخ كان إبليس.
0: نعم.
1: هو اللي تمرد على الله واستقل وانفصل عن الله وعاش بالانفصال، وبيقود حاليا دلوقتي كل الأشرار وكل البعيدين.
0: نعم.
1: عن الله للاستقلالية والانفصال عن الله والتمرد على نظام الله. الله عمل نظام اللي هو نظام الأسرة.
0: نعم.
1: وده بنشوفه في الأسرة الأولى عبر التاريخ اللي هي أسرة آدم وإيه؟
0: وحوة.
1: آدم وحواء. رب خلق الأول آدم وبعد كده هو اتخلق حواء.
0: نعم.
1: من ضلع من أضلاع آدم. والحقيقة رب ما طلعش أربع أضلاع مثلا من آدم وعملهم أربع حواءات.
0: نعم.
1: مش
0: زوجات.
1: كده؟ أربع زوجات، لكن هو طلع ضلع واحد وعمل منه حواء واحدة. فده بيبان لينا من البداية خالص، وبيورينا أنه خطة الله يكون رجل واحد لامرأة واحدة، زوج لزوجة. رب ما فكرش أو ما قررش أنه يعمل رجل لعدة زوجات.
0: نعم.
1: ولا رجل لرجل ولا امرأة لعدة رجال ولا امرأة لامرأة. لكن نعم. النموذج اللي وضعه قدامنا هو إيه؟ هو رجل واحد لامرأة واحدة. والحقيقة ده بيعكس لينا خطة الله. يا رب انت قاصد ايه من ورا دوت؟ اتكلمنا قبل كده ان الله ليه مقاصد من ورا الأسرة ومقاصد.
0: نعم.
1: من وراء الزواج.
0: نعم.
1: الله عايز يكون ليه عائلة على الأرض، والعائلة ديت يعني تثمر وتكتر، والأولاد الكثيرين دول يأتوا بعد كده إلى الإيه؟ إلى المجد.
0: نعم.
1: الأمر بشبهه بزوج وزوجة وهم أغنياء ومتيسرين جدا جدا ومبسوطين ماديا. فالزوج بيقول لزوجته، إيه رأيك الغنى الجزيل اللي عندي ده هيروح لمين؟ الثروة دي كلها هتروح لمين؟ إيه رأيك ننجب عدد كبير من الأولاد علشان بعد كده يتمتعوا بخيرنا وبثروتنا وبغنانا؟ وهي توافق الرأي. الله عمل كده. الله غني جدا جدا. الله الذي هو غني في الرحمة. الله غني جدا جدا. عايز يمتع بالغنى بتاعه دوت
0: الأولاد
1: ناس كتير. فأراد يعمل إيه؟ فأراد يكون في أسرة على الأرض، علشان الأسرة دي بعد كده زي ما قال في عبرانيين 2 الآية اللي احنا قرناها.
0: نعم.
1: وهو آت بأبناء كثيرين إلى المجد. بعد كده هوت يجوا السماء.
0: نعم.
1: زي ما الرب يسوع المسيح قال في صلاته الختامية في يوحنا 17.
0: نعم.
1: هؤلاء الذين أعطيتني أريدهم. نعم. أن يكونوا أيضا. نعم. معي لينظروا إيه؟
0: مجدي.
1: نعم. مجدي. فالله مقاصده أنه يكون فيه لي عائلة على الأرض.
0: نعم.
1: الله في مقاصده أنه من خلال الزواج، اقتران رجل بامرأة، زوج بزوجة، الإنسان يفهم أن الله نفسه عايز يقترن بيه.
0: نعم.
1: عايز يكون فيه علاقة

0: من المحبة والشركة بينه وبينه. نعم. وده ظهر في علاقة الله في العهد القديم بشعبه الأرضي، وعلاقته في العهد الجديد بالكنيسة، المسيح. نعم. والكنيسة. الله عايز حياة يكون فيها بشر، البشر دول يكونوا مظهرين صورة الله على الأرض.
1: نعم.
0: سفراء عن الله في الأرض، زي ما احنا دلوقتي سفراء عن المسيح.
1: نعم.
0: تخيل كده حضرتك لما الرب يشاور كده من السماء ويقول كان عندي مسيح واحد، ابن واحد هو ابن محبتي وابن مسرتي، لكن أنا حاليا دلوقتي شايف في كل مؤمن حقيقي شايف ابني الوحيد الحبيب، شايف المسيح، يبقى عنده كم مسيح على الأرض؟ هو ده مسرة الله، عايز يكون ليه شهود أمناء سفراء عنه في الأرض، عشان كده ده قصده من الزواج. لكن أنا حابب أقول حاجة تانية كمان، الأسرة الأولى أسرة آدم وحواء، رسول بولس حب يورينا جانب رمزي فيها، جانب تصويري فيها، فيقول كده في رسالة روميا إصحاح 5 وعدد 12، آية يمكن بتعدي علينا أوقات لكن محتاجين نتأمل فيها. من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم.
1: نعم.
0: ده مين هو ده؟ آدم. وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع.
1: نعم.
0: وبعدين يبتدي يقول لنا بقى إيه، يعمل رابط مشترك ما بين الأسرة الأولى وأسرة جديدة. فيقول كده هوت، لأنه كما في آدم
1: الأول
0: يموت الجميع، هكذا في المسيح سيحيا
1: مبارك
0: الجميع. يبقى إذن هنا في رمزية هيت ما بين آدم وما بين مين؟ وبين المسيح. آدم هو رأس الخليقة الساقطة، رأس الخليقة الساقطة.
1: نعم.
0: لكن المسيح هو رأس الخليقة الجديدة.
1: نعم.
0: لكل المجد. يقول صار آدم الإنسان الأول نفسا حية، وآدم الأخير روحا محييا.
1: نعم.
0: من هنا نفهم إيه؟ أن الأسرة الأولى آدم وحواء، آدم مرموز ليه بالإيه؟ بالمسيح، وهو كان رمز لمين؟ للمسيح.
1: مسيح.
0: حواء اللي هي سماها الرب حواء، اللي قال كده هو أم كل حي، مش كده؟ هي.
1: نعم.
0: أم الساكنين على الأرض.
1: نعم.
0: فهي يعني رمز للجنس البشري، صح؟
1: نعم.
0: حاليا دلوقتي الأسرة الجديدة اللي كانت بقى في نظر الله قبل إنشاء العالم.
1: نعم.
0: هي مين؟ المسيح،
1: الكنيسة،
0: وعائلة القديسين اللي هي الكنيسة.
1: مبارك رب.
0: يا سلام.
1: نعم.
0: أتاري يا رب وإنت بتخلق آدم وحواء كان في ذهنك ماذا سيكون فيما بعد؟
1: ده الرمز.
0: الكنيسة.
1: نعم.
0: العائلة الكبيرة. أتاري الكنيسة كانت هي اللي في نظر الله وفي خطة الله. أتاري الكنيسة هي دي اللي كانت في قلب الله.
1: نعم.
0: عشان كده كانت مصغرة بالرمز الصغير، العيلة الصغيرة. نعم. آدم وحواء وأولادهم.
1: جناب الأسيس الكلام شيق جدا والتعليم رائع، لكن للأسف انتهى وقت حلقتنا، مضطرين ان احنا نختم هذه الحلقة، ورب الدينا ان احنا نكمل في الحلقات القادمة. أحبائي، فكر الله منذ الأزل أن يخلق هذه الصورة الجميلة، نحن صورة الله على الأرض، الله يتحرك فينا، والله من خلال هذا الإعلان يريد أن يعيد هذه الصورة، العائلة المقدسة التي ترمز إلى أمور عظيمة سيصنعها الرب في حياتك. أؤمن تماما أن الرب سيصنع أمورا عظيمة وأمال ورجاء جديد في حياتك. نراك في الحلقة القادمة بنعمة الرب، والرب معكم ويحفظكم. أمين.

يمكنك الآن مشاهدة شبكة قنوات الكارما دون توقف. لتحميل شبكة قنوات الكارما على روكو يرجى اتباع الخطوات التالية. قم بتحميل التطبيق. قم بالبحث عن الكارما.

الرب لما اتكلم في سفر الخروج وإصحاح 3، الرب قال لموسى كده أنه أنا قد رأيت مذلة شعبي الذي في مصر، سمعت صراخهم. الرب بيقول أنه الوقت الصعب اللي فات ده، الوقت المتعب ده، أنا عارف تعديت بإيه، أنا عارف تعانيت قد إيه الوقت اللي فات. الرب كلم الشعب بكده، ومش بس الشعب، لكن الرب لما كلم يعقوب في سفر التكوين وإصحاح 31 تلاقي نفس الآيات ونفس المعنى. في عدد 12 يقول لأني قد رأيت كل ما يصنع بك لبان. القصة دي فيها مقارنة رائعة مع الخروج، لأنها بتحكي خروج من وقت صعب، خروج من وقت متعب، خروج من وقت مذلة. شعب في أرض مصر كان في مذلة، كان فرعون، كان عبودية، كان بيسخروا. ووقت لبان في حياة يعقوب ده كان وقت متعب، كانت علاقة مؤذية، علاقة فيها أبيوز. معاملة لبان ليعقوب كانت معاملة قاسية، فيها تحكم، فيها إساءة.

العلاقة كانت متعبة، لكن الرب جاء وقت وقال أنا شفت اللي أنت بتعدي بيه، ده وقت أنا بخرجك، ده وقت بداية جديدة. وحس أنه في رسالة كده أنه don't miss اللي الرب بيعمله. بس عايز أشاور على حاجة في القصة دي، وده درس عايزك تنتبه بيه. قصة حفوكس طبعا لو أنت مشيت ينفع كل اللي أنا بقوله ده تقارنه في قصة الخروج وتلاقي أنه في معاني ليه، بس أنا عشان الوقت هركز في قصة يعقوب. قصة يعقوب بتحكي أنه أن يعقوب خارج ورايح للدعوة ورايح لمشيئة الرب، رايح للخطة، ارجع لأرضك. أنت في وقت اتصرفت غلط، أنت في وقت قتلت، ضحكت، آسف، ضحكت على أخوك وخدعته وتصرفت غلط في الوقت ده، الوقت ده أنا بخرجك من الغلطة أو الوقت السنين اللي ضاعت في حياتك بسبب الموقف ده. قوم ارجع لأرضك مرة تانية، قوم ارجع لكنعان. ده كان وقت فيه مواجهات ضخمة جدا، مواجهات روحية. إيه اللي عايز أقوله؟ أنه في حاجات ممكن تكون بتحصل في حياتك تحس أنه النقلة سهلة، هرجع تاني، ده موضوع بسيط، هسيب حران، هسيب لبان وهرجع أرض كنعان وهرجع لإسحاق أبي مرة تانية، موضوع بسيط. بس القصة الحقيقية عشان يعقوب يكون في الخطة الإلهية دي حاجة بتتقاوم جامد، دي حاجة بتتحارب جامد، دي حاجة وراها مواجهات روحية. إنه يطلع من تحت لبان من الوقت الصعب ده، ده موضوع مش سهل. إنه يرجع في تحدي يعيشه وعيسو عايز يموته، حاجة تحديات روحية. عشان كده الوقت ده كان وقت كلمات كتير ورب بيتعامل معه عشان يبني إيمانه، وقت صلاة كتير، وقت اختبارات روحية ضخمة، وقت مواجهات لدرجة إنه شاف جيش ملايكة. ده واحد بيسافر من بلد لبلد، الموضوع بسيط، لا ده محتاج جيش ملايكة، لأن في الروح في مقاومة روحية ضخمة جدا، لأن في الروح في مواجهات روحية صعبة هيحتاج إنه يعدي بيها. عشان كده بقول لك إنه ما تستسهلش لو أنت عشان تكون في خطة الرب، ممكن دي حاجة تكون بتتقاوم، دي حاجة تكون بتتحارب جدا في حياتك. عشان كده ده وقت انك تلتصق بيه بالرب، وقت تكون ممنطق روحيا، وقت تكون انك كأنه يا رب انا معاك علشان في النقلة الجديدة دي اللي انت عايز تعملها، يا رب انت تنافيجيت مي كده، تحركني. زي ما تشوف وتقرأ قصة يعقوب الرب كان بيتعامل معاه ازاي علشان يوصل بيه في المكان الصح، في مكان الدعوة ومكان الخطة الإلهية. في تكوين 32 وعدد 22، ثم قام في تلك الليلة وأخذ امرأتيه وجريته وأولاده 11 وعبر مخاضة يابوك، أخذهم وأجازهم الوادي وأجاز كل ما كان له، فبقى يعقوب وحده وصرعه إنسان حتى طلوع الفجر. طبعا الكي هي بقى يعقوب وحده، ودي نقطة تحول ضخمة في حياة يعقوب. وصرعه إنسان حتى طلوع الفجر، الرب تعامل معاه بطريقته وصرعه إنسان. دي بعد شوية أو في سفر هوشع تقرأ أنه مش إنسان لكن جهد مع الملاك، وبعد شوية في القصة تحت يقول كده أنه جهد مع الله. فالإنسان هو ملاك الرب، هو الله، وهو ببساطة عن ظهور إحدى ظهورات الإبن في العهد القديم. الرب تعامل معاه وصرعه حتى طلوع الفجر، ولما رأى أنه لا يقدر عليه ضرب حك فخذه، فانخلع حك فخذ يعقوب في مصارعته معه وقال اطلقني. ده الإنسان ده بيقول كده، مش يعقوب اللي بيقول الكلمات دي، وقال اطلقني لأنه طلع الفجر. فقال يعقوب رد وقال لا أطلقك إن لم تباركني. وتأمل في الجزء ده، لأنه قصة يعقوب هي عن البركة، أن يعقوب عايز البركة والليلة دي كلها عشان ياخد البركة. بس لما تقرأ القصة تعرف انه هو اوريدي سرق البركة من ايه؟ من اخوه، فالمفروض هو واخدها، بس زي ما يكون في حاجة ناقصة لانه خدع اخوه. وقصة اسحاق لما جاي يبارك وطلب اكل وطلع يصطاد عيسو، مامت يعقوب كلنا عارفين القصة، قالت له تعالى وطبخت ودخلت وديته جلد عشان يكون زي عيسو اللي كله شعر وخداع، وسرق البركة من إيه؟
تعقب

اخوه اخذ البركه منه، بس كل ده هو شاعر انه ما خدهاش بالطريقه الشرعيه الليجيتيمت، ما خدش البركه بطريقه شرعيه. فقال له عايز بركه منك. فقال له ما اسمك؟ قال يعقوب. فقال لا يدعى اسمك بعد يعقوب لانك جهدت، بل اسرائيل لانك جهدت مع الله والناس وقدرت. وسال يعقوب وقال اخبرني باسمك. فقال لماذا تسال عن اسمي وبركه هناك؟ خليني هتأمل معاك في القصة دي في معنيين صغيرين فقط. أول معنى أنه نقطة التحول في حياة يعقوب، في حاجة ضخمة حصلت في حياة يعقوب. لما تبص على شخصية يعقوب، زي ما بقولك يعقوب هو بيمثل معظم المؤمنين، شخص بيحب البركة، شخص عايز البركة، بس في نفس الوقت هو شخص عايز كل حاجة يعملها بدراعه بدماغه بقوته بطرقه بدهائه بذكائه، يلتوي يكذب يخدع، عايز يعيش بالطريقة دي. دي شخصية يعقوب، ده هو عايشه. لكن في نفس الوقت هو شخص عايز بركة من الرب. عايز أقارن القصة دي بقصة يعقوب في البداية بتاعتها، في البداية وهو هربان لما هرب من وجه أخوه. في البداية في تكوين 28 تقرأ كده أنه بعد لما سرق البركة من أخوه، أخوه قال أنا هقتله، فخاف وهرب، ومامته قالت له اهرب روح عند لبان أخويا واستخبى هناك علشان أخوك ما يقتلكش. ونتيجة الخطوة دي بعد 20 سنة عن أرض كنعان. في الطريق وهو خارج وهو طالع في بداية الرحلة دي، شخصية يعقوب، شخصية يعقوب اللي بتخدع اللي بتلتوي اللي بيحب الرب اللي بيحب البركة، بس مازال عايش في الجسد، مازال عايش مش بالإنسان الجديد يمثل المؤمن اللي عايش مش بالطبيعة الجديدة لكن عايش بالجسد، عايز البركة بس بيصارع فيها. في اللحظة دي في الطريق ده الرب قابله، كلنا عارفين الاختبار العظيم، وشاف الرب والسلم والملائكة طالعة ونازلة، قصة رائعة دي. قصة يعقوب بتحكي عن كتير من المؤمنين في الجزء ده، وعشان كده عايز أشاور إيه النقلة اللي أنا محتاجة تحصل في حياتي، النقلة اللي أنت محتاجة تحصل في حياتك. يعقوب في القصة دي بعد لما شاف الاختبار الرائع ده في عدد 20 كده يقول ونظر يعقوب نذرا قائلا إن كان الله معي وحفظني في هذا الطريق الذي أنا سائر فيه وأعطاني قبزا لآكل وثيابا لألبس ورجعت بسلام إلى بيت أبي يكون الرب لي إلها وهذا الحجر الذي أقمته عمودا يكون بيت الله وكل ما تعطيني فإني أعشره. يعقوب بيحكي في القصة دي عن المؤمن اللي في الجسد، المؤمن اللي بيحب البركة، والمؤمن اللي حياة الصلاة عنده ضعيفة جدا. الصلاة بالنسبة له هي جملة واحدة، يا رب خليك معايا. عارفين الصلاة دي؟ يا رب باركني، بارك بابا، بارك ماما، تصبح على خير. عارفين يعقوب دي حياة الصلاة في حياته ببساطة، إنه كل اللي هيصلي كلمة واحدة، جملة واحدة. كتير من المؤمنين حياة الصلاة بالنسبة لهم كده، وكتير من المؤمنين العلاقة الروحية زي يعقوب هي عبارة عن صفقة، بيعمل صفقة مع الرب، بيقول للرب لو أنت بقيت معايا هتبقى إلهي وهديلك. حد عارف بالصلوات دي؟ لو وقفت معايا في المشكلة دي، كل اللي أنا عايزه من الرب إنه حللي المشكلة دي، وقف معايا في التحدي في الشغل ده، حللي الأزمة دي، حللي المشكلة دي، حللي الأزمة المادية دي. هي دي صفقات مع الرب. حياة الصلاة في حياة يعقوب حياة ضعيفة، بيمثل كتير من المؤمنين، بس حياة مش هتتناسب مع شخص مدعو إنه يمتلك. عشان كده بقارن معاك ليه؟ لأنه لما تقرأ إنه شخص شاعر إنه أنا مش محتاج أصلي كتير، أنا مش محتاج، أنا أعرف أتصرف. عارفين إنه حياة الصلاة بتاعتنا ضعيفة ليه؟ لأنه في كتير في حياتنا العملية إحنا بنعرف نفكر صح، إحنا بنعرف نقرر صح، إحنا بنعرف نعتمد على ذكائنا وحكمتنا وقوتنا وعلاقاتنا وقدرتي، أنا هعرف أحلها. ده الحاجة اللي جوانا، عشان كده مش شاعر باحتياج اني اجي للرب واقول له يا رب انا ضعيف، انا ما عنديش، انا ما اقدرش، انا محتاجك انت تتدخل في حياتي. دي علامة في حياة المؤمن. المؤمن اللي حياة الصلاة في حياته ضعيفة هو مؤمن بالطبيعة بيعتمد على نفسه جدا وبيعتمد على نفسه زيادة. في حياة يعقوب هي نوعية

حياتي، انه انا اعرف اتصرف في كل حاجه، بس حاجه للرب اقول له خليك معايا في اللي انا بعمله، في اللي انا بتصرفه، وهعمل مع صفقه مع الرب حياه. بس دي حياه ما تجيبش البريك ثرو اللي الرب داعي يعقوب علشانه، لان البريك ثرو ده محتاج حد متضع، حد متكل على الرب، حد مصلي، حد بيطلب الرب في كل تفاصيل حياته، حد معتمد على الرب في كل حاجه. فاللي حصل انه يعقوب انت شاطر، انت بتعرف تتصرف، اديك داخل تحديات طول حياتك بتعرف تحلها، بتعرف تحل مشاكلك مع لبان، بتعرف تخدع عيسو اخوك، بتعرف تخدع اسحاق ابوك، بتعرف تتصرف تتصرف تتصرف، انت شايف انك بتعرف تتصرف. دخل في وقت جاب اخره، دخل في مشكله اكبر من طاقته، مرتين ورا بعض يتعرض انجاز التعبير للاباده من حجم المشكله، من حجم الضغط. مواجهه لبان مواجهه صعبه، المشكله دي اكبر من انه يعتمد على نفسه، اكبر من انه يقول للرب انا بعرف اتصرف بنفسي، ما يقدرش يعملها. مواجهه عيسو، وريني شطارتك. عيسو ده لما سمع انه جاي، جاب 400 راجل علشان يجوا، علشان المراره اللي جواه بقالها سنين طويله. ده وقت انه يعقوب جالي علشان انتقم منه. بتعرف تتصرف يا يعقوب؟ اتصرف. ممشي الحياه الروحيه بطريقه سطحيه وعايز البركه وعايز الدنيا تمشي، عايز تتكل على الجسد وقدرتك وامكانياتك والدنيا تمشي، خش في التحدي ده. يعقوب وصل لنقطه انه عارف انه انا مش هقدر بدون الرب، انا مش هقدر اعيش بتكل على الجسد، انا مش هقدر في ده اني يحصل اشوف ايد الرب واختراق الرب وبركه الرب في حياتي. فيعقوب حصل في حياته تغيير. تقرا يعقوب حياه الصلاه في حياته هي عباره عن جمله، ممكن يقعد سنين طويله ما يصليش، وممكن يقعد شهور ما يصليش، انه يعقوب ما بقاش عنده مفر غير انه انا ما عنديش دي حاجه انا ممكن اضيع فيها، ما عنديش غير اني اصرخ للرب وحاعد طول الليل مع الرب لغايه لما اخد من الرب بريك ثرو، اختراق حقيقي من ايد الرب. وده اوقات اللي بنحتاج نمشي فيه لغايه لما نوصل للنقطه دي. انا محتاج في التحدي دي زي ما بقولك انه مهياش ببساطه، كل حاجه بترتبط بخطه الرب في حياتنا هي موضوع مواجهه روحيه ضخمه في عالم الروح. شعب اسرائيل عشان يطلع من ارض مصر مش وخلاص، في فرعون، في قوه شيطانيه عايزه تعطل الشعب ده، في الروح مقاومه ضخمه جدا. يشوع كان لازم يجي في وقت ويتقابل مع رئيس جند الرب، لانه ما يقدرش المواجهات دي مش بالبساطه دي. ففي اوقات لازم يحصل في حياتنا اعلان انه احنا كاشخاص، احنا ككنيسه مش هنقدر بقوتنا، احنا محتاجين ليالي الصلاة، محتاجين أوقات الصلاة علشان دعوة الرب تتحقق في حياتنا. هي محتاجة قوة روحية فوق إمكانياتنا الطبيعية. اوعى تتعامل مع أمور حياتك الروحية خارج من عند لبان، ممكن تفكر حاجة سهلة، دي مواجهة روحية محتاج قوة من الرب، محتاج معونة من الرب. وشاعر كده انه في ناس في وسطينا، الرب بيقول انه ده وقت للنقلة دي، وقت للطلوع ده، وقت للخروج ده، وقت انك تبقى في خطة الرب وفي مشيئة الرب باسم يسوع. ده المعنى. حاجة تانية باينة في القصة دي انه بقى في ليلة صلاة، بقى في ليلة ايه؟ وقت صلاة. بيقول كده: وقال اطلقني لانه قد طلع الفجر، فقال لا اطلقك ان لم تباركني. يعني زي ما يكون كده نور قصادي انه طلع الفجر دي معناها انه ليله الصلاه خلصت، ان وقت خلوتي خلص، اجتماع الصلاه من ساعه كذا لساعه كذا جت ساعه كذا وخلص، فخلاص يعني صلينا وخلصنا الصلاه. بس في فرق اني لانه الفجر طلع، وما بين انه لا لن اطلقك ان لم تباركني، انه الساعه بتاعت وقت الصلاة بيخلص مش لأنه التوقيت الطبيعي خلص، لكن لأني أخدت من الرب اللي أنا عايز أخده من الرب، أني أخدت البركة، أنه حصل البريك ثرو اللي أنا
محتاج أخذ.

في القصة دي تشوف نقلة في حياة الصلاة، في حياة يعقوب. يعقوب اتغير تماما. ليه؟ لأن ببساطة جدا لازم تفهم معايا ميكانيزم البريك ثرو. شخص بيتكل على الجسد محتاج يقعد يصلي علشان ما يبقاش بيتكل على قوته هو، لكن بيختبر قوة الرب وتأييد الرب في حياته. فلما يتكسر قوة الجسد ويتكل على قوة الرب، ساعتها يحصل البريك ثرو والاختراق والبركة تيجي، وهو ده المفتاح. وأوقات كتيرة ما بنبقاش مدركين ده. علشان كده في القصة دي تلاقي ان يعقوب اتكسر، حصل حاجة كسرته اتكاله على الجسد. لما رأى، بيقول صرعوا حتى طلوع الفجر، لما رأى انه لا يقدر عليه ضرب حك فخده، انخلع حك فخد يعقوب في مصارعته. ولذيذة القصة دي، يعني في ليلة الصلاة وكل حاجة زي الفل، ويعقوب طلع من ليلة الصلاة ايه؟ بيعرق. كان داخل سليم بيمشي، طلع من ليلة الصلاة بيحصل له ايه؟ انه بيعرق. ليه؟ لانه علامة في حياته انه يعقوب، انت التغيير الحقيقي انت محتاجه انه انت تتكسر، ما تبقاش متكل على قوتك انت. فأوقات الرب بيسمح، الرب سمح لبولس بشوكة في الجسد لانها كانت مفيدة، بقت علامة في حياة يعقوب انه يفتكر انه في اللحظة دي انا قبل الموقف ده كنت انا بتكل على نفسي على قوتي، لكن عشان البركة تيجي المفتاح ليها انه انا اتكسر قصاد الرب. واوقات كتير اللي بيعطل البركه هو ان انا محتاج اتكسر قصاد الرب. اللي بيعطل البركه اتكالي على الجسد واتكالي على قوتي انا. فاللي حصل في ليله الصلاه بتاعت يعقوب دي انه يعقوب حصل انه اتكسر، وبقى طول حياته في علامه في حياته بتفكره انه المفتاح للبركه يعقوب. انت عشت طول عمرك متكل على شطارتك وخداعك وقوتك ومهارتك، مش هو ده المفتاح للبركة. المفتاح للبركة انك تتكسر وتيجي تعتمد على قوتي انا، فتشوف البركة في حياتك. في حياة يعقوب البركة مرتبطة ليلة صلاة، بتكسر من الاتكال على قوتي، بتكل على قوة الرب البركة بتيجي. يعني مش صلى والبركة جت، فاهمين الفرق؟ صلى وحصل النقطة اللي هو محتاج يتغير فيها اللي معطلة البركة، حصل في ليلة الصلاة التغيير ده، فطلع واخد البركة، لأن في مفتاح للبركة في حياة يعقوب إنه ما يعيش بالجسد، ما يعيش بطبيعته القديمة. في نقلة حصلت في حياة الصلاة بتاعت يعقوب. وإحنا كمؤمنين النهاردة عايزين ناخد القرار ده، إنه عايزين نقلة تحصل الأيام دي في الصلاة بتاعتنا، في أوقات الصلاة بتاعتنا. أمين؟ أمين؟ نقلة تحصل من الحياة السطحية، إنه الصلاة عبارة عندي صلوة سطر واحد، أو الصلاة عندي عبارة عن صفقة مع الرب، لوقت أنا بوصل فيه النقطة إنه يا رب أنا مش هتكل على قوتي، لكن عايز عملك أنت، وعايز قوتك، وعايز تأييدك أنت. تاني حاجة هختم بيها، يقول كده إنه البركة بقى لن أطلقك إن لم تباركني. الحقيقة أنه يعقوب كان جاي ليلة الصلاة دي علشان خايف من مواجهة أخوه، خايف من عيسو، مرعوب من عيسو، وعارف أن عيسو مستحلف أنه هيموته، وسمع أنه جاي ومعاه 400 واحد، فمرعوب. أنا خايف أنه يضيع كل حاجة، يبيت كل حاجة، مرعوب. بس الحقيقة أنه في ليلة الصلاة دي لما وقف قصاد الرب وطلع الفجر، حصل شيفت في تفكيره، انه انا مش بدور بس في حياتي انه الرب ينجيني من الامر ده، الرب يحفظني في المشكله دي، الرب يبقى معايا في الازمه دي، اشوف ايد الرب في الامر ده. ده طلع بيقول انه انا عايز الدعوه على حياتي، انا في ليله الصلاه دي عايز اخرج مش مجرد اللي انا بعدي بيه الايام دي، المشكله اللي انا فيها. الرب دايما بيدعونا لحاجه اعظم والحاجه اكبر. يعني لو المشكله جابتني للرب، بس الرب عايز في الوقت ده عنده خطة أكبر. دايما في الكتاب كده، لما شاول بيدور على الأوتون، صموئيل عنده رسالة لي إنه ده حاجة بسيطة، الرب عايز يكلمك في حاجة أعظم. دايما لما بتيجي للرب بحاجة، بيبقى في قلب الرب إنه عايز يكلمك وعايز يعمل في حياتك حاجة أعظم. والكي هو إني أتكسر عشان البريك ثرو يحصل. يعقوب من البطن كان عنده النبوة دي.

كبير يستعبد ليه؟ لصغير، إنه البركة ليه هو. بس يعقوب بيمثل حياة المؤمن، اللي المؤمن اللي عمال يصارع بس هو مش مدرك إن أنا عمال أصارع على حاجة هي أوريدي عندي. عارفين كده أوقات كمؤمنين نقعد نصارع، نقعد نتخانق ونتخانق مع عيسو ونعمل وتعبان، لكن لو ارتحت إني مصدق إن الرب وعد بيها

0: دي طبيعته، وأوقات بنصارع مع حاجات في طبيعتنا، وده بيبقى التحدي الحقيقي. يعني يعقوب بيصارع مع أخوه، مش لما بقوا عيال صغيرة بيلعبوا مع بعض وابتدوا يتخانقوا على اللعبة، ما كانتش هي دي المشكلة هو وعيسو، لكن بيصارع مع أخوه من هو إيه في البطن. الاتنين بيقول حصل، يقول تزاحم، الاتنين اتزحموا، عيسو ويعقوب اتزحموا في البطن. تزاحم دي معناها يعني حصلت مصارعة. تخيل واحدة حامل في بطنها توأم، وفي ماتش مصارعة حرة شغال جواها، عمالين يتخانقوا ويضربوا في بعض، طبيعتهم من قبل ما إيه؟ من قبل ما يتولدوا. هي دي طبيعة يعقوب من قبل ما يتولد، مع إنه لو كان مرتاح ومصدق إنه الرب وعد كان يتمتع بالبركة. لن أطلقك إن لم تباركني. عايزك تنتبه معايا لحاجة في الكتاب المقدس. يعقوب أول حاجة عايز أفكرك بيها، يعقوب ما كانش محتاج يعمل ده كله. يعقوب ما كانش محتاج يصارع كل حياته ده، كان محتاج يريلاكس ويصدق في الوعد ويقول للرب أنت هتعملها، أنت هتعملها بطريقتك، أنت هتعملها في توقيتك أنت، أنا مش هحتاج أصارع لا مع عيسو ولا مع إسحاق ولا بدراعي ولا حاول أعمل أي حاجة، أنا مصدق فيك. لو كان عمل كده كان عاش حياة مختلفة، بس كان في حاجة في طبيعته هي دي اللي الرب احتاج سنين طويلة يتعامل معاها تتكسر فتنطلق البركة في حياته.
1: اكتب لنا اليوم أسئلتك أو تعليقاتك على tv@riversoflife.ca، وندعوك لحضور اجتماعنا الإسبوعي كل يوم أحد الساعة 11:30 صباحا، كما ندعوك لحضور مؤتمرنا السنوي بكل إيستر عيد القيامة. لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة موقعنا على riversoflife.ca.
2: انطلاقا من حرصها الدائم على أن تقدم دائما الأفضل لكل مشاهديها في كل أنحاء العالم، لم تكتفي قناة الكرمة بتحديث قنواتها بتقنية عالية فحسب، بل قامت بتحديث الويب سايت الخاص بها ليصبح لدى الكرمة الآن صفحتين، إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، حتى يتيسر على كل مشاهديها البحث والتمتع سواء بكل ما قدمته الكرمة على مدار أعوام مضت، زاخرة بكنوز ثرية من برامج وترانيم وغيرها، أو التمتع الآن بكل ما هو جديد ويعرض على شاشاتها. هذه الصفحات يتم تحديثها باستمرار، غير أنها مزودة بتقنيات حديثة حتى تلبي رغبات مستخدميها كل حسب احتياجه. ندعوك الآن للتصفح في هذه الصفحات الجديدة والتمتع بكلمة الله في كل حين، ولا تنسى أن تدعم دائماً كرمة الرب كيما تستطيع أن تأتي بالثمار المرجوة وتقدم أفضل ما لديها للرب ولأبنائه كل حين.
3: في قناة الكرمة عندنا رسالة مهمة جداً، إن ننقل كلمة ربنا لكل بيت، وكنيستك والكنائس اللي حوالينا هي وسيلة ربنا بيستخدمها لنقل كلمة ربنا لكل بيت. وبدعمك الشهري لقنوات الكرمة بنقدر نكمل ونضمن إن الرسالة دي توصل وتغير العالم حوالينا. فأنا بشجعك وبطلب منك كون معانا شريك شهري عشان نضمن إن الرسالة دي تفضل تكمل، ونفضل نكون الجسر اللي بيوصل كلمة ربنا من الكنيسة للبيوت حوالين العالم. ربنا يبارككم.
4: شكرا لدعمك لقناة الكرمة. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكرمة لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكرمة.

0: سلام ونعمة لكم مشاهدينا، وتحية طيبة من برنامج الشاهد. بحب أرحب أيضا بضيفي الدكتور سامي. أهلا وسهلا فيك دكتور سامي.
1: أهلا بيك يا نجات،
0: كيف صحتك؟
1: شكر ربنا، كيفك أنت؟
0: مبسوطة تكون معنا ونكون مع بعض عم بنقدم هذه الحلقة من برنامج الشاهد، ويلي تسجل كمان أجزاء كتيرة وحلقات كتيرة من قبل. خلينا أنا وياك والمشاهدين نروح نشوف بعض المشاهد من برنامج الشاهد، نروح ونرجع. يتهمون المسيحية بأنهم يعبدون ثلاثة آلهة،
2: بيقولوا برضو بولس هو اللي اخترع الكلام ده، لكن الأناجيل مش بتتكلم.
0: يعني إيه وحدانية الله؟
2: ما ينفعش إن الله يكون واحد مطلق.
0: أي نص قرآني بيهاجموا فكرة الثالث؟
2: مقولة بتقول ربنا يعرفه بالعقل.
0: فكيف وجدت المسيح في القرآن؟
2: سؤال اليهود لمحمد، مين هو الله بتاعك يا محمد؟ قال لهم الله اللي أنا بدعو به هو نفس الله المذكور عندكم في التوراة يهوى.
0: الشيخ أحمد ديدات وهو قال بنظرية الإغماء،
2: أمنة بنت وهب أم الرسول كانت تستعيذ بالصمد، الصمد ده وثن.
0: المسيح مثله مثل آدم، خلقه الله من تراب.
2: خرافات.
0: أعزائي المشاهدين، رجعنا، ومثل ما شفتوا بالمشاهد أنه كانت حلقات مليئة بالدراسات وبمناقشات كتير هامة، وأحدى الحلقات كانت بتدور حول اختبار حضرتك دكتور سامي، إنه كيف أجيت للمسيح وكيف المسيح غير حياتك، لكن إجا كتير تعليقات، يمكن بآلاف آلاف التعليقات إجت حول هاي الحلقة بالذات، وفي منا التعليقات المنيحة طبعا قليلة كتير مقارنة مع كمية من التعليقات اللي كانت كلها أغلبها شتائم وذم وتكذيب ويعني تجريح كمان وتكذيب إنه أنت أصلا ما كنت مسلم، لكن تدعي إنك أنت كنت مسلم أو تمثل في بعض الأحيان. واليوم دكتور سامي يعني في تعليق، أنا بصراحة يعني بعتذر من المشاهدين، ما فيني أقرأ هذا التعليق، في شتائم كتيرة رح يظهر قدامكم، أنتوا رح تشوفوه وتقروه بنفسكم، لكن حضرتك دكتور سامي كيف بترد على هاي الشتائم أو هذا التعليق اللي جاء؟
1: خليني الأول أقول أن أنا بشكر ربنا من أجل كل التعليقات اللي كانت موجودة على الاختبار، والحقيقة كان في تعليقات كتير برضو كويسة، يعني تقريبا 50-50 50-50 في شتائم، لكن في عدد كبير من الأشخاص اللي هم مسيحيين أساسا أو أشخاص شافوا أن أنا بتكلم كلام معقول وكلام عاقل وما فيهوش أي تجريح لأي إنسان، ففي كتير شكروا برضو، يعني مش كله كان شتائم.
0: صحيح.
1: لكن الشتائم لأن القرآن نفسه مليان شتائم، اللي هم بيقولوا عليه كلام الله، للأسف في شتائم كتيرة. خليني أقولك يعني مثلا حتى عم رسول الإسلام ما سلمش من الشتيمة، سماه أبو لهب،
0: أبو عمو للرسول،
1: فنزل

0: في سورة بتقول تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. عمه شتمه في القرآن. شخص تاني اسمه العاص ابن وائل عير محمد بأن ابن محمد مات، فقال له أنت أبطر، فراح جايب إله القرآن آية تشتم العاص ابن وائل بنفس الشتيمة اللي شتمه بيها، فقال له إن شانئك هو الأبطر. فشتيمة من إنسان بيقابلها إله القرآن بشتيمة زيها عشان يرضي النبي بتاعه. المشركين وصفهم إله محمد بأنهم نجس في سورة التوبة، يقول إنما المشركون نجس.
1: كيف
0: هذا
1: مشرك هو نجس؟
0: يعني حتى نسى مثلا أنه أهل محمد وأقرباؤه كانوا من طائفة المشركين النجس دولت، النكسين دولت، فدي شتيمة موجهة لأهل وعشيرة رسول الإسلام نفسه. إله الإسلام وصف اليهود بأبشع الأوصفة، قال إنهم زي الحمير وزي الكلب. في السورة يقول مثلا مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أصفارا، ويقول في مكان تاني فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. رب الإسلام بيوصف اللي ما اتبعش دعوة محمد إنهم كالأنعام كالبهائم، يقول في سورة الأعراف إنهم كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. بس يسوع علمنا حاجة تانية، الرب يسوع علمنا إن اللي بيطلع من أفواهنا اللي جوه قلوبنا، بيقول كده الإنسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح، والإنسان الشرير من كنز قلبه الشرير بيخرج الشر، فإنه من فضلة القلب يتكلم فمه. اللي في قلبك بيطلع على لسانك. فالشتيمة بتطلع من المصدر بتاعهم، مليان للأسف شتيمة.
1: والمسيح كان قدوة لتلاميذه أنه حتى في أصعب أيام أو أصعب أوقات من حياته كان يلعن فهو يبارك، كان بيتشتم فبيبارك، حتى في الصلب صلى أن يغفر لأعدائه اللي كانوا عم يصلبوا. ففي بالمقابل يعني فرق كبير ما بين التعليم أنه حدا أهانك أنت بتباركه، وحدا أهانك فترجع تستعيذ بالله ومن خلال آيات بتشتم هذا الشخص.
0: والناس كانت بتستغرب من كلمات النعمة اللي خارجة من فمه.
1: لم يكن في فمه غش. مذكور هيك عن المسيح. في أحد التعليقات كمان بيقول أكيد بعد دراستك للإسلام تركته لأن ربنا ختم على قلبك مثل أبو لهب. فكيف بتفسر هون؟ ليه شبهك بأبو لهب وليه بيقول ختم على قلبك؟
0: هتكلم يعني عن موضوع ختم على قلبك ده.
1: شو يعني؟
0: يعني قفل عليه، حط عليه غشاوة عماك. لكن خليني الأول أقول له أنت لازم تعرف ليه محمد سب عمه. لازم تعرف ليه سبه. عارف القصة بتاعته إيه؟ أبو لهب ده اسمه عبد العزي بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي القرشي، وده كان أحد سادات قريش، راجل منزلة كبيرة يعني، بس كان بيعادي للإسلام، ما كانش قابل موضوع الإسلام ده. وزوجته كمان اللي هي قالها في السورة اللي أنا قريتها اللي هي تبت يدا أبي لهب وتب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، دي كانت إنسانة تلقب بالعوراء. مش معنى كده أن كان في مشكلة في عينها، لا، لأنها كانت حلوة فكانوا بيقولوا عليها العوراء. وهي أخت أبو سفيان، هي وأخوها كانوا برضو بيعادوا الإسلام، الراجل

0: عمه ومراته كانوا بيعادوا الإسلام. وبعدين في حديث مشهور إنها لما سمعت الآية دي الشتيمة بتاعتها خدت كومة من الحجار حجارة وراحت للكعبة في الجامع وكان أبو بكر معاه وقالت لأبو بكر فين صاحبك؟ سمعت إنه يقوم بهجائي بيشتمني، ووالله لو وجدته لضربته بما في يدي بالحجارة اللي معاها. أبو لهب ومراته، أو ما اسموش أبو لهب بس عموما يعني هو ومراته كان عندهم ثلاث ولاد عتبة ومعتب وعتيبة. عتبة ومعتب أسلموا يوم فتح مكة وحاربوا كمان في غزوة حنين وغزوة الطائف. عتبة اتجوز بنت محمد رقية، وأخوه عتيبة اتجوز أم كلثوم بنت الرسول. لما نزلت الصورة ديت أبوهم قال لهم طلقوا البنتين، فطلقوا البنتين، وعتيبة اللي كان متجوز أم كلثوم راح لمحمد ومسكه كده من هدومه يعني، قال له كفرت بدينك، طلقت بنتك، لا تحبني ولا حبك. فدعا عليه رسول الإسلام. وبعدين القصة بتقول إنه مش عارف الولد الغلبان ده خرج في تجارة للشام وطلع عليه أسد وقتله، فلما أبوه سمع بالكلام ده قال أنا كنت عارف إنه لن يفلت من دعوة محمد، لأنه رافض يؤمن بالكلام اللي جابه محمد، فعشان كده بيشتمه.
1: تتوقع من نبي إنه دايماً يكون محافظ على هدوءه أو محافظ على الكلام اللي بيصدر من فمه؟ فيعني لابد إنه الواحد مفروض يضبط نفسه ولا تخرج ألفاظ سيئة، يعني هيك شفنا من الأنبياء القبل يعني. فشيء يعني يدعو للخجل إنه واحد يقعد يدعي على حدا أو يعني يشتم أو يسب الآخرين عوضا عن الشتائم اللي كانت تجاهه. أو
0: وعمه كان في مثابة أبوه، لأن أبوه مات فعمه اللي كان بيربيه يعني.
1: فما بالك يعني، واللي نحن هلأ قاعدين عم نعمله إنه أشخاص شتموا حضرتك. وأنا كمان تشتمت لما أنا قلت اختباري، مع أني أنا مسيحية وأنا أصلا يعني ولداني مسيحية وأؤمن أنه المسيح هو اللي شفاني، لكن لما شاركت اختباري مع الناس بهدف أنه يضل في عندهم أمل أنه السرطان ما هو إلا اسم، واسم المسيح هو أعلى من كل اسم، حتى لو كان مرض السرطان أو الإيدز أو أي شيء تاني. فاللي شاركته أنا فقط لحتى يكون في عندهم أمل إنه في شفاء، في رجاء. لكن قبلت بالشتائم، يعني قبلت بالدعوات، حتى مثل هاي الدعوة إنه إن شاء الله كنتي متي وما طلعتي وقلتي الاختبار، يعني إن شاء الله ما كنتي حصلتي على الشفاء. طيب الشخص اللي حكى إنه ما فكر أبداً إنه هالإنسان عنده أطفال، عنده أولاد، يعني ما في إحساس بالإنسان الآخر. فالشتائم اللي قيلت لحضرتك الآن، أنت جالس ومحضر لهالمواضيع من فترة، تعب حالك لحتى هذا الشخص اللي شاتمك كمان يعرف إنه المسيح اللي فيك، روح الله اللي فيك، بيخليك تتصرف معه أو ترد عليه بمحبة، ترد عليه مش مثل الألفاظ اللي هو عم بيحكيها لحضرتك.
0: ما هم شتموكي ليه؟ ما أنت قلتي لأن أنت حد منهم كتب لك أن أنت بتقولي أن المسيح هو اللي شفاكي. فهم مش شتموكي مش عشانك أنت، علشان أنت بتقولي بتدي المجد ليسوع اللي عمل المعجزة دي.
1: نعم وأنا عند كلمتي المسيح هو اللي شفاني. بنروح لتعليق من شخص اسمه بسام الشربجي، بيقول ختم الله على قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم إن

0: الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير ذلك فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.
1: زي التاني اللي قال ختم،
0: ختم على قلوبهم،
1: وده برضو نفس بيقول ختم،
0: نفس العبارة.
1: ده فكر إسلامي معشعش في كيانهم للأسف يعني. والغريب إن إله القرآن هو وحده اللي بيختم على قلوب الناس. وأنا حوريكي من آية في القرآن بيقول كده، بس إله الإسلام اللي بيعمل كده. سورة الأنعام بيقول قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به؟ فيش حد تاني غير إله الإسلام هو اللي بيختم على القلوب ويعمل أبصار ويعمل عيون وياخد السمع بتاعهم. المدثر بيقول كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. نفس الحكاية اللي في الرعد، سورة الرعد، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. إله الإسلام بس اللي بيعمل كده. لا، ويا بسام الشربجي، تعرف إن مش إله القرآن بس بيختم على القلوب، لا ده بيعمل أبصار زي ما أنا قريت من شوية وأقول لك في سورة محمد بيقول أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. طب لما أنت عميت عيونهم وخلتهم بقوا ما بيسمعوش، أفلا يتدبرون القرآن؟ هيتدبرون إزاي إذا كنت أنت عميتهم وقفلت على قلوبهم؟ سورة النحل بيقول أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. مين اللي طبع؟ الله بتاعهم هو اللي طبع. مش بس بيعمل أبصار ويختم على القلوب، لا ده كمان بيحط أكنة أخشية على القلوب عشان ما يفهموش، عشان ما يفهموش. فبيقول في سورة الأنعام ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. لما تروحي تشوفي إيه أكنة ديت في التفسير يقول لك هي جمع كنان وذلك ما يتغشاها من خزلان الله إياهم عن فهم ما يطلى. يعني هو قاصد أنهم ما يفهموش فحط الأكنة ديت على قلوبهم. نفس الكلام في سورة الإسراء وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. سورة الكهف إن جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. يعمل أبصار ويحط على القلوب أكنة عشان ما يفهموش. مش دي أعمال الشيطان؟ أنا آسف إن أنا بقول كده بس فكر، مش دي أعمال الشيطان؟ الكتاب المقدس بيقول كده، بيقول إله هذا الدهر اللي هو إبليس بيسميه إله هذا الدهر، بيقول قد أعمى أذهان غير المؤمنين عشان لا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح الذي هو صورة الله. فيا بسام وغيرك أقفوا فكروا أنت ماشي ورا مين، من تتبع.
0: وفي العهد الجديد كتير كتير في هاي العبارة بتقول من له أذنان للسمع فليسمع. والمسيح نفسه شفنا بمعجزات كتيرة فتح عيون أعمى، كمان فتح لسان وأذني شخص أصم ما كان فيه يحكي. وكمان لما تلاميذ يوحنا المعمدان لما راحوا لما أرسلهم يوحنا وقالوا أنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟ قال لهم العمي يبصرون والعرج والمشلولين عم يمشوا الموتى يقومون، روحوا قولوا له هيك. ف يعني
1: وطوبى لمن لا يعثر فيا، قال لهم طوبى لمن لا يعثر فيا.
0: لكن المغزى أن يعني في فرق كبير أنه إذا أنتوا بتعتبروا أنه المسيح هو إنسان فقط، كيف إنسان فقط بيكون قلبه على الناس وبريدهم هن عيونهم تفتح أبصارهم يشوفوا فيها وأذنيهم يسمعوا فيها ويتكلموا، ولكن الإله اللي أنتوا بتعبدوه بيعمي أبصاركم وبيحط

0: ختم على قلوبكم لحتى ما تفهموا ليش أصلاً الإنسان ناقص جهل. الإنسان محدود، والله هو كلي المعرفة، فالله الساكن فيه هو بيقول عن الروح القدس الساكن، الروح القدس يسكن فيكم هو يرشدكم إلى كل الحق. فأنا كإنسان أصلاً أنا جاهل، أنا ما عندي معرفة، الله لما بيسكن فيه بيعطيني المعرفة والبصيرة. كمان في الكتاب المقدس شيء عن ختم، عن الختم، أو فيك تحكي لنا عن الختم في الكتاب المقدس؟
1: في رسالة أفسس ممكن تقرأ الآية بيقول فيها؟
0: نعم، في رسالة أفسس مكتوب الذي فيه أيضا أنتم إذ سمعتم كلمة الحق أنجيل خلاصكم، الذي فيه أيضا إذ آمنتم ختمتم بروح الموعد القدوس. في رسالة أفسس 13:1.
1: هي خلي بالك الثلاث أفعال، سمعتم آمنتم ختمتم.
0: نعم.
1: الأول سمعوا لأن الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله، ولما سمعوا أمنوا كلمة الحق اللي هي إنجيل خلاصهم. أول عمل الروح القدس بيعمله في نفس الإنسان الخاطي بيوري له أنه محتاج يعرف حقيقة نفسه. حقيقتي إيه؟ أنا ميت بالذنوب والخطايا. أنا مليان ذنوب وخطايا. وما أقدرش أنقذ نفسي، ما فيش أي حاجة أنا أقدر أعملها علشان أبعد روحي عن الهلاك الأبدي. فأسمع كلمة الحق، أسمع الإنجيل، أسمع الخلاص عن طريق يسوع، أسمع أن يسوع وفى كل المطلوب، أسمع أن هو مات بالنيابة عني على الصليب عشان يولدني الولادة التانية، الولادة التانية اللي بتيجي من الماء والروح، المية اللي هي رمز لكلمة ربنا، والروح اللي هو الروح القدس. فأنا محتاج أسمع كلمة ربنا، ومحتاج الروح القدس اللي هو يولدني من جديد، الولادة الجديدة اللي يسوع قالها لنيقوديموس مرة لما جاله زمان المعلم اليهودي ده، قال له أنت محتاج أنك تتولد من جديد من فوق. فالراجل قال له إيه، هدخل بطن أمي تاني يعني عشان أتولد وأنا كبير كده؟ قال له أنت معلم إسرائيل ومش فاهم الكلام ده، الكلام ده عندك في العهد القديم، أنت لازم تتولد من روح ربنا من جديد، هو اللي حيولدك. الروح تهب حيث تشاء، وإحنا مش عارفين هي جات منين ورايحة فين، بس أنا شايف التأثير اللي عملته. فأنت مش هتشوف، أنت مش هتعرف أنت بتتولد إزاي، لكن هتشوف أنك بقيت خليقة جديدة لما روح ربنا يجي ويولدك من جديد. الختن اللي هي ختمتم هنا على فكرة دي أول مرة اتقالت عن الشخص الأولاني اللي ختم، كان الرب يسوع. مكتوب كده عنه لأن هذا الله الآب قد ختمه. فالختم هنا مع أنه ما عملش خطية لسه، وعمره ما عمل خطية ولا عرف الخطية، ولسه ما ماتش عن الخطاة، لكن اتختم وهو حي لأنه مش محتاج أي حد يشيل عنه خطيته لأنه ما فيهوش خطية. لكن إحنا بعد ما بنتولد الولادة الجديدة يقول لنا الله الذي ختمنا أيضا وأعطى عربون الروح في قلوبنا. فده الختم اللي موجود عندنا هنا، مش إنه عشان يقفل قلوبنا إننا نفهم أو نعرف، لا، ده ختم من نوع تاني.
0: صحيح.
1: ختم من نوع تاني. صحيح. الختم هنا بالروح القدس علامة على صحة الإيمان بتاعنا. يعني حضرتك لما بتعملي تشتري بيت وبتعملي عقد شراء، بتروحي للحكومة أو للجهات المختصة عشان يحط الختم عليه. الختم ده بيشهد إن الكلام ده صح. فختم الروح القدس اللي جوايا بيشهد لي إن أنا في الطريق الصح، بيقول لي إن أنا ابن الله. فأنا بتأكد. المؤمنين بياخدوا ختم الروح القدس كبرهان أو علامة الملكية. يعني أنا لو عندي حاجة بقول دي بتاعتي، بحط عليها الختم بتاعي باسمي، دي ملكي. يسوع قال إن هو الراعي الصالح وأعرف خاصتي وخاصتي تعرفني، مش كده؟ بس احنا بنشوف دايما ان صاحب الخرفان بيحط ختم عليها ان الخروف ده بتاعي، ده ملكي.
0: صحيح.

0: فهو دي نقطة تانية، الختم بيتعمل ليه؟ عشان يثبت ملكية. فربنا بيختم بروح القدوس فينا عشان يقول أنت بتاعي.
1: نعم.
0: أنت ملكي.
1: نعم.
0: وبعدين هو كمان عربون.
1: نعم.
0: فده بيضمن لي أخرتي هتكون فين. أنا بدفع عربون عشان بقول ده بتاعي، وده مقدمة بس، لكن في النهاية هيكون بتاعي لما أدفع الثمن كله. فده الختان أو ختم الروح القدس، مش زي الختم بتاع القرآن.
1: نعم. والإنسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح، والإنسان الشرير من كنز قلبه الشرير يخرج الشر، فإنه من فضلة القلب يتكلم فمه. ولما بيختم الروح القدس على حياتنا بتتغير وبتكون ثبتت للمسيح الحياة الجديدة، صار اسمه أو مفرز، خلص مفرز لله للمسيح. نهاية حلقتنا بحب أشكرك دكتور سامي.
0: أشكرك.
1: وبحب أشكر كمان المشاهدين لأنه تابعتونا بهاي الحلقة وكنتوا معنا، وبتمنى من كل المشاهدين اللي عندهم أي استفسار أو أي سؤال ياريت راسلونا على الإيميلات اللي رح تطلع على الشاشة، وبتمنى لكم وقت ممتع ونلقاكم بحلقة جديدة. إلى اللقاء.

بالرغم من اختلاف أشكالنا وألواننا وأعمارنا وكمان أشغالنا، لكن قيمتنا واحدة، هي أنا وإنت إنسان. ربنا ميزنا وخلقنا على صورته وادانا نسمة حياة منه. ما تبصش على حالتك وإمكانياتك وضعفك، بص على قيمتك الحقيقية اللي فيك اللي ادهالك ربنا، إنك إنسان.

0: أعزائي وأحبة المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في ساعة القرار. يسعدني أن أرحب بضيفي مرة ثانية في الاستوديو الأخ والشيخ كمال فهمي، أهلا وسهلا ومرحبا بك. كنا في حديث سابق كنا بنتكلم عن الخدمة بتاعت الشرق الأوسط بشكل عام، والخطة والرؤية اللي ربنا وضعه في قلوبكم أن أنتوا تصلوا لهذه المنطقة بشكل أساسي. هل بشكل فردي أو بشكل شخصي قدرت تتواصل أو تكون عندك علاقات مع مؤمنين موجودين في مناطق زي جزائر، زي موريتانيا، مؤمنين جدد بيطلبوا نصائح، بيطلبوا دعم صلاة؟ هل قدرتوا تكون عندكم هذه التواصل مع الناس دي؟
1: الحقيقة يعني نشكر الله في خلال طبعا يعني لما ابتدى الواحد يفكر في المنطقة دي ككل بين 1995 و2010 في حصل نمو نشكر الرب، يعني فربنا عمل في دول كثير، يعني واحدة من الدول الرب عمل فيها ونمت الكنيسة طبعا الجزائر، ونحن نحتاج نصلي من أجلهم لأنه في الوقت الحالي كان في حوالي 58 كنيسة، يمكن عدد المؤمنين فوق 120,000 أو 170,000، لكن أغلقوا الكنائس وفي حصل ضغط عالمي على الحكومة الجزائرية تعطي حرية للناس للعبادة، كان عندهم تصديق وما جددوا لهم تاني، فياريت نستمر نصلي نحن من أجل إنه الكنيسة تستمر. يعني هم عندهم قسوس، درسوا ناس، وكنيسة مباركة، حتى لو مشيت الإنترنت بيشوف بعض الخدمات بتاعتهم، فعندهم حق إنهم يعبدوا الرب اللي هم اختاروا. ونحن بنحتاج كمسيحيين نصلي من أجلهم وبرضه نطالب بالحق لهم للعبادة. لكن نشكر الرب، ربنا باركهم كثير وفي نمو، ونشكر الرب كمان من أجل الخدمات اللي بتجي بالإذاعة وكذا، لأنه ناس كثير بيسمعوا عن الرب. فنستمر نصلي يعني، وعدد العابرين في العالم قاعد يزيد.
0: ما هي الصعوبات اللي بيواجهوا يعني بالذات العابرين في المناطق دي، في الدول اللي موجودة في المنطقة بتاعتنا، منطقة الشرق الأوسط؟
1: هو يعني المشكلة الرئيسية هو قانون الردة، لأنه عادة في حوالي 11 دولة الحكم بالإعدام للإنسان اللي بيترك، فدي صعبة جدا. يعني حتى نحن في السودان كان عندنا القانون ده، وده تهديد يعني للتغيير، وده ما صحيح، لأنه أنا كتبت في جريدة المصري اليوم الذهاب إلى الفردوس ليس إجباري، ففي اختيار. يعني الإنسان ما لو ما داري بشي الفردوس ما داري بشي الجنة، على كيفه
0: بالضبط.
1: فدي نقطة مهمة، فالاختيار مهم، فدي حاجة ممكن نصلي من أجلها بالنسبة لهم يعني. أمين. بعدين طبعا تربية الأطفال، يعني صعب، أغلب الأطفال المؤمنين بيواجهوا مشاكل في الكنيسة. يعني في واحدة من الدول اللي أنا كنت عايش

0: في حتى زي الأردن وأكثر من فتحة. مؤمن ما كان بيقدر يجيب
1: أسرته أطفاله
0: أطفال للكنيسة، بيقول بخاف لأنه لو مشوا رجعوا رنموا وكده بيحصل يقع في مشاكل. يعني دي حاجة بسيطة،
1: حذرين جدا
0: يعني ما صح يعني موضوع زي كده. ففي حقوق الطفل إنه يتبع إيمان والديه، فدي صعبة. في أخ تاني من مصر اضطر يترك مصر عابر، قال لي يا أخي أنا بمشي عشان أغير من البطاقة من مسلم إلى مسيحي. ما بيرفضوا له، فقال لهم أنتوا قاعدين تكذبوا، أنا بقول لكم أنا مسيحي وأنتوا بتكتبوا أنا مسلم. اضطر يترك، مشى في استراليا حسن. فيعني وبعدين في أخت حسة في تتكلم في البرامج، يعني آمنت هي وأمها تعب وتعب أماني مصطفى شاهد أمينا للرب يسوع، يعني كان من حقها تكون عايشة في بلدها. يعني ما بتستحق الحكاية دي. نحن عايشين في قرن مختلف، فالإيمان ده حاجة اختيارية. غالبا لما نتكلم أكثر يمكن بكرة أو كده عن الموضوع ده حنناقش، لكن دي مشكلة رئيسية. فما بيقدروا يربوا أولادهم في إيمانهم. يعني لو أنت يعني حتى كان في السودان قبل إلقاء القانون ده، أنا بناتي كانوا في المدرسة، في مدرسة كده زي حضانة خاصة، فجاء يوم الدولة قررت إنه الناس يدرسوا دين، شافوا بناتي وشافوني أنا بجيب البنات الصباح، قالوا البنات سلبة وليلة يجوا مع المسلمين. ففي مدرسة بنعرفها شغالة في المدرسة بتعرفنا، قالت لا الزول ده مسيحي، قالوا لا لا لا ده شمالي. كيف يكون مسيحي؟ لا ده المسلمين. قالت لهم لا لا لا ده مسيحي. المهم حولوهم ليل. فمثلا يعني لو أولادك وإنت مؤمن ما بتقدر تخليه يدرسوا مسيحية وين؟ في المدرسة.
1: كيف أنا شخصيا أنا طردوني من في امتحانات الشهادة السودانية، خدتوا لي دراسات إسلامية بحكم اسم الوالد، لأنه ما ممكن إنه الوالد يكون اسمه مرغني وأنت مسيحي. فدي حصل كثير. في أنا بعرف واحد اسمه الزبير آدم برضو، ده اسم شمالي ما ممكن يكون مسيحي، وحاسس ده اللي حصل بالضبط مع بناتك سلمى وليلى.
0: ففي حاجة يعني دي الحرية للاختيار دي مهمة،
1: ده مهم،
0: وده معطل بالنسبة للأسر. فكثير من الإخوة العابرين بيضطروا يتركوا بلادهم لأنه ما قادرين يربوا أولادهم تربية مسيحية. فدي مشكلة، دي مشكلة ممكن نحن كمؤمنين نصلي من أجلهم، ودي بواجهوها في حوالي 26 دولة. فحاجة ممكن نصلي من أجلهم إنه ربنا يساعدهم يربوا أولادهم كمؤمنين، لأنه حتى في المدرسة يعني حتى لو في مصر مثلا يعني انت عاوز تودي اولادك مسيحيه، المدرسه المسيحيه نفسها تحت ضغط، لو درست اولادك مسيحيه بتواجه مشاكل مع الحكومه. فدي دي دي دي دي دي مشكله. لازم نصلي من اجل اولادهم، وكثير منهم بيتركوا البلد، وبعض المرات بيلوموهم بيقول لهم انتوا ليه تاركين، لكن ما قادر يربي اولاده. بعدين المشكله الثانيه، لو واحده امنت وعودة تتجوز مسيحي ما بتقدر. يعني المرأة المسلمة العابرة ما بتقدر تتجوز دول غير مسلم. فدي مشكلة تانية، فدي صعوبة وبعدين في بعض الأماكن بيتهمهم بأنهم هم عملاء، لكن ده حاجة بس بتاعت إيمان. هم مواطنين يعني درجة أولى وبيحب وطنه وعاوزين يعيشوا في بلادهم ويضحوا من أجل بلادهم، ففي ضغط شديد. وحتى لما يشاركوا الإيمان بتاعهم مرات كثيرة بيعتبروهم بيهزوا إيمان المسلمين. لكن طبعا نحن كمؤمنين مسيحيين بنشارك الرسالة، لأنه الناس من غير الخلاص والفداء قبول فداء المسيح ما حيكون عندهم علاقة مع ربنا، فده حسب إيماننا وحسب كلمة الله.

0: ومن الصلبة الإرسالية العظمى.
1: الإرسالية العظمى. لكن الإنسان عنده الاختيار لو ما عاوز.
0: بالضبط.
1: بالضبط. لكن لو إنسان قرر يتبع. فدي دي الصعوبات اللي بيواجهوها. بيواجهوا تفرقة تمييز. وكذلك نحن الحقيقة ممكن يمكن حنذكرها تاني بعدين، كتبنا خطاب للجامعة العربية طلبنا فيه إن يكون ما في تمييز بين الناس بسبب الدين، وبعدين في نفس الوقت يكون في حرية لتغيير الإيمان، وطلبنا برضو إن يكون في حرية بتاعة تعبير، في إنه أنت يكون عندك الحق تعلن إيمانك للآخرين.
0: نعم.
1: فبيواجهوا يعني في بعض الأغلب المناطق دي يعني حتى لو هديت زول عهد جديد تواجه مشاكل في في في مكتبة مسيحية في دولة من الدول المعينة، خدوا طرابيزة فيها عهد جديد مجانا، ممكن تاخد نسخة مجانا.
0: نعم.
1: جو قبضوا على الزول صاحب المكتبة، سجنوه، قال لي لحد ما تشيلوا الكتب دي من بر الباب.
0: الباب.
1: فيعني حكاية صعبة.
0: نعم.
1: يعني دي حاجة بسيطة يعني ما يعني ففي تفرقة شديدة ضد الناس اللي بيتبعوا المسيح.
0: صراحة الأمر ده بيحتاج للصلاة، وهذه صعوبات صراحة صعوبات كبيرة جدا. يعني مثلا القوانين اللي موجودة، قانون الردة اللي موجودة في الدساتير بتاعت الدول دي، ده بيساعد وبيخوف، وده صعوبة كبيرة جدا أنه الدساتير دي تتغير. فده يعني زي السيف مسلط على على على العابرين ولا المؤمنين اللي جايين. بالإضافة لذلك أنه موضوع التربية، ونحن اللي إذا هم عايشين في هذه الدول تربية يعني يربوا أولادهم على الإيمان المسيحي، صعوبة، ده تحدي كبير بيحتاج أنه الناس يصلوا. الاتهامات اللي بيجي من وقت لآخر أنهم عملاء بيتعاملوا مع ما ما ما أجانب ما جهات خارجية، مع أنهم مواطنين صالحين ما دايرين، ممكن بيصلوا ليل نهار من أجل البلد، إن الرب يديهم يدي البلد ده سلام واستقرار وأمور كثيرة، بيصلوا من أجله بيدكوا بدموع من أجل بلدانهم، ولكن استيل بيتهموا أنهم عملاء. في موضوع بتاع الزواج العابرين والعابرات أنه يكون في صعوبة في الزواج، كل هذه الأمور حقيقة أخ كمال بيحتاج أنه نحن كمسيحيين وكمؤمنين أنه نحن نصلي من أجل هؤلاء، وأن الرب فعلا يقويهم ويشددهم زي ما المسيح صلى في إنجيل يوحنا 17، أنه هو بيقول أنه ما بيصلي أنه يأخذهم من العالم ولكن يحفظهم من الشر. أنا هنتقل معاك لمحطة تانية، ممكن ده محطة مهمة بالنسبة لك، محطة مصر. انتقلت ومشيت مصر، أعتقد أنه نفس العمل اللي أنت قمت به طول الفترة اللي فات، هل في شيء جديد اللي أنت اكتشفته وأنت موجود في مصر؟
1: طبعا التسقيل زاد بالنسبة لأنه في 2008 في مشيت الزيارة تحت اليمن دي، وقابلت بعض المؤمنين وشفت الصعوبات المواجهينا. الرب ابتدى يسقل قلبي بالاحتياج بتاع العابرين، لأنه شفت إنه ده انتهاك لحريتهم في الاختيار، والأمم المتحدة بتكفل الحرية دي، ودي أساسية للديمقراطية، وبسبب الألم والصعوبات اللي بيواجهوها حتى لدرجة القتل نتيجة للإنسان إنه بغير الإيمان بتاعه، فدي كانت صعبة. واكتشفت أكثر إنه أكثر 1.3 مليون ما عندهم الحرية يتركوا الإسلام، يواجهوا الموت في 11 دولة وفي 15 دولة it is illegal، يعني غير قانونية تحصل. فدي كانت مؤثرة، لكن طبعا ده كان مؤخر من فترتي في مصر، لأنه لكن طبعا الخدمة نمت، يعني نشكر الله إنه السنين، وطبعا بنتيجة الميديا اللي هي

0: الرسالة وصلت لناس كثيرة يعني. يعني حتى الاتحاد السوفيتي سقط كان نتيجة لأنه ما قدروا يكفلوا الأخبار من الناس. وحاليا طبعا أي إنسان بس عن طريق تليفونه ممكن يشوف حقائق، تصل أي حاجة. فده الرسالة بتاع الرب قوية، الكلمة. يعني نحن مرات كثيرة كمسيحيين من يستصغر قوة كلمة الله. يعني الكتاب بيقول كلمة الله كالسيف. في واحد صديقي كان الأخ تكلمت معه في كلمة ماضية كان بيعمل open air meetings، قال كلمة الله زي السيف الحاد. قال في كان واحد سيف وحاد جدا راح قطع رأس زول. السيف كان حاد لدرجة إنه السيف قطع الرأس لكن الرأس ما وقعت. فالزول قال أوب الزول أنت جليتني، فعمل كده رأس وقعت. يا قصة يعني فظيعة القصة دي. لكن المعنى إنه الكلمة بتأثر في الناس. كلمة الله كالسيف قوية، نحن لازم نشاركها. يعني واحد صديقي حس حاليا قابلته في بايبل في أسبوع بتاع كتاب مقدس في مدينة اسمها كالمار، فقال لي قابل واحد صومالي بيخدم ببشر بالمسيح في الصومال، عنده إرسالية، اشترى كتاب مقدس من مكتبة من معرض كتاب مقدس في الخرطوم وشاله وقراه وآمن بالرب يسوع.
1: يا سلام،
0: فالكلمة قوية. عشان كده أنا عاوز أشجعكم تزرعوا الكلمة. الاتحاد السوفيتي حاجة من الحاجات اللي عملها عشان يمنع المسيحية منع دخول الكتاب المقدس للسعودية. الدول الإسلامية أغلبها قافلة الباب. الخطر شنو في الكتاب المقدس؟ حتى حسه في الغرب لدرجة كبيرة ما دايرين الناس يوزعوا، ناس الجدعونين دايرين يوزعوا الكتب المقدسة في المدارس، يقول لهم ما توزعوا. ليه الناس رافضة كلمة الله؟ الخطر فيها شنو؟ بوزع أي كتب تانية، في كتب سيئة جدا بخلوا الأطفال يشيلوها، لكن الكتاب المقدس
1: لأنه هو كلمة الله.
0: فيا جماعة كلمة الله قوية. لينا كمؤمنين نحن مهمة لازم نقرأها، فبتلعب دور كبير. عشان كده إبليس ما داير كلمة الله تجي المنطقة بتاعت الشرق الأوسط، لكن نشكر الله حسن الموبايل فيه، إنترنت فيه، تلفزيون فيه، الراديو فيه، داير تعمل داونلود موجود
1: كل شيء.
0: فللأسف نحن كمسيحيين ما قاعدين نقرأ الكتاب المقدس. الكتاب مهم. لما أنا مريت بظروف صعبة في حياتي قريت، مسكت مرة العهد الجديد كله قريته في قاعدة واحدة ساعدني. أحبائي لما تمروا بظروف صعبة أرجعوا إلى كلمة الله. أقرأ المزامير، أقرأ الأمثال. أنا بقرأ مثل كل يوم من الكتاب المقدس، بحاول أقرأ الأربع صحات في العهد القديم والأربع صحات في العهد الجديد. أقرأ الكلمة، أسمع الكلمة. واحدة من الحاجات اللي بيعملها فيك إبليس ما بخليك يكسلك تمشي الكنيسة. ما دايرك تمشي تسمع كلمة الله، ما دايرك تمشي تسبح وتعبد الرب. يجيب لك أي عذر. لكن مهم، كلمة الله مهمة، مهمة في التبشير. مرات كثيرة تقول الناس ما بتفهم ما بتعرف. لا، ده كلام ربنا. حس كم زول من العابرين قال قريت متى 5 متى 6 لمست قلبه. كلام الله، إنجيل لوقا، ده كلام ربنا يا جماعة. كلمة ربنا كالمطرقة، كلمة ربنا خبز، كلمة ربنا موية. فيا أحبائي استخدم كلمة الله، أقرأ كلمة الله، شارك كلمة الله، عيش كلمة الله. أساسية لحياتك. فنحن بنشوف إنه حاجة مهمة نوصل كلمة الله لأخواننا الحولنا. نحن ما دايرين ضرر زول ولا بنحارب دين. نحن دايرين الناس يكون عندهم علاقة حية مع ربنا. العالم محتاج ليسوع اليوم.
1: أمين.
0: محتاج لسلام.
1: نعم.
0: محتاج لحرية بعبادة إبليس. كل من يفعل الخطية عبد
1: لإبليس.
0: واحد جاء وعص من يغاني

0: ده قالي انه ما في زول بيضرب ولده، بيقول لي ولدي انا دايرك تكون كعب، يا ولدي انا دايرك تكون شرير، يا ولدي انا ما دايرك ما تسمع الكلام. بالعكس كل الناس بيضربوا اولادهم دايرين انهم يكونوا كويسين، لكن للاسف الناس متجهه وين؟ للخطيه، لان الذي يفعل الخطيه هو عبد شنو؟
1: الخطيه.
0: لما نمشي المدرسه ما في زول بيدرس يقول لي انا دايرك تطلع حرامي، تسرق القروش من من الحكومه، تكون مواطن غير صالح، دايرين انك تعيش في سلام مع الناس، لكن الطلبه بيعملوا شنو؟ ماشيين في الطريق شنو؟ الخطأ. وبعد ما تطلع ما في زول تكلسل ويقول لك تحب الحرب، يقول لك أنا بحب الحرب، لا كلهم دايرين شنو؟
1: السلام.
0: سلام، لكن ما قادرين نعيش في سلام. ليه؟ لأنه مستعبدين للخطية. الطريقة الوحيدة اللي أنت ممكن تتحرر من الخطية هي في المسيح. بيقول if you know the truth will set you free.
1: yes.
0: تعرفون الحق والحق
1: يحرركم. نعم.
0: يسوع هو المحرر من الخطية، تعالوا وشوف بيعمل شنو فيك. نحن اشتغلنا في السجن في كوبر. المسيح كان بيغير الناس.
1: أمين.
0: الناس اللي كانوا مسؤولين عن السجن مرات كثيرة قال لنا الناس ديل ما بيتغيروا. يعني في مرة جينا واحد قطع الحارس بموس، لكن في ناس هناك قتلوا ناس المسيح غير قلبه. جيمس قال لي يا كمال،
1: أمين،
0: هو كان كتل زول جسيجي، لكن اختبر خلاص ربنا قلبه اتغير. كان في واحد اسمه لوكا، لوكا ده شهادته بقت جميلة جدا، برضو كان قاتل، لكن كان بعد ما قبل المسيح اتغير بالكامل. الإنجيل بيغير قلب الإنسان.
1: أمين.
0: فبقى مؤمن أحبوا الناس في السجن. لما كان ماشي يعدم قال للناس ما تزعلوا أنا ماشي السماء.
1: هللويا.
0: عادة لما يعدم الشخص بغطوا راسه، فقال لا ما تغطوا راسي وشنق، لكن شنق مؤمن بالرب يسوع
1: له كل المجد.
0: فكان الناس تدرس الكتاب، يسوع غير قلوب. نشكر الله من أجل الإخوة اللي ابتدوا الخدمة دي. الحراس والناس في السجن كانوا بيحترموا الخدام اللي بيجوا للكنيسة. لا. لدرجة عملوا كنيسة داخل سجن كوبر. فنشكر الرب، الرب بيغير الحياة. يسوع بيغير القلب، بيحرر الإنسان من عبودية الخطية. جربوا.
1: نعم.
0: تعليه قل لي أنا داير أقبل خلاصك، فداك، غير قلبي، استلم حياتي. نعم. تبقى إنسان جديد.
1: له كل المجد. وده ممكن ده السبب. الكلمة كلمة الله، عشان كده إبليس بيحارب هذه الكلمة. يعني مثلا نحن لمن نسمع أنه دول كثيرة منعت دخول الكتاب المقدس، دول كثيرة لأنه عارفة، إبليس عارف الكلمة ده بيعمل إيه في الناس. مثلا الشاب اللي أنت تكلمت عنه شال كتاب بدون زول يقول له كلمة، الكتاب وحده هو اللي بغير، لأنه هو كلمة الله. الله الله بغير. هكمال ممكن بقية الخدمة أنت قضيت في مصر لحد ما تقعد على ما أذكر، إذا أنا ما غلطان، فترتك في مصر لحد التقاعد في حاجات كثيرة تغيرت، زي ما أنت ذكرت أنه ربنا غير تفكيرك، ربنا أدك تفكير جديد، أدك توجه، وكأنه ربنا قاعد يعدك في فترة بتاعت وجودك في مصر لعمل ما بعد التقاعد. ربنا ما داري يخليك أنك أنت تقعد، أنك أنت قعدت فترة خدمت وانت ممكن بديت شغل عمره 20 سنة، انت هل حس لحد الوقت في الخدمة أكثر من كم؟ 50 سنة انت في الخدمة. فكيف انت شعرت انه ربنا قاعد يعدك للخدمة مختلف خالص من الخدمة اللي انت عملته السنين دي كله، وربنا قاعد يعدك لخدمة آخر مع بعض التقاعد في وجالة، وبعد ذلك احنا بنكمل الحاجة ده في الحلقة الجاية.
0: هو الحقيقة قبل الربيع العربي 2008 كانت الزيارة بتاعت اليمن، 2009 ابتدينا أفكر في الموضوع بتاع إلغاء قانون الردة وإساءة الأديان أو البلاسفمي ده. فحرية الفكر والعقيدة والضمير والوجدان وحرية التغيير الدين بيقدر

0: بيجي والحرية بتاعت التعبير والحرية بتاعت الرأي بيجوا حاجات أساسيات، لأنه ديل إعلان البادة 18 و19 في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
1: نعم.
0: فابتدينا نفكر عشان نبدأ المشوار ده في إنه نحن نعرف بالمشكلة بتاعت الأبوستاسي والبلاسفامي لو، وفي نفس الوقت نساعد إن نشوف القوانين دي تتلغي.

0: اشتغلت قلت له يا رب احنا لا سجلنا منظمه لا عملنا حاجه، لكن كان في تشديد شديد عشان نبدا. والحقيقه شاركت الجماعه بالحاجه اللي ربنا داير لنا نعملها. كان عندنا جلسه كده والناس فيها عاده بيصلوا من اجل بعضنا البعض وبيدوا رساله، فواحد قام اداني ايه اطلق شعبي ليعبدني. فدي كانت الاسم اللي اديناه للرساله دي. فالحصل شعرنا بشدة إنه لازم نبدأ، والسبب ربنا كان لأنه في نفس السنة ابتدى الربيع العربي. لو كنا ابتدينا بعض الربيع العربي كان كان لا كان تكون يعني تابعين الموجة، لكن الحقيقة ربنا عاوز يبدأ الموضوع ده قبل الربيع العربي. فكان دي الفترة اللي احنا قدمنا خطاب للجامعة العربية للسيد عمر موسى أبو عبد الله.
1: هنا حنتكلم في الموضوع ده، وخاصة في الآية الدولة اطلق شعبي ليعبدني. احنا حنجيب هنا ونحن حنواصل من خلال في الحلقات القادمة ابتداء من هذه الآية، ونشوف ربنا ايه عمل مع بعد ذلك. أعزائي المشاهدين، حلقتنا انتهت، وأنا بوعدكم أن نحن بنواصل في هذه النقاش الشيق والجميل، ونحن بنعتبرنا شخصيا بعتبره تاريخ لكنيسة ممكن يسجل ويدرس في الكنائس بتاعتنا. أحبائي قابلونا في حلقة قادمة، أنا بستودعكم نعمة القدير، وربنا يكون معكم.

يا إلهي الحبيب، هل لي أن أشكو لك من افتقادي لقربك مني؟ افتقادي لشعور التمتع بأبوتك لي؟ نعم، إني أفتقدك بشدة، ولكني لا أدري ما السبب. إني أؤمن بوجودك إلهي، لكن ينقصني الشعور به والتلامس معه. أعلم يقيناً أنك دائماً توجد بالقرب من أولادك، ولكن سامحني فإني أشعر أنك لم تعد بجانبي. هل أنا من ابتعدت عنك؟ أم خطاياي هي التي أصبحت عائق بيني وبينك؟ هل أنت تحاول القرب مني وأنا بجهلي وبانشغالي عنك أبتعد أكثر فأكثر دون الشعور بذلك؟ هل عنادي؟ هل كبريائي؟ أم انشغالي؟ لا أعلم يا سيدي، ولكنني أعلم شيئاً واحداً، هو افتقادي لك واشتياقي إليك. لذا أتساءل، ألا تعود فتحييني وتبني من هدم فيا؟ ألا يمكن أن ترجع أنت إلي فأرجع إليك؟ نعم، تعال الآن واجذبني وراءك فنجري.

مرحب بكم في برنامج بنت الملك. البرنامج بيتناول مواضيع كتيرة مهمة تهم المرأة وتهم الأسرة أيضا. كل حاجة بتناقشها في البرنامج دلوقتي بتعتمد على الجوابات والأسئلة بتاعتكم، فلو أي حد عنده أي مشكلة، أي استفسار، أي حاجة يحب إن احنا نتكلم فيها، ياريت تبعتولنا وتتكلموا معانا وتقولولنا إيه اللي على قلبكم عشان نقدر نناقشه في البرنامج. تعالوا معانا نشوف ربنا هيعلمنا إيه النهاردة.

0: سؤال النهاردة للدكتور إياب الخراط بيقول: تميت 21 سنة من أسبوعين، لما كنت طفلة أهلي مهتموش بتعليمي أنا وإخواتي البنات بقدر اهتمامهم بتعليم أخونا. تميت دراستي لغاية الإعدادية، وبعد كده اضطريت إني أوقف علشان أساعد أمي في البيت. كان دايما نفسي أكمل تعليمي لكن ما كانش ليا فرصة. كل ما أتكلم مع أمي في الموضوع ده تقول إن الكلام ده مش مهم ولازم أركز على إني أتخطب وأتجوز. إيه رأيكم؟
1: في أهمية قصوى للتعليم عموما، فأنا رأيي إنه سواء ولد أو بنت من حقه ومن حقها ومن واجبه ومن واجبها إنه يواصل في تعليمه. المؤسف إنه ظروف اقتصادية بتمنع ناس كتير من إنها تواصل تعليمها. المؤسف كمان إنه ده بيجي على حساب البنت أكتر من الولد، على وهم إنه الولد هو اللي هيجيب اللي تعليمه هيجيب فايدة اقتصادية
0: أكتر من البنت،
1: أكتر من البنت، وعلى اعتبار إنه يعني الناس بتقول يشيع ما بين الناس إنه البنت تتعلم عشان تربي ولادها أحسن، وده قائم طبعا بس مش هو ده السبب. أو هتتعلم لو هتشتغل، لو مش هتشتغل مش مهم تتعلم، وده متهيألي سبب أكثر وجاهة إنها تتعلم عشان تشتغل، وده واجب. وأظن إنه في أحد الحلقات ذكر إنه البنت من حقها بل من واجبها تشتغل في الكتاب المقدس. المرأة التي تمدح على إنها فاضلة هي امرأة عاملة وعاملة بره البيت، يقول لك تذهب إلى أماكن بعيدة وتأتي بثمر وتأتي بإنتاج وهكذا. فإذا العمل في حد ذاته للمرأة خارج البيت، العمل كما هو حق وواجب عليها، وخاصة في مجتمعاتنا العربية. حتى إنه أحد رواد النهضة في مصر، النهضة التي يعني كنا نأمل إنها تزهر ولم تزهر، أحمد أمين، قال إنه سبب تقدم المجتمعات الأوروبية حاجتين: تحرر المرأة وعملها، والمطر اللي عندهم. وأنا شايف الحاجتين يعني نقص المياه في المنطقة العربية إعاقة أساسية، وتحرر المرأة. فهو إذا إسهام المرأة في المجتمع مسألة أساسية، ولو أنا هنحرم نفسنا من إسهام 50% من السكان هنوصل لإيه؟ فدي مش فلسفة، دي منطبقة على أختنا دي اللي بعتها تسأل. لأنه النقطة الثالثة واللي وهي الأهم، إنه التعليم بيشكل كيان الإنسان. فكل ما الإنسان ينفتح لكل ما يمكن أن يحصله من معارف، لكل ما يمكن أن يتعلمه ويسعى باستمرار لده، كل ما يكون إنسان أحسن،
0: يعني حاسس بذاته أكتر، حاسس بأنه ممكن يدي حاجة للمجتمع اللي حواليه،
1: حاسس بقيمة نفسه وحاسس وأكثر وعيا بالعالم وأكثر قدرة على الحياة.
0: طيب أختنا دي هي عيلتها مش حاسين كده، حاسين عكس كده، إن هي كفاية عليها إنها تتجوز وكفاية عليها إنها تبقى تربي بيت وتربي العيال وكده.
1: تاني بقى الاستراتيجية العملية، أولا إن هي تدرك ده في نفسها، اتنين إنها تواصل مع أمها، تلاتة هي بقت 21 سنة ولسه في الإعدادية، فما فيش أسلوب قدامها غير يمكن التعليم من منازلهم أو لحد لما تقدر تروح جامعة أو حاجة زي كده، أو ترجع تلتحق بالدراسة تاني. فهي لازم تواصل بكل الأساليب إنها ترجع للدراسة النظامية، فتكافح مع أمها، تكافح مع باقي أهلها، تكسب حلفاء من باقي أهلها وتصر. فأنا أعرف قصص إنه مثلا البنت أبوها ما كانش راضي يعلمها، لكن عمها دافع عنها فأقنع أبوها فوصلت تعليمها ووصلت إلى مراتب عليا. لسه سمع القصة دي أول امبارح. فإذا لازم تكسب حلفاء، تشوف إيه الحلفاء المحتملين، لكن ما

0: حدش هيتحالف معاه لو هي مش هتكون مبادرة. فأنا أذكر في موقف من المواقف إنه يعني كان في حد عايز يدافع عن بنات لأخذ مواقع قيادية، لكن هم اللي تراجعوا، فهيدافع فين؟ أو هم ما وقفوش لكده
1: وأخذوا بحقهم واتكلموا في الموضوع،
0: واتكلموا عن حقهم ودافعوا عنه. فهي لازم تدافع عن حقها وتكتسب حلفاء، وهتجد
1: هي كمان بتهيألي لو اتكلمت مع أمها مرة واثنين وعشرة وفضلت مكملة في الموضوع ده وما سابتهوش، في الأغلب هيدوها
0: بالظبط. الفكرة إنه روح الهزيمة دي بتخش ليها. احنا عايزين نطرد روح الهزيمة من جوا، روح الإحساس بالدونية، روح الإحساس بإنه المرأة قدرها كده، بينما ولا قدرها ولا علميا ولا دينيا ولا روحيا ولا أخلاقيا ولا اجتماعيا ولا في التحديات العائلية اللي قدامنا والإنسانية اللي قدامها، ده مش قدرها، هي تقدر تختار. فأنا ندائي ليكي إنك تختاري وإنك تواصلي وإنك تصري وإنك تجاهدي، ولو عملتي كده وكذا حد عمل كده هنوصل.
2: هنستناك تكتب لنا عشان نبعت لك كتاب بنت الملك اللي فيه مضمون البرنامج وكل المواضيع اللي بنناقشها.

0: ازاي اقدر احمي الاطفال من اب متسلط عنيف بيستخدم كل اساليب العنف مع الاولاد، في حين ان الزوجة كمان باسيف، يعني ما عندهاش اي دور، ما تقدرش تحمي ولادها، والاب عامل نوع من انواع الحصار على المنزل. ازاي اقدر اخترق الحصار ده واحمي الاطفال من هذا الاب العنيف؟
1: طيب أنا هستغل السؤال ده بإني أوجه نداء لبناتنا. عايزة يعني أقول لبناتنا إن لما تلاقي البيت مليان عنف والعنف ده بينعكس عليك، يعني ماما طول النهار تتضرب وتتبهدل وتتهان، وفي نفس الوقت الكلام ده بينعكس عليكي في تربيتك أنتي، ماما بتعاملك بنفس الطريقة بالعنف ده أو بالإهانة، أنا عايزة أوجه بس النداء ده لبناتنا إنه معلش استحملي أنتي. الكتاب كتب عنك: أكتب إليكم أيها الأحداث لأنكم أقوياء. وأنا عارفة إن فيكي قوة بتاعة يسوع تقدر تصمد في الظروف دي، بس أنا النهاردة مش طالبة منك تصمدي بس، أنا طالبة منك إنك كمان تقفي جنب ماما، تقفي جنب والدتك، تروحي بدل ما هي معاملتها ليكي عاملة حاجز بينك وبينها. أنا عايزاك النهاردة تروحي لماما، تقفي جنبها، تقولي ماما أنا هصلي معاكي، أنا عايزة أقف معاكي، أنا عارفة أن كل اللي بيحصل ده بسبب الظروف اللي أنت بتمر بيها، بس أنا نفسي أقف جنبك يا ماما وأصلي معاكي وأقولك أن أنا بحبك جدا. حصل معايا موقف بسيط من عيال أخويا، واحدة منهم زي السكر، جات قالت لي، هما مامتهم راحت السما يعني، فانا برعاهم، جات قالت لي: يا طنط هدى انا بحبك قوي وانت بتعملي حاجات حلوه عشاننا كتير. قالت لي الكلام ده في وقت انا كنت فيه يعني مرهقه جدا وتعبانه جدا وعلى اخري. هي طفله عندها 5 سنين، بس عايزه اقول لكم تاثير الكلام ده عليا كان قوي جدا. قالت لي: بتتعبي معانا كتير، انا بحبك قوي، وكلام بقى من ده يعني، شوية كلام كان مش فاكراه قوي دلوقتي، بس الكلام ده أثر فيه، عشان كده قلت أنا لازم أوجه النداء ده لبناتنا، وأنا عارفة أنهم أقوياء كفاية أنهم ياخدوا الموقف ده، لأن الكتاب كتب عنهم كده: أكتب إليكم أيها الأحداث لأنكم أقوياء وقد غلبتم الشرير. هرجع لسؤالك أن إزاي الأم اللي هي السلبية خالص تحمي بناتها من العنف بتاع الزوج. عادة هو بيكون عنيف معاها ومع أولادها أو مع أولاده يعني، فأنا أحاول برضو زائد الحاجات اللي قلناها كلنا أو قلناها من شوية، إنه بنصلي وبنشاور الكنيسة والكنيسة بتصلي لنا وفي ناس واقفة معانا وفي تيم من الاجتماع عندنا بيصلي لي باستمرار، زائد الكلام ده أنا بحاول إنهم أخليهم يتجنبوا الأب شوية، لأن هو مش سوي، هو بيتصرف كده لأن هو مش سوي. هو لو إنسان عاقل، لو إنسان سوي، لو ما عندوش عقد نقص كان يعامل أولاده بطريقة رائعة، بس هو بيقول الكلام ده عادة بيبقى شخص مش لاقي شغل الفترة فبيطلع الكلام ده على أولاده، أو بيبقى تعبان نفسيا من أمور برضو بيطلعه على أولاده. فأنا كأم بحاول أخلي الأولاد يتجنبوا باباهم في الفترة دي لغاية ما تعدي، وفي نفس الوقت برضو بعترض، إنه مش بس بعترض لما يمسني أنا شخصيا، لكن بعترض إنه كمان ما يمسش الأولاد، فدايما بعبر عن رأيي. لكن العادي اللي بيحصل إن الأم بتقول كفاية اللي أنا فيه، أنا كمان هعترض عشان ولادي، يعني أنا لو اعترضت أنا نفسي هتهان، فبتاخد موقف سلبي. لكن الأم عايزين نقول لها النهاردة أن أنت you're needed، يعني إحنا محتاجينك تقفي في بيتك وقفة ما وقفتهاش طول حياتك، وتحطي مشاكلك على جنب وتربي بناتك وولادك في مخافة ربنا.

0: المرأة هي اللي بتربي الرجل، وهي بتربي الذكر والأنثى، وهي اللي عم تزرع بالذكر فرض القيود على المرأة. فحابة يعني أعلق على هاي النقطة. سؤالي: ما هي ردود الفعل التي تنشأ عند المرأة التي لا تحظى بأي نوع من الحرية؟
1: حضرتك التعليق اللي قلتيه كان تعليق مظبوط، وأنا قلت أنه أم والدة أخاب لما ربته على الشر، يعني المرأة أيضا ممكن أن تكون مصدر للشر وتساهم في الشر، وما أعظم شر المرأة، اتقي شر المرأة. المرأة لما بتربي هي اللي بتزرع الخير، هي اللي بتزرع القيمة، بس أنا عايزة أقول أنه دي مسؤولية مشتركة، مش عايزين ننسى الحتة دي أبدا. إحنا مجتمعنا الشرقي بيقول دي مسؤولية المرأة، بنقول البنت الولد الكويس المتربي ده أبوه، والبنت الخيبانة والولد الخايب ده لأمه، مش بنقول كده؟ كده الشرق بيقول، ده خطأ 100%. مسؤولية التربية وزرع القيم وزرع الأخلاقيات وزرع الأفكار السليمة وزرع القيم الدينية هي مسؤولية الرجل والمرأة معا. أنت محقة كل الحق، لأنها أيضا، وأنا أشرت برضو في كلامي أن المرأة بكامل إرادتها للأسف تنازلت عن حريتها، والمرأة بكامل إرادتها سمحت لحريتها أن تسلب منها. تمام؟ ردود الفعل، السؤال بتاع حضرتك بتاعة المرأة المغبونة، بحسب شخصيتها، بحسب شخصيتها. في مرأة المستكينة هتفضل تتحمل الضغط النفسي والعصبي إلى أن تنفجر مرة واحدة، واحذروا انفجارها، لأنها ممكن تصل بهذا الانفجار إلى حد القتل، وإحنا بنشوف كده، وممكن تصل من الانفجار بحد التصرفات. يعني مثلا لو استحملت 15 سنة من الضغط النفسي والعصبي، وحقول حتى من غير إهانة، لكن ضغط نفسي وعصبي بدون التمتع بالحرية، هيجي لها وقت هتخرج من البيت ولا تعود إليه. نوع أخرى من المرأة، صحيح هي بيمارس عليها ضغوط، لكن هتضطر ترد، لأن شخصيتها تكوينها منذ بدايتها، يعني في بيت أهلها تمرست على الحرية وتمرست على التجاوب وتمرست على المشاركة، وفجأة تزوجت بسعيد الحظ الذي منعها حتى أن تتنفس دون أن تأخذ رأيه. دي مش هتسكت، دي هتفضل تناضل وتقاوم ونتخانق، وتكون تتحول البيت إلى مصدر للعراك والشجار والألم. وما يدفع الثمن في كل هذا؟ المرأة أولاً، الرجل ثانياً، والأولاد هما الضحية الكبرى، لكنها هتقاوم. نوع ثالث هيتحرك بأنه هو ينتقم، يعني النوع الثاني اللي قلت عليه هيتشاجر مع الرجل جوه البيت. النوع الثالث وده الأخطر والأشر هينتقم، يعني إذا زنيت سأزني، إذا ضربت سأضرب، إذا أهنتني سأهينك. وطبعا دي بقى اللي ممكن تصل إلى المحاكم، وطول النهار عندهم مشاكل زوجية والكلام ده كله، ودي خطيرة أيضا كما نقول. لكن بلا شك أن تختلف ردود فعل المرأة من مرأة إلى أخرى بحسب تكوينها وتربيتها اللي جت بيها من الأسرة اللي هي فيها. لكن مفيش حد أبدا يستطيع أن يستحمل الظلم والكبت والإهانة طول العمر، سيأتي وقت ستحدث فيه الانفجارة، وقد تكون بلا عودة، وممكن تأذي نفسها، مش ضروري تأذي الرجل، ممكن هي كمان يقود هذا إلى أذية نفسها وإلقاء الذنب على نفسها.
2: هنستناك تكتب لنا عشان نبعت لك كتاب بنت الملك اللي فيه مضمون البرنامج وكل المواضيع اللي بنناقشها.

0: ازيك يا بت؟ انا سعاد، فاكراني؟ عارفه شفت مين النهارده الصبح؟ شفت البت فتحيه اختك، قال ايه جايه تزور حماتها ساكنه عندنا في اول الشارع. قال لي انت بعت لها دعوه وهتيجي عندك تقعد عندك في السعوديه تدور على شغل. طبعا زمانك مستغربه قوي ايه اللي فكرني بيكي بعد السنين دي كلها. والله ما انا عارفه، انا كمان بسال نفسي نفس السؤال، بس انا اليومين دول ايام زمان كده هف عليا قوي، مش عارفة ليه. لما نزلت الصبح كان وقت دخول المدارس، مشيت وسط البنات وافتكرت أيام المدرسة، وقعدت أقول لروحي هو أنت يا بنت ما كملتيش ليه؟ نزلت زي كل يوم الصبح عشان اجيب خضار الغدا.
1: السلام عليكم.
0: خضار حلو مصحصح كده ونقاوة. الا صحيح، قولي لي يا بت، الناس بيقولوا ان عندكم في السعوديه مفيش ولا خضري ولا فكهاني في الشارع ولا حتى فرن، وانكم بتروحوا تشتروا كل حاجه من سوبر ماركت كبير. طب ده انا لو مكانك كان يوحشني الرغي مع عم حسن الخضري.
1: السلام عليكم.
0: ولا بلاش كلام فاضي، ده انا رحت اجيب عيش وكان طابور العيش طويل والناس خلقها ضيق كده ومش طايقه نفسها ومحدش طايق كلمه لحد. تلاقي السوبر ماركت اللي عندكم احسن بكتير.
1: يلا عم رشاد ب 50 قرش. النبي تمشيني يا عم رشاد.
0: ركبت الاوتوبيس. ما انا دايما ببقى متدهوله كده وانا طالعه الاوتوبيس، على طول معايا شيل، مع ان السكه هي يدوبك محطتين لحد البيت، بس ببقى شايله اكياس الخضار والطلبات فاقول اركب بدل ما امشي. وكمان الاوتوبيس فاضي فقعدت، وكان السواق مشغل الراديو، يمكن بيبقى مشغله كل يوم، لكن في الزحمه والهيصه الواحد ما بيسمعش ولا حاجه ولا حتى صوت نفسه وهو بيفكر. فاكره يا بت؟ فاكره ايام زمان نقعد كده ولا شغلة ولا مشغلة نسمع الراديو ولا عندنا هموم ولا حاجة، وابوك يخش يعكنن علينا وقول اطفوا الهباب ده وقعدوا ذاكروا شوية. فاكرة يا بت ايام الاعدادية لما كنا قاعدين بنذاكر انا وانتي، وامي وابويا دخلوا عليا وقالوا لي مبروك جالك عريس من مصر، موظف مال وهدوم وكسيب. ساعتها فرحت عشان هروح مصر، وانت قعدتي تعيطي وتولولي هتمشي وتسيبيني هتمشي وتسيبيني. اديني اهو من ساعتها وانا قاعده في البيت. قال لها يا بت يا زوزو، انت بقيتي مدرسه ايه؟ عربي ولا انجليزي؟ تلاقيكي بقيتي نظره مدرسه، ما انت شاطره. المهم نرجع لموضوعنا، انا عايزه احكي لك على النهارده. سمعت حوار في الراديو مع واحده اسمها روبي، دي بنت مغنيه جديده من مصر، معرفش بقى وصلت لكم اغانيها في السعوديه ولا ممنوع تشوفوا الفيديو كليب. عندها اغنيه مشهوره قوي اسمها اللي هبي داري كده ولا هو داري كده ولا هو داري كده. البت كانت بتقول ايه بقى يا ستي؟ ان مفيش بنت مصريه ما وقفتش قدام المرايه تتزوق وترقص. قعدت في الاتوبيس اسمع الحوار من اوله لاخره، وعدت محطه البيت، وفجاه لقيت نفسي على كوبري قصر النيل، وانا عماله اقول جوايا انا عمري لا اتزوقت ولا وقفت ارقص قدام مرايه. قعدت اسرح

0: وافكر هو انا نفسي في ايه. من يوم ما وعيت على الدنيا وعيت اني مش سعيده، وكان مدرس الانجليزي في الصعيد راجل كشر، وكان يقول يا عيال سعيد يعني هابي، فنقول وراه سعيد يعني هابي. الكلمة تخرج من حلقنا على الشفاه ولا عمرها دخلت القلوب. عارفة عملت ايه يا بت يا فوزية؟ رحت الكوافير.
1: انا عايزة اعمل تسريحة كده روشة.
2: روشة؟ طب ممكن اعمل لك هايلايت
1: اصفر يعني اكسجين؟
2: لا لا لا مش اكسجين، صبغة مستوردة كويسة متقلقيش.
1: لا لا لا لا لا لا لا، انا عايزة اعمل تسريحة مثلا زي نانسي عجرم.
2: اوكي ماشي. اوكي بس شعر حضرتك يعني ناشف شويه، يعني احنا ممكن نعمل حمامات كريم وكده.
1: ما انا اول مره اجيب كوافير.
2: حاضر عينيا ليكي.
3: معلش هو بيبقى في الاول كده.
0: بالمناسبة انتوا عندكم كوافير في السعودية ولا الحاجات دي حرام هناك؟ وحياتك يا زوزو، ابعتي لي مع البت فتحية شريط، قولي لي في حياتك عاملة ازاي، ولادك جوزك البلد. وحياتك يا زوزو وحشتيني، والسلام ختام. عارفة يا زوزو، يا ريتني كنت كملت، يمكن كان زماني دلوقتي بقيت مدرسة موسيقى. اصل انا عمري ما رقصت قدام مراية، بس غنيت ومن قلبي كمان.

0: نشكركم جدا على متابعتكم للبرنامج النهارده، وزي ما قلت في اول الحلقه نحب قوي ان احنا نسمع منكم. اي اسئله او استفسارات او مشاكل تحبوا ان احنا نناقشها يا ريت تكتبوا لنا. كل شخص هيبعت لنا جواب او هيتصل بينا عن طريق الاس ام اس او هيسيب رساله على التليفون اللي هيبان على الشاشه، نحب ان احنا نديله هديه عباره عن كتيب فيه تعاليم اتناقشنا فيها في برنامج بنت الملك. نشكركم مره تانيه ونشوفكم في الحلقه الجايه ان شاء الله.
1: هنستناك تكتب لنا عشان نبعت لك كتاب بنت الملك اللي فيه مضمون البرنامج وكل المواضيع اللي بنناقشها.

0: أهلا بكم كل أحبائنا المشاهدين، بحييكم برحب بكم من خلال شاشة قناة الكارما وحلقة جديدة من برنامج فجر جديد. بشكر رب جدا لأجل رسائلكم وتواصلكم، وفي البداية يسعدني ويشرفني يكون موجود معنا دايما ودوما باسم الرب يسوع المسيح حضرة الأسيس نبيل إبراهيم، ومعد ومقدم معلم ومحاضر في البرنامج وفي أكاديمية الكارما للدراسات اللاهوتية والتلمذة. برحب بيك حضرة الأسيس نبيل.
1: شكرا جزيلا أخ أندرو، ربنا يباركك، وأنا كمان برحب حضرتك وبكل المتابعين والدارسين معنا في أكاديمية الكارما، ربنا يبارك جميعكم.
0: النهاردة بنبدأ موضوع في غاية الأهمية، وبعتقد هو من ضمن المواضيع اللي بتقف عائق عند البعض، عن التجسد. والفكرة اللي بتدور في ذهن الناس أنه كأن الله تنازل وتخلى عن وجوده في الكون وأصبح محصور في الجسد، فالكثير بيرفضوا موضوع التجسد تحت شعار تنزيه الله، وأنه لا يصح أن الله يتغير أو يتحول، لا يصح أن الله يكون في كيان مخلوقي الله خلقه، لا يصح أن الله يأتي في صورة ضعيفة يحتاج إلى الأكل والشرب وهو الإله الغير محتاج إلى شيء. أسئلة كثيرة جدا، لكن خلينا نبدأ مع حضرتك من المحطة الأولى. لما الشخص بيسمع كلمة التجسد في الإيمان المسيحي، ماذا تعني هذه الكلمة؟
1: الحقيقة عشان نعرف أحيانا الأبيض نحط جنبيه الأسود أو العكس صحيح يعني صحيح. فخلينا نقول التجسد ليس هو ده نمرة واحد. ليس هو تطور، أي أن الإنسان ارتقى وصار إله،
0: نعم،
1: وليس هو استحالة بمعنى أن الله تحول إلى إنسان. فدي أول حقيقة لابد أن نضعها نصب أعيننا ونفهمها جيدا. نحن لا نقول أن الله تحول إلى إنسان أو الإنسان صار إلها،
0: دي قاعدة أولى وقاعدة مهمة جدا.
1: أكيد
0: ما ألهناش إنسان،
1: بالضبط كده،
0: وما خليناش الله مجرد إنسان،
1: تمام. إذا نحن لا نؤمن لا بالتطور ولا بالاستحالة،
0: نعم.
1: الشيء الثاني، معنى كلمة التجسد، التجسد يمكن أن نقول أنها حلقة الوصل بين السماء والأرض، لكي يأتي الله ويأخذ مكان الإنسان الساقط الذي كان عالقا في الشرور لسنين طويلة وصار مستعبدا لها، لكي يحرره ولكي يفديه ولكي يخلصه كان لابد أن يكون إنسانا لينوب عن إنسان، لأن الذي أخطأ كان الإنسان. فالتجسد هو أن الله أخذ صورة بشريتنا وجاء دخل إلى عالمنا في عباءة الإنسانية، أي أن الله لم يتنازل، وهذا ما نسميه بنظرية أو فكر الإخلاء الموجود في رسالة فيليبي أصحاح 2 عدد 6 إلى عدد 9، لكنه أخلى نفسه، أي أنه هو الله،
0: نعم.
1: أخلى بمعنى أنه لم يتحول،
0: نعم.
1: أو لم يصير شخصا آخرا، لكنه ترك كل مجد السماء،
0: نعم.
1: وجاء في صورة إنسان،
0: نعم.
1: إذن ما تراه أنت هو في حقيقة الأمر الإنسان الخيمة.

0: البشرية الخارجية الإنسانية التي تأكل وتشرب وتتعب وتعي وتهان وتخان إلى آخره، كل هذا صورة الإنسانية. أتذكر جيدا كنت في أحد المناطق العربية بكرز مع مجموعة، وأعطيت كتاب مقدس لشخص أراده، فسألني وقال لي: أليس أنكم كفرة؟ قلت له: ليه؟ قال لي: أنتوا بتقولوا إن ربنا بتاعكم، وهذا عايز أقول إن هذا الكلام سوء فهم حقيقي.
1: صحيح.
0: يأكل ربنا
1: ويشرب.
0: يأكل ويشرب ويتعب ويبكي ويقضي حاجاته، وتقول لي ده ربنا؟ إحنا ما قلناش إن ربنا بيأكل ويشرب ويتعب ويقضي حاجاته، ما قلناش كده خالص.
1: بالضبط.
0: فهذا سوء فهم حقيقي. والفهم العملي هو أن الله جاء دخل إلى العالم، ولما بنقول دخل إلى العالم أي أنه كان له وجود أزلي.
1: بالضبط.
0: ونتحدث في شبه جسدنا.
1: نعم.
0: وصورة إنسانيتنا. وهو الرب يسوع المسيح جاء إلينا في جسد.
1: نعم.
0: حتى يكون مشابها لنا، فلما يأخذ مكان الإنسان يكون له الأهلية أن يقوم بهذا الدور. مش هينفع أن الله يجي عشان يفدي إنسان بكل ألوهيته وكل عظمته وجلاله، نحن لا نقول هذا، لكن نقول أن هذا الإنسان كان في ذات الوقت هو الله.
1: نعم.
0: أي أن الله لم يتخلى ويترك
1: البشر عن ألوهيته
0: أو يتنازل عن ألوهيته.
1: نعم.
0: لذلك نحن نقول أن الجسد الذي يأكل ويشرب ويمرض ويعيا، أو ربما لم يعي أو يمرض، لكن يتعب ويهان ويبكي إلى آخره، هذا هو الإنسان يسوع المسيح.
1: نعم.
0: وليس الله. لأن الله نحن لا نحد في جسد ولا نختزل في إنسان.
1: نعم.
0: ولا نحجمه طبقا لمفاهيمنا، لكن
1: نعم.
0: الله موجود في كل مكان، حال في كل زمان، لا يخلو منه شيء، فهو القادر على كل شيء والموجود في كل مكان. إذن التجسد هو ظهور الله في صورة الإنسانية، لذلك جاء وولد من عذراء لكن ليس بزرع بشر.
1: نعم.
0: ولم يكن فيه خطية بالمرة.
1: واحد يقول لي: هل في شواهد للكلام اللي حضرتك بتقوله؟ ما يعلل ذلك أو يبرهن عن أنه التجسد لا يعني تغير، التجسد لا يعني تأليه لإنسان، التجسد يعني أن الله ظهر في جسد زي ما حضرتك قلت؟ إيه الشواهد الكتابية اللي تبني عليها الأمر؟
0: الحقيقة قدامنا شاهدين من أعظم الشواهد، عبرانيين 2 وعبرانيين 4.
1: نعم.
0: عبرانيين 2 بيقول: من ثم كان ينبغي أن يشبه إخوته في كل شيء، بيتكلم عن الإبن، عن المسيح،
1: عن المسيح.
0: لكي ليه يشبههم؟ طب ليه ما يجيش في صورة ملاك؟ طب ليه ما يجيش في صورة أخرى؟ قال: لكي يكون رحيما ورئيس كهنة أمينا فيما لله حتى يكفر خطايا الشعب. عبرانيين 2:17. أي أنه بهذه الكيفية يأخذ صورتنا ويختبر ويجوز ما نجوز فيه كبشر. ليه؟ لكي لما ينوب عنا أو يقف ككاهن أمام الله الحي يكون قادرا أنه يكون أمينا رحيما ويستطيع أن يكفر عن الخطايا. الشاهد التاني،
1: أنت جاوبت على سؤال بيطرحه البعض.
0: نعم.
1: بيقولوا: إن كنتم تعللون عقيدة التجسد على قدرة الله، أن الله قادر على كل شيء ويستطيع أن يتجسد دون أن يعني يصيبه أي شيء، لماذا لم يتجسد في حيوان ما، في شكل ملاك ما، في حاجة ما، طالما أنتم فتحتوا باب القدرة؟ فحضرتك جاوبت من الآية دي على هذا السؤال.
0: نعم. وفي الواقع الذي أخطأ لم يكن حيوانا.
1: بالضبط.
0: ولم يكن إنسانا آخرا.
1: بالضبط.
0: لكن الإنسان هو الذي ارتكب الخطأ في حق الله. لذلك على الإنسان أن ينوب عنه إنسان، ما ينفعش حيوان.
1: نعم.
0: ينوب عن إنسان أو إنسان ينوب عن حيوان.
1: أمين. طب ما واحد يسألني يقول لي: طب ما في العهد القديم كان الحيوان ينوب عن الإنسان، لماذا لم يستمر هذا الأمر

0: بصورة السائل، لماذا احتاج الله إلى التجسد مع أن كان في مبدأ الكفارة من خلال الحيوان؟
1: الذبيحة الحيوانية كانت ذبيحة مؤقتة وظل للحقيقة الآتية،
0: وما عالجتش المشكلة،
1: ولكنها في ذات الوقت كانت تغطي الخطأ، عشان كده بنقول كانت كفارة للخطية، أي كفر، أي غطاء، يعني ما صلحتش حاجة في الكيان الإنساني
0: بالزبط.
1: لكن غطت الخطأ والعيب لكي لا يراه الله، لكن
0: وغطت
1: لم تعالج
0: خطأ
1: شيء.
0: محدود،
1: نعم،
0: يعني نحتاج إلى كم من الذبائح لنغطي كل خطأ موجود، لأن هي بتغطي خطأ واحد.
1: نعم،
0: لكن المسيح كفارة ويغطي ويسأل لكل الخطايا العالم.
1: نعم،
0: اتفضل.
1: الشيء الثاني أنه يقول لنا في لوقا
0: في عبرانيين 4:15
1: أو في الأول عبرانيين 4:15 لأن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر، وكلنا عارفين اللغة العربية نفي النفي إثبات، لأن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرثي لضعفتنا، يعني يقدر يرثي ويحس بينا وبضعفتنا، لكنه كان مجربا في كل شيء مثلنا، لكن
0: بلا
1: مش ما عدا الخطية، ناس
0: بلا
1: الآية
0: خطية.
1: غلط، لكن بلا خطية.
0: بالضبط.
1: إذن الآيتين دول بيوضحوا بكل وضوح الشمس أن الله لما أراد أن يرسل البديل والمخلص والكفارة كان شخص المسيح هو البدلية، ولم تنفع وتوقفت كل الحيوانات وكل الذبائح الدموية لأنها لا تستطيع أن تكفر عن الخطايا لأنها كانت تغطي فقط، لكن العيب ظل كما هو.
0: يعني ما عجز فيه رؤساء الكهنة البشري،
1: نعم،
0: أصابه أو فعله باقتدار المسيح بصفته رئيس كهنة قادر أن يرثي لضعفات.
1: ضف إلى ذلك، يعني لو حبيت تكمل في نفس فكرة الذبائح الحيوانية، كانت الذبائح الحيوانية دي الإنسان يقعد يذبح حيوانات إلى ما لا نهاية،
0: ما
1: ولا
0: فيش
1: يوجد
0: حل.
1: علاج حقيقي،
0: ما يعني الذبيحة الحيوانية لم تستطع، يعني غطت بس ما عالجتش،
1: سترت الخطية لكنها لم تعالج،
0: زي ما واحد بياخد مسكن.
1: نعم، بالضبط كده.
0: المسكن بيتعامل مع الألم، يسكنه شوية لكن ما بيعالجش المشكلة، تبقى المشكلة موجودة ويبقى الوجع موجود، بغياب المسكن يظهر الوجع.
1: عشان كده بمجيء الذبيحة الكاملة
0: اللي هو شخص الرب يسوع،
1: الإنسانية الفادي، شخص ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، توقفت كل هذه الذبائح الحيوانية.
0: أمين. في حد بيقف عند كلمة مجرب في كل شيء مثلنا، المقصود ايه مجرب في كل شيء مثلنا؟
1: معناها دخل في الألم، دخل واختبر معنى الخيانة لما خانه يهوذا الأسخريوطي،
0: شعر بالاحتياج المادي، الظروف الصعبة
1: أو الظروف الصعبة، يعني جاز في كل هذه الظروف مثلنا بلا خطية، يعني عانى ما نعانيه، لذلك يستطيع أن يعرف معاناتي لما أصرخ إليه. لكن تخيل واحد يعيش في برج عالي، ده احنا بنقول على اليوم على السياسيين وخصوصا احنا
0: عايشين في برج عالي،
1: عايشين في برج، يعني ايه؟
0: مش حاسين،
1: يعني
0: بينا
1: مش حاسس بالإنسان اللي يدوب زي ما بنقول من
0: بيعيش يومه،
1: يدوب عايش حياته، فبنقول ده ايه عرفه، ده مش حاسس بينا، لكن الله الذي جاز في كل مراحل إنسانيتنا لكي يكون قادرا أنه يخلص إلى التمام، كان مثلنا شبهنا في كل شيء بلا خطية. إذن نحن نتحدث هنا عن الإله الذي يشعر بي، الذي يعرف آلامي، الذي يسمع صرخاتي، وهذا هو الإله الذي أحتاجه، لا أحتاج إلى حيوان وإلى ذبيحة ثم أعود مرة أخرى ربما يوم أو يومين أو أسبوع لأكرر ذات الخطأ وأعيش عبد للخطية مستعبد لعدو الخير.
0: والحقيقة مش بس لا أحتاج إلى ذبيحة أو متكررة بدون علاج، ولا أحتاج لنبي جديد يجي يقول لي الله موجود ما نعرفته، ويجي يحط لي شوية شعائر أو فرائد دون أن يعالج المشكلة الأساسية اللي موجودة في داخل الإنسان وفي ضمير الإنسان، مشكلة السقوط والخطية.
1: نعم.
0: يعني ماذا يفيد في تغيير القانون إن كان المشكلة في اللي هيعيش

0: تحت السقف القانون، عنده مشكلة في داخلية.
1: صحيح.
0: فكان الإنسان يحتاج إلى من يعالجه خارجا داخليا، لأن القانون موجود والقانون صالح. نعم. لكن مشكلة في الإنسان.
1: صحيح.
0: دخل المسيح على عالمنا بدون زرع بشري.
1: نعم.
0: وده اللي موجود في لوقا.
1: وده اللي بيقوله لوقا 1:35 لما جه الملاك وقال للقديسة المطوبة العذراء مريم: الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله. ابن الله يعني مش الله خلف.
0: نعم.
1: ابن الله مش يعني معناها كان لله صاحبة وجاء منها ولد. نحن لا نعلم بهذا ولا نقول بهذا ولا نعترف بأن هذا الكلام حتى كلام حقيقي له معنى، بل هو إهانة لجلالة الله. لكن ماذا نعني بهذا؟ نعني ابن الله صورة الله المعلن عن الله، الله المعلن.
0: نعم.
1: هذا ما نقصده بابن الله.
0: التجسد هو مبادرة محبة من الله، محبة مجانية.
1: نعم.
0: الله هو اللي خد المبادرة، على الرغم ان كان جوه الانسان احتياج لهذا الامر. موسى نفسه قال له اريني وجهك او اريني مجدك، لكن التجسد كان مبادرة إلهية معروفة سابقا من قبل تأسيس العالم.
1: نعم، هذا صحيح وهذا دقيق. وقصد الله من هذه المبادرة وهذا التجسد أن يصير الإنسان في حالة القداسة والبراءة مثل الله.
0: نعم.
1: لا أقصد أن يتحول، يعني لما بيقول إن بطرس الرسول في رسالته الثانية 1:4 لما بيقول: اللذين بهما قد وهب لنا المواعيد العظمى والثمينة لكي تصيروا بها شركاء الطبيعة الإلهية. البعض بيسيء فهم هذه الآية. كلمة شركاء الطبيعة الإلهية لا تعني أن الإنسان يصير إلها أو شريكا مع الله.
0: في تعليم للأسف بينادي
1: وده طبعا كلام ليس كتابي وضد الحق ويرفض رفضا تاما.
0: نعم.
1: لو كملنا الآية هنعرف
0: هاربين من الفساد.
1: بيقول هاربين من الفساد الذي في العالم بالشهوة. إذا نبقى شركاء الطبيعة في إيه؟
0: قداسة.
1: في حياة القداسة التي تخلو من النجاسة والشهوة وكل ما في العالم. هذا هو المقصود. وليس المقصود أنك تبقى شريك الطبيعة الإلهية.
0: تبقى إله.
1: يعني تبقى إله واللي عمله ربنا أنت حضرتك تعمله. هذا كفر وهذا ابتعاد عن الحق وهذا إهانة لحق الله.
0: نعم. في يوحنا الأولى 4:9-10: بهذا أظهرت محبة الله فينا، أن الله قد أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا به.
1: هذا ما نسميه مبادرة المحبة الإلهية.
0: نعم.
1: أي أن الله، بصوا أحبائي، المحبة ليست كلام، والكلام الذي نعتبر أنه محبة هو تعبير زائف
0: واستهلاك.
1: لكن المحبة الحقيقية كما يعلمنا الكتاب وكما اختبرها القديس يوحنا وبالروح القدس كتب إلينا، كل محبة لها عمل.
0: نعم.
1: وكل محبة لها تضحية، وهذا ما فعله المسيح. لم يقول إني أحبكم وأنا في السماء وأنتم على الأرض وعيشوا حياتكم وفي يوم الأيام تقابلوني، نهائي. لكنه جاء وأخذ صورة بشريتنا وظهر في عباءة الإنسانية ويسير معنا اليوم وكل يوم وحتى نهاية الرحلة في هذه الحياة. يعضدنا، يرسل لنا المعزي البراكليت، أي الرفيق الصديق الذي يقيمنا، الذي يسندنا لما نتعب وهنبقى هنقع في البرية. هذا هو ما يجعل عمل الله ومحبة الله في الإيمان المسيحي تختلف عن كل مفاهيم أخرى في كل ديانة أخرى في كل مكان في العالم. فمحبة الله هي التي دفعته ليأخذ جسدنا ويأتي في صورة بشريتنا لكي يقول: أنا حاسس بيك، أنا عشت زي ما أنت عشت، أنا شفت الحب وشفت الكراهية وشفت محاولات القتل وشفت التسفيه وشفت الاحتقار وشفت الإهانة وتحملت العار، فقد جاز في كل شيء كأنه إنسان كامل، وإلا تبقى تمثيلية. لكن الله لم يأتي ليتمم تمثيل أمر معين ويعمل نفسه كأنه بشر،

0: لكنه جاء حقيقة. الله لا يعرف التزوير ولا يعرف التزييف، لكنها الحقيقة
1: نعم
0: الواضحة أنه جاء نظيري ونظيرك، لكي لما أصرخ إليه يقول لي آه أنا اتخنت من يهوذا الأسخريوطي في يوم من الأيام، كل معايا لكنه قدمني ب30 من الفضة. أنا أعرف معنى الخيانة، فلما أبكي إليه يستطيع أن يرثي كما يقول كاتب العبرانيين لضعفاتنا. فمحبة الله كانت محبة عملية.
1: نعم
0: المحبة العملية أنك تنزل للآخر،
1: نعم
0: هذا هو التجسد. يعني التجسد في
1: مش نزول جغرافي
0: لا خالص
1: او نزول حركي عشان بس البعض بيصطاد العبارات.
0: التجسد في عمق معناه الأصيل هو أن العالي جدا، المرتفع جدا،
1: نعم.
0: القادر على كل شيء، الموجود على كل شيء، الخالق ينزل إلى حيث مخلوقاته تكون، يعينها، يحبها، يعضدها، ينتشلها إذا سقطت. هذه هي المحبة الإلهية، هذا هو الله يا أحبائي الذي كان يتكلم عنه الدكتور الفاضل في الأيام السابقة سامح عزيز، لما قال عمرك شفت ملك مبتضع؟ الاثنين ما يجوش مع بعض
1: بالظبط.
0: الملك
1: ما
0: ده
1: في سؤال
0: عنده
1: هنا،
0: عبيد.
1: في سؤال هنا على نفس النقطة. الأستاذ محمود أحمد رضوان بيقول الكلام اللي أنت بتقوله يعني مخادع، متأسف. كيف الله ينزل في صورة البشر وتقول أن الله لم يأكل ويشرب؟ عيسى عليه السلام كان يأكل ويشرب ورضع من صدر السيدة مريم. معنى التجسد طبعا هو كاتب كلام غلط إملائيا، فمش قادر أفهم. يشرح كلام مش عارف معناه. أنت بتشرح يعني بتشرحه كلام أنتم مش عارفين معناه.
0: هو في واقع الأمر للأسف الشديد،
1: اسمع الإجابة يا أستاذ محمود أحمد رضوان. احنا بنحترم كل فكرة وكل سؤال، أرجو أنه لما تطرح السؤال اطرحه بدون التجريح أو الإهانة، لأنه ده يقلل من قيمة السائل ومن قيمة السؤال. احنا بنتكلم في عقيدة وإيمان، مش في أمور شخصية. نختلف لكن نبقى مع بعض ناس بتحترم بعض. بكل احترام هنجاوبك على السؤال اللي انت سأله. اتفضل حضرتك الاستاذ. هل في تناقض في الكلام؟
0: هو واضح كل الوضوح ان الاستاذ محمود لم يتابع ما قلته من البداية في حقيقة التجسد وما هي. واضح انه لم يفهم ما قلته ولا يعني بنت كلمة واحدة. لكن قلنا ان المسيح الذي انت تراه كان في صورة إنسانيتنا يأكل ويشرب ويتعب، أنا قلت كده، ويخونوا أقرب الناس، قلنا هذا. لكن في ذات الوقت هو الله الذي ظهر في الجسد، يعني ما تراه أنت، وعشان كده استخدمت تعبير عباءة بشريتنا اللي بره بشر، لكن هو الله، أي أنه يستطيع أن يشفي، أن يقيم من الموتى، أن يقبل العبادة، أن يغفر الخطية، أن يدين الناس، أن يتحدى قوانين الطبيعة، أن يأمر الأرواح الشريرة فتخرج، أن يسير على الماء كاسرا قوانين الجاذبية، أن يأمر الريح فتتوقف. من هذا؟ هل هذا هو إنسان؟ حاشا، هذا هو الله خالق الطبيعة. إذن هو كان الله الكامل لكن جاء في صورة البشر، ولذلك كان لابد عشان ما تبقاش تمثيلية، واستخدمت هذا التعبير لكي يكون كل ما يقدمه حقيقي، جاء من عذراء، ولد كما لو كان إنسانا تماما لكنه بدون زرع بشر وبدون خطأ أو خطية، كان كاملا، وكان وإن كان يأكل لكنه لم يحتاج إلى الأكل، وإن كان يعيش لكنه كإنسان فقط كان يؤدي هذه الأمور لكي ترى بشريتي وإنسانيتي الكاملة، لكي ينوب عني وعن كل من يقبله ذبيحة وكفارة وبدلية عن شرورنا وأخطائنا. فواضح كل الوضوح، وكويس ان انا شرحت كمان ابن الله حتى لا تسيء الفهم ابعد من ذلك. فاذا اردت انك تدخل في حوارات لا معنى لها احنا مش هنضيع وقتنا، لكن ان كنت بإخلاص تريد أن تفهم

0: فهذا هو الحق، لك أن تقبله ولك أن ترفضه، وبناء على قبولك وعلى رفضك هذا سيحدد مصيرك الأبد.
1: أشكرك جدا أخ محمود أحمد رضوان، أو محمود أحمد رضوان. نحن نؤمن أن المسيح شخص

0: الناسوت المقصود به الطبيعة البشرية بشكل كامل. اتحاد روحي دون امتزاج، دون اختلاط، يعني ما فيش حاجة بيستمد حياته أو وجوده من حاجة تاني، دون امتزاج، دون اختلاط، دون تلاشي، دون تغيير. فبقى اللاهوت لاهوت بكل خصائصه، لا يحتاج إلى شيء، لا يحد، لا يتألم، لا يجوع، لا يعطش، لا لا لا لا لا. وبقى الناسوت ناسوت بكل خصائصه، يحتاج إلى النوم، يحتاج إلى الأكل، يحتاج إلى الشرب، يعبر عن مشاعره لكن بلا خطية، لأنه الإنسان الكامل. ما تحدث عنه القسيس نبيل إبراهيم يتكلم عن التجسد، مظاهر التجسد بتتكلم عن ظهور الله في الجسد. هذا الجسد جسد بشري، والكلمة صار جسدا وحل، والقسيس شرحها في الحلقة اللي فاتت تقدر تراجعها، واللي قبليها كلمة حل هنا يعني نصب خيمته، يعني زي ما يستخدم تعبير العباءة التي ظهر بها، البدلة، الرداء الذي نظهر به. الجسد مخفي، لكن اللي ظهر قدامك البدلة، الشكل، انت ما تعرفش تفاصيل اللي تحت القميص ايه. ليه؟ لان اللي ظهر قدامك هو الزي اللي احنا مرتدينه. فاللي ظهر قدام البشرية الزي اللي ارتداه المسيح، وهو العباءة البشرية، نصب خيمته فيما بيننا.
1: نعم، اي اتمنى ان يكون هذا توضيح، لو كان القصد من السؤال الفهم
0: يريد.
1: فنحن قد
0: يعني وصلت الصورة بشكل كامل. نعم. يعني استخدمت تعبير له الحرية أن يقبل أو يرفض.
1: نعم.
0: في الأستاذ عبد الإله إدريس كاتب آية قرآنية واضح أنه عايز يرد بها علينا، بيقول كده: واذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يقول لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، إلى آخر الآية. يا عايز أقول لك مفاجأة يا أستاذ عبد الإله إدريس، وأترك برضو للأسيس يجاوب عليك، نحن لم نقول أن المسيح إله مع إلهين خالص خالص.
1: وكفر الذين قالوا أن الله ثالث ثلاثة، مين إحنا عمرنا ما قلنا أن الله ثلاثة؟
0: لا قلنا أنه في ثلاث آلهة، الله والمسيح والعذراء مريم، ولا قلنا ثلاث آلهة، ولا قلنا ان في الهين وطلعوا الله بره الدايره. الكلام ده لا يمت على الاطلاق باي صله على مر العصور والازمنه بالايمان المسيحي. تفضل حضرتك القسيس.
1: وهذا اعلان عن سوء الفهم الحقيقي للاخوه الاعزاء المسلمين في كل مكان، ربما بسبب ايات او بسبب احاديث لست ادري، لكن نحن لا نقول أن الله ومريم إلهين أو عيسى ومريم إلهين. هذا كل كلام أنا ما أعرفش مصدره، ليس مصدره الكتاب المقدس. ولم نقول أن الله ثالث ثلاثة، إن ربنا الآب هو الله والابن هو الله والروح القدس هو الله، يبقوا ثلاث آلهة في واحد، برضو ما بنقولش كده. ولو أنت متابع معانا كل الحلقات السابقة، يعني إحنا قدمنا ووفينا واستوفينا في الحديث عن كل هذه الأمور، وأجبنا على أسئلة عديدة. يمكنك أنك تراجع إذا كان القصد الأول أنك تفهم، وبرضو آيات قرآنية كثيرة لا علاقة لها، كأنها بترد على الكتاب المقدس لكن لا علاقة لها من الصدق. يعني مين اللي قال إن الله كيف يكون لله ولد ولم تكن له صاحبة؟ وإحنا قلنا كده، ما إحنا بنقولش كده برضه. إذا المفاهيم القرآنية مع احترامي لمقدساتك ليست إجابة على ما ندعيه كما تظنون في كتابنا المقدس. كتاب المقدس ما قالش كده، وما قالش برضو انه شبه المسيح، شبهه كشبه ادم، ما برضو ما قالش كده. وغطينا كل هذه النقاط في تفاصيل وحلقات، يمكنك الرجوع الى الحلقات الخاصه لو كنت صادقا وتريد ان تعرف الحق. لكن لو كنت مجرد انك تقف تظن انك تدافع عن يعني حمى الديار وأنك أنت اللي هترد، ده موضوع آخر. نحن لا نريد تضييع وقتك ولا تضييع وقتنا. لكن شكرا لك على السؤال
0: أخ محمود أحمد رضوان والأستاذ عبد الإله إدريس. اسمع من المسيحين ولا تسمع عن المسيحين.
1: تمام.
0: لو أنا سمعت عنك وجيت قلت لك أنا سمعت عنك أنت شخصيا، واحد اتنين تلاتة اربعة هتقول لي ليه ظلمتني وليه ادنتني، انا مش بالصفات دي، ده الناس اللي مش فاهميني هم اللي بيقولوا عليا كده. ان كنت انت كانسان تطالبني

0: عندما أريد أن أعرفك شخصيا أن أسمع منك، لا أسمع عنك. اسمع من الإيمان المسيحي، اسمع من القسيس يا أستاذ عبد الإله إدريس، يا أستاذ محمود أحمد رضوان، اسمع من شرح القسيس وما تسمعش عن الإيمان المسيحي. يوم ما تسمع عن الإيمان المسيحي هيقول لك جوزوا الله وخلفوا ولد وعمل، كل ده لا علاقة له بالإيمان المسيحي. نروح أن التجسد في جملة هيقولها دلوقتي القسيس، التجسد ليس معناه أن الإنسان قد صار إلهاً، وذلك بسبب أنه كان تقيا أو صالحا أو لأنه قدول. البعض يظن أن احنا أوجدنا عقيدة التجسد وعبارة ابن الله على أساس أن المسيح اتولد بدون أب، فبندور له على أب قلنا الله أبوه.
1: الحقيقة دي كلها مغالطات وعدم فهم، ومرات كتيرة اللي بيسأل سؤال بيسأله من خلفية زيرو، بمعنى زيرو. أنه لم يقرأ
0: بالضبط.
1: لم يفهم ما يقوله الكتاب، لم يدرس، لم يقوم بأي عملية إنصاف للحق بأنه يعرف الخلفية، مع أن دي أقل يعني أساسيات الفهم لأي موضوع تريده، تقرأ عنه الأول وتشوف ماذا يقول
0: حتى الكاتب. حتى لو للعلم بشيء
1: للعلم، حتى من دفع العلم يعني لكي لا تكون الأسئلة الحقيقة عبارة عن مرآة تعكس حقيقة الشخص السائل إذا كان فاهم أو لا. مش عايز صحيح. أقول عدم فهم، لكن بتعكس حقيقة المتكلم والسائل أنه في حتة تاني خالص غير اللي احنا فيها. احنا بنتكلم وبدأنا الحلقة بالقول نحن لا نجعل الإنسان إلها، كأنه تطور.
0: نعم.
1: وقلنا ولا نؤمن أيضا بالاستحالة، أي أن الله يتحول
0: إلى إنسان.
1: لا نقول هذا، لكن الله موجود في كل مكان. الله يمكن أن يظهر بأي صورة
0: صحيح.
1: يختارها.
0: نعم.
1: ألم يظهر في سفر الخروج أصحاح 3 وكان يتكلم من علاقة تتقد لكنها لم تشتعل بالنار
0: صحيح،
1: وسمع موسى صوته
0: صحيح.
1: وقال له اخلعنا عليك لأن الأرض التي أنت طب هو أنت يعني بتستكتر ان رب على ربنا انه ياتي في صوره بشريتنا لكن يظهر ويتكلم من خلال علاقه شجره
0: صحيح.
1: الله لا يستحيل عليه شيء.
0: نعم.
1: وهو يفعل ما يشاء وما يريد بالطريقه التي يراها مناسبه.
0: الاعتراض الاول، هندخل على مجموعه اعتراضات بعد اذن حضرتك.
1: اتفضل.
0: اوجده اتباع مذهب الاريوسيه، قالوا التجسد يتعارض مع مجد الله، فهل يليق بالله في عظمته وعلوه أن يظهر في جسد بشري؟ وهل ينزل الله في بهائه إلى مستوى المادة فيصير إنسانا لحما ودما؟
1: الحقيقة هي أكتر من بدعة أريوسية.
0: نعم.
1: هي في واقع الأمر غنوسية.
0: أو غنوسية في
1: لأن الفكر الغنوسي اللي بيقول إن الجسد
0: شر.
1: إن الجسد ده والمادة شر. فبينسب الجسد والمادة إلى أنها شيء شرير.
0: نعم.
1: وهذا فكر خاطئ، لأن الله خلق الإنسان، لم يخلق الإنسان في صورة شريرة، لكنه خلقه على شبهه وعلى صورته.
0: نعم.
1: إذن الخطأ هو أن ندين الصورة التي خلق بها الإنسان على صورته، يبقى احنا بنهين الله.
0: بالضبط. لأن الله ما بيخلقش حاجة وحشة.
1: بالضبط كده.
0: ده بالعكس، في اليوم السادس اللي خلق فيه الإنسان ورأى الله أن كل
1: شيء حسن
0: جدا.
1: بالضبط كده. جدا. تمام.
0: فضل.
1: فإذن دي النقطة الأولى. النقطة الثانية، الله خلق الكون بكل المادة الموجودة فيه، وهو موجود، هو خلقه بكلمته، أي أن بصماته على الكون.
0: نعم.
1: فكيف أنسب الكون أنه نجس وأنه ضد الله وأنه لا يليق بالله، رغم أن الله هو الذي خلقه بكلمته؟ فهنا المنطق الحقيقة فاسد.
0: ولو فكروا فيها بهدوء، يعني دي إهانة لله.
1: بالضبط كده.
0: أن أنا أنسب شيء فيه فساد ونجاسة لخليقة من مخلوقات الله.
1: وكيف يكون الله موجودا في الوجود إذا كان الوجود نجسا؟ يعني يعني يعني السؤال في مصدره ضد المنطق وسؤال خاطئ.
0: نعم.
1: لكن برضو بنفصصه وبنقول الفهم الكتابي طبقا لما يعلمه لنا الوحي المقدس.
0: نعم.
1: إن الله خلق كل شيء ورأى أن كل شيء كان حسن.

0: جدا في النهاية. والصراحة هنا الصراحة مش يعني كان تعبان وريح يعني.
1: أنهى عمله في الخليقة.
0: أنهى الشكل هذا ده النوع العمل. من العمل مرة وإلى الأبد.
1: بالزبط.
0: فهذا ما كان يقصده. إذن لا يمكن أننا ننسب لله إذا تنازل الله وظهر في صورة من الصور. هل هذا تدني وانحطاط لجلالة الله؟ لا خالص. ده إعلان عن الحب الذي لم يدركه الإنسان ولا يعرفه.
1: لو شفناها من الزاوية دي جميلة جدا. إعلان عن الحب.
0: يعني عايز إيه أكتر من كده؟ أنا يعني لو في ملك وهذا الملك سمع أن هناك مجموعة من الناس يعيشون في بؤس وتعاسة ولا يجدون القوت اليومي، وذهب هذا الملك متخفيا في عباءة البشرية أو الإنسان العادي وجاب لهم أكل وشرب، وعرفوا بعد كده أن هذا الذي جاء كان الملك، ماذا يكون التعبير؟
1: كل الفضائيات والقنوات والإعلام العالمي هيطلع يمدح في الصورة،
0: مش هيشتموا فيه ويقولوا ده
1: راجل متواضع، راجل ما فيش زيه، راجل. يعني أنا شفت صورة بعد إذن حضرتك. أنت عارف أن كان في موسم الحج.
0: نعم.
1: ففي رئيس من رؤساء البلاد، رئيس السنغال، نايم بالبشكير، وانت عارف ان بيبقى في جزء عريان.
0: عريان
1: نايم على زي يعني بشكير تاني، مش سجادة، بشكير تاني في وسط الناس. جميع الصفحات والمنصات قالوا عن هذا الرجل ان هذا الرجل عادل، فنام آمنا في وسط الناس دون حراسة، دون غرفة في الفنادق العالية، دون تشريفة من الدولة السعودية، دون ومجدوا فيه شيء غير عادي، لدرجة أنه في موسم هو بيؤدي فريضة نام النومة دي.
0: يعني
1: إذا كنا بنمدح الملك أو الرئيس لما بيعمل كده،
0: لما يتنازل نبقى نهين الله لما يتنازل إلى جنسنا. وهذا لا يعني، خلي بالك برضو للمشاهد
1: أنه ترك مجده،
0: أنه لما كان مثلا في مكان ما لم يكن في مكان آخر. أنت بهذا الفكر تحد الله وتسيء إليه، لأن الله موجود في كل مكان.
1: نعم.
0: يمكن أن يكون في وسطنا هنا، وهذا ما يعلمه الكتاب المقدس. حتى المسيح لأنه هو الله. صورة الله غير المنظور.
1: نعم.
0: قال إذا اجتمع إنجيل متى صح 18 على 20
1: صحيح.
0: إن اجتمع 2 أو 3 باسمي هناك أكون في وسطهم،
1: في اليابان، في كندا، في مصر، في جنوب أفريقيا.
0: ولما كان يتكلم مع نيقوديموس في إنجيل يوحنا صح 3 عدد 13 قال له أنه الذي صعد إلى السماء هو الذي نزل من السماء، ابن الإنسان
1: الذي هو
0: بيتكلم معاه ويقول له ابن الانسان الذي هو في السماء، هو انت ربنا ولا ايه بالظبط كده؟ صح. هو ده اللي عايز يقول.
1: السائل او المعترض اللي صاغوا الفكره دي بعض الناس الاكثريه في مجتمعاتنا العربيه، لما نسالهم سؤال فين الله يقول لك في السماء. طب السؤال، السماء مخلوقه ولا مش مخلوقه؟
0: مش بس كده، يعني انت حديته بقى موجود في السماء، ده انت اللي بتحد الله. الله بالزبط. موجود في كل مكان
1: بالزبط.
0: لكن كلمه
1: والسماء مخلوقه ولا مش مخلوقه؟
0: والسماء مخلوقه
1: من وجهه نظره.
0: طبعا
1: وسع الله كرسي السماوات والارض، عنده كرسي وعنده عرش ولا ما عندوش؟ ومخلوق ده ولا مش مخلوق؟
0: ودي كلها تعبيرات بشريه
1: عندهم. لا عندهم عبارات يعني.
0: لا انا بتكلم من وجهه النظر المسيحيه
1: بالزبط.
0: لما بنقول فضل. السماء كرسي والارض موطئ قدميه، لا نقصد ان عنده عرش قاعد عليه
1: شيء مادي
0: وفوق خالص ورجليه كبيره قوي لدرجه انها لمس الارض. نحن لا نقصد ولا نعني.
1: نعم.
0: الحرفيات حينما ناتي ونتحدث عن الذات الالهي، نحن نتحدث عن الله الذي فوق عقلك وعقلي، الله غير المحدود، الله الموجود في كل مكان، وصورة الله غير المنظور. كان المسيح المنظور لكي نستطيع أن نعرف من هو الله.
1: أمين. معلش في تعليق صغير، الأخت جوجو بتقول مساء الخير حضرتك، عقيدة الثالوث صعب على فكر الإنسان بدون الروح القدس، لأن الروح القدس تعمل كنار ومجد الله لا يعرفه أي إنسان. الرب يتمجد ويفتح العقول. هل عقيدة الثالوث صعبة؟
0: هي طبعا عقيدة الثالوث ده فكر إلهي
1: بالزبط.
0: ولا يستطيع أحد أنا بتفق مع الأخت بالضبط أن يقول أن المسيح رب
1: إلا بالروح،
0: إلا بالروح القدس. فالروح القدس هو الذي يفتح العيون الروحية في عين روحيه داخليه في الانسان. اللي الاسئله اللي احنا بنسمعها دي جايه من واحد عينه الروحيه مقفوله، فمش

0: قادر يستوعب وكل ما يعرفه هو الملموس والمحسوس والذي يعني تربى عليه وتعلم عليه، لكنه ليس باحثا مخلصا عن الحق. الباحث المخلص عن الحق يقبل الحق إذا أدرك بروحه وعيني الروحية المفتوحة أن هذا هو الحق، وهذا أمر يفعله الله لا أفعله أنا ولا يفعله أخويا.
1: حضرتك الكلام اللي قلته عن وجود الله، قالوا القديس أو الأثناسيوس الرسول قال أن الله يملأ الكون كله ويدبره ويملك عليه، رغم أن الكون مادة وجسم هائل، فنحن نرى ونرى بعض أجزاء الكون التي تقع تحت حواسنا، فأن كلمة الله في الكون ظاهرة في كل أجزاء الكون. فما هو الغرابة أن اتحد اللاهوت بالناسوت أيضا؟
0: نعم.
1: فإن كان لائق أن يوجد الله ويتواجد في الكون بكل أجزاء، هل في جزء من الكون ما فيهوش حضور الله؟
0: فكيف ننسب للكون أنه نجاسة وأنه كل هذه الصفات السلبية وهو خليقة الله؟ استحالة.
1: أمين. الاعتراض الثاني بيقول أن التجسد يحد الله في الزمان والمكان، فهل التجسد حقا قد جعل الله محدودا في الزمان والمكان؟
0: هو يعني الإجابة عكس السؤال مباشرة. يعني لو قلنا أن التجسد رغم أن الله كان ظاهرا في الجسد، يعني كان داخل الجسد، يعني قال المسيح من رآني فقد رأى الآب، يعني يعني شاف الله، هو الله يتشاف، هو المسيح كان التعبير عن الله الذي لا يرى.
1: بالضبط.
0: فالله لا يراه الإنسان ويعيش.
1: صحيح.
0: ولا وما فيش حد قط رأى الله، نحن نتفق. لكن كيف نعرف الله الذي لا نراه والذي لا نسمعه والذي هو فوق عقولنا وهو الغير المحدود وهو الذي لا تدركه كل الكائنات والكون بأكمله؟ طب أنا أروح فين أعرف إزاي إذا كان يحبني أو إذا كان ينتظر خطئي لكي يكون الجلاد أو الجزار كما يصوره البعض الذي يذبح ويجلد لأنني أخطأت في حقه؟ هذا ليس الله.
1: صحيح.
0: هذا ابتداع لإله جاء نتيجة أقوال وأفكار
1: وثقافات
0: متداخلة مع بعض.
1: بالضبط.
0: لكن ما يوضحه الكتاب المقدس عن الله كما يقول البشير يوحنا في رسائله، الله مش بيدي محبة،
1: هو
0: المحبة.
1: نعم.
0: الله محبة.
1: نعم.
0: يبقى المحبة ونبع المحبة وكل ما تعرفه عن المحبة هو الله.
1: صحيح.
0: فإذا أنت لم تدرك ولا تعرف أن الله هذا الذي أنت تتخيله في صور متعددة، عشان كده تقتل واحد وتقول الله أكبر عشان أنت تعتقد أنك بتعمل خدمة لله. وخلي بالك الرسول بولس اللي كان شاول الطرسوسي كان يفعل هذا، كان بياخد رسائل من رؤساء الكهنة ويسافر 140 ميل لدمشق عشان يذبحهم، وكان بيذبح الرجال والنساء ويجرهم إلى
1: سلاسل
0: بسلاسل. إذن وكان يظن أنه يفعل خدمة لله، أليست هذه هي الصورة التي نراها اليوم؟ لكنه كان مخدوعا حتى ظهر له المسيح وقال له لماذا تضطهدني، وغير حياته وغير فهمه وجعله واحد من أعظم رسل الإيمان المسيحي، والذي أيضا مات من أجل المسيح شهيدا.
1: فمع تجسده وحلوله في الجسد البشري.
0: إذن كون المسيح،
1: نعم،
0: أو كون الله في المسيح، نعم، حتى أكون دقيقا في التعبير، يصلب على الصليب، الله لا يحده مكان أو زمان.
1: نعم.
0: وأنت تؤمن بذلك.
1: صحيح.
0: أيها المسلم. وأنا أؤمن بذلك.
1: نعم.
0: فكيف تقول من كان يحكم العالم حينما كان المسيح يصلب على الصليب؟ المسيح الذي كان يصلب لم يكن، كان الناسوت، أي المسيح الإنسان. الإنسان هو الذي يتأثر بالضرب، وهو الذي يتأثر بالاستهزاء، وهو يتأثر بالجلد، وهو يتأثر بالمسامير التي تدخل إلى عظامه. لكن اللاهوت، أي الله، لا يتأثر بذلك. وقلنا النموذج والمثال المستخدم الذي استخدمه الأحباء سابقا قبلا، إنك لو عندك قطعة من الحديد وتريد تشكيلها فأنك تجيزها في نار حارقة.
1: صحيح.
0: قوية جدا.
1: صحيح. وبعد كده تستخدم المطرقة
0: وتضرب

0: بالمطرقة التي تجوز في النار لتضرب الحديد.
1: صحيح.
0: النار لا تتأثر بالمطرقة.
1: نعم.
0: لكن الحديد الذي تشكله هو الذي يتأثر.
1: لأن الحديد كيان مادي.
0: لأن الحديد كيان مادي. نعم. أما النار فلا تستطيع أن تؤثر فيها بمطرقة.
1: بس هي صانعة التأثير.
0: بالضبط.
1: لأن هي بتعمل التمدد.
0: تعمل تسبب طريقة التشكيل.
1: بالضبط.
0: إذا نحن لما نتحدث الذي كان على الصليب يتألم. نعم. النسوت
1: الكيان البشري المادي.
0: الكيان المادي.
1: بالضبط.
0: لكن الله لا يتأثر بالموت.
1: نعم.
0: ولا يموت، حاشا له، فهو منذ الأزل وإلى الأبد صرمدي هو، هذا هو الإله. إذا المفاهيم دي لم تستطيع أن تستوعبها فلن تفهم شيئا عن النسوت واللاهوت وعن حقيقة التجسد التي نحاول بنعمة المسيح وبعون الروح القدس أن نبسطها قدر ما استطعنا.
1: أمين. الاعتراض الثالث مشابه للأول بس برضو لازم نقوله، لأنه كتير جدا من أحبائنا المسلمين بيقولوا الجسد كيان مادي يتأثر بالخطية ويتدنس، فهل يليق بالله القدوس أن يتجسد في جسد يتأثر بالخطية ويتدنس؟
0: الحقيقة يعني الفكر اللي حضرتك أشرت إليه في هذه الجزئية فكر رائع جدا، وأجيب على هذا السؤال بسؤال.
1: فضل.
0: فهل عندما تشرق الشمس.
1: نعم.
0: بضيائها اللامعة.
1: نعم.
0: وتخترق مكانا مظلما مظلما جافا مليء بالعفن
1: ومليء بالقمامة
0: فهل يتأثر شعاع الشمس وحرارة الشمس بالقذارة والحالة البيئية الموجود فيها هذا المكان؟
1: اطلاق.
0: استحالة.
1: وهل هتيجي في يوم من الأيام تقول إيه المكان الأرض ده مش طالع عليه؟
0: بالضبط كده. إذا كانت خليقة الله التي خلقها ووضع بصماته عليها تغير الأفضل يغير الأسوأ.
1: نعم.
0: والأعظم لا يتأثر بالأقل.
1: بالضبط.
0: فكيف تنسب لله أنه إذا جاء في جسد مادي فإنه يتدنس؟ حاشا لله القدوس الذي فاق كل وصف البشر.
1: هللويا.
0: وكل معرفة إنسانية أنه حينما يأتي في صورتنا يتدنس، ده بالعكس ده خد الدنس بتاعنا حتى يعطي لنا البر والبراءة. أخذ مكانتنا، وهذا ما صنعه الله الكامل القدوس. نعم. الذي لم يفعل خطية ولم يكن في فمه مكر. أخذ مكانة الساقط لكي يرفعه.
1: هللويا.
0: هذا هو عمل الله.
1: حضرتك في الحلقة واحنا بنتكلم عن أمجاد المسيح وأعمال المسيح لمست نقطة مهمة جدا، أن البرص كان مرضا معديا.
0: نعم.
1: ويخشى أي إنسان، والوصية تمنعه أيضا، أن يختلط ويتعامل ويتلامس مع المريض الذي كان يحمل في جسده مرض البرص، والبرص اتمكن منه، لكن المسيح الوحيد.
0: نعم.
1: الذي تلامس. هللويا. مع الأبرص.
0: شكرا للرب.
1: لم ينتقل البرص إلى المسيح،
0: وكان يضع يديه عليهم.
1: بالضبط.
0: فلم يصاب
1: بالبرص
0: لكن البرص أصيب بالشفاء.
1: الأبرص هو انتقلت قوة الشفاء في المسيح إلى الأبرص.
0: هذا هو الإله الذي نعبده. مش كلام.
1: أصل الإله اللي يتأثر ده يبقى إله مش كامل.
0: جداً. ومش كامل جدا.
1: يعني سوري حضرتك، قدامك كوباية، لو كوباية مليانة وجيت انا اضفت عليها ميه، الميه مش هتدخل الكوبايه.
0: بالزبط. لان
1: الكوبايه
0: ليها حدود،
1: ليها حدود، امتلأت.
0: نعم.
1: مليانه. لكن متى تقبل الكوبايه الزياده من الماء او من المشروب؟ عندما تكون ناقصه.
0: صحيح.
1: فالله يا جماعه كلي.
0: صحيح.
1: كلي الكمال،
0: لا تستطيع ان تضيف او تحذف
1: ولا يتاثر، لا بمكان ولا بشكل ولا باي حاجه. يا جماعه خلينا نفكر بطريقه يعني
0: هو إن كان يعني الاعتراض يشير إلى شيء، يشير إلى عدم فهم ما هي طبيعة الله تبارك اسمه إلى الأبد.
1: نعم. نعم.
0: فالله طبيعته تختلف. أنت الناس بتفكر بأسلوب بشري،
1: بنقيس طبيعتنا عليه
0: كما لو كانوا بيتكلموا على بشر.
1: نعم.
0: فكيف يتأثر الله؟ الله لا يتأثر، الله يؤثر ويغير ويخلق ويميت ويبدع ويحيي ويقيم. لكنه هو لا يتأثر. لا، وخلي بالك لأنه ليس أيضا جزءا من الخلق.

0: ثقة.
1: بالضبط بالضبط بالضبط. الاعتراض الرابع برضو حضرتك أشرت إليه وجاوبته، بس نقوله في صيغة سؤال ربما واحد لسه بيبدأ يتفرج علينا دلوقتي. لماذا الجسد البشري بالذات، لماذا لم يظهر الله في أي كيان آخر في الخليقة، سواء كان كيانا حيوانيا أو كيانا مخلوقا مثل الشمس أو القمر، وهي كيانات أكبر وأعظم من الإنسان، وذلك بدلا من أن يظهر في جسد بشري ضعيف ويكون مجرد إنسان؟
0: هو الحقيقة ده سؤال عملي جدا. كنت أتذكر كنت أتحدث مع شخص جزائري مسلم، وقال لي أنا عندي مشكلة إن ليه إن سيدنا عيسى كما يعني يقولون عن شخص المسيح يسوع له كل المجد، ليه إذا كان نبي صالح وأفضل الأنبياء كهذا ويموت بهذه الطريقة، أليس هذا ظلما؟ لماذا؟ قلت له طب يعني كان في وجهة نظرك إيه اللي كان المفروض يحصل؟ قال لماذا لم يأتي الله بشيء آخر ليقدم كفارته؟ قلت له زي إيه يعني؟ قال لي ملاك مثلا. قلت له ومن هو الذي أخطأ؟ هل الذي أخطأ كان الملاك أم أنا وأنت؟
1: وليس هذا ظلم للملاك؟ يعني ما عملش
0: إيه؟
1: حاجة
0: أو ذنبه إيه؟ هذا هو الظلم. مش إنه لكن نمرة واحد، الرب يسوع المسيح تبارك اسمه له كل المجد لم يفعل خطية، ولم يكن في فمه مكر،
1: بالضبط،
0: وكان كاملا قدوسا، ولم يذهب إلى الصليب عنوة، ما كانش مكروه، ما تزقش،
1: بالضبط،
0: لم يدفعوه، لم يجبروه، لم يرغموه،
1: صحيح،
0: لكن يقول الوحي المقدس من أجل، اسمع التعبير، من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي. يعني إيه سرور؟ يعني رأى أن حرية الإنسان والبشرية، ورأى أن خلاص النفس الإنسانية التي خلقها على صورته، أن تتحرر من الربط والقيود التي تربط وتقيد وتحبس أنفاسها في الحياة بسبب النجاسة والشر والشهوة، كان يرى أن حرية الإنسان من كل هذه الأمور هي السرور الموضوع أمامه، لذلك استهان بالخزي.
1: نعم.
0: فانت تقول لي هذه المسيح
1: استهان مش استخف، لا استهان يعني
0: استهان يعني
1: كان في قياس،
0: كان على استعداد ان يدفع الثمن رخيصا.
1: بالضبط بالضبط،
0: هذا ما نقصده.
1: بالضبط.
0: وفي واقع الامر هذا هو اعظم اعلان عن محبه الله.
1: نعم.
0: هو في ايه اعظم من ان انسان يضع حياته من اجل حياه اخر؟ في ايه؟ قرأت مرة عن
1: الناس بتفتخر بالشهداء،
0: ده أنا قرأت مرة عن رجل كان يقف على محطة في نيويورك، في مدينة نيويورك على السبوي، ودفعه شخص فسقط والقطار قادم، فسقط آخر عليه وخلاه سواق بين
1: القضيبين
0: حتى والناس بتصرخ، عدى القطار ولم يصيبه شيء. يقول التقرير صار هذا الرجل الذي أنقذه الشاب الآخر مديونا بعمره وحياته، وصار صديقا حميما لهذا الشاب باقي عمره كله.
1: ده اللي بيتبرع، متأسف حضرة الأسيس، بكلا لشخص، الشخص التاني بيعيش حاسس انه في جزء من كيان تاني سبب حياة لي واستمرار لي.
0: ده تعبير دقيق جدا
1: يعني.
0: صحيح.
1: اللي بنلوم على يعني،
0: وبعد ذلك نأتي ونتهم مش نشكر، مش نقول له معقولة هذا الحب الذي فاق العقل، ده هذه محبة ارتفعت فوقي كما قال كاتب المزمور، لا أستطيع، مش قادر أفهم. هذا هو الحب العظيم. هذا هو الحب الذي لم يعرفه الإنسان، ولا يمكن أنك تختبر هذا الحب إن لم تختبر خلاص المسيح في قلبك. هذا هو الطريق الوحيد لتدرك هذا الحب الذي لا يوصف بكلمات ولا له حدود، كما قال الرسول بولس، محبة ليس لها عمق ولا علو، لا طول ولا عرض. هذه هي محبة المسيح اللي قال عنها الفائقة المعرفة.
1: نعم. رسالة أخيرة.

0: لكل يعني النهاردة كان في عدد من إخواتنا بيتفرجوا.
1: يعني أستطيع أن أقول أخ أندرو بقلب صادق،
0: نعم،
1: بعيدا عن تدين وبعيدا أنك مسيحي ومسلم ودوزي ودرزي وبوزي وأيا كانت أو حتى ملحد، لكن أكلمك كإنسان لإنسان عرف واختبر خلاص المسيح الذي يوما طلبته وقلت يا يسوع المسيح إن كنت أنت هو الذبيحة الكاملة الذي جاء ليغفر خطيئتي، خلصني من خطيئتي، خلصني من قيودي، خلصني من عيوبي ونقائصي، خلصني المسيح وأطلق سراحي وصرت إنسانا جديدا فيه. أحبائي، نحن لا نتكلم عن نظريات ولا عن فلسفات ولا عن تدينات ولا عن طقوس، لكن أحدثك عن شخص اسمه يسوع المسيح الذي معنى اسمه يخلص شعبه من خطاياهم، والمسيح أي الممسوح من الله المخلص. هذا ما أقدمه لك، لك أن ترفض ولك أن تقبل، لكن لا أسألك أن تغير دين ولا أقول لك سر غير اسمك وغير بطاقتك نهائي، لكن أقول لك تعرف على من أحبك ومات لأجلك فتعرف الحياة. شكرا لكم أعزائي المشاهدين على متابعتكم وحتى أسئلتكم، وإلى اللقاء وحلقة جديدة في برنامج فجر جديد. الرب يرعاكم.

بالرغم من اختلاف أشكالنا وألواننا وأعمارنا وكمان أشغالنا، لكن قيمتنا واحدة، هي أنا وإنت إنسان. ربنا ميزنا وخلقنا على صورته وادانا نسمة حياة منه. ما تبصش على حالتك وإمكانياتك وضعفك، بص على قيمتك الحقيقية اللي فيك اللي ادهالك ربنا، إنك إنسان.

0: اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا في حلقه جديده من شويه صراحه. معانا اليوم في الاستوديو مجموعه من الشباب والشابات الحلوين. تعرف عليكم بليز بصوت عالي.
1: دينا
2: ساندرا
3: ماجد
4: جان.
0: اهلا وسهلا فيكم في الاستوديو. اليوم راح نناقش سؤالين، نحاول نتحاور ونوصل لفكر الشباب هدول الموضوعين. السؤال الأول بيقول في عصر السرعة كل شيء عملنا بنسلقه سلق، يعني مش عم نلحق على وقتنا ولا على التكنولوجيا ولا أي شيء، حتى الحب صار سلق. إلى أي مدى تعتقد وبتآمن في الحب من أول نظرة؟ لو بتقول إنه لا مش موجود أعطيني 0%، لو بتآمن بالحب من أول نظرة أعطيني 100%. حب من أول نظرة مصطلح بنسمعه كتير، كي تعالوا نشوف أجوبتكم. طيب حلو، في ناس محايدة وساندرا لا تؤمن بالحب من أول نظرة.
2: لا.
0: والشباب هو يعني الشباب مختلفين عن البنات، الشباب بيقولوا في حب من أول نظرة. تعالوا نسمع ماجد.
3: وموجود الحب من أول نظرة موجود، بس بعض الأوقات كتير ما بيستمرش. لو بعد ما يقرب مثلا شاب من البنت ممكن يعني يتهز بحبه شويه، لكن هو حبه من اول نظره موجود.
2: طب يبقى ده ما اسموش حب، يبقى اسمه اعجاب.
3: بس هو حبها في الاول او اعجب بيها؟
0: حبها ولا اعجب فيها؟ ممكن نفصل بين الاعجاب وبين الحب.
2: عجبه شكلها، عجبه طريقتها وهي بتتكلم، عجبه لبسها، لكن ما حبهاش. هو يعرفها منين عشان يحبها؟
0: اوكي نسمع جان ورح ترجع الكساندرا.
4: انا مؤمن بالحب من اول نظره، بس مش للدرجه ان انا لازم شفتها وحبيتها وحلمت بيها كمان، بس لازم اعرفها، لازم اشوف مستوى الثقافي الاجتماعي اخلاقي حاجات، في حاجات برضو يعني من جانب الحب. الحب مش كل حاجه، لكن الحب من اول نظره موجود
3: يعني اللي بعد كده بيترتب عليه
4: اللي يستمر بعد الحب. الحب يستمر، ممكن يستمر يوم اتنين.
0: فممكن نسميه اعجاب عشان الحب كلمه كبيره، اوسع واكبر. يعني احنا بنسمعها كثير حب من اول نظره، بس هل هو حب ولا هو انجذاب وقتي ممكن ينتهي باللحظه اللي بتسمع صوتها او باللحظه اللي بتبلش تحكي اي شيء خلص بيخلص؟ فهذا مش حب لكن هو انجذاب، ممكن نسميه هيك. ساندرا ايش رايك؟
2: انا ده رايي فعلا، لانه يعني انا لو بشوف حد وبسمي انه ده حب انا اكيد انا غلطانه، لانه انا لما اشوف حد ممكن يعجبني، ايه اول حاجه هتلفتني فيه؟ مثلا طريقه لبسه، شكله، طريقه كلامه، حتى لو انا يعني لو بنتكلم اول نظره، يعني انا لسه انا ما اتكلمتش معاه فانا ما اعرفش اي حاجه، فانا عجبتني فيه حاجه واحده، فانا بضحك على نفسي بقول انا حب من اول نظره وافلام وعايش نفسي في القصه دي. لا
0: دينا
1: هو موجود في شريحه يعني من الناس، ان هو ممكن يكون حب من اول نظره، وممكن يكون بتخدع في ان ده حب من اول نظره. يعني ممكن يكون فعلا اعجاب وبعد كده بكتشف بقى حاجات كده كتير كتير كتير من تاني مرة، حتى يعني تاني مرة أشوف الشخص اللي قدامي، وممكن يكون في حب من أول نظرة يستمر.
2: دينا سوري هقطعك، بس يعني أنا مش فاهمة يعني إيه إنه ممكن يبقى حب بجد وممكن يبقى حب مش بجد.
1: هقول لك إزاي. يعني مثلا أنا شفت شخص قدامي أنا حبيته جدا من أول ما شفته، الحب ده هيستمر لمدى الحياة، وفي حب أتوهم بيه إنه هو حب بس أنا بشوفه مرة بعجب بيه وبعد كده الحب ده ما بيستمرش، بيروح.
2: طب مش معنى سميتي في الأول دي حب وفي تاني مرة دي اعجاب؟
0: عشان اعتماد على الاستمرارية. ده استمر فسمته حب، وتاني ما استمر فقالت انه اعجاب.
2: لما استمر سميناه حب، مش من الأول سميناه حب.
0: يبقى اللحظة اللي احنا في اللحظة اللي بصير فيها كيمياء او كيمستري او كليك، مرات تقول في

0: كليك صار بيني وبين الشخص لما شفته أول مرة. احنا اللي عم نقول بس ما نسميه حب عشان ما نخدع حالنا انه حبيت في حياتك، كان في حد حبيته لما شفته. يعني الناس راح تحس انه هذا المصطلح مش واقعي كثير، يعني مع انه بنسمعه المصطلح كثير بس هو مش واقعي. اوكي، تعالوا مع بعض نسمع ناس بجاوبنا على هذا السؤال.
1: حب من أول نظرة كلمة يمكن بنستعملها أكتر أو بنسمعها أكتر في الأفلام، في الأغاني ساعات، لكن هل هي حقيقة؟ هقول لكم على قصة. هاني ومونة اتقابلوا، هو ما اتقابلش، يعني هو شافها مرة بتعمل حاجة معينة فأعجب بيها وحس إنها بنت لطيفة وظريفة، وروح البيت متيم وحس إن هو بيحبها. أنا بحب البنت دي. بعد شوية ابتدوا يعرفوا بعض أكتر وابتدوا يقعدوا مع بعض في اجتماعات، جايز في الكلية، واكتشف ان دي مش هي دي اللي هو كان متصورها. اكتشف ان هي مسيطرة جدا، بتقول حاجات مش على هواه زي ما بيقولوا. اكتشف ان مش هو ده الشخص اللي شافها في الاول وشافها وحس ان هي هتبقى في الاول. فالحب من اول نظرة دي مقولة مش مظبوطة قوي. الحب بيجي بمعرفة الشخص، بمعاشرة الشخص، بقبول الشخص كما هو عليه. يعني مش كلنا بيرفكت زي ما بيقولوا، مش كلنا كاملين، لكن الحب بيخلينا نقبل الحاجة اللي مش كاملة في الشخص اللي قدامنا. فالحب من أول نظرة أنا في رأيي إن هي مقولة مش صح، لازم نعاشر ونعرف لوقت طويل عشان نعرف إذا كنا بنحب فعلا ولا لا.

0: تعالوا مع بعض نشوف السؤال التاني. السؤال التاني بيقول إنه الأمثال الشعبية إشي تقاليد أهالينا ورثوها وضلوا يرددوها ولحد هلأ بنسمع أمثال شعبية. ممكن حد يعطيني أمثلة على الأمثال الشعبية؟
1: يا مأمنة للرجالة يا مأمنة للمية في الغربال.
0: أوكي
2: في ممكن يعني مثل الأمن بيها اللي هو فقد الشيء لا يعطيه.
0: أوكي دينا عندك مثل شعبي؟
3: لا بقول يا مأمن للمعزة يا مأمن للحريم يا مأمن للمعزة وسط البرسيم.
0: طب بترد على ساندرا؟ أوكي
3: ده عجبني قوي يعني.
0: طيب سؤال، إلى أي مدى بتآمن في الأمثال الشعبية وبتتصرف على أساسها؟ يعني إلى أي مدى المثل اللي أنت قلته يا جان رح يضل في راسك وتحس إنه اللي بيآمن للستات هذا يعني مآمن للمش عارفة شو بالمش عارفة شو؟ لو أنت بتآمن
3: بالأمثال

0: لو انت بتآمن بالأمثال أعطيني 100%، لو انت ما بتآمن وبتحس انه هدول يعني بس ناس كانت بتتسلى وبتطلع أي كلام أعطيني 0. فكروا معانا وأعطونا رأيكم. شوف الأجوبة ايش يعني المحايد، رح نشوف. بس دينا ما بتآمني بالأمثال، لا انت مش حافظة أمثال وما بتآمني فيهم. طيب
1: عشان كده
0: ساندرا،
1: يعني بصي، هو في ساعات امثال بتبقى طلعت علشان في مواقف كتير حصلت فشافوها ان هي الناس بتعمل كده، يعني اللي هو اكفي القدر على في امها، مش عارف تطلع البنت لامها دي.
0: معلش احكي لك، النسخه الاردنيه بتقول طب الجره على تمها بتطلع البنت لامها.
1: شفتي هي
2: موجوده اهو، موجوده.
1: فيعني ده اكيد لان هم شافوا انه الام دايما بتطبع على بنتها طباعها وكده مش عارف ايه، فقالوا. ففي حاجات بتبقى كده يعني نتيجة فطلعت فبقت مثل، لكن في حاجات بتبقى هبل بقى، واحد قاعد كده راح قايل أي حاجة والناس بقى صدقت ومشت حالها بيها.
0: فأنت كساندرا هل بتتصرفي يعني، هل هاي الأمثال الشعبية في راسك بتقيمي على أساسها مثلا اللي ما تأمنيش للرجل عشان المثل بيقول ما تأمنيش للرجل؟
1: لا بصي، يعني هو في حاجات بتطلع في الهزار، يعني ممكن نقعد نقول الأمثال الشعبية دي في الهزار، وساعات بتبقى بقول لك ساعات بنلاقيها حقيقيه بس مش بنتصرف على اساسها، هي بتطلع برضه نتيجه لانه حصل.
0: اوكي ماجد، فقط الشيء لا يعطي، هل هذا المثل واقع؟
3: طبعا، لان فعلا انه يعني اللي عايز يعلم حد حاجه لازم تكون جواه هو بيعملها. لكن طيب. انا مش مثلا، انا مش هاجي اقول لك روحي الكنيسه وعلاقتك مع ربنا وبتاع، بس وانا مش فيها الحاجه دي.
0: مش كده. طيب الامثال الشعبيه بشكل عام هل هي بتحكم او بتقود تفكيرك مرات؟ هل بتامن فيها فبتمشي بالخط تبع المثل الشعبي؟
3: مش كلها.
0: جان،
4: انا بامن بالامثال الشعبيه برضو حد ما في حياتي الشخصيه، وفي بعض الحاجات برضو زي ما بقول بتوف، لو شفت بنت ماشيه مع والدتها او كده في الشارع اوفر قوي مثلا، فبقول القرد في عينهم غزال، ده مثلا عندنا يعني
0: عشان هي مصدقه انه بنتها احلى وحده. طب يعني انت لو رحت تخطب وحده، هل راح تطلع على امها وتقيم البنت عشان امها حسب المثل اللي بيقول
1: الجر
0: طب الجره على تمها تطلع البنت امها، هل راح تقيم البنت؟ طب افرض الام كانت
4: مش تقييم كامل يعني،
0: يعني افرض الام كانت عن جد مش كويسه والبنت اكسترين تاني.
4: رجالي انا بقى، انا لازم اقدر افرق بين ده وبين ده، لكن هي ممكن تكون واخده بعض الصفات، بعض التصرفات المعينه او طريقه معينه في الكلام.
0: بس لو انا حاكمني المثل الشعبي، مش بتحس انه انك بتحط البنت في قالب ممكن هي ما تكون عليه؟ يعني دغري بتحكم انها زي امها من ورا المثل، وانت هيك ممكن تكون ظالمها.
4: ممكن
0: يعني في مثل تاني مثلا بيقول برضه بالمصري، ظل الراجل ولا ظل حيطه. فالبنات كثير ممكن تتجوز عشان تقول ظل حيطه، لا ممكن الحيطه احسن مليون مره من الراجل.
4: وممكن تقعد من غير جواز،
0: مش ممكن يكون ارحم لها تقعد من غير زواج ولا تتزوج واحد. فالمثل الشعبي مرات كثير بياخذنا في طريق ثاني، صح ولا لا؟ حد متذكر مثل شعبي هيك لذيذ قبل ما ننقل؟
1: المنحوس منحوس، ولو حطه على راسه فانوس او حاجه كده.
0: حطه على راسه فانوس.
5: المثل الوحيد اللي بؤمن دي
0: اقرع ونزهي، مش فاهمه قوي بس اوكي.
3: ديل الكلب امه ما تاني،
0: ديل الكلب، هدول للناس اللي بضل يعمل الغلط على طول.
3: حتى
0: ديل
3: لو
0: الكلب
3: قعد فتره ما يعملوش بيرجع تاني يعمله.
0: دغري بتتذكر المثل لما تشوف واحد بيعمل نفس الاغلاط كل الوقت. طيب تعالوا نشوف راي الناس بالامثال الشعبي.
6: افتكر لك ايه يا بصله، ده كل خرطه فيكي بدمعه. مثل شعبي بيديني احساس ان الشخصيه دي ما جاش من وراها غير الدموع والجروح، وامثال كتير بالطريقه دي فيها يا تشاؤم يا امثال تانية بتديني الايحاء بالتعميم، مثلا المثل بتاع اكفي القدره على فمها تطلع البنت لامها، فلاقي مثلا ام متسلطه ودمها تقيل يبقى اكيد كل اللي جايباهم دمهم تقيل، والاقي نفسي من غير ما احس حطيت حكم على كل البنات اللي تبع الست دي. فامثال كتير بتبقى يا فيها التشاؤم ده يا التعميم ده، وفي الاخر بتأدي بافكاري انها مش بتبقى افكار مبنيه على مبدا كتابي او افكار سليمه او افكار فيها رجاء او افكار فيها تفاؤل يأديني لقدام وياخد فكري وافكاري لقدام. في طبعا امثال دمها خفيف وحلوه جدا.

جدا وبتعبر عن المجتمع اللي احنا فيه ولذيذه. فطبعا انت اختار انت بتخلي انهي مثل يعمل فيك ايه، لو حاجه حلوه خليها، لكن كن حذر ان شويه امثال تخليك يا تتشائم يا تعمم، ودي حاجات ملهاش اي معنى.

ربنا حقيقي، ولأنه حقيقي وهو بيكلمني عايزني أفهم حاجة حق مختلف، فلما أخد خطوة تبقى مبنية على حق فتعيش، مش إنه يأنب لي ضميري ولا إنه مشاعري تتحرك، لأن ده مش حقيقي، لأنه مش هيعيش. في جزء في الكتاب في صمويل، سفر صمويل الأول إصحاح 17، قصة مشهورة قوي مميزة قوي. قصة إيه؟ داوود وجلياط. أنا بحب داوود فبحب أتكلم عنه كتير. القصة دي محتاجة شوية تأمل، لأن فيها في قلبها في عمق أو في معنى محوري قوي، خسارة إنه يفوتني. يعني حصل إيه؟ جيش فلسطين وقف هنا، جيش إسرائيل وقف هنا، وزي ما يكون الفلسطينيين قالوا إحنا لو حاربنا الجيش اليهود ده ما ممكن يكسبونا. ما هو ساعات بيبقوا متحمسين ومتشجعين بربنا فيقولوا ممكن يكسب، الحماسة بتاخدهم يكسبونا. فطلعوا بفكرة، أنا رأيي إن هي فكرة فيها عبقرية، عبقرية فكرة جليات. أنا رأيي إن العبقرية اللي في الفكرة أقوى من عضلات جليات نفسه. الفكرة ذكية قوي. الفكرة قالت إيه؟ بدل ما الجيشين يحاربوا بعض، وقالوا الفكرة دي لليهود واليهود وافقوا عليها، بدل ما الجيشين يحاربوا بعض وشباب كتير يموت، خلوا واحد من عندكم محارب يحارب واحد من عند الجيش التاني، واللي يكسب يبقى جيشه كسب. وراحوا مطلعين جليات. ساعتها جيش المؤمنين اليهودي اللي هم متحمسين وحاسين ربنا هيديهم نصرة، بان في الفكرة دي، بسبب الفكرة دي، ان مفيش ولا واحد فيهم مؤمن بجد. ليه؟ لان كلهم مؤمنين ان ربنا معاهم، وان ربنا ينصرهم على اعدائهم، وان ربنا اقوى من اي حد. ربنا

كبير، لكن ولا واحد فيهم مؤمن ان ربنا ينصره هو بالذات على جليات. فاصبح جيش المؤمنين جيش ما فيهوش ولا مؤمن. ده ذكاء الفكر. انا في رايي ان ربنا اتضايق قوي، لان الحقيقه مش الجزء الاولاني ان كلهم هيحاربوا كلهم وهيكسبوا، لا الحقيقه ايوه مين اللي مصدق ان هو ربنا يديله نصر؟ مش عام ايمان شخصي. راح جاب ولد صغير اسمه داوود. داوود جه قتل جليات. لو انا رحت اسال داوود ايه اللي كان جواك، هيقول لي انا جوايا ان ربنا يديني نصره انا على جليات. هقول له ولا جواك ان ربنا اقوى من جليات؟ يقول لي لا مش دي الفكره. هقول له ولا جواك ان ربنا ينصرنا عليهم؟ قال لي لا، انا جوايا الايمان ان انا اغلب جليات. ده الايمان، ده تعريف الايمان. لو ما جواكش الايمان ده اللي هو ايه، انا مصدق ان المسيح جه عشاني مش جه عشاننا، انا مصدق ان المسيح بيحبني وقابلني زي ما انا مش بيحبنا، انا مصدق انه دمه على الصليب غفر خطيتي مش خطيتنا، انا مصدق ان انا اهزم جلياتي اللي في حياتي، انا مصدق ان هو يغلب ويغير ظروفي ويغير شخصيتي، انا مصدق ان انا اروح السماء مش ان الناس دول بيروحوا السماء. لو ما جواكش الايمان ده بصراحه يعني ما جواكش ايمان، لان هو ده الايمان الوحيد الحقيقي. انا بتحداك مش انك توصف ايمانك وتشوف انت مصدق ازاي، لا انك تاخد خطوه ايمان زي داود لما طلع عشان يحارب جليات. قال انا مصدق انه ربنا يديني نصره في حياتي، انا مصدق ان انا اغلب خوفي، انا مصدق ان انا اغلب الخطيه اللي في حياتي، انا مصدق انه بيحبني، انا مصدق ان خطيتي مغفوره بسبب دمه على الصليب. ده الايمان. اعمل كده او تقف زي الباقيين بلا ايمان، بس ما تقولش بقى انك انت مصدق في حاجه.

شكرا لمتابعتكم حلقة اليوم من شوية صراحة. نحب نقولكم انه سر استمرار برنامجنا هو الاسئلة اللي انتو رح تبعتوا لنا اياها، عشان هيك ما تترددوا تبعتوا لنا على العناوين اللي ظاهرة قدامكم على الشاشة. نوعدكم نتحاور باي مشاكل عندكم ونوصل مع بعض.

0: في مزمور 100 بيقول داود: اهتفي للرب يا كل الأرض، ادخلوا إلى حضرته بترنم، اعلموا أن الرب هو الله، هو صنعنا وله نحن شعبه وغنم مرعاه. ادخلوا أبوابه بحمد، دياره بالتسبيح، احمدوه، باركوا اسمه، لأن الرب صالح وإلى الأبد رحمته، وإلى دور فدور أمانته. يا رب جايين نقول إنك صالح وإلى الأبد رحمتك يا رب، اختبرناك وعرفناك إنك ما عندكش تغيير ولا ظل دوران. بنحبك يا ملك الملوك، يا صخر الدهور، يا اللي انت أزلي أبدي، يا اللي انت تفتح ولا أحد يغلق وراءك يا رب، يا اللي انت تقول ولا حد تاني يا رب يقول وراك. بنحبك يا شمس البر، يا اللي انت القيامة والحياة. بنحبك لأنك أحبيتنا أولا يا رب. أملك على احتفالنا النهاردة، وتكلم لأرواحنا العطشانة ليك يا رب باسم يسوع. آمين.
1: مش بنعرف نسبح واحنا قاعدين، تيجوا نقف مع بعض؟ احنا ملمومين على بعض كده، فنقدر نسمع اصوات بعض. امين. مش جايين نشوف حد، جايين نسبح الرب يسوع. مين يقول امين؟ صوت عالي.

ترنيمتنا اللي جاية بتقول مجدا ليك، مجدا لاسمك يا عجيب، الإله اللي بعبده، الإله اللي بتغنى باسمه. هنيجي نقول له مجدا ليك. ينفع أصواتنا تسبحه يشتم ذبيحة الحمد رائحة سرور فيشبع، وهيجي ويشبعنا كمان. أمين.

0: شغل للرب. اتفضلوا.
1: لو تعرفوا الترنيمة اللي جاية تعالوا نرنمها مع بعض.

كان حسب قلب الله. داود مش لبره، مش عشان ما بيغلطش، بس عشان كان شفاف جدا مع الله بأغلاطه، باكتئابه، بتعبه، بتسبيحه، بفرحه، كان شفاف جدا. واحد من المزامير بيقول: يا رب قد اختبرتني وعرفتني، أنت عرفت جلوسي وقيامي، مسلكي ومربطي ذريت، وكل طرقي عرفت، لأنه ليس كلمة في لساني إلا وأنت يا رب عرفتها كلها. من خلف وقدام حصرتني وجعلت علي يدك، عجيبة هذه المعرفة ونفسي تعرف ذلك يقينا. أين أذهب من وجهك ومن روحك أين أذهب؟ إن صعدت للسموات فأنت هناك، وإن فرشت في الهاوية فها أنت، إن أخذت جناحي الصبح وسكنت في أقاصي البحر فهناك أيضا تهديني يدك وتمسكني يمينك. قلت ما فيش فيها بقى كلام، إنما الظلمة تخشاني، لقيت الليل ينير حولي كالظلمة هكذا نور، الظلمة أيضا لا تظلم لديك. ولما تعبت يا رب إني أستخبى منك وأبعد عنك، قلت يا رب اختبرني وامتحني وانظر إن كان في طريق باطل. يا رب من فضلك، من فضلك اهديني طريق أبدي. يا رب ما فيش أروع من العلاقة الشفافة مع الله. أجيله بتعبي وأجيله بصرختي وأجيله باكتئابي وأجيله زي ما أنا، مصريين بيقولوا بعبلي، باللي جواي بدون أي أقنعة. يا رب أنت عارفني وحابب اللي أنت شايفه، يا رب إليك صرختي.

دايما لينا فرصة كده ان احنا نقول يا رب جملني جملني في قبح، يا رب موقفني وعامل عائق ما بيني وما بينك، لكن اعرف اجي عندك ودايما ليا مكان فيك. تعالوا نرنم ونصلي الترنيمة الجاية سوا.

0: Ça le fait. يا إبليس اكرمنا أفندم. يا فندم، لا مع حضرتك، أمرني. لا متضايق ليه؟ لا لا لا لا، ده عندي أنا، ده شغلي. هبعتلك ناس دلوقتي حواليك، ما تقلقش هظبطك. شغلنا يا فندم، وهبعتلك كده تقييم صغير امضيه بعد إذنك. شكرا ليك يا فندم، مع السلامة. سلام
1: يا ابني، ما تتعبنيش معاك يا حبيبي. انا بقالي فتره عمال اقول لك بالهداوه. أيوة. كل حاجه بالهداوه. مفيش امور بالمنظر ده
2: يا فندم. انا بس عايز اقول لحضرتك على حاجه.
1: اتفضل.
2: انا متحمس جدا جدا جدا ان انا اكون
1: بشتغل. اتفضل، تعالى اقف هنا. طيب اقف.
2: انا بس يا فندم متحمس جدا جدا جدا جدا ان انا اكون بشتغل معاكم في اكبر كول سنتر للشياطين موجود في، ان انا بص حماستي تفوق الوصف بجد. يعني
1: اديك قلتها بنفسك، يعني أيوة. اكبر كول سنتر للشياطين في الشرق الاوسط، يعني المفروض تبقى فخور.
2: انا فخور يا فندم، بس انا قلقان جدا لان ده اول يوم شغل ليا وانا مش عارف اعمل ايه بجد. يعني هم قالوا لي
1: ثانيه واحده. فخور ومتزن وعاقل وهادئ. من فضلك، الموضوع سهل خالص. هتمسك التليفون. أيوه. تقول أيوه.

0: ايوه
1: مش دلوقتي هتقول الو وهترد
0: ماشي.
1: وتشوف المواطنين عايزين ايه وتديهم اللي هم عاوزينه.
0: في حاجه هتساعدني يعني ولا بقى
1: عندك هنا اهو ادي فولدرين، فولدر الاصفر فيه 365 سؤال ما بيطلعش منهم اي سؤال طول السنه سهلين اسئله شائعه
0: تمام حاضر.
1: والفولدر الاحمر شايفه؟
0: ايوه بس مين الفولدر الاحمر ليه بقى؟ عشان انا بقلق من حاجه غريبه دي.
1: أيوة. ما تقلقش خالص، الموضوع بسيط جدا
0: ماشي.
1: مفيش اي مشاكل. الاحمر كل سنه مره بيجي لك منه سؤال. لا باين عليك انك مش قلقان، ثم انا محضر لك مفاجاه.
0: ايوه
1: انا هخليك تتمرن.
0: ايوه
1: يا استاذ تناوي.
0: أيوة.
1: مع استاذ سبعاوي اشطر واهم موظف عندنا.
0: مساء الخير يا استاذ سبعاوي، ازي حضرتك؟ عامل ايه اخبارك؟ انا كنت بس عايز اعرف حضرتك عشان النهارده اول يوم شغلي، قالوا لي النهارده جمعه.
2: ماشي يا فندم،
1: بتكلم معاه مع
2: مكالمة مع الشر بقى، مع الشر.
0: ده بروفيشنال جدا. ايه ده؟ مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ عامل ايه اخبارك؟ عامل ايه؟
1: اهلا يا استاذ تناوي.
0: اهلا بيكم يا جماعه.
1: بص يا استاذ سبعاوي، استاذ سبعاوي ده راجل مخاطب. بعد اذنك اهدى. انا جايب لك استاذ تناوي علشان تعلمه وتكبره يبقى تلتاوي اربعاوي لغايه لما يعدي كمان يبقى سبعاوي وتمنياوي.
2: يكش يوصل
1: يعني
2: يكش يتحرق. احنا مكاكه محروقين.
1: ايوه اكيد
2: مش هتفرق.
1: اكيد من فضلك. أيوة. ركز مع كل كلمه بيقولها
0: استاذ احمد.
1: بيقول درر خلاص.
0: ماشي.
1: مش هوصيك يا سبعاوي.
2: ماشي. ابص
1: امانه في ايديك
2: في عينيه.
1: اتفضل.
0: تاخير ده حضرتك عامل ايه؟ انا مبسوط جدا اكون مع حضرتك النهارده، بس انا فاهمك.
2: اقعد.
0: انا ببقى في اول يوم في الشغل دايما
2: كده يا حبيبي. اقعد، ما اول يوم قرب يخلص من كلامك. اتفضل.
0: ماشي. هو ايوه ايه اللي بيحصل؟
2: هيجي لك تليفون رد عليه، انا معاك لو محتاجتها.
0: ماشي.
2: رد يا حبيبي.
0: حاضر. الو مساء الخير.
3: الو
0: ايفان.
3: لو سمحت انا كنت عايزه اتحب.
0: اللهم انا مالي يا فندم، انا كمان عايزه اتحب. ايه الكلام الفاضي ده؟ تشوفي حد يحبك كده ولا ايه؟ ثواني يا فندم، خليك معايا، واضح ان انا بعمل حاجه غلط.
2: ميوت.
0: ايه
2: ميوت؟
0: لحظه يا فندم، حط حضرتك على الميوت. خليكي معانا بعد اللحظات. موسيقى الهاديه.
2: موسيقى صاخبه اولا.
0: ايه ليه
2: بتسيب موسيقى صاخبه؟ احنا شياطين.
0: فعلا ميتال.
2: الحاجه الثانيه. هي عايزه تتحب.
0: انا مالي. انا مالي
2: يا حبيبي، ده شغلنا. انت مش مهم انت تحبها.
0: يا ما انا مش عارف.
3: الو
0: ثواني يا فندم، خليك معايا. معلش بعد لحظات الانتظار.
2: انت هتسيب لها دلوقتي حاجات تخليها تحبها، تحسسها بالحب يعني.
0: ده مديب يعني ولا ايه ده؟
2: يا ابن اصبر.
0: ايوه
2: اصبر.
0: ايوه ما انا صابر اهو. انت مش بتقولي اعمل ايه؟ في حاجه ده مديب جت في وشك؟
2: طرفت لي عيني.
0: ايوه
2: انت تبعت لها ابلكيشن. ابلكيشن ده بيوفق الراسين في الايه؟
0: حرام.
2: في الحرام جدع. هو ده ابني.
0: ايوه
2: ابعت لها ابلكيشن وفى بقى صاحب 2 3 4. يلا
0: لحظه اديها. ايوه فندم، حضرتك لسه معايا على الخط؟
3: ايوه
0: حضرتك. احنا عندنا النهارده ابلكيشن ديتنج عملناه لحضرتك. عملت لك اكونت بالفعل. هتدخلي على الابلكيشن، بعدين ممكن تحطي المواصفات اللي انت عايزاها. يعني مثلا طويل، قصير، رفيع، تخين، شوفي انت عايزاه. شعره اصفر، شعره اسود، عنده مقلم، اي حاجه انت عايزاه. في كاروهات، في هتلاقي كل حاجه.
3: اختار اي حاجه يعني.
0: اختاري اي حاجه فندم اللي تحبيه.
3: واختار قد ايه؟
0: لا براحتك يا فندم بقى، احنا يعني احنا شياطين.
3: حد واحد يعني ولا
0: يعني؟ لا يا فندم مش لازم حد واحد. 4 5 ده حاجه ترجع لك انت يعني. واختاري انت في الاخر انت عايزاه ايه يعني. بعدين يا فندم انا لازم اقفل مع حضرتك عشان عندي مكالمات ثانيه. اوكي شكرا. شكرا
3: قوي.
0: انا مسوي تليفون. انا
2: ايه جدا يا حبيبي؟ بالراحه.
0: ماشي انا اول مره اشتغل.
2: خلاص يعني يلا ركز بقى في
0: التليفون.
2: يلا.
0: هو انت ما يجيلكش تليفونات؟
2: مخلص خلص شفت.
0: الو
4: الو
0: الو
4: الو
0: الو. ايه لحظه ايه ده؟ مش
4: الو
0: الو.
4: انا بدور على السعاده.
0: وانا مالي؟ ما احنا كلنا بندور على السعاده. في
4: يعني انا عايز افرح. ميوت.
0: لحظة يا فندم. عايش يا فندم.
4: انا عايز افرح.
0: لحظة يا فندم، بعد اللحظات عايز على الانتظار من فضلك.
4: انتظار؟
2: يا حبيبي هو عايز سعادة. احنا دلوقتي هنديله حاجات تخليه يحسسه بالسعادة.
0: اي ده
2: تفتكر احنا عندنا فرح ايه؟
0: وقت
2: يعني يخلص بسرعة. هتقول له كده؟
0: هقول له عندنا فرح وقت.
2: لا قول له احنا عندنا فرح كبير.
0: فرح كبير.
2: هتبعت لك حاجات كتير.
0: حاجات
2: يعني. هتبعت له لينك كده. من خلال اعلان يخش عليه.
0: موجودة فعلا في الابلكيشن. انت كلام حضرتك موجود في الابلكيشن.
2: ودي يلا وريني.
0: سيبني بقى.
2: وريني.
0: يا فندم حضرتك لسه معايا؟
4: الو.
0: ايوه يا فندم.
4: انا بدور على السعاده.
0: ما انا عارف يا فندم، ما انا كنت بجيب لك. ايه ده؟ استنى.
4: الو.
0: بصي يا فندم، حضرتك هتقلب في الفيسبوك. اتفقنا؟
4: اتفقنا.
0: بعد كده هتدوس على لينك كده يطلع لك فيه كده.
4: لينك
0: هياخدك على موقع كده.
4: موقع؟
0: ايوه. ادخل ما تطلعش.
4: مش هطلع.
0: اقعد جوه بقى.
4: موقع
0: هناك بقى ايه؟ في فرح وقت كتير خالص.
4: وقتي؟
2: دلوقتي؟
0: لا في فرح دلوقتي كتير خالص.
4: دلوقتي
0: مش وقت. هيجي لك فرح دلوقتي يعني على طول. بعد اذنك يا فندم عندي مكالمات اخرى.
4: اوكي مش هطلع.
0: اتفضل
4: دلوقتي.
0: مع السلامه. مع السلامه يا فندم.
2: زمان جدا يا جدعان. يا حبيبي ده شغلنا اصلا كل سنتر، وانت بتشتغل فين؟
0: اه فعلا.

0: بس انت شطرت ماشي. يلا برد لوحدك اللي جاي ده مش هساعدك انا
1: سيبني بقى
0: اه وريني
1: الو يا فندم في حاجه ولا ايه
2: في ايه
1: انا مش واحده بتعيط انا مش ايه فندم حضرتك معايا
2: انا معاك
1: طب مالك يا فندم بس ممكن ترسيني ولا في ايه
2: انا مكسوفه من نفسي جدا بجد انا عملت خطيه ومكسوفه من نفسي جدا
1: ما هي حاجه تكسف يا فندم مخبيه
0: حاجه تكسف ميوت ميوت ميوت
1: معلش يا فندم خليك معايا لحظه عشان اول يوم شغل انا قلقان جدا
0: يا حبيبي ده شكر الابليس ان هي مكسوفه من نفسها ده شغلنا
1: ما انا خطيه تكسف انت عارف الشعور ده لو بيبقى عندك بعد الخطيه
0: يا ابني انت يا ابني انت شطان
1: يا راجل
0: اسمع مني هي دلوقتي مكسوفه شوف شويتين صغيرين بيتربوا اهو طالعين بيعيطوا ما علينا المهم هي دلوقتي مكسوفه من نفسها تقول لها لا انا ساكن لا اقول لها عادي
1: عادي اقول لها
0: انت مكسوفه صحابك كمان مكسوفين كلكم خطاه انت خاطي انا خاطي ارمي لها كده رساله ان احنا كلنا كده مش لوحدك كملي يلا وريها
1: فعلا حضرتك لسه معايا على الهولد بقى يا فندم عايزك توقفي عياط خالص عايز اقول لك على حاجه انت ما تعرفيش منيره بتعمل ايه
2: لا عارفه
1: ما تعرفيش شهيره بتعمل ايه
2: ايوه عندك حق
1: إيه انت يا فندم حضرتك انت بتغلطي اقل بكتير منهم هم فعلا في حته تانية خالص في الغلط يعني
2: بجد؟
1: ايوه يا فندم بصي قولي ورايا انا جميله لا مش عجباني قولي ورايا انا جميله برافو يا فندم يلا اذهبي واخطئي يلا
0: ربنا ياخدك جدع انت
1: انا بقيت جامد جدا
0: انت جميل
1: بقى انت من هنا بقى قوم
0: رد
1: هتقل
0: اتقل
1: الو
3: ايوه
1: ايفان اتفضلي عندنا خدمات شيطانيه كتيره جدا عندنا مواقع شوفي حضرتك محتاجه ايه
3: لا لا لا لا انا عايزه الغي الاشتراك في الخدمه بتاعتكم دي
1: يا فندم ممكن حضرتك معلش احط حضرتك على السبيكر وتعيدي اخر جمله تاني عشان انا بس معايا عدي ناس بيساعدني عشان ابقى في الحاجات دي ايه فندم حضرتك محتاجه ايه نساعدك في ايه النهارده
3: انا عايزه الغي الاشتراك في الخدمه
0: استنى بقى عشان ده خطر كده احنا شويه
1: الابلكيشن الاحمر
0: تلغي الاشتراك فندم معاكي مدير خدمه الشياطين كلهم بص حضرتك انا عارف ان انت واخده كفايتك من حاجات تانية بس الحاجات التانية دي بتاخد سكه طويله قوي على ما توصلي لها وتعذبي وبتاع وتصلي ده كلام ملوش لازمه احنا بقى هنعمل ايه هنديكي دلوقتي كل حاجه هديكي سنه ونص
1: اشتراك مجاني احنا هنديكي اشتراك مجاني سنه ونص
0: يلا
1: مش محتاجه تدفعي حاجه
3: لا
0: عايزه حاجه
3: شكرا بصراحه انا قررت اتبع المسيح
1: ايه ده في صوت مش داخل انا ما اعرفش
4: ايه اللي بيحصل
1: اول يوم شغلي انا ما بحبش الحاجات دي انا ما بحبش التوتر اصلا ما بحبش اتوتر انا
4: يا مش كده
1: ايه ده
4: ايه اللي جرى ايه اللي جرى
1: انا ما بعرفش حاجه ولا حاجه ولا
4: ايه اللي بيحصل طيب
1: انا ما بعرفش حاجه بص
4: اقفل الانذار يا هشام
1: حد
4: ايه الموضوع بس ثانيه واحده
1: انا فاهم حضرتك انا فاهم حضرتك هفهم حضرتك بهداوه انا فاهم حضرتك هفهم حضرتك
4: خلاص نهدى
1: هفهم حضرتك
4: نهدى
1: ماشي
4: ايه اللي حصل يا سبعاوي قول لي
1: انا جالي تليفون وهي كارت عليا انا قطعت تليفونها هي قالت ان انا عايز
4: قول
0: واحده
4: ايوه
0: وصلت بينا بتقول ان هي يعني عايزه تتبع حد تاني كده اللي هو مش عايز اقول اسمه
4: هتتبع اللي هو
0: ايه
4: او نايه
0: او ما ايه
4: خلاص طب بس احسن نتحرق كلنا طيب طيب احنا ما فيش مشاكل على فكره ما فيش اي حاجه
1: انا
4: خلاص مش عايز قلق
1: اهو مش انا مش
4: ثانيه واحده ثانيه واحده أيوه. رباطه جقش
1: ايه ده
4: لا مش جقش
0: رباطه جقش ماشي ده
4: خلاص اجتماع قمه اتفضل
1: ايوه اجتماع قمه ده بنعمل
4: في الحالات اللي زي دي بيبقى عندنا خطه طوارئ وبعض الاجراءات الاحترازيه سهله جدا مش عايزك تقلق خالص احنا يا دوب بس في الصف الاول لسه في بعد كده ادوار كتير اتفضل يا استاذ سبعاوي قول الخطه
0: ايوه بص حبيبي انا افتكرت في الحالات اللي زي دي اللي بتحصل لما واحده تقول لك انا عايز اتبع المسيح وكده احنا مش هنتوتر احنا بنعمل ريبورت
1: تقرير يعني
0: بنكتب تقرير بالحاله والتقرير ده بيروح راح فين
4: في الدور اللي فوقين
0: علشان يتختم يتختم بالناس اللي فوق احنا اول دور احنا مالناش لازمه اصلا بعد ما يتختم بقى في الدور اللي فوق بنشوفه بقى كده يلف على كل المكاتب وبعد كده بيروح فين
4: في الدور اللي فوقين
0: بيتختم بقى كده خدمه اكبر منه كده ها شويه بقى شياطين اكتر منهم كده اهو بعد كده خلاص بقى يروح فين
4: في الدور اللي فوق اللي فوق اللي فوق اللي فوقين
1: ده بعيد جدا
0: جدا بقى دول بقى اللي فيه مين الناس التقيله كلها ولا بص

0: الدور اللي فوق اللي فوق اللي فوقيه ده فيه بقى الناس اللي بتخلص التلات سبعات بتاعتنا، أجناد الشر الروحي بنقول عليهم المشاه، بينزلوا يشتغلوا، والبنت اللي طلبت إن هي تتبع يومين تلاتة أسبوع بالكتير وهتلاقيها بتكلمك تقولك اديني لينك ولا اديني حب ولا اديني أي حاجة. موضوع بسيط خالص، هم هيشتغلوا يقولوا لها انت فكرك ان خطيتك دي اتغفرت؟ يعني دي خطيتك دي اكبر من ان هي تتغفر. انت فكرك ان ربنا سبحانه وتعالى هيسمع لوحده زيك؟ ده انت تستحق الحرق. او ممكن يسيبوها تاخد قرار وتتبع براحتها وتمشي وتقع وتحاول تقوم تاني وتقع تاني وترجع ريمة لعادتها القديم. خلي بالك أجناد الشر الروحية دول منتشرين في كل مكان، اوعى تفكر ان احنا بنعمل مسرحية ودراما، دول موجودين هنا على فكرة، هم اهو شايفهم مش شايفهم؟ ثانية واحدة اتفضل. موضوع بسيط خالص سهلة، خدت بالك؟ استعد بقى يا بطل عشان اسبوع ولا اتنين ولا حاجة هتلاقيها بتكلمك تاني، لازم تبقى جاهز. اتفقنا؟
1: اتفقنا، يلا نكتب التقرير.
0: دول كلهم معاك ماشي؟
1: ماشي.

0: اهلا بيكم اعزائي المشاهدين، حلقه جديده وتصالحوا مع الله. في الجزء السابع من برنامجنا اتشغلنا قوي ببيوتنا، اتشغلنا ان بيوتنا تكون بيوت فرحانه وسعيده شبعانه متفاهمه مليانه بكل الخير اللي ربنا عايز يديه لاولاده. في كل حلقه هنناقش مشكله حقيقيه قعدنا مع الزوج والزوجه واتكلموا بكل حريه بكل مشكله بكل تفاصيل المشكله اللي عندهم، وحبينا نكون بنتبنى وجهة نظر الزوجة. أنا هتبنى وجهة نظر الزوجة، ونشأت هيكون بيتبنى وجهة نظر الزوج، وهنتناقش في المشكلة في كل حلقة، وبإذن ربنا هنوصل لحل. حل مش بس للمشكلة دي، مش بس للزوجين دول، لكن عندنا إيمان إن الحل ده هيكون بيساعد ناس كتير قوي مننا جايز ما جات لهمش الفرصة إن هما يقعدوا ويحكوا.
1: أهلا بحضراتكم أعزائي المشاهدين. موضوع حلقتنا النهاردة مشكلة بيعاني منها زوج، وبيقول كل ما احتاج اخد قرار مصيري في حياتنا واتشارك فيه مع مراتي اجد ان ولا مره بنعرف ناخد قرار سوا، مش عارف اتقابل معاها في نقطه التقاء. قرارات مصيريه كتير اتاخرت وما اتاخدتش، منها فرصه السفر للخارج، وده اللي خلاني النهارده اتكلم. مش قادر اسكت، مش قادر اكمل بالشكل ده. انا موظف على قد حالي، جاتني فرصة سفر إعارة للخارج كنت بحلم بيها، كنت مستنيها من سنين، كانت تساعدني وتحل لي مشاكل مادية كتير، لكن للأسف الفرصة كانت في إيدي وضاعت مني. كل ما أحب أتشارك مع مراتي علشان آخد قرار في موضوع السفر ألاقي مراتي تاخدني من موضوع

0: لموضوعه وتتكلم معايا في تفاصيل كتيرة، منها الأهل والقرايب وابن العم وابن الخال وفلان اللي سافر ورجع وفلان اللي سافر وما رجعش. الحقيقة بشعر إن أنا تهت، أنا محتاج لحل. والزوج بيقول رغم إن إحنا ولاد ربنا وكنت متخيل إنه نوصل لحل بسهولة، نوصل لقرار مع بعض سوا، لكن ده ما حصلش. معانا النهارده مهندس ألف الاستدراك، بنرحب بحضرتك.
1: أهلا وسهلا.
0: حضرتك سمعت المشكلة اللي بيعاني منها الزوج.
1: أيوه.
0: السؤال اللي بيطرح نفسه، يا ترى الزوج ده ممكن يجي يوم ويتفاهم مع مراته ويوصلوا لقرار سوا؟
1: ممكن، مع اعتبار ان في قواعد اساسية للتفاهم وفي قوانين طبيعية للتفاهم، لما نفهمها ونحترمها ونلتزم بيها نقدر نوصل للتفاهم المطلوب. لكن لو ما اتفقناش وما التزمناش وما خدناش بالنا من القوانين، ممكن حتى لو احنا مؤمنين ولاد ربنا ما نوصلش للتفاهم اللي احنا عايزين نوصله. يعني القوانين الطبيعية اللي الله حطها في من هو الرجل وما هو من هي المرأة وكيف يفكر الرجل وكيف تفكر المرأة، قوانين لابد من احترامها لأنها قوانين موضوعة، ولابد أن كل شخص يكون بيشوفها وبيتفهمها وبيحترمها. يعني في قوانين، مثلا قانون الجاذبية، رب المجد يسوع إبليس تحداه في مقاومة قانون الجاذبية، قال له ألقي نفسك من على جناح الهيكل، قال له لا، لا تجرب الرب إله. قوانين الموضوع لابد نحترمها. الزوجة دماغها بتفكر بطريقة معينة، الزوج دماغه بتفكر بطريقة معينة، لو ما تفهمتش وقدرت واحترمت هذه الإمكانيات والصفات والقوانين الطبيعية مش هقدر أوصل للتفاهم المطلوب.
0: بس برضه من ضمن القوانين اللي حطها ربنا إن الاتنين لما بيتجوزوا يقول الكتاب إنهم بيصيروا الاتنين بيصيروا واحد.
1: ده صحيح.
0: فده الزوج كان متخيل إنه ده بيسهل عليهم إنه يتفقوا مع بعض في قرار ويوصلوا لحلول.
1: ايوه، بس لازم نفهم ان عطايا الله متاحه للانسان، الانسان مش بياخدها زي ما بيقول اوتوماتيك، او مش بياخدها بدون دور، او مش بياخدها وهو نايم، بياخدها وهو مشارك. ده شيء متاح ليا، لو انا ابن ربنا اقدر ابقى قريب من مراتي وبتحد بيها اسرع واسهل من الاخر، لكن مش بلا عمل او مش بلا دور. الله يعطي عطايا وانا ليا دور في استيعاب هذه العطايا وتنفيذها. يعني الله بيديني خير كتير وبيقول لي حسب ايمانك يكون لك، يا ترى باخد الخير كله ولا احيانا مش باخده؟ فدي نقطة مهمة، انه الدنيا مش اوتوماتيك، الحكاية مش اوتوماتيك، ليا دور مهم افهم عقلية الطرف الثاني وافهم عقليتي انا وكل واحد بيفكر ازاي، وبعدين كيفية التواصل.
2: طب يعني حضرتك اللي انا فاهماه كده انه كأنه في حاجة عامة للمرأة وحاجة عامة
1: أيوة
2: للرجل. أيوة. مش الشخصية دي بالذات، مش الشخصية دي بالذات،
1: صح؟
2: فاحنا هنتكلم بشكل عام، المرأة أيوة بتفكر ازاي والراجل بيفكر أيوة ازاي.
1: في قواعد عامة بيقولوا الناس لما درست قالوا ان عقل الرجل زي ما قالوا كده عقل صندوقي، وعقل المرأة عقل شبكي. والمقصود بصندوقي يعني الرجل كل حاجة في حياته، كل حاجة ليها صندوق، الشغل ليه صندوق، يعني الذاكرة وطريقة التفكير وطريقة تحليل الموضوعات تبقى جوه الصندوق. لو عايز يفكر في الشغل هفكر في الشغل بس، لو عايز يتفكر مثلا في عربيته هيفكر في عربيته بس، لو عايز يفكر في أسرته هيفكر في أسرته بس. بينما الزوجة عندها إمكانيات مختلفة أنها تقدر تفكر من موضوع لموضوع وتنتقل من فكرة لفكرة وتطلع من حاجة لحاجة لحاجة، وفي نفس الوقت لا تفقد تركيزها، يعني عندها اتساع أفقي جميل بيسموه زي الشبكة العنكبوتية أو شبكة الإنترنت، تقدري تطلعي من موضوع من موقع لموقع لموقع، وكلها حاجة تنقلك لحاجة. جايز في الآخر الموضوعات دي كلها ما تبقاش مترابطة مع الموضوع الأولاني، لكن حاجة بتنقلك لحالة. وده بتشعر بيه الست لما بتيجي تتكلم في موضوع، تحس أنها افتكرت حاجة وحاجة فكرتها بحاجة وحاجة فكرتها بحاجة، ولا تجد غضاضة أنها تمام تبدأ في موضوع وتنتهي
2: طيب
1: في آخر.
2: طب أنا بس عايزة شوية، مش قادرة استوعب يعني إيه صندوقي، يعني صندوق. أنا أفهم أنه كل حاجة ليها تأثير على بعض.
1: أيوة.
2: فمش قادرة أفهم يعني إيه أنه هو بيفكر في حاجة واحدة.
1: ما هو ده اللي احنا بنقوله، ان في قواعد وقوانين. دماغ الراجل متصممة غير دماغ الست. لو انا تخيلت كزوجة او كامرأة ان الراجل ده بيفكر بنفس الطريقة الشبكية بتاعتي، 100% مش هتقابل معاه ابدا، لاني هتكلم معاه زي صديقة لي او زي اختي، ونحس ان احنا ممكن نتحرك بحرية اكبر وما نقعش، ما نفقدش التواصل.

0: أنا فاهم. طب خليني أتكلم بشكل عملي شوية في موضوع السفر اللي كانت الزوجة بتتكلم فيه. إحنا دلوقتي هنتكلم إنه نسافر، أسافر ولا ما أسافرش. الزوجة دي كان الزوج كان هيسافر لوحده، فطبيعي إنها هتفكر في نفسها، هتفكر في الولاد، وهتفكر في تأثير ده على المشاوير اللي هتعملها هي. بدل ما كان البيت متشال على اتنين، هيبقى متشال على واحد، فهي هتشيل أكتر. طبيعي هتفكر في التزامات كتير كانت عليها، فالموضوع متشعب، هنحصره ازاي في دايرة واحدة؟
1: وانا يعني الحقيقه هو ده الكلام اللي كان بيشتكي من الزوج، المواضيع المختلفه والتفاصيل الكتيره دي اللي هي بتعمل مشكله، وده اللي بيعاني منها الزوج. التفاصيل مش عيب، ما فيش مانع من التفاصيل، ما فيش مانع من الدخول لموضوعات، من موضوع لموضوع، بس التفاصيل والدخول من موضوع لموضوع بتعمل مشكلتين. اولا التفاصيل بتبقى كتيره، ده نمره واحد، ونمره اتنين المواضيع بتبقى خارج القرار وخارج الموضوع اللي بيتكلم فيه الزوج، فده بيشتت من ناحية وبيوتر من ناحية.
2: طب ما تقولولنا مثال نتكلم عليه عشان أحس
0: طيب
2: برضو إنه
0: يعني
2: إيه؟
0: طيب أنا بقول لحضرتك، يعني دلوقتي أنا محتاجة إني أتكلم عن البيت، تأثير ده على البيت، تأثير ده على الولاد. يعني حاجة مثلا من ضمن الحاجات اللي قالها الزوج ونشأت فاكرها، حكاية الأجازات. الزوجة سألته طب الأجازات إمتى؟ هي فارق معاها، فارق معاها مثلا إنه هي شايفة إنه ما ينفعش الزوج يغيب عن البيت مثلا أكتر من 6 شهور. لا، لو هتقعد سنة نفكر بقى تسافر ولا ما تسافرش. طب هي دي تفصيلات، مش دي تفصيلات مهمة؟
2: لا، احنا دلوقتي خرجنا من فكرة التفصيلات لفكرة الأولويات، دول فكرتين مختلفتين، فكرة الأجازات وفكرة الظروف اللي هي نقط في اتخاذ القرار. في بيبقى نقط ليها أولوية أكتر من نقط، يعني زي ما فهمت إن في ظروف اقتصادية صعبة، موظف محدود دخله، ودي فرصة جات له بعد عناء ويبدو إنها مش بتتكرر كتير في القطاع بتاعه، فلما نسيب فرصة خطيرة زي كده والبيت بيعاني وعنده احتياجات، وفهمت انهم ولاد ربنا، كل لما حكيتوا لي حتى قبل البرنامج انهم كانوا مستريحين روحيا اصلا للسفر، وبعدين نحط فكرة زي موضوع الاجازات وهي مهمة لكن جايز تبقى نمرة 3 أو 4 أو 5، ونبتدي نحطها فوق نمرة 1، ده يبقى هنا في اختلال في الاولويات جايز يخلي قراراتنا مش ايجابية. يعني من الميزات اللي عند الزوجة انها تستطيع انها تستوعب امور كثيرة، لكن الزوج الله مديله بركة ونعمة انه يقدر كمان يحدد الاولويات بالتفاهم مع زوجته، بس هو يلفت الانتباه هل دي النقطة الاولى ولا التانية ولا التالتة. مفيش اي حاجة في الدنيا تقدر تلقي 1 و2 و3 و4 و5 مطابق، فلو لقينا النقط الاساسية 1 و2 و3 مطابق ممكن نيجي على نفسنا في 4. يبقى اذا الزوج عنده بركة تحديد المواضيع وضعها في صندوق 1 2 3 4، والزوجة كمان عندها نعمة اتساع أفقي يساعد على غنى الموضوع وعدم إغفال أي نقطة. لكن ما ينفعش نحن ناخد نقطة نمرة 7 ونحطها نمرة 1 أو 2 ونحطها قبل، دي تلخبط الدنيا. الأجازات مهمة، بس النهاردة الفرصة دي مش بتيجي كل يوم، وزي الضغط علينا سنة وفي مقابل كده نقدر يكون احنا الاتنين متفقين على قبول التحدي ده هيكون سبب خير لنا، ففي تضحية مقبولة، بس ما ينفعش ناخد نمرة 5 ونحطها نمرة 1.
0: فدي ده جزء يخص بالأولويات،
2: ده وده ميزة عند الزوج، الزوجة لما بتشوفها فيه انه يستطيع بسرعة كده انه يحلل الامور ويعملها ستاتيستكس ويجيب 1 و2 و3، وهي ممكن تفرد الموضوع كله وهو يساعد في انه يرقمه. يعني هي ممكن تحط 10 عوامل ويتفاهم معها، ومش وجهة نظره بس تبقى إلزامية، بس يعني بيبص الموضوع من أكتر من زاوية وبعدين يتفقوا دي 1 2 3 4، ومن هنا يقيموا الموضوع صح.
1: حضرتك أنا بقى محتاج أخد قرار، مش جاي أقعد مع مراتي عشان أسمع 20 قرار وأحط لهم 1 2 3 4.
0: لا أنا هقف هنا،
1: ده مسألة
0: لا أنا هقف.
1: بتبقى يعني وده اللي بيأخر الواحد ياخد قرار، ده اللي بيخلي الفرص تضيع، وإحنا لسه بالرقم بقى، لكن عايزين كلام محدد. إذا كانت الزوجة يعني عندها
0: ده بيعد عليا هتكلم في كام موضوع. طب هل يعني هل ينفع طريقة تفاهم تبقى كده؟ مش احنا المفروض ان يكون في اتساع وفي طولة بال؟ يعني ما هو لو هو بس هيسمع وعايز يسمع او لا، مش هينفع. انا في بالي حاجات كتير عايزة اتكلم فيها. وبعدين انا هقول لحضرتك مثل تاني، الزوجة بتقول انه لما جاء قال لها انا هسافر البلد، العرض قدامي على البلد الفلانيه، فهي افتكرت قالت له على فكره انا ابن خالتي سافر البلد دي وما استريحش خالص وما قدرش يكمل مده العقد بتاعه ورجع، فخلينا نفكر في الموضوع ده، ممكن نكلمه مثلا نساله ونعرف أعتقد

0: اعتقد انه دي حاجة مهمة جدا خاصة بالسفر. زعل، مش عارفة زعل ليه.
1: ما يا ريت الحكاية رست على كده. الحقيقة ده احنا دخلنا في مواويل. ده هي بتحكي لي بتقول ان ابن خالتي رجع من السفر، اهلا وسهلا الحمد لله على السلامة، رجع تعبان. وبعدين بتقول مراته اتصلت بيا. مالها مراته بقى؟ ابنها في ثانوية عامة، مطلع عينيها، داخلة طالعة، بتودي من درس لدرس، وبتسأل كمان يا ترى ما تعرفوش مدرس خصوصي كويس، لأن المدرس اللي بيجي له مش نافع.
0: ما أنا عايزة أقول إنه بمناسبة الكلام، هي لما افتكرت، هي الزوج والزوجة حكوا لنا الموقف ده بالتفصيل، هي لما افتكرت موضوع ابن خالتها ده اللي رجع من نفس البلد، ودي حاجة مهمة قوي، فافتكرت إنه كانت مراته لسه مكلمها اليوم اللي قبله، وكانت متأثرة جدا. فيعني فيها إيه لما الزوج بس هيخرج معاها للحتة دي؟ بس نهتم بموضوع، نشوف بس موضوع الدرس بتاع ثانوية عامة ونرجع تاني لموضوع السفر.
1: أنا محتاج لقرار أسافر ولا ما أسافرش، لكن ابن خالتي رجع ومراته ابنها في ثانوية عامة وبنتين، دخلنا من قرار مهم جدا لثانوية عامة والمدارس والامتحانات، تهت. خلي التفاصيل دي في وقت تاني
0: نتكلم فيها. أنا برضو مش فاهمة إيه المشكلة إن احنا نرجع تاني، ما نروح ونرجع.
2: طيب عايزين صفارة بقى عشان وقف. بص يا ستي، شوفي عقلك الرائع العظيم كزوجة أو كامرأة متسع وممكن ينتقل من موضوع لموضوع، ده شيء رائع ومبارك وشيء جميل وحلو، لكن في كل وقت ليه ظروف. لما نكون قاعدين مثلا في البلكونة بنتكلم مع بعض وبنتسامر، ممكن نطلع من موضوع لموضوع ونبدأ من السفر وننتهي بأي موضوع، ده شيء جميل وحلو، ونبتدي نتشارك ونحكي، وخصوصا لو حاجة عاطفية، ان الزوجة كلمتك وكانت متأثرة، ده بيتلامس مع عواطفك ولازم تعبري عنه وشيء مهم. بس تعالي دلوقتي نبص الموضوع تاني، احنا هناخد قرار. هل لو طلعنا من الموضوعات دي كلها في الاخر اللي بيحصل عادة ما بين الازواج، ده من خلال خبرتي، بتتقلب العملية بخناقة او بزعلة.
1: أيوة.
2: والموضوع بيقفل على كده وبيعدي يوم ورا يوم ورا يوم، والموضوع ممكن يضيع او الفرصة تروح مننا أو الجو في البيت يبقى متنشن. هنا لازم الزوجة بتقدر إن عقلية الزوج ما تقدرش تتفسح الفسحة دي وتروح المكان ده وترجع تاني، مفيش الإمكانية لكده. الزوج عنده تركيز عالي والزوج عندها اتساع كبير، ما تقدريش أنت تركزي قوي قوي قوي زيه، وما يقدرش هو ما عندوش الإمكانية إنه يتسع كتير قوي قوي زيك، فما تطلبيش منه شيء عكس القوانين. إحنا اتفقنا في قوانين لازم تحترم. لا هو هيقدر يقولك بص ركزي مش هتكلم غير في الموضوع ده وبس، وتبقي تركيزك عالي جدا جدا زيه، لا ده شيء ما عندكيش. ولا انت تقولي تعالي نتسع ونلف ونرجع مرة تاني، ما عندوش الامكانية دي. وبالتالي اتفقنا ايه؟ احترام قوانين اللي الله وضعها في تركيب عقل الرجل الصندوقي وعقل المرأة الشبكية، لا يدعو اي حد فينا لا الاستقلال بالاخر ولا المحاولة ارغامه انه يعيش بالطريقة دي. المثل اللي اتقال جميل، ان احنا نركز لغايه بس هو ما انبسطش ليه، كان ده جاز ياثر عليا. اما الزوجه المتاثره دي على عناية حاضر، وابنها اللي في الثانويه العامه على عناية حاضر، وبنتنا اللي بعد كل ده على عناية حاضر، بس نعمله ستوب عشان نوصل لفائده، نوصل لفايده.
0: طيب انا لسه عندي اسئله عمليه، بس استاذن حضرتك لازم نخرج وفاصل ونرجع تاني. اعزائي المشاهدين خليكم معانا بعد الفاصل.

0: اهلا بيكم اعزائي المشاهدين، رجعنا لكم بعد الفاصل وبنكمل حلقتنا. مهندس الفريد، طب يعني دلوقتي انا كزوجه عندي التفاصيل مهمه، انا مش هقدر اتكلم في اي موضوع من غير تفاصيل. زي ما بقول ببساطه، لازم هتكلم عن الولاد، ولازم هتكلم عن البيت، ولازم هتكلم عن المشاوير، ولازم هتكلم عن الاجازات. يعني انا كده كانه بتخنق.
1: لا، أنا عايزك تكوني حرة في بيتك، وأشجعك إنك تكوني حرة جدا، وأشجع كمان الزوج إن يستمع. لو مش وقت مزنوق ومش مضغوطين قوي في اتخاذ قرار، في أي أحب أشارك بيها. بيقول في الكتاب المقدس سفر التكوين: فقال الله لإبراهيم: في كل ما تقول لك سارة اسمع لقولها.
2: كل ما تقول
0: سامع سامع
2: في كل ما تقول
1: يعني هو صحيح هنا كان بيتكلم في ظروف معينة، لكن لو ناخدها بروح التأمل، يعني إدي مساحة، إدي ساعة.
2: أنا أدي مساحة، بس هي لازم تختار ما تقول.
1: أنا مش بختلف إن وقت اتخاذ القرار بيبقى فيه نظام، وما يبقاش الراجل يعني زي تكون خلقه ضيق. مش لا، أنت عقلك شبكي بقى وحتى وهين الموضوع، بلاش أتكلم معاكي. لا، يعني من حقها تتكلم، من حقها تعبر عن اللي جواها.

0: من حقها تعيش حياة طبيعية اجتماعية رائعة، لأن الزوجة لما بتكون حتى في أي موضوع يهمها بتحب تتكلم فيه، فبندي مساحة وبندي ساعة، ودي مسؤولية الرجل. طيب يعني لو في قرار، في زنقة، في بتاع، بس احنا مش كل يوم بناخد قرارات، فدي فكرة عامة برضو لازم ناخد بالنا منها. في آية تانية كمان جميلة في رسالة بطرس أحب أقولها، بتقول كده: كذلك أيها الرجال كونوا ساكنين بحسب الفطنة مع الإناء النسائي. كلمة بحسب الفطنة، الفطنة يعني العلم، الوعي، الحسية، وفي نفس الوقت بتتكلم كمان، بتستخدم في كلمة الاستخبارات، يعني زي وكالة المخابرات اللي بتتفهم جايز واحد في جنسية أخرى. ليه بقول الحتة دي؟
1: وعلى سكناني بعد السن ده كله، أن أنا مش فاهم ولسه هفهم مراتي بعد سنين من جواز؟
0: أنت فاهم وهي فاهمة وكل حاجة، بس الفهم درجات. الدليل على كده أن لو فاهمين بعض كويس كنا نعرف نتفاهم كويس، صح؟ إذا طالما مفيش تفاهم يبقى الفهم يمكن محتاج فهم أعمق. يمكن حضرتك برضو ما كنتش عارف أن العقل الصندوقي والعقل الشبكي، وأن دي طبيعة في كل السيدات، مش في مراتك بس او مش في الزوجة اللي بتتكلموا عليها بس، وده بيخلي الواحد احيانا يبقى منفعل: ليه مراتي كده بتتوهني؟ ليه هي قصدها تتوهني؟ هي قصدها تطلع من موضوع هي مش مقدرة حساسية الموقف؟ لا، دي تركيبتها الطبيعية، لابد اكون واخد بالي من كده، وبدي فرصة في الاوقات العادية انها تستطيع ان تتكلم. جايز انا مش عارف اسيرها قوي، لكن الامر يحتاج لاستيعاب، وزي ما بيقول بحسب الفطنة، يعني في حسية وفي محاولة اكتشاف. فهقول حقيقة تانية، ان التفاهم رائع جدا جدا جدا، لكن يحتاج الى جهد.
2: جهد؟
0: يعني انا مش هفهم جوزي كده بالفطرة، يوم بعد يوم بنتخانق كتير هنفهم بعض، او مش هفهم مراتي بالخبرة، بنخبط في بعض كتير هنفهم. احنا كده بنضيع مجهود كبير ونعمل جروح، واللي في دماغي هو اللي في دماغي، لاني مش متفهم ان ده كائن اخر وده انسان اخر وليه تركيبة مختلفة. عايز اهتم بني اتذكر باستمرار تركيبة عقل الزوج صندوقية، ولما بيتكلم في صندوق ما بيحبش يطلع من غيره، هو بيوسع صناديق لكن مش هيقدر يكون شبكي، وهي بتلم المواضيع لكن مش هتبقى صندوقية.
1: لازم الجهد يكون مشترك،
0: جهد مشترك، وجهد انا بعتبر احيانا انه يحتاج الى اهتمام ومثابرة، مش في يوم وليلة، عشان في الاخر نحقق الكلام بتقوله حضرتك، ان يكون الاثنين جسد واحد، واللي ما جمعه الله لا يفرق.
1: بس حضرتك الآيات اللي استشهدت بها في صف الزوجة، بما أن أنا مطلوب مني أن أكتشف وأتعرف على طبيعة مراتي، هي كمان لازم تجتهد كمان أنها تتعرف على طبيعتي.
0: طبعا
1: زي ما هي مش عايزة تستغنى أنها تتكلم في التفاصيل، أنا كمان مش قادر أستغنى أن أتكلم في الأمور بدقة وبتركيز.
0: أنا معاك تماما، ما اختلفناش خالص، بس أنا اتكلمت مع الزوجة قلت لها لما يجي الموضوع لاتخاذ قرارات، وهنوصل لموضوع قرار كبير أو صغيرة، ركز الموضوع أكتر، وبقول للزوج وسع الدنيا أكتر مع مراتك برا الحدود دي عشان تقدر تعيش معاك، ما تحسش أنها اتخنقت. ما هو الكلام عندها حياة وتعبير. أنا بالنسبة لما بتكلم ببقى عايز أوصل معلومة محددة، هي احيانا بتوصل احساس اكتر من معلومه. يعني اللي فرق معاها في المكالمه ان قريبتها او مرات قريبها كانت بتعيط وهي ست، والكلام ده بيتلامس معاه، فعنده قيمه عاليه لانه ليه احساس بتحس بيه، وده شيء لازم اكون مدركه. بس برضو الكتاب المقدس بيقول للزوجه: ايتها النساء كنا خاضعات لرجالكم. هنا الخضوع بمعنى ايه؟ ادي فرصه بدام زوجي ربنا مديله ميزه التنظيم والتعليم، لو قلنا تعليم، انه يقود المناقشات اللي بتاخد قرارات، لكن في القعدات العاديه نتكلم ونتسامر ونتفاهم. ولو تعودنا نفصل ما بين ده وما بين ده، وندي للزوج الرياده في اتخاذ القرارات بعد ما انا بديله المساحه وبديله المحيط وبشرح له كل اللي جوايا، ده بيخلي البيت مش بريسين، والبيت ماشي بسلاسة. هو بيحترم رأيي جدا، وأنا بديله الاتساع، وببقى عارف أن ربنا مديله الملكة والطريقة والأسلوب والإمكانية اللي تخليه يتخذ قرار لصالح البيت. ما فيهوش أنانية، مش هيبص لنفسه، هيبص لجميع الجوانب، بس هيحط لها أولوية ويتشارك معايا فيها.
2: طيب يعني لو أنا برضو عايزة أرجع للمثل، المشكلة الأساسية اللي كان بيتكلم عنها الزوج، لأنها جايز يعني ممكن تحصل في بيوت كتير في مواضيع كتير. لو قلنا بقى إجابة نموذجية للمشكلة دي، الزوج جاي بيقول في مشكلة في موضوع سفر محتاجين ناخد فيه قرار، ازاي الزوجه تقدر تركز؟ يعني
0: هو في خلفيه

0: وفي حاجه تحصل في الحدث ده. الخلفيه هركزها في ثلاث نقط، ده بالنسبه للطرفين. واحد، ان انا مستوعب تماما ان الزوج مختلف عني او الزوجه مختلفه، مستوعب كده، وده مش جوزي بس اللي مقفل، ودي مش راتي بس اللي هي بتطلع موضوع تخش في موضوع وتبقى دي مش عاجباني.
1: دي نقطه مهمه قوي على فكره.
0: احترام القيمه دي شيء جميل قوي، وما استقلش. يعني احيانا بسمع من زوجه تقول لي هو مقفل قوي ما بعرفش اتكلم معاه، مش مقفل، هو متركب بطريقه معينه. او زوج يقول لي لا لا لا لا بتسوحني، دي تسوحني وتوديني البحر وترجعني عطشان، هي مش قصدها كده، وهي مش بتسوح، دي تركيبه لابد احترمها، ولان ما صنعتش نفسها. الله خلق الراجل بطريقه والست بطريقه، لابد ان اكون مقدر كده ومتفهم ومحترم حاجه زي كده، مش مستقل بيها. يعني لا الزوجه مستقليه بطريقه تفكير الزوج، ولا الزوج مستقل بطريقه تفكير الزوجه، ولا في اقلال نمره واحد، وما فيش محاوله سطوه على، لا الزوج عايز يسطو على الزوجه وتخليها تفكر بطريقته
1: زيه،
0: ولا الزوجه بتسطو على الزوج تستعجب وما تفكرش بطريقتي ليه. لا، خلينا نكمل بعض، التباين مصلحه، والاختلاف الجميل ده بيكون منظومه جميله فيها الاتساع وفيها التدقيق، وده الخير بيتنا والخير قراراتنا.
1: طب يبقى واحد، ثلاث نقط دي اول نقطه،
0: واحد ان بتفهم، دول نقطتين، واحد بتفهم، اتنين بقدر، تلاتة الزوجة بتلم التفاصيل طالما هنتخذ قرار، والزوج بيوسع الكرتونة عشان مراته تقدر تتواجد معاه فيها. يعني دايما نقطة الالتقاء ما تبقاش حيث أنا ولا حيث أنت، في مكان ما وسط.
2: يعني الأمر يحتاج شيء من التنازلات
0: من الطرفين، الزوج يدي اتساع بس مش اللي يتوه، والزوجة تلم الموضوع بس مش تعمل زي الزوج وتكرر صندوق جنبه. طب استفدنا ايه؟ الملكة اللي فيها دي حلوة والملكة اللي عنده دي حلوة.
1: يعني هقول معلش أنا هرجع تاني للمثل عشان أتكلم بشكل عملي قوي، فخليني أقول مثلا أنه هتبقى مهم أنها تشوف تأثير ده على الولاد، لأنه إحنا يعني ده الولاد هم، إحنا كل ده عشان مين زي ما بيقولوا، ما عشان الولاد. فخليني أتكلم أنه مثلا على تأثير ده عليا وعلى الولاد، ولو في خبرات زي اللي كلمت عنها زوجة في الأول، لو في خبرات خاصة بالسفر مثلا بالمكان ده.
0: صح، تدرس يبقى بس بشكل كافي. موضوعي تدرس بس بشكل موضوعي، ناخد الامور بشكل موضوعي من غير التفصيلات الكتير اللي تخلي الحاجه تتوه، لان احيانا التفصيلات زي ما بقول ايه بتهربك من الفكره وتعمل انفعال نفسي احيانا بين الطرفين، وتدخل في خلافات وابن خالتك في الاخر تلاقي الدنيا باظت، ما وصلتش لحاجه اللي انت عايزاها ابدا.
1: طيب هل كده خلاص هنقدر نوصل للزوج والزوجه كده حل
2: طبعا
1: واضح؟
2: يعني زي ما الناس قالت انه الزوج صاحب المشكله، الفرصة ضاعت عليه، محتاجين نديله حل ومركز ومحدد علشان هو في حالة ندم وحالة تعب.
0: أنا معك، إحنا النهاردة اتكلمنا على لقطة صغيرة في الاختلاف، يتالي لو في فرص تانية ممكن نتكلم على نقط أكتر، خلاف ما بين طريقة تفكير الراجل والست، وكل ما نفهم التاني أكتر كل ما نحس إن نعرف نتواصل معاه أكتر ونقدر نوصل لقرار معاه بطريقة أفضل وأحسن.
1: طيب عموما لكن الزوج ده نقدر نقول له يعني ربنا طب يعوض، يعني عشان بس هو متأثر على فرصة السفر، فعلا ممكن ربنا يكون بيعوض ده بعد الفهم وبعد النور اللي بيجي، نقدر ناخد قرارات بعد كده أسهل بيتهيألي.
0: بصلي لهذا الزوج إن ربنا يدي له تعويض من عنده في السماء، وفي نفس الوقت يبقوا كسبوا تفاهم وربنا يدي لهم تعويض من عنده.
1: أمين. إحنا بنشكر حضرتك جدا، كانت حلقة رائعة، إحنا فهمنا حاجات فعلا ما كناش فاهمينها قبل كده. عزيزتي الزوجة، الدور بتاعنا خلاص احنا عرفناه، فهمنا، جايز ما كناش فاهمين قبل كده يعني ايه الزوج بيفكر ازاي، هنقدر انه دي طريقة تفكيره وهنفهم يوم بعد يوم. جايز دلوقتي انا اتوقع انه كل زوجة جايز بترجع وبتسترجع كده مواقف عدت عليها ما كانتش فاهماها، مش فاهمة هو اتضايق ليه، انا فهمت دلوقتي هو اتضايق ليه، مش هعمل كده تاني، مش هضايقه تاني بالطريقة دي، أنا هحاول أركز يوم بعد يوم، تركيزي هيزيد وهتكلم في الأمور اللي تهم القرارات بس.
2: وفي نهاية حلقتنا الكلام اللي سمعناه النهاردة الحقيقة وضح لينا صورة ما كانتش باينة، وإدانا مفاهيم جديدة ما كناش نعرفها، وأنا النهاردة معاكم كزوج محتاج فعلا أن أتعرف على مراتي من جديد واكتشف إيه طريقة تفكيرها وطبيعتها، وأقدر واحترم وابقى عارف ان هي خليقة الله وكيان رائع فيه مميزات، والعيوب اللي كنت شايفها عيوب اتضحت انها مميزات مش عيوب ممكن

كل زوج يستفيد منها وتكون سبب بركة وخير لحياته. أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج تصالحوا مع الله.

علشان بنحبك منتظرينك تقولنا رأيك وإيه اللي يفيدك. هنسمع منك ونصلي لك، تقلبنا معاك وإيدنا في إيدك.

أحبائي مشاهدي قناة الكارما في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم وملأ حياتكم بالخير والبركة والسلام. أرحب بكم معي في برنامجكم إرسالية المسيح. في هذا البرنامج نؤكد معا لمن هذه الإرسالية، وهل هي قاصرة على الآباء الكهنة وحضرات القسوس وخدام الكلمة، أم هي مسؤولية الجميع؟ ثم نؤكد أيضا معا الهدف، وهو إعلان إيماننا للجميع، ونجاوب على بعض القضايا المثارة والتساؤلات المطروحة التي نتج عنها سوء فهم. ونتيجة سوء الفهم اتهمنا باتهامات نحن منها أبرياء. لذلك سأصحبكم في رحلة طويلة نتعرف فيها على هذه التساؤلات، لنكون مستعدين أن نجاوب كل من يسألنا عن سبب الرجاء الذي فينا، في محبة واحترام لكل من يختلف معنا. شعارنا أن الاختلاف لا يفسد للود قضية، فتابعونا.

أحبائي المشاهدين، أهلاً ومرحبا بيكم تاني معانا في إرسالية المسيح عشان نكمل متابعة إجابتنا على السؤال الأول المطروح أمامنا لكل واحد فينا، دعوة تحريف الكتاب المقدس.

تكلمت في الحلقة السابقة مع حضراتكم على استفسار من يدعي أن كتابنا محرف. سؤال: أين التحريف؟ هل الكتاب كله قد حرف؟ هل جزء منه حرف؟ هل آية من الآيات حرفت؟ أم الكتاب كله؟ أين التحريف؟ ونجد الرد أن مفيش حد قراه. ودعوت لكل مخلص أن يقرأ الكتاب بنفسه ويدعو الله سبحانه وتعالى ليهديه سواء السبيل، هو الوحيد اللي ما يضحكش علينا. وطرحت تساؤل تاني: الكل يؤمن أن هذا الكتاب مصدره الله، فصاحب الكتاب هو الله سبحانه وتعالى، وتنازل أيضا. أين صاحب الكتاب؟ لما أنا جيت حرفت كتابي، غيرت وزودت وشلت وحطيت، أين الصاحب؟ وتكلمنا على أين الصاحب، وقلنا استحالة إذا كان الصاحب البشري لأي منتج بينتجه كتابة وأي تغيير في فكره بيرفع قضية ويوقف هذا الإنتاج، فمحال الله اللي إعلانه لمحبته فينا ولقدرته الغير محدودة على أنه يحفظ كلمته من أي تبديل وأي تحريف وأي تغيير. أين هذا الصاحب؟ هل كان في خلوة؟ هل كان نايم؟ هل لا يهمه أمرنا؟ هل هو ضعيف حتى يترك إنتاجه أنه يتغير وتكون النتيجة دمار البشر؟ حاشا لله أن يكون ضعيفا، هو كلي القدرة. حاشا لله أن يكون غير محب، لأنه كلي المحبة، هو يحفظ كلمته منذ البداية وإلى النهاية. لا يستطيع أي كائن من كان أن يغير إعلانات الله، لأنه حي، لأنه موجود، لأنه قادر، لأنه محب. آتي بيك عزيزي المشاهد إلى سؤال آخر أطرحه على كل من يدعي أن كتابي قد حرف: أين الكتاب الصحيح؟ حضرتك بتقول كتاب اتحرف، هضرب لك تعظيم سلام وأقول لك شكرا. حضرتك جبت المعلومة دي منين؟ هل تملك معك كتاب أصيل غير محرف قرأته وبعدين جيت تقرأ اللي معايا فوجدت هناك اختلاف؟ هذا الكتاب غير ذلك الكتاب، على طول يبقى ليك الحق تقول هذا الكتاب محرف. تمام، منطقي. إذا حضرتك ادعيت إن كتابي محرف، وريني الكتاب الأصلاني اللي أنت استقيت منه هذه المعلومة بعد ما تثبت إن هو ده الكتاب الأصيل، لأن ممكن أي حد يديك أي حاجة وتقول هو ده الكتاب الأصلاني ويكون مختلف تماما. لا لا لا لا، إحنا بنبحث عن الحق بأمانة، مش عشان أنصر فرقتي أو الفريق الآخر يهزم. دي برة إدراكنا وبرة مفهومنا وبرة هدفنا وغايتنا. نحن لا نبغي أن ننصر فريق على فريق، لكن كلنا باحثين عن الله. تعالى ندعو أنفسنا الباحثون عن الله. نحن نبحث عن الإله الحقيقي، لأنه هو ده هدف الحياة، أن أعرف الإله الحقيقي. لأن الفترة الزمنية قليلة اللي فيها الله وضعنا لنعرفه تمام المعرفة ونختار الطريق الصحيح التي يؤدي بنا إليه سبحانه. فالفرصة قصيرة، تستحق التكلفة، تستحق التعب، تستحق البحث بأمانة دون تحيز، دون مناصرة فريق على فريق. لا لا لا لا، نحن لا ننظر إلى فرق، لكن أنظر إلى النهاية. هل سأصل إلى الإله الحقيقي؟ يستاهل كل عناء وكل تعب وكل مجهود يبذل حتى أصل. أين عزيزي المشاهد الكتاب الصحيح الذي بين يدي كل من يدعي على أن كتابي قد حرف؟ أين هو؟ أين هذا الكتاب الصحيح؟ كل من سألتهم أين الكتاب الصحيح، الكل أو المعظم

قال إجابات غريبة الشكل. اللي قال ما نعرفش، فده كويس كتر خيره، لأنه فعلا ما يعرفش فهو صادق في كلامه، ما عرفش. فإذا كنت ما تعرفش أين الكتاب الصحيح، يبقى أين تبرهن أو كيف تبرهن لنفسك أن الدعوة بهذا الكتاب أنه قد حرف، أنه فعلا قد حرف؟ أين أصل اللي بيه تستند وبقوة أن هذا الكتاب قد حرف؟ أنا أحترم جدا اللي بيقول لي أنا ما قريتش، أنا ما أعرفش. آخرين قالوا إجابات تانية غريبة الشكل. واحد قال لي أصل سيدنا عيسى لما حاولوا يصلبوه وما قدروش وربنا رفعه إلى السماء، خد الكتاب معاه تاني وطلع بيه إلى السماء. ليه؟ خدوا معاه عشان عارف إن انتوا ناس مزورين، هتيجوا في يوم من الأيام تغيروا إعلانات الله ليكم، فربنا استخسروا فيكم وخدوا تاني وطلع بيه للسماء. شخص تاني قال لي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، ده الكتاب الأصلاني بحق وحقيق كده في العصور الوسطى، أيام ما كانت الكنيسة مسيطرة وبتمنع أي حد من المؤمنين إنه يمتلك كتاب مقدس، ده حتى منعتهم عن قرايته واحتفظت بيه في كنائسها، ربطوه الآخر بسلسلة وراحوا رمينه في المحيط، فمية البحر الملحة كلت الكتاب الأصلاني. إحنا دلوقتي لا نملك الكتاب الأصيل. قصة ظريفة قوي، فيلم زي ما بقوله، فيلم هندي، أنا أقول هنود عشان مش هفهموا كلامي، لكن لو قلت فيلم عربي ممكن الناس تزعل مني، فيلم هندي. طب لما حضرتك هو اترمى في البحر واتاكل من المية المالحة، مين قال لحضرتك إن هو ده اللي اترمى هو الأصل؟ مش قد يكون كتاب آخر؟ وأين الله صاحب الكتاب حتى يسمح بأن كلماته تنتهي دون أن يحفظ كل كلماته لأنها إعلان حب ومحبة للناس؟ شخص أخير ثالث قال لي دي مع رؤساء الطوائف، حضرتك كل رئيس طائفة يملك الكتاب الأصيل ومنعه عن كل الشعب بتاعه، كل اللي مع الشعب كتب مزورة، لكن الكتاب الأصيل مع رؤساء الطوائف الثلاثة اللي موجود. طب رئيس الطائفة مش له معاونين، والمعاونين دول مفروض يطلعوا على الكتاب الصحيح، حتى لو رفض القائد الأتباع هيقولوا له إحنا تلامذتك وإحنا مساعدينك، يعني مفروض يكون عندنا نسخة، هيقول لهم آه تفضلوا طبعا أنتوا المقربين ليا، أنتوا معاكم نسخة بس ما تدوهاش للشعب. الصف اللي بعد القائد له أيضا صفوف تحت منه، تلاميذ بيعلمهم، لو تلاميذه عرفوا إن هو معاه الكتاب الأصيل مش هيقولوا له أستاذنا إحنا تلاميذك من فضلك لازم يكون معانا كتاب أصيل، هيروح مدي تلاميذه اللي بيعلمهم عشان ده الصف التاني اللي ما هو ربنا يفتكره هيقف هو مكانه، مش كده؟ يبقى القائد الأعلى بقى معاه، اللي بيساعدوه بقى معاهم، التلاميذ بقى معاهم، انتشر الكتاب. يبقى ازاي تقول لي الكتاب الصحيح مختفي مع رئيس الطائفة بس فقط؟ ده في الكنيسة الواحدة أو في الطائفة الواحدة الأتباع الكثيرين هيبقوا معاهم كلهم نسخ، الكتاب اتنشر، ولو الناس معاها كتاب تاني مضروب هيبان الغس من السمين، دول معاهم كتاب مختلف عن هذا الكتاب، هيقروا ده ينهار أبيض ده مختلف عن ده، إحنا نحب إلهنا يكون هو الإله اللي بيقول هذا الكلام، ده كده ما ينفعش أبدا يكون هذا هو إلهنا اللي إحنا حابين هنتبعه، وبالتالي هيندثر الكتاب المحرف ويبقى الكتاب السليم الصحيح، لأن الناس قبلته ورضيت بالمكتوب فيه وحبت إن إلهها هو اللي يقول لها هذا الكلام، ما يقول لهاش كلام تاني. دعوة إن أين الكتاب الصحيح، أنا بدعو كل واحد ما عندوش كتاب مقدس وبقول له الكتاب اللي موجود في السوق نحن متأكدون 100% أن هذا هو الكتاب الصحيح، لم يعتريه أي تغيير أو أي تحريف أو أي تبديل،

0: أو أي إضافة أو أي حذف منه، هتلاقي كتب كتيرة موجودة في السوق، هتلاقي ترجمات عديدة على حسب ما تهوى نفسك ويكون لسانك بيقدر يتكلمها. عندنا 2700 لغة ولهجة مكتوب بيها الكتاب المقدس، وما زالت دار الكتاب المقدس بتكتب ترجمات جديدة أخرى ولهجات جديدة أخرى. حتى اللغة اللي موجودة النهاردة بتطورها، لأن اللغة بتتطور. أنا عايز أطور اللغة اللي مكتوبة فيها، مش عشان أي حاجة غير إن كل عصر وكل جيل بتتغير اللغة معاه ومفهومها، بدهاله بمفهومه عشان يقدر يوصل للحق ويتواصل مع الآخرين. مش عاجبك الترجمة، لا عاجبك إنجليزي ولا عربك عربي ولا عربك فرنساوي، بتقول فين كلام ربنا؟ خلاص أنا ممكن أقول لك حاجة بسيطة قوي، كل الترجمات دي اعتبرها يا سيدي معاني الكتاب المقدس، والكتاب المقدس الأصيل هو اللي باللغة العبرانية واللغة اليونانية. تعلم سيادتك اللغة العبرانية وتعلم اللغة اليونانية، هتلاقي عندي أصول بالآلاف، آلاف المخطوطات باللغة الأصلية للكتاب لكل من يهوى أن يشوف الكتاب الأصيل اللي باللغة الأصلية. لكن أنا بقول لحضرتك ما تتعبش نفسك، لأن الترجمات صحيحة تماماً 100%. فبدل ما تعاني وتفقد الوقت وإنت مش ضامن ربنا يديك طول العمر هتقعد قد إيه، ليه تضيع وقتك كله في بحث أو في تعلم اللغة الأصيلة؟ عندك رجال الله القديسين اللي ترجموا هذه الكتب بأمانة، وإحنا عندنا امتياز وجود الروح القدس اللي موجود لحد النهاردة في هؤلاء الرجال القديسين. أنا متأكد هو اللي حفظهم واللي هو اداهم المرادفات، وهم اللي اداهم معاني الكلمات عشان ما تطلعش الفكرة خارج ما كتبه الله في الأصل. وقتنا انتهى، هناخد فاصل قصير ثم أعود مرة أخرى لنتابع معكم صحة الكتاب المقدس، فانتظرونا.
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@ikarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.ikarmatv.com أو راسلنا على PO Box 36100 Seal Beach, California 90740.

أهلا ومرحبا بيك مرة تانية عزيزي المشاهد، لنستكمل معا ما بدأناه في السؤال: كتابكم محرف. وسامحني إذا كنت بأطرح أسئلة كتيرة، لكن أريد أن نعمل العقل، أن نفكر بعقولنا بأسئلة منطقية نبحث فيها أين الحق وأين الحقيقة. تكلمت وسألت أين التحريف، قلت أين صاحب الكتاب، قلت أين الكتاب الصحيح. في هذا الجزء أنا عايز أقول مين يا جماعة يحرف الكتاب. خلينا نفكر بعقولنا، من له مصلحة تغيير وتبديل الموجود في الكتاب؟ على طول منطقيا هيجي في بالي ما عنديش إلا اثنين لا ثالث لهما: اليهود يحرفون كتابهم، أو المسيحيين يحرفون كتابهم، أو الاثنين مع بعض يتفقوا على إنتاج كتاب جديد يرضي الطرفين. منطقي. تعال نشوف، هل اليهود ممكن يحرفوا كتابهم المقدس التوراة، العهد القديم اللي ادهولهم موسى، واللي كتبوه الأنبياء اللي جم بعد موسى، واللي كل المؤمنين لحد ما قبل المسيح حتى في أيام المسيح كانوا بيؤمنوا به وبيقدسوه وبيحترموه؟ بقول لحضرتك عزيزي المشاهد إنه من رابع المستحيلات أن يحرف اليهود كتابهم

ليس تحيزا ولا لأني أملك ما يملكوه من العهد القديم أسفار التوراة والأنبياء والمزامير، لكن عندي البراهين اللي تؤيد كلماتي ديت وتعطيني الثقة إن هؤلاء لا يمكن في أي مرحلة من مراحل حياتهم غيروا في العهد القديم. أول برهان، الناس دي بتحب كتابها، بتحبه وبتعشقه وبتبجله وبتحترمه وبتحافظ عليه لدرجة لا يتخيلها عقل. زمان ما كانش الكتاب مكتوب زي ما بين إيدين حضراتكم النهاردة، كتاب محطوط 66 صفر محطوطين في كتاب صغير أقدر أحمله في أي وقت، الكتابة سريعة عند الكمبيوتر، عند الإنترنت، عندي ديسك صغير أسيره فيه، عندي فلاشة أو يو اس بي أشيلها فيه. الكلام ده ما كانش فيه زمان، كانت تكتب على جلود حيوانات، على ورق بردي، على شقف حجر، كلها مواد معرضة للزوال والفناء. حضراتكم عارفين ورق البردي لما بيبتدي ينشف يبقى عامل زي البلاستيك، يتكسر فتضيع كل الكلمات اللي موجودة فيه. عشان كده اليهود دول راحوا مخصصين فئة اسمها فئة الكتبة. قارئ العهد الجديد يعرف كويس قوي الكتبة والفريسيين والصدوقين والناس دي. الكتبة، الكتبة دول كل شغلتهم انهم على المواد اللي بتفنى وتبلى يحافظوا عليها. فمثلا سفر زي سفر أشعياء 66 أصحاح مكتوبين على لفائف، واللفائف دي محطوطة في أوضة أكبر من المكان اللي احنا قاعدين فيه، محطوط المكان اللفائف فوق بعضيها، كل يوم يجي الراجل اللي حارس هذا المكان من الكتبة يفتح ويكشف عن هذه اللفائف. ورق البلاستيك، الورق البردي نشف، هيبتدي يطق، طق فعلا، هيبتدي يتشرخ، اوكي نجيب ده وننقله تاني في ورقة بردي جديدة عشان يعيش مدة أطول وهنرعيه برضه. عشان يجي يعمل العملية دي لازم شوية مواصفات فيه وشوية محاذير تتحط قدامه ما يتعدهاش وما يتخطاهاش. هقول بعض هذه المحاذير. سيادته لازم يكون متطهر، يعني واخد دش ومغير هدومه وجاي لابس كده شياكة، ويخش على الأوضة دي يجيب اللي متكسرة ويجيب واحدة جديدة ويحط، يبتدي ينقل من هنا لهنا. بس قبل ما بينقل بيحضر الحبر بتاعه، لازم يكون طازة. زمان كان يحضروا الحبر، مش زي النهاردة عندنا حبر جاهز أو الجاف أو إلى آخره، لا كان الحبر يتدوب بمواصفات مخصوصة، اللون بتاعه يبقى لون أسود، ما ينفعش أي لون آخر. الريشة اللي هي حتة الخشبة اللي بريها من قدام عاملة زي القلم، يجي يمل في الريشة تكون جديدة، يمل في الحبر تكون الريشة جديدة يبتدي يكتب بيها. لما هينقل من المخطوطة اللي بدأت تنشف وهتتقطع يبص للمكتوب، هل اللون اللي فيها كله أسود ولا فيه كلام موجود فيها بلون آخر؟ لو في أي كلام بلون آخر يقولك شكراً، المخطوطة دخلت دي هنا غلط، مش هنقلها، أكيد دي مزورة، هنرميها على جنب، نديها للمدارس يقروها أو نكسرها ونفنيها. يبص للسطور، السطر لازم يكون فيه 30 حرف، لو زاد أو قل عن 30 يقولك دي مزورة. يجي على أسفار موسى الخمسة اللي هم اللي بنسميهم التوراة، يجي على آخر سطر لازم يكون سطر كامل فيه 30 حرف، لو قل عن كده يقولك دي مزورة مش هي. معقولة الناس دي تزور كتابها؟ اللي بيعشقوه لهذه الدرجة وحاطين القوانين الصارمة عشان تمشي مظبوط، ده في حاجة تانية سيادتك. لو أنا باجي أكتب اسم الجلالة أسيب الريشة اللي كنت بكتب بيها وأخد ريشة تانية جديدة طازة عشان هكتب اسم الجلالة، لو عد علي ملك وبدأ يكلمني وأنا بكتب اسم الجلالة ما ردش على الملك لأن بقى أكتب اسم ملك الملوك.

ايه ده؟ ايه الناس دي؟ بتعمل كده ليه؟ بيحبوا كتابهم، بيعشقوه، بيقدروه، بيحافظوا عليه. هم اللي ربنا استأمنهم على الكتاب وحفظوه بدون تغيير أو تبديل. يبقى أول نقطة ده الناس بتحب كتابها. أنا عندي نقطة تانية، عنده في سفر التثنية العدد الأصحاح الرابع والعدد الثاني وصية من ربنا بتقول له لا تزيدوا على الكلام الذي أنا أوصيكم به ولا تنقصوا منه لتحفظوا وصايا الرب إلهكم التي أنا أوصيكم به. يعني عنده وصية من فوق بتقول له اوعى لا تزود ولا تنقص عشان تحفظ الوصايا بتاعة الرب كما هي. الناس أطاعت الوصية وخافت من كسر الوصية وحفظت الكتاب المقدس العهد القديم من غير أي تبديل وأي تحريف. بتحب كتابهم؟ عنده وصية بيمشي على حسب الوصية. نمرة ثلاثة، الكتاب بتاعه مليان خطايا للأنبياء بتوعه. يقول إبراهيم كذب، موسى قتل، داود الملك زنى وقتل. لو هو عنده إمكانية التغيير والتبديل كان أول حاجة يشيل هذه الأخطاء ويخلي صورة أبونا إبراهيم، يخلي صورة سيدنا موسى، يخلي صورة سيدنا داود الملك صورة رائعة قدام الشعب وما فيهاش لا عقيدة ولا مستقبليات ولا نبوة ولا أي حاجة، وما فيش داعي النهاردة أن نعرف هذه الأخطاء. لحد النهاردة هذه الأخطاء مكتوبة، خطأ إبراهيم وخطأ موسى وخطأ داود الملك موجودين لحد النهاردة. أكبر برهان على إن الناس دي ما زورتش، ده ما شالوش كمان كل النبوات اللي بتتكلم عن المسيح، عن صلبه، عن موته، عن قيامته. ده لسه مش معترفين بالمسيح لحد النهاردة إنه جه. يشيل كل النبوات اللي إحنا بنقول يا جماعة أهو جه وهو مكتوب عندكم، يقوموا يشيلوها عشان إحنا ما نقعدش نضايقهم. ما شالوهاش وموجودة لحد النهاردة، خطايا الأنبياء، نبوات عن السيد المسيح، السيرة الوحشة اللي مكتوبة عندهم، اتهزموا، انضربوا، اتهانوا، حصل لهم سبي. ما تشيل الكلام ده وخلي هذه الأمة أمة عظيمة الله حافظ عليها إلى آخر الأيام وإلى مدى الأيام وكل الأيام. ما يشيل الهزائم اللي موجودة فيها ويخلي كل حياته كانت كلها انتصارات. ليه ما شلهاش؟ لأنه ما يقدرش، لأن ما يقدرش يغير، لأنه بيحب الكتاب، لأن عنده وصية. وجود هذه الأشياء لحد النهاردة أكبر دليل وبرهان على أنهم ما غيروش. التوراة والعهد القديم مليان ما يسمى أخطاء ظاهرية تبان من بره كده لأول وهلة للي ما عندوش فكرة عن الخلفية، إن هذه الآية تتعارض مع هذه الآية. حاجات مكتوب فيها 700 وحتت تانية مكتوبة نفس الحادثة 7000. لو هو عنده إمكانية التزويد والتنقيص والتغيير والتحريف كان خلى 700 7000 دي نقطة، أو يشيل من 7000 يشيل نقطة بقت 700 عشان الواحد ما يجيلوش نقطة ويريح دماغه، والباب اللي بيجيلك منه الريح سد واستريح. لحد النهاردة هذه الأخطاء اللي تبان إنها أخطاء، عشان كده بنسميها أخطاء ظاهرية تبان لغير اللي مش عارف الخلفية إن ديت أخطاء ما صلحوهاش والناس سايبينها لحد النهاردة موجودة. آخر حاجة عايز أبرهن بيها مع حضراتكم أعزائي المشاهدين، بند خامس، اليهودي فيه ما يغيرش كتابه لا بالإضافة ولا بالحذف، وهو خوفه مننا كمسيحيين، مش عشان إحنا يعني أبطال ومحاربين ووشنا يخوف، لا لا لا، ده إحنا ودعاء كالحمام ما بنخوفش حد، لكن خوفهم منا نابع من إن عندي أنا نفس العهد القديم اللي بين إيديه.

هو معاه التسعة وتلاتين صفر، أنا معايا زاد التسعة وتلاتين صفر. لو هو حاول في أي مرة من المرات إنه يشيل آية أو يضيف آية، كمسيحيين أول من سنكتشف، لأن

الآية مش موجودة عندي، أنت أضفتها ليه؟ اليهودي هيخشاني ويخاف لأن عندي أنا نسخة طبق الأصل من اللي معاه في إيده. عشان كده لما أقول له كتابك اتحرف ويجي يقول لي أين الكتاب الصحيح، أقول له معايا كتاب صحيح. تعال بص ضهيهم ببعض، أنا قريت اللي معايا لقيته بيختلف تماما عن اللي معاك، أنت عملت فيه إيه؟ يبقى اليهودي استحالة أنه يغير بالتزويد أو النقصان لأي كلام موجود عنده في التوراة، لمحبته الشديدة لكتابه، لتنفيذه لوصية الله اللي موجودة عنده في سفر التثنية 4:2، لخطايا الأنبياء اللي ما زالت موجودة لحد النهاردة ولم يجرؤ على إزالتها، الأخطاء اللي تبان إنها أخطاء ونسميها أخطاء ظاهرية ما زالت موجودة، وأخيرا يخاف مني كمسيحي. أشكرك عزيزي المشاهد، لينا حلقات تانية هنتكلم فيها بالمزيد عن الطرف الآخر، المسيحيين هل غيروا كتابهم؟ فأرجو أن تتابعونا.

أحبائنا مشاهدي الكارما، بحب أشكركم جدا من أجل محبتكم وتدعيمكم لقناة الكارما خلال السنين اللي فاتت. بشجعكم النهاردة على التبرع الشهري من أجل امتداد ومن أجل تكميل العمل من خلال قناة الكارما. أنتوا عارفين قد إيه القناة بتأثر في كثيرين، قد إيه بتغير في كثيرين حول العالم. وأنا بشجعك النهاردة أن أنت تحط إيدك معانا في تبرع شهري حتى لو بمبلغ بسيط. ده هيساعد الخدمة أن هي تستمر وتأتي بالثمر المطلوب.

Hi, and welcome to a new episode of White Coat. I hope you all had a blessed Thanksgiving with your friends and family. And of course, I hope that you all overate and you enjoyed it. In today's episode, we'll discuss the benzodiazepine dependency, especially for those who have done them out of sleep problems or who have done them recreationally. And today we'll be hosting one of the best doctors in that field, Dr. Joseph DeSanto, he's the host of the Recovery Show with Dr. Joe and Angelina in the radio station 101.5 FM in California. As always, if you have any questions for us, please message us on Facebook on our page, White Coat, which will be shown on the screen now. Or if you would like to talk to our guest, call the number that will be shown on the screen. And as usual, thank you so much for all your kind and warm support. أعزائي مشاهدي قناة الكرمة في كل مكان، بنشكركم على متابعتكم لينا في وايت كوت وعلى دعمكم طول الفترة اللي فاتت. النهاردة بتمنى لكم أن أنتم تكونوا قضيتوا Thanksgiving كويس وعيد شكر كويس، وطبعا تكونوا كلتوا أكتر من الطبيعي كالعادة وتكونوا استمتعتوا بالأكل. النهاردة هنناقش مشكلة إدمان المنومات والمهدئات اللي هي بتبقى عند كتير من الناس بيبتدوها نتيجة إن عندهم مشاكل في النوم، فبيبتدوا يتعودوا على الأنواع دي من العقاقير، أو اللي بيبتدوا يعملوها بس فور فن إن هم يبقوا متعودين عليه. النهاردة معنا واحد من أفضل الدكاترة في المجال ده اللي هتكلمنا عن إدمان المنومات والمهدئات، دكتور جوزيف ديسانتو. هو كمان عنده الراديو ستيشن، أو هو عنده برنامجه على الراديو المشهور جدا اسمه The Recovery Show دكتور جوان أنجلينا. هو طالع على الشاشة قدامنا دلوقتي، والحقيقة دكتور جوزيف ديسانتو واحد من رواد المجال ده كالمعتاد. عشان تتواصلوا معنا وأي أسئلة عن حلقتنا النهاردة إدمان المنومات والمهدئات، تتواصلوا معنا عن طريق صفحتنا على الفيسبوك، هتطلع قدام حضراتكم على الشاشة. بعتولنا أي أسئلة.

اي مسجات على الموضوع ده، او تتصلوا عشان تتكلموا مع ضيفنا الموجود معانا النهارده على الرقم اللي هيطلع دلوقتي على الشاشه لو عندكم اي اسئله عن حلقتنا النهارده. ويلا بينا نبتدي اول فقره من فقرات برنامجنا النهارده.

Today in Healthy Hem, we'll discuss the midlife crisis for men. However, it's not inevitable to go through a midlife crisis as a man. But if you went through it, you will make unusual decisions and choices, teenage-like rebellious choices, like drinking more, having an affair, leaving your family, feeling that your life doesn't fit you anymore. And what you would be concerned about more about your appearance, and you feel more desire for excitement and thrills. Making impulsive decisions like trading in your familiar life for a relationship with a younger partner. So the question today will be how you deal or you go through this midlife crisis safely. A number one tip for us, for you this today, will be talk it over. Before you make major decisions, discuss them with someone whose advice you will trust, like a healthcare professional that you can trust his advice. Number two, remember that your feelings are not commands. Just because you feel like you have to escape your home or job or marriage does not mean that you actually do it. Number three is be thankful for the good things in your life. Take time to be grateful for the parts of your life that makes you happy. Number four, always you have to ask yourself whether your decisions or the new goals that you set is realistic or not. And a lot of men making plenty of successful changes in their 40s and beyond, going back to college, traveling the world, or starting a new business. Just make sure your new goal is practical and realistic. And number five and last, avoid hurting your loved ones. Realize that you may not need to blow your life to be happy. أعزائي مشاهدي برنامج وايت كوت من الرجال، النهاردة هنتكلم على أزمة منتصف العمر اللي بيمر بيها تقريباً في الإحصائيات 80% من الرجال. وأزمة منتصف العمر هي mainly أزمة سيكولوجية أكتر بتحصل للرجالة كتير من سن 45 لل 50، أو بعض العلماء بيقولوا أنها بتوصل لسن 55. والنهاردة هنتكلم عن إزاي تعدي المرحلة دي من حياتك بشكل آمن من غير ما تضر لا نفسك ولا عيلتك. الحاجة الأولى اللي تعملها عشان تعدي المرحلة دي بشكل آمن تماماً، اتعلم تعبر وتتكلم عن مشاعرك. قبل ما تاخد قرارات مهمة في المرحلة دي من حياتك، لازم تتعود تتكلم مع حد أنت بتثق في رأيه أو قراراته، وفي المعتاد ما بننصحش أنه يبقى البارتنر بتاعك أو مراتك في البيت مثلا، ولكن حد انت بتثق في قراراته زي السايكايتريست بتاعك او مرشد روحي whatever ده ايه، بس انت لازم تتكلم مع حد قبل ما تاخد ميجر ديسيجن، لانه في المرحله دي في حياتك انت بتحس فجاه انه حياتك ما عادتش هي اللي انت عايز تعملها، وانه حياتك دي مش مناسبه ليك. ممكن بتبتدي تعمل ترجع للمراحل المراهقه وتاخد قرارات صبيانيه زي ما كنت بتعمل في الاول، زي ان انت مثلا تبتدي تدخن، ناس بتبتدي تدخن، ناس التانيه بتبتدي تشرب وهكذا. فانت عشان تتغلب على المرحلة دي اتكلم وتعود تعبر عن مشاعرك. النقطة التانية المهمة، لازم تتعلم ان مش كل اللي انت حاسس بيه لازم يحصل. مش معنى ان انا خلاص ما عدتش دلوقتي عجباني حياتي او عجباني مراتي او اولادي ان انا لازم امشي واسيب البيت. فده مهم جدا ان انت تتعلم مش كل اللي بتحسه هو بيبقى اوامر لازم تنفذ. النقطة التالتة اللي بنقولها لكل الناس، اهدى كده واقعد فترة مع نفسك، فكر على كل الحاجات الحلوة اللي ممكن تبقى موجودة في حياتك وتشكر ربنا عليها، وده هيخليك إلى حد ما تقدر تعدي المرحلة دي بشكل أفضل. حاجة تانية المهمة، في ناس في المرحلة دي بتبقى عايزة خلاص حطم كل حاجة ونبتدي من أول وجديد، هبتدي وظيفة جديدة.

ابتدي كارير جديد، تقعد مع نفسك وتفكر شوية وتتأكد إنه الأهداف اللي أنت حاططها دي واقعية وممكن تتطبق. الحاجة الأخيرة والمهمة جدا إنه دايما تبقى حاطط في دماغك إنه كل القرارات الجديدة اللي هتعملها دي ما تأذيش الناس اللي أنت بتحبها وخصوصا عيلتك. In Healthy Hair Today, we all know that the woman's hair is her crown. And we all know the importance of every woman hair for her appearance. And today we'll discuss the healthy tips to keep your hair healthy. Number one, please wash your hair more frequently, especially the oily hair, up to once a day. Number two is concentrate the shampoo. People who are using shampoo, concentrate the shampoo on your scalp and the conditioner in your hair tip. When washing your hair, concentrate the shampoo on cleaning primarily the scalp, rather than washing the entire length of your hair. The conditioner only should be used on your hair tips, especially for the long hair, and you should direct it to your hair tips only. Limit your use of hair dryers and hair straighteners because heat weakens the hair protein. Constant heating and drying your hair can lead to brittleness, fragility, and can cause hair loss that would not have occurred from the beginning. Number four is cut down on dyes and chemicals because frequent use of hair coloring and chemicals increasing the chances of serious damage that can be done to your hair. Number five, do not pull your hair too tight. Some hairstyles that require tightening and pulling your hair through using elastics or clips that can use hair loss, that can cause a hair loss if done on a daily basis. Number six, and the last point is, use a lot of vitamins, especially vitamin A and B and C and D and E, iron and zinc, and specifically use hair protein. أعزائي مشاهدات وايت كوت، النهاردة هنتكلم على إزاي يبقى عندك خطوات، ست خطوات بسيطة جدا، إزاي يبقى عندك شعر صحي، لأن كلنا عارفين أنه تاج المرأة هو جمال شعرها زي ما بنقول. عشان كده اخترنا النهاردة أن احنا نكلمكم عن إزاي يكون عندكم شعر صحي. رقم واحد، بقول لحضرتك لو أنت شعرك من النوع الدهني بشكل عام، اغسليه أكتر من الطبيعي، من الأنواع الشعور التانية، ممكن تغسليه مرة كل يوم. نقطة تانية، ودي اللي كتير مننا ما بيبقاش عارفها كويس قوي، انه اذا احنا بنستخدم شامبو بلسم او كونديشنر زي ما بنقول، الشامبو مينلي معمول لفروة الراس فقط لا غير، عشان ننظف فروة الراس، ملوش علاقة بالشعر خالص. فنركز استخدام الشامبو على فروة الراس، والكونديشنر او البلسم نستخدمه على الشعر، وخاصة نهايات الشعر اللي بيبقى فيها تقصف. تالت حاجة، لو سمحت كل الحاجات الحرارية زي المجففات زي البلو درايرز او السشوار والحاجات اللي انتوا بتستخدموها عشان تعملوا شعركوا ستريت دي، تقللوا استخدامها شوية. حاجة الرابعة والمهمة، طبعا لازم نقلل استخدام اي مواد كيماوية وصبغات، لان دي بتعمل مشكلة في الشعر. الحاجة الخامسة، انه في كتير قوي من الهير ستايلز او تصفيفات الشعر بتعتمد ان احنا نشد شعرنا بشكل شديد قوي لورا، وده فعلا بيأثر على جذور الشعر وبيخليه أسوأ وأضعف بكتير من الأول، فبنحاول نتجنب ده قدر الإمكان. رقم ستة، وده المهم، إن احنا نستخدم مالتي فيتامينز كويسة. في ست عناصر لازم تبقى موجودة فيهم، هي فيتامين A وB وC وD وE والحديد والزنك، ونستخدم بروتينات كويسة عشان شعرنا. لو عملنا الكلام ده كله، وبالذات إن احنا الهير درايرز وفكرة الشامبو والكونديشنر، هنتجنب تغيير البروتين اللي موجود في الشعر، وبالتالي نحافظ على نظافته لفترة أطول. In Healthy Kids Today, we'll discuss a very important topic, which is how to deal with your shy kid. But the first question we should ask ourselves, how shy is too shy? In general, there is nothing wrong with being a shy kid, because shy kids are always better listeners and they get in less troubles in school.
But being shy become a problem.

problem when it gets in the way of doing stuff and what's normally expected from the kid. When you're making it, for example, when you're making your child unhappy, like he doesn't want to go to school, or he has trouble making friends at school, or being anxious in school, in parties and activities. Most shy kids are simply born that way. Although negative experience can always play a role. That your child shyness come on suddenly. If your child shyness come on suddenly, if so, and this event needs to be discussed and what triggered it, and it might need help doing those steps. Number one tip is provide an entry strategy and help your child approach a group of peers and listen and allowing everyone some time to get used to one another and teach them how to find a break in the chatting and join in. Number two, build confidence and remind your kid of a time when he or she was in a new situation and he got through it perfectly. Number three, work on the social skills for your child and give him a chance to practice his social skills whenever you can. For example, in the store, encourage him to pay the cashier. And at a dinner, teach him how to order his meal, his own meal. And invite some of his friends over to play with him and with your child to get more practice being with being in a group. Number four, always make sure you offer feedback. Praise or reward your little one for small steps, like saying hi or waving to somebody. If they freeze up in front of somebody, please talk to them and discuss things with your kids. Number five, which is very important, never embarrass your kid and show empathy. Tell your child that you can see why their feelings and you can feel their feelings that they're shy and that you feel that way too sometimes. Share stories about times when you overcame your own shyness. Number six, and we always tell parents, if you want to grow up your kids, right, start with yourselves. Number six says, model outgoing behavior when you show your child how to greet people and convert and be friendly with people and how you get more comfortable, they will get more comfortable doing the same as you do. أعزائي المشاهدين واي كوت, بالنسبة لفقرة الأطفال النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا, إزاي تتعامل مع طفلك الخجول. في نقط مهمة جدا. أولا لازم نسأل نفسنا فكرة الطفل الخجول هو إيه مشكلة, هل طبيعي الخجل ده طبيعي ولا زايد زيادة عن الحد. أولا لازم نعرف إنه الخجل الطبيعي, أحيانا الأطفال اللي بتبقى خجولة خجل طبيعي جدا ده بيبقى أفضل. ليه؟ لأنهم بيبقوا مستمعين جيدين جدا, وعلى فكرة في المدارس بيقعوا في مشكلات أقل. ولكن الخجل الزايد عن الحد اللي بيوصل للدرجة المرضية هي اللي بتخلي ابنك أحيانا ما بيستمتعش بحياته, يعني مش عايز يروح المدرسة, مش عارف يعمل أصدقاء كويسين. في نفس الوقت كمان بيبقى مضطرب جدا إذا بدأ يبقى في جروب أو في أي أنشطة مدرسية هو بيعملها. والنهاردة عندنا ست خطوات مهمة جدا إزاي نتعامل مع أطفالنا الخجولين بشكل عام. رقم واحد, حضرتك من فضلك ساعد ابنك انه يدخل في جروب في المدرسة, وانت اللي تديله الانتري بوينت دي او النقطة الدخول لجروب, وساعده انه هو يتكلم معهم, وساعده ازاي يقدر يعمل حوار معهم, وازاي يتعلم يسمع ويتكلم بترتيب. الحاجة التانية المهمة ان انت لازم تبني ثقته في نفسه, وده شيء مهم جدا جدا, بمعنى ان انت بفكره بمواقف هو ابتدى فيها ولكن عدها كويس جدا, ده هيديله نوع من الثقة. النقطة الثالثة ودي المهمة جدا جدا جدا, ازاي تعلم طفلك انه يبقى عنده مهارات اجتماعية او social skills تقدر تخليه يقدر يدخل في groups. زي مثلا انه حضرتك لو في ستور او في سوبر ماركت تخلي طفلك هو اللي يدفع الحساب ويتعامل مع الكاشير. النقطة الثانية المهمة انه لو انتوا قاعدين في عشاء برا ان انت تخلي طفلك هو اللي يعمل order للوجبة بتاعته اللي هو عايزها. النقطة الثالثة ان انت تبتدي تمارس ده معاه بشكل عام. رابع نقطة ان انت دايما to offer feedback, او لو ابنك ابتدى يويف لحد او يعمل social skills ان انت تمدح السلوك ده عشان هو هيشوفك لما تشجعه ان هو هيتعلم يكرره. النقطة الخامسة ودي المهمة جدا, من فضل حضراتكم تجنبوا تماما احراج اطفالكم

وبالذات الخجولين منهم، لأنه دي هتأدي نقط عكسية تماما. ولكن دايما تفكرهم ان انت كمان فاهم شعورهم وفاهم مشاعرهم كويس، يعني ايه ان انت تبقى خجول، وتحكي لهم قصص عن نفسك ان انت ازاي كنت خجول وطلعت من القصص دي. النقطة السادسة ودي المهمة جدا ودي بنقولها لكل الناس، من فضلك اذا عايز تربي اولادك ابتدي بنفسك الاول. بمعنى ان انت تمارس العادات الاجتماعية دي قدامهم، لما تبقى في مجموعة او في جروب تبتدي تسلم عليهم، تبتدي توري ابنك ازاي يدخل في مجموعة او في جروب، ازاي يحيي الناس، ازاي يتعامل معاهم، يسمع لهم، وازاي يتكلم معاهم، لان دي نقطة مهمة جدا. اذا عايز تبتدي بتربية اطفالك ابتدي بنفسك. هنبتدي النهاردة فقرات برنامجنا، من فضل حضراتكم لو عندكم اي اسئلة عن موضوع ادمان المنومات والمهدئات اتصلوا بالارقام اللي هتبقى موجودة على الشاشة، هنستقبل اسئلتكم في اي وقت، او ابعتوا لنا على الصفحة بتاعتنا على الفيسبوك وايت كود. هنستنى كل اسئلتكم، ويلا بينا نبتدي الفقرة الرئيسية برنامجنا النهاردة.

0: ممكن نستخدم دول لفترة قصيرة أو لمدة قصيرة جدا من الزمن، بعد كده ما بيبتدوش يأثروا. ويمكن أنا قلت له أنا بسميها إن هم اللي بيخلقوا القلق والتوتر بتاعهم، لأنه بعد شوية ما بيشتغلوش وبتبتدي أنت بالعكس تحس بقلق وتوتر مضاعف، تبتدي ما تنامش عليهم وتبتدي تحتاج كمية أكبر إن أنت تاخدهم عشان تنام، ومن هنا بتبتدي مشكلة الإدمان بشكل عام. My next question, can you tell us certain types of benzodiazepine and what they're used for? Like examples for them of that class of medication?
1: Benzodiazepines, well, I like to look at the high potency and the low potency benzodiazepines, and within each one of those is the fast acting and the long acting.
0: Okay.
1: So some things you should know when you go to your doctor and ask for a prescription is that the shorter acting benzodiazepines, and I'm talking about alprazolam, which is known as Xanax,
0: Xanax.
1: And Klonopin and Ativan. Which is
0: lorazepam.
1: Which is lorazepam, and knowing that the shorter acting, more potent anti-anxiety benzos are going to be the ones that have the highest addictive properties.
0: So okay.
1: So those are the ones we need to be the most careful with. And some also we use benzos for muscle relaxation. So if somebody comes with an acute muscle spasm, although we have muscle relaxants that are a little less addictive. That we kind of rely on now, but we still use benzos for muscle relaxation.
0: In acute emergency cases, right?
1: Acute emergency cases for seizures.
0: Okay.
1: And we also give benzos in the intravenous form prior to a procedure, like a colonoscopy or an endoscopy or a light surgical procedure. And that's done to put the patient in a hypnotic state, and it's used to relax the patient, and it's also used to inhibit memory. Okay. So you don't remember the procedure, which is one of the nice side effects of the medication.
0: And the longer acting medications, like
1: the longer acting ones that I typically tend to use are the ones that I use to help detox patients off of. Because, like I said, the longer acting ones, lower potency ones, like diazepam, also known as Valium, are easier to come off of.
0: Okay.
1: And they last longer in the bloodstream and in the system, and. And that's attributable to their fat solubility. They stay in the fat longer, and they also have byproducts. They break down into more more byproducts that still have benzo effects, so they stay in the bloodstream longer.
0: And they have less tendencies to be addicted to, right?
1: Less tendencies. But if you take Valium for a long enough period of time, you'll get addicted to it as well.
0: Okay.
1: Or dependent on it, I should say.
0: Okay. Mm-hmm. انا كان سؤالي للدكتور دي سانتو عشان تبقى حضراتكم فاهمين لما بتكلم على المهدئات والمنومات قلت له ممكن لو سمحت تقول لنا امثله ليهم فهو قال لي انا هقسم اجابتي لنوعين الانواع منهم اللي بتشتغل لفتره زمنيه قصيره جدا عاده لا تتعدى الاربع ساعات وده معروف جدا في كل بلاد العالم زي ما بنسميهم الزانكس والاتيفان بشكل عام دول بيشتغلوا لفترة قصيرة جدا من الزمن وهو قال انه الانواع دي من الادوية اللي بتشتغل لفترة قصيرة لا تتعدى الاربع ساعات بيبقى في قابلية لادمانها اكتر من الحاجات اللي بتشتغل لوقت اطول وده بسبب انه بعد اربع ساعات تأثيرها بيروح فالمريض بيبقى عايز تاني عشان يحصل على نفس الهدوء بشكل عام فبيبتدي ياخد ازيد ويبني ليهم قابلية كبيرة بشكل عام الحاجات اللي بتشتغل لمدة أطول زي الكلونازيبام أو بنسميها الكلونابين وده بيشتغل في الجسم لفترات أطول لمدة 12 ساعة وده بيبقى القابلية لإدمانه أقل ولكنها موجودة زي ما قلت الكلونابين والفاليوم بشكل عام بنستخدمهم بيبقى ليهم بيقعدوا في الجسم فترة أطول لأن هم بيتحدوا في الطبقة الدهنية في الجسم بيقعدوا فترة أطول عشان كده بيبقى الريليس بتاعهم بشكل أطول وبيقعد فترة أطول في الجسم وزي ما انا قلت الحاجات اللي بتبقى ليها شورت اكتنج او بتشتغل لفتره قصيره 4 ل 6 ساعات زي الزانكس والاتيفان بيبقى قابليتهم للادمان اعلى من الحاجات اللي بتشتغل لفتره اطول زي الكلونابين والفاليوم بشكل عام.
2: Dr. DeSanto, you mentioned in early part of the show that benzodiazepines mimics alcohol in many ways. I know alcoholics who have blackout, for example, completely can't remember what happened, what transpired the 8, 10, 12, 24 hours before. And then you mentioned that benzodiazepines are used in pre-op mm-hmm. Situations. Is there a concern with memory impairment in long-term use of benzos or even using it longer than was defined as short-term, like 1 to 2 weeks?
0: Mm-hmm.

0: do see that memory is somewhat impaired in the short run, and if you start using it for longer periods of time, like say 6 months to a year, those memory deficits start to become more pronounced. And there's a specific population that we're concerned about when we prescribe these medications, and that's the elderly.
1: Okay.
0: So anybody over the age of 65 runs the risk of developing severe memory impairment with the use of these medications. Also, fall risk. If they're at risk for falls and they suffer a fall and have a head injury and a hip or a hip fracture, then we start talking about mortality versus, then people start, we talk about loss of life.
1: Right.
0: So those are some of the more important things. And you had mentioned alcohol. So when you combine, one of the myths is that you can combine alcohol with benzos to get a better buzz. What you're actually doing is you're hitting those GABA receptors that we
1: Right.
0: talked about. You're hitting them from every side, basically, and you're not giving your brain a chance. So the areas that work on memory and that lay down the memory in your brain are specifically touched by benzos and alcohol, and it prevents these parts of the brain from working properly. So you have what's called anterograde memory, and that's memory loss from this point on, from the point you take the medication
1: On.
0: on.
1: So, but if I'm in my 20s, my 30s, or my 40s, then I really shouldn't be worried about memory impairment. Is that?
0: Short-term memory impairment is huge for in any age.
1: And at any age,
0: You
1: okay.
0: know, the long-term memory impairment, as you get older, that becomes more of a problem. But if you're mixing benzos with alcohol, we call that in the business, we call that the time machine,
2: Right.
0: because all of a sudden it's tomorrow.
2: Right. And it's
0: And
2: the dry booze too, like we call the benzos the dry booze, right?
0: it's powdered alcohol.
1: Yeah.
2: Right.
0: It affects the alcohol affects the GABA A receptors just like benzos do.
2: الحقيقة السؤال كان عن الأعراض الجانبية أحيانا لما أنت بتاخد حباية أو اتنين تزود شوية، فالسؤال كان عن الأعراض الجانبية لو أنت أخدت دوز أكتر من الطبيعي أو لو أخدت نفس الدوز وأنت جسمك ما بيتحملش الفكرة دي أو الجزء ده من الكلاس أو من الميديكيشن. فكان رقم واحد هو السيديشن الكبير جدا او يعني المريض اول ما بيبتدي ياخد ده بيبقى مدروخ جدا دايخ جدا مش قادر يسيطر لانه كمان بيحصل ارتخاء في العضلات بشكل عام في الجسم فبتحصل دوخة شديدة جدا. الحاجة التانية هي التلعثم في الكلام، كلامك ما بيبقاش طالع ستريت زي ما احنا بنقول. الحاجة التالتة زي ما احنا قلنا فكرة الادمان او التعود عليهم بشكل عام. الحاجة الرابعة بيقلل معدل التنفس بتاعك جدا لدرجة انه في ناس لما بتاخد اكتر يعني دوز اكتر من الطبيعي بيقف التنفس عندها تماما. الحاجة التالتة الأخيرة انه بتبتدي الذاكرة بتاعتك تتأثر تماما. والحقيقة السؤال بتاع دكتور سايمون، طيب الذاكرة بتاعتي دي بتعتمد على سن معين بشكل عام ولا كل السن، أي سن ممكن يحصل عنده مشكلة في الذاكرة؟ فدكتور ديسانتو قال لا، إنه أي سن ممكن يحصل عنده مشكلة في الذاكرة بشكل عام، وخاصة كبار السن بيبقى عندهم مشاكل أكبر في الذاكرة. مش بس كده، بيبقى عندهم مشاكل أكبر في اتزان. وقال بنشوف كتير جدا في الحياة العملية إنه كتير جدا من كبار السن اللي على النوع ده بالذات من الأدوية بيقع وبيحصل مشاكل وكسور، كسور الحوض في الناس كبار السن بتبقى نتيجة إن هم بيبقوا على النوع ده من الأدوية. كمان نقطة مهمة، الاتزان بيفقد تماما زي ما أنا قلت، بيأثر على قدرة اتخاذ القرار. دكتور ديسانتو حذر على إن أنت تشرب مثلا الكحول وأنت على النوع ده من الدراجز، لأنه قال ده بيبقى زي آلة الزمن بتفاجئ بكرة إن أنت بقيت بكرة، يعني بتفاجئ في أي وقت إن أنت بقيت بكرة لأنه الوقت بيعدي وأنت مش حاسس بيه بشكل عام. نقطة تانية بيتكلم عليها إنه إن إحنا بنسمي النوع ده من الأدوية بنسميها الكحول بس بشكل باودر، فبنسميه الكحول البودر لأنه الكحول والنوع ده من الأدوية بيضربوا أو بيأثروا على نفس الريسبتورز أو المستقبلات اللي موجودة في المخ، هما الاتنين بيشتغلوا عليها بشكل عام. So my next question would be like, if I got dependent on those medications, what are the detoxification symptoms or the withdrawal symptoms from those classes of medication?
0: That's a great question, and that's what I do. People come to me when the medication

0: you could tell is, or a good way to differentiate between the two is see what your mom or your wife looks like in between doses. You know, how is she when she doesn't take the medication for a few hours? Does the memory come back? If there's chronic long-term memory loss, where you start seeing, you know, someone forgetting what, you know, naming of faces, naming of objects, like your mom may look at a cup and not know it's called a cup. You know, right. She'll go, the drinking thing. You know, that's when I would start to worry. When other aspects of the memory, short-term memory is usually benzo-induced. Long-term memory, not so much, unless you've been taking benzos for years.
1: الحقيقة كان سؤال رائع جدا من دكتور سايمون، بالذات لكبار السن على النوع ده من الميديكيشنز او النوع ده من الادوية. هو ازاي انا افرق انه مثلا لو ماما بتاخد النوع ده من الميديكيشن، ازاي افرق اذا هي فعلا عندها مشكلة في الذاكرة نتيجة السن بشكل عام، او انه المشكلة اللي حصلت في الذاكرة دي نتيجة انها بتاخد النوع ده من الميديكيشن. الحقيقة دكتور دي سانتو قال انه نلاحظهم في الفترة اللي هي مش بتاخد فيها الميديكيشن. مثلا لو هي بتاخد الميديكيشن ده كل 8 ساعات، واحنا عارفين انه الاعراض بتاعته بتنسحب من الاول، التأثير بتاعه بينسحب من الجسم بعد 4 ساعات، الاحظها بعد ال4 ساعات دول. اذا الذاكرة ابتدت ترجع لها وهي بتتكلم مع الناس بشكل طبيعي وابتدت تفتكر الوشوش بشكل عام، يبقى اذا ده جاي نتيجة انه ده جاي سن جاي نتيجة الميديكيشن اللي كانت عاملة التأثير ده على الذاكرة بتاعتها. ولكن اذا في الحالة الطبيعية نفس الحالة على الميديكيشن، يبقى ده نتيجة سن طبيعي. ودي كانت نقطة مهمة جدا جدا جدا، ان احنا ازاي نفرق انه ده جاي نتيجة اعراض جانبية من الدواء، او انه ده بيحصل نتيجة السن الطبيعي. لسه متواصلين مع حضراتكم ومستنيين اسئلة حضراتكم. لو في اي اسئلة هنرد عليها دلوقتي على الفيسبوك، او ان انتوا حضراتكم تتصلوا برقم التليفون اللي هيبقى موجود على الشاشة. دلوقتي هنطلع فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم موضوع حلقتنا الرئيسية اللي هي إدمان المهدئات والمنومات.
2: Brain Tune, Brain Optimization Nutraceutical Product Line. Our first product is the Brain Shake, which contains plant-based nutrients to help with energy, focus, vitality, and joy. Our second product is turmeric, which is an Indian spice with anti-inflammatory and brain optimization properties. Our third product is the brain honey, which is a very sweet preparation that contains wonderful nutraceutical ingredients, cinnamon, ginger, and turmeric, in addition to the beauty of honey. To buy one of our Brain Tune healthy products, please visit us on the Amazon link as seen on the screen, or visit our website at www.drsunder.com.
1: لشراء احدى هذه المنتجات زوروا موقعنا الالكتروني drsunder.com، او يمكنكم شراء هذه المنتجات من على موقع amazon.com.

0: أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة تانية عن حلقتنا في حلقتنا النهاردة عن إدمان المنومات والمهدئات. سؤالي الجاي لدكتور دي سانتر، كنا بنتكلم على أعراض الانسحاب من الجسم قد إيه ممكن تكون خطيرة لدرجة إنها تسبب كتير من التشنجات اللي ما نقدرش نسيطر عليها. دكتور دي سانتر قال 1 من كل 10 بيموتوا نتيجة أعراض الانسحاب الشديدة جدا الخاصة بالنوع ده من العقاقير. دكتور دي سانتر، we got a question. Like, what are the different factors that's controlling the withdrawal symptoms? Does it vary from a patient to another?
1: That's a great question. It typically depends on whoever asks this question. Great question. It typically depends on how long you've been on them, what type of benzodiazepine you've been taking, and the dosage. Okay, obviously, the longer you've been taking it, the higher the dosage, and the more shorter acting the benzo, the harder your withdrawal is going to be, and the more medical intervention you're going to need. Typically, those are the main factors. Male and female, I've seen light detoxes in men and women, and I've seen severe heavy detoxes that have required around-the-clock intravenous benzo treatment to prevent seizures. So it mostly has to do with the dosage and for how long you've been taking it.
0: Does weight affect the withdrawal symptoms sometimes, or dehydration level, or all those stuff?
1: You know, on paper, it says it should, but it typically doesn't. Hydration is absolutely important. They say that, and I know one study quoted this, that better hydration can reduce detox symptoms by 25%. Mm-hmm. Don't quote me on the amount, but I mean,
0: so it
1: is
0: helps.
1: Really important to stay hydrated during your step down or your detox period.
0: So السؤال اللي جانا على الفيسبوك كان بيقول ايه هي العوامل اللي بتأثر على أعراض الانسحاب لو عندنا مثلا 100 patient مدمنين على النوع ده من العقاقير. جانا سؤال بيقول ايه العوامل اللي بتأثر على ده. الحقيقة دكتور دي سانتو قال انه رقم واحد والعامل الرئيسي في ده كله هو انت بقالك قد ايه على النوع ده من الدراج، وطبعا لو بقالك فترة اطول على النوع ده من الادوية او من المنومات والمهدئات بتبقى اعراض الانسحاب عندك اسوأ بكتير جدا من لو انت بقالك عليهم فترة قصيرة. النقطة التانية اللي هو اتكلم عليها انه نسبة المية اللي في جسمك او الهايدريشن ليفل اللي انت عليه، وقال انه مع جفاف الجسم بيكوز يعني اكتر البيشنتس الموجودين على النوع ده من العقاقير بيبقى عندهم جفاف شديد جدا وطبعا بيهملوا صحتهم بشكل عام، فوجود لو انت في ميه في جسمك بنسبه كويسه بتقلل اعراض الانسحاب بنسبه 25% عن لو ان انت عندك جفاف، فده بيأثر بشكل كتير. قال انه الوزن يعني مش عامل مؤثر قوي، ولكن اكتر عاملين مؤثرين هم رقم واحد انت بقالك قد ايه على الدراج ده، الحاجه الثانيه نسبه الميه اللي في جسمك قد ايه.
2: Dr. De Santo, we touched on this topic very briefly, and then the Facebook question actually prompted me to ask you this. Let's say I have an individual that has been diagnosed with hypertension, is a diabetic, and prescribed benzo. So how do benzos work with other class of drugs? So what the drug

0: super important. Don't try to do this on your own, and employ medical help. Like it says on the slide, the 5 to 10% rule is super important. You never want to taper longer than or quicker than 5 to 10% of your total dosage per week.
1: Okay.
0: So if you're taking 4 milligrams of Xanax a day, 10%, so you're going to...
1: 0.5.
0: So you're going to reduce in 1 week a half a milligram. And as you get closer to what's known as your jumping off point, you're going to pick a jumping off point with your doctor that's safe, comfortable, and you'll be able to just stop taking it. And that's typically at a half or a quarter of a milligram. I don't know how much you can break the pill up into maybe an eighth
1: right.
0: of a tablet. But do what's comfortable for you. Something else that's very important is to, if you're noticing some discomfort, typically the human nature is to want to take more of the medication that made you feel good. So as you're tapering, stay with the commitment, be patient, and do not go back up on your dosage. Stay at the dosage that you're at and let your doctor know so you can stay at that dosage for a longer period of time. And then when you feel comfortable, then you could start stepping down with the 5 to 10% rule again.
2: So this is a very slow process. This is not something that I started taking it one day and then in 4 days I can just stop taking it.
0: No. For instance, I'll give you an example. A patient of mine who was taking, and now this may sound crazy, but people do get up to dosages like this, 30 milligrams of Xanax a day.
2: Right.
0: And the typical dose is 1 milligram 3 times a day, a half a milligram as needed. But I have patients 20, 30 milligrams a day.
1: Right.
0: It'll take me 30 to 60 days to get them to a point where they can even consider a jumping off dose. Mm-hmm. So, yes, patience. And sometimes it takes even longer. If you're working through trauma, if you're working through, you know, whatever brought you to the doctor for that pill in the first place, if you're working through this trauma, you may need to stay on it for a longer period of time. It's known as medication-assisted therapy.
1: And one of the things they do is they substitute the benzodiazepine for other substances like alcohol or whatever. So what? How would you advise them like in that field?
0: A lot of people don't know that benzos are powdered alcohol. So when they stop drinking, they get this feeling of elation that they've stopped drinking, but then they're taking, you know, 20 milligrams of Valium or 12 milligrams of Xanax a day. It's kind of the same thing. So you have to let people know that you're dealing with the same psychoactive substance.
1: Right.
0: Yeah.
1: في سؤال دلوقتي جالنا على الفيسبوك قبل ما ترجم السؤال اللي فات يعني أخت بتقول إنه هي على الأدوية المنومات دي بقالها 10 سنين وبتجيبها من غير بريسكريبشن لأنه إحنا عارفين إنه في الشرق الأوسط ممكن تجيب الأنواع ده من الأدوية من غير روزيتا فمن فضلك لو تتواصلي معنا تاني دلوقتي وتبعتي لي الجرعة اللي أنت عليها قد إيه كل يوم عشان نقدر نديكي النصيحة المظبوطة إنما السؤال دلوقتي ويمكن إجابة السؤال ده تفيدك كمان دكتور سايمون كان بيسأل دكتور ديسانتو عن هل أنا أقدر أوقف من تلقاء نفسي الأنواع دي من الميديكيشن فالحقيقة إجابة السؤال كانت إنه لأ ما يعني ما توقفهاش لوحدك لأنه زي ما إحنا قلنا إنه أنت بدأت تبني نوع من التعود أو الإدمان عليها على اللونج ران وبالذات الأخت اللي بتاخدها بقالها 10 سنين محتاجة جدا جدا إنه هي تبعت لنا الدوز عشان نقدر نديها ميديكيشن الحاجة التانية إنه قال إن أنت لازم تبقى أمين جدا مع نفسك أمين جدا مع أسرتك تصارح اللي حواليك بالموضوع ده رقم واحد لأنه الـ الـ الـ الناحية السوشيال سبورت نتورك اللي حواليك مهمة جدا تبقى متفاهمة أن أنت على النوع ده من الميديكيشن حاجة تانية أن أنت تسأل دكتور إزاي تسأله أنا كنت على الجرعة دي وبقالي عليها الفترة دي من الوقت إزاي أقدر أوقف لأنه ده لازم يتم بمساعدة الطبيب الحاجتين ثلاثة اللي تبقى فاهمهم بقى أنه أثناء وانت بتتوقف لأنه للأسف أنه النوع ده بيبقى من أسوأ أنواع الدراجز اللي انت تبقى أدكتد ليها أو يتم التعود عليها لأنه بياخد وقت طويل جدا في أن انت تتوقف عليه دكتور ديسانتو قال أنه 5 to 10% rule يعني انت ما تقدرش توقف أكتر من 10% بس أن احنا ننزل بشكل تدريجي بالجرعات بتاع الدواء دي وننزل 10% بس كل مرة بمعنى انه لو حضرتك بتاخد مثلا 4 ميلي جرام من الزانكس ان احنا هنوقف نص ميلي جرام تدريجيا يعني انه حضرتك تبتدي تاخد 3.5 وبعد كده 3 مللي جرام 3.5 مثلا مللي جرام لمدة أسبوعين ثلاثة وبعدين

0: there are, you know, certain doctors that are skilled in doing this.
1: الحقيقة السؤالين اللي فاتوا كانوا مهمين جدا واحنا وصلنا انه اول حاجة ان انت تبقى حضرتك عارف ان انت لازم تبقى صبور جدا اثناء العلاج من النوع ده من الادمان لانه بياخد وقت طويل جدا زي ما قلنا من 5 لـ 10% القاعدة ان انت ما تقللش اكتر من 10% من الدوز بتاعك ولازم تنزل بيه ما ينفعش توقفه مرة واحدة وما لانه هيسبب تشنجات الحاجة التانية انه لازم تسأل وتطلب مساعدة طبيب في النوع ده من الميديكيشن النقطة التانية اللي قالها دكتور ديسانتو في طرق العلاج لأنه دلوقتي خلاص يعني واحد مدمن على النوع ده من الميديكيشن الحاجة التانية بنسألها إيه هي طرق العلاج جنب الناحية دي فقال رقم واحد إن إحنا بنستخدم عقاقير ما بيتمش الإدمان يعني غير مدمنة بشكل عام زي مثلا إنه بنستخدم باسط للعضلات أو مرخيات للعضلات بشكل عام لانه ده بيساعد الدكتور ديسانتو قال انه في احيانا الناس بتحس اللي هي الجيركس دي انه دراعك غصب عنك تلاقيه مثلا بيتحرك لوحده او الحاجات دي فده مهم جدا فبنستخدم مرخيات العضلات دي بشكل عام الحاجه الثانيه المهمه جدا ان احنا بنستخدم حاجات تساعدك للنوم ودي مهم جدا ان انت تسال سايكايتريست فيها او دكتور نفسي عشان ده مهم جدا انه بيديك انواع معينه من الادويه تساعدك على النوم ولكن ملهاش مشكلة أو ملهاش قابلية في الإدمان بشكل عام الحاجة الثالثة المهمة جدا أنه أحيانا بنستخدم أدوية من أدوية الضغط زي الأتينولول أو البروبرانولول بشكل عام ودول بيساعدوا أن أنت بيهدي شوية الأنكزايتي أو القلق اللي بيحصل نتيجة أعراض الانسحاب اللي موجودة من الدواء ده فدول كمان يقدروا يساعدوا جنب ده كله قال أنه لازم يتم علاج نفسي مع سايكايتريست ونشوف ايه مسببات ان انت تبقى بقيت مدمن على النوع ده من الادويه ايه هي التريجرز او الستريسرز اللي انت كنت عليها لانه ده هيساعدك جدا لانه ازالتهم من حياتك بشكل عام ممكن يسهل ان انت تنزل على الدوز بشكل اسرع وبشكل افضل وده مهم جدا جدا انه يحصل مهم جدا انه ده يتم تحت استشاره طبيب ومهم جدا انه ده يتم في وجود سايكايتريست عشان يقدر يتعامل مع المشاكل اللي حصلة دي بشكل عام. At the end, I would like if you look at your camera and give advice to your audience, like last advice is about benzodiazepine dependence mm-hmm. and the treatment. What would you advise them?
2: Well, first of all, the best way to treat addiction is to prevent it. Mm-hmm. Okay, so be very mindful, be educated, work with a doctor that knows what they're prescribing. Know that even after a week or two, you could become addicted to medications like this. And a lot of people become surprisingly and rapidly dependent and then addicted on these medications. So if you've got the knowledge, and it's great shows like this that are bringing this to the public, you know, we don't hear about the opioid, the benzo epidemic. We hear about the opioid epidemic. So let's prevent that from happening, and a lot of overdoses are related to benzos being involved. So it is a serious topic. It's something that you shouldn't take lightly if your doctor is prescribing this. And know that the lowest dose possible at the least amount of times that you can take it is typically the best. And know that after 2 weeks, it's probably going to start working against you.
1: And ask for advice and don't stop on their own, because I have a question here. One of our audience on her benzodiazepine for 10 years, and she's asking, can I stop on my own?
2: No. No. Please do. If you're taking benzos for 10 years, do not stop on your own, okay? Seek the help of a doctor immediately. You're probably going to have a very difficult time coming off of it, and you should have a lot of spiritual help with this. You should have a lot of ancillary medications to help you off of this. And probably the help of a good therapist or a good psychiatrist that's going to, you know, because medication alone is not going to take care of what you need most likely. And do not stop it immediately.
3: Right.
2: Do not stop the medication suddenly.
3: The therapy is going to help you to learn how to emotionally support yourself without using that medication.
1: السؤال اللي جالي على الفيسبوك تاني انا ما الاخت ما رجعتليش بالدوز اللي هي عليه ولكن نصيحه دكتور ديسانتو لو انت عليه لمده 10 سنين ما توقفيهوش بنفسك ومحتاجه جدا محتاجه ان انت تسالي الطبيب بتاعك ازاي تقدري تنزلي عنده كان

0: سؤالي كمان على النوع ده من المهدئات والمنومات أثناء فترة الحمل بشكل عام. فدكتور دي سانتو قال إنه بيعمل مشاكل كتيرة جدا أثناء فترة الحمل، بيعمل مشاكل البيبي، بيعمل مشاكل في البيبي بشكل عام، وبيعمله تشوهات خلقية وبالذات في منطقة سقف الحلق، بيعمل كلافت بالت. فما تستخدموش أبدا الأنواع دي من الميديكيشن أثناء فترة الحمل. كمان بيأثر، بينزل في اللبن بتاع الأم، لو أم بترضع في الوقت ده ما تستخدمش خالص النوع ده من الميديكيشنز لأنه بينزل في اللبن وبالتالي بيأثر على الطفل. سألت دكتور ديسانتو لو يوجه نصيحة للسادة المشاهدين، قال إنه النوع ده من الإدمان بيبقى صعب بشكل عام، إنه لازم تنزل الدوز واحدة واحدة، ما توقفش أبدا بمفردك، لازم تسأل نصيحة طبيب. At the end, I would love to thank you so much. It was very informative, and it was a pleasure and honor to have you,
1: Dr. DeSanto. Honor and pleasure was mine.
0: Dr. Yeah. Simon.
1: What a great experience.
0: أعزائنا المشاهدين، بنشوفكم الأسبوع الجاي في حلقة جديدة من وايت كوت. زي ما تنسوش تتابعونا، الإعادة بتتعاد يوم الاثنين، يوم الاثنين الساعة 8 بالليل بتوقيت مصر، والثلاث الساعة 8 ونص بتوقيت كاليفورنيا. بنشكركم لحسن استماعكم ونشوفكم الأسبوع الجاي مع حلقة جديدة من وايت كوت.

ولأنه رئيس الحياة وجه علشان يعطي حياة، فكان ليه مواقف خاصة مع الموت. الرب يسوع واجه وأقام ميتين في مراحل مختلفة. أقام الطفلة الصغيرة اللي كانت يدوبك ماتت، وأقام أيضا الابن أرملة نايين اللي كان مات وفي طريقه إلى الدفن، هو ماشي في السكة في مدينة نايين ولمس النعش. قبلها كلمة تحنن، ودي كلمة مهمة قوي تتقال عن الرب يسوع، تحنن ولمس النعش. لكنه الأمر اللي كان أقوى أو أصعب قصة في إقامة الأموات كانت مع لعازر، لأن لعازر مات واتدفن وقعد 4 أيام في القبر فوصل إلى العفن. فكان مفاجأة أن الرب يسوع يروح عند القبر، لدرجة أن مرسى أخت لعازر ارتبكت جدا لما قال أين وضعتوه. قال هتعمل إيه يا رب؟ وجموع ألوف اللي كان ماشي وراه من زمان واللي بيتفرج ولسه شمتان ووراه بيطوف، واللي جاي يتأكد من الخبر، واللي كان معدي وقف وانتظر لاجل يشوف ده حبيبه مات. والوقت عدى وفات، وريحة الأموات تملى المكان، تنتشر تدخل جوه الأنوف. لعازر قوم، الوقت مش وقت موت ولا حتى وقت النوم. ميت كنت زمان والآن الحال ميدوم. اخرج من مكانك من وسط الحجر، اخرج، لا ظلام يمنعك ولا قبر اتحفر ولا تقوى عليك خطية ولا شطان كان عاملك مطية. اخرج، ده اللي أمر إله يحبك يعيد خلقك، ده الكون اللي حولك رممه بإيده يوم بيوم، ويخرج من قلب الظلام متعافي، جثة همدة يرجع إنسان جديد صافي، واللي يكبلوا بيه الناس بيفكه، والحجر الكبير بيدوسه ويدكه ويمشي وينطلق على اللي حبه، ودايما حبه لكل الناس دواء شافي. الكلام ماهوش قصة قديمة وعدت ولا معجزة غريبة جديدة جدت، ده الكلام عن حياتنا وعن اللي مات في الخطية والدفن. ربطوا العالم بقيود وعملوا كفن، ونحر الخراب في قلبه والعفن ما خلاله ذرة أمل. وإيه العمل غير إن يسوع يمد إيده من جديد ويرمم ويرتب ويكون من جديد، واسألوا الميت اللي كان بيتحلل لما قال له بقوته اخرج، روحه فيه ردت.

0: أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم ليك تسبحنا. قد إيه فرحانين إننا نكون مرة تاني معاكم على الهواء مباشرة على شبكة قنوات الكارما، الكارما تسبيح والكارما عيلة. فرحانين في كل مرة بنتقابل علشان نرنم ونسبح ونفرح وربنا يكلمنا من كلمته من خلال التسبيحات والترنيمات، من خلال الرسائل اللي ربنا بيبعتها لينا. قد ايه فرحان النهاردة اني معايا حد جدا غالي على قلبي، هو وزوجته. من سنين ما تقابلناش، مش عايز اكبر نفسي واقول اني في يوم من الايام كنت بخدم وهو كان حاضر مؤتمر، بس اخويا الدكتور جون برسوم. اهلا وسهلا بيك.
1: اهلا يا اخ صامويل، مبسوطين قوي ان احنا معاك ومبسوطين ان الحلقه دي جمعتنا بجد من تاني، يعني حاجه جميله قوي.
0: ربنا يباركك. مبسوط كمان جدا وسعيد انه تكون معاه زوجته اختي كريستين تيسير. اهلا بيكي.
2: اهلا بحضرتك يا اخ صامويل.
0: هم وصلوا قبل الحلقه بوقت قليل، جايين من المنيا. اخويا جون، عرفنا بالاسره اكتر واللي انت بتعمله اكتر. انت بتشتغل ايه؟ انا عرفت ان انت دكتور صيدلي، بس طبعا خدت سكه كده.
1: انا جون برسوم، انا دكتور صيدلي ومتزوج من 10 سنين تقريبا، متجوزين في عيد العمال بالظبط، يعني اخترنا عيد العمال علشان يبقى اجازه كل سنه
0: بالظبط
1: بعيد جوزنا عشان نفتكره برضه. وعندنا طفلين، ناير ونور. يمكن دعوه حياتنا ودعوه بيتنا من زمان قوي ان احنا نكون نور، فده يمكن اللي خلاني بعد وقت كده من الجواز ان احنا قررت اغير شغلي. انا كنت بشتغل صيدلي في شركة ادوية، وبعد كده خدت قرار انه اشتغل في حاجة تانية خالص. انا بدرس لسن ثانوي وبعمل الحاجة اللي بستمتع بيها، ومن خلالها اعرف اكون مؤثر في جيل اكتر من انه اكون بس بشتغل. يعني
0: جميل، ربنا يباركك ويبارك كل حاجة بتعملها ايدك. عايز ارحب كمان بإخواتي المباركين العازفين التعبين من أجل البرنامج، وهم جزء من لا يتجزأ من البرنامج. ورحب كمان بإخواتي وأخواتي في الكورال، أشكر رب جدا من أجلهم. أشكر رب كمان علشان بشكل خاص أنا عرفت قبل الحلقة كارول اللي هي قاعدة على الطرف دي، البنت أصغر بنوتة كده في الكورال. كارول عندها امتحان يوم الأحد وما قالتليش الحقيقة، بس هي جاية بكل قلبها وفرحانة علشان تخدم الرب. بشكر رب جدا لأجل كل حد ربنا وضعه، حتى الناس اللي خلف الكاميرات بيخدموا الرب بكل حب. الحلقة عنوانها جميل، متاخد من كلمة ربنا من رسالة بولس الرسول إلى أهل فيليبي وأصحاح 4:6. عنوان حلقتنا النهاردة: لا تهتموا بشيء. هنحكي في الموضوع الجميل ده في ظل ظروف حاجات كتيرة بتهممنا وبنشيل همومها. ربنا

يبعت لينا رسالة النهاردة ويقول لا تهتموا بشيء. طب يا رب إيه العمل؟ ده اللي هنعرفه خلال وقت الحلقة دلوقتي. بس تعالوا في البداية نرنم ونسبح الرب بالكلمات اللي جاية دي، وإحنا بنقول له جايين واثقين إنك حي موجود يا رب، بنترجاك. الحاجة الوحيدة اللي تطمن قلبي وتخليني لا أهتم بشيء إني أعرف إني ليا إله حي عظيم مسؤول عني. يلا نسبح ربنا في بداية الحلقة بالكلمات دي.

0: إلهي حي بنستناك، لا تهتم بشيء. أول ما كلمتك وحكينا مع بعض قلت لي إحنا بنصلي بالموضوع ده لينا وقت كبيت وكأسرة، إيه اللي مالي قلبكم من جهة العنوان ده؟
1: يعني بص، لما تبص على أي قعدة شباب دلوقتي تحس إن إحنا عجزنا قوي مرة واحدة، فبقينا كل مرة نقعد مع بعضينا كأسر أو أصحاب أو كده نتفاجئ إن إحنا بنقول الكلام اللي كانوا أهالينا بيقولوه زمان قوي وإحنا كنا بنستغربه. عارف لما كنا نقعد مع ماما زمان فتقول ياه ده كيلو اللحمة كان ب 170 قرش،
0: ايوه،
1: ويا ده مش عارف الخمس ترغفة كانوا بتعريفة، أنا معرفش إيه التعريفة دي.
0: وفرد وجوز الحمام كان 3 فرادي،
1: أيوه بالظبط،
0: وهو ما هو جوز يعني ما ينفعش يبقى غير
1: لازم
0: فردتين.
1: يقفروا خلاص اهالي.
0: بالظبط كده.
1: احنا دلوقتي انا حاسس ان احنا قعدنا قعدات كتيره الوقت اللي فات بقى فيها الكلام ده بيتقال كتير، اللي هو فاكر لما كان

0: رغيف العيش بشيلن، عيالنا مش عارفين يعني ايه شيلن اصلا، بالزبط. العمله دي مش معروفه، وبقى ده المعتاد انه يا ده احنا كنا بندخل السوبر ماركت نشتري الحاجه بكذا، طب عيالنا هيعملوا ايه قدام؟ وكل مره تسمع ظروف وحاجات حوالينا كده تتخض. فمتفاجئين انا وكوكي من بولس الرسول، ظروفه كانت اوحش مننا بكتير قوي، قاعد في السجن والدنيا كرب يعني حواليه، وبيبعت لفيليب يقول لهم لا تهتموا بشيء. عملتها ازاي؟ فده يمكن اللي شغل قلبنا قوي، ازاي مسجون وازاي قاعد في السجن وازاي ظروفك عامله كده وعارف تعلن بالايمان لا تهتموا بشيء. وقعدنا يمكن نقرا انا وكوكي كتير الوقت اللي فات، انا قاعد اقرا كتاب لماكس لوكيدو اسمه لا تهتموا بشيء، كوكي بتقرا كتاب الصلاه مفتاح النهضه، قاعدين ندور على السر في ده. يمكن بصلي انه النهارده ربنا يشجعنا، وكنا بنصلي انه كلام النهارده مش يبقى كلام لكن يبقى شفاء لناس مغتمة، بدل ما هم مغتمين يبقوا لا يهتموا بشيء.
1: رائع الكلام. هنرنم مع بعض الترنيمة اللي جاية يا عجبا مخلصي، وبعد كده هرجع لأختي كريستين. ولما نقول لا تهتموا بشيء، إزاي يعني كريستين وانت أم ومسؤولة عن بيت وطفلين؟ بس بعد ما نقول الكلمات دي، الضمان والأمان اللي يخليني فعلا اعيش فكره لا تهتموا بشيء، انه في شخص فوق الكل، انه في سيد، وفي السيد ده مش مجرد سيد بيدي اوامر، ده في نفس الوقت هو اب، فالاب يشعر لكنه اب عظيم له كامل السلطان انه يفعل ما يقول. هو ده اللي خليني لا اهتم بشيء. بس ازاي؟ ده اللي هنعرفه من اختي كريستين بعد ما نقول الكلمات الجميله دي. احبني ربي، ده اللي بيطمني، ده الحاجة الوحيدة اللي مسنود عليها محبته. يلا مع بعض نقول الكلمات الجميلة دي.

0: الضمان في عدم انه اتهمم بالاهتمام يبقى بزياده، هو احبني ربي كيف لا يهبنا ايضا معه كل شيء، الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لاجلنا اجمعين. لا تهتموا بشيء. هنستنى تليفوناتكم بعد شويه كده صغيرين، هنفتح التليفونات عشان نتواصل معاكم. لا تهتموا بشيء ازاي؟
1: الحقيقة أنا زمان قعدت سنين كتير فاهمة كلمة تهتموا دي غلط، فاهمة إن أنا يعني أبقى مهتمة بحاجة، لكن اكتشفت من وقت قريب إنه ما تشيلوش الهم. الحقيقة دي صعبة في
0: طبعا
1: وسط عالم كله اضطراب، وفي وسط قلق، وفي وسط ظروف متغيرة كتير وأحداث وتفاصيل، لكن زي ما كنا بنرنم في الترنيمة اللي فاتت إنه مفيش ضمان ولا هنقدر نعملها من نفسنا غير لو صدقنا في حبه وصدقت اني موضع اهتمامه، انه هو مش انا مش صفر على الشمال او رقم في وسط الناس الكتير اللي موجودة في العالم، لكن انا موضوع اهتمامه. واحنا بنجهز للخدمة لقينا كمان انه الرب يسوع بنفسه قال في متى 6 من عدد 25 لعدد 34، بيقول نفس الآية: لا تهتموا للغد لأن الغد يهتم بما
0: بما لنفسه.
1: لنفسه، يكفي اليوم شره. والحقيقة واحنا بنتشارك أنا وجون علشان الوقت ده كنا قرينا جملة قوية جدا في كتاب لا تهتموا بشيء، كان بيقول كده: لا تعش في الغد، ما تعش في بكرة، ربنا بيديك قوة لاحتمال مشاكل النهاردة،
0: بالظبط.
1: فعيش بقوة النهاردة وما تشيلش هم بكرة. ده الضمان، وده دي الطريقه، الكتالوج اللي ربنا مديهولنا. يمكن اوقات كتير في وسط الضغوط مش بنعرف نعيشه، لكن اللي بنصليه حقيقي انه الله يدينا النعمه اللي نبص عليه ونشيل من على كتافنا ونسيب عنده.
0: امين امين امين.
1: امين.
0: انا شايفك بتبص لكريستين ومعجب بيها كانك يعني لسه اول مره تشوفها.
2: زي تقول بحبها كده يعني مراتي يعني.
0: لا ويعني هي بترنم انت انا برضو مبسوط بيها.
2: لا انا بتخض لما ارنم جنبيها، هي صوتها جميل قوي، فانا بحس ان انا
0: بجد
2: في مكان
0: يعني
2: غلط.
0: انا فرحان بيكم بجد، فرحان بيكم جدا ومش متخيل برضو ان انا في يوم خدمت كريستين لما كانت في مدرسه الاحد، برضو انا قاعد فعلا ممتن.

0: ده كتير عليا.
1: انا فبجد فرحان بيكم جدا و... ومش متخيل برضو ان انا في يوم خدمت كريستين لما كانت في مدارس الاحد برضو. انا قاعد فعلا ممتن جدا للرب لاجل يعني عمله الجميل في اشخاص مباركين زوج وزوجه جمال. انت بتعمل كل الخير, وده اللي قاله بولس برضو لاهل روميا في روميا لما قال لهم في روميا 8.

0: ايوه انت ابويا، وده اللي مطمني جوه في حضنك ليا مكان. يا رب لمشيئتك قدني، اديني قيادة من عندك، نور من عندك. لا تهتموا بشيء، احنا قلنا ازاي مع كريستين، لكن لا تهتموا بشيء ليه.
1: بكل بساطة لأن الله كلي القدرة، والأجمل من أنه الله كلي القدرة هو أنه بيشركنا معاه في قدرته. عندنا ذكريات وتاريخ مع الرب أنه كل ضغط عدى بينا وكل ظروف صعبة عدت، الله كان قدير بما يكفي علشان يحملنا ويعدينا. فتخيل بقى المتعة أنه الله مش بس بيكتفي بأنه يكون قدير ويطلب مننا نثق فيه، لكن يشركنا كمان في قدرته ويقول لنا انتوا تقدروا تعدوا. مثلا زمان الله خلق حيوانات البرية وكل المخلوقات، ما اكتفاش بانه خلق، لكن خلى آدم يطلق اسماء عليها، وكأنه بيقول له تعالى اشترك معايا في الخليقة، حط اسماء للحاجات دي. الشعب لما كان في البرية الرب كان ابسط حاجة يقول لهم دي الارض بتاعتكم هياخدوها، لا قال لهم لا، كل ما تدوسوا بطون اقدامكم يكون لكم، وكأنه أنا هوعدك بالأرض بس أنت خطي برجلك وروح وتحرك معايا، وكأنه بيدي للشعب قدرته. التلاميذ وهو بيقول لهم أنه أعطيكم سلطانا أن تدوسوا الحياة والعقارب، ما قال لهمش بسلطاني هتدوسوا، لا أعطيكم أنتوا سلطانا أن تدوسوا الحياة والعقارب. وحتى في نفس الرسالة بولس وهو في السجن في عز ضعفه وفي عز قيوده يقول أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. الحقيقة أنه ليه لا نهتم بشيء؟ لأن الله قدير جدا جدا. فتخيل لما أجيب الحاجات اللي شغلاني ومتقلة كتافي واروح أشيلهم وأحطهم ما بين إيده، هو يعرف يحملها كويس. والجميل والممتع يا صامول إنه في كل شيء، يعني كمالة الآية لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء. الصغيرة التافهة بالنسبة لنا ليها مكان في قلب الله وهو شاعر بقيمتها، والكبيرة قوي عندنا قلب الله يستوعبها. حتى الحاجات الكبيرة والضخمة اللي شايفينها تستدعي ان احنا نهتم ونغتم بيها، الله شايف انه لا، قلبه يساع ليها. حتى الصغيرة والكبيرة، الوسط، المشكلة والمؤلمة، كل شيء الله في الاخر قلبه يستوعب كل ده. مش بس ليه قدرة انه يحملنا، لكن كمان يشركنا في قدرته، ودي حاجة جميلة.
0: جميل الكلام، وأشعر في روحي كمان أنه مش بس الدرس اللي بيقوله أخويا جون ده، شعر أنه ده تدريب، يعني تدريب أنا بدرب.

أدرب نفسي على فكرة أنه أنا بختبر قدرة الله في أصعب المواقف وفي أحلك المواقف، ده تدريب، وربنا ينقلني من إناء لإناء ويشكل في حياتي، وممكن يستخدم أشخاص، وأنا آسف جداً يعني ممكن يستخدم أشخاص متعبين. يوسف كان عنده أشخاص متعبين وجوه البيت، كان عنده أخواته وكان يأتي بنميمتهم ليعقوب، ونقل مرحلة تاني كأنه ربنا بياخد الإناء بتاعه وروح بحتة تاني أصعب، فيختبر أنه يبقى عبد. ده هو كان المدلل في البيت، أخواته بيضايقوه، بس اتنقل لمرحلة أصعب أنه مباع فعبد في بلد وثنية تعبد الأصنام، ويروح ربنا ناقل الإناء مرة تالتة ويروح واخده في حتة تاني أو حتة تالتة ويخليه يتعرض لتجربة صعبة جدا جدا وهو شاب صغير، ويتعرض بقى للأصعب من كده، إنه لما يجي يبقى في صف الله يتظلم من الناس فيترمي في السجن ظلم، وجوه السجن ربنا يروح ناقل الإناء مرحلة رابعة، إنه يختبر يوسف إيد الله القديرة، بس في نفس الوقت لما راح لجأ وقال له أذكرني أمام فرعون، الراجل نسيه، بس جه التوقيت كان يوسف استوى وكان الإناء اتظبط، الوقت فيه ربنا طلع فيه يوسف الرجل الأول أو الرجل الثاني ما بعد فرعون على طول، علشان في الآخر يعلمني ويعلمك الدرس العظيم ده، لا تهتموا بشيء، بل ده اللي هنكمل بعد كده، بل الصلاة والدعاء مع الشكر. يلا نقول مع بعض الكلمات اللي جاية دي.

0: قلوب الملوك كجداول المياه في يد الإله يجري ما يراه. رائع الثقة والإيمان اللي يخليني مليان بنوع من أنواع اليقين اللي مش مبني على معطيات حواليا، لا ده هو مبني على كلام خرج من فمه. عشان كده الدرس الأولاني يا كريستين بعد ما قال لا تهتموا بشيء بل في كل شيء، وبعد كده قال الصلاة.
1: الحقيقة يا خصامول، يعني برضو احنا بنتأمل في الكلام ده وفي الآية دي. الصلاة دي سلاح رهيب احنا مش عارفين نستخدمه كويس، او للأسف بتبقى عنينا اكتر على الظروف وعلى المشكلة، وبننسى اوقات نصلي، بننسى نقعد في محضر الله. في

0: جملة جميلة قوي في الكتاب، بتقول كده كتاب لا تهتموا بشيء، بتقول انه الخوف انت شايف حاجة اوريدي مخوفاك فحقك تخاف، لكن القلق انت بتتخيل ان في خطر. وفي الحقيقة انه احنا بقينا كجيل حتى في امراض كتير في جسمنا،
1: صح.
0: وغالبا مش بيبقى ليها اسباب عضوية، بيبقى اسباب نفسية،
1: ده
0: وكل
1: حقيقي.
0: ده بسبب القلق. لكن الحقيقة اللي الله كلمنا فيه ويمكن بيكلمني أنا شخصيا فيه دلوقتي وأنا معاكو، إنه هستفيد بإيه لما أقلق وأنا معايا إله قوي بالشكل ده؟ طول ما أنا في المخدع، طول ما أنا قدامه رفع قلبي ليه. في جملة فرقت معانا جدا بتقول كده إنه طريق السلام مرصوف بالصلاة، مش هينفع أوصل للسلام غير لما أكون منقوع في محضر الله وقادر أخد من إيده السلام، مش من التفاصيل والظروف اللي حواليا أو من كلام أو من أشخاص أو
1: رائع الكلام
0: فده سلاح قوي جدا، لازم أو
1: أكيد،
0: محتاجين إن احنا نعرف نستخدمه بقوة في حياتنا.
1: رائع الكلام. عجبتني لما قالت أختي كريستين إنه القلق أوقات بيبقى بأسباب وهمية، وده اللي حصل، يعني ده اللي حصل مع بطرس. رأى الريح أنها شديدة في متى 14، لما الرب قال له، لما قال له انا اجي لك على المايه لو ان كنت انت هو فامرني ان اتي اليك، قال له تعالى. بس بعد ما خطى وحط رجله على المايه واكتشف انه ماشي على المايه زي ما قال له الرب بالظبط، يقول كتاب جمله اعتراضيه كده في متى 14، راى الريح انها شديده. طب ما هي الريح اوريدي كانت موجوده، اوريدي كانت الريح دي حواليك من قبل ما الرب يظهر حتى في المشهد. ليه اوقات كتيره بنوهم نفسنا بحاجات هي في الحقيقه مش حقيقيه، هي وهميه؟ بس الروح القدس هو الحل لكل حاجات وهميه احنا عايشنا نفسنا فيها، ولكل حاجات احنا صدقناها وهي كذب ومش حقيقه. عشان كده أنا بدعوك النهاردة إنك أنت تيجي وتترمي بين إيديه وتقول له امتلكني، امتلكني يا رب، عشان القوة اللي بستمدها من عمل الروح القدس الساكن فيا لما قبلت المسيحية دي القوة الوحيدة اللي أقدر بيها أجتاز كل مواقف صعبة، أقدر أعدي وأنا في قلبي زي ما كانت بتقول أختي كريستين دلوقتي، وأنا في قلبي سلام مغمور بفيض الروح وسابح أنا في غمره. بس قبل ما نقول الترنيمة دي، التليفونات بدأت تهل علينا. ألو.
2: ألو،
1: أهلا يا أخت سيلة، أهلا وسهلا بحضرتك.
2: ألو،
1: أهلا
2: سلام
1: بيك.
2: المسيح معك أخي المبارك.
1: أهلا بيك يا أخت سيلة، أهلا بيك
2: ومع ضيوفك الكرام جون وكريستين وإخوتي العازفين والكورال. العنوان كالعادة جميل قوي، لا تهتموا بشيء. المؤمنين ليسوا متكاسلين، بل نشطاء، لكن لا يكون الاهتمام الأول للعالم. زي ما شفنا في سفر نحمية لما سورة هك قال كده، يد تعمل والأخرى تحارب. في سفر أيضا أستير لما حذرها مردخاي وقال لها أنت لست بعيد عن الأذى، لما كان هامان الشرير عايز يبيد شعب اليهود. بولس الرسول وهو في السجن اللي كتب لنا تلك العهد الجديد 14 رسالة من أجمل ما يكون، كان بيقول هاتان اليدتان حاجاتي وحاجات الذين معي عملتها هذان اليدان. فاحنا كمؤمنين ما نكونش متكاسلين، بل نقوم ونعمل. سهرة روحية جميلة وربنا يبارك حياتكم. على فكرة الثلاث قنوات الكارما اللي عندي مش شغالين خالص.
1: يا فعلا الكارما فعلا عندنا حاجة بتحصل حاليا في الكارما، حبة حاجات في التكنيك، يعني التكنيك بتاع البث، التحديثات عشان الصورة بيعملوها حاليا قناة الكارما، فيمكن على الستلايت شوية الناس اللي بيشوفونا كمان ممكن تظهر الشاشة تفصل وترجع تشتغل تاني، لأن القناة الكارما بتعمل بعض التحديثات لتحسين الصورة الوقت الجاي عشان كل مشاهدينا. ف احنا بنعتذر لل

0: للديفو ده اللي حاصل، لكن نوعدكم خلال الوقت اللي جاي انه ده يعني بعد التحديثات دي هتشوفوا صورة جميلة ان شاء الله. الناس تبقى قادرة تتابعنا من خلال الفيسبوك او من خلال يمكن الكارما تسبيح شغالة كويس، انا النهاردة كنت فاتحها كانت شغالة كويس. معانا تليفون تاني اخده كمان. الو
1: الو،
0: الو، اهلا وسهلا.
1: اهلا بحضرتك.
2: اهلا،
0: الو،
2: اهلا بحضرتك. انا
0: اهلا يا اخت مريم، اهلا بيكي من المنيا، اهلا بيكي.
2: اهلا وسهلا بيك. انا عندي مشاركة.
0: اتفضلي. اسمعيني بس من التليفون يا اخت مريم بليز لو سمحت.
2: ماشي، حاضر مع حضرتك.
0: اتفضلي.
2: انا مريم عياد. انا مريم عياد صاحبة كوكي كريستين. انا مبسوطة خالص.
0: انا عايزك تبعدي عن التلفزيون وتكلمينا، ابعدي عن التلفزيون وكلمينا عشان في اصوات حواليكي باينه.
2: ماشي، انا بعيد، انا بعدت عن التلفزيون.
0: كويس.
2: طب انا كده بكلمها يعني؟ انا كده بتكلم مع
0: انت كده. لا هي سامعاكي اهي.
3: حبيبتي يا مريم،
2: كنت حبيبتي، منوره القاعه.
0: اتفضلي يا اخت مريم لو عندك.
2: مبسوطة اني بشوفك انت والدكتور.
3: شكرا يا حبيبتي، ربنا يباركك.
2: حبيبتي حلقة مؤثرة خالص.
3: حبيبتي شكرا على تشجيعك.
2: افتكرت يا كوكي، افتكرت اوقات الصلاة اللي كنا بناخدها مع بعض على كان البنات في الخدمة.
3: حبيبتي يا مريم، ده وقت كان غالي عليا جدا، وانت حبيبتي ربنا يباركك.
2: ويباركك اكتر واكتر يا كوكي، انت والدكتور وكل الفريق، وحلقه مميزه ومختلفه.
3: شكرا
0: ليكي.
3: شكرا يا مريم.
0: شكرا يا اخت مريم، ميرسي جدا لتشجيعك. انتوا بتخدموا سوا؟
3: كنا بنخدم في وقت من فتره طويله، بس هي غاليه على قلبي قوي، ولغايه دلوقتي بنتواصل، فدي حاجه غاليه على قلبي.
0: حلوه جدا، ربنا يبارككم.
3: شكرا.
0: معانا تليفونات تانيه.
4: الو
0: الو، اهلا بيك يا اخ مصطفى.
4: مساء الخير.
0: مساء الخير اخ مصطفى، اهلا بيك.
4: اهلا وسهلا بيك، ربي يباركك ويبارك خدمتك يا رب. وانا اشكر ربي لانه اديني فرصه، انا اشكر ربي انه اديني فرصه تشيل يوم عشان يتصل بقناة الكارما، وانا رد الفلسطيني اللي يتصل بقناة الكارما، بس انا عايش في امريكا كل حياتي. انا عندي استفسار بخصوص موضوع لا تحتموا بشيء. السؤال الاول، ما العلاقة بين الصلاة والتخلص من القلق في فهم المسيحي؟ والسؤال الثاني، هل المقصود من لا تحتموا بشيء إن إنسان ما يفكرش في المستقبل خالص؟ وأتمنى إجابة على هذه الأسئلة.
0: آمين آمين آمين. سؤالين واضحين. ما العلاقة بين الصلاة ولا تهتموا بشيء؟ وهل ببساطة السؤال الثاني يعني هل ده نوع من أنواع التواكل يعني كده خلاص بقى الواحد يعيش كده ولا يفكرش في المستقبل بتاعه؟ بس هاخد منك الإجابة بعد الترنيمه اللي جايه.
5: اوعى ننسى السؤال. طيب
0: لا مش هننسى السؤال. يلا تعالوا نرنم مع بعض علشان وقت الحلقه بيجري بينا، وترانيم جميله، واحنا برنامج ليك تسبيحنا، فاحنا بنهتم اننا نشترك كلنا في تسبيح ربنا. يلا قولوا معانا الكلمات اللي جايه دي.

ايوه، الناس ساعات بتسأل ازاي هو مسنود، ازاي هو مرفوع، ازاي هو متشدد، وبالرغم من الموقف الصعب اللي حصل معاه، بالرغم من الكارثة اللي حصلت له. وده الفرق ما بين واحد حط كل ثقته في إله حي وعظيم، وشخص تاني زي ما كانت بتقول أختي كريستين من شوية، هو وهم نفسه بحاجات غير حقيقية. لكن اللي عايش بالإيمان شايف الله قدامه في كل المواقف،

0: بيصدق فيه عشان كده بيخطي كل صعاب بيجتازها. السؤالين اكيد انت فاكرهم بس هاخد تليفونات هفكرك بيهم برضو، انا مش هسيبك يعني ما تقلقش. هاخد التليفونات وارجع عليك بالكلام دكتور جون. الو.
1: الو،
0: اهلا وسهلا.
1: مساء الخير.
0: مساء النور، اهلا بيك.
1: لك يا تصمم.
0: اشكر رب. اخ هاني سيدهم، دكتور هاني سيدهم. أستاذي.
1: لا، أنا هشام.
0: أمال مين؟
1: أنا هشام.
0: أهلا
1: يا
0: أهلا بيك أخي هشام، أهلا وسهلا بيك. سوري صوتك شبه الأخ هاني.
1: أنا عايز أقول لك إن الحلقة دي عايز حضرتك، إن أولا أنت بركة طبعا، أنا حضرت لك كتير.
0: شكرا.
1: وبحضر لك كل البرامج.
0: شكرا.
1: صدقني يعني المسيح موجود في البرنامج ده وكل البرامج، لكن عايز اقول لك انا قاعد كده كان السبب قدامي دكتور جون برسوم، ده راجل بركه ونعمه. مدام كريستين والاخ ميلاد، عايز اقول لكم بركه بركه جدا جدا جدا، وانا بستمتع وانا قاعد قدام الشاشه كانها السما سقداني. انا مبسوط.
0: شكرا.
1: مبسوط ان انا شايف الدكتور جون والاخت كريستين. مش عايز الا الصلاه فعلا، الايام دي محتاجين صلاه. صدقني يا خصام، الصلاه بتفك الحديد.
0: صح.
1: معايا؟
0: ايوه معاك، بسمعك.
1: فانا سعيد جدا جدا جدا بامانه. فانا كنت بس محتاجة اتكلم مع الاخويا جون، يعني لو تسمح لي.
0: تفضل. طبعا.
1: ربنا يباركك ويحفظك يا خشام.
2: اتفضل يا اخي هشام، انا سامع.
1: مساء الخير يا دكتور جون.
2: مساء الخير، ازاي حضرتك؟
1: حبيبي يا دكتور، ايه البركه دي يا عم؟ انت ولقت فلسطين.
3: ربنا يبارك.
1: ايه الكلام اللي انا شايفه؟
2: ربنا يباركك.
1: لا لا لا بجد، لا انت بركه صدقني، وانا سعيد ان انا في المكان في الجمعيه ده وبشوف حاجات حلوه طالعه منها. حضرتك ولقت فلسطين، اخويا ماجد ميلاد، والاخ سمير. طبعا انا شفت كتير في الجمعيه والمنيا كان بينور.
2: الرب يباركك يا اخي هشام، انت بركه لكل اللي يعرفك، ربنا يباركك.
0: شكرا يا اخي هشام جدا، غالبا فقدنا الاتصال بيك. شكرا لتشجيعك، شكرا لكلامك، ربنا يبارك حياتك. معنا تليفونات تاني. الو.
4: ايوه يا دكتور سمير.
0: اهلا بيك يا اخ وديع. يا عم انا مش دكتور، انا راجل غلبان. الدكتور جون اهو، اهو هو الدكتور جون. انا راجل مسكين، كنت مهندس والان اخدم سيدي المسيح.
3: شكرا. ربنا يباركك
4: حبيبي الغالي. رساله لك من بعد 48 مونس كتابة في سجنكم. أول بلد تعزت بيقار بأسسها في رحلة التفجيرين على خطات الآية اللي احنا صدقتها بالترجمة الأصلية، لا تخلقوا من جهة أي شيء بل في كل أمر لتكون تزلتكم محمد صلى الله. تصور أننا لا نخلق، هذا مستحيل، لأن جميعا نخلق من جهة عملنا، بيوتنا، مدارسنا، طلابنا، لكن نحمل كل ما يقلقنا إلى القضاء، وبهذه الصلاة نستطيع أن نقلل.
0: شكرا يا اخ وديع جدا لمشاركتك، ربنا يباركك. اصل انت لما بتقول يا دكتور صامول الناس فعلا تفكرني دكتور، وانا بقول لازم اقول الحقيقه قدام الناس يعني. شكرا يا اخ وديع، ربنا يباركك. الاخ وديع صديق البرنامج وبلدياتكم يعني.
3: أهلا.
0: من المنيا.
3: ربنا يبارك.
0: المنيا بلد الرب يسوع. صح. لمسه طرف كل حاجه. معانا تليفونات تاني. طيب هنجاوب على السؤالين دول. اعتقد السؤال الاولاني احنا اختي كريستين وفت فيه وكفت، بس اعتقد ناخد السؤال الثاني اللي هو هل فكره ان انا لا اهتم يعني ما افكرش في المستقبل خالص؟
2: خايف اقول الموقف ده بس هقوله يعني.
0: لا قوله، ما تخافش، مفيش حاجه تخوفك.
2: حد حد كان قائد علينا في الاجتماع زمان وانا في ثانوي،

0: الأخ راضي فهيم من المنيا، من جمعية
1: طبعاً
0: المنيا
1: طبعاً.
0: طبعا انت اكيد عارفه وخدمنا مع بعض.
1: طبعاً.
0: الأخ راضي فاكر في مرة كنا قاعدين بنصلي كده وقال ربنا يسامحه عادل وهبة، لو تعرف الأخ عادل وهبة طبعا.
1: طبعا ده أستاذنا
0: الأخ عادل وهبة في آخر وقت قبل انتقاله كان كل الخدمات وكل رسالته ودعوته إنه يكلمنا عن مجيء المسيح.
1: صح.
0: فكان بيعمل نهضات كتيرة قوي بيتكلم فيها عن مجيء المسيح وفي ترجمة لأفلام أجنبية عن المجيء وعن الرؤية وكده. فالأخ راضي كان بيقول ربنا يسامحه عادل وهبة ضيع مستقبلنا. فليه مالك؟ قال لك عشان قعدنا نقول المسيح جاي المسيح جاي، الواحد ما عملش حاجة في حياته فباظت حياتنا بسبب ان احنا مستنيين المسيح. بس الحقيقة مش ده القصد خالص، لا تهتموا بشيء مش المقصود بيها ان احنا نسيب مستقبلنا، لكن بكل بساطة انه زي ما كريستين كده كانت بتقول دلوقتي انه ما نقعدش ندور على حاجة نخاف منها. في امور بره دايرة سيطرتنا، بره الدايرة اللي احنا متحكمين فيها.
1: صح.
0: دي مش بتاعتنا، نهتم بما يخصنا وبما لليوم. زي ما كريستين كانت بتقول كده، الخوف هو ان انا اخاف من حاجه شايفها، لكن القلق هو ان انا ابص على حاجه انا مش شايفها اصلا. عارف كانه ايه، في اسد قدامي طبيعي اخاف واجري، لكن تخيل لو واحد عايش حياته كلها بيدور الاسد هيجي منين، ده مرعب جدا ومقلق ومؤثر على الصحه وعلى علاقتي بربنا وعلى كل حاجه. علشان كده هو ده دور الصلاه، عشان كده الكتاب بيقول في كل شيء بالصلاه. دور الصلاه هي انه يبقى فيه بنفس المعنى صله ما بيني وما بين الله، فعيني تتحول من على المشكلة وتترفع على ربنا. هي دي الحتة اللي الصلاة ليها دور أساسي فيها في القلق، إنه بدل ما أنا بدور حوالين المشكلة عيني تترفع على الرب، بدل ما أنا قاعد بسأل طول الوقت وخايف ماذا لو حدث كذا، ماذا لو حصل مش عارف إيه، ماذا لو المصيبة دي جت عليا، ماذا لو الأسد طلع لي، بدل ما بفكر طول الوقت ماذا لو، الصلاة تحولني لواحد بيفكر إنه حتى لو الله موجود والله على العرش والله مسيطر على الأمور. هو ده الدور الحقيقي للصلاة، مش إن أنا أسيب ترتيب المستقبلي، ولا إن أنا أبطل مهتمش بحاجة وأعيش في لا مبالاة، ولكن أرفع عيني من على كل حاجة عاملة قلق وهي زي ما حضرتك كنت بتقول كده ممكن تبقى مش حقيقية، وأبتدي أبص على الله. فبدل ما أنا يعني من الألفاظ الجميلة في الكتاب لا تهتموا بشيء، كان ماكس لوكيدو بيقول كده إنه ما تقعدش تعمل مديتيشن في المشكلة، مديتيشن في الحاجة اللي انت خايف منها. أيوة. مديتيشن يعني تأمل انت ما تقعدش تتأمل كده يا لهوي على المشكلة، لا ارفع من عينك من على المشكلة وابتدي بص للسماء. انا بشعر انه ده الدور الاساسي للصلاة، وده اللي يخلينا مطمنين انه يسوع مهتم بمستقبلنا مش حقيقة. بس احنا
1: دي حقيقة. وكمالة لكلام اخويا جون، الصلاة كمان بتعلمني ان يبقى عندي فيجن، يبقى عندي رؤية. فلو أنا متفرغ للخدمة تماما، ربنا بيمنحني رؤية. نحمية لما صلى وصام وجلس قدام الرب، ومن أكتر الدروس اللي كان بيدرسها لنا الدكتور عادل وهبة الراحل القديس الجميل اللي احنا اتلمزنا على دي القصة دي، الجلسة مع الله تخليك مش خايف، مش قلقان، وتطلع من نفسك حاجات، ربنا يطلع منك حاجات عظيمة وتطلعك بره اهتمامك بنفسك، فتهتم بما لله. فالله منحه رؤية انه يروح يرمم أسوار أورشليم وأبواب أورشليم المحروقة بالنار وأسوار أورشليم المتدمرة. لا تهتموا بشيء مش معناه ان انا لا يعني ألغي المستقبل، لا بالعكس، ده الصلاة تقودني بيخليني دايما مرمي على الرب، وانا شاعر اني مش قادر، لكن الله بيمنحني فيجن للمستقبل ويوريني الشكل. حتى وانا في شغلي، انا اتعاملت مع ناس كتير بتشتغل مش بس بتخدم، وجون دكتور جون مع حفظ الالقاب حبيبي، دكتور جون ده راجل، من يعني مش عايز امدح فيك لان انا كلامي فيك مجروح، يعني من اشهر الناس اللي في المنيا، بتدرس محاضره ممكن يحضرها يوصل أعداد لألف مثلا يا أخويا جون، صح كده، يوصل لألف. فده راجل في يوم من الأيام ربنا شعر جواه واداله رؤية في أنه يبقى بركة للجيل دوا من خلال شغله. فهو ده اللي بيعلمه لنا الكتاب، أنه أنا ما ببقاش شخص تواكلي فأقول إيه يا عم الرب جاي، وفي ناس أساسا استخدمت الموضوع ده وتقولك الرب قرب يجي احنا خلاص بقى، حتى وقفوا كرازة، يعني يقول لك المعينين للخلاص ربنا هيجيبهم لغاية ما الكنائس فضيت وكنائس تاني قفلت. فده مش صح حتى

في الخدمة لازم يبقى فيه تخطيط، تخطط شغل ربنا لازم يمشي بتخطيط. تبقى خاضع للروح القدس، بس برضو لازم تبقى بتخطط، لأن إلهنا إله عظيم جدا. لما خلق الخليقة دي خططها وعملها وصنعها كل شيء بإتقان، عشان كده كان بعد ما يقول لنعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا، قال ليكن. لما قال ليكن وراء الله أن النور حسن. فالله كان شخص بيعمل، شخص ديناميكي، شخص شغال، وأنا لازم أبقى بشتغل لغاية ما أوصل عنده. ما أقولش زي ما كان بيقول أخويا جون دلوقتي، واحد بيتخيل إن في أسد في الطريق، ده الكسلان اللي بيقول كده، والكتاب بيقول في سفر الأمثال الكلمات دي، الكسلان يقول الأسد في الطريق، لا هقعد في بيتي. لا، المسيح مش بيدعينا للأمر ده، لكن بيدعينا أننا نبقى جنود عنده مصلين، لكن الهم ما يمتلكناش فيعطلنا. أنا أطلت، بس يلا نقول مع بعض الكلمات الجاية الجميلة دي. عارف اسم النجوم، قايس عرض السماء، هستنى ربي الإله، هستنى وأنا ماشي وعيني شايفاه. يلا نقول مع بعض.

0: صراخي، أصعدني من جب الهلاك من طين الحمأ، وأقام على صخرة رجلي، ثبت خطواتي وجعل في فمي ترنيمة جديدة تسبيحة لإلهنا. هو ده اللي ربنا عايزك النهاردة تختبر وتعيش بيه. قبل ما أرجع بالكلام لأخويا الدكتور جون وأختي كريستين، هاخد تليفون كمان. ألو
1: ألو
0: ألو، أهلا وسهلا.
1: ألو، أنا ريمون روديس من المنيا،
0: أهلا
1: جامعة
0: يا
1: صلاة النفوس.
0: طبعا أهلا بيك يا أخويا ريمون.
1: إزيك يا خصمو؟
0: أهلا بيك يا حبيبي، سعداء
1: أنا
0: جدا إن أنت
1: بشكركم
0: معانا
1: على
0: على
1: البرنامج
0: البرنامج.
1: الجميل، أنا مبسوط جدا إن أنا أدخل المشاركة دي. ربنا يبارككم ويبارك كل فريق العزف، طبعا دكتور جون حبيبنا والأخت كريستين. شهادة حية قدام ربنا إنه جون من الناس الجميلة قوي في البيزنس، وجميلة قوي كمان في الخدمة وفي روحه.
2: شكرا شكرا يا ريمون،
0: شكرا يا اخويا ريمون، ميرسي.
1: ويباركك، ربنا يبارككم فعلا ويستخدمكم. ولا تهتموا بشيء حلو قوي، انه وانا كمان وشغلي وسط نجاحي وسط اللي بعمله اكون بحط انا، مش انا لكن يا رب انت بتفهم الدواء. وانا بشكر جدا البرنامج، بشكر الاخ جون، بشكر كل العازفين وانت اخصامه طبعا وباقي الفريق. فعلا فعلا ربنا يبارككم، برنامج جميل ودايما نشوف اكتر واستمر اكتر. ربنا يبارك.
0: شكرا شكرا شكرا شكرا جدا يا اخويا ريمون، ميرسي جدا المشاركه الجميله دي. معانا تليفون تاني لسه، ما زال التليفون معانا. طيب اختي كريستين، تحسي في الايه دي في كلمتين مرادفتين لبعض، يعني لما قال بل في كل شيء وبعد كده قال الصلاه والدعاء، يعني كانه واحد لما يقراهم في الاول يحس انه يعني ما هم زي بعض، فايه فكره الدعاء دي؟
3: طيب فكره الدعاء دي فكره مهمه جدا، فكرة اللي هي الصلاة. احنا قلنا انا ببقى في محضر الله، بتأمل في صلاحه في قدرته، انا في شركة معاه بجدد علاقتي بيه طول الوقت. الدعاء هو اني بقدم احتياجي ليه، بقدم طلباتي اللي انا محتاجها او احتياجاتي يعني كإنسان. والجميل في الدعاء انه او يعني هرجع للجميل، لكن احنا مش جايين نغش الناس النهاردة للأمانة، لانه اكيد في ناس كتير بتشوفنا تقول انا دي لي كتير بصلي، ادي لي كتير بطلب، وده حقيقي. واقوى مثال على ده مامة اغسطينوس، قديس اغسطينوس، صليت له 20 سنة ورجع للرب بعدها بعد الصلاة دي. الدعاء انا بحس انه محتاج يكون فيه لجاجة، وده كل ده بيقربني من ربنا، وربنا مش عايز يذلني. مش هفضل اطلب عشان اتذل، لكن اللجاجة دي كتر ما بطلب منه وبقعد قدامه وبرفع قلبي ليه، ده بيقربني من فكره.
0: صح.
3: وبينقيني وبيوسع قلبي. يمكن الله بيتأخر في الاستجابة للدعاء وللطلبات، لكن يمكن الله بيعدني لشكل حاجة مختلف. كان جون بيشاركني واحنا جايين بيقولي انا كل اللي عدينا بيه في حياتنا انا بعد ما ربنا عملها حتى لو اتأخر، انا قلت له انت ازاي عملتها كده وازاي عملتها في التوقيت ده؟
0: أيوة.
3: لانه لو كانت في التوقيت اللي انا عايزه كانت مش هتبقى حلوة كده، ومش كده تبقى مفرحاني كده. والجميل قوي انه زي ما في سفر سفر الحياة اللي اتكتبت فيه اسمائنا علشان نكون في الابدية مع الله، في سفر التذكرة زي ما اتكتب كده في ملاخي 3:16 بيتكلم عن سفر التذكرة. ايه سفر التذكرة؟ كان في كتاب الصلاة مفتاح النهضة بيقول كده، انه سفر التذكرة ده كل حاجة انت قلتها لربنا كاتبها لك، كاتبها مسجلها، هو سامع، هو مفيش حاجة واحدة منه فلتة او ضيعة. فده يطمنا انه كل دمعة كل طلبة كل دعاء كل احتياج مكتوب في سفر تذكرة امامه.
0: شكرا يا بجد، شكرا للرب عشان الرسائل الحلوه دي. انا مش مجامله ليكي، انا نفسي اتشجعت. ياما صلينا صلوات ونسيناها، بس لما الرب استجاب افتكرناها. ياما بكينا على امور وكنا

0: بنترجى بلجاجة ونسينا الطلبة اللي كنا طالبينها بلجاجة، ويمكن نوع من أنواع النسيان كان عندنا إحباط لأنه ما حصلتش الاستجابة، لكن لما جه وقت الاستجابة من الله افتكرناها، وأنه هو عمره أبداً ما ينسى ولا مرة صلوة صليناها. هنرنم ترنيمة جميلة بتقول بين يديك الحنية، بس هاخد تليفون لو معانا التليفون لسه موجود. أنا آسف إن إحنا طولنا عليكي. جودي
1: صح؟ مع حضرتك.
0: أهلا يا جودي.
1: يا مساء الفل.
0: يا مساء البركة. أهلا.
1: أنا جودي.
0: رد بقى.
1: أهلا بحضرتك.
2: إزيك يا جودي؟
1: أنا جودي من المنيا، ثالثة ثانوي. دكتور جون هو أستاذي وصديقي وأخويا الكبير.
2: شكرا يا جودي.
1: الحقيقة نفسي أكرمكم جدا على الحلقة وعلى موضوعهم، فرق معايا خالص. نفسي أطلب منكم تصلوا في ثالثة ثانوي، تصلوا لنا رب يدينا قوة وسلام، يحفظ ورقنا من كل ظلم من الوقت الجاي.
0: آمين.
1: والحاجة الثانية جاية أكرم قوي دكتور جون وأبارك رب جدا فيه. هو كان أمين معانا للآخر، هو كان طول الوقت نور في الظلمة، هو كان كتير جدا يبدأ تعبان جدا جسديا، بس هو يقرر انه هيقف وهيدينا كل اللي عنده بكل أمانة وبكل محبة. وياما حكينا عن كوكي وقد ايه هي واقفة في ظهره ومساعداه ومشجعاه جدا في ده. فأنا حابة أبارك اتحادكم، وحابة أبارك جدا أمانتكم ومحبتكم لينا، واستشهدنا في كل صغيرة وكبيرة حقيقي. فشكرا لكم ويسوع يبارككم جدا.
0: شكرا يا جودي.
2: مرنمة جميلة جودي كمان
0: بجد. كمان ده طيب رائع يا جودي. تواصلي معايا أو تواصلي معانا على صفحة البرنامج. أنا أتشرف بيكي طبعا. على فكرة أنا على قلبي النهاردة أن احنا نصلي لطلبة سريعة. شكرا ليك يا جودي. احنا هنعمل كده. وأنا هقول إعلان، وأنا في اسم يسوع الرب يديني قدرة عليه. يعني لو أنت عندك ابنة أو بنت في ثانوي عام وتحب اني نصلي معاه في التليفون، ابعت رقمه على الخاص، سواء على صفحة البرنامج او على صفحتي انا حتى الشخصية صموئيل لطيف او ليك تسبحنا، ابعت رقمه واحنا انا هكلمه. ومعانا ناس بتصلي كمان، اخواتي المباركات بيصلوا معايا، هيكلموا البنات يصلوا معاهم في التليفون. فانا اورطتكم انا صح؟ بس انا بحب اورط الناس على الهواء. فبنعمة الرب هنعمل كده، وهنصلي النهاردة كمان لأجل طلبة ثانوية عامة. معايا تليفون تاني. ألو؟
3: ألو؟
0: أهلا بيكي.
3: أيوة. مساء الخير.
0: مساء النور.
3: بجد البرنامج بتاعكم فارق معايا جدا جدا، وبياخدني خطوات للرب، وأنا عندي ظروف مش قادرة أروح الكنيسة، ولكن يعني بتابع البرنامج وبتابع برامج كتيرة على الكارما واجتماعات، فيعني ربنا مشجعنا عن طريق الكارما بصراحة.
0: الرب يباركك ويشددك كمان وكمان، انت شجعتينا.
3: وكمان موضوع الحلقة النهاردة بيتكلمنا أنا شخصيا بجد.
0: شكرا للرب. شكرا ليك.
3: عايزاكم تصلوا كمان، يعني هطلب بس طلب الصلاه ان تصلوا من اجلي، في مشكله بيني ما بين جوزي، فصلوا من اجلي.
0: حاضر. امين. هنصلي من اجلك. شكرا ليكي، شكرا لمشاركتك وشكرا لتشجيعك. معانا تليفونات تاني. طيب ناخد تليفون تاني، وقت بيجري. الو. الو. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك. أيوة. تفضل. اهلا بيك اخ مايكل من المنيا.
4: شفتك في البرنامج.
0: تفضل.
4: وانا باخد من وقتك كتير، لكن انا حقيقي من اكثر البرامج اللي انا بحب اتابعها، وشكرا. وانتوا فعلا ناس حقيقيه في حياتها وفي خدمتها. انا اتعاملت مع دكتور جون واستاذة كريستين، فعلا ناس حقيقيه تقيه قدام الرب بتخافوا. ربنا يبارككم ويستخدمكم اكثر. حقيقه هم شهاده حيه، وبرنامجكم بيوصل رساله حقيقيه فعلا. ربنا يستخدم كل تسبيح وكل كلمه.
0: شكرا. شكرا ليك يا اخويا مايكل. شكرا جدا. معانا تليفونات تانية. طيب.

بعتذر لباقي التليفونات لأنه الوقت جري بينا. تعالوا نرنم مع بعض. ستبقى لي خل الوفي، طمانة قلبي وضامني، قثارتي في وحدتي، ترنيمتي في غربتي، ففيك لي يا سيدي أنشودة لا تنتهي.

0: أنشودة لا تنتهي، قيثارتي في وحدتي، ترنيمتي في غربتي. لما الكتاب يتكلم عن لا تهتموا بشيء بل في كل شيء الصلاة والدعاء، راح حطهم كده في وان باكج، حط جنب الصلاة والدعاء راح قال مع الشكر. ولأنه باقي 6 دقايق، ففي دقيقة هتقول ازاي ليه حط الشكر معاهم بقى.
1: ماكس لوكيدو بيقول في الكتاب بتاعه، بيقول كنا فاكرين انه اكبر انهار في العالم هم المسيسيبي ونهر النيل وكده، لكن اتفاجئنا انه اكبر نهر في العالم هو نهر ماذا لو، النهر اللي فيه قلق، اللي الواحد بيقف على شط النهر وبيبص بيقول انا لا يمكن اعدي، وكاننا بنبص على الشط التاني ونقول لو حياتنا هناك كانت هتبقى احسن بكتير، لو معايا فلوس كانت حياتي هتبقى احسن، لو بشتغل شغل احسن، لو متجوز، لو مش متجوز، لو عندي عيال، لو العيال مشوا من البيت، كأنه الشط التاني هو اللي دايما فيه الأحسن. لكن الحقيقة بشوف السر إنه في عز ما أنا عندي حاجة قلقاني هو إن أنا أمتن. الحقيقة العرفان والامتنان هو الطريق الأسهل للشفاء من القلق، إن أنا أتعلم أشكر الرب على كل اللي عندي وأتعلم أمتن للرب على الحاجة حتى قبل ما تحصل، وكأني بدعو ومتمسك بالرب وبفضل طول الوقت بصلي عشان حاجة، في نفس الوقت أنا بشكر لأن أنا عارف أن الرب بيكفي ويوفي أكتر من اللي أنا عايزه.
0: شكرا أخويا الدكتور جون، أنا متشكر جدا لوجودك معانا في البرنامج. شكرا أختي كريستين، أنا متفاجئ بيكي الصراحة، يعني أنا سامع عن جون كل خير. بالمناسبة أخويا الدكتور جون مش بس بيدرس وهو

وربنا مستخدمه في القصة دي، لكن هو كمان مدرب أصوات، فاحنا على الهوا كمان بنورطك انك انت هتساعدنا الوقت اللي جاي. بشكركم جدا، انتوا أسرة جميلة، ربنا يحميكم ويحفظكم. بشكر كمان اخواتي العازفين، اخواتي واخواني اللي في الكورال لاجل تعبهم ومجيئهم، اختي مرمر على باوربوينت، كل اللي خلف الكاميرات، اخويا ساهر في الاخراج، واخويا مينا في الصوت، مع كل الحبايب اللي بيساعدوه، كل الناس اللي بتساعدنا، مدير التصوير استاذ نبيل، واخويا روماني اللي هو في ظهري ده اللي بيجيب الصوره لجون، واخويا يوسف في البس، ورفيق اللي قدامي العريس اللي بقول له مبروك، هو النهارده اول حلقه اتجوز وجالنا يعني بعد شويه، فكويس انه جالنا يعني بعد ما اتجوز الراجل. ربنا يباركك يا رفيق ويبارك بيتك، بنهنيك احنا. وبشكر رب كمان علشان كل الناس اللي بتتعب فعلا بشوي في السي جي، كل التعبين لاجل الرب، كل يعني اكيد نسيت ناس، بس بشكر رب جدا لاجل البرنامج ده اللي ربنا شرفنا اننا نكون احنا بنقدم حاجه فيه. تعالوا نختم مع بعض حلقتنا، ترنيمة جميلة بتقول مصدقين في صلاحك مهما الظروف ضاقت. يا رب احنا مصدقين مطمنين في سلامك مهما الحلول غابت، ونشوفكم في حلقات جديدة من برنامجكم ليك تسبحنا.

0: صباح الحياة مع القس الدكتور جون نمو.
1: طيب، بنعمة الرب يسوع المسيح رح ناخد خدمة بعنوان هيدي نبوءة قيلت بشأن المسيح، كتبها داود كتبها بمزمور 22، وطبعا هي كانت إشارة لشخص المسيح لما بيسلم نفسه للصلب، طبعا للتعذيب والصلب. فبتقول النبوءة

بعدد 22 مزمور 22 6 بيقول لداود: أما أنا فدودة لا إنسان، عار عند البشر ومحتقر الشعب. فللاختصار لأنه العنوان طويل عملناها: أنا دودة لا إنسان، عار عند البشر. معقول المسيح يقول عن نفسه هذه النبوءة؟ كيف بيقبل المسيح؟ هو قبل المسيح أنه يعني

ويغمضوا له عيونه، قاعد يخبوا له وجهه ويضربوه من الخلف ويقولوا له تنبأ أيها المسيح من ضربك. قبل كل شيء، ليش قبل كل هذا؟ حتى يخلصنا. بس رح آخر قليل من المزمور حتى نأخذ فكرة عن هذا المزمور اللي هو مزمور الألام ومزمور الصلب. فبيقولوا أنتم بتعرفوه تقريبا كلكم، مزمور 22 بيقول لإمام المغنين وهو لداود على أيلة الصبح. المسيح له كل المجد، صحيح مات من ضعف، بيقول صلب من ضعف بيقول الكتاب المقدس، لكن قام طبعا، أقام نفسه وأقيم بمجد الآب، فقام فجرا. وهذا المزمور اللي بيتكلم عن آلام المسيح بيرنموه على أيلة الصبح، على آلة اسمها غزالة الصبح. يعني المسيح صحيح تألم وظهر ضعيف، بدا ضعيفا وسلم تماما، ونتفوا دقنه وعملوا اشياء كثيره وجلدوه وطعنوه طبعا بالحرب وكللوه باكليل الشوك وما خلوا شيء الا ما عملوه، لكن قام منتصرا. وبحق لنا نحن نسبح اذا جاز التعبير على أيلة الصبح، على آلة أيلة الصبح. بيقول مزمور لداود وبيقول إلهي إلهي لماذا تركتني بعيدا عن خلاصي عن كلام زفيري. إلهي في النهار أدعو فلا تستجيب. طبعا المسيح لما بيتكلم إلهي إلهي، أقنوم ابن الله الأقنوم الثاني، ما فينا نقول أنه الآب إلهه، بس فينا نقول أنه لما أخذ جسد بشري من العذراء مريم وصار إنسان، هو الله الذي تجسد، الكلمة صار جسدا، فينا نقول أنه صار يحق له وصار يجوز أن يقول إلهي وإلهكم، أبي وأبيكم وإله وإلهكم. يعني المسيح له علاقة خاصة مع الآب. فمن أجل ذلك لما بيقول إلهي إلهي، البعض بيقول طب كيف ممكن يكون هو الله وبذات الوقت بيقول إلهي إلهي؟ شو في إلهين؟ لا ما فيش إلهين. المسيح يقول هذا الكلام كأبن الإنسان. بس ما بعد شوية بنقرأ عنه أنه بيقول أنا دودة، أما أنا فدودة لا إنسان. البعض بيفهم غلط أنه بعد أنت مش إنسان، لا هو بمعناها أنا ضعيف، أنا إنسان، المسيح إنسان كامل بس أنا ضعيف وأنا سلمت نفسي للصلب. لكن هل هو قوي؟ نعم قوي. هل أبرز بعض النقاط، نقاط القوة فيما كان يتألم وفيما كان يحاكم وفيما يس؟ لما وقف قدام بيلاطس البنطي خاف منه بيلاطس، شافه واقف يعني مثل ما بيقول بولس الرسول، قال له لتيموتاوس انه المسيح قدام بيلاطس شهد الشهاده الحسنه، الاعتراف الحسن. المسيح وقف وحكي مع بيلاطس وبسلطان وقال له مملكتي ليست من هذا العالم، لان لو كانت مملكتي من هذا العالم لكان خدامي ياتون ويجاهدون لكي لا اسلم اليك، لذلك الذي اسلمني لك اليك له خطيه اعظم. فالمسيح له كل المجد جبار، بس كان لازم يسلم حتى يقدم نفسه فديه. لما ببستان جثيماني جربوا انه يمسكوه رايت، قال له من تطلبون؟ قالوا له يسوع الناصري، قال له انا هو، بس قال له انا هو، وكلمه انا هو إشارة على أنه أنا هو يهوى الإله القدير. سقطوا أرضا، مين؟ الجند والشعب اللي جاي معهم سقطوا كلهم أرضا. أعاد عليهم السؤال من تطلبون؟ قالوا له يسوع الناصري، قال له قلت لكم أني أنا هو، إن كنتم تطلبونني فدعوا هؤلاء يذهبون حتى يتم الكتاب أن الذين أعطيتني لم يهلك أحد منهم إلا ابن الهلاك. كان سلطان وجبار، وفوق الصليب بتشوفه جبار مع أنه ضعيف، بس هنا إشارة لضعفه الجسدي لأنه سقط تحت حمل الصليب، واضطر الجندي الروماني الجنود الرومان أنه يسخروا سمعان القيروان الآتي من الحقل حتى يحمل معه الصليب. وبالتالي منشوف المسيح مش ضعيف بمعناها بنفسيته من الداخل إذا جاز تعبير، أو بكونه الله، لا هو مش ضعيف، لكن بالجسد الإنساني تألم وكان يجب أن يذوق الموت لأجل كل واحد، بنعمة الله لأجل كل واحد. فبيقول كتاب لماذا تركتني، وبعدين بيقول إلهي في النهار أدعو فلا تستجيب، في الليل أدعو فلا هدوء لي، وأنت القدوس الجالس بين تسبيحات إسرائيل،
عليك اتكل أبا

أعداؤنا اتكلوا فنجيتهم، إليك صرخوا فنجوا، عليك اتكلوا فلم يخزوا، أما أنا فدودة لا إنسان، عار عند البشر ومحتقر الشعب، كل الذين يرونني يستهزئون بي، يفغرون الشفاه وينغضون الرأس قائلين. اتكل على الرب فلينجيه، لأنه عاش المسيح كامل الإنسان متكلا كل الاتكال على الآب. ليه؟ لأنه أخلى نفسه، هو كان هو الله لكن أخلى نفسه أخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس. فبيقول اتكل على الرب فلينجيه لينقذه لأنه سر به. وبعدين بيقول المسيح لأنك أنت جذبتني من البطن جعلتني مطمئنا على ثديي أمي، عليك ألقيت من الرحم من بطن أمي أنت إلهي. ما فيش حدا من بطون أمهاتهم كان إلهم الله الآب طبعا يعني إلههم إلا المسيح لأنه كامل بلا خطية. لا تتباعد عني لأن الضيق قريب لأنه لا معين، أحاطت بي ثيران كثيرة أقوياء باشان اكتنفتني، إشارة للأشرار طبعا، فغروا علي أفواههم كأسد مفترس مزمجر، كالماء سكبت انفصلت كل عظامي، صار قلبي كالشمع قد ذاب في وسط أمعائي، يبست مثل شقفة قوتي ولصق لساني بحنكي، وإلى تراب الموت تضعني، لأنه قد أحاطت بي كلاب جماعة من الأشرار اكتنفتني، ثقبوا يدي ورجلي. وداود طبعا ما ثقبوش يدي ورجلي، بس هذه كلها إشارات نبوية للمسيح، ثقبوا يدي ورجلي أحصي كل عظامي. كيف أحصيه؟ لما كان يعني مددوه بقوة على الصليب وجدعوه، فكان فيك تعد العظام. أوكي؟ أحصي كل عظامي وهم ينظرون ويتفرسون فيا، واقفين عند الصليب وعم يتفرجوا عليه، يقسمون ثيابي بينهم وعلى لباسي يقترعون. وطبعا داود ما حدش اقترع على ثيابه ولا على لباسه. أما أنت يا رب فلا تبعد عني، فلا تبعد يا قوتي، أسرع إلى نصرتي، أنقذ من وسط أنقذ من السيف نفسي، من يد الكلب وحيدتي، إشارة لنفسه يعني، وبعدين خلصني من فم الأسد إلى ما هنالك. الفكرة وين؟ المسيح تألم مات وقام، لكن لما قام طبعا قام مثل ما هو قال عن نفسه، قال أنا أضع نفسي لأخذها، هذه الوصية قبلتها من أبي. لكن لما بيقول الكتاب أنه هو بيقدر يعني يقيم نفسه، وبذات الوقت أقيم بمجد الآب، ففي تناغم وفي اتحاد بموضوع القيامة، لأنه الآب والابن والروح القدس إله واحد. يعني نفسك لها دور، روحك لها دور، جسدك له دور. نحن عم بحكي على طريقة مصغرة ومحدودة، يعني الله ما فيك تحد عمله. فإذا كان روحك لها دور يختلف عن نفسك، ونفسك لها دور يختلف عن جسدك، وجسدك له دور يختلف عن روحك ونفسك، لكن أنت واحد. لكن أنا عم بعطي يعني تعبير محدود. فالله الآب، الله الابن، الله الروح القدس إله واحد، لكن في جوهره مثلث أقانيم، وكل أقنوم طبعا مميز لكن غير منفصل عن الآخر. هذا أمر عجيب لأنه الله عجيب. فالنبوءة باختصار بخبرنا أنه المسيح من ضعفه وبسبب الاحتقار الشديد الذي احتقره الشعب، وحتى هيرودس بيقول كده المقدس، واحتقره هيرودس مع عسكره، يعني محتقر. والنبوءة بتقول أنه محتقر، المسيح محتقر بحسب إشعياء 53. كل الدلائل بتقول أنه كان يجب أن تكون هذه النبوءة واضحة بفم داود، إشارة لشخص المسيح. المسيح كان، تعرف الدودي ما فيها قوة، ما فيها عظام، ما فيها هيكل عظمي، دودي بتسحقها بالحال. أوكي؟ لكن الرائع بالموضوع أنه الكتاب دائما بيبقى، لما بيتكلم الكتاب بيبقى عنده تعابير خفية، وأحيان كثيرة إذا ما كنا عارفين اللغة إن كان بالعبراني أو باليوناني بتعدي علينا. كلمة الدودة هنا اللي وردت ليست الدودة اللي بتاكل جسم الإنسان أو اللي بتاكل الثمار أو غيره، أو مثل الدودة اللي أكل هيرودس الملك وهو حي. ليش؟ لأنه لم يعطي مجدا للرب لما قالوا له هذا ليس صوت إنسان بل هذا صوت الله إله، فصدق حاله. لكن بيقول لك ضربه ملاك الرب في الحال لأنه لم يعطي مجدا للرب وأكل الدود في الحال، بحسب أعمال الرسل 12. ف
فمش هيدا الكلمة الدودي اللي

بنعرفها بتاكل الجيفه، يعني بتاكل الاثمار او شيء. لا، هي دوده خاصه، وهو الدوده، وهي الدوده القرمزيه. والدوده القرمزيه لها دور كبير في امور تتعلق بعبادات الهيكل، هيكل بني اسرائيل. ولهذا هذه الدوده القرمزيه اللي طبعا بتطلع لون احمر، بيصبغوا فيه ملابس معينه بسموها ملابس القرمز، لها دور كمان بموضوع لما بيكون شخص مثلا ابرص، بحسب لاويين 14 بيكون ابرص وشفي، بيظهر الكاهن اشاره للمسيح اللي بيدخل الخاطي الى الى الى الى حضنه الدافئ طبعا والى الحضره الالهيه. بيظهر الكاهن وبيعمل مراسيم، بيحط مثلا خشب ارز وقرمز وزوفة، وبيذبح عصفور حي، وبيخلي الدم اللي خارج من العصفور الحي بيحطه على جناحي العصفور الثاني وبيطلقه على وجه الصحراء، إشارة لموت المسيح وقيامة المسيح. أوكي؟ وطبعا بقلب الإناء بيبقى فيه ماء حي مع دم العصفور. الماء الحي إشارة لعمل الروح القدس، والدم إشارة لفداء المسيح. وبرش على هذا الذي تطهر من برصه. وبالذات الوقت أيضا مرة تاني لما بيحرقوا البقرة الحمراء وبيجمعوا رمادها، قبل ما يحرقوها فيما هم يحرقونها بيخرج رئيس الكهنة إشارة لشخص المسيح، بيحرقوها خارج المحلة، وهذا اللي صار مع المسيح. بولس الرسول بيقول يسوع لكي يقدس الشعب بدم نفسه تألم خارج الباب، إذن فلنخرج إليه حاملين عاره، لأن ليس لنا هنا مدينة باقية لكننا نطلب العتيدة أي أورشليم السماوية، بحسب عبرانيين 13. فبتشوف أنه رئيس الكهنة لما بيخرج وبيولعوا هالنار بالبقرة الحمراء وبيولعوا النار فيها بالتمام، ما بيشيلوا منها شيء، لا أظلافها ولا فرثها ولا شيء ولا شيء، بيحرقوها بالتمام إشارة لشخص المسيح الذي احترق بنار العدل الإلهي على صليب الجلجثة. أوكي؟ فيما هم يحرقونها بيطرح الخشب الأرز وبيطرح القرمز الكاهن. وليش القرمز؟ لأنه إشارة للدم. طب ما هي حمراء وإشارة للدم، وهي عجلة لم يعلو على عنقها نير، إشارة للمسيح الذي لم يعلو عليه نير الخطية ولا نير إبليس. فإشارات. ولهذا قال علماء اللاهوت، بعضهم قالوا منهم سبيرجن، بيقول إنه في خيمة الاجتماع أو بعدين صار الهيكل بتشوف ظلال دم المسيح، ظلال الفداء، وفعلا ظلال الفداء، أغطي فيها قرمز، وملابس الكهنة رئيس الكهنة في قرمز، وستائر فيها قرمز. يعني والقرمز منين؟ أنا كنت أفكر أن القرمز هو لون عادي بيغزلوه، لا، هذا القرمز من دودة القرمز. هل في دود آخر؟ في الدودة الحشرية القشرية، لكن ما بيستخدموها بموضوع الهيكل لأنه دمها مش قاني جدا، يعني شو يسموها، مركز، ودورها غير دور الدودة القرمزية. شو هي دور الدودة القرمزية؟ حمراء، ويا ريت يحط لنا اياها الاخ لويس، الرب كان اعطيته بعض الصور، مثلا هاي هي دودة القرمز، قريبة جدا الصورة حتى تبين كيف شكلها. عليها نوع من غشاء من شمع، هي بتحط غشاء على حالة من شمع، تلتصق بجزع الشجرة، شجرة البلوط. ليش جزع شجرة البلوط؟ البلوط كتير قوي، البلوط كتير قوي، تكلم عنه الوحي بحسب عموس 2:9، إنه الرب بيقول أنا أبدت من أمام بني إسرائيل الأموريين، الأموري اللي قامته مثل الأرز، مثل قامة الأرز، ومثل لو قوي مثل البلوط. فالبلوط قوي جدا جدا، فالمسيح له كل المجد، هو قوي، هو القوي القوي، لكن سلم نفسه للموت. هذه الحشرة اللي هي الدودة القرمزية، عجيب دورها، تتسلق الشجرة، رمز لتسلق الصليب. المسيح برضا طلع على الصليب، ما حدش بيقدر يجبره، سألوا صلبوه وأعدوا له الصليب، بس كل شيء معد. وبولس وبطرس الرسول قال لي بني إسرائيل، قالوا أنتوا بأيدي أثمة صلبتموه، لكن هذا الله سمح أنه يصلب
أخذتموه مسلما بمشورة الله.

سابق، يعني هذا تدبير إلهي. أنتوا صحيح أنتوا أشرار، بس هذا كله معروف لدى الله وبخطة إلهية. فهذه الدودة تتسلق الشجرة وتلتصق بالجزع، وبس تلتصق بتصير عليها تعمل مادة شمعية حتى تحميها من قوة الشمس وحرارة الشمس، وبتلتصق بالشجرة. وطبعا البيض اللي فيها اللي معها أو فيها، أحيانا بتشوفوا في بيض بيصير يأكلها، بيأكلها لمدة 3 أيام تتألم، يعني هي عم تموت، هني عم يتغذوا عليها. هي إشارة للمسيح الذي قال الذي يأكلني يحيى بي، جسدي مأكل حق، دمي مشرب حق، يوحنا 6، من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت في وأنا فيه. فبتشوف مبارك اسم الرب، أمر عجيب. يعني الرب عم يكلمنا بأشياء، كلمنا بالكبير الكبير وبالصغير الصغير، وهذا يؤكد كلام بولس الرسول بالوحي المقدس بعبرانيين 1، بيقول لك الله بعدما كلم الآباء، يعني قدامى الآباء بالأنبياء قديما بطرق وأنواع كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء، الذي به عمل العالمين، الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته، الذي بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا جلس طبعا عن يمين العظمة. فبتشوف أنه الله كلم الآباء. كيف كلمهم؟ كلمهم بدودة القرمز، كلمهم بالأمور الكبيرة، وكلمهم بالأنبياء، وكلمهم بطرق متنوعة. لأن بيقول كلم الآباء بالأنبياء بطرق وأنواع كثيرة، وهذه إحدى الأنواع، هي إحدى الأنواع. دودة القرمز تتكلم عن الدم وعن الفداء، عن دم المسيح له كل المجد. اللي بيصير أنه هذه الدودة بتاكلها، بيأكلوها أولادها، طبعا بتغلق على نفسها وأولادها بيأكلوها، خلال 3 أيام بتموت، ما بتنجب ولا مرة إلا مرة واحدة، بتجيب بيض كتير، يعني بتبيض كتير، أوكي؟ مرة واحدة. إشارة للمسيح الذي يعمل عمل الصليب، يعني يموت مرة واحدة ويتمم الفداء. ونحن بالإيمان نأكل منه، من 2000 سنة المسيح مات ولازلنا نأكل بالإيمان من شخص المسيح، وبالإيمان نشرب دمه بالإيمان، حتى كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا. إذن هذه الدودة تختلف عن سائر الأنواع من الدود. طبعا سبحان الرب، هذه الدودة رمز للمسيح، لكن الدود العادي كل يعني كل واحد منا الدود رح يأكله إذا تأخر المسيح، صح ولا لا؟ في حدا منا مش رح يموت؟ رح نموت. بس المجموعة الأخيرة عند مجيء المسيح من أهل الإيمان، لما بيجي المسيح نتغير، بيقول بولس الرسول نخطف، سنخطف جميعا في السحب لملاقاة الرب في الهواء، وهكذا نكون كل حين مع الرب. عزوا بعضكم بعضا بهذا الكلام. طيب وين جسدنا؟ ما أكلوا الدود، هودي الوحيدين اللي ما أكلشهم. ليه؟ لأنه بنتغير، نتغير في لحظة في طرفة عين عند البوق الأخير. alright. طيب واللي ماتوا واللي راح يموتوا كله راح يأكلهم الدود، سبحان الرب. فما فيش حد يكبر راس ويقول ويفتخر يي لك المسيح قيل به أنه دودة، كله راح يأكل الدود. أنا حطيت عندي بعض العلامات، بعض الآيات عن موضوع الدود، راح أقرأ لكم يوم شوي بنعمة الرب، بس هيك فكرة. أنا طبعا هم 16 آية بس ما راح أقرأهم إلا بضع منهم. مثلا الملك هيرودس بكل عظمته وتمجد وتعظم أكل الدود وهو حي، alright. فصار يأكله الدود ومات. بيقول إشعياء 41 عن كل بني إسرائيل، إذا بدون يتهكموا على هالآية على هالنبوة، بيقول إشعياء 41:14 بيقول لا تخف، هذا كلام من عند الرب، لا تخف يا دودة يعقوب، يعني يا شردمة إسرائيل أنا أعينك يقول الرب وفاديك قدوس إسرائيل. alright. ها أنا ذا قد جعلتك نورجا محددا جديدا ذا أسنان، تدرس الجبال وتسحقها وتجعل الأكام كالعصافة. إذن ما فيش حد يقدر يكبر راس أو يفتخر على هالنبوءة أو يتهكم على هالنبوءة. مين اللي بيتهكم عليها؟ بعض الإسلاميين المتشددين، الجهال في الكتاب المقدس، بياخذ كلمة بحط على جوجل كلمة معينة، دودة شغلة معينة، بيطلع لك منها بصير يفسرها. ما أنت مش عارف أنت كوعك من بوعك. انتبه، أنت عم تتهكم على اللي مات لأجلك

وتألم لأجلك وبحب يفديك وبحبك وبحب يخلصك. فما تتهكم قبل ما تفهم لماذا وردت هذه النبوءات وهذه الآيات وهذه الرموز وهذه الأمور اللي فيها يعني كطرق زي ما تقول رمزية، طرق رمزية. يعني لما نقول مثلا يوسف تألم جدا جدا وهو رمز للمسيح، في رموز. فالإنسان اللي مش عارف قصة يوسف ما راح يفهم الموضوع. مثلا بيقول كتاب مقدس إشعياء 66:24: ويخرجون ويرون جثث الناس الذين عصوا علي، لأن دودهم لا يموت ونارهم لا تطفأ، ويكونون رذالة لكل ذي جسد. عم يحكي عنها بأواخر إشعياء. أوكي، بيقول لملك باب، لملك باب اللي هو إشارة كمان للشيطان، إشعياء 14:11 بيقول له: أهبط إلى الهاوية فخرك، رنت أعوادك، وهي إشارة للشيطان. بيقول له: تحتك تفرش الرمة وغطاؤك الدود. ما فيش حدا بيقدر يكبر راس، لأنه كلنا بده يكلنا الدود، وكلنا بالنتيجة رح نعفن ويفسد وننتن. أيوب نفسه لما كان عم بيألامه بيقول بأيوب 25:6 بيقول: فكم بالحري الإنسان الرمة وابن آدم الدود. ما قالش ابن آدم الذي سيأكله الدود، قال ابن آدم الدود. فما فيش حدا يقدر يتجبر على الآيات النبوية، لأنه هذا كلام الرب في العهد القديم. بيقول لك بأيوب 21:26 عم بيحكي عن الناس المرتاحين ماديا والمش مرتاحين، بيقول: كلاهما يضطجعان معا في التراب والدود يغشاهما. شو يغشاهما؟ يعني بغطيهم. شو يعني بغطيهم؟ يعني عم يأكل فيهم، كله صار دود. فمن أجل ذلك ما حدش يقدر يقول إنه شو هالآية، شو هالنبوءة، هي رمز. كانت رمز في مثل ما قلت في دودة القشرية فيها بياخدوا صباغ منها، لكن ما استخدموا من أي دودة أخرى إلا دودة القرمز في موضوع الهيكل. يعني موضوع بيقول لك المسكن بتحط فيه ألوان، الأرجوان اللي هو طبعا الأرجوان اللي هو اللون الأرجواني، البيربل بسموه، مش هيك؟ وبيقول لك القرمز، وبيقول لك الإسمنجوني، والبوص، البوص اللي هو الكتان النقي المغزول. ففي أربعة ألوان، أحداهما القرمز. هيدا شو؟ ستائر، مش بس ستائر، يعني بسموها شقق الخيمة بالبرية. alright، عندك بموضوع الأغطية بيحطوا القرمز أيضا بالأغطية. عندك بملابس رئيس الكهنة بيغزلوا معه هالأشياء، الأسمنجوني والأرجوان والقرمز والبوص، فكله على ستار بيسموها ستار السجف، يعني على الستائر، على مدخل القدس الخارجي. في كمان مش الخارجي، قبل ما تفوت على القدس في ستار، في ستائر، وفي بين القدس وقدس الأقداس في ستائر داخل فيها القرمز. ولهذا مثل ما قلت قال أحد اللاهوتيين: بتشوف دم المسيح، دم الفداء في كل مكان في الخيمة وبعدين في الهيكل. وماذا يعني هذا؟ ليش ربنا بده أنه لازم يستخدموا له هالطريقة وهالطريقة، ولازم يعملوا غزل الملابس بهيدي الطريقة، ولازم يغطوا تابوت العهد بهيدي الطريقة، ولازم الستار يكون لماذا؟ لأنه الله كان يكلم الآباء بالأنبياء بطرق وأنواع كثيرة، وكان عم يعطينا رموز تفهمنا أهمية موت المسيح ودم المسيح. طيب، النقطة اللي قالها إشعياء ب1:18: هلمنا نتحاجج. في أجمل منها؟ هلمنا نتحاجج يقول الرب إن كانت خطاياكم كالقرمز، يعني حمرة حمرة حمرة، تصير كالصوف النقي، وان كانت شو بيقول لك حمراء كالدودي، لا هنقول سوري تبيض كالثلج، وان كانت حمراء كالدودي تصير كالثلج كالصوف، هذيك الثلج والثاني الصوف. ليه يعني؟ شو قصدك يا رب؟ استخدم القرمز، استخدم هو كلها اشارات ايه برافو عليك، ايه راح اوصل، ربي يباركك. بحسب رحاب بيخبرنا الكتاب المقدس بيشوع لما دخلوا الجاسوسين حتى يجسسوا الأرض أريحة، يعني رحاب التي كانت تدعى رحاب الزانية تابت وآمنت، وبعدين زوجها سلمون، وبعدين أتى من

لها المسيح، لأنه ربنا بيحب يغفر للخطاة. في ناس بيقول لك فلان زاني خلص إلى الأبد. لا يا حبيبي، الخطاة بتوبوا، ما كلنا خطاة، كل واحد منا على طريقة، أو كما قال إشعياء ملنا كل واحد إلى طريقه. كل واحد أخذ خطايا معينة، بس كلنا خطاة، أجرة الخطية موت، أما هبة الله فهي حياة أبدية في المسيح يسوع له كل المجد. فهذه المرأة قالت له نحن سمعنا بأخباركم إنه إلهكم عظيم، وشفنا شو عمل الله بمصر وبملكي الأموريين سيحون وعوج، وأعطوني علامة أمانة إنه مثل ما أنا حمايتكم حتى ما يقتلكم ملك أريحة، لأنه عرف فيهم، عرف إنه وصلوا على المدينة وخبأتهم بين عيدان الكتان على سطح. قالت له أعطياني علامة أمانة. قالوا لم نعطيك علامة، حطي حبل ودلي من على السور، لأن بيتها كان على السور. والقديس بولس، لأنه في ناس بيسمعوا من العهدين بيقول لك هذا قديم، لا لا لا لحظة، القديس بولس كتب برسالة العبرانية الإصحاح 11 عن رحاب، وبيقول لك بالإيمان خبأت الجاسوسين. ليش أنا دائما بحب اللي ببلش يرفض لي العهد القديم بيقول له طب خدها من العهد الجديد، يعني كل شيء له سند في العهد الجديد. ليش الحبل القرمزي؟ لأنه إشارة لفداء المسيح. فموضوع الدودة القرمزية أمر مهم جدا، كان رسالة وإن كانت صغيرة رسالة قوية جدا تخبرنا عن فداء المسيح. لكن عدا عن ذلك مش بس تخبرنا عن فداء المسيح، هي الدودة نفسها عم تاكلها أولادها لمدة 3 أيام، يعني البيض بيأكل لما بفقس بيأكلها لمدة 3 أيام، يعني بيأكلوها هي وحية، أوكي؟ هي مغطية حالة وهني عم يأكلوا فيها. باليوم الثالث بتموت. رقم 3 هو إشارة للموت والقيامة. إيش بعدين؟ هاي الدودي بالذات بس بتبيض مرة، بتبيض طبعاً بتبيض كذا بيضة، بس بتبيض مرة وماتت هالموتة. right. كل إشارات لشخص المسيح. المسيح تألم لأجلنا، المسيح دفع ثمن غالي جداً جداً لأجل خلاصنا. فالله يعطي نعمة للإنسان إنه ما يحتقر موضوع خلاص المسيح، لأن الكتاب المقدس بيقول كيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصا هذا مقداره. قد ابتدأ الرب التكلم به وتثبت لنا من الذين سمعوا، شاهدا الله معه بآيات ومعجزات وعجائب وقوات طبعا إلى ما هنالك بحسب ترتيب الرب. وبعدين بيقول لك هاي بحسب عبرانية 2، وبيقول لك بعبرانية 10 بيقول لك إنه خاصة عدد 26 بيقول لك مثلا إن أخطأنا فإن أخطأنا باختيارنا بعدما أخذنا معرفة الحق لا تبقى بعد ذبيحة عن الخطايا، بل قبول دينونة مخيف وغيرة نار عتيدة أن تأكل المضادين. من خالف ناموس موسى فعلى شاهدين أو 3 يموت بدون رأفة. طب كم بالحري اللي رفض المسيح، اللي بيقول عنه كتاب داس ابن الله وازدار بروح النعمة وحسب دم العهد الذي قدس به دنسا وإلى ما هنالك. شو معناها؟ يعني الرب كلمنا بطرق متنوعة، الرب مستعد يسامحنا ويغيرنا ويحبنا ويحبنا يعطينا فرصة خلف الفرصة حتى نتوب. بس افترض انك انت رح تبقى معاند للنهاية، ماذا سيحدث؟ ماذا سيحدث؟ لاحظ ماذا قال عنه الوحي للمسيح بحسب إشعياء 49. إشعياء 49 بيتكلم فيه عن شخص المسيح انه هو الذي يرد يعقوب، وبعدين بيتكلم عنه كإسرائيل. يعني إسرائيل برد يعقوب؟ يعني جان برد جان؟ الأخ موريس برد موريس؟ لا، إشارات نبوية. بيقول الوحي اسمعي لي أيتها الجزائر واصغوا أيها الأمم من بعيد، الرب من البطن دعاني من أحشاء أمي ذكر اسمي. هل ذكر الله اسم يعقوب وعيسو؟ حدا بيتذكر شيء؟ ألا في بطنك شعبان، أمتان، يعني شعب يقوى على شعب، كبير يستعبد لصغير بحسب تكوين 25 على ما أظن. بس ما قالش بتسميه يعقوب والتاني بتسميه عيسو. أوكي، هاي نبوءة عن المسيح، لأنه النبوءة بتقول وتدعو اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. أوكي، هلأ بيقول وجعل فمي كسيف حاد في ظل يده خبأني وجعلني سهما مبريا في كنانته أخفاني. الكنانة هي شعبة السهام. وقال لي أنت عبدي إسرائيل الذي به أتمجد، أما أنا فقلت عبثا تعبت
باطلا وفارغا أفنيت قدرتي.

لكن حقي عند الرب وعملي عند إلهي. أي عمل؟ يعقوب قعد 20 سنة بس يشتغل تياخد رحيله عند خاله ومشايك، وبعدين يقتني المواشي وغيره وغيره. وبعدين بتشوف انه يعقوب ما يعني ما ركز بحياته بالبدايات خاصة على انه يعيش للرب، عيش لنفسه. اوكي، بعدين بيقول والآن قال الرب جابلي من البطن عبدا له لإرجاع يعقوب. فيعقوب برجع يعقوب. فإذا هيدي الآية عن مين؟ هاي النبوءات هاي عن شخص المسيح، اللي هو بتفسير علماء اللاهوت انه هو اسرائيل الحقيقي، لانه الشعب كله فسد. بيقول لك كل الراس مريض، كل القلب سقيم، ما في يعني يحكي خاصه باشعياء واحد، كله فسد. طيب شو معناها؟ يعني لازم شخص يجي من هذه الامه ويرد الامه. فبيقول والآن قال الرب جابلي من البطن عبدا له لإرجاع يعقوب إليه فينضم إليه إسرائيل، فأتمجد في عيني الرب وإلهي يصير قوتي. إلهي كابن الإنسان، المسيح عم يحكي عن نفسه كابن الإنسان. بعدين بيقول الله الآب للمسيح، بيقول له قليل أن تكون لي عبدا لإقامة أصباط يعقوب. في شخص بده يقيم أصباط يعقوب، بده يردهم من خطاياهم، ها، ورد محفوظي إسرائيل. فقد جعلتك نورا للأمم لتكون خلاصي إلى أقصى الأرض. هاي الآية شو قالها؟ مين قالها؟ قالها بولس الرسول لما اليهود رفضوا البشارة عن شخص المسيح بأنطاكية بسيدية بأعمال الرسل 13، وصاروا يناقضوا ويجدفوا. قالوا أنتوا حكمتوا لأنه هكذا أوصانا الرب. شو أوصاكم الرب؟ قال لتكون جعلتك نورا للأمم لتكون خلاصي إلى أقصى الأرض. أوكي؟ نحن الله المسيح وصانا أنه نكرز باسمه. فإذا النبوءة القديسين في الكنيسة الأولى أكدوا أنه هذه نبوءات عن المسيح. ليش عم بدي أكد تأوصل للنقطة؟ بعدين بيقول هكذا قال الرب فادي إسرائيل قدوسه للمهان النفس. إذن هذا الذي سيخلص الشعب، محفوظي إسرائيل خاصة الذين سيتوبون، يعني سيخلصهم، هو مهان. بيقول لك، بيقول للمهان النفس لمكروه الأمة. يعني مش إنه صاحبي بيكرهني وجاري بيكرهني واللي معي بالشغل بيكرهوني، لا، الأمة كلها كرهته ما عدا الذين آمنوا به، صح ولا لا؟ فإذن هذه نبوءة عن المسيح. المسيح كان مكروه وقاموا عليه ورفضوا، يعني مع إنه بيقول لك الكتاب المقدس مع أنه صنع أمامهم آيات هذا عددها، لكن لم يؤمنوا به. ليه؟ حتى يتم ما قيل بإشعياء النبي إنه بصرا تبصرون أبصرا ولا تنظرون، وسمعا تسمعون ولا تفهمون. غلظ قلب هذا الشعب. ليه؟ حتى لئلا يفهموا بقلوبهم ويرجعوا إلي فأشفيهم. يعني معناته الأمة رفضت المخلص، احتقرت آلامه على الصليب، بدل ما إذا جاز التعبير يرثوا له، يرثوا له، يشفقوا على هذا المصلوب قدامهم، يتسلوا، قعدوا يتسلوا فيه. كلمة يتسلوا واضحة؟ واضحة كلمة يتسلوا؟ يعني شو عم يتسلوا؟ يعني يضحكوا عليه. مزمور 69 بيقول لك أغاني شربي الخمر، عم بيقعدوا بيغنوا، ها، وبيجيبوا سيرته بيضحكوا عليه، يعني عم يشمتوا فيه. وبعدين بيقول لك صرته غريبا عند بني أمي وأجنبيا عند بني إخوة عند إخوتي. وبعدين يجعلون في طعامي علقما وفي عطشي يسقونني خلا. يعني المسيح تألم جدا جدا، هذه الدودة التي تسحق حتى يخرج منها اللون الأحمر اللي هو إشارة لفداء المسيح. طبعا سحق المسيح، بيقول لك ظلم أما هو فتزلل لم يفتح فاه. يعني المسيح انظلم، والنبوءات كلها بتقول عن ألامه، وهيدي إحدى النبوءات. بيقول لك هكذا قال الرب فادي إسرائيل قدوسه للمهان النفس، للمسيح المتألم، لمكروه الأمة، لعبد المتسلطين. واو، قبل المسيح يصير عبد لأجلي وأنا مكنفش من أخيري هيك وعمل هيك وما بدي توب، ودخيلك توب ومن فضلك توب، ما بدك توب بك تنزل على الجحيم، وبدك تنادي من تحت مثل ما نادى الغني الغبي، بيقول له يا أبتي إبراهيم، ها، ارحمني وأرسل لعازر. هاي طبعا حادثة قالها المسيح بلوقا 16، وأرسل لعازر ليبل طرف إصبعه بماء ويبرد لساني لأني معذب في هذا اللهيب. قال له خلصت، لا فيك تجي لعنا ولا فينا نروح لعندك، أقفلت القصة، أقفل الملف. فالله يعطي نعمة للناس تحترم آلام المسيح.

وتخاف أمام هذا الأمر الجليل الجلل الذي عمله المسيح. بيقول لك عبد المتسلطين. لكن هذا الشخص تنقلب معه الحادثة والأمور، بيقول لك لكن ينظر ملوك فيقومون. بس هيرودس ما قام، هيرودس لبسوا لباسا لامعا وردوا لبيلاطس، وبيلاطس أمر بجلده. وين هالملوك اللي قامت؟ بس انتشرت الدعوة والكرازة المسيحية والناس صارت تتوه، كتار من الملوك صاروا يحطوا صليب على تيجانهم افتخارا بالمسيح وافتخارا بالرب يسوع المسيح المهان النفس مكروه الأمة. بيقول لك ينظر ملوك فيقومون، رؤساء فيسجدون لأجل الرب الذي هو أمين وقدوس إسرائيل الذي قد اختارك. أمين. فالرب يعطي نعمي باسم المسيح أنه نتذكر أنه المسيح حتى يخلصنا مش بدك تقول يعني زي ما تقول أرسل له شي ملاك يموت عنا أو دبر له شي طريقة، لا لا لا، الله بنفسه أتى، الكلمة الأزلي أتى إلينا وصنع بنفسه تطهيرا لخطايانا، مثل ما قلنا عن رسالة العبرانيين الذي بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا صعد وجلس عن يمين الله عن يمين العظمة. أحبائي موضوع خلاصنا عظيم جدا جدا جدا، لا تحتقر. يعني شفت المؤمن المخلص، ما أنا مؤمن مخلص، أوكي مؤمن مخلص، بس حياتك كيف؟ حياتك كيف؟ بحياتك عم تحترم هذا السيد الرب الذي وضع نفسه لأجلك؟ هل عم تخدمه بأماني؟ هل عايش في القداسة؟ ولا أنا مؤمن أنا مخلص والزعبرة زعبرة والكذب كذب والاحتيال احز والسرقة سرقة والطالع والناس دي والكلام البذيء وأنا مخلص. يمكن خبرتكم يا مرة إجت أمرأة لعنا من زمان من زمان عم تسأل عن أخ، أحد الإخوة عنا من لبنان جاي، وتعرفوا اللبنانية بين الكلمة والكلمة بيسبوا لله. أنتوا عندكم بالعراق في منطقة بالعراق بيسبوا كتير لله، شو اسمها؟ ساعدوني، القوش. ربي يعطي نعمة للبنانية اللي بيسبوا لله والألقوشيين إنه يتوبوا قبل غيرهم، لأنه هذا كده كفر كبير. ها تقعد كل شوية تسب وتحكي ها وتمصل لي هالسجارة وتقول لي نحن أنا منكم أنا منكم، إنه أنا مؤمن يعني أنا مؤمن أنا مؤمن. قلت له إيه باين عليك إنك مؤمنة. يا حبيبي الرب يعطينا نعمة إنه نقدر عمل المسيح الكفاري لأجلنا. المسيح تألم جدا جدا جدا واحتقر جدا جدا جدا. ما تتصور قديش المسيح احتقر. يعني حتى بيقول لك بولس مثل ما قلناها بعبرانيين 13، يسوع لكي يقدس الشعب بدم نفسه تألم خارج الباب. طلعوا له برا ودفن في حد بحد يعني حد في وين صلب المسيح. بيقول لك كان في بستان، وهونيك بالبستان كان في قبر ليوسف الرامي. يعني لم يكرم يهويداع رئيس الكهنة كان آدم كتير وكويس وابن حلال، ولأنه كان عظيم جدا وساعد الأمة يعني قرروا يدفنوه في قبور الملوك داخل المدينة داخل أورشليم. قديش كان عظيم يهويداع، ما هو كله إهانات للمسيح. قديش الملوك اللي كانوا عظماء ماتوا عظماء دفنوه جوا، في بعض الأشخاص دفنوه في بستانهم في مناطق متنوعة، بس الملوك كانوا يدفنوهم في داخل المدينة. ملك الملوك دفنوه خارج المدينة بالقرب من تلة الجلجثة. مهان النفس، مهان النفس جدا. مدام ما استنوا حتى مثل بقولوا يعني بدون عايدوا الفصح، بروح لعند بيلاطس بيقولوا له يعني يا سيد هذا الشخص يعني أؤمر بكسر سيقانهم حتى يموتوا بسرعة. يعني اللصين اللي مع المسيح انصلبوا وهو في الوسط، أؤمر بكسر سيقانهم حتى يموتوا بسرعة، لأنه نحن حتى ما ينجسوا الأرض، لأنه نحن بدنا ندخل بالعيد. تعرف يعني لما المسيح مات يوم الجمعة رح يدخلوا بالسبت العظيم، لأنه هني عندهم العشاءين، بس تدخل بين العشاءين بلش تدخل باليوم التالي. أوكي فالمسيح له كل المجد مات بسرعة. ولما سأل قائد المئة قال له عن جد مات؟ تعجب، بيقول بيلاطس تعجب كيف مات بهالسرعة. ليه؟ لأنه النبوة بتقول من الدينونة من الضغطة ومن الدينونة قد أخذ، وفي جيله من كان يظن أنه قد قطع من أرض الأحياء أنه ضرب من أجل ذنب بنت شعبي. المسيح تألم جدا احتقر جدا، لكن لازال يمد اليد للجميع وبيقول للجميع تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. المسيح بيناديك.

اللي عم يسمعني على الفضائيات بوسائط التواصل الاجتماعي، المسيح عم بيناديك، ما تخمن، المسيح بيحبك وبده يخلصك. لكن إذا ما قبلت ليس لك خلاص، أنت خسرت فرصة حياتك. فالله يعطيك نعمة ويعطيك نعمة يا أختي أنه تفتحي قلبك، تفتح قلبك وتقبل المسيح وتقول له من فضلك ادخل على حياتي، أشكرك من كل قلبي، ما بصدق، مش قادر صدق أنه الرب نفسه يجي ويخلصني ويموت لأجلي. شو هالعظمة هاي، يا له من حب عظيم. ساعدني يا رب، قدر هيدي النعمة وهيدي المحبة ويكون عندي احترام وخشوع لموتك وقيامتك أيها السيد الرب. دعونا نحمي رؤوسنا بكلمة صلاة. يا رب نطقطق رؤوسنا أمامك، وأصلا يعني حتى لو طقطقنا ولو ما طقطقنا شو رح يطلع منا يا رب؟ أنت مش محتاج لإكرامنا ولا محتاج لأحد، أنت الغني، أنت الذي تعطي الجميع بسخاء ولا تعير. لكن يا ربي على دليل الاحترام والتقدير والخشوع نطقطق رؤوسنا أمامك احتراما وأجلالا. شكرا لك يا ربي لأجل آلامك وموتك وعذاباتك، شكرا لك لأنك قبلت أنك تسحق كدودة، الدودة القرمزية تسحق حتى يا ربي تعطينا الفداء بدمك اللي مكتوب عنه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا. أشكرك لأنه غفرت لنا خطايانا، أشكرك لأنك قبلتنا وسمحتنا. مين منا يا ربي بيستحق أن يدخل على السماء بعدما تلوثنا وتنجسنا بخطايا متنوعة وآثام متنوعة؟ لكن نشكرك، نشكرك، مكتوب مررت بك وإذا زمانك زمان الحب فبسطت ثوبي ذيلي عليك ودخلت معك في عهد. نشكرك لأنك مريت بزمان الحياة فينا معنا وخلصنا. بصلي يا رب أنك تفتقد اليوم وأيضا في الأيام الجاية، أنت أنيت في مجيئك تفتقد الملايين يا رب. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب من فضلك افتح القلوب واغفر الذنوب يا رب باسم المسيح. شكرا لك يا أبانا لأنك بذلت الابن الحبيب ربنا يسوع المسيح لأجل كل واحد منا، اللي مكتوب الله الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء. نشكرك، ما بيأدي، ما بيكفي أنك رحمتنا وخلصنا، كان لازم نوقف على الباب، لازم تحطنا على جنب، لكن نشكرك غفرت لنا خطايانا ورح تكرمنا وبعد إلى مجد تأخذنا. يا رب شو هالعظمة اللي صارت لنا يا رب، نشكرك نشكرك نشكرك. أعطي نعمة للذين يا ربي عم يسمعوا أنه يتوبوا، يلي عم تسمعني بصلاة بسيطة لكن من القلب توبة صادقة، قال يا رب أنا تائب، أنا تبت باسم المسيح، اقبل توبتي، اغفر لي خطاياي بدم ذبيحتك أيها السيد الرب، من فضلك من فضلك أعطيني نعمة في عينيك واسكن فيي بالروح القدس، وأعطيني نعمة خاصة يا رب أن نكون معك في السماء. أعطيني نعمة واهبة الحياة الأبدية باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد لكن في جوهره مثلث الأقانيم، له الكرامة وله كل المجد إلى أبد الآبدين. آمين. ربي بارككم.

0: احنا في المسيحية موحدين بالله،
1: ان ما كناش هندوس هنندس.
0: يا عيب الشوم، انت في نظري ساقط ومش تايب. هو ايه اللي ممكن يدي امان في الدنيا دي؟
2: الله حر، الانسان حر، والشيطان حر.
0: ده انا احسن من الاسس والخدام. اسكت يا راجل، ده انا احسن من كل دول.
1: مفيش فايدة، مش ممكن تنصلح
0: يا خي. يعني انت عملت البتاع يا خي؟
2: قال لي انا حلم حياتي اخش دورة المية. فكرته بيضحك بيهزر.
0: أعزائي المشاهدين، برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم، برنامج شعاع نور. في كل مرة بنتقابل مع بعض، الله بيفتح لينا ويرسل لينا شعاع كلمته. نعم، صدق ما قال الكتاب عن نفسه: الشريعة نور والوصية مصباح. ولما بنعيش في الوصية، قال الكتاب عندنا الكلمة النبوية: ألا تفعلون حسنا إن

0: فتتم إليها كما إلى سراج منير في موضع مظلم. حقيقي سراج منير، شعاع نور منير بينور حياتنا، النور أضاء في الظلمة، الظلمة لم تدركم. مجموعة الحلقات دي أحبائي مخصصينها وربنا مفتح قدامنا المشهد الأخير أو قد يكون المشهد الوحيد اللي تتكلم به الكتاب عن بعض من رجال ونساء الكتاب المقدس. وما أروع هؤلاء الأبطال حين ننظر إلى نهاية سيرتهم ونتمثل بإيمانهم. بشكر ربنا لأجل وجود باشمهندس رأفت واصف معانا. مرحب بيك يا رأفت.
1: ربنا يخليك يا صمويل.
0: سعد ان احنا مع بعض واحنا بنتشارك في كلمة الله ونتجاذب،
1: بنستمتع مع بعض.
0: استمتع ماشي. صحيح بنستمتع، يعني وجد كلامك فأكلته.
1: يا رب المشاهد يستمتع معنا.
0: أمين يا رب، أمين. حتى وإن كانت في حاجات يعني ما تعجبش كتير المشاهد يستمتع؟
1: طبعا
0: طبعا. ليه طبعا؟
1: هو جميل انه يفكر معانا ويتشارك معانا، مش كل يعني مش ممكن كلنا هنبقى نفس الرأي ونفس الفكر، بس مجرد ان نفتح كلمة الله ونفهمها والمشارك ما يفهمش حاجة فيصلي يقول له رب انا مش فاهمها دي، وانا كمان وانت بتتكلم اصلي يقول له رب عايز افهم دي اكتر، احنا كده بنتدرك.
0: صحيح. تقابلنا احبائي مع مجموعة من الشخصيات في الكتاب المقدس، كثيرين منهم قالوا لا. قال المسيح ليكن كلامكم نعم نعم ولا لا. من الناس اللي قالوا لا هما جماعة الركابيين. الركابيين تقابل معاهم في سفر أرمية إصحاح 35. تقول كلمة الله، الكلمة التي صارت إلى أرمية من قبل الرب في أيام يهوياقيم ابن يوشيا ملك يهوذا قائلة: اذهب إلى بيت الركابيين وكلمهم وادخل بهم إلى بيت الرب إلى أحد المخادع واسقهم خمرا. فأخذت يزنيا ابن أرمية إلى آخر الكلام ودخلت بهم إلى بيت الرب إلى مخدع بيت حنان رجل الله الذي بجانب مخدع الرؤساء الذي فوق مخدع معسية ابن شلوم حارس الباب، وجعلت أمام بني بيت الركابيين طاسات ملآنة خمرا وأقداحا وقلت لهم اشربوا خمرا، فقالوا لا لا نشرب خمرا لأن يوناداب ابن ركاب أبانا أوصانا قائلا لا تشربوا خمرا أنتم ولا بنوكم إلى الأبد، ولا تبنوا بيتا ولا تزرعوا زرعا ولا تغرسوا كرما ولا تكن لكم، بل اسكنوا في خيام كل أيامكم لكي تحيوا أياما كثيرة على وجه الأرض التي أنتم متغربون فيها. فسمعنا لصوت يوناداب ابن ركاب أبينا في كل ما أوصانا به ألا نشرب خمر كل أيامنا نحن ونساؤنا وبنونا وبناتنا. ايه القصة دي عاوزة توصل لنا ايه رأفت؟
1: هي الجماعة دول جماعة غريبة شوية، جماعة كان لهم سلوك مختلف عن كل الناس اللي حواليهم في الوقت ده. كان ابوهم الكبير واحد اسمه ركاب، ده كان راجل طقي، والغريبة عمل وصايا كده لأولاده غريبة الشكل شوية. قال لهم بصوا يا أولاد، لا تسكنوا في بيوت ولا تزرعوا كروم ولا تبنوا بيوت ولا اي حاجه ولا تزرعوا حقول، يعني اداهم وصايا غريبه جدا، ما تشربوش خمر، ما تعملوش ما تعملوش ما تعملوش. وفعلا بقوا جماعه، بقوا يسكنوا بره المدن وعايشين بنفس المبادئ اللي ادها لهم ركاب ابوه. وهنا الله اختار الجماعه دول عشان يقول عظه لشعب اسرائيل، فجابهم وخلى أرمية دخلهم بيت الرب هيكل الرب. وساعتها كان ابتدى يبقى الحصار بتاع أورشليم ابتدى على يد نبوخذ نصر، فهم سابوا المناطق البعيدة اللي كانوا فيها ودخلوا أورشليم خوفا من الأعداء يعني. فجابهم ودخلهم بيت الرب وقال لهم يلا اشربوا خمرة، قالوا مش شاربين خمر ليه يا جماعة؟ قالوا احنا أبونا وصانا بكده. دي القصة.
0: صحيح، يعني ربنا حب يعني ياخد جزئية الطاعة ويفهم ولاده أنه شايفين دولت، إذا كان دولت أطاعوا أبوهم الأرضي بوصاياه الغريبة العجيبة.
1: أيوة.
0: وطوعوه ونفذوه، أولا يجب أن يجب عليكم أن تطيعوا أنتم أيضا.
1: هو كمان يعني هو نفسه قال كده يعني في عدد 12: ثم صارت كلمة رب الأرمية قائلة: هكذا قال رب الجند الإسرائيل، أما تقبلون تأديبا لتسمعوا كلامي يقول رب؟ قد أقيم كلام يوناداب بن ركاب اللي هو أبوهم

0: كبير ينادب ابن ركاب الذي أوصى بي أن لا يشربوا خمر. يعني هو كلام أبوه الكبير أقيم وأنا كلامي ما بيقامش. يعني تلاحظوا مع أني في فرق كبير جدا أن أبوهم ينادب ابن ركاب ما قال لهم حاجات زي ما حضرتك بتقول يا صمويل مش معقولة برضو ومش مطلوب من أي إنسان يعملها.
1: صحيح ما يسكنش في بيته ويسكن في خيامه
0: وما يزرعش وما
1: صحيح
0: حاجات ربنا نفسه قال لهم اسكنوا بيوت وزرعوا واعملوا ينبسطوا يعني واعملوا وعيشوا حياتكم. ده طلب منهم طلبات فوق المعتاد وراحوا سمعوا كلامه. طب سمعوا كلامه ليه؟
1: حقيقة يعني حتة الطاعة خلينا نعترف محدش غريب يعني أحباء بيشاهدونا جزئية الطاعة جزئية صعبة. حتى أن الكتاب في عبرانيين قال مع كونه ابنا
0: تعلم الطاعة
1: مما تألم به. يعني العصيان في قلب الإنسان طبيعي لكن إزاي الإنسان يتدرب على الطاعة وإيه حدود الطاعة اللي ربنا عاوزها مننا وإزاي نعرف نقول لا.
0: طب أنا هسألك سؤال إيه اللي يخليهم يطيعوا أبوهم يا صمويل؟
1: لأنه ثقتهم فيه.
0: برافو عليك.
1: كانوا واثقين فيه.
0: هم ما كانوش شايفين إن هو بيقول لهم وصايا عشان يتسلط عليهم عشان خاطر يعني إيه يعني أنا الكبير وتسمعوا كلامي أو إن هو بيرتب لهم يعني شايف حاجات تفرحهم فبيمنحها. إنهم ما كانوش شايفين كده. هم كانوا شايفين شخص بيتمنى لهم كل خير وكانوا شايفين شخص فاهم كويس وكانوا شايفين شخص عايزهم بكل سلامة فطاعوه لأن هم مطمنين للشخص ودي مشكلة الطاعة. معايا ولا مش معايا في الحتة دي؟
1: بالتأكيد لما بعرف يعرف أعرف إن أبويا قصده خيري وقصده مصلحتي وإنه وصاياه اللي مكتوبة ومكتوبة لو كنت أطعت لكان كنهر سلامك كان الوضع تغير بالتأكيد.
0: يعني أسألك سؤال لما الله يقول لك اغفر لفلان هي دي لمين؟ للي انت بتغفر له ولا ليك في الاول؟
1: لا في الاول في الاخر ليا. ده الكتاب بيقول تفترس نفسك في غيظك
0: مش كده برضه؟ يعني الحقيقه ان الله لما بيديني وصيه انا ما شفتش حد يا جماعه طايع وماشي بوصايا الله وفي اخر عمر يقول يا دي العمر اللي عشته وليه عملت في نفسي كده. ما شفتش كده بصراحه بكلمك بمنتهى الامانه يا صمويل.
1: صحيح.
0: يعني انا اللي شفته في الناس وشفته في اللي حواليا ان الناس اللي مشيت ورا ربنا النهارده بترفع عينها بتقول له اشكرك اديتني طريق فادني اديت اتمشى في رحب. ليه تتمشى في رحب يا داود؟ قال لاني طلبت وصاياك. قال له وصاياك مش بهدلتني زي ما واحد ناس فاكره يقول له وصاياك جعلتني احكم من اعدائي. يقول لك اكثر من الشيوخ تعقلت لاجل حفظ كلامك. ده الكلام اللي بنقوله في المزمور الطويل بتاع 119.
1: ناس كتير طبيعتها يا رفت انه يعني يدور على الحاجات اللي تشجعه والحاجات في الايات الكتاب المقدس يحفظ الايات اللي تشجع لا تخف لاني معك. كلام جميل بالتاكيد وحلو. لا تتلفت لاني الهها قد حاجات اللي تشجع تشجع تشجع تشجع دايما يدور على الحاجات اللي تشجعه. لكن الحقيقه الكتاب المقدس كله وحده متكامله كامله بتقدم لنا مرات كتير مش بس حاجات تشجعنا لكن كمان بتقدم لنا حاجات تصلحنا. فلما قال الكتاب كل كتاب موحى به من الله قال نافع للتعليم وللتأديب للتوبيخ وللتقويم
0: الذي في البر لكي يكون إنسان الله
1: كاملا. يبقى الفكرة أنه أنا بستفاد من حياتي مع ربنا
0: 100%
1: بالتأكيد. مرات الكلمة بتشجعنا لكن مرات الكلمة توبخنا.
0: عارف يا صمويل جزء من مشكلتي إيه أو مشكلة اللي حواليا في الطاعة حالا بيبقى جزء من مشكلتنا إن إحنا مش شايفينه أب على صح؟
1: بالتأكيد
0: مش شايفينه أب. يعني مش شايفينه أب. يعني أنا فاكر أقول لك على اختبار أنت بنتك اسمها جوي وأنا بنتي اسمها جوي.
1: أوكي.
0: أنا فاكر بنتي كانت لما كان عندها 8 سنين الحقيقة كان سخنت قوي فروحت بيها للدكتور. الدكتور كان مروش شوية كده فقال لي إيه ده دي سخنة. قلت له يا دكتور ما أنا جيبها لك عشان سخن. فقال لي لا الحرارة ممكن تعمل بوظان في المخ وتعمل مش عارف ايه في القلب. رعبني وانا مش دكتور. انت دكتور تفهم انا مش دكتور. فخفت قلت له يعني ايه يا دكتور اعمل ايه؟ قال لي اوعى الحرارة تزيد ومش عارف اعمل ايه وبتاع. روحت البيت يعني مرعوب من موضوع الحرارة ده. فالمهم البنت طول الليل سخنة وانا احط مش عارف ايه واعمل ايه مش عارف انام. وعندي شغل الصبح وطول الليل عذاب يعني من الليالي.

0: هي
1: تتنسيش.
0: الليالي ما تتنسيش. على 6 الصبح فين وفين لما حرارتها نزلت وانا قلت انام لي ساعه وانا برفع عيني قدام ربنا بقول له يا رب يعني انا امنيتي في الحياه ان انا اطمن انك بتحبني زي ما انا بحب بنتي.
1: ده اضعف من كده كمان.
0: شفت بقى انا قلت له بص انا مش قادر انام انا خايف على البنت وعندي استعداد اضحي بكل حاجه بس البنت ما يجرالهاش حاجه. انت بتحبني كده؟ انت مهتم بيا كده؟ طب لو انت مهتم بيا كده انا يعني انا ده
1: انا لا يعوزني شيء
0: لا يعوزني شيء
1: لا يعوزني شيء.
0: واذا كنت انت بتحبني مهتم بيا اجي تقول لي كلام اقول ان انت ممكن تكون بترتب لي حاجه مش مصلحتي؟ استحاله.
1: مستحيل مستحيل. جميل المثل لما قالوا لا نشرب خمرا ابونا قال لنا يبقى لا نشرب خمرا. خلينا نتكلم كلام يعني عملي واقعي. مرات في بعض الاباء بيطلبوا حاجات صعبه من اولادهم او يتحكموا. ففي كلمه ديكتاتور جايه من ديكتاتور اللي هي ديكتيشن اللي هي الاملة يعني اكتب ما يملى عليك. وفي الاملة تختلف عن التعبير. التعبير انا بألف وبأبدع لكن في الاملة انا ما اقدرش ألف. انا اللي مكتوب اللي بتقوله المدرس او المدرسة بقوله زي ما هو. فكلمة ديكتاتور جاية او ديكتاتور او ديكتاتورية جاية مش شتيمة لكن كلمة انه اللي انا اقوله لك تكتبه بدون قيد او شرط. ايه رأيك في المبدأ ده؟
0: ما هي يعني ارجع تاني ليوناداب ابن ركاب ده. تفتكر هما كانوا شايفينه اب ديكتاتوري؟ ما ابونا يوناداب اللي قال لنا كانوا شايفينه ديكتاتوري؟
1: لا بس طوعوه
0: مش عشان شايفينه ديكتاتوري.
1: احنا عارفين ان المصلحه
0: انت بتقوله ده كارثه في البيوت يا صمويل. ان الاولاد يحسوا ان الاب يعني الام متنرفزه عشان خاطر اتكسر كلامها. انت متنرفزه عشان اتكسر كلامك ولا عشان بنتك هتتضر؟
1: صحيح.
0: يعني انت بتضربي البنت ليه؟ عشان تفش غلك ولا عشان مصلحتها هي؟ لو انت بتضربيها عشان انت متغاظه يبقى انت مش تعملي لمصلحتها. عمرها ما تحس بحبك. انت كده بتضربيها. البنت فاهمه انك بتضربيها لاجل نفسك انك انت مليانه غيظ فبتطلعيه فيها. الاب كمان عمال يقول ليه بقى انت مالك يعني بتقول قوانين لي انا الاب ولازم يتسمع كلامي. انت كل مشكلتك في ان انت اب لازم يتسمع كلامك ولا عشان انت بتعمل كده لمصلحتي؟ لازم الاولاد يلمسوا في الاباء انه بيحبهم بجد مش بيتسلطوا او بيعمل زي ما انت ديكتاتور وبيقول كلمته هي اللي تمشي. انا اعتقد ده يخليني لا اثق فيه اخاف. ما هو مش بيقول عشان مصلحتي ده بيقول عشان خاطر هو يبقى الكبير وصاحب الكلمة الأخيرة.
1: صح؟ ناس كتيرة من الآباء عندهم تصور أنا قلت يبقى خلصت الدنيا. بس ده عكس ما قال الكتاب. الكتاب قال بالفهم يثبت البيت. يعني لابد أن يكون في البيت في لغة حوار نتفاهم ونقنع. والأجيال الموجودة ما ينفعش نقول أنا قلت كده. بعتقد الموضوع ده في منتهى الأهمية. خلينا نطلع فاصل ونرجع. خليكم معانا عشان ربنا هيوضح قدامنا وينور بشعاع نوره في مواقف جميلة ومهمة جدا في الوقت اللي جاي. خليكم معانا دقيقة هنطلع فاصل ونرجع. أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني.
0: أنا أنزل؟ أنا ما أنزلش. مسيح ينزل لكن أنا منزلش.
1: أنا اتولدت ليه؟ ما أعرفش. وعايش ليه؟ ما أعرفش.
2: بكرة الساعة 11 هكون مع الناس.
0: أهين فلان قدام الناس واجي قدام الله أقول له سامحني؟
2: أنا اللي قتلت الولد ده بإيدي.
1: الثالوث هو الله الله العذراء مريم والمسيح.
0: إذا كان عاجبك المسيحية هي كده.
1: طبعا أنا لا أتحمل منظر إنه إيد تطلع ورجل تطلع وقطع عيل. يعني أنا لا أتحمله.

مرحبا بكم مجددا اعزائي المشاهدين. قبل الفاصل كنا بنتكلم مع بعض في برنامج شعاع نور في حلقه خاصه جدا عن الموقف الوحيد اللي اتذكر عن جماعه الركابيين وازاي

إن ربنا جاب أرمية وقال له في أرمية 35 وقال له يا أرمية تعالى شوف الركابيين بيطوع أبوهم إزاي، مش المفروض أنتوا كمان تطوعوني؟ كنا مع المهندس رأفت واصف. رأفت قبل الفاصل كنا بنتكلم عن علاقة الأباء بالأبناء. خلينا ناخد ماذا يجب أن يفعل الابن تجاه أبيه وماذا يجب أن يفعل الأب تجاه ابنه في هذا كأب بقى طبعا عندك خبرة أباء وخبرتك

0: هو الأول يصلح ونصلح. تعالوا يعني أي بيت في الدنيا مهما كان قوته تعالوا ندمره في 5 دقايق. وده أسلوب إبليس. يعني إبليس أنت إيه خطتك لتدمير البيت؟ أنا هقول للست لما جوزك يتعدل ويحبك كما أحب المسيح الكنيسة ابقى طيب. رائع إبليس. طيب تعالوا نخش على ناوي تقول إيه للراجل يا إبليس. أقول له إيه؟ طبعا أقول له لما هي تطيعك كما تخضع الكنيسة للمسيح ابقى أحبها. تعالى للواد الصغير انت ناوي على ايه؟ لما ابويا يبقى صورة ربنا. ما هو الاب بيدي صورة الله ابوة الله. لما يبقى اب عدل اب انطيع والاب اتفرج على. فانت لما تيجي تسألني تقولي نبتدي بالاولاد. مشكلة البيوت ان كل واحد والغير يتصلح الاول. خلاص كده اقفلها وملهاش علاج. تقولي العلاج ايه؟ انا العلاج هبدأ بنفسي. هبدأ بنفسي. غيري فيه مشكلة، فيه مشكلة، ما قلناش حاجة. جوزك فيه مشكلة، فيه مشكلة. مراتك فيها مشكلة، فيها مشكلة. انت كابن وكشاب صغير طالع باصص على ابوك وامك شايف البيت فيه كوارث وهم صعبين، فانت مدي لنفسك العذر انك تمشي بمزاجك. برضو انت كده عملت ما فيش حلول، خلاص خربناه. لكن العلاج اللي انا شايفه ان كل واحد يسأل ربنا يقول له انت عايزني انا اعمل ايه. يعني الزوجة تقول له رب ازاي اخضع له رغم الظروف دي، لكن انا عايز اخضع. الراجل يقول ازاي احب رغم الظروف دي. الابن يقول ازاي اطيع، علمني يا رب. مش بقى كل واحد يحط عقدة في منشار لما يتصلح فلان يتصلح.
1: ونظام الكنيسة حتى في سر الاكليل انه يخضع كل منكما لصاحبه. فحلو انه يعني انه الاثنين يتفهموا بالفهم. قبل الفاصل كنا بنتكلم عن بالفهم يثبت البيت.
0: ايوه
1: انه يكون في حوار وفي تفاهم في الاخذ والعطاء. لكن هي كده انا قلت كده يبقى خلصت. ما ينفعش. حتى ربنا بجلاله قدره في يوم من الايام قال هلما نتحاجج يقول الرب. في تفاهم، في حوار العقل. لانه انا دون ان اقصد، انا مش بقول ده عشان خاطر الناس تاخد تصريح لاهل الخطيه، لكن دون ان اقصد لما باجبر الانسان على شيء وباكرهه على شيء اول ما بمشي بيعمل عكسه. او اما اختفي من المشهد اسافر او اموت او يكبر الشخص ده ما بيعمل اللي هو عاوزه. انا في الموقف ده بصراحه لا اجد اروع من شخص المسيح في تعامله مع العذراء مريم ويوسف النجار.
0: ازاي؟
1: لما كان في الهيكل العذراء مريم ماشيه مع الستات ويوسف النجار ماشي مع الرجاله. هي فكرته معاها وهو فكرها معاه، كل واحد مشي كده. وبعدين بعد 3 ايام الولد فين؟ جميل انه من الشخصيات المحببه جدا الى قلبي يوسف النجار.
0: ايوه
1: حقيقي شخص يعني بار، وبرغم انه دايما الكاميرا جايبه المسيح وجايبه العذراء مريم، لكن كمان يوسف النجار رجل بار وبطل وما اروعه. لما ضاع الولد سالوا عليه وكانوا يطلبونه معذبين.
0: ايوه
1: يا ريت ربنا يساعدنا نشوف ولادنا مش بس أكلهم وشربهم ودراستهم وصحتهم، لكن نهتم بنوصل لهم المسيح. رافت ياما أباء وأمهات عاملين لبن العصفور لأولادهم، مقدمين لهم أفضل شيء بس ما قدموش المسيح. كل ده بدون المسيح زي ما بطرس قال الذي فيه كل البناء مركبا، كل بناء الأسرة مركب. وحياة الولد رب الولد في طريق المسيح اللي هو في الطريق متى شيخ لا يحيد عنه. طب يدور يوسف النجار وعذراء مريم يدور على الولد معذبين. لما لقيوه العذراء مريم في احترام بقى قوي تقول له أبوك وأنا.
0: قدمت يوسف النجار عليها.
1: جرت العادة مين اللي كان في المؤتمر؟ كنت أنا وفلان وفلان وفلان. مين طلع الرحلة؟ أنا وفلان وفلان وفلان. مين راح الفرح؟ أنا وفلان وفلان. لكن عذراء مريم في راجل كبير معانا تحترمه، وكل ما الأم تحترم جوزها كل ما أولادها يحترموه.
0: ده حقيقي على فكرة. ويحترم أبوهم
1: طبعا، يحترم أبوهم. والولاد عادة بيكونوا لصحين قوي، أي خلاف واختلاف في الرأي بين الأب والأم يروحوا داخلين فيه. نروح داخلين فيه. أبوك وأنا كنا نطلبك معذبين. في 3 حاجات الحقيقة.
0: تفضل يا
1: سيدي. في التمرد، والناحية التانية في الخنوع، وفي النص في الخضوع. التمرد لو المسيح متمرد لا قدر الله كانوا لا أبويا مين؟ أنت برضو تقولي أبويا؟ قال أبويا قال. لما أنت

0: انت عارفه ان انت عذراء والحبله دي مره لا ابويا ولا بتاع ابويا انا جاي عشان الهيكل انا ابن رب اوعى ما عملش الكلام ده لو كان في خنوع اسف حقك عليا امي امام الله ما جاي الهيكل تاني حقك عليا لكن المسيح عمل ايه خاضع لوقا يتكلم عنه كان خاضعا لهم عبر عن رايه أرجوك من فضلك خلي أولادك يعبروا عن رأيهم خلي أولادك يعبروا عن رأيهم عصر الزعيم انتهى من العالم ومش ده فكرة ربنا فكرة ربنا لا تكن طريا فتعصر ولا قاسيا فتكسر دايما المبدأ في علم تربية الأولاد هو حب بلا تدليل وحزم بلا قسوة حب بلا تدليل وحزم بلا قسوة طب يعمل ايه بقى المسيح يقول ألستما تعلمان انه ينبغي ان اكون فيما لابي ابي ده انا بقول لك ابوك شوف وصل الرساله عبر عن رايه بكل احترام وتقدير وتجليل واكرام لامه وفي نفس الوقت مضى وكان خاضعا لهما وصل الرساله عبر عن رايه
1: انت بتكلم الابناء هنا شويه
0: الاثنين
1: الاثنين
0: الاثنين يوسف والعذراء مريم بيدوروا على الولد مش سايبينه ضاع ضاع مع السلامه بناقص وفي نفس الوقت المسيح كان خاضعا لهما وكان بيعبر عن رايه وما اروع التوازن ما بين الاثنين
1: جميل وانت قلت نقطه خطيره يا صمويل البيوت محتاجه تتعلم ازاي يتفاهموا مع بعض يعني مشكله الناس في البيوت مش عارفه تتكلم مع بعض الزوج والزوجه لما بيجي يتكلموا الكلام بيبتدي كلام مفيش دقيقة بعد الكلام تلاقي ابتدت تبتدي الأسلحة الخفيفة اللي هي انت عمرك ما حسيت لا انت عمرك ما فهمتيني وبعدين تبتدي الأسلحة التقيلة
0: أسلحة الدمار الشامل
1: يبتدي الحوار عبارة عن هدم في الآخر احنا بتعلمين محتاجين ازاي نتعلم نتكلم دي مشكلة في بيوت رهيبة يا صمويل ان بيوتنا مش عارفين نتكلم مع بعض مش عارفين نتواصل الأب مش عارف يعمل حوار مع ابنه انت اكيد بنتك بتعملها كصديقه وبتقعد معاها وتحكي
0: طبعا
1: وانا كمان بالنسبه لي كده وعلاقتي مع مراتي لازم نقعد ونتكلم ونفرد وقت للكلام من غير كده البيتنا هيتدمر
0: صحيح
1: ما ينفعش الزوج يعني زوج يقول لك واحده زوجه تقول لي جوزي يخش من شغله قافل وشه يقعد ياكل ويخش ينام طب ودي عيشه دي طب وبعدين لما تيجي تكلم الزوج يقول لك يعني هتكلم معاها في ايه؟ طب ما انت كده انت بتقول ان خلاص يعني بيتك ده ملوش اتدمر خلاص
0: انا نفسي كل اتنين متزوجين يعيشوا بروح الخطوبه زي ما قال هوشع اخطبك لنفسي الى الابد برغم ان اتجوزوا من 20 سنه او اكتر لكن كمان يعيشوا في روح الخطوبه
1: مش عايزين المشاهدين يحسوا ان احنا بنحلم بس
0: لا صدقني لا صدقني اولاد ربنا يعيشوا بروح الخطوبه والكلام ده بنعيشه وانا عارفك انت بتعيشه وبنعمه ربنا انا بعيشه ونفضل يعني في مبدا جميل يقولوه اللي بيسعد بيسعد روحه
1: ده حقيقي
0: اللي بيسعد بيسعد روحه واللي بينكد ما بينكد على روحه يعني اللي عمال يعيش في نكد وانا فاكر رفض انت في حلقه قلت لنا انا اعجبت بالكلمه دي قوي قلت بعض الناس عندها مبادئ انه اللي كسر ما بيتصلحش لكن اللي في المسيح اللي يتكسر يتصلح انت موافقني
1: ده اللي يتكسر يعني فاكر انا مايكل انجلو مره دخل الكنيسه فلقى الزبال بيكنس شويه ازاز مكسر قال له هتعمل بيهم ايه دول قال له هرميهم في الزباله قال له لا سيبهم لي ولمهم وعمل لوحه الناس لحد دلوقتي بتروح روما تقف تنبهر قدامها ده مش اللي انكسر ما يتصلحش ده اللي انكسر الله يعمل منه لوحه
0: لكن المجد يا رب لكن المجد يا رب رغم مرور مئات السنين لكن لا زالت الناس تشوف اللوحه اللي اتعملت
1: من ازاز مكسر مش من اي حاجه
0: ياه
1: يعني لخصتنا طب احنا بنتكلم في ايه النهارده في الحته دي
0: مش عارف اقول ايه بعد كده انا شخصيا بحس انه اول حاجه محتاج ان انا اطوع ربنا اذا كان الركابيين طوع ابوهم في حاجات بلا تفاهم
1: ايوه
0: فان كان ابويا السماوي بيتفاهم معايا هل امه نتحاجج يقول الرب
1: واطمن يا صمويل
0: صحيح
1: اطمن انا لما طوعه هو مش هيسيبني صح كده
0: تاكيد
1: وانا لما طوع انا بطوع ابويا اللي بيحبني واللي انت في الحلقه اللي فاتت انا فاكر او في حلقه مش فاكر امتى قلت انه ده مات لاجلي وبين حبه ليا بالصليب
0: دي حقيقه
1: فمش اي حب يعني انا مش بين ايدين اله اي محبه وخلاص أنا بطوعه لأني واثق

0: إن هو مرتب لي كل خير، وإن هو لما بيطلب مني حاجة هو عارف مصلحتي، هو اللي عاملني وعامل كتالوجي وعايز أطمن. يعني نفسي اللي بيسمعني، مش بتكلم على أمور كبيرة، لو ربنا مكلمك في حتة صغيرة، حتة صغيرة قوي، ابتدي بيها، مش كده برضه؟
1: صحيح صحيح صحيح. أمين. الحاجة التانية الحقيقة اللي عاوز بإضافة الحاجات اللي أنت قلتها، محتاجين يكون في نوع من التفاهم في الأسرة.
0: أيوه.
1: كل ما نتفاهم نقعد ونتكلم وناخد وندي، وكل واحد فينا يعبر. يعني يقولون من الأمثلة اللي أنا بحبها قوي، الناس أعداء ما يجهلون. لما أقول للولد هو كده، عم ما ينفعش العصر ده، ما ينفعش الكلام ده ولا في أي عصر صدقني. لكن لما أقول له ناخد وندي، أنا بقول العصر ده، الكتاب المقدس العظيم ده، لما العازر الدمشقي راح يخطب لإسحاق زوجة اللي هي رفقة، قالوا ندعو الفتاة ونسألها.
0: ده من كم سنة؟ من آلاف السنين بيعملوا كده.
1: ندعو الفتاة ونسألها، اسمع يا بنت أنا قلت تتجوزي ابن عمك هو كده، كان يا إما مفيش ميراث ويا ولد تاخد بنت عمك. يا عم ما ينفعش الكلام ده، ما تديش الدنيا بالشكل ده.
0: وبعدين بقى البنت تعيش طول عمرها لأن أبوها رفض اللي كانت هي عايزاه، كل ما تتعب مع جوزها تقول منك لله يا أبويا كنت السبب.
1: أنا أحط مبدأ للأحباء المشاهدين، ليس من حق الوالدين أن يفرضوا، لكن من حقهم أن يرفضوا. موافق؟ ليس من حق الوالدين أن يفرضوا. ما أقدرش أقول لبنتي يا بنتي اتجوزي ده، لا ما ينفعش. لكن أقدر أقول لها تقول يا بابا أنا عاوز أتجوز ده، يا بنتي أنا من حقي أن أنا أرفض، بس خلي بالك يا بنتي برفضه لأنه كذا وكذا وكذا. هل ممكن نتغاضى عن الحاجات دي؟ أولا ده شخص مش مؤمن، ما ينفعش نرتبط بيه، وهكذا. كل ما نبقى فيه تفاهم في البيت يكون الأمور ماشية بطريقة حلوة، ويملى القلب ويملى البيت الخضوع. عرفت عاوزك تصلي لنا تطلب بركة ربنا على البيوت وعلى العلاقات، ويدي الروح القدس لينا خضوع مقدس في المسيح.
0: يا رب احنا كتير عاندناك لأن احنا ما كناش فاهمين صح، ما كناش شايفينك كأب بتتمنى لنا الخير وكل الأشياء بتجعلها تعمل معا لخيرنا. يا رب احنا كتير مشينا بطرق عكس التصميم بتاعك، بيوتنا ما بقتش زي ما انت عايز يا رب، لا عارفين نتكلم مع بعض ولا عارفين نعبر عن نفسنا. أنا بصلي باسمك تيجي بلدنا تاني، تيجي بيوتنا تاني. تعال زور بيوتنا، تعال زور علاقتنا، تعال زور طريقة التفاهم، تعال زور الأباء والأولاد والأطفال، تعال غير يا رب. أحسن إبليس عمال يعبث في البيوت ويدمر علاقات أنت عملتها لمجدك في بيوتنا، والاسمك الكريم كل مجد يا رب.
1: برجو ليكم ولبيوتكم ولعائلاتكم وأسركم وكل دائرة علاقتكم كل حب وكل تفاهم وكل خضوع بعضكم لبعض. احنا ماشيين في رحلة حلوة كأسرة مع بعض، خلونا نعلن مسيحنا في وسط بيوتنا في وسط مجتمعاتنا، عشان شعاع نوره يجي لبيوتنا وينعكس على مجتمعاتنا. آمين.

0: فقناة الكارما عندنا رسالة مهمة جدا، إن ننقل كلمة ربنا لكل بيت، وكنيستك والكنائس اللي حوالينا هي وسيلة ربنا بيستخدمها لنقل كلمة ربنا لكل بيت. وبدعمك الشهري لقنوات الكارما بنقدر نكمل ونضمن إن الرسالة دي توصل وتغير العالم حوالينا. فأنا بشجعك وبطلب منك كون معانا شريك شهري عشان نضمن إن الرسالة دي تفضل تكمل، ونفضل نكون الجسر اللي بيوصل كلمة ربنا من الكنيسة للبيوت حوالين العالم. ربنا يبارككم.
1: شكراً لدعمك لقناة الكارما. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكارما لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكارما.

أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج التلميذ بعنوان نهر الفرات ومجيء المسيح الثاني. كتبت صحيفة نيويورك بوست عن عدة شهور مقالة عن جفاف نهر الفرات، جاء فيها يثير الانحصار

0: متسارع لنهر الفرات الذي يعرف تاريخياً بأنه أحد أنهار مهد الحضارة. بالطبع نهر الفرات جاء ذكره لأول مرة في سفر التكوين 14 أصحاح 2 عدد 14، واسم النهر الثالث حدائق وهو الجاري شرقي أشور، والنهر الرابع الفرات. يثير انحصار النهر مخاوف لدى بعض المؤمنين المؤمنين بنبوات نهاية العالم، وجاء ذلك بعد أن ربط بعض المؤمنين ومتابعي النبوات ما يحدث حاليا بالنصوص واردة في الكتاب المقدس. ويستشهد بعض المتابعين بنص من سفر الرؤيا أصحاح 12 أصحاح 16 عدد 12: ثم سكب الملاك السادس جامة على النهر الكبير الفرات فنشف ماؤه لكي يعد طريق الملوك الذين من مشرق الشمس. معتبرين أن جفاف النهر سيمهد الطريق لجيش من الشرق يتجه نحو معركة هرمجدون، وهي المواجهة الكارثية التي يعتقد أنها تسبق المجيء الثاني للمسيح. ويمتد نهر الفرات نحو 1800 ميل من جبال شرق تركيا مرورا بسوريا والعراق قبل أن يلتقي بنهر دجلة ويصب في الخليج، لكن مستويات المياه فيه تراجعت بشكل حاد خلال السنوات 30 الماضية. وكان تقرير لوكالة ناسا عام 2018 قد أشار إلى أن حوضي دجلة والفرات فقدا نحو 117 مليون قدم من المياه العذبة بين عام 2003 و 2009، وهي كمية كبيرة تعادل تقريبا حجم البحر الميت. وبالنسبة لبعض المؤمنين فإن التراجع الحاد للنهر علامة نبوية تشير إلى أن العد التنازلي لمعركة هرمجدون ولمجيء المسيح الثاني قد بدأ بالفعل. ولكن في الأسابيع الماضية حدثت أمطار غزيرة على تركيا مما أدى إلى حدوث فيضان كبير في نهر الفرات، وامتلأ سد الفرات لأول مرة منذ 30 عاما، وارتفع منسوب مياه النهر عن معدله الطبيعي، وتسبب في غرق أراضي زراعية كثيرة في سوريا. ودعا الدفاع المدني السكان إلى إخلاء المنازل والمحال التجارية القريبة من النهر. وهذا الأسبوع وصلت ارتفاع النهر إلى العراق في محافظة الأنبار أراضي كثيرة غرقت في هذه المنطقة. وأنا أترك التعليق على هذه الأحداث المتضاربة للفاضل القس أمير شوقي راعي كنيستنا الإنجليزية في غرب لوس أنجلوس والموجود معنا في استوديو الكرم. أهلا بك أسيس أمير.
1: أهلا بحضرتك وأهلا بكل حبايبنا المشاهدين.
0: عموما إيه رأيك في التعليق على الأحداث؟
1: يعني الحقيقة بنقع في خطأ كبير من وقت للتاني، وده بسبب فضول الإنسان في أنه يعرف اللي المفروض أنه ما يعرفوش، وأنه يحدد ميعاد مجيء المسيح التاني. الأمر اللي الكتاب نص عليه وقال أنه في ساعة لا تظنون، وبالتالي الإنسان مش هاين عليه أنه ما يربطش كل مرة حدث بيحصل في التاريخ ويحاول يثبت أنه دي علامة من علامات المجيء التاني. وفي كل مرة بيقع أصحاب هذه الأفكار في أخطاء جسيمة. وأكبر بدعتين ظهروا في تاريخ المسيحية كان بسبب تحديد معاد مجيء الرب. ولو نتذكر، لو أحبائنا المشاهدين يفتكروا وقت ما حصل حرب العراق برضو طلع أفكار أنه دي واحدة من علامات المجيء، ونفس الشيء بالنسبة لحرب
0: 67
1: وهكذا. فكل ما بيظهر أو يحصل زلزال أو وباء، في حين أنه يعني الرب قال أنه علامة أو معاد مجيء المسيح الثاني
0: محدش
1: يعرف. وعشان كده بحذر كل حد، حتى ولو كان بعض الأحداث اللي بتحصل في من وراها بعض الشواهد والأفكار الكتابية، لكن علينا أننا نكون واخدين لبالنا من فكرة مهمة، أنه ما ينفعش أقرأ الكتاب المقدس بنظارة الأحداث، لكن علي أني أقرأ الأحداث بنظارة الكتاب المقدس، وده فرق كبير جدا في التفسير.
0: آمين. النار الفرات حك عارف أنه ذكر في الإنجيل حوالي 20 مرة. في آية مهمة في رؤية 16 من عدد 12، يقول الكتاب: ثم سكب الملاك السادس جامع على النهر الكبير الفرات فنشف ماءه لكي يعد طريق الملوك الذين من مشرق الشمس. ورأيت من فم التنين ومن فم الوحش ومن فم النبي الكذاب ثلاثة أرواح نجسة شبه ضفادع فأنهم أرواح شياطين

0: صانعة آيات تخرج على ملوك العالم وكل المسكونة لتجمع لقطار ذلك اليوم العظيم، يوم الله القادر على كل شيء. ها أنا آتي كلص، صوبة لمن يسهر ويحفظ ثيابه لألا يمشي عريانا فيرى عريته. فجمعهم الموضع الذي يدعى بالعبرانية هرمجدون. إزاي نفهم الآيات دي فهما صحيح؟
1: مهم جدا أن أنا أخذ النص ده من القرينة بتاعته عشان أعرف أفهم النص ده. نلاقيه بيجي في مشهد من المشاهد بتاعت سفر الرؤيا السبعة الكبار اللي بيتكلم فيه عن دينونة الله على الأشرار، وده الجامة السادسة، وده آخر حدث هيتم على الأرض قبل مجيء المسيح الثاني. هناك تفسيرين مهمين جدا، مهم أننا نكون واخدين لبالنا منهم في دايرة الإيمان المسيحي. المدرسة الأولانية بتقول أنه ده الحدث اللي هيحصل في سبع سنين الضيقة في الجزء الأخير من الثلاث سنين ونص قبل مجيء المسيح الثاني في الظهور، وده هيكون سبقه الاختطاف. إذن بالتالي المدرسة اللي بتقول أنه المسيح هيجي وبعدين يخطف المؤمنين وبعدين في سبع سنين ضيقة وبعدين ظهور وبعدين ملك ألفي، اللي نسميها المدرسة قبل الألفية اللي بيتبعها اللاهوت التدبيري، دول مقتنعين أنه الحرب دي هتكون بعد اختطاف الكنيسة. وبالتالي الناس اللي بيربطوا حدث جفاف نهر الفرات أو أي حرب من الحروب دي بعلامة من علامات المجيء التاني، عايز أقول لهم أنه اللي بيؤمنوا بالنظرية دي بيؤمنوا أنه الكنيسة هتكون اختطفت قبل ما كل الكلام ده يحصل، وبالتالي التفسيرات دي والتحليلات دي غير دقيقة وليست في محلها. أما المدرسة الثانية وهي المدرسة العهدية اللي بتؤمن باللا ألفية واللي بتقول أنه الملك الألفي ده تعبير رمزي وأنه المسيح هيجي مرة واحدة في مجيء علني وليس سري، هياخد المؤمنين ويختطفهم والأموات من المؤمنين هيقوموا والأحياء يتغيروا ويختطفوا والأشرار الأموات هيقوموا للدينونة والأحياء اللي هيفضلوا موجودين من الأشرار هيروحوا للدينونة ومشهد دينونة واحد، فمجيء حدث واحد هيحصل لا تخطئه عين ولا تسيء تفسيره. دول بيؤمنوا هنا أنه هذه الحرب هي روحية وهي تمثل هنا حرب بين المسيح وأعوانه اللي موجودين في الأرض اللي هي الكنيسة والإنجيل، في مقابل الشيطان مع أعوانه الوحش والنبي الكذاب اللي هو العالم والدين أو السياسة العالمية وفكر التدين عموما، اللي هيكون الشيطان بيستخدمهم علشان يقاوم كرازة الإنجيل ومناداتها ومنادات الكنيسة بالإنجيل. ودي الحرب ممتدة طول ما بين المجيء الأول إلى المجيء الثاني وفي كل العالم. إذن هذه الحرب إما في المفهوم الأولاني حرب حقيقية هتتم بعد اختطاف الكنيسة في نهاية السبع سنين الضيقة ودي إحنا مش هنكون موجودين فيها، أو إنها تمثل الحرب الروحية اللي بتؤمن إن الكنيسة بتواجهها في العالم علشان توقف قوى الشر وأعوان الشر اللي بيستخدمهم الشيطان الموجودين في العالم.
0: حقيقة إحنا عايزين نساعد إخواتنا المؤمنين اللي بيتابعونا يفهموا الحقيقة عشان ما يعيشوش في ضلال أو ما يعيشوش في أفكار خاطئة. أرجو أن احنا نفهم الفكرة اللي بيقولها الأساس أمير لأن مهمة جدا، وأرجو أن احنا نعرف أن في أفكار خاطئة محتاجين نصلحها. كيف نفهم أو ما معنى كلمة هرمجدون في هذا النص؟
1: كلمة هرمجدون هي كلمة تعني تل مجدو أو هرمجدون. فالفكرة دي هنا ليه الكتاب استخدم العبارة دي؟ لازم نفهم أنه سفر الرؤية، للي بيتابع دراسة سفر الرؤية يعرف أنه مكتوب بالشفرة، والشفرة دي سهلة جدا لقارئ العهد القديم اللي أرى العهد القديم بتدقيق. فهناك اقتباسات ورموز كتير جدا اتكتبت في سفر الرؤية، قارئ العهد القديم يقدر يفهم معناها لكن غير قارئ العهد القديم ما يفهمش معناها. ليه اتكتبت بالشكل ده؟ اللي بيتابع برضو معنا في سفر الرؤية لانه كانت الكنيسة بتواجه اضطهاد وما كانش ينفع انهم يتكلموا بصراحة وبوضوح عن الاحداث وقراءة لما يحدث وما سيحدث. وعشان كده الله اختار هذا النوع الرؤيوي في انه يوصل رسالة للكنيسة من المجيء الأول للمجيء الثاني عن اللي بيحصل واللي هيحصل فيما بعد. وبالتالي لما يقروا العبارة دي هرمجدو، إيه اللي هيجي في ذهن القارئ؟ هيروح ذهنه للمنطقة اللي ضربها يشوع

0: في سفر يشوع وأعطاها لمنسة، ودي اسمها هرم مجدون أو جبل مجدو أو تل مجدو اللي أخدها وصارت من نصيب سبط منسة.
1: أيوه.
0: بعدها دارت فيها مجموعة من المعارك، في منها المعارك اللي حصل فيها انتصارات ومنها المعارك اللي حصل فيها انهزامات. فعلى سبيل المثال ده الموقعة اللي انتصر فيها باراق ودبورة على سيسرة، ودي نقرأ القصة دي في سفر القضاء. لكن كمان دي المنطقة اللي انتصر فيها جدعون. ونفهم من هنا انه الباك جراوند او الخلفية اللي موجودة في ذهن القارئ عن انه المنطقة دي دار فيها حرب ما بين شعب الله وما بين الاعداء، وحصل فيها انتصار هنا سواء في ايام يشوع او في ايام باراق ودبورة او في ايام جدعون، لكن كمان حصل فيها انهزامات. فدي الموقعة اللي اتقتل فيها يوشيا على ايد فرعون نخو مصر، نخو فرعون مصر، علشان يعني نبقى فاهمين برضو انه ده الموقعة اللي اتهزم فيها شعب ربنا قدام الاعداء واتقتل فيها يوشيا، كمان اتقتل فيها اخازيا على ايد ياهو. وبالتالي دي بتمثل في ذهن القارئ اللي ارى العهد القديم انها دي ارض المعارك. وبالتالي هنا ليه الكتاب او الرب استخدم الموقعة دي؟ علشان يقول انه في حرب، سواء كانت بقى الحرب دي روحية او حرفية بعد اختطاف الكنيسة، فهي بتمثل هنا الحرب او المعركة الروحية اللي ما بين شعب الله وما بين اعوان الشيطان اللي هو الوحش والنبي الكذاب. وعشان كده بيقول هنا في الجزء ده انه النصرة النهائية للرب ولشعبه، وده اللي بيشجعنا،
1: ده الدرس المهم يعني.
0: وده الدرس المهم، انه ربنا بيبعت رسالة يطمئن بيها الشعب انه الحرب دي سواء كانت حرب روحية او حرب هتحصل في المستقبل، فالنصرة النهائية للرب ولشعبه. وعلينا ان نفهم اذا هرم مجدو هنا تمثل ايه بالنسبة للفكر العهدي؟ هي تمثل ارض المعارك وهو العالم كله. ففي معركة دايرة ما بين المجيء الاول للمجيء الثاني، ما بين الرب وشعبه من ناحية، وما بين الشيطان وقوى الشر اللي ممثلين في الوحش اللي هو العالم بنظامه السياسي والنبي الكذاب، الدين والتدين وفلسفات العالم في كل زمان وفي كل مكان. إذن هرم مجدو هنا تمثل المعركة اللي دايرة ما بين الله من ناحية مع قوتين بيستخدمهم وهو الكنيسة والإنجيل، في مقابل الشيطان وهناك قوتين بيستخدمهم الوحش والنبي الكذاب. وهنا بيعلن في هذا الجزء انه النصرة النهائية للرب وللكنيسة وللإنجيل.
1: طب خلينا نختصر بالأفكار عن مجيء المسيح، لأن فيها حاجات كثيرة الكنيسة بيفهموها غلط في الأيام دي. إيه فكر ما قبل الألفية وإيه فكر الألفية وإيه فكر ما بعد الألفية؟ أنا عارف في مدارس أكتر من كده، بس نفسي نركز على أساس ندي فكرة مختصرة للمشاهد عشان يعرف الفرق بين هذه الأفكار.
0: أنا أشكرك جدا لأجل السؤال ده، لأنه الحقيقة في لغط كتير حاصل الأيام دي واستخدام لتعبيرات المشاهد أو الإنسان اللي مش دارس بعمق، مرات بيقف قدام المصطلحات دي وما بيبقاش فاهم معناها. فلازم نبقى فاهمين أنه داخل الإطار الإيمان المسيحي هناك ثلاث مدارس لاهوتية رئيسية عن علم الأخرويات أو الإسخاتولوجي أو الأيام الأخيرة. إيه اللي هيحصل في المستقبل؟ فعندنا ثلاث مدارس، الثلاث مدارس دول نقدر نقول عليهم إنهم إيمان ما عندناش مشكلة إننا مختلفين عن بعض، لكن ما عندناش مشكلة إننا نقبل الاختلافات بيننا وبين بعض. ولازم نبقى فاهمين إنه هذه العقيدة فيما يتعلق بكيفية مجيء الرب الثاني ليست عقيدة تهلك. فعلى سبيل المثال لو شخص مولود من الله وقبل المسيح مخلص شخص لحياته وبيتبع مدرسة زي القبل الألفية أو مدرسة زي اللا ألفية، لما هيجي المسيح لو كان هناك ملك حرفي هيملك معاه، ولو كان الملك ده روحي مش هيقول له يا أملك معاك يا إما ما ينفعش. فعندما سيأتي المسيح في مجيئه الثاني اللي هيحصل إيه؟ إحنا هنكون مع المسيح، وده المهم.
1: أنا بحترم رأيك لكن كمان لي رأي آخر، بقول ده ضلال بيضل الكنيسة وبيبعد عن الحق وبيعيشوا بأفكار خاطئة. وعلى هذا أو على نهر الفرات حصل حرب 67، حصلت الاتحاد الأوروبي، حصل إنجلترا طلعت من الاتحاد الأوروبي هيوصلوا برضو يعني كل الكلام ده بيدي يعني أمور صعبة على فكر شعب الرب.
0: بص
1: أنا بحترم أن أنت عايز يعني تقدم حاجة حلوة، لكن أنا عايز تقدم فكر الألفية بطريقة واضحة للناس.
0: أوكي هقول ده، بس لازم أبقى برضو منصف.

0: نصف انه كل مدرسة في منها تطرف حصل. فعندنا مدرسة القبل الألفية، وعندنا مدرسة تانية البعد الألفية، وعندنا المدرسة اللا ألفية. وهنشرح دلوقتي كل واحدة من دول بتقول ايه، لكن عايز اقول انه من المدرسة القبل الألفية طلع مجموعة متطرفين، دول اللي يعني احذر الناس من الافكار دي. ولازم اقول للناس انه خدوا بالكم من الناس اللي بيستخدموا الدين لاغراض سياسية. فطلع من المدرسة القبل الألفية ما اطلق عليهم الصهيونية المسيحية
1: كل أسف.
0: ودول بيستخدموا التعليم بتاع المدرسة قبل الألفية أو المدرسة التدبيرية اللي هو تعليم رائع وجميل ومقبول ومش متطرف، لكن دي فكرة متطرفة طلعت إننا لازم نقف مع دولة إسرائيل، عشان كل من ساعد إسرائيل اللي هيبارك إسرائيل ربنا هيباركه، واللي هيلعن إسرائيل ربنا هيلعنه، ولازم نقف معاهم في حروبهم وفي مواقفهم علشان نسهل مجيء المسيح الثاني، وإن كل ما إسرائيل يعني تنتصر على أعدائها ده بيحقق سرعة مجيء المسيح، وده فكر متطرف.
1: ده فكر خاطئ 100%.
0: لكن على النقيض برضو من الناحية الثانية لازم نبقى فاهمين إنه فكرة الصهيونية المسيحية وربط الصهيونية السياسية بالصهيونية الدينية دي فكرة وفخ أصلي إنه المسيحيين يكونوا فايقين ما يقعوش فيه. علشان كده زي ما أطلق على المجموعة دي وناسبوا دي زي الشتيمة أنه دول الصهيونية المسيحية، وده تعبير يعني مهم أننا نبقى فاهمين معناه.
1: يعني الناس ابتدت تربط ما بين الصهيونية المسيحية والإنجليين، ودي حاجة خطيرة جدا.
0: عايز أقول أنه حتى التدبيريين اللي هم بيؤمنوا بالملك الألفي الحرفي ما بينادوش، يعني مثلا عندنا الكنائس في الكنائس العربية في بلادنا العربية اللي بيؤمنوا بأنه الملك الألفي حرفي وأنه في عودة لعهد الله مع شعب إسرائيل، ما بيقولوش أننا نساعد إسرائيل دولة إسرائيل علشان ده يسهل مجيء المسيح تاني. دي فكرة متطرفة، وللأسف مش هنلاقيها غير هنا في أمريكا، واللي بيقف وراها مجموعة من الناس اللي بيستغلوا الدين لأغراض سياسية. لكن اللا ألفية الناس اللي هم قالوا أن الملك الألفي ده حرفي، وانه ده احنا بنعيش فيه دلوقتي، وانه المجيء الثاني مجيء واحد زي ما هنشرح بعد شويه، دول قالوا هنا انه طلع منهم مجموعه متطرفه وقالوا انه ربنا لما جه المسيح لما جه للامه اليهوديه والامه اليهوديه رفضوا، ربنا قفل عليهم الباب واستبدل الكنيسه بيهم. وطلع فكره برضو متطرفه اسمها لاهوت الاستبدال، وأنا بقول على لاهوت الاستبدال دي فكرة برضو متطرفة مهمة أننا ناخد لبالنا منها، لأنه الكنيسة ما خدتش مكان إسرائيل، الكنيسة لم تستبدل مكان إسرائيل وتصير إسرائيل جديدة، لكن الكنيسة بحسب المدرسة اللا ألفية ليست استبدال لإسرائيل لكن اكتمال لإسرائيل. وبالتالي هنا الكنيسة إسرائيل هنا بمفهومها يعني المؤمنين سواء كانوا من اليهود أو من غير اليهود. تعالوا نشوف بقى، خلينا نختصر الثلاث مدارس اللي هم القبل الألفية اللي هي البري ميلينيوم، والبعد الألفية البوست ميلينيوم، والإي ميلينيوم اللي هي اللا ألفية. تعالوا نختصرهم لمدرستين، لأنه البعد الألفية واللا ألفية قريبين من بعض قوي، الفرق حاجة بسيطة. وتقريبا دلوقتي معظم اللاهوتيين اللي كانوا بينادوا بالبعد الألفيين صاروا من اللا ألفيين. إيه اللي بتقوله المدرسة القبل الألفية؟ في سلايدز مهم جدا لازم نشوفه هنا، علشان دول بيقسموا الأحداث إنه الكنيسة إسرائيل العهد القديم ملوش أي علاقة بالكنيسة، وإنه كل العهد القديم مفيش فيه إشارة على الإطلاق بالكنيسة، وأن الكنيسة جملة اعتراضية حدثت من رفض اليهود للمسيح لغاية لما هيجي المسيح ويختطفهم.
1: كل ده صح يعني؟
0: التاريخ ده طاق. أنا مش عايز أقول صح وغلط لأنه أنا بحترم،
1: عشان الناس تفهم يا سيس، ما نقدرش يعني نقول للناس حاجة مش مظبوطة. الكلام ده غلط 100%.
0: ما هو اللي بالنسبة لي مش مظبوط.
1: بالنسبة لي أنا بقول بالنسبة لي ممكن يعني يكون بالنسبة لهم هم حاجة تاني، لكن بالنسبة لي الفكر ده خاطئ كتابيا 100%.
0: من وجهة نظري أنا لا يعني كنت بأؤمن بالفكر ده فترة طويلة جدا، وبعد دراسة
1: ربنا شفاك
0: يعني مش عايز أقول كده، لكن أصبحت بميل أكتر للمدرسة اللا ألفية. وهقول ليه، لكن ده مش معناه أنه الناس اللي بيؤمنوا بالمدرسة دي دول بره الايمان المسيحي او متطرفين.
1: عايزين الناس تفهم بس، مش عايزين حاجه، مش بنحكم على حد ولا بندين حد.
0: خليني أقول بيقولوا إيه، لأنه هنكتشف. وبالمناسبة عدد المسيحيين اللي في العالم اللي بيؤمنوا

0: بالمدرسة القبل الألفية 3% من مسيحيين العالم.
1: صح.
0: ومن الثلاثة في المية من مسيحيين العالم دول طلعوا مجموعة قليلة جدا، ما يعني لا يشكلوا 1% من مسيحيين العالم، هم اللي بينادوا بالصهيونية المسيحية أو اللي بيتبعوا الصهيونية المسيحية. فمهم إن الناس تبقى فاهمة كده. لكن والفكر ده، الفكر القبل الألفي بالمناسبة ظهر في نهاية القرن الثاني الميلادي، لكن الكنيسة اعتبرته هرطقة ورفضته، لغاية لما جه سنة 1831 شخص اسمه جون داربي واتبنى الفكر ده وابتدى ينادي بيه من جديد، ومن هنا استخدموه البعض، لأنه كان في الوقت ده في مشكلة يعني وضع اليهود في أوروبا، وشافوا أنه ده بيخدم أغراض كتير جدا، فابتدى الفكر ده ينتشر من 1831 ميلاديا، يعني من القرن من أواخر القرن الثاني الميلادي لغاية 1831 الفكر ده مش موجود في الكنيسة ومش بتؤمن بيه الكنيسة، بل بالعكس اعتبرته هرطقة. تعالوا نشوف إيه اللي بيحصل، إيه اللي بيقولوه. بيقولوا هنا أنه الكنيسة اللي تكونت في يوم 50 دي كانت حاجة غير معروفة في العهد القديم، ودي جملة يعني اعتراضية، وأنه التاريخ الكتابي توقف هنا، وكأنه في قطرين، إسرائيل اللي موجود في العهد القديم ده القطر بتاعه ماشي، لما جه المسيح ورفض القطر ده دخل المخازن، وبعدين الكنيسة هنا ظهرت في أحداث أو في بؤرة التاريخ لغاية لما هيجي المسيح ويخطفها، يرجع القطر ده تاني للقضبان السكة الحديد ويكتمل التاريخ بعد اختطاف الكنيسة. وعشان كده دول بيؤمنوا بقى أنه المجيء التاني مجموعة من الأحداث. فعندنا من يوم 50 زي ما احنا شايفين كده من عند الصليب، وبعدين السهم الأولاني يوم 50، وبعدين دي فترة الكنيسة لغاية لما هيجي المسيح يخطف الكنيسة،
1: ويعتبروا اختطاف سري،
0: وده اختطاف سري محدش هيشوفه. لكن بعد هذا الاختطاف هيقضي الناس اللي موجودين على الأرض 7 سنين، هما 7 سنين الضيقة، في نهايتها هيحصل الحرب اللي كنا بنتكلم عنها دي اللي اسمها هرم مجدون، اللي بقيادة وبزعامة التنين مع الوحش والنبي الكذاب ضد شعب الرب، واللي هينتصر فيها المسيح في النهاية. وبعدين يجي حدث الظهور.
1: نعم.
0: الظهور في الاختطاف المسيح جاء لأجل قديسيه، في الظهور المسيح هيجي مع قديسين، ولما هيجي في الظهور هيعمل دينونة أولى، هنا هيسموها هم دينونة الأحياء. بعد هذا الظهور وبعد دينونة الأحياء هياخد المؤمنين اللي طلعوا وأمنوا في الضيقة العظيمة، اللي هم من اليهود، إن الله هيرجع يجدد عهده ويقيم عهده من جديد مع الأمة الإسرائيلية، وبالمناسبة هيتبني الهيكل في 7 سنين الضيقة دي
1: بفكر بتاعهم،
0: بفكر بتاعهم،
1: مفيش حد بيقول كده،
0: والهيكل ده هيتنجس وهيتدمر، لكن هيجي المسيح بعد كده في الظهور وياخد المؤمنين دول ويدخل بيهم إلى ملك ألف سعيد مدته 1000 سنة على الأرض. لما هتتم الألف سنة، في الألف سنة دي الشيطان هيقيد، وفي الألف سنة دي بيقولوا بقى دي كل مظاهر الرخاء والسعادة وأحداث كتير هتحصل فيها، لكن في نهاية الألف سنة دي ما تتمت الألف سنة هيفك الشيطان يسيرا وهيضل الأمم، وبعدين تحصل معركة كبيرة جوج وماجوج، وفي النهاية كل الأشرار هيقتلوا، وبعدين دينونة الأموات، وبعدين الأبدية. ده أحداث المجيء الثاني عند المدرسة القبل الألفية. وفي الملك الألفي هيتبني الهيكل للمرة الخامسة، وده اللي هيبنيه المسيح، ودول بيقولوا انه هيقدم فيه ذبائح على صورة رمزية. نروح بقى للمدرسة اللا ألفية. خلينا نروح للمدرسة اللا ألفية، بلاش بعد الألفية، لانه زي ما قلنا دول يعني اندمجوا مع بعض. برضو دي بتقول انه الكنيسة اللي تكونت في يوم 50 هتفضل مستمرة بتنادي بالإنجيل لغاية لما هيجي المسيح في مجيء الثاني، حدث واحد مرة واحدة، مجيء علني لا يخطئه عين، وده حدث مفاجئ محدش يقدر يحدده أو يحدد معاده أو يتنبأ به، لكن على الكنيسة أن تكون منتظراه ومستعدة ليه في كل لحظة. يجي المسيح مرة واحدة ياخد المؤمنين، الأموات في المسيح هيقوموا، الأحياء هيتغيروا، ودول يخطفوا، الأشرار هيكونوا قسمين برضو، قسم مات هيقوموا للدينونة، والقسم اللي كانوا عايشين أو ما زالوا موجودين لغاية مجيء المسيح هيؤخذوا للدينونة زي تعبير متى 24، ودول هيروحوا لدينونة الأحياء والأموات في دينونة واحدة، بعديها يطرحوا في جهنم الأبدية إلى أبد الأبدين، والمؤمنين هيروحوا إلى أبد الأبدين مع المسيح

0: وده الحالة الأبدية. بالمناسبة كمان المدرسة القبل الألفية بتؤمن أنه الأبدية والحالة الأبدية مش مكان واحد. فالشعب القديم إسرائيل الأمة ليها مصير أبدي يختلف عن الكنيسة، دول في الأرض الجديدة ودول في السماء الجديدة. أما المدرسة اللا ألفية فكل المؤمنين من العهد القديم ومن العهد الجديد مع بعض خلصوا بعمل وفعل واحد لعمل المسيح على الصليب، وفي مصير أبدي واحد مع المسيح إلى أبد الأبدين.
1: حضرتك أشرت على متى 24، وده الجزء اللي المسيح اتكلم فيه على المجيء الثاني. أنا مش هقدر أقرأ الأصحاح كله، هقرأ لك عدة آيات من عدد 29. يقول للمسيح: ويل لكم، في عدد 29: وللوقت بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس والقمر لا يعطي ضوءه والنجوم تسقط من السماء وقوات السماوات تتزعزع، حينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء، وحينئذ تنوح جميع قبائل الأرض ويبصرون ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء بقوة ومجد كثير، فيرسل ملائكته ببوق عظيم الصوت فيجمعون مختارين من الأربع رياح من أقصاء السماوات إلى أقصائها. فمن شجرة التين تعلموا المثل: متى صار غصنها رخصا وأخرجت أوراقها تعلمون أن الصيف قريب. هكذا أنتم أيضا متى رأيتم هذا كله فاعلموا أنه قريب على الأبواب. الحق الحق أقول لكم، لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله. السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول. وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا ملائكة السماوات إلا أبي وحده. إزاي نفهم الكلام عن مجيء المسيح من متى 24 رغم أنه مش هنقدر نمر على الأصحاح ككل؟
0: خليني أقول الفكرة اللي حصلت هنا. في الجزء ده الرب يسوع خرج من الهيكل، وكأنه متى بيقول أن المسيح خرج ولن يعود. الرب هنا في متى 24 بعد ما خرج ومضى من الهيكل فتقدم تلاميذه لكي يروه أبنية الهيكل، وده الهيكل اللي كان بدأ في بنائه هيرودس، وبالمناسبة بدأ في بنائه سنة 20 قبل الميلاد،
1: عاد لحد 19 بعد الميلاد
0: يعني. ودشن دشن كمان التدشين الرسمي بتاعه كان سنة 67 وبعدين دمر في سنة 70. لكن ده مش موضوعي. فأروه هنا كيهود إزاي هم فخورين جدا بالتحفة المعمارية اللي بناها هيرودس دي، وهم بيروه أبنية الهيكل. فقال لهم يسوع: أما تنظرون جميع هذه؟ الحق أقول لكم إنه لا يترك هنا حجر على حجر لا ينقض. وفيما هو جالس على جبل الزيتون تقدم إليه التلاميذ على انفراد قائلين: قل لنا متى يكون هذا؟ وما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر؟ التلاميذ هنا ظنوا أنه خراب الهيكل ده هو نهاية الدهر،
1: نعم،
0: وأنه ده العلامة لمجيء الرب. والموضوع ده أزعجهم جدا. السؤال اللي سألوه التلاميذ، هم ظنين أنه إمتى هيخرب الهيكل وما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر، كانوا فاكرين أنه ده حدث واحد. وبالتالي هنا الرب يسوع علشان ما يقعوش في هذا الخطأ، انه الكلام ده هيحصل سنة 70 ميلاديا، فلما يحصل ما يظنوش انه المسيح جه، فبيحذرهم من انه اي حد لو قال لكم جه او ده حصل ما تصدقوش، فما تقعوش في فخ انه المجيء الثاني ليس حدثا سريا او يساء فهمه، لكن حدث علني واضح لا يخطئ انسان في فهمه. الحاجة الثانية انه عايز يقول لهم انه خراب الهيكل مش مرتبط بمجيء المسيح الثاني، وانه مجيء المسيح الثاني هيبقى بعد كده بكتير. فلألا يقعوا في خطأ انه المسيح هيبطئ في مجيئه فيناموا، فقال لهم هنا وكان الرد. من وجهة نظري بقى اصحاح 24 و25 في المدرستين اللي احنا بنقول فيهم رأيهم في المجيء الثاني، اصحاب المدرسة القبل الألفية قالوا انه الثلاث أسئلة دول المسيح جاوب على السؤال الثاني والثالث ولم يجيب على السؤال الأول، أجاب عليه في لوقا وهو ما يتعلق بخراب الهيكل. في حين أنه من وجهة نظري بقى ده خطأ تفسيري كبير وقع فيه أصحاب المدرسة دي لعدة أسباب. سبب الأولين أننا بنؤمن بالوحي التفسيري، الوحي اللفظي، وأنه ما ينفعش متى يقول التلاميذ سؤال والإجابة تبقى في لوقا.
1: مش معقول.

0: أي منطق يعني لكده. وإلا كان يبقى السؤال يجي كده ما علامة مجيئك وانقضاء الظهر، ويجي السؤال في لوقا متى يكون هذا. ولأنه متى قال متى يكون هذا وما هي علامة مجيئك وانقضاء الظهر، فالإجابة اللي جاية من الرب لازم تكون إجابة بحسب المنطق البسيط، لازم تكون إجابة على ثلاث أسئلة دي
1: طبعا.
0: ولو مش هيجيب المسيح على سؤال فيهم فالمفروض أنه يقول ليه مش هيجيب على السؤال ده، زي ما هنشوف بعد شوية. لكن ده الخطأ الأولاني. الخطأ الثاني أنه إنجيل متى كتب لليهود، وأنه ما يهم خراب أورشليم وخراب الهيكل اليهود بالمقام الأول. فإيه المنطق أنه الرسالة اللي المفروض تروح لليهود اللي فيها تحذير من الرب للمؤمنين أنه لما يشوفوا العلامات دي يسيبوا أورشليم ويهربوا منها، وصلوا ألا يكون هروبكم في شتاء أو في سبت، ونعرف ده ليه؟
1: كانوا ماتوا كلهم لو كانوا اجتمعوا.
0: مظبوط. وده اللي شرحه يوسيفوس بتفصيل شديد جدا في كتاب الحروب اليهودية،
1: تاريخ اليهود.
0: فإيه المنطق أنه الرب إجابة الرب على السؤال ده ما تتقالش لليهود اللي مكتوب لهم إنجيل متى واللي يخصهم ويهمهم ده، وتتقال في إنجيل لوقا؟

0: العزيز سوفيلوس. فده يعني مش منطقي ابدا. عشان كده من وجهه نظري طبعا
1: الوقت بيجري وعندنا اربع اسئله مهمين عايزين نوصل لهم، المدرسة باختصار على متى 24 لو تقدر.
0: اوكي، من وجهه نظري انه متى 24 وخطة 25 جاوب المسيح على الثلاث اسئله دول بالترتيب. السؤال الاولاني متى يكون هذا؟ السؤال ده لما الرب سأله متى يكون هذا جاوب عليه من متى 24 واحد لغاية 35، وقال انه الهيكل ده هيخرب، وكل الكلام اللي شرحه الرب يسوع في الجزء ده تم بحذافيره سنة 70 ميلاديا على ايد تيتوس الروماني.
1: لا يمضي هذا الجيل حتى يكون كله
0: مظبوط،
1: يعني بيتكلم عن الناس اللي موجودين
0: وقال لهم بقى خدوا بالكم من التحذير، وده المهم هنا، ليس ولكن ليس المنتهى بعد. اوعوا تظنوا انه الاحداث دي لما تحصل سنة 70 تفتكروا انه ده المنتهى، وده في غاية الأهمية الأمر ده، علشان التلاميذ ما يقعوش في فخ انه المسيح يكون جه واحنا ما نعرفش. الحاجة الثانية، طيب بيجاوب على السؤال الثاني، ما هي علامة مجيئك؟ وده أجاب عليه من متى 24 36 لغاية متى 25 عدد 30، وقال فيه انه علامة المجيء الثاني، خدوا بالكم بقى من حاجة في غاية الأهمية، انه علامة المجيء الثاني لما تشوفوا الناس بياكلوا ويشربوا ويجوزوا ويتجوزوا اعرفوا ان الرب قرب، وكأنه عايز يقول انه ليس هناك علامة محددة لمجيء المسيح، وعلى ذلك على كل مؤمن ان يكون مستعد ومتوقع ومنتظر مجيء الرب في اي لحظة. وده اللي عاشته الكنيسة في قرنها الاول ولغاية النهاردة، وانه مفيش اي ربط، وده اللي احنا حذرنا فيه في بداية الحلقة، من انه كل ما يحصل زلزال او وباء او حرب او حدث معين نقول يبقى المسيح قرب يجي. لا، المسيح قرب يجي من القرن الاول الميلادي، وعشان كده الرب هنا بيقول لهم في الجزء ده انه خدوا بالكم انه مفيش علامة كل ما تشوف ناس بتاكل وبتشرب، كل ما تروح تحضر فرح، عليك انك تعرف انه الرب ممكن يجي في اي لحظة. وعشان كده الرب هنا اعلن ليهم انه الرب هنا مش هيجي بالسرعة اللي هم متخيلينها، وعشان كده كان هناك خطر تاني التلاميذ معرضين ان يقعوا فيه، والمؤمنين معرضين انهم يقعوا فيه، انه بما انه المسيح مش هيجي بسرعة زي ما احنا فاكرين، انه وفيما ابطأ العريس، وانه يعني السيد اللي سافر الى كرة بعيدة وتأخر في سفره. عشان كده هنا الرب راح قال لهم ثلاث امثلة مهمين جدا يشرح فيهم ازاي المؤمن يكون مستعد في كل زمان وفي كل مكان.
1: هو المسؤولية بتاعتنا، هو الدور بتاعنا دلوقتي. يعني
0: المثل الأولاني هو مثل العبد الحكيم والعبد الرديء، وده في متى 24 نقدر نشوف الجزء ده في الجزء الأخير من إنجيل متى، والرب فيه هنا بيشرح إيه تكون علاقة المؤمن بإخواته المؤمنين، وإزاي أنه يكون كمؤمن مسؤول عن أنه يطعمهم ويهتم بيهم. فكيف نكون مستعدين ومطالبين سرعة مجيء الرب؟ بأننا نهتم ببعض كمؤمنين. ده في المثل الأولاني. المثل الثاني بيتكلم عن دائرة علاقة المؤمن بالله، وإنه إزاي يكون مستعد وفي حالة روحية مليان بالزيت، وده مثل العذارى الحاكمات والجاهلات في متى 25 من 1 ل 13. لكن كمان يقول لنا في مثل الوزنات من متى 25 ل 14 لعدد 30 عن علاقة المؤمن بالعالم، وإزاي إنه كل مؤمن عنده إمكانيات ووزنات على قدر طاقته علشان يوصل رسالة المسيح ويكون شهادة في العالم. فوجودنا في العالم أن نكون شهود إلى أن يأتي المسيح، فدي مسؤولية علينا أن نكون سهرين ومستعدين. إذن المسيح هنا في الأسئلة الاثنين دول أجاب أنه في انفصال ما بين خراب أورشليم وما بين مجيء المسيح الثاني، وبالتالي مجيء المسيح الثاني حدث مفاجئ لا يستطيع أحد أن يتنبأ به أو يحدد موعده. الحاجة الثانية أنه المسيح مش هيجي بسرعة زي ما أنتم فاكرين، لكن سيأتي سريعا، لكن مش زي ما أنتم فاكرين أنه في سنة 70 أو في السنين دي، لكنه هيبطئ من وجهة نظرنا، لكنه لن يبطئ في توقيتاته هو. السؤال الأخير أجاب عليه في آخر جزء من متى 25 من 31 ل 46، وهو انقضاء الدهر، وهو بيشرح هنا فكرة الدينونة، ودول التقسيمة اللي قسموها اللا ألفيين. أما مدرسة القبل الألفيين فقالوا دول المسيح جاوب على السؤال الثاني اللي هي علامة المجيء، وده ما بيتكلمش هنا عن الاختطاف، ده بيتكلم عن الظهور وبيتكلم عن انقضاء الظهر. فاتكلم عن علاقة علاقة المجيء الثاني بالأمة اليهودية في متى 24 من 1 ل 35، وقسموهم لقسمين اللي هو مبتدأ الأوجاع، والأوجاع دول 7 سنين الضيقة، وفي متى 24 من 36

0: لمتى 25 30 علاقة المجيء الثاني بالمسيحيين الإسميين، وفي متى 25 من 31 46 علاقة المجيء الثاني بالعالم.
1: أشكرك. أنا بعتذر لأحبائي على التليفونات، مش هنقدر ناخد تليفونات عشان الوقت بيداهمنا وعندنا أسئلة مهمة عايزين نغطيها. أسيس، في رؤيا في رومية 11 ومن عدد 25 26 في مرتين بيذكر إسرائيل. هقرأ لك بس الآيات. رومية 11 25: فأني لست أريد أيها الإخوة أن تجهلوا هذا السر لئلا تكونوا عند أنفسكم حكماء، أن القساوة قد حصلت جزئيا لإسرائيل إلى أن يدخل ملء الأمم، وهكذا سيخلص جميع إسرائيل كما هو مكتوب: سيخرج من صهيون المنقذ ويرد الفجور عن يعقوب، وهذا هو العهد من قبلي لهم متى نزعت خطاياهم. يعني هل هنا إسرائيل الأولى هي إسرائيل الثانية، ولا في فرق في التعليم لما بولس بيتكلم عن إسرائيل؟
0: من وجهة نظري، على عكس ما بيقوله المدرسة القبل الألفية، أنه هذا النص من النصوص القوية جدا اللي بتثبت فكرة أنه إسرائيل الجديد عبارة عن المؤمنين من اليهود ومن الأمم وليس من اليهود فقط، وأنه لو يعني ده واجب ممكن يعملوه أحبائنا المشاهدين. هل هناك شواهد جاءت في العهد القديم تطلق على الكنيسة ما أطلق على إسرائيل في العهد القديم؟ فهل اتقال على الكنيسة في العهد الجديد أنها إسرائيل الله زي ما في غلاطية؟ هل اتقال عليهم أن هم نسل إبراهيم؟ هل اتقال عليهم أن هم أورشليم؟ هل اتقال عليهم أن هم جبل صهيون؟ وعلى كده فمهم أننا نفهم أن معظم التعبيرات اللي جت في العهد القديم عن إسرائيل اتقالت في العهد الجديد عن الكنيسة. عشان كده مهم اننا نفهم انه في ثلاث تعبيرات مهمين في الكتاب المقدس عن إسرائيل. هناك إسرائيل القديم او إسرائيل الارضي، وإسرائيل الحقيقي، وإسرائيل الجديد او إسرائيل الروحي. إسرائيل الارضي دول الأمة الارضية اللي جت بحسب الجسد من نسل إبراهيم من الأسباط الاثناشر. اما إسرائيل الحقيقي فهو المسيح. المسيح نفسه هو عبدي يعقوب المتألم، هو إسرائيل الحقيقي. أما الكنيسة فهي إسرائيل الجديد أو إسرائيل الروحي، وهي مكونة من يهود ومن أمم. والنص ده في رومية 11 بيتكلم عن زيتونة طبيعية وزيتونة برية. والزيتونة الطبيعية دي اللي بدأت بإسرائيل القديم، ودول اللي لما رفضوا المسيح، الأغصان دي اللي رفضت المسيح، اليهود اللي مولودين بحسب الجسد اللي رفضوا المسيح اتقطعوا من الشجرة دي. والشجرة البرية هنا دي الأمم اللي قبل المسيح بالإيمان، قطع من الشجرة البرية وطعم في الأصل الواحد للشجرة. إذن شعب الرب مش شعبين، ده شعب واحد
1: طبعا.
0: وإنه الشجرة والزيتونة الطبيعية هنا مش زيتونة، مش دي حاجة ودي حاجة، لكن دي زيتونة واحدة،
1: زيتونة واحدة بس طعمنا فيها.
0: إذا الزيتونة دي هي شعب الرب، سواء كانوا من اليهود اللي قبلوا ومن الأمم اللي قبلوا، وهم دول اللي موجودين. اليهود اللي قبلوا المسيح دول ثبتوا في أصل الزيتونة الواحدة، اللي رفضوا المسيح اتقطعوا من الزيتونة دي، لكن اللي قبل المسيح بالإيمان من الأمم اتقطع من الزيتونة البرية وطعن في الزيتونة الطبيعية دي. وعشان كده هنا الرب بيتكلم هنا عن ازاي هنا انه اننا شعب واحد. وبولس هنا بيبعت بيقول في مناقشة كبيرة جدا للناس اللي بيقولوا بقى انه القطر توقف وان اسرائيل دلوقتي في حالة الرفض لكن هيرجع يقبله. بولس هنا بيقول ألعل الله، يبتدي المناقشة هنا في الأصحاح، ألعل الله رفض شعبه؟ بيقول حاش
1: طبعا.
0: والسؤال هنا، الرب ما رفضش شعبه، إذن الباب ما تقفلش على اليهود حاليا، الباب ما زال مفتوح لليهود وللأمم للي يقبل المسيح. والدليل على أنه الباب ما تقفلش، بولس بيقول أنا الدليل، ما أنا يهودي
1: صح.
0: ما أنا إسرائيلي من سبط بنيامين
1: صح.
0: لو كان الرب أغلق الباب ورفض شعبه ما كانش لا بولس ولا كل الأمة ولا كل اليهود اللي قبلوا الرب،
1: كل اليهود اللي امنوا بالمسيح من القرن الاول اللي هم ايه، ما هم في الكنيسه يعني
0: تمام.
1: تلاميذ المسيح ما كلهم يهود، ما هم في الكنيسه، هم اساس الكنيسه.
0: وعشان كده
1: كنيسه واحده
0: مظبوط. وعشان كده بيقول هنا بولس انه انا الدليل على انه الرب ما قفلش الباب على شعبه. فيجي واحد يقول له بس دي اقل البقيه التقيه، هو كل يهودي يؤمن بالمسيح الان من المجيء الاول الى المجيء التاني، دول البقيه التقيه، ودول اللي بيفضلوا في هذا الاصل الواحد. وعشان كده في كلمتين مهمين جدا في النص ده لازم ناخد بالنا منهم. الكلمه الاولانيه كلمه ملء، والكلمة الثانية كلمة

0: وهكذا. نعم. كلمة ملء جت في الأصحاح 11 ده في عدد 12 بيقول كده: فإن كانت زلتهم أي الأمة الإسرائيلية غنى للعالم لأنهم برفضهم الإيمان قدم للأمم، ونقصانهم غنى للأمم، فكم بالحري ملؤهم؟ إيه المقصود بملؤهم هنا؟
1: ده سؤال مهم.
0: الكلمة دي مهمة جدا لأنه ملؤهم هنا معناها اكتمالهم. هل معنى كده أنه في الضيقة العظيمة كل اليهود كل الجنس اليهودي دون استثناء هيأمنوا بالمسيح؟
1: مستحيل طبعا.
0: ملؤهم هنا الكلمة اللي اترجمت هنا ينفع تترجم اكتمالهم، وهي نفس الكلمة اللي جات في عدد 25 بيقول كده: فإني لست أريد أيها الإخوة أن تجهلوا هذا السر لألا تكونوا عند أنفسكم حكماء، أن القساوة أو العمى هنا يعني القساوة قد حصلت جزئيا لإسرائيل، أي في قسم منهم، مش كل إسرائيل رفض، لكن في جزء منهم رفض إلى أن يدخل
1: ملء
0: الأمم. لو قلنا أنه ملء إسرائيل هو كل الأمم الإسرائيلية يبقى ملء الأمم هنا كل الأمم، وده مستحيل، مش كل الأمم هيأمنوا بالمسيح، إنما كلمة ملء هنا معناها المختارين اللي هيكتمل بهم عدد المخلصين من الأمة الإسرائيلية أو يكتمل بهم عدد المخلصين من الأمم. عايز أقول حاجة أخيرة، إنه لم يقفل ويغلق الباب على الأمة اليهودية على الإطلاق
1: طول التاريخ،
0: طول من المجيء الأول للمجيء الثاني الإنجيل مقدم للعالم أجمع يهود وأمم، وأن البداية كانت من اليهود وأن الإنجيل وصل لليهود ومن اليهود انتشر الإنجيل في كل ربوع الأرض. وعشان كده يعني مهم جدا أن ندرس أصحاح 11 في القرينة وناخد لبالنا بقى من الكلمة الثانية في غاية الأهمية. يا شيخ صميل هقرا غلط، من فضلكم طلعوا لي رؤيا رمية 11 عدد 25 و26 بيقول ايه هنا: فاني لست اريد ايها الاخوه ان تجهلوا هذا السر لالا تكونوا عند انفسكم حكماء. رمية 11 25
1: و26 موجود عندكم:
0: ان القساوه قد حصلت جزئيا لاسرائيل الى ان يدخل ملء الامم. هقول غلط ومن فضلكم صلحوا لي، لأنه الكلمة دي وبعد ذلك سيخلص جميع إسرائيل.
1: فيش كلام.
0: لو كان الكتاب قال بعد ذلك يبقى الأمم هيخلصوا بعدين يختطفوا وبعدين يخلص إسرائيل. كلمة هكذا تصف الحالة وليست الزمن. المدرسة القبل الألفية علشان يعني الكلمة دي يعني تنس في المدرسة دي من جذورها بيقولك هكذا أي بعد ذلك. ارجع لكل التفسير بتاعتهم هتلاقيها يقولك أي بعد ذلك. الكلمة في اليوناني تصف حالة وليست زمن، وبالتالي هنا بخلاص كل المختارين المعينين اللي هيقبلوا الإيمان سواء من اليهود أو من الأمم تخلص إسرائيل، وبالتالي إسرائيل في عدد 12 بتتكلم عن كل المؤمنين من الأمة الإسرائيلية الأرضية، في عدد 25 كل المؤمنين من الأمم ومن اليهود، ودول يطلق عليهم إسرائيل.
1: أنا مبسوط إن الرسول بولس هو اللي بيكتب الكلام ده، هو يهودي أصلي يعني فريسي مدقق، لكن كمان أكتر حاجة لما يجي في رسالة غلاطية ويقول للأمم: وأما نحن أيها الإخوة فنظير إسحاق أولاد الموعد، يعني المؤمنين هم بقوا أصحاب الموعد نمر المواعيد الجديدة في المسيح، يعني كل اللي كان فيه مواعيد في إبراهيم وإسحاق ويعقوب تحققت بشخص المسيح. ما نقدرش نقول لسه في تحقيق تاني.
0: شيخ صميل يعني لو عندنا وقت كنت طلعت لك عشرات الآيات فوق 30 أو 40 آية. أنا في درس الكتاب قلت كل الشواهد اللي في العهد القديم واللي في العهد واللي في العهد الجديد اللي بتطلق على الكنيسة في أيامنا الحالية، كل ما أطلق على كمصطلحات على الأمة الأرضية في العهد القديم. وبالتالي من وجهة نظري برضو أنا بحترم المختلف معايا، إن اللي بيحاول يفرق ما بين الكنيسة وشعب إسرائيل بيقع في أخطاء كبيرة جدا
1: كتابيا
0: بتأدي بينا إلى أننا نقول بعض الحاجات. يعني على سبيل المثال بيقعوا في أخطاء أنه بالفصل ما بين الأمة اليهودية وما بين الكنيسة في العهد الجديد بأنه يبقى للرب شعبين، وأنه يبقى في عروس ليهوى وفي عروس للمسيح، وأننا نقع في مشكلة بقى أنه الخلاص في الضيقة

0: بيختلف المنادات للخلاص في الضيقة مختلف بالمنادات للخلاص قبل الاختطاف،
1: لأنه
0: في بشارة للإنجيل وبشارة للملكوت، وأنه في الملك الألفي هيعاد وهيقدم ذبائح دموية من جديد،
1: ويبقى دم المسيح ملوش
0: وكأنه رسالة العبرانيين هنا يعني
1: لا دم المسيح وعمل المسيح يعني مش كفاية.
0: ولما يسأل أصحاب المدرسة دي إزاي، يقول لك على هيقدم على سبيل التذكار. ازاي على سبيل التذكار؟ طب ما احنا النهارده باللوم اللي بيقول هنا انه في ذبايح ما زالت بتقدم وذبايح دمويه على سبيل التذكار. على اي حال مهم اننا ناخد لبالنا انه نقبل بعض، لانه زي ما بنقول الاختلاف هنا اختلاف ليس اساس يهلك، لكن نقبل بعض بمحبه، واتمنى من الكل
1: اتكلم فيها. وبعدين انا بفكر جديا ان احنا نقيم ندوه مش مناظره، ما بحبش المناظرات حتى مع اخواتنا المسلمين، ما بحبش المناظرات، انا بحب الحوار الودي المحترم اللي احنا نتعلم منه. يجي واحد من مدرسه اللاالفيه مع الاسيس امير ونقيم حوار يمتد ساعه او اتنين، لكن مهم ندرس كلمه الله ونقترب الى كلمه الله وبتواضع عشان نعرف الحقيقة. سؤال
0: أنا
1: صعب.
0: أنا أشكرك إن أنت حطيتني مع المدرسة القبل الألفية، وأنا مستعد أشرح فكرة القبل الألفية ويجي حد من اللا ألفية وناقشه، ويعني أصلي إني أكون منصف كمان للفكر
1: يعني
0: الآخر.
1: يعني إحنا مش هنختلف كتير طالما بنحب بعض ونحترم بعض، لكن كمان الكتاب قدامنا ندرس ونعرف ونفهم. يعني أنا آيات كنت فاهمها غلط، ولما ابتديت أدرس أكتر ابتديت أفهمها أكتر بطريقة حلوة أوي، خصوصا ملء الأمم وملء اليهود.
0: عايز اقول لحضرتك حاجه يا اسيس، يا شيخ هتبقى اسيس يا شيخ صمويل، في حاجه مهمه جدا لازم نفرق بينها، لازم نفرق ما بين النص وفهمي للنص. لا ادعي ان فهمي للنص هو الحق، من وجهه نظري انا مقتنع انه ده حق، لكن ما اقدرش اقول عليه انه اللي انا فهمه هو الحق وكاني حطيت الحق واختزلته في اللي موجود عندي. النص كل المدارس دي بتؤمن بنفس النص، بس كل واحد بيفهمه من منظور مختلف، وبالتالي الاختلاف ليس في النص، الاختلاف في فهم النص، وبالتالي الفهم هنا للنص ده عمل بشري، وعشان كده يبقى في اختلاف، وهنفضل في هذا الاختلاف إلى أن يأتي المسيح، ودي اللي نقدر نسميها إلى أن ننتهي جميعنا إلى وحدانية الإيمان. إحنا واحد في الإيمان اللي بيخلص، لكن أنا مش واحد في إيمان التعليم
1: طبعا.
0: بس الجميل في الأمر أنه إيمان التعليم هنا يعني في هذا الجزء لا يهلك، لكن هنفضل مختلفين مع بعض، لكن إمتى هيبقى إيماننا وتعليمنا واحد؟ لما هيجي المسيح في مجيئه الثاني، هناك هتكتمل إلى أن ننتهي جميعا إلى وحدانية الإيمان.
1: حضرتك أجبت إجابة، بس أنا هسأل السؤال مرة تانية على أساس توضيح واضح. هل هناك فرصة لإسرائيل بعد مجيء المسيح للخلاص؟
0: تقصد بمجيء المسيح الثاني؟
1: ثاني طبعا.
0: بعد مجيء المسيح الثاني من وجهة نظري مفيش فرصة لأي حد.
1: طبعا.
0: الفرصة موجودة للجميع، يهود وأمم، من المجيء الأول للمجيء الثاني. بل إني اسمح لي أقول النهاردة وإحنا بنوجه رسالة للمشاهدين والمتابعين، لكل شخص لم يقبل المسيح إلى اليوم، ما زال الباب مفتوح قدامك إنك تقبل المسيح، بس الباب ده مش هيفضل مفتوح للأبد،
1: وما نعرفش هيتقفل إمتى،
0: لأنه في هيحصل حاجة من اتنين يتقفل فيهم الباب، يا إما الباب ده يتقفل بموت الإنسان وإنه يموت فجأة، أو بإنه المسيح يجي وإنه المسيح هيجي فجأة. وبالتالي لو الباب اتقفل بالموت أو بالمجيء، يا ترى أنت مستعد للحظة اللي فيها هتقف قدام المسيح؟
1: ده سؤال مهم أوي.
0: أصلي من كل قلبي أن كل المشاهدين يكونوا حسموا قرارهم وعرفوا من دلوقتي موقفهم إيه. هل أنت لو جه المسيح دلوقتي أو جت اللحظة اللي فيها تغادر هذه الحياة وتنتهي حياتك على الأرض، هل أنت متأكد من جهة حياتك الأبدية؟ أين ستكون؟ ده السؤال المهم. لما يجي المسيح هل انت جاهز للحظة دي؟ يجي بقى بالطريقة دي ولا يجي بالطريقة دي؟ بلاش الخناقات اللي بتوقعنا في مشاكل، لكن خلينا نقول ان كلنا مؤمنين ومقتنعين المسيح هيجي تاني. طب لما هيجي تاني المسيح احنا جاهزين للحظة دي ولا لا؟
1: سؤال اخير، هل ما يحدث الان بين امريكا وايران واسرائيل والحرب في الشرق الاوسط ليه اي علاقة بمجيء المسيح التاني؟
0: يعني زي أرجع وأقول اللي قلناه في بداية الحلقة، كل حدث بيحصل أحداث متكررة وهتفضل تتكرر، وأنه المجيء الثاني للمسيح حدث مفاجئ محدش يقدر يربط

0: بينه وبين أي حدث ولا أنه هذا الحدث يستطيع أحد أنه يخطئ تفسيره. وعشان كده مهم جدا أننا نفوق للفكرة دي والفخ ده ما نقعش فيه، أنه كل ما يحصل حاجة نربطه بالمجد. المسيح قرب يجي بغض النظر عن أي أحداث، وإلا الرسل اللي كانوا في القرن الأولاني كانوا مخطئين. طب ما هو ما كانش نهر الفرات وقتها جافف، وما كانش في حرب بين أمريكا، ما كانش ظهرت أمريكا أصلا على مسرح التاريخ. فيبقى هل معنى كده أنه توقع وانتظار بولس لمجيء المسيح، هل هو ما كانش فاهم النصوص الكتابية اللي احنا النهاردة بنحاول أننا نفهمها؟ لا، عايز أقول أنه مهم جدا أننا نفهم أنه التلاميذ من القرن الأول الميلادي أدركوا أنه المجيء الثاني هيجي الرب يسوع وبسرعة وفي أي لحظة، وأنه مش محتاجين يحصل أي حدث معين عشان يبقى دليل على مجيء المسيح الثاني. عشان كده بولس بيحط نفسه مع اللي هيختطف مع المسيح، فلم بيقول كده أنه ونحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب. فبولس كان عاجش كل لحظة متوقع ومنتظر مجيء الرب، للدرجة اللي فيها وهو بيقول هنا أنه الأموات في المسيح هيقوموا، وبيحط نفسه مع فريق اللي هيفضلوا احياء لانه في الوقت لانه منتظر الموجود. المسيح منتظر المسيح، انه المسيح يجي في اي لحظه. ولو غاب الفكره دي عن حياه المؤمن ان الرب ممكن يجي في اي لحظه بغض النظر عن اي حدث، المؤمن هيقع في خطا روحي وسلوكي خطير.
1: سي سمير، من كل قلبي بشكرك على الدراسه والتوضيح، وانا بناشد كل المؤمنين المشاهدين يتابعوا الحلقة ويدرسوا الحاجات اللي أشرنا إليها، وممكن نفتح حوارات مستقبلة في هذا البرنامج مع آخرين من المختلفين ونسمع بعض ونتكلم مع بعض وندرس مع بعض. لكن بدي إنذار لكل مشاهد، تأكد أنك أنت مستعد لمجيء المسيح دلوقتي، لأن ما نعرفش هو قال كده في وقت لا يتوقع أحد. مطر 24 قال زي ما أيام زمان كان أيام نوح والطوفان جاي، كان الناس بيتزوجوا ويعيشوا ويأكلوا ويشربوا، وفجأة جاء الطوفان. هكذا في مجيء المسيح سيأتي في وقت لا يتوقعه أي إنسان. وعلى كل إنسان يشاهدني، مسيحي مسلم يهودي، يراجع نفسه ويعرف قراره مجيء المسيح هتكون فين، هتعمل ايه معاه، هتواجهه ازاي، هتتحاسب قدامه ازاي، هتعمل حساب ان انت رايح لأبدية طويلة. الأبدية للمؤمنين والخطاة، بس الأبدية للخطاة وحشة قوي ومؤلمة جدا، ومصير أبدي مؤلم. عشان كده انقذ نفسك، افتح قلبك، سلم حياتك للمسيح، وخلي المسيح يملك على حياتك كملك. وفي الحالة دي أنت داخل ملكوت الله، هتدخل معاه إلى الملكوت السماوي إلى الأبد. أسيس، ممكن تقود الناس في صلاة حتى اللي يحب يسلم حياته، ويكون ده قرار مهم لأي إنسان بيشاهدنا؟
0: أمين. يا رب من كل القلب بنشكرك وبنعظمك لأجل أنك فاتح بابك للجميع، وأنك أبدا يا رب ما غلقت الباب في وجه أحد، لكنك أرسلت تلاميذك وخدامك وكنيستك إلى العالم أجمع لكي نكرز بالإنجيل للخليقة كلها. نشكرك يا رب لأجل الخلاص اللي في شخصك وفي عملك على الصليب من أجلنا. نشكرك لأنه شخصك وعملك مقدم للجميع، يهود وأمم يا رب. وإحنا بنصلي يا رب أنه الكلام اللي قلناه النهاردة يكون حافز لناس كتير تفتح قلوبها وتقبلك.
1: آمين.
0: بنصلي يا رب أنه حقيقة مجيئك أيا كان الشكل اللي هتيجي بيه، إلا أننا نؤمن أنك ستأتي ثانية وستأتي سريعا يا رب. وإحنا بنصلي يا رب أنك تكون بتفتح الأذهان وبتفتح وبتنير العقول، عشان كل واحد يا رب لغاية النهاردة مش مستعد للحظة دي يقبلك ويتخذك مخلص شخصي لحياته. يا رب مرة تاني بنستودع كل كلمة اتقالت، رافق كلامك بقوة وتأثير وسلطان روحك القدوس يا رب، وفرحنا بنفوس كتير ترجع لشخصك وأسماء جديدة تكتب في سفر الحياة في اسم المسيح.
1: آمين. الرب معكم ويبارك حياتكم.

أنت دائماً صاحب المبادرة، أنت من تترك الباب، وأعلم أنني المسؤول عن فتحه لك لكي ما تستطيع أن تدخل تتعشى معي وأنا معك. فيا لها من علاقة أبوية سامية. فأنت لا تريد كسر حرية أولادك، فكم أنت عظيم يا أبي في محبتك. لكن يا إلهي، أتعشم ربما فيما هو أكثر، أتعشم في أنك تساعدني لكسر أي حواجز تعوقني دون الاستمتاع بك. لذا خذني بقرب قلبك، فحينها أراك وأشعر بك بالقرب مني دائما. تعال وابني من هدم فيا كل يأس، كل عائق يمنعني من نوال نعمك الكثيرة يا أبي. تعال وامحي الآن. يا من قلت فتيلة مدخنة لا أطفئ، قصبة مردودة لا أقصف، فاجذبني وراءك فنجري.

أهلا بكم أعزائنا المشاهدين في كل مكان من قنوات الكارما وبرنامج يعود فيحيينا، حلقة جديدة فيها بنسمع صوت الرب وبنلبي الندى لكل كلام الرب يشاركنا بيه من جمعية خلاص النفوس بني سويف، المكان الغالي اللي فاتح أحضانه بمحبة كبيرة جدا علشان يستقبل خدمة غالية من خلال قناة الكارما. خلونا قبل ما نبدأ حلقتنا نعزي أنفسنا ونعزي الكنيسة في مصر وكل شعب الرب المتألم لرحيل خادم الرب الغالي الأخ عصام خليل. عينينا مليانة دموع وقلوبنا مليانة وجع، لكن نفس العينين مليانة رجاء ونفس القلوب مليانة شوق لقرب لقاء الرب القريب. فعلا متألمين والفراق صعب جدا، لكن اللي بيعزي نفوسنا وبيعزي قلوبنا ان الرب هو لينا مرسال النفس مؤتمنة وثابتة الى ما داخل الحجاب. احنا بنعزي كل الكنيسة وبنعزي كل حبايبه، وفعلا لما كملت ايام خدمته مضى الى بيته، فعلا خدم جيله واجيال كتيرة وانا منهم بمشورة الله. الأخ عصام ليه فضل على ناس كتيرة وعلى شباب كتيرة وعلى خدام كتيرة الرب استخدمه يتلمذهم ويكبرهم ويشجعهم، وأنا كان ليا نصيب كبير جدا من هذا التشجيع من أكتر يمكن من 20 سنة. عشان كده أنا بقول له هنيئا ليك سلامة الوصول. فعلا رقد ورقد في الرب وعرف إزاي يجاهد الجهاد الحسن، وفعلا زي ما قال الكتاب تمثلوا بنهاية خدمتهم وتمثلوا بسيرتهم الحلوة وإيمانهم اللي كان إيمان مشرف ومشجع لكل الشباب. بعزي بشكل خاص الكنيسة في مصر الجديدة، وبعزي الشباب اللي فعلا متألمين لفراق

0: هذا البطل العظيم. لكن كمان أنا متأكد إن وسط التعزيات دي الرب النهاردة يشجعنا بعنوان جديد وبصوت جديد، وخصوصا هذا العنوان. ومن دواعي سروري وفرحي إن أنا أرحب برجل الله الغالي بين قوسين القسيس توفيق دانيال. أهلا بحضرتك
1: أهلا بيك يا
0: راعي
1: أخي جوزيف.
0: كنيسة النعمة بحدائق المعادي. أنا فرحان جدا إن أنا مع حضرتك
1: أنا
0: النهاردة
1: أكثر
0: بصدق.
1: أخويا جوزيف، الرب يباركك. أنا بتشرف إن يكون لنا أول لقاء مع بعضينا، مش في الميديا بس، لكن وجها لوجه. وبثق إن نعمة الله اللي رتبت الفرصة أكيد على قلب الله إن يستخدمنا لإطعام شعب الرب وإطعامنا إحنا شخصيا.
0: انت بركة كبيرة
1: الله
0: جدا
1: يبارك
0: صدقني.
1: حضرتك، وبتشرف كتير إن أكون مع أخويا بيتر. يعني أنتوا
0: يا
1: الاتنين
0: سيدي
1: شرف ليا، وإن كان دي أول مرة نلتقي، لكن بثق إن الروح القدس أمر بالبركة لينا وهيستخدمنا لمجده.
0: امين امين. وبقدم اخويا وصديقي الغالي الاخ بيتر فرحات. اهلا بيك اخ بيتر،
2: بيك يا أخوي
0: رب
2: جوزيف.
0: يباركك ويستخدمك دايما ممسوح.
2: أمين أمين أمين.
0: رب يباركك. عنوان حلقتنا خروف للذبح، ويمكن الكلمة دي مش مرتبطة لا بالأحداث ولا مرتبطة باللي بيحصل حوالينا قد ما مرتبطة بكلمة الله. لكن خلونا قبل ما ندخل في خضم الموضوع الغالي، زي ما دايما أقول لكم، جهزوا الورقة والقلم، تسمعوا كلام بسيط وعميق من كلمة الله في موضوع غالي جدا، غالبا هو موضوع الكتاب المقدس. خلونا نبدأ بترنيمة مع أخونا بيتر، وبعد كده نبدأ في الموضوع الغالي.
2: آمين.

0: آمين آمين. تعالوا نطبق الوصية الغالية اللي الرب قالها في يوحنا 5، فتشوا الكتب. والرب قال في يوحنا 6: الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة. حضرتك طلبت إن احنا نقرأ تكوين 22
1: بالظبط.
0: من عدد 1 لعدد 14، سفر التكوين أصحاح 22 من عدد 1 لعدد 14، كلام غالي جدا عن الطاعة اللي كان أخونا بيتر بيشاركنا بيها. بيقول كده الكتاب من عدد 1: وحدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن إبراهيم، فقال له إبراهيم، فقال له يا إبراهيم، فقال ها أنا ذا. فقال خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق، واذهب إلى أرض المورية، واصعده هناك محرقة على أحد الجبال الذي أقول لك. فبكر إبراهيم صباحا وشد على حماره، وأخذ اثنين من غلمانه معه وإسحاق ابنه، وشقق حطب المحرقة، وقام وذهب إلى الموضع الذي قال له الله. وفي اليوم الثالث رفع إبراهيم عينيه وأبصر الموضع من بعيد. فقال إبراهيم لغلاميه: اجلسا أنتما هنا مع الحمار، وأما أنا والغلام فنذهب إلى هناك نسجد ثم نرجع إليكما. فأخذ إبراهيم حطب المحرقة ووضعه على إسحاق ابنه، وأخذ بيده النار والسكين، فذهب كلاهما معا. وكلم إسحاق إبراهيم أباه وقال يا أبي. فقال ها أنا ذا يا ابني. فقال هوذا النار والحطب، ولكن أين الخروف للمحرقة؟ فقال إبراهيم الله يرى له الخروف للمحرقة يا ابني. فذهب كلاهما معا. عدد 9: فلما أتيا إلى الموضع الذي قال له الله، بنى هناك إبراهيم المذبح، ورتب الحطب، وربط إسحاق ابنه، ووضعه على المذبح فوق الحطب. ثم مد إبراهيم يده وأخذ السكين ليذبح ابنه. فناداه ملاك الرب من السماء وقال إبراهيم إبراهيم. فقال ها أنا ذا. فقال لا تمد يدك إلى الغلام ولا تفعل به شيئا، لأني الآن علمت أنك خائف الله، فلم تمسك ابنك وحيدك عني. فرفع إبراهيم عينيه ونظر إذ كبش وراءه ممسكا في الغابة بقرنيه. فذهب إبراهيم وأخذ الكبش وأصعده محرقة عوضا عن ابنه. عدد 14 العدد الأخير في هذا الحدث الغالي: فدعا إبراهيم اسم ذلك الموضع يهوى يرأى، حتى أنه يقال اليوم في جبل الرب يرى. حضرتك اخترت عنوان غالي جدا، غالبا هو محور الكتاب المقدس.
1: نعم.
0: خروف للذبح. ليه حضرتك اخترت العنوان ده؟
1: حابب بس في الأول أشارك معك أخ عيد، وأقول إن إبراهيم من الشخصيات العظيمة في كلمة الله، يعني يعتبر قطب من الأقطاب، إن ما كانش مش واحد من الآباء، لكن تقدر تقول عليه أبو الآباء.
0: أيوة.
1: شخصية اعتبارية في كلمة الله، وليها مكانتها. يكفي إن أقول هو الوحيد اللي لقب بخليل الله.
0: خليل الله.
1: وإلى الآن لما بتلاقي واحد اسمه إبراهيم، معرفش وجه العلاقة، الناس ما فكرتش فيها،
0: أبو خليل.
1: يقول أبو خليل. طب ما إبراهيم وخليل؟ لا، ده نسبة إلى إبراهيم لما لقب خليل الله فبقى أبو خليل. أي إبراهيم يقوله أبو خليل. لكن لو نرجع نفكر في إبراهيم، إن كان عندنا أربع أباء في العهد القديم في سفر التكوين، عندنا إبراهيم، عندنا إسحاق، يعقوب، يوسف. تقدر تحطه من الآباء. كل واحد فيه تقدر تشوف فيه صورة مختلفة. إبراهيم أرى في دعوة الله، دعا الله إبراهيم، وهنرجع لها لأن الكلام يكون عنه.
0: أيوة.
1: لكن في إسحاق أرى الميراث، فصار إسحاق وارثا لكل شيء. لما حتى راح كبير بيت

0: ابراهيم يخطب رفقه،
1: ايوه
0: قال له ان كل ما لسيد ابراهيم ورثه اسحاق
1: اسحاق.
0: اعطاه لاسحاق. فان كنا نرى في ابراهيم دعوه الله لينا واخراج الله لينا من الظلمه، من الاوثان، من العباده الغريبه، اشوف في اسحاق صرنا ورثه الله وورثونا مع
1: المسيح.
0: المسيح.
1: ايوه
0: لكن في يعقوب ارى التاديب والتدريب، الله دربه، الله ادبه وحوله من يعقوب الى اسرائيل،
1: اسرائيل
0: امير مع الله، بل من ياتمر باوامر الله.
1: يا سلام.
0: فحياته تغيرت تماما. لكن صار يوسف
1: سوري التدريب
0: والتأديب.
1: التأديب والتدريب.
0: والتدريب. الله درب في يعقوب، الله ادب في يعقوب.
1: حلو قوي.
0: عمل في حياته تدريب وعمل في حياته تأديب.
1: تأديب.
0: وعرف يخرج منه يعقوب ويحوله الى اسرائيل.
1: ابو الاسباط.
0: ابو الاسباط. اللي في اواخر حياته في تكوين 49 يقول اجتمعوا فانبئكم. انبئكم بما يصيبكم في اواخر الايام.
1: أيوه.
0: يعني صارت العيون مفتوحه ليرى اواخر الايام. اللي ما كانش بيشوف تحت رجليه عرف يشوف اواخر الايام. فده اللي عمله في حياته التدريب والتاديب.
1: أيوه.
0: لكن ارى في يوسف الالم الذي يتبعه المجد. فتالم يوسف. تألم 13 سنة وهو عنده 17 إلى أن وصل لل 30. تألم 13، لكن قبلهم 17 كان مدلل في بيت أبيه، ومن ال 30 لآخر عمره ال 110 تمجد مع الله في قصر فرعون وهو المتسلط.
1: لا يقاس بالمجد
0: لا
1: العتيد.
0: لا يقاس بالمجد العتيد الذي يستعلن فينا.
1: أيوه.
0: لكن أرجع تاني لإبراهيم، أرى في دعوة الله.
1: دعوة الله.
0: ليه قلت لي ليه دعوة الله؟ لأن الكتاب بيقول لو رحنا النحمية 9-7 يقول إبراهيم نحمية بيقول كده في 9-7 أنت هو الرب الإله الذي اخترت إبراهيم. اخترته. فدي نعمة اخترته. يعني حياة إبراهيم بنيت على نعمة الله ودعوة الله.
1: أيوة.
0: هل النعمة كانت في العهد القديم موجودة؟ بدليل لما يقول في تيتوس 2 ظهرت نعمة الله. ظهرت. لما يقول ظهرت يبقى ايه؟ كانت موجودة.
1: أيوة.
0: بس ما كانتش ظاهرة. عارف لما يقول عن محبة الله يا اخويا جوزيف، الله بين
1: محبته لنا.
0: بين يبقى كانت موجودة بس بين
1: اظهرها.
0: اظهرها. فالنعمة موجودة بس اظهرها. المحبة موجودة بس اظهرها. فيقول اخترت ابرام واخرجته من اور الكلدانيين. يبقى اختيار. نعمة اختارت. وقصتنا كلها ملحمة نعمة.
1: أيوة.
0: قصة نعمة. حضرتك موجود هنا وانا موجود واخويا بيتر. أيوة. بالنعمة التي نحن فيها مقيمون. وجعلت اسمه ابراهيم. حوله. لا ده كمان يقول فشعية 51 عدد 2 انظروا الى ابراهيم ابيكم والى سارة التي ولدتكم لان دعوته وهو واحد وبركته واكثرته.
1: ايوه.
0: لا خد بقى اشعياء يشوع عفوا 24 عدد 2 وليه؟ وقال يشوع لجميع الشعب هكذا قال الرب الى اسرائيل ابائكم سكنوا في عبر النهر منذ الدهر تارح ابو ابراهيم وابو نحور وعبدوا الهه اخرى. يعني جاي من عباده غريبه.
1: الرب انتشلوا يعني.
0: انتشل. وده اللي عمله.
1: ودي النعمه.
0: معايا دي نعمه الله.
1: يا سلام.
0: اللي انتشلتنا. يعجبني بقى المنظر في وعظة استفانوس لما يقول عنه في عمل 7 عدد 1-2 ظهر إله المجد لأبينا إبراهيم. وليه كان محتاج يظهر المجد وإله المجد؟ لأن الحقيقة أنا بحب أقول كده كتير عنه، كان إبراهيم في ما بين النهرين. يعني قاعد ما بين نهرين. البلد اللي دعي منها إبراهيم كانت ما بين نهرين، يعني على يمينه نهر وشماله نهر. علشان تطلع واحد من بلد ما بين نهرين ده صعب. احنا في مصر نتميز بنهر النيل. عملنا له اغاني واحتفاليات وضجة كبيرة لان عندنا نهر نشكر الله.
1: وعبادة.
0: وعبادة عبدة في وقت من الاوقات. وعروسة تطرح في النيل.
1: عايز تقول ايه يعني فكرة ان انا بين نهرين
0: صعب تطلعه. صعب تطلعه. ده واحد قاعد في امان وضمان. قاعد انجف نهر.
1: في
0: زي نهر كريس. سيجي الاخر. تطلعه لفين؟ وبعدين بتطلعه لما هو لا يعلم.
1: ايوه.
0: خرج وهو
1: لا يعلم.
0: طب اطلعك ازاي مما تعلم الى ما لا تعلم؟ ظهر اله المجد.
1: هللويا.
0: وكانه بيقول له ما يطلعك من اللي انت فيه غير لما استعلن ليك بمجدي.
1: ايوه.
0: كتير اسمح لي اقول للمشاهد كتير. أيوة. انت في حاجه مش قادر تخرج منها، في حاجه مش قادر تطلع منها، عباده منظوره، حياة مستأمنة ومؤمنة مش هتعرف تطلع منها. في حاجات انت عايش فيها مش عارف تطلع منها، بس عارف اللي يخرجك إله المجد.
1: يا سلام.
0: عندما يرى ويستعلن إله المجد يخلع قلبك منها. مش عارف لو تساعدني الترنيمة اللي بتقول
1: اخلع قلوبنا.
0: اشكرك صدقني، عمال ادور ما عارف اجيبها. اخلع قلوبنا من العالم واللي فيه ومش هنكلبش فيها، لا احنا منها. احنا اللي يقدر يخليني اتخلع وقلبي يتخلع عندما ارى إله المجد.
1: يعني ينفع كده يا أسيس في بداية الحلقة، يعني قبل ما نتكلم في العنوان تسخن الحلقة بالشكل
0: ده، هو الرب
1: نتكلم عن الدعوة. يعني انت ربطت ما بين بداية دعوة الرب لإبراهيم والطاعة، وما بين الأصحاح اللي احنا فيه آخر امتحان فيه طاعة. كلمة هأنذا يمكن تكون مكلفة ومكلفة جدا، لكن اللي مع الرب عمرها ما كانت خسرانة
0: أبدا.
1: يعني انت بتقول ان خده للمجد، خده للأفضل، ما كانش واخده علشان يوديه الحتة
0: مش بيتوهه
1: زي ما تيجي يعني.
0: لا مش هو لما ضعف قال تعبير مش حلو إبراهيم. الحدث منذ ان الله اتاهني. لكن الحقيقه ما هي كانتش متاهه، هي كانت دعوه
1: رب متوهش.
0: يقول عنه في عبرانيين 11 بالايمان ابراهيم لما مش تاه لما دعي هي دعوه ومجد اتحط على حياته. والى الان لو تلاحظ كل الناس يقول لك انا تبع ابراهيم.
1: أيوه.
0: كل اللي حوالينا يقول لك انا تبع ابراهيم. كله ليه؟ لانه قال له اعظم اسمك. واللي عظم اسم الرب تلاقيه كله عايز يلزق فيه.
1: ايوه ده حقيقي،
0: تلاقيه كله عايز يقول لك انا ابراهيم انا ابراهيم، لان دي دعوه الله. بس ليه بذكر بقى دعوه الله لابراهيم؟ علشان اقول ان كان ابراهيم النهارده واحنا بنحكي عنه قدم اغلى ما ليه لانه شاف الغالي.
1: ايوه.
0: ايه اللي خلى ابراهيم يقدر يضحي باسحاق الغالي ويقول له احطه لك وما يغلاش عليك يا غالي؟ يعني دايما احب اقول قال له انت غالي ويرخص لك، مش الرخيص
1: الغالي،
0: لكن يرخص لك الغالي.
1: يا سلام.
0: طب ليه بتقدم الغالي؟ قال لانه وراني الاغلى. ظهر إله المجد. فلما انا الله بيلمع في حياته ويكبر في حياته ويغلى في حياتي يسقط كل الاشياء والقشور. عارف لما يتقال عن شاول في اعمال 9 وللوقت سقط من عينيه شيئا كالقشور. ايه القشور؟ كل ما كان فيه شاول من عبادات وطقوس
1: اللي هو قال عليه نفاية بعد
0: نفاية كده. بعد كده حسبت كل شيء.
1: ايه
0: اللي وقع من عينيه؟ ده قشور، بس ده كان غالي، بس يحسب قشور امام النداء وامام المجد اللي شافه وامام الاستعلان اللي استعلن لابراهيم او لشاول في العهد الجديد.
1: عايز اقول الترتيب مهم، انه تبدا دعوه الله زي ما حضرتك كنت بتقول انه لما دعي اطاع، فتكون الامتحان الاول ما بينه وما بين الامتحان الاخير انه يقدم ابنه. ترتيب مهم،
0: ترتيب مهم جدا. يستعلن لي المجد، ابتدي امشي المراحل، اصل للمرحله الاخيره. ويمكن ده هناخدها مع بعض واحنا بندردش فيها. مش هتقدر تعمل كده غير من خلال الترتيب والتدريب.
1: اوكي
0: حلو. ترتيب والتدريب.
1: تخيل احنا بدأنا الحلقة ولسه لحد دلوقتي ما قلتليش ليه اخترت العنوان ده.
0: ده اللي كنت عايز بقى اروح. واحنا بنحكي عن الخروف اخويا جوزيف، اعتقد توافقني الرأي لما اقولك الخروف نراه يستعرض في كل الكتاب. خط بالعرض ماشي في كل الكتاب.
1: أيوة.
0: بدءا من يعني لو قلت عنه في بداياته أرى في الخروف، أرى في بداية الكتاب في صورة رمزية.
1: أيوة.
0: وفي وسط الكتاب في صورة نبوية، وفي بداية الأناجيل بصورة حرفية
1: حقيقية.
0: وفي آخر الكتاب بصورة أبدية. أفكها شوية وأقول في بداية الكتاب أرى في صورة رمزية، فأكثر من رمز. يعني أفكر اللي سطر آدم وحواء،
1: الخروف
0: اللي اندبح. اللي النهاردة بنحكي عنه في صورة رمزية
1: بدلية عن إسحاق،
0: الكبش الممسك بقرنين. أرى بصورة نبوية أشعية 53.
1: أيوة.
0: كشات صاخ إلى الذبح وكنعجة صامتة
1: أمام
0: جنزية. أرى بصورة حرفية هو ذا حمل الله مرتين من يوحنا المعمدان.
1: أيوة.
0: أرى بصورة أبدية رأيته كأنه خروف قائم
1: كأنه
0: مذبوح. يعني أجيبه من أول الكتاب لآخر الكتاب هو الكبش اللي أتمنى أن الرب يفتح العيون ونعرف مين هو الخروف. مين هو الخروف؟ مين هو الخروف في كلمة الله؟ مين هو الخروف اللي الناس محتاجاه بجد؟ مين هو الخروف اللي يفدي إسحاق أو غيره؟ مين هو الخروف اللي فدى نفسه من العبور إلى الحفرة؟ مين هو الخروف اللي ذبح علشان اللي يرنم عنه وكل مرنم وإحنا معاه مذبوح حمل الله قد ذبح. مين هو؟

0: هو ده اللي اتذبح من اجلنا. فان كان ان كان بتسالنا حضرتك ليه اخترنا الخروف او ليه الشاه، لانه هو في كل الكتاب اراه حمل الله المذبوح.
1: ينفع تقول اربع حاجات تاني اللي هم اللي ورا بعض، الابدي والحرفي؟
0: في بدايه الكتاب اراه رمزيه بصوره رمزيه، في وسط الكتاب اراه بصوره نبويه، في بدايه الانجيل اراه بصوره حرفيه
1: وقعي.
0: لان الحمل جه
1: تجسد.
0: في اخر الكتاب في سفر الرؤيا اراه بصوره ابديه قائم وهيفضل قائم
1: كأنه مصر.
0: وهو موضوع الترنيم يا اخويا جوزيف، بداياتنا مع الله تبدا من خلال هذا الحمل.
1: أيوة.
0: ونهاياتنا عندما نصل للمجد الترنيمه ستكون موضوعها الحمل. مستحق انت ان تاخذ
1: الخروف المذبوح،
0: الخروف المذبوح، ان تاخذ المجد والكرامه والقوه لانك ذبحت واشتريت. اذا بدانا مع الله بالدم.
1: أيوة.
0: ونختم مع الله
1: بالدم.
0: حتى عبرانيين 11 اخويا جوزيف يبدا القصه بيه، هابيل قدم تقدمه والله شهد عنه النبار، يجعل رحاب الدخول يختم عن الحبل القرمزي. يعني نبداها بالدم ونختمها بالدم، نخرج بالدم. شعب مصر خرج من ارض مصر بالفصح بالدم، ورحاب دخلت الى شعب الله بالدم، الحبل القرمزي. لا نخرج الا بالدم ولا ندخل الا بالدم، فقصتنا مربوطه بالدم. اول شخص تميز التوأم، اول توينز فارس وزارح، الاثنين، الولد اللي مد ايده ربطوا على ايده شريط علامه حمراء ورجع تاني رجع ايده. بس عايز اقول ايه، نميزهم من بعض ازاي؟ مين البكر اللي نربطه بشريط احمر؟ اي التميز، كيف يتم التميز؟ بالدم. لن نتميز الا بالدم، لن نخلص الا بالدم. لا غفران خطاه، لا مروح سماء الا
1: بدماء، كان من دم كريم.
0: هللويا.
1: دم المسيح
0: اشترينا.
1: انت اتكلمت عن الترنيمه، تعالوا ناخد ترنيمه واحنا بنشوف الخط المستقيم اللي من بدايه الخليقه لحد الابديه واحنا بنرنم الترنيمه الخروف المذبوح.
0: هللويا.

0: أمين، لو حضرتك لسه داخل معانا الحلقة دلوقتي، احنا بنفكرك ان احنا بنتكلم عن خروف للذبح، ورجل الله الغالي القسيس توفيق اتكلم عن الخط المستقيم من الناحية الرمزية والناحية النبوية وكمان الناحية الواقعية الحقيقية والناحية كمان الأبدية. هو ده الكتاب المقدس، هو ده الكلام، هو ده الكتاب المقدس، وهي دي كلمة الله العظيمة اللي فيها بنشوف موضوع واحد وهو موضوع الفداء. حضرتك هنتكلم عن تكوين 22.
1: نعم.
0: انا خدت بالي النهارده وانا بقرا اكتر من مره، قريته يمكن 3 4 مرات، ان ابراهيم قالها انذا 3 مرات، انه قال للرب هانذا، وقال لابنه هانذا، وقال لملاك الرب لما كان
1: نادى عليه
0: نادى عليه وقال له هانذا.
1: هانذا
0: تفسرها بايه طاعه ابراهيم؟
1: ده شعار كان دايما ابراهيم رافعه في حياته، هانذا.

0: انا زي شخص بيطيع مفتاح أيوة. كل بركه اخويا جوزيف
1: أيوة.
0: البركه، وان كانت البركه مكلفه لكنها ايضا ليها بركاتها. فان كانت البركه بتكلفني لكن في نفس الوقت عفوا ان كانت الطاعه مكلفه لكن ايضا لها بركاتها.
1: ايوه
0: ان كانت الطاعه مكلفه فالعصيان تكلفته اكبر.
1: يا سلام يا سلام.
0: الطاعه بتكلف بس خلي بالك العصيان هيكلف اكتر. وانا بطيع بدفع ضريبه بس لما بعصى بدفع ضريبه اكبر بكتير.
1: عشان كده
0: انا بحس شعار وهانزع.
1: يعني بحس ان هو ما كانش عنده صعوبه في ان هو يقول الكلمه دي. الرب قال له خد ابنك وحيدك الذي تحب اصحاب حاضر زي ما كنت بتقولها، من لان هو شايف الاغلى اللي فرق معاه، يعني
0: اللي فرق معاه. ويمكن هنتعرض في الكلام اكتر كمان اخويا جوزيف ان هو اصر يرتبط بالوعد اكتر من بالوعد اكتر من الوعد.
1: ايوه
0: اصر انه يرتبط بمن وعد اكثر من الوعد. يعني في سياق الكلام يمكن في نقطه كده عايز احطها واقول فيها، لكن لاحظ معايا ان الامر ده كان امر غالي على قلب الرب. وان كنا حكينا في بدايه الحلقه بتاعتنا على ان الخروف ان هو البديل لاسحاق
1: البدليه،
0: دايما بفكر الناس عندها شعار. تلاقي اخويا بيتر لما واحد يدخل السجن ويطلع يقولوا له كفاره لما يتقطع قميصه ويتكسر جهاز او اي حاجه
1: فداك
0: خد الشر وراح. الناس بتدور على الكفاره وبتدور على
1: البدليه
0: والفدا. يعني يقول له فداك، بس في تعبير يقول له خد الشر وراح. نفسي اعرف خده وراح فين. يعني خد الشر وراح الناس تقولها، ولما جاء من يكفر وجاء من هو البديل وجاء من هو ياخد الشر ويروح به للصليب رفضه. فإلى خصته جاء وخصته لم تقبله. الناس بتدور ولما جاء رفضوه، وما زالوا يبحثون عن من يكفر ومن يكون بديل ليهم ويحمل البدلية لعنهم ومن يفدي. وجي لكي يفدي
1: البار من أجل الأسمة
0: ويرفض. بل تستغرب أكتر لما يقول الحجر الذي رفضه
1: البناؤون.
0: عارف لو قال رفضه السمكون تعديها، رفضه النجارون تعديها، لكن رفضه البناؤون المتخصصون في الحجارة
1: نفس النوعية
0: اللي المفروض اللي يفهموا في الحجارة رفضوه. رفضوه من له، ورفضوه الأغراب، وإلى الآن المسيح مرفوض، مع إن ما فيش حل إلا
1: في المسيح.
0: في المسيح،
1: المسيح يسوع
0: هو المسيح. المسيح هو حل القضية، من يكفر ومن يرفع الاسم ويرفع الخطية. ووضع والرب قد وضع عليه
1: اسم
0: جميعنا لكنه ما زال مرفوض. لكن خلينا نرجع يعني لهذا الإصحاح الغني
1: فعلا السنة. إصحاح غني جدا، والكلام والتعليم فيه كتيرة جدا. أنا عندي سؤال بره المنهج.
0: اتفضل.
1: في لما هما طلعوا على الجبل إبراهيم وضع الحطب على إسحاق. وبعد ما حطوا حط إسحاق على الحطب. انت قلت لي هقول حاجه مش عارفها
0: انا ترددت ان اشارك بيها ولا لا، بس هي حاجه فيها مداعبه لكن فيها غرض. الحمار شال الحطب من البيت الى ان وصلوا الى الجبل، الى سفح الجبل تحت. وهنا شال ابراهيم الحطب من على الحمار ووضعه على اسحاق اللي طلع بيه للجبل.
1: تمام.
0: صعد بيه للجبل. كنت مرة افتكر من سنين طويلة كانت في اخت فاضلة انتقلت وراحت المجد، كنت بحكي في الفكرة دي وفي العظة دي. كانت الاخت دي بسيطة وجميلة، لما تتعزى تقول نعم نعم، اول ما تتعزى تؤمن على كلام الواعظ فتقول نعم نعم. فانا بحكي في تكوين 22 من سنين طويلة، وبعدين بقول انتوا عارفين في القصة دي لو هندور على الخاطئ بجد هو الحمار. لو هنشبه في اللغة المدرسة الرمزية مين الخاطئ؟ الحمار. وما تستغربش أيوب قال كجحش الفراء يولد الإنسان، وإنسان في كرامة ولا يفهم
1: يشبه البهائم.
0: إذا ده مش تعبير اللي قال لا يصعب على حد، ده تعبير الكتاب وما فيهوش قسوة، يعني التي تباد. فكنت بقول أخويا بيتر أخويا جوزيف، بقول الحمار شال الحطب الحمل إلى أن وصل إلى سفح الجبل فشال عنه سحاء. إن جيتوا للحق مين الخاطئ في القصة؟ هو الحمار. طب أقولها بصدق على نفسي، أنا اللي كنت اللي

0: انا مش هقول امين.
1: لما ندور فعلا احنا اللي كان علينا الحمل.
0: ايوه
1: احنا اللي كانت علينا الاثقال. أيوة. لكن الرب قد وضع عليه اسم جميعنا. فخد شلتي وهو بنفسه الاب وضعها على المسيح. وما قاليش حطها انت يا توفيق. ليه؟ لان انا لو دورت على اخطائي واسامي من يوم ما اتولدت الى ان اموت اخطاء كتير جدا هنسى من كثرتهم هنسى. فالرب عارفهم واحده واحده. أيوه. راح هو اللي جمعهم.
0: أيوه.
1: وراح على الاب وصر ان يسحقه
0: بالحزن
1: بالحزن ويحط عليه حمولتي.
0: يا سلام. معنى جميل جدا. من غير نعم نعم
1: كان اسحاق من غير نعم نعم ارجوك. لكن كان اسحاق شعاره ها انا ذا قالها للاب
0: ابراهيم.
1: عفوا ابراهيم اشكرك اخويا. قالها لله لله نعم. وقال لإسحاق لما قال له يا أبي نعم. ولما نادى عليه ملاك الرب قال له نعم. ها أنا ذا ها أنا ذا أي نعم نعم بكل طاعة ولا. الإصحاح ده أقدر أشوف فيه أخويا جوزيف أربع دروس نتعلمهم رأسيين.
0: أمين.
1: الدرس الأولاني أقدر أقول أن القصة واحدة من الرموز من أعظم الرموز. واحدة
0: من أعظم
1: هذه القصة من أعظم الرموز. وفي الدرس الثاني أقدر أقول من إسحاق نتعلم بعض الدروس. اما في الدرس الثالث اقدر اقول الرب واهتمامه باحتياجات النفوس. ان قدرنا نوصل للدرس الرابع هقول ان بركات اعظم من كل الكنوز.
0: امين.
1: اقول ثاني الاربعه.
0: يا ريت.
1: القصه واحده من اعظم الرموز.
0: الرموز.
1: ان في إسحاق نتعلم
0: بعض الدروس.
1: بعض الدروس. ثم ارى الرب واهتمامه باحتياجات النفوس. واخيرا البركه اعظم من كل الكنوز. الكنوز.
0: يعني القصه واحده من اعظم الرموز. وهل ده معناه ان في رموز تانية غير الرمز دوت بيعبر عن الذبيحه؟
1: اعتقد كتابنا
0: عنوان البرنامج
1: اعتقد كتابنا مملوء وممتلئ بالرموز التي تشير لشخص واحداث مرتبطه بالشخص.
0: تمام.
1: شخص هو شخص المسيح هو موضوع كل الكتاب. بدا يشرح لهم الامور المختصه به من جميع الكتب.
0: أيوه.
1: اذا كل الكتب تشاور على
0: شخص
1: شخص واحد هو شخص المسيح. وإن أخرجت المسيح من كتابنا يبقى كتاب المطالعة كتاب القراءة يعني عفوا أقول لي فايدة. لكن المعنى يضيع عندما تخرج المسيح. فهو موضوع الكتاب. هو موضوع الكتاب.
0: ده حقيقي. ده حقيقي فعلا.
1: كتابنا بلا مسيح بلا هو من أعطى للكتاب القيمة.
0: صح
1: صح أخويا جوزيف.
0: أيوه.
1: ومن ناحية تانية يشير إلى أحداث ترتبط بهذا الشخص. ففي تجسده يعني أشعياء 53 ترى تجسده ترى كفارته ترى فداءه وهكذا ألامه. ترى لمن استعلنت لأنه بيزرع الرب. أحداث بميلاده الكتاب يحكي عن ميلاده يحكي عن تجسده يحكي عن صليبه يحكي عن قيامته يحكي عن صعوده. فهو موضوع الكتاب. لما احكي واقول ان واحده من اعظم الرموز هل هناك رموز اخرى؟ طبعا. عفوا لما الرب عمل الكون اللي احنا فيه اللي نعرفه اللي ما نعرفوش والخليقه الاخرى اللي

0: قميص وليس قميص. كنت انتظر يقول صنع لهم قميص يبدلوا فيه او قميصين، لكن اقمصه كانه عايز يقول ابدا من اللي عليك ما هيدوب، ولو داب عندي تاني وتاني اسطرك. لا ده كمان يقول عند اللي يستر يوسف، عند اللي يستر بيتر، عند اللي يستر توفيق،
1: صنع بنفسه تطهيرا لخطاياه.
0: يا
1: سلام يا سلام.
0: وكانه عايز يقول معمول حساب كل حد فيكم.
1: ايوه،
0: مش بس ادم وحواء، لان الباقي سقط في ادم وحواء، لكن عندما يستر من سقطوا في ادم وحواء. يعني البعض يسالنا ويقول طب وانا ايه ذنبي؟ اتعرى مع ادم وحواء وانا غلطت؟ يا حبيبي ان كان ليس لك ذنب مع ان لك ذنب، انت اقترفته، انت بتسقط. يعني انت مش بس مشكله انك ورثتها، لكن صنعتها خطيتك. لكن حتى ولو تم الحل موجود، انت لم تفعل فيه شيء. يعني غلطتك اللي ورثتها، طيب اعتبر كلامك كامل صح،
1: كانه ما عملش حاجه.
0: ما عملتش حاجه في الخطا. طب وانت عملت ايه في البر؟
1: ما عملش حاجه برضه.
0: صنع لك اقمصه من جلد.
1: أيوه.
0: نسجوا ليك في دم الصليب بعد كده، وان كان ده الرمز. فارى اول صوره في جنه عدن والبسهما، يعني ده مش صنع بس،
1: البسهما
0: ده البسهما، لان ما نعرفش نلبسه، والخلاص ما نعرفش نتناوله. كأس الخلاص هو اللي قدمونا. لكن لو مشيت شوية تشوف فلك نوح، الفكرة مش اختراع نوح، لكن نقول بالإيمان لما أوحي إليه. يبقى ده عمله إيه؟ وحي الله ادهوله. المكت والفكرة والمقاسات 350 ده وحي، نسبة 1 على 6 ده وحي، ما عملهاش اختراع نوح. والخشب يعمله منين؟ مش اختراعاته،
1: ولا يعرف يعمله.
0: ده تايتانيك غرقت، فلك نوح قدام كل الخراب اللي حصل ما غرقش، لانه تصميم الهي. تايتانيك اللي بيقال ان اللي عملها تحدى وقال ولا الله يقدر ان يغرقها،
1: السفينه التي لا تغرق،
0: لكن فلك نوح لم يغرق، لان مقاسات الهيه، تصميمات الهيه، وان كان التنفيذ ترك الى نوح بوحي من الله. لكن بص الروعه بقى اخويا جوزيف، لما جه يطليه من الداخل بالقار، كلمه القار جايه كفار، كفر، غطاء، وكانه عايز يقول عندما طليت بالكفر من الداخل بالقار، لم يتسرب نقطه مياه من الطوفان، نقطه. انفتحت الينابيع والطاقات والدنيا انفجرت وما قدرتش نقطة تتسرب. ليه؟ لأن في كفر. ونحن لن يصل لمن يحتمي في المسيح، هذه واحدة من الرموز، لن يصل إلينا نقطة مياه دينونة، لأن المسيح سد كل غضب الله في الصليب. حتى لو تاخد لبال حضرتك، كل نيران الله نزلت على الذبائح الرمزية، واحنا بنتكلم على واحدة من الرموز، كل نيران الله نزلت على الذبائح الرمزية أكلت الذبائح، لكن جاءت كل نيران الله من غضب أكلت الذبائح، لكن جاءت في المسيح، المسيح في الصليب أكل كل نيران غضب الله، ولم تتبقى نيران.
1: أيوة.
0: يعني إن كان في الذبائح التهمت نيران الله الذبائح، لكن في المسيح التهمت المسيح، لكن المسيح كان لديه القدرة، حتى أنه صرخ بصوت عظيم، يعني ما كانش قطع الأنفاس، لسه عندي قدرة أدفع تاني لو عندك أي تمن عايز تاخدهم. لا خلاص استوفيت حقي، أنا أريد بقى الذين أعطيتهم أن يكونوا معي.
1: ولا شيء من الدينون
0: على الذين هم في المسيح. ونرنم
1: ولا نقطة،
0: نقطة تاني في رومية 8.
1: أيوة.
0: إذن لا شيء من الدينونة من الغضب، ما فيش نقطة تتسرب لحضرتك ولا لحضرته ولا لحضرتي، ولكل من يحتمي في صليب المسيح. فالقصة كانت واحدة من الرموز. حتى الفلك، اسمح لي يا أخويا جوزيف أقول الفلك لو نتذكر الخروف بتاع الفصح بتاع خروج 12، تاخده يوم 10 من شهر 7، 10/7 يكون عندك تحت الحفظ 4 أيام، وفي اليوم الرابع تذبحه، يبقى الذبح في يوم 14. تتخيل الذبح يوم 14 المفروض كرمز يقوم يوم كام؟ 17، بعد 3 أيام كرمز. الفلك استقر يوم 17/7. الفلك يعني الخروف يوم 14 يتذبح، عفوا الخروف نجيبه يوم 10 نذبحه
1: 14.
0: القيامة بقى المفروض تبقى ايه؟
1: 17.
0: الفلك استقر يوم 17/7، على جبل

0: أرارات الجبل العالي المرتفع المقدس، وكأنه عايز يقول اللي اتذبح يوم 14 استقر يوم 17 في الفلك، فذبح ذبح في الشهر 14 استقر وارتفع وقام يوم 17 رمز للقيامة. لا طب ارجع معايا إسحاق، إسحاق نفسه اللي الكلام عليه، الكلام عليه إبراهيم الرب تكلم إليه وقال له خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق وإذا بإيه إلى أحد الجبال المرية التي أريك، واحد من الجبال التي أريك في الأرض دي. قال له حاضر. مشي قد إيه إبراهيم؟
1: ثلاثة أيام.
0: إذن أقدر أقول بكل يقين أن إبراهيم خلع من قلبه ويعتبر إسحاق مات في قلبه من يوم ما الله تكلم إليه. ففضل ميت في قلبه ثلاثة أيام. جه عند اليوم الثالث حطه على المذبح وبعد كده راح خده.
1: أقام.
0: قصة بديعة.
1: وهو كان مقتنع فعلا أن هو هيموت. قال كده لأنه قادر على الإقامة.
0: إقامة من الأموات. ما كانش بيجامل. أحيانا تروح خدمة في الصعيد وتيجي أخت بسيطة تمسك لك البطة البحة. الفرخه وتقول لك نذبحها لك يا اخو جوزيف، بس هي لا هتذبح ولا هتعمل، هي بتتجامل يعني لو انت وفيت ماشي، بس انت رأفه بتعفو عن هذه البطه والفرخه. لكن ابراهيم ما كانش بيعمل كده، يعني اذبحه لك يا رب.
1: ده ربطه
0: هو ده بجد ورفع السكين بجد. لكن الله تدخل وكان الرب يقول له حبيبي انا اب وانت اب وانا اب لابن وحيد وانت اب لابن وحيد. ولا يشعر بابو الابن الوحيد الا الاب اللي ليه ابن وحيد، فالابن الوحيد الذي هو في حضن الاب فهو اب لابن وحيد.
1: عشان كده انت حضرتك قلت من اعظم الرموز،
0: من اعظم الرموز
1: الاب والابن،
0: اب وابن وكانوا في توافق. مرتين تقرا زي ما حضرتك لاحظت ملحوظه حلوه واشرت اليها، ثلاث مرات هأنذا، مرتين تقرا عن ابراهيم واسحاق وذهبا معا،
1: ذهبا معا
0: وكانهم في توافق،
1: صعدا معا، ايوه
0: في توافق. لم يكن هناك تضارب بين الاب والابن، وده مش عايز وده عايز، لا ده خطه.
1: أيوه.
0: خططها الاب نفذها الابن، يعلنها الروح القدس.
1: يا سلام.
0: يعلنها الروح القدس. وبدون روح الله محدش يقدر يصدق القصه وروعه القصه ويشوف جمال القصه. فكانت القصه يا اخويا جوزيف واحدة من أعظم الرموز. إن حبيت تروح بعد كده بعديها الحياة القاسية،
1: لا لازم نروح بس ناخد ترنيمة.
0: أمين.
1: وبس إحنا كده خدنا رمزين، الأقمصة من جلد والفلك. وربطت فكرة الأب والابن في التوافق، الأب والابن وإبراهيم
0: ذهب معا.
1: يا سلام.
0: مرتين.
1: غنية كلمة الله،
0: مجد للرب.
1: تعالوا ناخد ترنيمة ونكمل الكلام الغالي عن خروف للذبح.

0: أمين
1: أمين أمين. قصة من أعظم الرموز لارتباط الأب بالابن. بس إبراهيم ما قدمش إسحاق، لكن الله قدم المسيح، قدمه علشاننا زي ما كان بيقول جناب القسيس. وشفنا رمزين حلوين، شفنا الرمز الأول في آدم وحواء، صنع لهم أقمصة كافية، وشفنا الفلك اللي ما فيش نقطة مية لأن في كفر، في كفارة، حاجة تحمي من الدينونة. وتكلمنا عن تكوين 22، إيه كمان رموز حلوة بتعبر عن الخروف؟
0: كلمة الله مليانة برموز كتير. يعني لو رحنا الصخرة اللي ضربها موسى ما كانش ينفع تخرج مياه إلا لما
1: تضرب.
0: المرة التانية قال له كلمها،
1: كلم الصخرة،
0: وكأنه عايز يقول هي تضرب مرة واحدة. قدم نفسه مرة واحدة. دخل إلى الأقداس هي مرة واحدة. وفي المرات التانية بقى لما تعوز تشرب منه تتكلم معه. هو ضرب مرة من أجلك، لكن بعد كده تتكلم في شراكة معه، تحكي معه، ومن هنا يخرج لك ما يرويك. الحية النحاسية اتلدغوا، يقال إن الحية الكبرى اللي كانت مميتة، السم بيجري، الحياة اللي لدغتهم السم بيجري جواهم بيميت، لكن ما فيش باب للنجاة إلا إن ارفع راية على راية حية نحاسية. وعلشان تعمل حية نحاسية أو تعملها بالشكل حية ونحاسية لابد أن تجتاز النار.
1: أيوة.
0: ولابد أن تطرق سر الله أن يسحقه
1: بالحزن.
0: ففي سحق وفي طرق، نفس الفكرة. وبعد كده يترفع كما رفع موسى الحية في البرية، هكذا يرفع
1: ابن الإنسان.
0: وكل من نظر إليها مش يشفى لكنه يحيا. لأن الموضوع مش شفى ومرض ولا مرض وشفى، لكنه موضوع موت وحياة. مفيش فصال. بص أخويا جوزيف، في موضوع الخلاص مفيش نقاش. المسيح قال تعبير، قال من لا يجمع معي فهو يفرق، يعني مفيش أرض وسط أو أرض رمادية، لإما تقبل لإما ترفض، مفيش كده، لإما قبلته لإما رفضه، يعني لإما تؤمن بيه مخلصك لإما ترفضه مخلصك، ومالكش باب تاني للخلاص والنجاة. لكن واحنا بنحكي عن هذه القصة أنها قصة من أعظم
1: الرموز.
0: قال الرب تبارك اسمه في يوحنا 8:5 اخويا جوزيف، لما يقول ابوكم ابراهيم تهلل بان يرى يومي فراى وفرح. قريت عباره قال لك اعتقد ينفع نقول ان ابراهيم شاف 3 ايام لله، مش يوم واحد بس. قال ممكن يكون رآه في يوم ولادة إسحاق، وأن يكون رآه في يوم تقديم إسحاق، وممكن أن يكون رآه في يوم زفاف إسحاق بمعنى. والثلاثة الرموز. يوم أن رآه في ولادة إسحاق لأنه جاء من أبوين مستحيل يخلفه.
1: مماتا.
0: معجزة. مستودع سارة الممات. وهي سارة بقى تشهد عنه. وهو نفسه. لكن سارة قالت عنه في تكوين 18. قالت أبعد فنائي
1: يكون
0: لي تنعما وسيدي قد شاخ. يبقى أنا فنيته وهو شاخ. يبقى لا نافع فيا ولا. على فكرة قبل كده قالت له ادخل على الجارية. ليه؟ أنا ما منيش فايدة، والكتاب يشهد عنها طبيا إنها ما تنفعش، لكن أنت تنفع فأدخل أنت على الجارية. وبالفعل قد تم وجاء إسماعيل. لكن جت بعد كده تقول إيه هي بقى؟
1: لنا ولا أنت.
0: آمن على خلاف الرجاء.
1: أيوه.
0: بالرجاء. يعني ما

0: خلاف الرجاء، يعني ما فيش رجاء في مين؟ لا فيها
1: ولا فيه
0: ولا فيا. بس آمن على الرجاء، الله هو على خلاف الرجاء بالرجاء، على خلاف الرجاء فينا بس بالرجاء فيه.
1: يا سلام.
0: ومن هنا خلينا اقول لكل حد بيشوفنا، قد يكون انقطع رجاءك من اشياء كثيره. صحتك ما فيهاش رجاء، قضيتك ما منهاش رجاء، تحاليلك ما لهوش رجاء، ظروفك وانك تخرج من اللي انت فيه ما لهوش رجاء. طب خلينا اقول لك اللي اكتر من الكل، ابديتك مستحيل انها تتغير من الظلمه للنور، من الموت للحياه، ما فيش رجاء. بس هل تعلم ان المسيح جاء لكي يكون لك
1: رجاء؟
0: رجاء هو رجاء، رجاء لمن ليس له
1: رجاء.
0: رجاء هو ابن الإنسان لمن ليس له إنسان. المسيح فيكم هو رجاء المجد، هو الرجاء، ويكون للذليل
1: رجاء
0: وتسد الخطية
1: فيها.
0: لو كنت تزليت من حاجات كتير، وتزليت من خطيتك، تزليت من أبديتك المظلمة اللي انت عارف ريحها، وبتقول ما فيش رجاء، حياتي تتغير. ما الكل رمى طبطي، المسيح مش رامي طوبتك. بتقول الكل بيقول ما منكش فايدة، المسيح بيقول لك عندي ليك فايدة. الذي كان قبلا غير
1: نافع
0: ولكنه الآن قد صار نافعا لك ولي. ينفع أخويا اللي انت مش نافع ما منكش رجاء، المسيح بيقول منك رجاء. اللي بيقولوا لك ان انت وقلتك واحد وقلتك أحسن،
1: فيش منك فايدة يعني.
0: اختار الله ضعفاء أدنياء
1: جهال،
0: جهال المصدرة بهم، الغير موجود. هل الله يختار شيء غير موجود؟ لا، ده عايز يقول اللي وجوده زي عدمه، ووجوده قلته أحسن،
1: ويدعو الأشياء الغير
0: موجودة، الغير موجودة، ويخليك يا غير موجود
1: كموجودة
0: تبقى موجود.
1: يا سلام.
0: فهنا أرى
1: اليوم
0: في يوم الولادة، اليوم الأول،
1: اليوم الأول
0: رأى الله. بمعنى جاء المسيح بولادة معجزية، وجاء إسحاق بولادة معجزية.
1: يا سلام.
0: كيف ولد المسيح بولادة معجزية؟ جاء بطريقة لم يأتي بها بشر. وما تقوليش زي آدم، انسى الكلام ده. ليه؟ لأن آدم كان لازم يجي بالطريقة دي، ملهوش. لما بنقول المسيح من أبوه يقولك طب هو آدم من أبوه؟ يا سيد الفاضل، ده كان رأس الخليقة آدم، لازم ما يبلوش أب. انت ده أول منتج، أول منتج. لكن المسيح عندما جاء كان بمشيئة رجل وامرأة، كله بيتولد. ليه ده بقى بالذات بدون رجل؟ لأنه دخل إلى العالم بطريقة
1: متفردة،
0: معجزية متفردة.
1: يا سلام.
0: من كيف يكون لي هذا وأنا
1: لست
0: أعرف رجل أو لم أعرف رجل. أراها في ولادته، لكن أراها أيضا في يوم زفافه. وخليني أرجع ليوم الفدا بقى اللي احنا الكلام عليه. في زفافه، بص روعة الكتاب، وأنا أعرف أنك عاشق للكتاب. وتفاجئت أن كمان بيتر، أنا بتعرف بيك، سامحني بيتر بجد، وأنا في كلامي معاه في قبل الحلقة،
1: وانت حلقتنا في الإصحاح ده أكثر.
0: الرب يباركك يا أخويا جزيل،
1: بجد يعظم الرب،
0: الرب يحفظك. بص روعة الكتاب بقى في زفافه. متى ولدت عروس إسحاق؟ في هذا الإصحاح. اقرأ من فضلك أخويا جوزيف في أواخر تكوين 22. خليني معاك أقرأ النص في أواخر تكوين 22،
1: عدد 23،
0: لما وولد وولد عفوا بتوئيل
1: رفقة.
0: رفقة رفقة دي مين؟
1: زوجة إسحاق،
0: عروسة إسحاق
1: مستقبلا.
0: متى جاء خبر ولادة العروس؟ في إصحاح تقديم إسحاق. مش عايزة هللويا دي
1: يا رب. هللويا.
0: أيوة. قول يا أخي، قول يا أخي، يا أخي. يا متى ولدت الكنيسة؟ نعم، أؤمن أن الكنيسة ولدت يوم 50 عندما سكنها الروح القدس، لكنها ولدت العروس، وجاء ذكر العروس يوم أن قدم العريس. يوم أن قدم، ما كانش في عروس، وجدت يوم أن قدم. يا حبيبي، وكان عايز يقول ما كانش هيكون لها وجود إلا جاء خبر اللي هتبقى في يوم من الأيام يرتبط بيها في يوم تقديمه. فعلى هذا الجبل لا أرى فقط سكين، لكن أرى عروس تولد. مجد ليك.
1: حتى طريقة الزفاف بتاعة إسحاق غريبة، يعني
0: إنه يحضرها.
1: إزاي يعني العازر ويروح والأسقيط
0: وأسقي
1: مالك، حاجة غريبة.
0: روعة جدا. روعة. قصة بديعة. مش ممكن روائي أو واحد بيألف سيناريست يعرف يعمل الحبكة دي.
1: أيوة.
0: لا ده بص الروعة، روعة كلمة الله. عندي كلام ونقف قدامه. أيوة. نخلع أقدامنا لأننا نقف على أرض مقدسة.
1: حقيقي. حقيقي.
0: بعد تقديم إسحاق يقول ونزل إبراهيم وأخذ غلاميه. طب فين إسحاق؟

0: ما بعد الصليب، ويبدو للعين العين أن إسحاق اختفى، أن المسيح اختفى، ظهر 40 يوم وصعد ولا أحد يراه، رؤيا العين، وكأن إسحاق اختفى. طب إمتى نشوف إسحاق بعد تكوين 22؟ مش في 23، أحداث 22 انتهت، قدم إسحاق، 23 لا نرى إسحاق، 24 أرسل إبراهيم كبير بيته ليحضر له عروس. متى سنرى المسيح مرة أخرى بعدما تجسد وعد معنا؟ يوم أن يأتي نرى مرتين أو يظهر مرتين، يظهر مرة ظهور سري للكنيسة للعروس، فيجي الاختطاف، نرى العريس في تكوين 24 للعروس وهو يزف إلى رفقة، ودخل بها خباء أمه وتعزى بها بعد موت سارة، بعد موت أمه دخل، وبعد موت الأمة الإسرائيلية إلى خاصته جاء، أما كل الذين قبلوه فرح بالعروس هو، ويفرح يوم زفاف يوم يخطف العروس. وإمتى يظهر تاني؟ يوم استعلانه ويجي بالعروس وسترى كل عين. يا قل لي مين يعرف يعمل هذه؟ فأرجع وأقول تاني، واحدة من الرموز، واحدة من الرموز تولد عروسه يوم تقديمه، واحدة من الرموز ويبدو وكأنه اختفى وهو ماشي مع تلميذي عمواس واختفى عن عيونهم، اختفى، لكنه سيأتي ويظهر يوم زفافه للعروس، وسيأتي وستراه كل عين والذين طعنوه ينوحوا عليه.
1: ده الظهور.
0: نعم،
1: ده الظهور.
0: الظهور. في الاختطاف تراه الكنيسة، وفي الظهور يأتي مع الكنيسة وترى كل عين.
1: كل عين، يا سلام.
0: وإن كان هناك فارق بينهم 7 و1000، لكن هيجي بعد كده وستراه كل عين عندما يأتي في بداية الملك. أرجع تاني وأقول أداء ده يوري لك برضو روعة رمزية كلمة الله واحنا بنحكي عنه. لكن كمان اقول احنا قلنا
1: يومين
0: ثلاث ايام، خدنا يوم ولادته وخدنا يوم
1: الزفاف،
0: لكنه راى ايضا يوم تقديم اسحاق، راى وتهلل وفرح في ايه بقى؟ راى الولد بيقول له اسحاق، بيقول له يا ابي هذا الخروف وهذا المحرز والنار والسكين، اين الخروف
1: للمحرز؟
0: انا في رايي يعني اقول لقد رفع إسحاق السكين على أبوه قبل أن يرفع أبوه السكين على إسحاق.
1: واو.
0: تخيل، تخيل هو بيقول له بابا السكين اهي والنار اهي، فين الخروف؟ كنت بحكي مع بيتر قبل الحلقة، فقال أنا مسكت ابني، كان عنده كم سنة يا بيتر؟
1: سنتين.
0: مسك ابنه وبيحكي له حكاية إسحاق وإبراهيم ويده فارغة فاضية، فبيقول له، وراح مسك ابراهيم اسحاق ايده فاضيه وبيعمل كده، راح قال له انت هتعمل ايه؟
1: بيتر مع
0: بيتر مع ابنه اللي دلوقتي عنده 12 13 11 سنه، بس كان عنده سنتين سنتين وشويه. فبيتر بيقول لابنه حكايه ابراهيم واسحاق، وراح رايح بيعمل هيعمل له حكايه انه ذبح ابنه او رايح يذبح ابنه، فبيتر بايده الفارغه بيعمل كده لابنه، فراح ابنه قال له انت هتعمل ايه يا بابا؟ إبراهيم اتوجع، وأرجو أن ناخد لبالنا، وإن كان سرة أن يسحقه
1: بالحزن،
0: لكن بلا شك أن قلب الآب علشان كده حجب وجهه، حجب وجهه علشان يجتاز هو الألم لوحده، وحجب وجهه لأنه مش قادر يشوف ابنه وهو يعتصر ألم. قدم إسحاق وهو
1: مجرد،
0: وده كان قلب الله الأبوي متألم صحيح من أجل السرور المسيح، والآب مسرور أن يسحقه، يعني الابن من أجل السرور الموضوع أمامه،
1: الصليب ذهب للصليب
0: اللي هو نتاج، والآب مسرور، الاثنين مسرورين لكن الاثنين متألمين
1: موجعين طبعا،
0: بس علشان فرحته بيك وبيا وبيك وبيك احتمل الصليب مستهينا
1: بالخزي،
0: راح وهو موجوع، بس كانت فرحته بيك وبيا أكتر من الألم اللي بيعدي فيه.
1: أيوه.
0: عارف لما تبقى أنت متحمل شيء نتيجة أنك عارف أخرها إيه. فاللي كان بيهون عليه الصليب، بيهون عليه الصليب النتاج اللي جاي. الثمرة، الفرحة. أنا بتألم وأنا داخل العمليات وعارف أن هيشرحوا فيا، بس عارف فيه بعد كده راحة.
1: تأتي بثمر كثير.
0: ثمر أيوه. كثير أيوه. ويدوم. أخويا انت نتاج الصليب، نتاج الألم من الآب والابن تألمه

0: علشان حضرتك ما تتألمش، من فضلك ما تبيعش حياتك وأبديتك وتبيعها بخطية رخيصة يا على الترنيمة بتاعت زمان. علشان ايه بعيدة ليه يا نفس؟ قولي علشان ايه؟ علشان خطية وشهوة ردية تضيع أبدية. طيب ليه؟ طيب ليه يا نفس؟ قومي تعالي إليه، تعالي ذوقي عمل يديه، ده الرب قبلك. يا فعلا خلونا من فضلك عزيزي المشاهد اجري على المسيح وقول له اقبلني. في القصة أرى فيه تحمل الله من أجله ومن أجلك، والمسيح الذي تحمل من أجله ومن أجلك. فدول الثلاث أيام أخويا جوزيف
1: ثلاث أيام غاليين جدا جدا.
0: لكن خلينا أقول لك حاجة لو الوقت يسمح.
1: اتفضل. أول كمان قبل ما نقول الترنيمة،
0: أول مرة علشان نبقى خلصنا من أعظم قصة رمزية، أول مرة أرى فيها، أول مرة حضرتك سيد العارفين بالكلمة الإشارة الأولى في كلمة الله لها وزن كبير ولها أهمية كبيرة. أول مرة تأتي كلمة محبة وحب في تكوين 22. خذ ابنك
1: الذي تحبه،
0: وحيدك الذي تحبه. أول مرة تأتي في كلمة الله، ما جاتش في 21 إصحاح اللي كده، أمال جات فين؟ في 22. جات عن إيه؟ الذي تحبه. وكأنه عايز يقول قصة الحب تجسدت في قصة الصليب، في قصة إسحاق. عرفت أني مرة تيجي فين بقى أخويا جوزيف؟ وأحب إسحاق رفقة.
1: وكأن 24.
0: الحب تكون 24. وكأن الحب قصريا حصريا على المسيح لنا، ومن الآب للابن، ومن العريس
1: للعروس. بص بقول لك يا أسيس، أنا ما بحبش أقول الكلام ده، بس أنا بغير منك كده. أنت جبت منين الثلاث أيام دولت؟ ثلاث أيام اللي فيها يعني يشوف إبراهيم الرب.

0: قصريا حصريا على المسيح لنا من الآب للابن ومن العريس
1: للعروس.
0: للعروس.
1: بص بقول لك ايه يا سيس، انا ما بحبش اقول الكلام ده، بس انا بغير منك كده. انت
0: العفو يا
1: جبت منين الثلاث ايام دولت؟ الثلاث ايام اللي فيها يعني يشوف ابراهيم الرب في ولاده متعسره ما كانش موجوده.

0: آمين آمين. قصة من أعظم الرموز، مش بس لأنه القصة ملهمة لينا، بنشوف محبة حقيقية من أب كان هيقدم ابنه بشكل حقيقي لما بيقولها أنا ذا، لكن كمان حضرتك قلت الفكرة التانية أنه إسحاق منه بنتعلم دروس.
1: نعم.
0: إزاي نتعلم من إسحاق دروس؟ طبعا إسحاق بيرمز للمسيح، فأكيد في قصص حلوة بتعبر عن هذه الطاعة وهذه المحبة.
1: إسحاق كان في الطريق، يعني أنا خليني أحطه من صورتين. صورة أن هو رمزية واضحة جدا لشخص المسيح، زي ما اتفقنا في ولادته، في عرسه، في ولادة عروسته،
0: دي فرقت معاك
1: أيضا في تقديمه على الجبل. لكن كمان في صورة تاني أقدر أشوفه، أن صورة لكل مؤمن، لكل مؤمن. زي ما كانت ولادة إسحاق صعبة، ولادتنا احنا كانت مش سهلة.
0: أيوة.
1: علشان نبقى مؤمنين احنا ما خدناهاش كده بالسهولة، لكن الدفع الثمن. وفي ذات الوقت ان تغيير شخص دي اعظم معجزة. اعظم معجزة ان في شخص يتغير ويصبح انسان جديد. لكن خليني ارجع واقول، كان لابد ان امتحان ابراهيم ايمانه لابد ان يمتحن. يعني لما بيبتدي تكوين 22 يقول حدث بعد هذه الامور ان الله امتحن ابراهيم. اذا كان ما يحدث مع ابراهيم عباره عن
0: امتحان.
1: ده امتحان. ولابد ان الايمان الذي لا يمتحن لا يعتمد. علشان تعتمد ايمان يبقى لازم يدخل محك الامتحان. وتعرف ازاي الذهب الفرص من الشرد الصيني من الحقيقي يدخل النار.
0: دخل النار.
1: فدخل ابراهيم النار. ولكن إسحاق نتعلم منه درس. إن كان إبراهيم مطيع فأعتقد أقول إسحاق أيضا مطيع. تعلم الطاعة. إسحاق تعلم الطاعة مما تألم به نظير إبراهيم. وأيضا الآية دي أقولها اللي قيلت عن المسيح في عبرين لمع كونه ابنا تعلم الطاعة مما تألم به. ناس تسأل يعني المسيح تعلم الطاعة؟ طبعا، لأن كان المسيح لا يطيع لكنه يطاع. قبل التجسد يطيع مين؟ مين أعلى؟ الآب والابن والروح القدس مساويين. مين هيأمر مين؟ لكن عندما تجسد ابن الله هنا تعلم الطاعة. مش عايز أقول طول عمره لأنه ملوش عمر سرمدي أبدي أزل، لكن المسيح السرمدي كالله ما كانش يطيع حد.
0: بالظبط،
1: دائما يعطي الأوامر فيطاع. لكن عندما تجسد تعلم الطاعة مما
0: تألم.
1: وهذا ما اجتزى فيه إسحاق.
0: الطاعة المتألمة يعني.
1: المتألمة.
0: أوكي.
1: وطعم السهلة. أنه يحمل الحطب وأنه يصعد للجبل. يا أخي أنا معرفش يعني إزاي أن يربط ويتحط ولم ينطق ببنت شافة. في البداية ما كانش عارف أنه هو المحرقة، لكن كان عارف ما يفعل في المحرقة. كان بيتر بيشاركني ان كان شاف فيديو كده ان كان ابوه بيعلمه، حبيبي لما نيجي نقدم افضل ما عندنا. ولما نيجي نقدم اغلى ما عندنا، ولما نيجي نقدم اللي بنحبه، الخروف اللي بنحبه مش اي خروف. فكان في الفيديو افتكر كان بيشاركني ان يقتني خروف

0: معروف يحبه ويعمل علاقة معاه طيبة. وانت عارف لما يكون في حيوان في البيت انا لا انسى نرمين زوجتي مرة جابت كتكوت للاولاد، كم كتكوت وماتوا وعاش واحد. فضل في البيت هي اللي تأكله هي اللي تشربه. لما ابتدى يبقى حاجة كده
1: فاكهة يعني.
0: فرخة صغيرة بدارة يسموه بدارة كده، فقلنا خلاص نذبحه وذبحناه بصدق. نرمين رفضت تاكل منه، قالت ما اقدرش، ده كان بيمشي معايا زي القطة، يدخل المطبخ يطلع السرير ويمشي في رجليا ازاي. ليه بحكي الحكاية دي؟ اسحاق عارف ان الذبيحة لما تقدم، وابراهيم علمه لما تقدم تقدم شيء مرتبط بيه، شيء بتحبه، شيء غالي عليك. لما خدت القارورة مريم وقدمتها وكسرتها، قارورة غالية كثيرة الثمن، ليها قيمة عندها. فلما تيجي تقدم الآن، لما أقدم أقدم لنا الغالي.
1: أيوه.
0: قدم لنا الغالي المحبوب
1: الأغلى،
0: أغلى شيء عنده. وعلم إبراهيم إسحاق لما هنقدم هنقدم الغالي. فلما ابتدى يقدم إبراهيم إسحاق عايز أقول له أنت
1: الغالي،
0: الغالي. أنت الغالي. بس إلى هنا إسحاق، وهنا المفارقة العجيبة، صار إسحاق مع إبراهيم وهو لا يعلم أنه هو الذبيحة، لكن صار الابن مع الآب، أرسل ابنه وهو يعلم أنه هو الذبيحة. يسوع خرج وهو عالم بكل ما
1: سيأتي
0: عليه.
1: وإبراهيم ويوحنا نادى عليه،
0: نادى عليه هو ذا حمل الله. ولما قال ليهوذا ما أنت تفعله افعله بأكثر سرعة، هو عارف. وسبع مرات يقول إن ابن الإنسان سيسلم ويموت وسيقوم. لم يفاجأ يسوع بما فعل فيه، وإلا يتحول المسيح شهيد، لأن تم اغتياله.
1: أيوة.
0: بالعكس قال لهم من تطلبون؟ قالوا يسوع. قال لهم أنا هو، إن كنتم تريدون أن آتي معكم دعوا هؤلاء أن يذهبوا. وقدم نفسه، أسلم نفسه، أخلى نفسه، لم يرضي نفسه، مجدا لنفسه، وهكذا مع نفسه. لكن أرجع وأقول من إسحاق وإحنا بنتعلم إنه كان خاضعا لمشيئة
1: أبي.
0: الآب. ونحن نحتاج إن كنا نتعلم دروس، عايزين نتبارك لازم نخضع. حضرتك أشرت للملحوظة الحلوة ها أنا ذا من إبراهيم، وقالها إسحاق دون أن يقولها. أعتقد الولد كان يعرف يفرفط من إيد أبوه
1: طبعا،
0: وكان يعرف. كنا بنتناقش كان ممكن يكون عمره كام، عمره عدى
1: 17
0: وده اللي يمكن قلته لبيتر. لا أظن أنه قال لي من 20 سنة 18 سنة،
1: وأبوه كبر،
0: وأبوه كبير،
1: وهم الوحيد
0: يعرف يتصرف مع أبوه كويس.
1: أي.
0: يعرف يتصرف مع أبوه كويس، ويتهمه بالجنون
1: وضربته إبراهيم. ربطه
0: لا يعرف أن يربطه إلا لما يكون الولد
1: مسلم
0: لي. إن أردنا البركة، إن أردنا أن يأتي مننا نسل كثير ونثمر في حياتنا كإسحاق بك به يدعى نسل. عايز تثمر أخويا جوزيف، عايز تثمر يا توفيق، عايز تثمر أخويا بيتر، عيش حياة الخضوع. ده درس أعتقد نحتاجه، ونتحمل الألم، نتحمل الألم. مفيش بركة بدون
1: ألم،
0: يسبقها ألم، لابد أن يسبقها.
1: حضرتك قلت حاجة غريبة، أنه إسحاق لما طلع وعرف خلاص قال الله يرى، ولما تحط على المذبح عارف أنه هو هيتقدم ذبيحة.
0: نعم.
1: يعني مع أول وهلة فيها إسحاق بيتحط على المذبح هو الذبيحة. هل إسحاق عارف أن دي ذبيحة هتقدم،
0: تحط
1: فيها نار وسكين
0: بلا شك، لأن
1: شفة بمعنى
0: بدليل بيقول لأبوه تحته أين الخروف للمحرقة. يبقى هو فهم أن في خروف وفي محرقة، إذن عاين قبل كده تقديم زبايح.
1: بالزبط.
0: يبقى فاهم اللي بيحصل.
1: إبراهيم بتاع زبايح،
0: بتاع زبايح. رجل الزبيحة. يبقى لما يعني كان دايما يقولولنا كده ان إبراهيم عايز تعرف بيته وخيمته بحاجتين، او تعرف حياته بحاجتين، خيمة ومذبح. طيب هنا عرف لما يسأل عن المحرقة يبقى فاهم يعني محرقة. الولد بيسأل عن المحرقة يبقى فاهم يعني محرقة. لما تربط وتحط على الحطب وشاف الحطب يبقى فاهم هو المحرقة.
1: يسلم.
0: وهنا خضوع الابن للاب. لكن كمان واحنا بنتعلم من ابراهيم واسحاق الدروس، ابراهيم حدث تدريب في حياته يا اخويا جوزيف. يعني خلينا اقول حاجه، رفع السكين على اسحاق، هل هذه اول مره ترفع السكين على اسحاق؟ رفعت قبل كده في تكوين 21 عندما ختن إبراهيم إسحاق.
1: الختان.
0: تتخيل، والمسيح أيضا قبل الصليب تمت عملية وهو طفل صغير

0: الختان.
1: ختان.
0: فقطعت منه وجاء يوم قطع. وكان الرب بيقول لإبراهيم لن أجيزك الامتحان الكبير قبل أن أجيزك امتحانات
1: بالامتحانات الصغيرة.
0: الله لن ياخدنا الامتحان كبير
2: تدريب
0: قبل ما يعدي بينا بالتدريبات.
1: أيوة.
0: قبل ما يعدي بينا
1: تدريبات.
0: أحب أقولها دايما كده، عارف الشباب المقانص دول ده ما بيطلعلوش عضلات فورية، يعني ما بيعملش كده فيبقى كده. ده بزمان كان نعمل صفحتين ونحط فيهم
1: عصاية.
0: كنت مرة بخدم خارج مصر في أمريكا في ولاية تينيسي، ولاية. وبعدين وأنا بحكي كان في ست كبيرة مهاجرة، يعني مهاجرة ليها زمان، فجيت أضرب المثل قلت عارفين لما كنا زمان بنيجي نحط صفيحة صفحتين ونحط وسطهم عصاية وبتاع والشباب، فبقول صفحتين وكانوا يعبوهم، فالأخت لنا من زمن قالت تحط فيهم طين، فقلت لها أيامك أنت طين لكن أنا عايز أكمل أسترسل، فهي طلعت كده ما أقصدش عفوا يعني، فبقول لها أيامك أنت طين، قالت لك كتر خيرك يا ابني، الكلام ده من حوالي 16 سنة، أنا عايز أقول أيامك أنت كانوا بيعبوهم طين لكن بعد كده فيحطوا بعد كده أسمنت وزلط ورمل. وبعد كده النهاردة بلغة الأيام دي الولاد يروحوا الجيم، فلما بيحصل تدريب بعد كده يقدر يعمل رفع أثقال. إبراهيم علشان يصل إن يرفع السكين على ابنه وحيده الذي يحبه أجازه في تدريبات، قاس 1000 ذراع وعبرني، 1000 ذراع وعبرني، ثم نهر السباحة، نهر السباحة لا يعبر. حياتك تحتاج إلى تدريبات، والله بيعمل كده، درب إبراهيم ويدربنا في حياتنا الروحية إلى أن يصل بينا. كمان علشان يصل إبراهيم وإسحاق نتعلم منهم دروس، كان عنده الخضوع والطاعة.
1: أيوة.
0: ويكتز به هانذا شعار رفعه لما قال له اخرج من ارضك واهلك وعشيرتك،
1: بداية
0: الرحلة،
1: بداية الترابيس في
0: التدريبات. تدريبات. لكن اقول لحضرتك حاجة اخويا
2: جوزيف
0: عايد. الشيء الغريب والعجيب، ابراهيم عرف يعبد في ايام كتير، يعني خلينا اقول بسرعة كده. بداية لما قال بالإيمان إبراهيم لما دعية
1: أطاع
0: خرج وهو لا يعلم إلى أين يأتي. خرج وهو لا يعلم إلى أين، لكنه كان يعلم مع من. يعني طلع مش عارف رايح فين، لكن عارف مع مين. أنا مش عارف رايح لمين، رايح لفين، لكن عارف ماشي. عارف الترنيمة اللي بتقول لك وإن كنتم شايفين لوحدي
1: أنا مش وحدي،
0: فأنا طالع من المعلوم للمجهول،
1: بس هو معي،
0: بس اللي مطمنه هو معايا.
1: يا سلام.
0: كيف يسيران اثنان معا إن لم يتوعد أي يتفق، متوعدين متفقين على معاد ومكان ومسيرة، فتوعدوا على مكان اللقاء وساعة اللقاء وطريق اللي هنسير فيه. فإبراهيم من البداية ماشي مع اللي يعرفه. بس أرجع وأقول بالإيمان إبراهيم لما دعي
1: أطاع
0: خرج وهو لا يعلم
1: إلى أين
0: خرج من مكان ولا يعلم إلى أين المكان، وعندما وعد انتظر وهو لا يعلم متى. قال له هدي لك إسحاق، هدي لك ولد، إمتى دي بتاعتي مش بتاعتك. أجندة الله ما ينفعش كان يخترق الزمن ويغير المواعيد. كانت عارف لما يتقال عن المسيح انه في الوقت المعين ارسله، مات في الوقت الزمن. المعين. ولما يتقال عنه في اشكرك، ولما جاء
1: ملء الزمان ارسل الله
0: في معاد ملء الزمان. فلو انا بدرت لك المواعيد تتلخبط، انا مش برتبها ليك، عليك برتبها عليه
1: هو. صح، عشان تكون مظبوطه
0: على المسيح. هو ابراهيم عايز، بس يا حبيبي انا هدي لك علشان يجي منك اللي انا عايزه مش اللي انت عايزه. فلو انا هلخبط المواعيد علشان ابراهيم واسحاق، هلخبط مواعيد ميعاد مجيء المسيح. والمسيح لازم يجي امتى؟ لما جاء ملء الزمان، في الوقت المعين ارسل الله ابنه في الوقت ده. لكن اول خرج وهو لا يعلم الى اين، بس صدق في ربنا، لكن يعلم مع من. وانتظر وهو لا يعلم متى، لكنه انتظر. وانتظر وهو لا يعلم كيف، لكنه صدق. وقدم وهو لا يعلم لماذا، لكنه قدم.

0: نقول تاني
1: قبل المواعيد.
0: طلع مش عارف لفين بس طلع، وانتظر مش عارف امتى بس انتظر، وصدق مش عارف ازاي هتعملها معايا تديني اسحاق لكن مصدق، وقدم ومش عارف ليه بقدم اسحاق ليه،
1: كانه بيقول طالما اديتهوني بتاخده ليه.
0: ده عنده اسباب كتيره هتخليه يقول لا يا اخويا جوزيف. ده وعد ولا مش وعد؟
1: طبعا.
0: طب انت اديتهوني علشان تاخده؟ نمره اتنين، عايز تاخده خده بس مش انا اللي اقدمه. يعني انت عايزه
1: خده بس بعيد عنه،
0: خده بس اصحى الصبح الاقي ميت. بس مش انا اللي انحره واذبحه. الحاجه الثالثه صعوبته، اقول لمين؟ ما تقولش. ما قالوش ما تقولش، لكن ابراهيم ما شاركش. ومين هيصدقه؟ لمن من صدق
1: خبرنا.
0: هو ده اللي انت عايز تعمله، ده يتصدق.
1: ايوه ايوه.
0: وبعدين اصدق ده المفروض ابراهيم لما قال له يا ابراهيم ابراهيم يقول له مش انا ذا اذهب عني يا شيطان،
1: بس اي حاجه بس مش بالطريقه
0: دي، ما تقوليش ان اقدم ابني. وبعدين عارف لو قال له، يعني لو قال له قدم وانا هقيمه، هو كان يثق في الاقامه من الاموات، بس ما قالوش يعني ما قالوش قدم وانا اقيمه،
1: مالكش دعوه انت قدم
0: ما تكلمش قدم بس. طب قدم بس. القصه كانت قصه صعبه جدا. خرج وهو لا يعلم الى اين، انتظر وهو لا يعلم متى، صدق وهو لا يعلم كيف، قدم وهو لا يعلم لماذا. خلينا اقول يمكن ربنا بيقول لك اطلع من اللي انت فيه، بتقول له روح فين؟ يقول لك مالكش دعوه دي بتاعتي. يمكن بيقول لك استناني هعمل معاك، تقول له هتعملها امتى؟ يقول لك بتاعتي. هعملها معاك، هتعملها ازاي؟ مالكش دعوه بتاعتي. هات اللي عندك اديهولك ليه؟ ما انت اللي اديتهوني، هاته مالكش دعوه. وعارف لما قدمه له خد منه، قدم له اسحاق نزل بيه ام عظيمه.
1: بالظبط.
0: اتاري اللي بتقدمه لربنا، وده درس برضو نتعلمه من ابراهيم واسحاق، اللي بتقدمه بيرجع لك بالفوائد، بس مش فوائد 17%،
1: لا لا لا
0: ولا 100%، ده اجعلك نجوم السماء وكالرمل الذي على البحر. يبقى ده كام ده بقى؟ يبقى اللي بديه ربنا ما بيضيعش، اللي بتقدمه لربنا ما بيضيعش، هيرجع لك ببركات وافره.
1: انا بحس ان السماء انتفضت وهي بتشوف السكينه بتاعت ابراهيم على رقبه اسحاق، فالرب بيقول له بذاتي اقسمت، يعني اللي هي يعني انا شفت المشهد جميل، يعني خلص. ما مش ما اكتملش زي الرب يسوع استلي سيف على الرعيه، لكنه الرب شاف محبه حقيقيه
0: نموذج. ما هو ده لماذا عارف لو سالت
1: بالظبط
0: وراى يومي.
1: انا
0: بتخيل في السماء بقى يوم ما ارسل الاب ابنه، شاف الدنيا بيسال الملاك ولا حد يقول له ايه اللي بيحصل. قرر الاب ان يرسل ابنه. يعمل ايه؟ سيقدم. يقدم ايه؟ للذبح. كشاة ساق
1: الى الذبح.
0: ياه ده أتاري من 2000 سنة خلاني عملتها. مكت نموذج.
1: نموذج لم يكتمل.
0: لم يكتمل لكنه سيكتمل في الابن الوحيد.
1: أيوه.
0: الرائع بقى لكي لا أطيل علشان أرجع لأخويا بيتر.
1: اتفضل.
0: إن إبراهيم في الوقت ده سمى اللي هيعمله مع إسحاق إيه؟ سجود. سجود. يقول للغلامين إيه؟ اجلس انت هنا مع الحمار واذهب انا والغلام لنسجد ونعود. هنا عنده يقين ان سيعود لكن يقول لنسجد. يا عم السجود اللي بتقوله؟ قال ما السجود لازم يبقى مكلف. وبعدين سجود سماها واحد قال وقت الغموض. وقت
1: الغموض.
0: هو ابراهيم فاهم حاجه من اللي بيحصل، بس وقت الغموض هقدم سجود. وقت الغموض هقدم سجود. بص اخويا جوزيف، زاروا الرب كذا زيارة قبل كده. أيوة. وكانت زيارات حلوة، بس الزيارة دي كانت صعبة. زيارة في تكوين 15 امتى كانت؟ كانت بالليل. عرفت منين بالليل في تكوين 15؟ لما يقول اخرجه خارج الخيمة، خارج الخيمة، وقال له ارفع عينك عد
1: نجوم السماء،
0: السماء ان استطعت. اسأل بقى ده كان ليل ولا صبح؟
1: ليل طبعا.
0: لو ورى له النجوم في عز الظهر
1: اكيد ليل. مش ابراهيم اللي
0: يشوف، مش الرب اللي يعمل مع ابراهيم كده. فقال له عد النجوم، يبقى كان ليل. زياره ليليه. عارف انت كنت 18 كانت زياره نهاريه، وقت حر،
1: حر النهار.
0: يبقى امتى بيزورنا؟
1: في كل الاوقات،
0: ليل وصبح وظهر. اخويا الفاضل يلي محتاج زياره يعرف يزورك وقت الليل، وسط الليل الدامس.
1: أيوة
0: وجودك. أيوة وجودك لامس. أيوة. طب وقت حر النهار ده برضو صعب. وقت حر النهار ما حدش يروح لحد. وقت ما حدش يزورك لا ظهر ولا ليل هو بنفسه يزورك.
1: أيوة.
0: الزيارة الأولى في تكوين 15 اداله وعود. هباركك وهو لما قسم الذبائح واجتاز الرب وابراهيم ما اجتاز واوقع الرب الاله سباتا على ابراهيم لان بيقول ان دخل في سبات والرب عدى وقطع العهد الرب واداله وعود. طب وفي تكوين 18 برضو اداله وعود بس في الحالتين في تكوين 18 قال اخفى عن ابراهيم انا فاعل هتعمل ايه يا رب؟ قال له هولع سدوم. قال له معقول ديان جميع الارض لا يصنع عدلا؟ قال له طب انت عايز ايه؟ قال له فيها 50 مش تنجو؟ قال له انجيها. قال له طب لو 45؟ قال له نجيها. قال له طب لو 40؟
1: لو فيها 10؟
0: قال له نجيها. طب 30 20 10؟ قال له نجيها. لاحظ معايا بيفاصل في مين؟ في سدوم وعموره علشان يطلع
1: لوط.
0: لوط بس فاصل في سدوم وعموره، فاصل في الاشرار، فاصل في القطار، فاصل في البار. نقولهم تاني. فاصل في الاشرار، فاصل في القطار، فاصل في البار. لوط البار.
1: لوط البار
0: حسب بطرس. لما جه بقى يقول له على اسحاق ما فاصلش.
1: ما فاصلش
0: يعني فاصل في القطار، ما فاصلش في ابنك وحيدك، ما فاصلش افاصل في الاشرار، ما فاصلش في البار، ما فاصلش في دول في ده وفاصل في دول. اه وكانه الرب عايز يقول له بص حبيبي قضية الصليب لا فصال. ما يرمز الى الصليب ما فيهوش فصال. وحل قضيتنا ما فيهوش فصال. اللي بتدور لك على حل غير المسيح سكة تاني ما فيه الا يسوع.
1: عشان كده الرب ثبت وجهه الى الصليب
0: نحو
1: فعش لما قالوا ان شئت ان تجيز عني هذه الكأس لكن لتاكل لا ارادتي
0: بل هي ارادتك
1: هي الصليب يعني
0: الصليب. فدي دي روعة ابراهيم. رغم انه مش فاهم لكنه ساجد. رغم انه في
1: غموض وقت الغموض
0: لكنني ساقدم سجود.
1: اه يا سلام.
0: التعبير ده مش بتاعي، حد قاله خدام الرب لفاضل فبستعيره منه. قال لك قدم سجودا
1: وقت
0: الغموض. الغموض سجود وقت الغموض. انا مش فاهم مش فاهم ليه قول بقى بيتا
1: مش عايز افهم.
0: ليس الدعوه للغباء. مش فاهم ومش عايز افهم انا غبي وعايش غبي. لا انا اثق.
1: يكفيني
0: دعوه للثقه. يكفيني انك
1: بابا.
0: بابا مرات تكتسف اشياء وانت مش فاهم زي ابراهيم، بس حتى ولو مش فاهم ثق في الله ابوك.
1: امين.
0: ان اليد التي تمسك السكين ايد ابوك. ايد ابوك الذي جاز ابنه من اجلي ومن اجلك علشان ينجيك من النار. امين. ارجع لاخو بيتر نستمع
1: من غير اي تعليق. تعالوا نسمع ترنيمه مع اخونا بيتر.
2: نفسي اقول الايه دي لانه لاقى، لانه لاقى بابناء، لانه لاقى بذاك الذي من اجله الكل وبه الكل، وهو ات بابناء كثيرين الى المجد، ان يكمل رئيس خلاصهم بالالام. تعال نقوله كده تربطني بيك مشاعر وصداقة وحكاية

0: الدروس؟ هل في وطبعا ابراهيم
1: طبعا
0: نتعلم منه افضل الدروس.
1: درس تاني ممكن اقول يعني درس او اتنين نتعلمه منه. ابراهيم لما راح يسجد لم يسمح لشيء يعطله عن سجوده، ودي حته مهمه جدا يا اخويا جوزيف. واحنا بنسجد ما تسيبش شيء يعطلك عن السجود.
0: بمعنى
1: لم يسمح لمشاعره تمنعه عن السجود. لم يسمح لاقرب ماليه ساره تمنعه عن السجود.
0: قال لهاش اصلا.
1: لم يشاركها.
0: آه.
1: واعتقد لو شاركها قال لها هذبح الواد تذبحه. يعني تذبح مين؟ ده قره عيني.
0: ده اقل حاجه.
1: ده اللي جاي بعد 25 سنه وانا في التسعينات. وده هيجي تاني زيه؟ لا ده مش هيجي زيه، ده مش هيجي غيره.
0: ايوه.
1: وممكن تتهم ابراهيم بانه اختل كبر وما حاجه. لا مش هتقدر. اعلانات الله مش الكل يتوافق معك فيها.
0: ايوه.
1: كلام الله ليك مش الكل. فاكر لما قال للمراه بتاع دهنه الزيت قال لها ادخلي واغلقي بابك ليه تقفل الباب؟ مش كل اللي هيشوفك يصدق اللي انت بتعمليه. نحاميه لما اجتازت انا وبهيمتي يقول لم اخبر احد بما في قلبي.
0: بما انا فعله صح.
1: اللي أيوة. هتعمله خلاه في قلبه. يعني في امور الله يضعها في القلوب ما ينفعش. يوسف اتاذى بسبب انه كان بيشارك باحلامه.
0: ايوه.
1: في حاجات الله يحطها في قلبك ما حدش تاني هيحمل الرؤية معاك اللي انت عاملها. الله اللي بيضعه. ان شاركت يتهموك بالمختل، يتهموك انك انت متعجرف اللي بتقوله. ان وضع ان قال لك الرب شارك ده حاجة تاني. لكن ما يصنعه معك الرب قد تحتاج الى انك تغلق الباب. اليشع دخل وقفل الباب وصلى وتمدد على الغلام إليا في العلية. فنحتاج احيانا مرات كتير في السجود لا تسمح لشيء يعطلك. لم يشارك الغلامين
0: زوجته
1: ولا زوجته ولا ولم يتاجر بقضيته. بمعنى يعني ما عادش مع بيتر جاره وقال له تتخيل ربنا طالب من ايه، فالناس ترسلي ويطبطبوا عليه. وده سبب من الاسباب اللي خلى ابراهيم يبكر. الله تكلم اعتقد في حلم الليل او في رؤيا الليل. راح صح الصبح خد الود. ما تنتظر طب يومين، لو قعدت اخد ود مع نفسي قد يبرد القلب ولا اقدم.
0: مشاعره تخونه.
1: المشاعر. انا دلوقتي صوت ربنا جامد معايا. وعشان كده بقول دايما عندما يتكلم الرب لشخص قدم كذا، اعمل كذا، سافر ارسالية، روح لنفس، ان سبت نفسك ستفتر المشاعر. عارف لما بيقول عن فيليكس لما سمع وعظة بولس
0: تراكم
1: ارتعد ارتعد من الكلام عن البر والتعفف. البعض بيخطئ ويقول لك قال له متى حصلت على وقت استدعيك، فيقول لك وللاسف لم يحصل على الكلام. ده مش مظبوط. استدعاه كان ينتظر ياخذ منه، استدعاه مرارا كثيره وكان بيسمع منه. بس خلاص القلب اتحجر. يا لو كان تم من اول وعظه
0: وبيقول تركه، يعني كان قدام عينيه.
1: فالفكره ان قد يتكلم اليك الله، اول ما يتكلم نفذ بسرعه، لانك لو ما نفذتش ياما ناس اجلوا القرار فما خدهوش. ما خدهوش لانه اجل القرار. ابراهيم بكر. ليه بتبكر؟ الدنيا مش يعني تبعد يومين ثلاثه احتفل بالواد ده، انت يوم في طمع عملت له وليمه. طب يوم ما هتقدمه ما تعملوش
0: اخر ليله،
1: اخر ليله تودع منه. لا طب اعمل له اسبوع،
0: اشبع منه يعني.
1: اشبع منه وما تجيبش سيره لحد، بس اقعد مع الواد يعني في طمه وليمه وداعه. قال لو استنيت القلب يبرد. من فضلك يا اللي الرب اتكلم معاك. واثق ان الله يتكلم لحد ولنفوس. لو الرب مكلمك انطلق للخدمه، ودي دعوه الله الواضحه. هتنتظر هتطلع على المعاش وتقول كان نفسي اخدم ربنا والرب كان مكلمني، وتفطر الدعوه في قلبك. لو الرب مكلمك عن عطيه قدمها. لو الرب مكلمك عن خدمه افتقاد لنفس اعملها. ما يتكلم اليه بك الرب بكر وافعله. الامر الثاني اللي اقدر اتعلمه في من ابراهيم واسحاق، الرب قال لابراهيم بعد ما قدم اسحاق قال له الان علمت انك خائف الله
0: ولم تمسك ابنك.
1: لانك لم تمسك ولم تمسك ابنك. يا على بركه لم تمسك. عرفت ازاي يا رب؟ قال له ما مسكتش. عارف البركات اللي في حياه ابراهيم؟ لم يمسك. ياما كوارث جايبنا روحنا لاننا
0: نمسك.
1: العيال تتولد كده ويفضلوا كده، واحنا كلنا نفضل كده لغايه لما نعمل كده.

0: ماسكين فيها.
1: ساعة لما نعمل كده نعمل كده، يا رب نعمل كده بدري واحنا عايشين،
0: ايوه
1: يعني عندما نموت نرخي ايدينا، يا لو تحدث إماتة فترتخي ايدينا، نرنمها لنكلبش فيها واحنا مثبتين
0: فضنا منها
1: فيها،
0: ايدينا،
1: فضنا منها ايدينا، لا احنا مش كده،
0: لا
1: تخصنا ولا يلينا واحنا ماسكين فيها وهي لينا. دايما اقول نفسي اشوف اللي عمل القميص حاطط الجيب على القلب. شوف كده جيوب، اي قميص بجيب على القلب، كان بيقول لك حطهم على
0: قلبك.
1: قلبك يا عزيزي، لنرخي ايدينا لنرخي
0: أيامين.
1: وهنا البركه حصلها ابراهيم لانه لم يمسك. ارخي ايدك تاخده،
0: وده تقرير الرب عنه مش تقرير اي حد.
1: نعم،
0: لم
1: لأنك
0: تمسك،
1: لم
0: انا
1: تمسك.
0: شايف ايديك مفروطه،
1: وده معناه ان ابراهيم قدمه خلاص.
0: أيوه.
1: والرب حسبها له تقديم. على فكره في اشياء ايجابيه تحسب وانت لم تفعلها، واشياء سلبيه تحسب وانت لم تفعلها. اول مره افكر فيها وانا معاك دلوقتي. على سبيل المثال الاهدم وابني مخازن واقول
0: لنفسي.
1: هو الراجل عمل حاجه؟ عمل حاجه؟ ما عملش.
0: ما
1: هو قال اهدم، قال لنفسه اهدم وابني واقول لنفسي يا نفسي كل وجه، لا كل ولا شرب ولا هدم ولا بنى، جاء صوتي يا غبي
0: هذه الليله
1: تاخدها ليه؟ ده ما عملش. قال وانا هستنى لما يعمل. في اشياء تقتل، من نظر الى امراه ليشتهيها فقد زنى. مش لازم ربنا يمسكني متلبس، لكنه فكر الحماقه،
0: فكر قبل فعل.
1: قال له كده في طريقا رعيت اسما
0: في قلبي.
1: ومره تانية يقول عن الطريق طريقا باطلا فاهدني
0: طريقا
1: ابديا.
0: مزمور 139.
1: فين الطريق اخويا جوزيف؟
0: خبرني الله واعرف قلبي
1: وامتحن واعرف
0: افكاري،
1: وان كان
0: كان فيها
1: طريقا باطلا. سؤال، خدت بالك حضرتك؟ يقول له وان كان، انظر ان كان فيا طريقا. انا اسال بقى، هو انا اللي في الطريق المفروض ولا الطريق اللي فيا؟ المفروض انا اللي في الطريق،
0: طلع من جوايا،
1: انا اللي في الطريق. لكن قال له وان كان فيا اتاري الطريق قبل ان اسير فيه يسير فيا.
0: يسير فيا، صح.
1: فمش لازم يمسكني متلبس بالشر، ومش لازم اذبح اسحاق في الخير. ياما عطايا لم اقدمها حسبت ان انا قدمتها. يعني مسكت فيا حضرتك، انت من منيا؟ ما فيناش حد من بني سويف. حد مسك فينا بعد الاجتماع من بني سويف وتعالى ومسك جد ولم نستجيب للطلبه، هل الله يحسبها له؟
0: هيحسبها
1: طبعا. يحسبها. هو كان صادق في مشاعره. في خدمات لم اقدمها، في خدمات ما قدرتش اعملها لصحتي لامكانياتي.
0: رب عارف دوافعك. ينزل
1: لقلبي. ينزل لقلبي ويكافئنا عليها.
0: يا حلو قوي.
1: لم تمسك. عزيز. انا ما قدمتش، هو طلع منك. هو طلع
0: منك.
1: خرجوا من مصر لكنها لم تخرج
0: منهم.
1: في قلبه. محسوب عليك انك لسه في مصر.
0: ده حقيقي، عشان كده الرب بينظر الى القلب، كاشف القلوب وعارف ومختبر الكل وفاحص القلوب. احنا كده اتكلمنا عن الرموز، للاسف احنا معانا 10 دقائق او
1: بسرعه ناخد الفكره الاخيره.
0: انا لازم ناخد الاربع افكار، مع ان كل فكره منهم خدمه، او كل فكره منهم عايزه حلقه لوحديها. اتكلمنا عن قصه واحده منها رموز،
1: من اعظم الرموز، نتعلم اعظم الدروس او
0: بعد كده البركات واهتمامات الرب بالنفوس.
1: عناية الله بالنفوس واهتمامات الله باحتياجات النفوس. إبراهيم مشي، وصل للجبل، صعد الجبل، رتب الحطب، بنى المذبح، رتب الحطب، حط الواد، بعد ما ربطه حطه. الرب هنا راح تدخل. إبراهيم ارفع ايدك. لاحظ أخويا جوزيف، إن لم يكن إبراهيم مدرب على صوت الله كان الواد ضاع. بمعنى إبراهيم ارفع يدك، ما تمدش ايدك على الواد. لو إبراهيم مش متدرب كان الله ينادي وهو لا يستجيب،
0: وهو خلاص مغيب
1: هينزل. او كان يقول لا، الصوت اللي فات ده صوت ربنا، والصوت ده الشيطان عايز يمنعني اذهب عني يا شيطان،
0: نفسي.
1: او العواطف والمشاعر هي اللي بتعمل كده، لكنه كان مدرب. راح قال زي ما حضرتك اشرت، ومره ثانيه برجع لك اهو، ها انا ذا. يعني انت عارف اللي قال لك اخرج، وعارف اللي قال لك، وعارف اللي قال لك خده، وعارف اللي بيقول لك ما تذبحش، بس الرائع بقى، قال ابراهيم ارفع ايدك، ما تمدش ايدك على الولد. يقول الكتاب ونظر وراءه اذ بكبش ممسكا.

0: كنت دايما انا مليان فكره قال له انظر وراءك خلفك. تتخيل الرب ما لوش بص، هو اللي بص، وكانه ابراهيم بيقول ما دمت قلت لي اعفو عن اسحاق يبقى اكيد جبت
1: مرتب.
0: البديل،
1: في بديل مكان.
0: طالما مش هنذبح ده يا اخي افهم من فضلك، طالما قال لك مش انت اللي هتتذبح يبقى في بديل، وطالما البديل جه انت لا تحتاج لخروف ولا لشيء، لان البديل يكفي يكفي، انا مش محتاج معاه حاجه تاني، كانت ذبيحه كامله. نظر وراءه فراى
1: كبش
0: كبشا
1: ممسكا
0: ممسكا
1: معه
0: بقرنين.
1: بقرن.
0: وهنا بقول بقى احتياجات النفوس، كانت نفس ابراهيم ونفس اسحاق لكي ينجو يحتاج لبديل، اين يوجد البديل؟ كان يقدر الرب ان يجعل هذا الكبش يخرج مع ابراهيم من بيته
1: ويمشي
0: ويمشي معاه 3 ايام،
1: 3 ايام.
0: وابراهيم يقول له ما يرجعش ويفضل معاه، ممكن
1: واسمه رايح يسجد.
0: ورايح يسجد واخدين معانا الذبيحه، لكن والرب يعني يخليه على الجانب الثاني ماشي جنب كبش، ارجع ارجع ما يرجعش، يقول خلاص انا هقدم اسحاق بس براحتك تعال، وما يقدرش يرجعه. ليه ما حطيتوش جنبي الكبش ده من اول السكه؟ لن يحسب لك امتحان نجحت فيه، ما انت معاك الكبش اهو يا حبيبي، اخدك الى ارض جرداء، جبل وغابه، جبل وغابه، وهناك اعرف ارتب لك في المكان الصعب. يا ما الرب يقودك لاماكن صعبه، لكن يعرف ان يرتب في الاماكن، يشبع في الخضره نفسك، يشبع
1: في الجدوب
0: هي دي روعتها، سارتب الاحتياج في الجدوب، اجيلك في مكان ما تقدر، ما هيجي منين؟ انا اجي منين؟ منين دي بتاعتي؟ فرتب الله الاحتياج، قد تكون تعاني من احتياج، الله يعدك، بس عارف فين يجيب الاحتياج؟ لما طاع وراح للجبل اللي قال له عليه، عايز تلاقي احتياجك يسدد خليك في الارض. اذهب الى صرفت
1: صيدا،
0: امرت امراه، اذهب الى نهر كريس
1: امرت
0: امرت غربان،
1: غربان انت عاوز.
0: روح المكان تلاقيه
1: حتى لو الطريقه صعبه.
0: الامر الثاني في اهتمامه بالنفوس، مش هطول فيهم علشان نختم مع بعضين، الزمان. متى ظهر الكبش؟ عندما التوقيت اترفعت السكين. طب هاته قبليها بدقيقتين، بخمسه، بعشره،
1: هي
0: لا اجيبه قبليها، مش هتحط اسحاق، طب هاته
1: يبقى
0: بعديها،
1: يبقى الرب قال كده فشيل اسحاق وحط.
0: شيل اسحاق او بعديها هتذبح اسحاق، امال امتى؟ لحظه فارقه، الله سياتي بالاحتياج في اليوم الرابع يقيم لعازر، في الهزيع الرابع ياتي ماشيا، يأتي بين 4 أرابع، في اليوم الرابع، في الهزيع الرابع، ولو كنت بين 4 أرابع.
1: وهو الرابع الشبيبي ابن الألك.
0: وهو الرابع. أشكرك على الإضافات بتاعتك.
1: يعني يجي في الوقت
0: يجي لك
1: المظبوط.
0: في الوقت يجي لك بقى الرابع.
1: الرابع أيوه.
0: الله الله. في اليوم الرابع يقيم ميتك، وفي الهزيع الرابع يهدى عاصفتك. في الهزيع الرابع. ولو كنت بين 4 أرابع
1: من العصر.
0: ويأتيك الرابع الشبيه
1: بإذن الله.
0: بإذن الله. فالزمان يصنع فارق، يجي في وقته، أنا الرب في وقتي أسرع به. كيف يسدد احتياجات الإنسان؟ يسددها بكبش. هات فيل، ده الفيل أكبر، ما ينفعش ذبيحة. طب هات غزالة وزرافة طوال، مش هيتقدم. لن أأتيك بما أكبر من احتياجك، ولن أأتيك بأقل من احتياجك. هات أرنب ما يتذبحش، قطه ما يتذبحش، امال هتبعت ايه؟ كبش. ده احتياجك، الله بعت احتياجنا، كنا نحتاج لبديل وجاء البدلية المسيح. لكن اخيرا يرسله بطريقه سهله. يعني سهله، راى كبش ممسك، قال تشارلز ماكنتوش اللي عمل لنا الخمس اصفار الحلوين، قال تعبير حلو، قال غالبا هذا الكبش جاء واتحشر في شجره وعمال يتحرك في القرنين، دخلوا
1: مسك.
0: مين اللي حطه في الحته دي؟ ممسكا بقرنين، ممسكا بقرنين. مين اللي زنى وزق ربك يا اخي؟ علشان ايه؟ ما لو الكبش ده مفلوت مفكوك
1: هيجري.
0: كأيله مسيبه هيجري، وابو مين اللي يجري وراه؟ مين يجيبه؟
1: والقرنين بتعطوا
0: ابراهيم مربوط، ابراهيم كبير ده عجوز، ده كتر خيره طلع الجبل، اسحاق مربوط، الغلامين
1: مش
0: تحت،
1: غلامين صح،
0: سره ما تعرفش، طب مين يمسكه له؟ ربنا ماسكه. عارف اول القصه يقول له

0: خذ ابنك. عارف اخذ القصه وليه؟ فاخذ ابراهيم الكبش. اولها خذ ابنك، اخرها اخذ ابراهيم. بس حلو التعبير اخذ ابراهيم، تحس فيها ايه؟ سهوله. اصلا لما يبعت الحل يبعته سهل. يبقى نقول يعرف يجيب لك احتياجك المناسب في المكان المناسب في الزمان المناسب التوقيت المناسب بطريقة
1: مناسبة
0: سهلة لسنك لضعفك لظروفك. الله مش هيتأخر عنك، لأنه صالح ما بيتأخرش، صالح ما بيبخلش، صالح ما بيتغيرش، صالح في كل معاملاته.
1: ربنا يباركك يا سيس، بجد حاجة غالية جدا. احنا هنختم بترنيمة صغيرة، بعد كده هناخد في دقيقة البركات اللي نطلع بيها من القصة الغالية دي اللي بتاخدنا لأجمل مشاهد الكتاب المقدس مع أخونا بيتر. تفضل.

نفسي أقول لكم لكل المشاهدين اللي بيسمعونا إن الرب يصحي أشواقنا من تاني، نعرف قيمة الذبيح الحقيقي اللي مات علشاننا على عود الصليب. في رموز حلوة، وشفنا الرمز الغالي في تكوين 22، وشفنا الدروس الحلوة من إبراهيم وإسحاق ورموز الطاعة الحلوة اللي قدموها، وكمان شفنا احتياجاتنا واهتماماتنا ازاي الرب بيسددها في الوقت المحدد وبطريقة محددة وبكيفية غالية جدا. أنا بشكركم أعزائنا المشاهدين. قبل ما نختم عايز أشكر أخويا بيتر للوقت الغالي والترنيمات الغالية. الرب يباركك يا أسيس. احنا هنختم بس بشكل مختلف، هتختم معانا بالبركات الحلوة من القصة دي. الكاميرا هتكون مع حضرتك تختم بيها، واحنا بنشجع المشاهدين للقصة الأجمل. بصلي ان عيونهم تستنير فيشوفوا الذبيح الحقيقي من

0: خلال تكوين 22. بس خليني افكرك او افكر حضرتك بان احنا اتكلمنا عن اعظم الرموز واجمل الدروس وازاي الرب بيسدد الاحتياجات، لكن كمان اكيد
1: النفوس.
0: القصه فيها بركات غاليه جدا. الكاميرا مع حضرتك.
1: وانا بختم، خليني اقول لك عزيزي المشاهد، من فضلك اعرف ان مالكش غير حل واحد في شخص واحد، بدونه مالكش بركه، مالكش حياه. ان كنت بتكلم عن الامور والنتائج بتاعه تقديم اسحاق، لا بتاعه تقديم شخص المسيح، حصلت 3 امور: بركه، كسره، نصره. كسره اي تكاثر، واخيرا نصره. البركه قال له اباركك مباركه، والكسره قال له اكسر نسلك تكسيرا، واخيرا في النصره قال له يرث نسلك عباب اعدائه. مش هتعرف تعيش وتثمر غير من خلال دم المسيح. مش هتعرف تعيش متبارك وحياتك شعر فيها برضا الهي غير من خلال دم المسيح، ده احتياجك الحقيقي. مش هتعرف تعيش انتصارات وترس باب الاعداء والحرب عند باب يحاربون عند الاعداء او عند الباب، مش هتعرف تعيش النصرة دي غير من خلال نصرة المسيح. من فضلك لو انت مكسور، لو انت مهزوم، لو انت واقع، ليك النهاردة البديل اللي قدم نفسه عنك. ما تدورش على حاجة تاني، ما تدورش على خروف على الجبل، ما تدورش على ذبيحة تقدمها، ما تدورش على أي حاجة، لكن في واحد قدم نفسه مرة واحدة وبعديه مش محتاجين حد تاني. أنت كفايتك في المسيح، هو اللي يقدر يضمن أبديتك. أمين.
0: أمين أمين أمين. وأحلى الكلام هو آخر الكلام، البركات اللي لينا في شخص الرب يسوع المسيح. جناب القسيس بشكر حضرتك، الرب يباركك ويزيدك من التعليم الغالية البسيطة اللي تدخل القلب كده بالروح القدس.
1: شكرا.
0: أعزائنا المشاهدين، نشوفكم في حلقة جديدة من حلقات يعود فيحيينا. إلى اللقاء.

0: اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ارجع لربنا ومش عارف، في حياتي في سقطات كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، منها المعاملات الرديئه، منها النظره الشريره، في حاجات كتير كده في حياتي انا عارف ان ده كله غلط، انا عاوز ابطله، انا مش حابب نفسي كده، انا حابب نفسي اكون ابن المسيح، ابن الله بجد، مش
1: هللويا،
0: مش بالاسم، مش بالاسم، مش عاوز اكون مسيحي اسمي، عاوز اكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا، بس مش عارف، حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني، عاوز القيود دي تتفك، صليت كتير، حاولت كتير وبرجع تاني، ممكن ارجع للاسوء، فاعمل ايه؟ انا مش عارف، نفسي ابقى انسان

0: يا ريت اخوتنا المشاهدين يصلوا لاجل الاخ نادي والاسيس اليكس بقوده في صلاه خلاصيه.
1: قل له يا رب يسوع
2: افتح قلبي اليك،
1: تعال املك عليا
2: واغفر كل خطاياي،
1: اعطيني حياه جديده
2: بدم يسوع المسيح.

ناس كتير متألمين وبيبحثوا عن الراحة، وما فيش راحة إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده احنا بنشكر ربنا إننا بنستقبل اتصالاتكم، مش بس أثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصليين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل أيام الأسبوع. إذا كنت متألم أو عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك أو يصلي معاك، اتواصل معنا، احنا هنا علشانك.

0: مبسوطين بإن ربنا إدى المرأة إمكانيات عظيمة تعرف تتحدى بيها.
1: أيوة. أكيد.
2: أيوة.
0: وأعتقد في خدمتي كلها الحقيقة ما شفتش جرح أصعب وتحدي أصعب وأزمة أصعب محتاجة تحدي رهيب ونصرة ونعمة من ربنا قد جرح ودموع ووجع زوجة اتخانت من زوجها.
1: طبعا طبعا. لأنها بتحس إن مش مالي عينه. ده إحساسها الأولاني، إنها مش مالي عينه، إنها مش مقبولة في عينيه، إنها مرفوضة،
0: قليلة
1: إنها قليلة. فكل ده بتحس بيه. يعني الخيانة كفعل خيانة طبعا مؤلم، بس التوابع الخيانة هي اللي بتألم المرأة أكتر
0: أو الرجل.
1: أو الرجل طبعا. أنا لأني برد على إنه المرأة طبعا والرجل طبعا الاثنين ليهم نفس رد الفعل. من أصعب الأمور اللي ممكن نواجهها كشريك حياة.
2: يعني سهل قوي تحس إنه قدام اللي أنا قدمته وعشته وضحيت بيه في الآخر ده بيقابل بإنه أنا يعني مش محبوبة، وإنه في واحدة تانية أنت بتحبها أو بتقبلها أكتر مني. فعلا الأمر موجع قوي قوي. كسر العهد بتاخد قدام الله صعب صعب خالص. يعني
0: أنا بحس إنه كأنه خنجر اخترق القلب والأحشاء. وده يمكن اللي قاله الكتاب المقدس في ملاخي 2:14. الرب قال كلام واضح قوي في الجزء ده.
2: غدرت
0: قال فقلتم لماذا؟ من أجل أن الرب هو الشاهد بينك وبين امرأة شبابك التي أنت
2: غدرت.
0: بصوا الكلمة الصعبة دي، غدرت بها. وهي قرينتك وهي امرأة عهدك. أفلم يفعل واحد اللي هو إبراهيم وله بقية الروح؟ ولماذا الواحد طالبا زرع الله؟ فاحذروا لروحكم ولا يغدر أحد بامرأة شبابه. ويجي في عدد 16 يقول الجملة يعني لأنه يكره الطلاق. لأنه يكره الطلاق. قال الرب إله إسرائيل وأن يعطي أحد أن يغطي أحد الظلم بثوبه قال رب الجنود. فاحذروا لروحكم لألا تغدروا. إيه رأيكم في كلمة الغدر دي؟
1: الغدر اللي هي الخيانة، طالما بتكلم عن العلاقة الزوجية فالمقصود بها الخيانة الزوجية. بس الفكرة إنه إحنا عايزين بس نشوف إيه الخيانة من منطلق إيماننا. إحنا بنتكلم عن الكتاب المقدس. يمكن لأني بشوف كتير في المشورة إن زوج يقول لا أنا مش بخونك. ليه؟

0: لأنه الخيانة في مبدأ العالم هو العلاقة الجسدية، أي إنه أنا بخون مع امرأة أخرى جسدية. بس الخيانة في الكتاب المقدس بتقول إيه؟ سيد المسيح قال كده إنه كل من نظر إلى امرأة فاشتهاها، اشتهاها يعني شهوة قلبية، بيكمل يقول إيه؟ فقد زنى بها في قلبه. معنى كده إنه الخيانة أو الزنا في المسيحية هي شهوة قلب، يبقى نمسكها بقى. فلما أكون بشوف مواقع إباحية أنا بزني، لأنه بشتهي حد غير شريكة الحياة. لما أكون علاقة من خلال الشات ونبتدي الأول أصل إحنا أصحاب، ما ده التعلب الصغير اللي بيقوله إبليس، إحنا أصحاب مجرد أصحاب، بعد كده شوية بشوية تربطني بالشخص ده علاقة عاطفية، أنا زنيت. فبما إن مشاعري واهتمامي اتنقل من شريك الحياة لحد تاني أو لأنثى تانية، أنا كده بخون بخون العهد مع شريك الحياة. ده الخيانة اللي بتوجع. ما ينفعش تيجي زوجة تقول له أنا حاسة بالخيانة لأنك بتشوف المواقع الإباحية، يقول لها أنا ما زنتش. لا، أنت زنيت، أنت اشتهيت. ساعات كمان مشكلة الخيانة الأصعب إنه الآخر، يمكن إحنا عشان بتكلم على زوجة، بس طبعاً لو زوج نفس الحكاية، إني بستهين بجرحه وبقف في حتة أنت مكبرها قوي، أنت مكبراها قوي، ده مجرد شات. إيه يعني؟ أنا مش بعمل حاجة غلط. لا، إحنا ما زلنا في حتة الخيانة لأنه مشاعري اتنقلت من شريكة حياتي لطرف تاني، أو من شريك حياتي لطرف تاني.
1: فرقي لي بين الخيانة وبين الغيرة، لأنه الاتنين يفصلهم شعرة، وأنا عايز أقف قدام الحتة دي، لأني أعتقد من خلال خبرتي في الخدمة الغيرة تفصل أي بيت، والخيانة تفصل أي بيت.
2: يعني عايز أقول هما تو إكستريم، يعني الطرفين ناقدين. الغيرة إنه شريك الحياة يبقى بيمتلك الزوجة، يعني هي ملكه، هي بتاعته مش بتاعت حد تاني، ويصحبه هذا الامتلاك، يصحبه عدم ثقة فيها. فأي تصرف هي تعمله ده يساوي عنده على طول إن هي بتحب حد تاني، أو إن هي بتفكر في حد تاني. والعكس طبعا، لما تبقى زوجة بتغير على زوجها، يبقى هي جدر الأمر إن هي ما عندهاش ثقة فيه، دي نمرة واحد يعني،
1: وما تبقاش قادرة تفهم الجرح العميق اللي عنده.
2: طبعا
1: إنه أنت كأنك كده
2: بتتهميه
1: بالخيانة.
2: بالظبط بالظبط، ودي صعبة جدا يعني الغيرة أساسها عدم ثقة، والزنا والخيانة الزوجية نتيجتها عدم ثقة، والاتنين بيدمروا العلاقة الزوجية. ما بقاش فيه ثقة بيننا وبين بعض، وبتاخد وقت طويل جدا جدا عشان ترجع تاني الثقة. والغيرة دي يعني سهم موجه بعدم ثقة برضو، فالاتنين بيأدوا نفس النتيجة، إنه العلاقة بتنفصل، وإنه ما يبقاش فيه وحدة، وما يبقاش فيه محبة. خلاص يعني أنا مش واثق فيك، فأنا بتتبعك طول الوقت، بفتح الموبايل بتاعك وبشوف أنت بتقرأ، بتقابل مين، وبتحكي بتقول إيه، كل شوية بتصل بيك أنت فين بتعمل إيه. والعكس طبعا، أنا بتصل بيكي بتابعك، أنا هوصلك، أنا هستناكي، أنا مش
1: هستناك
0: خلينا
1: يعني أهدى لحضرتك الفرصة، بس فرق لي بين أنه الطبيعي أني أبقى شخص طبيعي سايب موبايلي، الباسورد مفتوح بيني وبين شريك حياتي والدنيا جميلة، وبين أني أبقى زوج أو زوجة شاعر أني زوجي بيدخل الموبايل كأنه ده
2: المفتش.
1: يعني فرق لي بين الإحساسين اللي ممكن يوصلوا لشريك الحياة في الحتة دي والعكس.
0: ده يبان من الشخصية نفسها. ما هكمل بقى على كلام فينيس. المرأة الغيورة، وخلينا نتكلم على المرأة بما إن قلنا المرأة اللي بتتخان، فأنا عايزة أكملها. المرأة المرأة الغيورة هي تغير من كل تأنيس. فلو زوجها وقف يتكلم مع حد في النور، ده الفرق بين الخيانة وبين الغيرة. إنه أنا بغير مع إنه هو واقف في النور وبيكلمني زي ما بيكلم سين، زي ما بيكلم صاد، يعني هو ما عندوش ست وراجل. هو شخص اجتماعي بيضحك ويهزر مع الكل.
1: فإذا هزر مع راجل
0: تمام،
1: بس التأنيس دي
0: لا. مع إنه هو ما فيش حاجة، يعني ده لازم أفرقها، أنا لازم كزوجة أفرق لما زوجة

0: زوجي هو اللي يقوم بالفعل أنا هنا عندي مشكلة. لكن زوجي هو رد فعل إيه؟ يعني جات له واحدة بتحكي معاه، هو ما صدش لكن ما تجاوبش، يعني حد اهتم بيه بزيادة هو ما تجاوبش وخد موقف، ما جيش أنكد عليه لأنه دي اسمها الغيرة. الخيانة إني شفته إنه هو عامل اهتمام، ده الفرق بين الاثنين. فأنا لازم أسأل نفسي، جوزي هو اللي بيبتدي، جوزي دي بس اللي بيهتم بيها، جوزي دي بس اللي بيقف معاها، ولا هو اجتماعي؟
1: شفت شخصيات أصعب من كده يا هايدي للأمانة، اللي هي لو هي هزرت والدنيا جميلة فلما يجي يكلمها أو العكس تقول له
0: عادي.
1: أنا اجتماعي. أيوه. أنا عادي أنا واقف مع كل الناس، بس هو أو هي إذا هزرت بنفس الطريقة
0: في مشكلة،
1: لا أنت كده في خيانة وأنت كده في صعوبة. بالعكس كمان أنا عايز أشارك بحاجة تاني، لأني شعر أن دي لب أزمة رهيبة رهيبة رهيبة صنعت كم رهيب قوي من الطلاق. اللي هو أني أفتح باب لإبليس، زي ما كنتوا بتتكلموا أنه أعمل علاقة ولو بسيطة، فده تعلب الصغير اللي لازمنا بنتكلم عنه اللي بيدخل العلاقة فبيدمرها. فمثلا أنا بيعجبني جدا رجل الله أيوب، رجل المحترم ده اللي قال مبدأ في أيوب 31:1، وأعتقد المبدأ ده عظيم قوي، قال عهدا قطعته لعيني أن لا أتطلع إلى عذراء، أو فكيف أتطلع في عذراء، عهدا قطعت العينية فكيف أتطلع في عذراء. يعني أنا عهد قطعت بيني وبين ربنا أنه علاقتي بالرب هحترمه وعلاقتي بشريك الحياة هحترمه
0: بالزبط.
1: فأنا مش هوصل للمرحلة مش أني أتعامل، لا أتعامل ده الطبيعي وإني أشوف ده الطبيعي، لكن أتطلع بمعنى أتفرس. أني خلاص أنا بصيت في الفلانة وبقيت
0: وقفت
2: سرحت بقى
0: وركزت
1: أيوه. انبهرت حبيت أعمل شات حبيت أعمل تواصل حبيت الوقفة. أعتقد البداية دي إذا ما اتقطعتش
0: هكمل، يعني في مثل بيقول إنه مفيش مشكلة إن الطيور تطير فوق دماغك
2: أيوه.
0: مشكلتك إنك تخليها تستقر
2: عشان.
0: وإبليس ذكي جدا بالثعلب الصغير دايما يقول وإيه يعني المواقع الإباحية وإيه يعني ده أنت بتاخد ثقافة أنا بتكلم مع حد وإيه يعني ما صاحبتك، فإحنا أصدقاء عادي. وعلى فكرة بتبتدي فعلا صداقة عادية، يعني بتبتدي الله كتاباتك حلوة قوي على البوست اللي برا إيه الله رأيك كان حلو قوي، بتبتدي بالبدايات اللي هي البسيطة وبعد كده إيه اللي بيحصل تجاوب. فدي نكمل بقى في موضوع الموبايل. هنا بقى نقول الموبايل أنا مثلا بفتحه رد فعلي، انا طول الوقت ماسكه الموبايل وعايز اشوفه رد فعل ده مش صح،
2: ده الغيره
0: ده انا مش مستحمله، انا ماسكه طول الوقت الموبايل مين بيكلمك ايه ده في مين فلانه ايوه طبعا بتبقى صعبه جدا والزوج بيتخنق
2: بالظبط.
0: وهنا لازم اشتغل على الى حد كبير ثقه بنفسي، لانه زي ما قالت فينيس دي ليها علاقه بثقه بنفسي. انا طالما انا كده خاصه مثلا انت قلته ان انا اللي بضحك وبهزر لكن مش سامحه لشريك الحياه بيضحك ويهزر، يبقى انا عندي مشكله في ثقتي في نفسي، عندي مشكله في احساسي بالقيمه، فانا لازم ارجع بقى للموضوع ده واعالجه. لكن انا سايبه الموبايل عادي، هو مثلا انا احتجت انا محتاجه يعني حاجات بسيطه انا محتاجه الموبايل اعمل كذا، ده عادي. فهو اتجاه قلب وسلوكيات تقول لي اذا كانت ماسكه الموبايل ده عشان انا براقبه ولا ماسكة الموبايل علشان أنا فعلاً محتاجة حاجة. وعايزة أقول حاجة يمكن يعني أنا شفتها طبعاً في مسيرة المشورة، اعملي مهما تعملي لو زوجك خاين
1: بيرفكت
0: هيكمل
2: بالظبط،
0: فأنت عايزة سلام نفسي
1: مش معاه طول الوقت،
0: لا لا لا اعملي زي ما أنت عايزة، ما في خط تاني ممكن يتجاب ويشيله لما يدخل البيت
2: مش معاه طول الوقت
0: يعني في حاجات كتير ممكن تحصل. الثقة مش نفس الموبايل.
1: ابني قال لي جملة رهيبة في مرة يا هايدي بأمانة، كان في الجامعة وكنت بدردش معاه بتتكلم مع مين بتعمل إيه، فقال لي جملة رهيبة، قال لي بابا، قلت له نعم، قال لي لو أنا عايز أعمل علاقات
0: أعمل
1: ثق تماما أنا أعرف أعمل كل حاجة ومش هتوصل لحاجة
0: بالظبط،
1: بس دايما ابني ثقة بيني ما بينك إن أنا بحترم ربنا وبحترم علاقتي بيه وبحترم نفسي، فأنا عمري ما هتخطى الحدود وأعمل كده.
2: أنا عايز أقول حاجة يمكن يعني توزن الكلام، على انا عارفه ان احنا بنتكلم عن الخيانه الزوجيه، بس عايزه اقول كمان مبدا تاني قاله الكتاب في كرونس الاولى 7، قال كده انه لا يسلب احدكم الاخر الا على موافقه لالا يجربكم الشيطان بسبب عدم نزاهتكم. فانا عايزه اقول انه مرات كتيره قوي طبعا الزوج الخائن او اللي عنده نيه الخيانه مخطئ 100%، بس مرات انت كزوجة

0: موجة من كتر ما أنتي قافلة وناشفة وشديدة ومش مشجعة
1: وغيورة
0: ومش مهتمة ومش بتحبيه بجد ومش بتروي شبعه، مش بتروي عطشه فإنه يكون بينبسط بيكي وبيحبك، أنت بتجبريه إنه يجرب، أنت بتجبريه إنه يدور على حد تاني،
2: تفتحي باب التجربة عليه.
0: لما بالظبط لما بتعبريش عن إعجابك زي ما فلانة بتقول له حلو قوي البوست اللي أنت كتبته ده، رأيك ده جميل قوي، اللي أنت بتقوله ده رائع، لما مش بتكوني فرحانة بيه وفخورة بيه ومبتسمة ومشجعة ومستعدة إن أنت تسددي احتياجاته، انت بتزقيه في سكة التجربة. خلي بالك انه في حاجات بتطير حوالين الزوج وسهل قوي، سهل قوي انه يتخطف وانه يقع وانه يزبى، لانه هو بيجرب بنظره وعينيه، عشان كده الرب يسوع قال من نظر الى امرأة، فاللي بيشوفه بعينيه بيدخل جواه وبيعمل حاجات في اعماقه. فخلي بالك انت تبقي دايما المتشافه الحلوه المشبعه المشجعه الجميله،
2: انت صمام الامان ليه.
0: بالظبط بالظبط، انت اللي مسؤوله عن تسديد الحته دي في حياته، محدش تاني ربنا اقامه غيرك. فخلي بالك انه ما يبصش لحد بره، شبعيه شدي حيلك، يعني خلي بالك منه.
1: وعجبتني حته
0: خلي بالك
1: عجبتني حته انه مش بس شبعيه جسديا،
0: طبعا
1: يعني
0: اعجبي
1: بيه، تشجعه باللي بيعمله، انها تبقى بتحترمه
0: طبعا.
1: يعني في بعض الزوجات
2: حاجة بتفرق
1: ما بتحترمش الراجل،
0: أي؟
1: مسيطره عليه، فبيلاقي واحده تانية بتخضع له. فطبعا يعني زي ما قالت فينيس، لا تبرير للخيانه
0: اكيد،
1: بس برضو الزوجه ما ينفعش تبقى ما بتحترموش، ما بتخضعش، مش مش
0: مش مركزه كمان، نايمه على ودانها،
1: مش انثى. الرجل مهما كان، يعني هي طبعا طلب شويه بيبقى صعب، عايز مراته تبقى رجل بره بس انثى في البيت، يعني مش رجل بره وجوه، يعني عايزها انثى معاه لكن بره وهي بتتعامل مع الناس عايزها تبقى رجل. فهو ده احتياج الراجل اللي فعلا عايز الاحتواء، دي مهمه طبعا طبعا.
2: تسمح لي مراتي ان انا اقول الجمله دي، انا بحب امراه تنحس، مش حب العاطفه لكن حب الاحترام والتقدير والمهابه. بس الحقيقه مبدئيا الكتاب المقدس بيقول انها كانت متزوجه زوج في صفتين لا يغفروا، فحفن وفنحاس كانوا اخين، والكتاب المقدس بيقول عنهم رغم انهم اولاد عالي الكاهن بس كانوا اشرار لدى الرب جدا. ليه؟ اول حاجه انهم كانوا سارقي مال الرب وسارقي ما للهيكل. يقول انهم كانوا يضاجعون النساء في باب خيمه الاجتماع، شرير براحتك، بس الشرير ليه تبقى شرير في
0: بيت الرب،
2: بيت الله،
1: بيت الله.
2: ومكان بيت الله. الموقف ليه بقول امراه فنحاس محترمه قوي؟ لان اكيد الست دي كانت مجروحه جوه ومجروحه بره. فمجروحه جوه لانها بتقابل زوج بيجي وهي بتشوف فيه الخيانة وريحة الخيانة وشكل الخيانة واللي بتسمعه عنه مرهب قوي، لكن الأصعب إن أكيد وهي خارجة كان بتسمع الناس وما بيقولوا مش دي مرات فنحاس.
1: أيوه.
2: فأعتقد جرحها شديد قوي. كلموني شوية لما يبقى حد مجروح زي كده يعمل إيه؟
1: الحقيقة هي أول حاجة محتاجة تروح قدام ربنا وتبكي وتعيط وتتكلم وتحكي، دي أول حاجة لازم تبقى بتعملها. إحنا اتفقنا إنه في أزمات لا تعالج، من ضمنها أزمة خيانة الزوج لو مستمر. فدي أول حاجة أنا هتكلم بعيدا عن زوجة فنحاس، فأنا علاقتي بالله لازم تستمر، إن هو أكتر حد هيطبطب عليا. تاني حاجة وده وجهة نظري، إنه روح لزوجك وقوليله، وقولي له انه انا شفتك، انا عرفت، انا، لانه في زوجات بتسكت. لا، روحي حكي، عبري عن نفسك، انا شفت 1 2 3 وانت بتعمل 1 2 3.
2: ولا وجهي
1: وجهي وجهي بانه انت اتوجعتي وانك انت عرفتي وانك انت ده كان اكتر حاجه وجعتك، وليه ده حاصل وليه عملت كده، وابتدوا خدوا بقى خطوات. طبعا لو اعترف تبقى حاجه جميله جدا، انه ابتدوا خدوا خطوات انه ازاي نستعيد العلاقه تاني. طبعا هنا بقى في نقطه يمكن اتكلمنا عنها، الغفران. الغفران واستعاده العلاقه مع شريك الحياه اللي اذاني بسبب الخيانه.
2: بس دي اعلى نوع الغفران
1: طبعا.
0: اكيد.
1: وهنا بقول ان احنا بناخد وقت كبير في الغفران، يعني انا لازم اهدى وابكي قدام الرب واقول يا رب ساعدني فعلا اني اغفر، لان الزوجه في الوقت ده غفرانها بيبقى صعب.
0: طبعا
1: يعني كخبره انه غفرانها بتبقى صعب جدا في وسط الزوجات اللي متخانين، دايما يقولوا لي انا مش قادره انت بتكلمي، لانه ليه اتكلمنا عن الحدود؟ طب انا مش عارفه اعمل حدود في البيت، فانا مش عارفه اغفر. فطبعا الخبرات اللي عندي انه بيبقى صعب جدا، عشان كده مهم قوي نعرف انه احنا محتاجين وقت، بس في نفس الوقت لازم امشي السكه دي، سكه الصلاه وسكه ان يا رب ساعدني اغفر، وسكه اني ابتدي اروح للزوج واقول له ليه ده حاصل، وليه عملت كده، وايه السبب انك عملت كده، وده مضايقني، وانا محتاجه انك توقف، محتاجه ان نشوف ازاي توقف لو انت عندك ادمان لعلاقه ما. فدي خطوات بتعملها الزوج. لكن المشكله انه لو الزوج قال لها وايه يعني، او الزوج قرر وانت مالك، يقول انا مش بغلط، او قرر يعني في ازواج يخلصوا حاضر انت عندك حق، لا انا مش هعمل كده تاني، وبعدين نقعد شهرين، وبعدين اللي يحصل انه الزوج
0: يقع تاني،
1: يرجع تاني. فتكرار الزوج لنفس الغلط في الخيانه بالذات مش اي حاجه بتوجع الزوجه، فبيبقى ما الحل في وضع زي كده؟
0: انا عايزه اكمل على كلام هايدي في نقطه، هي يعني هي طبعا رجعت للرب وصلت، مش عارفة عايزة أقول كده يعني إنه خليها تحط المشكلة في حجمها، يعني زي خلاص تقلص المشكلة وما تعملش رد فعل للي هو بيعمله، لكن تاخد فعل من ربنا أعمل إيه في هذا الوضع. كأني يعني زوجي مثلا أصيب بمرض وحش، شلل، كانسر، أي حاجة. طبعا الفرق انه هو مفعول به وانه مش هو ما اختارش، انا فاهمه، بس اقصد اقول انه اصبح معاق،
2: مريض
0: في جانب ما، هعيش ازاي بقى؟ اوصل لاقصى درجه مات او اوحش حاجه يعني، انا مش دلوقتي هو ما بيستجبش، يعني بقول له انت عملت غلط، اللي عملته ده وحش، ما يصحش، انت كسرت العهد، كاني بكلم نفسي، هو ما مكمل ودايس. أنا مش هعمل بقى رد فعل على اللي هو عمله ده، وأنا أكتف إيدي وأقف جنبه واندب حظي وأعمل إيه وأتصرف إزاي، لا يا رب في خطة مش هتقف بسبب هذا الزوج الخاطئ. يعني أعمل إيه يا رب؟ قولي أعمل إيه؟ أعتقد إن يعني امرأة فينحاس عملت كده، قررت إنها تبقى مثبتة قلبها على طرق ربنا، حط عينيها على الرب، أنت رب هتقولي أتصرف إزاي؟ هكلم ولادي عن القداسة، عن مخافة الله، هربي العيال في مخافة ربنا في وسط هذا البيت الفظيع، أنا مسؤولة، أنا مسؤولة قدام الله إن أنا أقيم للرب مسبح في هذا البيت، إن أنا أعبد الرب بالرغم من هذا الزوج الخاطئ، أستمر أعمل كده.
1: عايزة أكمل بس بسرعة للولاد، لأن دي نقطة مهمة قوي، إنه الولاد إلى حد كبير أكون محافظة قوي على صحتهم النفسية، فما ينفعش اقول للولاد ابوك طبعاً بيعمل واحد اتنين تلاتة،
0: لا لا،
2: عشان اخدهم في صفي،
1: عشان اخدهم لازم بالظبط لازم يشوفوا باباهم زي ما هو، يعني اب قدوه، وبالتالي انا ما ينفعش اشد قدام باباهم او اتكلم معاه قدام الولاد. يعني في بعض الامهات تشاهدوا الولاد، تعالوا شوفوا ابوكوا بيعمل ايه فيا.
0: يعني عايزه اكمل يا هايدي، الولاد كبروا وشايفين ان بابا غلطان، الولاد مش عبايط يعني،
1: بس انا ما اتكلمش،
0: فانا هقول بابا يا ولاد، بابا البيت، بابا مسؤول عن البيت، هو واقع في مشكله، هو في ضعف في حياته، هو في حاجه مش مظبوطه بيعملها،
1: لو هم عارفين، لكن لو صغيرين ومش عارفين،
0: لو صغيرين
2: يعني
0: طبعا،
2: لو مش عارفين
1: لا ما اتكلمش، لا
2: لو عارفين ابقى بقول انه ليه ايجابيات كمان،
1: بالظبط، وان هو يا جماعه دي حاجه تخصني انا، يعني ممكن الام تقول يا جماعه الضعف ده يخصني انا، لكن هو كأب هو اب مثالي، يعني اب فعلا بيحافظ على الولاد.
2: صعبه دي
0: هي طبعا صعبه،
1: بس لو انا عايزه احافظ على بيتي انا ممكن اعمل حدود بيني وبين شريكي، يعني ممكن اقول له طب خلاص انا مش هقدر اكون ملكك تاني، يعني لانه اوريدي هو زنا، فانا وانت هنبقى زوجين بس بحدود، مفيش علاقه بيننا، مش قادر انه كررها كذا مره، لكن في وقت اللي زي كده برضو انا دول ولادي، زي ما قالت فينيس انا دول ولادي ما لهمش اي ذنب، فلازم ابقى حامياهم. من
0: هو ده شغل في الزوجه مهم، لان الزوجه بتنهار، ودي نقطه مهمه، احنا عايزين نقول للزوجه ما تنهاريش، مش نهاية الحياة، مش نهاية ما زال الله قصد وخطة تقدري تكمليها في بيتك وتقومي بيها، أنت مسؤولة أنك تبني البيت ده، لأنه دي حكمتك اللي هتبني البيت، فما تنهريش، اتشددي، ارجعي الناس، اقفي يعني اتحدي بناس، اقفي مع أخوات ليكي في الصلاة، اطلبي ربنا دايما، هتقدري،
1: ما تبقيش هتقدري لوحدك،
0: لان النور يغلب الظلم،
1: ما تبقيش لوحدك، لانه طبعا مش هينفع تبقى لوحدها، لازم يكون ليها صديقه قريبه،
0: أيوة، شريكه صلاة،
1: لانه دي نقطه صعبه مش اي حد يسمعها،
0: ده اكيد.
1: مش بس كده، تحميها. ليه بقول تحميها؟ الزوجة في الموقف اللي زي كده طبعاً مش سامعة كلام حلو ولا طبطبة من الزوج.
0: نفحة
1: تانية. فساعات الزوجة تروح

0: تدور على
1: صح
0: رجل
2: صح يطبطب عليه. مش هو عمل عليه. فأنا هعمل.
0: لا مش هو لا لا ساعات ما بيبقاش رد طبعا في زوجات هو عمل انا هعمل بس في زوجات بيبقى بدون ما تحس انا محتاجه راجل. ما هو الله خلقنا كائن علاقاتي فانا محتاجه مش امراه محتاجه راجل عشان يكلمني. فساعات نقع الزوجه ساعات تقع في علاقه بسبب انه صح. محرومه فالصديقه دي
2: بتشجع
0: بتبعدها عن
2: بتردها. قلتوه هايل هايل هايل بس الحقيقه كمان عايز الخص اللي قلتوه سريعا كده واقول انه ربنا ادى للزوجه امكانيات عظيمه
1: أيوه.
2: تقدر تكمل بيها ما تفقدهاش لا هي تقول هو عمل فناخد رد الفعل ولا تسمح لباب لابليس يتدخل منه وإذا تاب بلاش تزله
1: صح طبعا
2: وتقف وتشاور على ضعفاته لأنها هي موجودة معين نظيره تقدر تساعده. ده اللي عملته في يعني امرأة فينحاس العظيمة للنفس لما روح السماء أقابلها لأن الكتاب قال عنها كلام جميل في صموئيل الأول 4:19. بس الحقيقة مبدئيا الكتاب المقدس بيقول إنها كانت متزوجة زوج في صفتين لا يغفروا. فحفن وفنحاس كانوا أخين والكتاب المقدس بيقول عنهم رغم أنهم أولاد عالي الكاهن بس كانوا أشرار لدى الرب جدا. ليه؟ أول حاجة أنهم كانوا سارقي مال الرب وسارقي مال الهيكل. يقول أنهم كانوا يضاجعون النساء في باب خيمة الاجتماع. يعني أنا عارف أن دي قدرات مش كل زوجة تقدر تعمل كده بس ربنا ادانا مثل مميز علشان يقول لزوجة تقدري. ما سابتش البيت لا ده أنا هسيبك. كانت حبلة تكاد تلد فلما سمعت خبر أخذ تابوت الله ياه أنا بحبها
1: متابعة متابعة الأخبار العمل
2: بس كده ما كان ممكن تسيب ربنا وكانت تقول للرب أنت
0: خصوصا أنه هي متجوزة واحد مش من العالم
1: ده متجوزة
0: هو أكيد يبقى مؤمن يعني
2: كان كله بيقولوا لها ده أنت واخدة أفضل واحد مقدس فكانت ممكن تقول لربنا ده أنا خدته من إيدك وطلع بالطريقة دي فأنا هسيب الرب وهسيب الخدمة. والجميل الكتاب المقدس يقول وعند احتضارها قالت لها الواقفات عندها لا تخافي لأنه قد ولد لك ابنا فلم تجب ولم يبالي قلبها. لا مش ده اللي فارق معايا قوي لكن بيقول فدعت الصبي إيخابود قائلة قد زال المجد من إسرائيل لأن تابوت الله قد أخذ ولأجل حميها ورجلها. لسه بتحب حميها بتحب رجلها واللي فارق معاها قوي
0: تابوت الله
2: مجد الله التابوت اللي معناه مجد الله. وعايز أقول فكرة أختم بيها الحقيقة هو اللي ادها قدرة أنها تكمل مجد الله ولا لأنها شايفة مجد الله قدرت تكمل فالاتنين أروع من بعض لأنها شايفة مجد الله في حياتها قدرت تكمل وهي قدرت تكمل لأن مجد الله كان مغطيها وحياتها كانت مليانة بمجد الله
1: وده مفتاح رائع مفتاح رائع لكل زوجة.
2: صدقوني الحضور الإلهي في الحياة والنعمة اللي الرب بيديها في الحضور الإلهي للزوجة تخليها تنتصر على
1: أصعب التحديات
2: أعظم وأصعب التحديات حتى لو كانت
1: الخيانة.
2: التحديات دي خيانة. ربنا يبارككم قوي شكرا للوقت الجميل ولينا كلام تاني في تحديات وانتصارات.
1: أمين
0: أمين. يعني لدرجة تقولي هو ربنا ما روش غيري أنا يفضل يديني في امتحانات امتحانات امتحانات.
1: هي فقدت زوجها في حادثة كبيرة وبعدها بسنة هي جالها كانسر. خلال الرحلة دي كلها كان دايماً عندها هذا التساؤل إيه الحاجة الغلط اللي أنا عملتها في حياتي عشان يحصل معايا كل المشاكل ديت والأزمات دي يعني.

يا إلهي الحبيب، هل لي أن أشكو لك من افتقادي لقربك مني؟ افتقادي لشعور التمتع بأبوتك لي؟ نعم، إني أفتقدك بشدة، ولكني لا أدري ما السبب. إني أؤمن بوجودك إلهي، لكن ينقصني الشعور به والتلامس معه. أعلم يقيناً أنك دائماً توجد بالقرب من أولادك، ولكن سامحني فإني أشعر أنك لم تعد بجانبي. هل أنا من ابتعدت عنك؟ أم خطاياي هي التي أصبحت؟

أصبحت عائق بيني وبينك. هل أنت تحاول القرب مني وأنا بجهلي وبانشغالي عنك أبتعد أكثر فأكثر دون الشعور بذلك؟ هل عنادي؟ هل كبريائي؟ أم انشغالي؟ لا أعلم يا سيدي، ولكنني أعلم شيئاً واحداً، هو افتقادي لك واشتياقي إليك. لذا أتساءل، ألا تعود فتحييني وتبني من هدم فيا؟ ألا يمكن أن ترجع أنت إلي فأرجع إليك؟ نعم، تعال الآن واجذبني وراءك فنجري.

0: بحب رحب فيكم مشاهدينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج الشاهد، وبحب رحب كمان بضيفي الدكتور سامي. أهلا وسهلا فيك دكتور سامي.
1: أهلا بيك يا نجات،
0: مبسوطين تكون معنا.
1: وأنا أشكرك على دعوتك.
0: دكتور سامي، كنا سجلنا قبل حلقات من برنامج الشاهد وصار في تعليقات كثيرة عن هذا البرنامج، خصوصا الحلقة اللي تحدثت حضرتك فيها عن قبولك للمسيح كمخلص شخصي لحياتك. رح نروح أنا وياك والمشاهدين ونشوف بعض المشاهدات مشاهد من برنامج الشاهد وبنرجع. وفي أشياء تغيرت في حياتك؟
1: ابتديت أحس إن أنا لازم أأكد الهوية بتاعتي، أنا مين.
0: كل واحد يختلف عن التاني،
1: اللي مختلف عنك يقتل.
0: شو اللي استفدته من اللي قريته واللي عرفته؟
1: الدين بيخدر الناس.
0: عن موته خبرنا إيه عن موته؟
1: هو نفسه مش متأكد إنه هيروح الجنة. معروف إنه اتجوز 11 واحدة.
0: ليه أنا مطالب أنه أقرأ هذا الكتاب إذا كان محرف؟
1: لا، ممكن تحريف التوراة والإنجيل، يبقى يمكن تحريف القرآن.
0: هل تنبأ السيد المسيح عن مجيء رسول الإسلام محمد؟
1: شريع لمحمد وشريع لبقية المسلمين. تزوج عائشة وهي في سن 6.
0: رجعنا مشاهدينا لنسمع من دكتور سامي ردوده على التعليقات والأسئلة يلي اجت. بس قبل هيك حابة نحن الاثنين نبارك ونصلي من أجل كل شخص أرسل سؤال أو كتب تعليق. بنباركك نحن وبنصلي أنه أنت بنفسك تعرف وتدور على خلاصك باسم الرب يسوع المسيح. آمين.
1: آمين. آمين. على فكرة مش شغلتنا ان احنا نحول الناس او نخليهم يغيروا، ده عمل الله نفسه، ده مش عملنا. بس ربنا بيستخدم ولاده عشان يساعد التانين انهم يشوفوا، فده كل اللي احنا بنعمله يعني. ومش بنقدر نعلق على كل التعليقات طبعا، ومش كل التعليقات تستحق ان احنا نعلق عليها، لكن في امور معينة فكرت ان لو ردينا فممكن

0: توري الناس
1: نعم.
0: امور يمكن هما ما يعرفوهاش.
1: نعم نعم، نتمنى انه تستفيدوا، نتمنى انه تحصلوا على الاجابات اللي في ذهنكم، وخاصه الشخص اللي بيسعى ليعرف بالضبط.

0: لكن الشخص اللي بحاول يفهم فأكيد رح يفهم وأكيد رح يوصل. في عنا تعليق، نفس التعليق من شخصين وهن أم محمود وعلي مكي، بيقول: يا دكتور سامي، المسيح مخلوق وليس خالق، وده دال على عدم علمك. بعدين بيقول الشهادتين، يعني هو بحاول يعلمك إنه المسيح هو مخلوق وليس خالق، فكيف بترد وكيف تثبت له من القرآن نفسه؟
1: أنا حبتدي من القرآن، لأن القرآن بيقول إن الله هو الخالق.
0: نعم.
1: بيقولها في سورة فاطر: هل من خالق غير الله؟ وبيقولها في سورة النحل: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ لما أنتوا من الاثنين يا أم محمود وعلي مكي بتقولوا ده بيدل على عدم علمك، طب هل أنتم عارفين القرآن بيقول إيه عن يسوع؟ يعني هجيب لك سورتين، المائدة وآل عمران. في المائدة بيقول: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني. وفي آل عمران يقول على لسان المسيح، المسيح بيكلمهم: إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيها فيكون طيرا بإذن الله. سؤالي بقى، خدت بالك إنه بيقول أخلق وتخلق؟ طب ما كان يقدر يقول أصنع أو أعمل. وإذ تعمل من الطين كهيئة الطير فتنفخ فيها، أو وإذ تصنع، أو يقول لهم إني أصنع لكم من الطين كهيئة الطير. ليه استعمل كلمة أخلق أو تخلق؟ على فكرة السيناريو ده شفناه قبل كده في سفر التكوين. الله لما خلق آدم يقول لنا في آدم: وجبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض. جبل يعني صور أو شكل. شكل الرب الإله آدم ترابا من الأرض ونفخ في أنفه نسمت حياة فصار آدم نفسا حية. نفس الطريقة اللي ربنا خلق بها آدم، يقول لهم هنا أنا هعمل لكم، هخلق لكم طير. ففكر يا وأم محمود، فكروا في الكلام ده. ليه اختار الكلمة ديت؟ ما كان يقدر يقول كلمة تانية غيرها. وبعدين نقطة تانية، انتوا الاثنين ومسلمين كتير مش بينتبهوا ليها مع انها قدام عينيكوا وبتقروها 100,000 مرة. لما بيقول انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم. ألقاها يعني كانت موجودة، وألقاها كانت موجودة قبل ما يلقيها. كان يقدر يقول إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلماته خلقها من أول وجديد.
0: أيوة.
1: في قلب مريم. فتبقى مخلوقة دلوقتي أو لسه جديدة،
0: استخدم يعني نفس الفعل.
1: لكن هي كانت موجود، كلمة الله كان موجود. فألقاها. طب وألقاها ليه؟ عشان يتجسد، عشان ياخد جسد. يعني بيقروها كتير ومش بيفكروا فيها بالطريقة دي. لما بيقول المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. روح الله هو الكلمة الأزلي اللي كان موجود مع الله وظهر في الجسد. لما جاء ملك الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس.
0: نعم. تميز المسيح بهذا اللقب، روح منه.
1: ما قالهاش على محمد.
0: نعم.
1: ما قالهاش.
0: وهل في بالعهد الجديد بالكتاب المقدس، هل في كمان يعني دلائل على انه المسيح هو الخالق؟
1: لما في سفر التكوين بيقول في البدء خلق الله السماوات والأرض، في العهد الجديد في كولوسي بيدينا تفاصيل إضافية، بيقول لنا أن كل حاجة اتخلقت بيسوع. فنقرأ كده في كولوسي: فإنه فيه خلق الكل، الكل مش البني آدمين بس، ما في السماوات وما على الأرض، ما يرى وما لا يرى. وبعد شوية يقول الكل به وله قد خلق. نفس الكلام.

0: ده الوحي خلى رسول تاني يوحنا يكتبه. يوحنا قال كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان. رسالة العبرانيين، أدي رسول كاتب العبرانيين بيقول الله كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء الذي به أيضا عمل العالمين. فواضح أنه العهد الجديد بيقول أن يسوع هو اللي خلق كل شيء.
1: وهل في يعني جهات تانية شككت بأنه هو الخالق؟
0: شهود يهوى، شهود يهوى بيقولوا أنه هو مخلوق.
1: أيوة.
0: وبيعتمدوا على كولوسي لما بيقروا الذي هو صورة الله غير المنظور بكر كل خليقة. بيقولوا بكر، شفتوا أول واحد اتخلق. أنا على فكرة بكر إخواتي، أنا أول واحد اتولدت. بس هو هنا مش بيقولها بالمعنى ده، إنه أول واحد اتخلق. وليه مش بيقولها بالمعنى ده؟ كملوا قراية يا شهود يهوى، كملوا في نفس الرسالة كولوسي لما بيقول الذي هو صورة الله غير المنظور بكر كل خليقة. نكمل بقى، فإن فيه خلق الكل ما في السماوات وما على الأرض، ما يرى وما لا يرى، سواء كان عروش، سيادات، رئاسات، سلاطين، الكل به وله قد خلق. الذي هو قبل كل شيء وفيه يقوم الكل، وهو رأس الجسد الكنيسة الذي هو البداء بكر من الأموات لكي يكون هو متقدما في كل شيء. لو بولس يقصد البكر بمعنى أنه هو أول واحد اتخلق، ليه يروح مكمل وقايل فيه خلق الكل؟ الكل به وله قد خلق. الذي هو قبل كل شيء وفيه يقوم الكل، ازاي يقول عليه انه هو مخلوق وبعد كده يرجع يقول عليه انه هو الخالق؟ فما تقدرش تمسك الكلمة ديت وتقول اصل هو اول واحد اتخلق. لا، هو ما يقصدش كده. الفكر اليهودي اللي هو البكر مش اللي هو الاول واحد اتولد او اتخلق، لكن البكر بتشير للأولوية في المكانة، في الكرامة، في الاعتبار. هو ده اللي بيقصده هنا.
1: نعم، وهو كان متقدم الناس أو البشر في كل شيء. في عنا سؤال تاني من أحد الأشخاص بيقول أنه المسيح قال لمريم المجدلية اذهبي إلى أخوتي وقولي لهم أني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. فهل هذا التعبير إلهي وإلهكم بيفيد بأنه هو واحد من البشر، هو مخلوق مثله لحتى يقول إلهي وأبي، يعني أبي وأبيكم إلهي وإلهكم؟
0: لا طبعا، يعني أكيد واخدين بالنا أنه هو بيقول أبي وأبيكم، ما قالش إلى أبينا. إلهي وإلهكم، ما قالش إلى إلهنا.
1: صحيح.
0: ففصل، ميز ما بين العلاقة بتاعته هو بالله وعلاقتنا إحنا بالله، ميز ما بين الاثنين. فهو أبوه من ناحية الجوهر، من ناحية الطبيعة، من ناحية اللاهوت. هو قال أنا والأب واحد في اللاهوت، عشان كده الكتاب المقدس بيقول عليه الابن الوحيد. إحنا ولاده لما آمنا، بيقول أما كل الذين قابلوه فأعطاهم سلطان أن يسيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه. ويقول انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. البنوة بتاعتنا من نوع التبني. مش بنوة زي بنوة يسوع لأبوه. إحنا بنوتنا تبني، وبيقولها صريح العبارة كده في روميا، بيقول لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب. فالبنوة بتاعتنا غير البنوة بتاعته. عشان كده ما قالش أبينا،
1: ما بيقول اتخذ لقاله ابن. يعني مش غير مفهوم، يعني غير المفهوم تماما.
0: ونفس فكرة التبني دي تلاقيها في غلطية. يقول ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني. فإحنا ولاده بالتبني. أوكي، نفس الشيء برضو من ناحية اللاهوت، ما قالش إلهنا، قال إلهي وإلهكم. إلهي من حيث الطبيعة البشرية، لأن أنا دلوقتي أخليت نفسي صائرا في شبه

0: الناس صائرا في صورة الناس صورة العبد. فمن الناحية ديت هو إلهي دلوقتي، لكن هو إلهكم لأنه هو اللي خلقكم.
1: صحيح.
0: فهو كممثل للبشرية بيقول إلهي.
1: نعم.
0: لكن هو والله واحد، وقالها كتير قبل كده من ناحية اللاهوت بتاعه، هو والله واحد. فالسؤال اللي هو انت قلتيه، هل يعني انه واحد من البشر؟ لا، هو مش واحد من البشر. هو في الحالة ديت في الوقت ده لما أخلى نفسه يقدر يقول إلهي.
1: نعم نعم. وكمان حكينا بحلقة سابقة انه لما قال إلهي إلهي لماذا تركتني، وكان بيقصد أنه يذكر الناس أنه هاي النبوة عني قيلت فقط عني أنا، لأنه هي كانت نبوة مسيانية بيقولوا. يعني هذا هو اللي رح يمثل كل البشر، ورح يصرخ إلهي إلهي لماذا تركتني، لأنه هو بيمثلني أنا وكل الناس وكل البشر في جسده. فإلهي اللي قال المسيح تختلف عن إلهكم اللي بيقصد لألي ولا الناس التانيين البشر كلهم. وأبي وأبيكم
0: إلهي
1: هو ابن منذ الأزل، هو الابن منذ الأزل، وهو أصبح ابن الإنسان لما
0: اتولد.
1: تعليق آخر من فاضل نصر.
0: أوكي.
1: فاضل نصر بيقول إن الدين عند الله الإسلام. كل اللي بيقول إنه ترك الإسلام واعتنق المسيحية بعد ما قرر الإنجيل دول أقباط أساساً، مش مسلمين. بعدين بيقول الشهادتين، يعني شو تعليقك على هذا الفاضل نصر؟ هذا الشخص بيقول إنه أصلاً كل حدا ترك الإسلام هو أصله مسيحي، يعني أصله قبطي أو مسيحي.
0: بس أنت مبارح قلتي لي طب وال من جنسيات تانية إزاي يعني يقولوا على نفسهم إنهم أقباط؟ طيب يعني
1: يعني في ناس من سوريا، من العراق، من إيران، من السعودية.
0: هو عايز يقول إن أنا بكذب يعني.
1: نعم.
0: وأنا أساساً كنت مسيحي، وأنا رديت على كده في كذا مرة، إنه في ناس كتير كتبوا تعليقات إنهم يعرفوني من وقت ما أنا كنت عايش في مصر، ويعرفوا إن أنا مسلم وعيلتي مسلمة. هو عنده في الإسلام مبدأ التقية وهو ماشي عليه، وهو فاكر إن الناس كلها بتعمل زيه. إيه مبدأ التقية ده؟ إن المسلم يقدر يكذب بلسانه عشان يتقي نفسه من أي شر ممكن يحصل. يعني هو ممكن ينكر أنه هو مسلم بلسانه طالما أنه هو جوه قلبه عارف أنه هو مسلم. والكلام ده جاي له من القرآن، يعني هو عنده،
1: يعني ما بتنحسب لقاله خطية.
0: لا،
1: عنده وقت الكذب
0: عنده مبرر. حق أنه يكذب عشان يحمي نفسه، يتقي نفسه من أي شرور. سورة آل عمران بيقول كده: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، إنما من يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاتا. يعني خايف على روحك من الكفار وخايف أن حد هيزيك، ممكن تكذب وتقول أنا مش مسلم، بس أنت من جواك عارف أن أنت مسلم. وأم كلثوم قالت: لم أسمع النبي يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاثة: الإصلاح بين الناس، والحرب، وحديث الرجل امرأته، والمرأة زوجها. يعني هم عندهم تصريح بالكذب سواء كان في القرآن أو سواء كان في الحديث. لكن كتابنا المقدس بيقول إيه؟ أنتم من أب هو إبليس، شهوات أبيكم تريدوا أن تفعلوا. ذاك كان قتالا للناس منذ البدء، لم يثبت في الحق لأن ليس فيه حق. متى تكلم بالكذب فإنما يتكلم مما له، لأنه كذاب وأبو الكذب، كذاب وأبو الكذاب. شيطان، معنى كلمة شيطان واشي أو مفتري. يعني بيشتكي على الناس.

0: طول الله بيشتكي على الناس لله وبيشتكي لله من الناس، يعني بيشتكي علينا طول الوقت. هو ده الكذاب عمله في الأرض، إن هو يلقي ظلالا على الناس فما يشوفوش من هو الله الحقيقي. فأي شيء يخص الله هو بيكذب فيه.
1: صحيح. هي أعمال الشيطان دايما هي عكس أعمال الله، يعني الله دايما الكلام كلامه حق، كلام الله حق، كلام إبليس كذب. فواضح يعني الفرق بين الحق والباطل، الحق والكذب.
0: وإحنا مطلوب مننا إحنا ما نكذبش. يعني في العهد القديم بيقول لنا كراهة الرب شفتا كذب، الشيء اللي بيكرهه الرب إن في شفايف بتكذب. أما العاملون بالصدق فرضاه، هو بيرضى على إن إحنا بنقول الكلام الصدق. مش حاجة اسمها كذبة بيضة ونص كذبة
1: لا تكذبوا البتة.
0: فهو قال لا تكذبوا بعضكم على بعض. ده بولس الرسول بيقول لنا إذ خلعتم العتيق، الإنسان العتيق، مع أعماله، دي أعمال الإنسان العتيق، ولبستم الجديد الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه. الكذب ده من أعمال الإنسان العتيق، وده شغلانة إبليس، هو اللي بيكذب. عشان كده يقول اطرحوا عنكم الكذب وتكلموا بالصدق كل واحد مع قريبه، لأننا بعضنا أعضاء البعض.
1: صحيح. إذا كان إلهنا صالح وإلهنا دايما صادق، فنحن إذا كنا أولاد فعلا لهذا الإله لازم نكون صادقين ونسلك بالحق، نسلك كما سلك ذاك. إلهنا دايما صالح، وفي ترنيمة بتقول أنت صالح، أنت صالح وعالي ومملكتك على الكل تسود.
0: يا ريت ترنيمة هلنا.
1: حاضر.

0: آمين
1: آمين. إلهنا صالح وإلهنا آمين.
0: آمين آمين. هو صالح رغم ظروفنا ورغم أنه نحن في كتير من الأوقات ما بنكون صالحين. بيقول الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله.
1: أنت قلتي جزء في ترنيمة بيقول حتى لو أنت حسيت أنك بعيد
0: نعم
1: وتمد
0: في أوقاتك وتمد الإيد
1: في وقته يسرع به.
0: نعم
1: موجود عندنا كده في وقته مش هيتأخر عليك وحيسرع به وحيجي لك. والنهاردة لو أي واحد محتاج معونة اليوم يوم خلاص.
0: نعم
1: اليوم يوم خلاص.
0: نعم
1: يعني إذا سمعتم صوت اليوم
0: اطلب وجهه
1: فلا تقصوا قلوبكم.
0: نعم نعم اطلب وجهه، اطلب أنك أنه هو يعرفك عن نفسه. قل له يا رب إذا أنت هو الإله الحق اظهر لي نفسك. بتشكرك كتير دكتور سامي على ردودك وعلى وقتك الثمين اللي جهزت كتير من الردود ومن الدراسات لحتى تجاوب كل حدا سأل وكان سؤاله بهدف الفهم والمعرفة. شكرا كتير دكتور سامي.
1: أشكرك. ربنا يستخدم الحلقة لمجد اسمه.
0: آمين آمين. أحبائنا المشاهدين بتشكركم جزيل الشكر على متابعتكم لنا بهاي الحلقة، وياريت أي استفسار أي سؤال أي تعليق بدنا آراءكم وتعليقاتكم على هاي الحلقة. ياريت تراسلونا على الإيميلات اللي رح تظهر على الشاشة. إلى اللقاء في حلقة قادمة. الرب معكم.

تعضيدكم لقناة الكرمة يعود على حضراتكم وعلى كثيرين آخرين حول المسكونة. كن عوناً لقناة الكرمة واكرم الرب من مالك، فالمروي هو أيضاً يروى، والمعطي المسرور يحبه الرب.

أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج الرب شافينا. هقرا معاكم جزء من إنجيل يوحنا إصحاح 1 ومن عدد 9. كان النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان أتيا إلى العالم. كان في العالم وكون العالم به ولم يعرفه العالم. إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله، وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه، الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل بل من الله. لما الخطية دخلت للعالم من خلال آدم وحواء، الحل الإلهي اللي ربنا قدمه للإنسان هو إرسال ابنه يسوع المسيح، إنه يسوع هو الحل الإلهي اللي الرب عالج بيه خطايا البشرية والبعد عنه. وعشان كده بيقول يوحنا في إنجيل 1 إنه كل الذين قبلوه اللي قبلوا المسيح أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه. إنه كل شخص قبل الحل الإلهي دوت، قبل العلاج بتاع الخطية في يسوع المسيح، كل الذين قبلوه أعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه. عشان كده النهاردة عايزة أتكلم أنا إزاي أصير ابن الله، إزاي فعلا أدخل في العلاقة الحقيقية دي، أني أكون فعلا ابن ربنا وأكون فعلا بنت ربنا. إزاي زي ما يوحنا بيقول إزاي أنا أقبل المسيح. عشان كده عايزة أتكلم يعني إيه أقبل المسيح، وإزاي أقدر أقبل المسيح فأصير فعلا ابن الله. ناس كتير يعني إيه أقبل المسيح، ناس كتير أما تبص على المسيح تقول رائع روعة، إحنا فعلا نحب نعيش معاه، نحب يبقى لينا علاقة حقيقية بيه، بس مش عارفين إزاي. وفي ناس فاكرة إن هي عايشة مع المسيح لأنها بتمارس بعض المبادئ وبعض الطقوس، من أصوام، من صلوات، من فلوس بيدوها لعمل ربنا أو للفقراء، فهم فاكرين إن هم ليهم علاقة حقيقية بالمسيح، بس هم مجرد تدين، مجرد ممارسة.

ممارسة للطقوس ومش عايشين في علاقة حقيقية معاه. يعني إيه أقبل المسيح؟ أنا عايزة أقولها بتعبير وأوضحها بتعبير بيحصل كتير علشان نقدر ندركه. زي بالظبط لما بيكون في شخص أعجب بفتاة، أعجب بيها وبشخصيتها وبأخلاقياتها وبعيلتها، فبيروح يتقدم لها ويقول لها أنا معجب بيكي وعايز أرتبط بيكي، عايزك تبقي شريكة حياتي. وهي ساعتها بتفكر وبترد عليه، يا إما بتقبله أو بترفضه. وده اللي بيحصل مع الناس لغاية دلوقتي، إنه يسوع هو على الأرض في ناس قبلته وناس رفضته، في ناس ردت تمشي وراه وتتبعه وفي ناس رفضت الحكاية دي، ولغاية دلوقتي في ناس بتقبله وناس بترفضه. لكن الفتاة اللي بتقبل شخص إنه يكون شريك حياتها وهي بتقبله بتبقى عارفة إنه حياتها هتتغير تماماً، إنها هتتنقل من العزوبية للزواج. واللي بيقبل المسيح في حياته بيبقى مدرك، ومحتاج يبقى مدرك إنه بيحصل تغيير عميق في حياته، بيحصل تغيير عميق في حياته. عشان كده يعني إيه أقبل المسيح؟ لو أنا فعلاً واخد القرار ده إن أنا عايز أقبله، عايز أكون ابن ليه. عادة لما بتقبل شخص بتقبله على حسب هو مين. يعني لو واحدة متقدم لها عريس بتقبله كعريس كزوج، لو واحد في صديق بيقرب منه عشان يبقى يخشوا في علاقة صداقة بيقبله كصديق. عشان كده وأنا بقبل المسيح أنا محتاجة أبقى عارفة هو مين علشان أقبله. في لفظين مهمين قوي عبر الكتاب المقدس هنلاقيهم بيطلقوا على المسيح. اللفظ الأولاني إن هو رب. رب معناه إنه يبقى ليه السيادة في حياتك، يبقى بيسود على حياتك، يبقى نمرة واحد في حياتك، يبقى ليه فعلا الكلمة العليا. هو ده إنك أنت تقبله كرب ليك. وده اللي حصل مع توما، إنه لما المسيح ظهر للتلاميذ بعد القيامة وتوما ما كانش معاهم، وبعد كده ظهر لهم مرة تانية وتوما معاهم، توما على طول قال له ربي وإلهي، ربي وإلهي. يعني أنا بختارك إنك أنت تكون رب، تسود على حياتي وأعيش من أجلك، أنا عايز فعلا أعيش علشانك. فأنت قبولك للمسيح إنك أنت بتقبله بمين هو، إن هو رب، إن هو فعلا سيد. وبيجي يقولك ويسألك أنت تقبلني، وتقبلني إني أكون أنا اللي ليا السيادة وليا القيادة لحياتك، تقبلني إني أنا اللي أسود على حياتك. ده الشق الأولاني من معنى إني أقبل المسيح. لكن الشق الثاني، اللفظ الثاني اللي بيتكلم عليه الكتاب عن يسوع، ان هو مخلص. هو اللي جه ومات علشان يخلصنا من الخطية ومن طبيعتنا الخاطئة ويدينا طبيعة جديدة. لكن انت ما تقدرش تقبل المسيح كمخلص من غير ما تقبله كرب. لما بتقبله رب هو بيقدر يخلصك. وده اللي الكتاب بيتكلم عنه، انه اول بشارة جت عن المسيح لما اتولد، إنه الملائكة قالوا إنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص، هو المسيح الرب. ولد لكم مخلص، ده اللي جاي يخلص العالم. ويقول الكتاب إنه ليس بأحد غيره الخلاص. مفيش خلاص بره المسيح، مفيش خلاص من غير المسيح. وعشان كده يقول إنه ليس اسم آخر أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص، مفيش غير اسم يسوع المسيح. عشان كده قبولك للمسيح هو قبول ازدواجي، انك انت بتقبله رب على حياتك وبتقبله مخلص لحياتك. انت ما تقدرش تقبله بالطريقة اللي انت عايزها، حسب ما فكرك يقولك او مزاجك يقولك. انت بتقبله حسب ما فكر ربنا بيقول، حسب ما الكتاب المقدس بيقول، انك يا اما بتقبله فعلا رب ومخلص، يا اما هتفضل عايش معتقد انك ليك علاقة معاه وانت مالكش علاقة، معتقد انك بتمارس بعض الأمور الدينية لكن أنت فعلا ما اخترتش أنك تكون ابن حقيقي للرب. طيب كتير هيسألوني، طب أنا أعمل الخطوة دي إزاي؟ يعني إيه أقبله رب وأقبله مخلص؟ إيه اللي أنا محتاج أعمله عشان فعلا أقبله رب ومخلص وأصير ابن حقيقي للرب؟ في شرطين، مهمين جدا عشان تقبل المسيح. الشرط الأولاني هو التوبة. في ناس كتير اول ما تسمع كلمة توبة، المفهوم اللي عندهم عن التوبة هي التوبة عن الخطايا اللي بعملها. يعني لو كذبت، لو سرقت، لو عملت حاجة غلط.

انه دي التوبة، دي توبة عن الخطايا. لكن التوبة في معنى ان انا عايز اقبل المسيح معناها الرجوع الى الله، معناها الرجوع الى الله. وده اللي عمله الابن الضال. الابن الضال بعد ما ثبت ابوه وراح وصرف كل فلوسه وعمل علاقات مع زواني، قال الان اقوم وارجع الى ابي، انا هرجع له وهقول له ان انا اخطات، ان انا غلطت في حقك، انا عايز ارجع لحضنه، انا عايز ارجع تاني لبيته، انا عايز اعيش معاه تحت نفس السقف. التوبه معناها رجوع الى الله. عشان كده الكتاب بيقول توبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم لكي تاتي اوقات الفرج من وجه الرب. توبوا وارجعوا. المسيح قال انا لم اتي لادعو ابرار بل خطاه الى التوبه، خطاه الى التوبه. ان انا جيت ادعي ناس تتوب وترجع تاني للعلاقه الحقيقيه مع ربنا. فالتوبه عايزه اقول لك انك انت ممكن يبقى وضعك بتقول انا مسيحي وانا فعلا اسم المسيح دعي عليا، لكن انت الحياه اخدتك قوي ومشاكل الحياه اخدتك ومشغوليات الحياه اخدتك. انت عايش بتفكر ازاي تبني مستقبلك، ازاي تكفي احتياجات عيلتك ومراتك واولادك، فالحياه اخدتك قوي قوي قوي مع انه اسم دعي عليك، لكن انت مش مشغول بالمسيح، انت مش بتفكر فيه، انت مالكش علاقه حقيقيه بيه. في أسطورة يعني قصة مش حقيقية، بس الأسطورة ديت بتقول إنه كان في بلد بعيدة اكتشفوا فيها ينبوع مية، اللي يشرب من الينبوع ده يتشفي من أي مرض. فابتدت الناس من كل حتة في العالم تروح للمدينة ديت علشان تشرب من ينبوع المية وتتشفي. ففعلا بقى في سواح كتير عمالين يروحوا للمدينة وعمالين يشربوا من المية دي. فأهل البلد ديت لقوا انه فجأة بقت بلد سياحية وأعداد كبيرة من الزوار والسياح بيروحوا لها. فابتدوا يفكروا ان هم يعملوا شغل، يعملوا بيزنس. ابتدوا يفكروا ان احنا نبني فنادق عشان السواح يلاقوا مكان يناموا فيه، وفي ابتدوا يقولوا احنا نبني مطاعم علشان السواح يلاقوا حاجات ياكلوها، وفي قالوا احنا نعمل كده محلات للسوفينيرز انه يبقى ناس بتشتري هدايا وهي مروحه بلدها فيها سوفينيرز من البلد دي. والبزنس كبر قوي والبلد دي اتملت بالمطاعم واتملت بالفنادق واتملت بالمحلات. وبعدين مره بعد مده في واحد من السواح راح البلد علشان عايز يشرب من الينبوع، راح لقى كل الفنادق والمطاعم دي يدور على الينبوع مش لاقيه، يدور عليه مش لاقيه، ومش لاقي حتى يافطه او علامه بتقول احود يمين احود شمال عشان تروح للينبوع. فقابل واحد من اهل البلد وقال له انا عايز اسالك فين ينبوع الميه اللي لما الشخص بيشرب منه بيتشفي. فقال له ياه ينبوع الميه، ينبوع الميه، ايوه ده كان في ينبوع ميه فعلا، وزمان كان في ينبوع ميه، بس صدقني انا دلوقتي مش عارف راح فين الينبوع ده، انا دلوقتي الخريطه بتاعت البلد ديت اتغيرت. انت اسم المسيح دعي عليك وانت عارف انه المسيح هو اللي جاه ومات على عشانك على الصليب، بس بقى بعيد عنك قوي، انت مشغول قوي قوي قوي، انت في مليون حاجه شغلاك فانت مش بتفكر فيه ولا بتفكر في العلاقه معاك. والكتاب يدعوك انه التوبه هي توبه رجوع الى الله، انك انت ترجع له وتقول له انا عايزك تملك على حياتي، انا عايزك تبقى نمره واحد في حياتي، مش شغلي ولا مشاكلي ولا احتياجاتي الماديه، انا عايزك انت يا يسوع، عايزك انت يا يسوع. ممكن الحاجه اللي بعدتك عنه مش ان انت مشغول قوي او مشغول بمستقبلك وباحتياجاتك الماديه، لكن انت حاولت تلاقي السعاده وتشبع نفسك بحاجات كتير في العالم، بملذات في العالم، باغراءات في العالم، بفسح العالم، بمشتريات العالم، انك عندك شقه عايز تبقى تجيب الاكبر، عندك عربيه عايز تجيب الاكبر، فحاولت تلاقي السعاده في امور في العالم، وده خلاك انت ما انتش عارف تشبع بيه وما انتش عارف تعمل علاقه معاه. عارفين كان زمان في مغني مشهور قوي اسمه إلفيس بريسلي، ده كان مشهور جدا جدا، اخد شهره كبيره وبقى بيعمل حفلات في بلاد كتيره. ففي مره كان عامل حفله في انجلترا وكتبت الصحف انه في حفله لإلفيس بريسلي، فواحد من الصحفيين شخص مؤمن

قرر يروح يقابله في الفندق قبل ما يروح الحفلة. ففعلا قابله في الفندق وقال له: أنا عايز أسألك سؤال، أنت تملي كنت بتقول وعلى شاشات التلفزيون إنك أنت نفسك في حاجتين في الحياة، نفسك تبقى مشهور ونفسك تبقى سعيد. أنا سمعت لك كذا حديث بتقول فيه الحكاية دي، إنك أنت نفسك تبقى مشهور ونفسك تبقى سعيد، وأنت دلوقتي بقيت مشهور جدا، كل الناس عارفينك، بس أنا عايز أسألك أنت بقيت سعيد؟ فبيقول سكت كده وقال له: أنا مش عارفة أوصف لك التعاسة اللي أنا حاسس بيها والوحدة اللي أنا حاسس بيها، أنا مش لاقي طعم للحياة. وبعد أسبوع اتكتب في الصفحات الأولى بتاعت الجرايد إنه إلفيس بريسلي مات بجرعة زيادة من المخدرات، حاول يلجأ للمخدرات علشان يلاقي أي حاجة أو يهرب من الواقع اللي هو فيه. أنت جايز حاولت تلاقي السعادة في سكك تانية، حاولت تلاقيها في أمور تشبع بيها قلبك. ومع إنه في واحد قال تشبيه بسيط، بس التشبيه ده حقيقي قوي، قال إنه قلب الإنسان مجازا على شكل مثلث. لو جبت الكرة الأرضية كلها، لو جبت العالم بكل إغراءاته بكل مباهجه بكل فصحه بكل حاجة، وحطيتها جوه القلب المثلث ده، هيفضل 3 زوايا فاضية. العالم مش هيقدر يشبع قلب الإنسان، مفيش حاجة تقدر تشبع قلب الإنسان غير الله ذات الـ3 أقانيم. ويجي الكتاب يقول لك إنه التوبة هي الرجوع إلى الله، وأنت بتقول له: أنا كنت فاكر إنه استقلالي عنك وبحثي عن السعادة بطريقتي هيخليني أبقى سعيد، بس أنا اكتشفت إن أنا فقدت طعم الحياة، ولقيت نفسي إن أنا حزين ومانيش عارف أنا حزين ليه، مع إنه بقى عندي حاجات كتيرة. أنا عايزة أرجع لك، أنا عايزة أرجع لك بتوبة حقيقية، أنا عايزك تكون فعلاً أنت أبويا وأنت اللي بتمتلك حياتي وأنا بخضع لك يا رب. لكن كمان عايزة أقول لك إنه ممكن اللي خلاك تبعد عن ربنا إنك أنت مشيت في سكك غلط مشيت في سكك من المخدرات، مشيت في سكك في علاقات غلط فيها زنا، مشيت في سكك فيها لف ودوران وسرقة وكذب عشان توصل وتناسيت خالص المسيح. انت نسيته، انت اتولدت في بيت مسيحي بس انت نسيته لانه مشيت في طرق كتيره غلط. والنهارده ربنا عايز يفوقك، عايز يفوقك. انا كنت لسه بحكي انه مرات في قصص كده في مدارس الاحد بتتقال للاطفال، بس القصص دي ليها معاني عميقه جدا. فقصه من ضمن القصص انه في اب كان عايز يسرق جنينه مليانه فاكهه، هو حرامي، وابنه كده عمره 10 سنين، فاخده في فيلا بعد ما ضمن ان كل الناس اللي في الفيلا دي اتخرجت راحت اشغالها. قال لي ابنه: بص انا هخش الجنينه دي عشان عايز اخد الفاكهه اللي فيها، وانت اقف على باب الجنينه، لو شفت حد جاي بسرعه نادي عليا. فابتدى الراجل يدخل علشان يسرق الفاكهه، فابنه ناداله: بابا بابا بابا بابا. رجع جري قال لك: في حد جاي. فطلع بص قدام ورا يمين شمال مش لاقي حد، فقال لي ابنه: انت ليه بتناديني مفيش حد جه؟ انت الخوف كده زغلل لك عينيك، انت ما تنادينيش غير لو لقيت فعلا حد جه علشان نهرب بسرعه. ودخل مره تانية علشان يسرق، وبعدين ابنه ناداله: بابا بابا. طلع بص قدام ورا يمين شمال مش لاقي حاجه، ابتدى يزعل الولد: قلت لك ما تنادينيش غير لو حد جاي، انت ليه بتعطلني؟ فالولد اللي عمره 10 سنين قال له: بابا انت بصيت قدام وورا، انت بصيت يمين وشمال، وانت في حته مهمه قوي نسيت تبص لها، نسيت تبص لفوق، نسيت تبص لفوق، انت عايش وناسي انك تبص لفوق، في العلاقه والزنا اللي انت عايش فيها ناسي تبص لفوق، وفي المخدرات اللي انت عمال تتعاطاها ناسي تبص لفوق. والنهارده دعوه ربنا ليك، اللي بيدعوك يسوع بيمد ايده ليك. عايز اقول لكم ان ربنا هو اللي بيدور علينا، هو اللي أخذ الخطوة الأولى ناحيتنا وجهل الأرض وأخذ جسد علشان يدعوك ويقول لك: أنا بدعوك النهاردة إنك ترجع ليا، أنت ضليت كتير، أنت بعدت كتير، بس النهاردة عندك فرصة إنك أنت تعود إليا وترجع ليا. إزاي بقبل المسيح في حياتي؟ بالتوبة، التوبة اللي هي رجوع إلى الله، رجوع إلى الله. والشرط الثاني هو الإيمان، إني أصدق إن أنا لما بجيله وقول له: اقبلني، املك قلبي، غير قلبي الحجري ده واديني قلب لحم، انا عايزك انت تملك على حياتي، اصدق ان هو سمعني وان هو فعلا دخل لحياتي
وابتدى يمتلك

قال بيه بحقه حقيقي لما صليت كده. وده اللي الكتاب بيقوله، انه هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. بيقول ان اعترفت بفمك بالرب يسوع وامنت بقلبك خلصت. لو اعترفت بفمك وامنت بقلبك خلصت. هتقول لي طيب هي التوبة ولا الايمان؟ اقول لك الاثنين. عارف زي عشان تقدر تمشي كويس محتاج الرجلتين، هو التوبة والايمان. انت عايز تخش مكان، لو دخلت رجل واحدة والرجل الثانية فضلت بره مش هتدخل، لكن عشان تدخل مكان محتاج لرجلك اليمين ورجلك الشمال. عشان تدخل في العلاقة مع ربنا محتاج للتوبة للرجلتين، محتاج للتوبة وللإيمان، إنك تصدق إن هو يقبلك. في ناس كتير مرات سهل عليها إنها تعترف إنها غلطانة، سهل عليها إنها تعترف إنها بعدت قوي عن ربنا، ومرات بدموع بتعيط أنا فعلا غلطت، أنا فعلا بعدت عنك، أنا فعلا تنسيت إنك موجود. لكن بيبقى صعب عليها إنها تصدق إن هو قبلها، عشان كده مش بتحصل معجزة التغيير في حياتها، ما بتحصلش الولادة الجديدة في حياتها. مع انك لو فكرت هو عمل ايه علشانك، ده مات على الصليب علشان يخلصك، ده اخد جسد وجاء للعالم علشان يعطيك الخلاص. لو فكرت هو عمل ايه علشانك هتصدق ان هو بيقبلك، ان هو بيغفر لك اللي فات. الخلاص معناه انه يغفر لك اللي فات وانه يديلك طبيعة جديدة. عارفين شاول اللي بقى بولس، شاول ده كان بيقبض على المسيحيين ويقتلهم ويرميهم في السجون. لما استفانوس اترجم كان هو واقف وفرحان بانه استفانوس بيترجم. المسيح لما جه للمسيح، المسيح غير حياته تماما، خلاه خليقه جديده لدرجه بقى اسمه بولس، لدرجه الناس بيقولوا كانوا مستغربين بيقولوا ده الطريق اللي كان بيضطهده بقى دلوقتي بينادي بيه، ده كان بيضطهد المسيحيين دلوقتي بينادي للناس انها تتبع المسيح، واللي كان بيقتل المسيحيين ويموتهم هو نفسه مات من اجل المسيح. ده التغيير، ده معجزه التغيير لما بتقبل يسوع في حياتك بالتوبه وبتقبله بالايمان مخلص لحياتك، بتصير انسان جديد. انتوا متخيلين انه مريم المجدليه كان فيها 7 ارواح شريره والمسيح حررها وحياتها اتغيرت، بقت خليقه جديده لدرجه ان هي اول واحده شافت المسيح بعد القيامه، واول واحده راحت تبشر التلاميذ بالمسيح ان هو قام من الموت. ايه ده؟ دي معجزه التغيير، دي معجزه التغيير. النهارده ده قرارك، النهارده في ايدك وفي ايدك انك ببساطه ببساطه تيجي تقولي له انا عايزه ارجع لك. تقول له انا بعدت قوي، انا بعدت قوي، مع اني اسمي مسيحي واتولدت في بيت مسيحي، بس انا بعدت قوي وانشغلت قوي ودورت على السعاده بعيد عنك وتنسيت انك انت موجود. انا راجع لك وبفتح قلبي وحياتي ليك، اقول لك يا رب املك قلبي، سود على حياتي، انا عايز اكون ابن حقيقي ليك من هنا وطالع. امين. احنا دلوقتي هيبقى عندنا وقت فاصل، وبعد وقت الفاصل هنكمل مع بعض، كملوا معنا بعد الفاصل.

قناة الكارما هي قناة مسيحية لا تهدف للربح المادي 501c3، وجميع التبرعات معفاة من الضرائب، ومصدر دعم القناة الوحيد هو تبرعاتكم الشهرية. شكراً لاستمرار تعضيدكم وصلواتكم، والرب يبارككم.

0: عايزة أرحب بضيوفنا النهاردة. أهلا بيك أخ هرماس، وحشتنا جدا، ووجودك سبب بركة كبيرة لينا. أهلا بيك، أهلا بيك يا مارجو،
1: أهلا بك
0: فرحانين
1: يا
0: إن أنت
1: نور.
0: موجودة معانا،
1: سير
0: وأهلا بيك يا فينا. يعني أنت وبابا وجودكم مع بعض معانا ده بيكون يعني
1: مبارك
0: بركة
1: لك.
0: كبيرة قوي قوي لينا. عايزة أدعوك أيا كان المكان اللي أنت موجود فيه دلوقتي، غمض عينيك وصلي معانا، لأن الوقت دوت وقت خاص قوي النهاردة. دي بالصدفة ان انت فتحت التلفزيون في الوقت دوت، بس دي دعوة من ربنا ليك. يسوع مدد ايده ليك لان هو بيحبك، لان هو عمال يدور عليك، وبيقول لك الدنيا اخدتك بعيد عني، والعالم ضحك عليك ان هو ممكن يدي لك السعادة، بس انا النهاردة منتظر رجوعك. النهاردة انا مستنيك. مش صدفة انك انت سمعت ان انا مستنيك، وان انا اللي اقدر اغيرك لو جيت فعلا بتوبة حقيقية وتقبلني رب ومخلص لحياتك. صدق النهارده ان صلاتك البسيطه اني انا سامع كل صلاه تخرج من قلبك. عشان كده وانت في اوضتك دلوقتي وانت في بيتك دلوقتي، صلي الصلاه دي، قول له يا يسوع انا جاي افتح قلبي ليك، وجاي اقول لك يا رب انا راجع لك، انا راجع لك من كل كوره بعيده انا بعدت عنك فيها، من كل يا رب حته العالم اخدني بعيد عنك، بس انا راجع لك واقول لك سامحني على كل اللي فات. اقول لك يا رب انت اللي تملك قلبي وتغيرني وتصنع مني خليقه جديده وتديني قلب جديد يا رب انت تسود عليه، في اسم يسوع.
1: النهارده اسمع صوت خبط يسوع على باب قلبك وباب حياتك. جاي هو اللي بيبادر وهو اللي بيخبط عليك من خلال البرنامج، جاي بيقول لك انت حبيبي، ان انا خلقتك وصنعتك وبحبك. النهارده تعالى ارجع الي، تعالى اسمع النهارده صوته وهو واقف على باب قلبك، وهو اللي جاي يبادر، هو اللي جاي يخبط على باب قلبك. افتح له النهارده، ما تبصش انت عملت قد ايه حاجات غلط وعايز تجري منه ومش عايز تبص عليه. هو مش جاي بعصايه ولا بعقاب، هو جاي بحبه. بس تعالى وانت تايب وقول له يا رب مش عايز ارجع للي كنت فيه، وصدق ان هو يقبلك زي ما انت، وان هو اللي يتوبك فتتوب. تعالى توب جوه حضنه، تعالى ابكي جوه حضنه، تعالى قول له خدني جوه حضنك، انا محتاجك، انا مصدق النهارده انه يبقى لي صفحه جديده وحياه جديده معاك. اترمي جواه النهارده، تعالي ارجعي من كل طريق هربتي فيه، مليتي، مشيتي، بعدتي، لقيتي نفسك تهتي، ارجعي، دي فرصة ليكي النهاردة، ما تضيعيش الوقت ده.

0: انت جاهزة النهاردة بتقول لنفسك بس انا جربت، انا جربت ان انا اعيش مع ربنا بس انا ما قدرتش، انا ما قدرتش ابطل الادمان، انا حاولت اقطع العلاقة الغلط بس رجعت لها تاني وما قدرتش. النهارده يسوع عايز يقول لك ان هو اللي بيحرر، مكتوب ان حرركم الابن فبالحقيقة تكونون احرار. هو اللي حرر السامرية من العلاقة الغلط اللي كانت فيها، هو اللي حرر زكا من إدمان الفلوس والطمع في الفلوس. النهاردة تعالى قول له أنا مقيد، أنا مش عارف أتغير، أنا مش عارف أخلص نفسي، بس أنت المخلص وأنت المحرر، خلصني يا رب، خلصني من القيد اللي أنا فيه، خلصني من العلاقة دي يا رب، خلصني يا رب من الإدمان، أنا عايز أرجع لك، أنا عايز أعيش معاك. أنا النهاردة جاي أعمل زي الإبن الضال اللي راح في القرى البعيدة لكن قرر وقال الآن أقوم وأرجع إلى أبي. وأنا في اللحظات دي بقول لك الآن أقوم وأرجع إليك وأرجع لحضنك. أنا ما لقيتش السعادة في الإدمان، أنا ما لقيتش السعادة في العلاقات الغلط، أنا راجع لك، أنا راجع لك وعارف إنه معنى حياتي فيك، وأشكرك لأنك تقبلني.
1: أنت هربتي في العلاقات، رميتي روحك في علاقة ورا علاقة ورا علاقة، بتدوري على الحب الحقيقي بس معرفتيش تستقري، معرفتيش تلاقي الحب الحقيقي، لان الحب الحقيقي اللي انت بتدوري عليه وجعانه قوي منه مش موجود عند الناس، ولا حتى لما تتجوزي. ده حب من نوع نادر، ده حب ربنا بس اللي يقدر يديهولك ويقدر يحتويكي ويقدر يشبع كل حته فيكي. قعدتي تجربي علاقات وعلاقات وعلاقات وكرهتي

نفسك وكرهتي اللي بتعمليه ومش لاقيه سكه، النهارده ارجعي ارجعي، لان هو ده السكه، وهو واقف فاتح ايديه. بصي على الصليب هتلاقيه فارد ايديك على الاخر ومستنيكي تترمي جوه حضنه. بصي كويس كده هتلاقي حبه لغايه اخر قطره في دمه. تعالي النهارده ليكي مكان، ليكي مكان، ارجعي وخدي قرار. ما تهربيش في العلاقات، بتاخدي خرنوب واكل مر ومفيش منه اي رجا. تعالي

0: مشقق لا يضبط ماء، اهربي من ده كله النهارده لحضنه، تعالي ليه.
1: انت قريب لنا جدتي، لما حرت في وحدتي تنده عليك، انت الهي.

0: معانا تليفون. الو الو
1: الو
0: الو ايوه اتفضل.
1: انا كنت بتكلم في طلبة شفاء الحمد لله كمل الدفع المخ.
0: سوري انت طالب شفاء علشان ايه؟ ممكن توضح؟
1: كان عندي نزيف المخ من حوالي 8
0: نزيف
1: كان
0: المخ
1: مأثر على الحركة كلها.
0: اوكي امين.
1: ممكن
0: نرفعك
1: نرفعك
0: السلام. امين امين. انت عشان الناس اللي ما سمعتش كويس هو جاله نزيف المخ وده مأثر عليه ومأثر على الحركة، فاحنا في اسم يسوع هنرفعه في الصلاة وهنرفع ناس عندها مشاكل نفس المشكلة بتاعته، انه في ناس دخلت الانتنسيف كير وناس عندها جلطات، فان الرب فعلا هو يمد ايده ليهم. امين. معنا تليفون تاني. الو
1: الو
0: الو ايوه اتفضل.
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: مساء. انا ابن ربي من سوهاج يا دكتور نور. انا من زمان نفسي اتكلم مع حضرتك ومش لاقي فرصه ان اتواصل مع حضرتك.
0: اهلا بيك اهلا بيك اتفضل.
1: معايا خطيه مدمراني خالص خالص خالص خالص يا دكتور، محزنه قلبي وعايش في خطيتي، يعني خطايا كده ما ينفعش اتكلم معاك ولا لك على هوا. تمام.
0: طب
1: والواحد

0: مهتم خالص في الخطية، أنا محتاج إنك صلاة خاصة من أجلي.
1: أمين. أنت سمعت النهاردة الكلمة في البرنامج؟ سمعتها النهاردة إنه يسوع بينادي
0: نعم
1: عليك؟ سمعت النهاردة الكلمة اللي قلتها في البرنامج في الأول في بداية
0: لا
1: البرنامج؟
0: أنا لسه فاتح التلفزيون دلوقتي يا مريم.
1: آه. طب بص، إحنا هنصلي لك، بس
0: تمام،
1: أنا عايزاك تشوف البرنامج في الإعادة.
0: بس أنا شغلت حاليا البرنامج، بس محتاج إنك تصلي من أجلي، أنا الخطايا قيدانة خالص أنا دنورة.
1: أمين. بص، أنت أول حاجة يعني كونك بتقول كده فده معناه إنك عندك رغبة إنك عايز تتحرر من الخطايا وترجع للمسيح، وتملي البداية هي الرغبة، إنه الإنسان يريد. وأنت لما فعلا عايز تعالى له وقول له أنا مقيد وأنت الوحيد اللي تعرف تحررني، أنا ما أعرفش أحرر نفسي، أنت الوحيد اللي تعرف تخلصني، أنا ما أعرفش أخلص نفسي، فتعالى لي بتوبة وقول له أنا راجع لك، وانا رب بفتح قلبي علشان انت تملك على حياتي وتخلصني. هو اللي خلص السامريه، هو اللي خلص زكه، هو اللي خلص ملايين من البشر كانوا مقيدين. يسوع هو المحرر، مكتوب كده ان حرركم الابن فبالحقيقه تكونون احرار. عشان كده صلي الصلاه دي في اللحظات دي، واحنا هنرفعك قدام ربنا. ولو قدرت تشوف الاعاده بتاعه الحلقه انها بتيجي يوم الاربع وتيجي يوم الجمعه الصبح الساعة 9:30 أو 10، شوف الحلقة علشان ربنا يعني عنده كلام عايز يكلمك بيه. أمين. معنا تليفون. ألو ألو
2: ألو
1: ألو. أيوة اتفضلي.
2: ألو
1: أيوة اتفضلي. ألو، إحنا سامعينك، اتفضلي.
2: ألو
1: احنا سامعينك، انت ما تسمعيش التلفزيون، احنا سامعينك دلوقتي، اتفضلي شاركي الحاجه اللي عايزه تشاركيها، ما تركزيش مع التلفزيون، لكن شاركي الحاجه اللي انت عايزه تشاركيها دلوقتي، احنا سامعينك. الو، التليفون قطع، ناخد تليفون. اتفضل. الو، ايوه اتفضل. محتاج صلاة لإيه؟
2: ألو
1: ألو، إحنا سامعينك، اتفضل. ألو، طيب أنا هقف قبل ما نكمل التليفونات. أنا عايزة نرفع الشخص اللي كان عنده نزيف في المخ، إنه فعلا الرب يشفيه بالكامل. وناس تانية عندها جلطات، ومنهم في شخص اسمه رياض، إنه الرب هو اللي يزوره في الانتنسيف كير في اللحظات دي، وفعلا الرب يمد إيده لناس كتير تطلبه في اللحظات دي. يا رب احنا بنشكرك علشان انت الشافي يا رب، انت يهوى رفا، انت امس واليوم الى الابد، انت ما زلت بتصنع معجزات وتصنع ايات وعجائب. يا رب تعالى لابنك يا رب اللي طلبك يا رب. يا رب بنشكرك يا رب انك انت اللي وضعت حد لنزيف المخ. كل اثار يا رب لنزيف ديت يا رب، لنزيف ده عليه يا رب، وعلى الحركه بتاعته وعلى كلامه في اسم يسوع المسيح، كل الاثار ديت يا رب لا تكون يا رب، ويرجع طبيعي 100% في الحركة وفي الكلام. إيدك اللي تمتد لي بقوة يا رب. ونسأل إنك أنت تزور رياض يا رب، يا رب في الانتنسيف كير في اللحظات دي. دكاترة رب وهم ما عندهمش حل، وهم يا رب جايبين آخرهم، أنت الإله اللي بتيجي في الهزيع الرابع. قول كلمتك فيبرأ رياض يا رب، أنت نادي عليه يا رب بصوتك الصوت المسموع يا رب، فيقوم يا رب من الغيبوبة اللي هو فيها. يا رب احنا بنشكرك، بنشكرك لان جاي تلمس ناس كتير يا رب تعبانه من اثار الجلطات يا رب، ومن اثار النزيف يا رب، وتنفخ عليهم نفخات شفاء. مبارك يا رب عملك، ليك المجد يا رب.
3: ايوه يا رب، ما فيش اسم يعلى قدام اسمك يا رب، ولا جلطه ولا نزيف في المخ يا رب، انت اسمك اعلى من كده، انت الرب الشافي، انت يسوع شافينا، انت شمس البر، شفاء في اجنحتك يا رب. تعالى النهارده في الانتنسيف كير، تعالى المس، تعالى المس يا رب، المس. غير المستطاع عند الناس مستطاع عندك. الدكاتره بيقولوا كلام، بس انت الطبيب الشافي، انت الطبيب الشافي، انت قول كلمتك، مين يقدر يرد كلمتك؟ انت تؤمر فيكون، انت تؤمر فيقوموا يا رب من الاسره دي يا رب. انت تيجي للشاب اللي اتكلم اللي عنده نزيف يا يا رب تشفي توقف النزيف ولا لكل مضاعفات على جسده يا رب في اسم يسوع. املاء ايمان انه يمد ايده للسماء وياخد الشفاء بتاعه يا رب. شفاء موجود عندك انت، دفعت ثمنه على الصليب وفي جلداتك، اشكرك. الشفاء موجود يا رب، موجود النهارده، يوصل لكل

0: حد بيمد ايده، يا رب اشكرك انت موجود هنا والان، مبارك اسمك.
1: مبارك اسمك يا رب. انت الشافي يا رب، انت الشافي.

0: نشكر ربنا عشان الشهادة اللي جات لنا انه شخص كان عنده نزيف داخلي وطلب ان احنا نتحد بيه في الصلاة هنا في البرنامج ورفعناه قدام الرب. هو بيشهد عن ايد الرب اللي امتدت ليه وخرج من المستشفى وبقى زي الفل. نشكر ربنا ونصدق انه شهادات تانية كتير كتير ناس تشهد عن اللي الرب عمله معانا وتتصلوا بينا علشان فعلا نسبح الرب ونفرح بالرب مع بعض. امين. معنا تليفون. الو
1: الو
0: الو ايوه
1: سلام المسيح معاكم.
0: اهلا بيك، اتفضل.
1: انا عاوز
0: انت عاوز ايه؟ سوري الخط قطع، هناخد تليفون تاني. الو
2: الو، مساء الخير.
0: مساء النور، اتفضلي.
2: ازيك يا دكتورة نور؟
0: الحمد لله، نشكر ربنا. اتفضلي حضرتك.
2: انا طالبة كل الصلاة بس لأجل فادي ومارفين وكرولت، دول شباب ربنا يفتقدهم ويجيبهم للمسيح.
0: امين امين.
2: احنا وعندي زنيان عندها الذئبة الحمراء، ومريم عندها مشاكل في الشغل.
0: امين.
2: الو.
0: امين امين. يسوع سامع الصلاة وشايف أشواق قلبك. وبيجي لنا طلبات كتيرة فعلا لأمهات والأهالي بيطلبوا من أجل أنه أولادهم يتحرروا وأنهم يرجعوا للرب والرب يفتقدهم. أمين. أنا حصلي الأمر ده بس هستقبل التليفون اللي جاي. ألو
3: ألو
0: ألو. أيوة اتفضلي.
3: أيوة أنا بنت الرب.
0: أهلا بيكي، اتفضلي.
3: أنا مشكلة في الدخلة.
0: أيوة

0: كده بالنسبه لي ان انا بحب اللي عامله بيه مسكين.
1: سوري،
0: الو،
1: انه ايه؟ يعيدي تاني الطلبه.
0: يعني انا بنت الرب
1: محتاجه طلبه صلاه علشان ايه؟
0: محتاجه تصلي ان انا بحب اللي عامله بيه 6 سنين، واهلي مش موافقين، ودلوقتي خطبوني لواحد انا مش عايزاه.
1: اوكي. امين. احنا هنصلي لك علشان يعني الرب هو اللي يختار الشخص المناسب ليكي، سواء انت بتفكري انه ممكن في شخص معين مناسب او اهلك بيفكروا ان في شخص تاني. احنا هنصلي انه اراده ربنا اللي تتمم في حياتك ويديكي تمييز للاختيار الصح. اوكي، هستقبل التليفون ده وبعدين هصلي لكذا حاجه من التشاركت. الو الو، ايوه
0: ممكن اكلم الدكتور نوره؟
1: ايوه انا معاكي، اتفضلي. انا معاكي،
0: كنت عايزه
1: سامعاكي.
0: حضرتك تصلي، انا بنت الرب وكنت عايزه تصلوا لي من اجل ابني، لاني دخل في موضوع الادمان، وانا بصلي من اجله بقالي 25 سنه، تعبت جدا وفي التجربه صعبه اليومين دول.
1: بس امين، احنا حالا هنصلي للشباب، وعايزه اقول لك ان كل صلواتك دي ما ضاعتش هباء، هي محفوظه عند الرب، واناتك ودموعك محفوظه عند الرب. فاتحدي معانا في الصلاه دلوقتي، احنا عايزين نصلي ونتحد بكل ام طالبه ان احنا نصلي من اجل ولادها، ان الرب يفتقدهم يحررهم وانهم يرجعوا تاني للرب. يا رب نروح لمين غيرك يا رب؟
2: ايوه،
1: لما العالم وعدوك يقتنص يا رب شباب لارادته، يا رب انت يا رب اللي تيجي يا رب تنتشلهم يا رب من النار ديت، تيجي تنتشلهم يا رب من الادمان، انت تيجي تنتشلهم يا رب من السكك الغلط اللي مشوا فيها. يا رب احنا فعلا رافعين شباب كتار بين ايديك يا رب، ونتحد مع صلوات امهاتهم ونقول لك يا رب انت اللي سامع الصلاه، وانت تقدر، انت تقدر يا رب. فعلا يا رب افتح العينين يا رب عليك،
2: يا رب
1: افتح القلوب يا رب ليك يا رب، يزهقوا من الخطيه، يزهقوا من البعد عنك يا رب. انت اللي ترتب كل الظروف وتبعت لهم يا رب اشخاص يا رب حسب قلبك يا رب، يقودوهم يا رب ليك يا رب، يا رب ويبعدوا يا رب عن كل يا رب شلل يا رب فعلا بتبعدهم عنك. افتقاد يا رب، افتقاد لشباب كتار، استناره يا رب لعيونهم ولقلوبهم في اسم يسوع.
2: يا رب بشكرك لانه في وعد، ان خلصت تخلص انت واهل بيتك. يا رب انا جايه بالوعد ده قدامك واقول لك يا رب احنا ماسكين فيك، يا رب اخرج ورا اولادنا، يا رب اولادنا وشبابنا يا رب محتاجينك واقعين في عرضك، يا رب احنا ما نقدرش نخرج وراهم، بس انت يا رب حاصرهم، انت يا رب حاصرهم بمحبتك، توبهم، نجيهم من العلاقات الغلط، نجيهم يا رب من الاصحاب الغلط، يا رب من السكك اللي بيتوهوا فيها ومش عارفين يرجعوا. يا رب تعالى يا رب بحصار من الروح القدس، تبكيت عالي، نجاه يا رب لحياتهم. يا رب تعالى سد عليهم كل طريق بيهربوا فيه، كل طريق يا رب بيتوهوا فيه ويتقيدوا وما يعرفوش يرجعوا. انت بتفك القيود يا رب، انت بترجع من الارض البعيده، انت زي ما رجعت الابن الضال يا رب، انت بحبك فضلت تصلي له وانت بعيد واقف تراقب رجوعه من بعيد، عمرك ما فقدت الامل يا رب. واشكرك من اجل كل ام واب يا رب قلبهم محروق على اولادهم، انت سامع صراخ زي ما صلت نورة، انت سامع والدموع دي موجودة قدامك. يا رب اصنع مفتخر الايام دي في البلود دي، رد كثيرين، رد كثيرين بنات وولاد لحضنك قبل حضن ابوهم وامهم. يا رب انت تستطيع كل شيء، نشكرك.

انطلاقاً من حرصها الدائم على أن تقدم دائماً الأفضل لكل مشاهديها في كل أنحاء العالم، لم تكتفي قناة الكرمة بتحديث قنواتها بتقنية عالية فحسب، بل قامت بتحديث الويب سايت الخاص بها ليصبح لدى الكرمة الآن صفحتين، إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، حتى يتيسر على كل مشاهديها البحث والتمتع سواء بكل ما قدمته الكرمة على مدار أعوام مضت، زاخرة بكنوز ثرية من برامج وترانيم وغيرها، أو التمتع الآن بكل ما هو جديد ويعرض على شاشاتها. هذه الصفحات يتم تحديثها باستمرار، غير أنها مزودة بتقنيات حديثة حتى تلبي رغبات مستخدميها، كل حسب احتياجه. ندعوك الآن للتصفح في هذه الصفحات الجديدة والتمتع بكلمة الله في كل حين، ولا تنسى أن تدعم دائماً كرمة الرب كيما تستطيع أن تأتي بالثمار المرجوة وتقدم أفضل ما لديها للرب ولأبنائه كل حين.

0: أهلا بكم في مشوار اليوم. أنا كيت نيبرز هنا مع القسيس راجر سكرادلين، وسنواصل اليوم مع الجزء الثاني من رسالتنا.
1: صحيح، كما تعلمين في معظم الأوقات عندما نتأمل الكتاب المقدس ننظر إلى حدث في الماضي، سواء في العهد القديم أو حتى في العهد الجديد قبل 2000 عام، لكن في هذه الرسالة سننظر إلى شيء سيحدث في المستقبل.
0: دعونا نشاهد الجزء الثاني من مواجهة دينونة الله.
1: إليكم الآن الجزء الثاني من سلسلة جديدة وعنوانها مواجهة دينونة الله. أيها الأخوة، الرجال والنساء، العظماء، المساكين، الأغنياء والفقراء سيقفون جميعا أمام الله، لكنهم سيقفون بمفردهم أمام الله. والأمل الوحيد الذي سيكون لدينا هو: هل لدينا علاقة مع المسيح؟ جميع الناس من كل العصور سيكونون هناك، هتلر الذي سخر من الله، الملحدين الذين أنكروا الله، الطغاة من كل العصور الذين أغرقوا المسيحية بدماء شهدائها، ليس فقط الأشرار من كل عصر، لكن أولئك الذين قد نسميهم رجال صالحين ونساء صالحات وأشخاص أخلاقيون، الأشخاص الذين كانوا خيرين في أفعالهم سيقفون إلى جانب هتلر وموسوليني ويقدمون حسابا. ما هي جريمتهم؟ إنهم رفضوا ابن الله. ربما لم يرتكبوا جرائم ضد الإنسانية، ربما لم يرتكبوا جريمة قتل، أو لم يرتكبوا خطية خبيثة شريرة، لكن الحقيقة هي أنهم رفضوا ابن الله، ولهذا السبب يقفون أمام العرش الأبيض للمساءلة. رأى يوحنا الموتى الذين رفضوا يسوع. انظروا مرة أخرى إلى الآيات 12 و13، ورأيت الأموات صغارا وكبارا واقفين أمام الله، وانفتحت أسفار، وانفتح سفر آخر هو سفر الحياة، ودين الأموات مما هو مكتوب في الأسفار بحسب أعمالهم، وسلم البحر الأموات الذين فيه، ودين كل واحد بحسب أعماله. كيف؟ يقول: ودين كل واحد حسب المكتوب في الأسفار. الآن أيها الأخوة، أنا لا أعتقد أنه كتاب من جلد. ما يقوله إن هناك سجلات لطريقة حياتنا، لا أعرف كيف يتم الحفاظ عليها. نقرأ في سفر ملاخي الأصحاح الثالث: حينئذ كلم متقو الرب كل واحد قريبه، والرب أصغى وسمع، وكتب أمامه سفر تذكرة للذين اتقوا الرب وللمفكرين في اسمه. وهكذا لدى الله سفر تذكرة، سجل لأعمالنا الجيدة والسيئة. إذا اتهم رجل أعمال بارتكاب جريمة ومثل للمحاكمة، فأحيانا يكون أعظم دليل ضده هو أنهم يفتحون السجلات والوثائق. حسنا، سنقدم حسابا يوما ما لسجل حياتنا. كل فكرة وكل فعل ونوايانا ربما ستعرض مثل المشاهد المسرحية، مشهدا تلو الآخر في حياتنا. ربما تستغرق الدينونة قرونا أو آلاف السنين، أو قد يستغرق ثوانا، حيث يدان مليارات الأشخاص في تاريخ البشرية في لحظة بحسب أعمالهم. لا أعلم ما إذا كان سيتم استخدام سفر التذكرة، لكن هناك سفر آخر سيفتح، وهو أننا سندان أيضا حسب كلمة الله. اسمع ماذا قال يسوع في إنجيل يوحنا الإصحاح 12:48: من رذلني ولم يقبل كلامي فله من يدين،

الكلام الذي تكلمت به هو يدينه في اليوم الأخير. سوف نضع حياتنا بجانب كلمة الله، وجميعنا لدينا على الأقل نسختان أو ثلاث نسخ من كلمة الله. أيها الأخوة الأحباء، عندما نضع حياتنا بجانب كلمة الله ستظهر لنا كلمة الله أننا خطاه، وهذا ما سوف ندان عليه. وهذه الدينونة هي لإظهار عدالة الله المطلقة من ناحية لديك كلمة الله، ومن ناحية أخرى لديك سجل حياة الشخص والتي لن تتطابق لأنها أقل من متطلبات الله. نحن جميعا أخطأنا، وكلمة خطية أو خطأ هي كلمة في الرماية وتعني عدم إصابة الهدف. نحن جميعا أخطأنا الهدف. الآن لدينا حياتنا وكيف عشنا إلى جانب المتطلبات الكاملة في كلمة الله، والاثنان غير متطابقين. لا يهم درجة خطايانا، كلمة تعدي تعني تجاوز الخط، وقد رسم الله بعض الحدود ونحن جميعا تجاوزنا الحدود، لذلك الله عادل في إدانتنا. نحن في الواقع لا نرى أنفسنا كما هي، لا نرى أنفسنا كوننا خطاة، حتى جسديا لا نرى أنفسنا حسب الواقع. عندما تنظر في المرآة إذا كنت بدينا بعض الشيء ترى نفسك أنحف، ومع تقدمك في السن أعدك أنك ترى نفسك أصغر سنا. وإذا كنت رجلا بدأت تفقد شعرك، عندما تمشط شعرك فإنك ترى رأسا ممتلئة من الشعر. نحن لا نرى أنفسنا حسب حقيقتها، ولا نحب أن نرى أنفسنا من خلال عيون كلمة الله التي تديننا كخطاة. في لحظة الدينونة يريد الرجال الفرار، يريدون الاختباء، الهروب، لكن لا يوجد مكان نذهب إليه. أيها الأخوة، عندما تسقط المطرقة وينطق بالحكم مذنب مذنب، ماذا يمكنك أن تفعل؟ ستحدث الدينونة في نهاية تاريخ البشرية. يعتقد بعض الناس خطأ أنه بمجرد أن يموت الإنسان يقف أمام الله في الدينونة. لا، لكن في نهاية البشرية سيدين الله الذين رفضوه. حياتنا مثل حصاة يتم إلقاؤها في بركة ماء، تستمر بالتموجات التي تؤثر على أولادنا وعلى أحفادنا. فقط في نهاية الزمان سيظهر التأثير الكامل للنفس التي رفضت ابن الله. هناك سفر التذكرة الذي يسجل أعمالنا، ثم هناك كما قرأنا سفر الحياة. عندما يؤمن الشخص ويسلم حياته للمسيح بالإيمان فإن اسمه يكتب في سفر الحياة. الآن ناموس الله وسفر التذكرة وكلمة الله يظهرون لنا أننا خطاة. وأخيرا ينظر الله إذا كان اسمك مكتوب في سفر الحياة. فالأعمال الصالحة والتدين لن تكون مهمة. اسمع ما قاله يسوع في إنجيل متى الإصحاح 27:22: كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم: يا رب يا رب، أليس باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا شياطين؟ هل ترون؟ الشيء المهم، هل قبلت الرب يسوع مخلصا لحياتك؟ النشاطات الدينية لن تكون مهمة. في الدينونة كل شيء في الحياة سيبدو تافها للغاية في تلك اللحظة. الثروة والشهرة التي قد يكون الشخص قد حققها والمركز والمكانة في الحياة لن تهم.

يبدو الأمر كما لو أن الناس سيحبسون أنفاسهم وستتوقف قلوبهم يبحثون عن أسمائهم، لكن أسمائهم لن تكون موجودة لأن الوقوف أمام العرش الأبيض. وهذه الدينونة لأولئك الذين رفضوا المسيح، وفي تلك اللحظة سيدرك الناس مدى فراغ الحياة بدون الله. قال يسوع: ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ لكن النقطة الأخيرة في الخطوط العريضة هي إصدار الأحكام من العرش. سأقرأ الآية 15: وكل من لم يوجد مكتوبا في سفر الحياة طرح في بحيرة النار. كل شخص لم يكتب اسمه في سفر الحياة. دعونا نرجع إلى الآية 12، لأن هناك شيء مثير للاهتمام بالنسبة لي، وتساءلت عن ذلك عدة مرات منذ قراءة هذا المقطع. يتكلم عن الأموات صغارا وكبارا واقفين أمام الله. اندهشت من هذه الآيات في الكتاب، حيث تجد شخص يتقابل مع الله في مجده وقداسته وسيادته يسقط أمام الله. يوحنا في سفر الرؤيا قال: عندما رأيت يسوع سقطت عند قدميه. كان يوحنا أفضل صديق له على الأرض. يبدو أن الناس يسقطون دائما أمام الله عندما يتعاملون معه. قال الله لموسى: اخلع حذاءك من رجليك لأنك واقف على أرض مقدسة. الله قدوس. ومع ذلك لنقرأ ما جاء في رسالة فيلبي الإصحاح الثاني والعدد العاشر: لكي تجثو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض. نعم أيها الإخوة، سيأتي وقت ينحني فيه كل إنسان ويعترف بأن يسوع هو الرب، وهذا سيحدث أمام العرش الأبيض العظيم. سيعترف كل من رفضوه رغما عنهم أن يسوع هو الرب. كل من رفضوه سيقفون أمامه، مثل وقوف المتهم أمام القاضي في المحكمة. وقبل إصدار الحكم يطلب من المتهم الوقوف. هكذا سيقف الناس مع ركبتين مرتجفتين عند النطق بالحكم. يقول: وطرحوه في بحيرة النار، ستنتهي النعمة إلى الأبد. لقد جاء يسوع لكي يغفر لك، وهو يحبك محبة غير مشروطة. لقد جاء ليكون لك حياة أبدية، لكن ذلك اليوم سيغلق حسب رؤيا الإصحاح 20. هناك يوم للحساب، هناك يوم للمساءلة أمام الله. محبة الله تتجاوز قدرتي على توصيل ذلك، لدرجة أنه أرسل ابنه ليموت موتا مؤلما. يموت البريء من أجل المذنبين. يقول الكتاب المقدس: أجرة الخطية هي موت. لذلك جاء يسوع ليأخذ مكاننا. أجرة الخطية هي موت. إما ندفع نحن ثمنها حسب رؤيا 20 في الأبدية، أو سنقبل المسيح بالإيمان، لأن عدالة الله سوف تتم. كلمة إنجيل تعني الأخبار السارة، والأخبار السارة ليست فقط أن الله يحبك، لكن يسوع جاء ليدفع ثمن هذه العقوبة. إما أن تقبله

ربا ومخلصا على حياتك أو ندفع العقوبة بأنفسنا حسب رؤية لصاح 20، حيث يقول إن الذين رفضوا المسيح سيطرحون في بحيرة النار. أنا لا أستطيع وصف رعب هذه الآية. ربما يكون أسوأ جزء في دينونة الله هو أنه سيكون مكانا خاليا من الرجاء. نحن كبشر لا نعرف كيف يبدو ذلك، لأن لدينا دائما الرجاء. أحيانا نعتقد أننا فقدنا الأمل، لكننا لا نستسلم حتى في خضم الألم. لدينا رجاء. المرأة وهي تلد في خضم آلامها لديها أمل في إنجاب الأطفال. حتى أولئك الذين يموتون موتا مؤلما لديهم أمل في أن يحررهم الموت من الألم. لكن عندما تتم إدانتنا حسب رؤيا 20، لن يكون هناك رجاء، لأنه حكم نهائي لا استئناف، إنه إلى الأبد. إليكم هاتان النقطتان التطبيقيتان. النقطة الأولى تتعلق بكم وبي، إنها للمؤمنين. الكتاب المقدس كتب للمؤمنين، ويفترض أن الأشخاص الذين يقرؤونه هم مؤمنون. الآن هذا الجزء يتكلم عن غير المؤمنين، لكنه كتب لنا نحن المؤمنين، والغالبية العظمى من ثقافتنا لن تقرأ رؤيا 20، لكننا نحن المؤمنين نقرأه. لذلك إليكم هذه المبادئ التطبيقية. يتحمل المؤمنين مسؤولية عظيمة لإخبار الآخرين عن يسوع المخلص. لنفترض أنك تقود سيارتك على الطريق السريع ووصلت إلى جسر عبر بحيرة أو عبر نهر كبير، وهناك زورق حطم جزء من هذا الجسر ويمكنك التوقف. أي نوع من البشر إن لم يخرج ويحذر القادمين أن الجسر غير آمن، أي نوع من البشر إذا جلس في سيارته ويشاهد الناس وهم يسقطون في الهاوية ويموتون؟ لا لا لا، كبشر سنخرج من السيارة ونصرخ ونحذر القادمين ونحاول إنقاذ حياتهم من الهلاك المؤكد. يقول هذا المقطع في مستقبل البشرية سينقطع هذا الجسر، وسيكون الإنسان مسؤولا أمام الله. أيها الأخوة الأحباء، دعونا الآن نقرأ مرة أخرى العدد 15. وكل من لم يوجد مكتوبا في سفر الحياة طرح في بحيرة النار. وكل هذه كلمة مخيفة، لأنها ربما تشملك. وكل من لم يوجد مكتوبا في سفر الحياة، هذه الكلمة في يوحنا الإصحاح 3:16، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. هذه الكلمة اليوم تعطي الرجاء. الآن أيها الإخوة، سفر الرؤيا الإصحاح 20

ليس نهاية الكتاب المقدس، فهناك إصحاحان آخران. ينتهي الكتاب المقدس بدعوة. لاحظوا معي ذلك، نجده في آخر إصحاح من سفر الرؤيا. يقول في سفر الرؤيا الإصحاح 22:17 ما يلي: والروح والعروس يقولان تعال، ومن يسمع فليقل تعال، ومن يعطش فليأتي، ومن يرد فليأخذ ماء حياة مجانا. أيها الإخوة، إنها دعوة لقبول المسيح، وهذه الدعوة للجميع اليوم. نحن لسنا في رؤيا الإصحاح 20 إصحاح الدينونة، نحن في رؤيا الإصحاح 22، وهذه دعوة. ككنيسة نحن نرفع صلواتنا كل يوم أحد ونقول تعال إلى المسيح، ويسوع يدعوك ويقول تعال. إذا أتيت إلى المسيح فسوف يغفر لك وسوف يغير حياتك وسيملأ حياتك بالهدف والمعنى والرضا. وإذا لم تأتي سيكون هناك يوم في المستقبل البعيد لن يكون فيه تأجيل ولا غفران ولا إفراج مشروط، لأن دينونة الله ستكون نهائية. لكن اليوم هو يوم دعوة، أنا أدعوك لكي تأتي إلى المسيح. تقول كيف أفعل هذا؟ حسناً، أولاً عليك أن تدرك بأنك أخطأت وأنك كسرت وصايا الله وقلب الله. يجب أن يكون من السهل الاعتراف بذلك. من البديهي أننا أخطأنا، ولكن إذا كنت تعتقد أنك لست خاطي، اسأل شخص يعرفك وسيقول لك نعم أنت بالتأكيد خاطي. الخطوة الثانية هي أن ندرك عدم كفاءتنا وأننا لا نستطيع فعل ما يكفي، ولن نقوم أبدا بما يكفي من الأعمال الصالحة، وأننا بحاجة لشخص يأخذ مكاننا، لأن أجرة الخطية هي موت. والشخص الذي أخذ مكاننا هو يسوع، دافعا أجرة خطايانا على الصليب، وأن نقبله بالإيمان مخلصا لحياتنا. يقول الكتاب المقدس كل من يدعو باسم الرب يخلص. لذلك اعترف بخطيتك واصرخ إلى الرب طالبا أن يغفر لك ويغير حياتك. الآن إذا كنت بحاجة للمساعدة اتصل بالرقم الظاهر على الشاشة، هناك قساوسة وأشخاص مستعدون أن يصلوا معك ويجيبوا على أي أسئلة لديكم. وأنا أقول لك لا تنتظر، الآن وفي اللحظات القادمة يمكنك أن تسلم حياتك للمسيح. اسمحوا لي أن أصلي من أجلكم ومعكم وأنتم تتأملون هذه الدعوة الهامة. أبونا السماوي، أشكرك يا رب على هذا الجزء رغم أنه مرعب ومخيف ومن الصعب قراءته والأصعب الوعظ منه، لكن هناك يوما للعدالة. لكنني ممتن جدا لطول أناتك لدرجة أنك تستمر في توجيه الدعوة للمجيء إليك والحصول على المغفرة. وأنا أصلي أن لا يكون أي شخص بعيد عنك. أصلي

0: طالبا كل هذا باسم ربنا يسوع المسيح. آمين.
1: كان هذا الجزء الثاني من رسالتنا مواجهة دينونة الله. قسيس راجر، الجزء الذي وصفته مخيف للغاية للغاية.
0: الأمر المخيف هو وقوف الناس أمام الله ويدانون ويحاسبون على كل كلمة بطالة وكل فكر شرير. إنه مشهد مخيف للغاية، لكن من المهم أن نتذكر أن المؤمنون لن يكونوا هناك. هذه الدينونة للذين رفضوا المسيح. الآن ليس الأمر أن المؤمنين لم يخطئوا، لأن الجميع أخطأوا باستثناء المسيح، لكن إما أن ندفع ثمن خطايانا ونقف أمام العرش الأبيض، أو نقبل حقيقة أن المسيح أخذ مكاننا ودفع ثمن خطايانا. وهذا ما فعله المؤمنون، إنهم قبلوا المسيح بالإيمان وقالوا: إني أعترف أنني أخطأت وأقبل المسيح مخلصا شخصيا. الوقوف أمام الله في الدينونة أمر مخيف جدا، وبالتالي يجب أن يكون هذا حافزا للمؤمنين على إخبار عائلاتهم وأحبائهم وكل من يحتك بهم عن المسيح.
1: إذا كنت تشاهدنا اليوم وتقول: قسيس راجر، لقد سمعت ما تقول لكنك لا تعرف ماذا فعلت، لا يهم. كما قال القسيس راجر: تعال إلى المسيح بإيمان طفولي. إذا كنت تشاهدنا وتقول أنت لا تعرف ماذا فعلت، أرجو أن تتواصل معنا، وأرجو أن لا تدع الشمس تغرب دون أن تطلب الرب مخلصاً وتطلب الغفران. أيضاً بإمكانكم التواصل معنا على todayswalk.org، لدينا الكثير من الموارد المجانية المتاحة لكم. أيضاً إذا كنت أب أو كنت جدة أو كنت أم وتفكري: أتمنى لو يسمع أولادي أو أحفادي هذه الرسالة، لذلك أرجو الاستفادة من الموارد المتوفرة ومشاركتها مع الآخرين، وأرجو الاستفادة من هذه الموارد المساعدة في الوصول إلى شخص ما يحتاج سماعها واتخاذ قرار قبول الرب يسوع مخلصاً لحياته حتى لا يعيش هذه الدينونة المخيفة. قسيس راجر، شكراً على هذه الرسالة، إنها رسالة مهمة جداً. في الواقع في ذهني شخص أريد التحدث إليه وإعطائه هذه الرسالة أيضاً. نراكم الأسبوع القادم مع خدمة مشوار اليوم ورسالة جديدة لمساعدتكم على فهم الكتاب المقدس. يبث برنامج خدمة مشوار اليوم من كنيسة فالي المعمدانية. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم المجاني 800-382-3470 أو زوروا موقعنا. نراكم الأسبوع القادم مع مشوار اليوم من كنيسة فالي المعمدانية، بيكرزفيلد، كاليفورنيا.

بيقول المرنم: سبحي يا نفس الرب، أسبح الرب في حياتي وأرنم لإلهي ما دمت موجودا. ولأن في التسبيح تشجيع وإيمان وبركات وكمان رجاء ومحبة لله والناس، ولأن رسالتنا هي محبة، علشان كده لازم يكون فيه الكرمة تسبيح.

0: جديدة من برنامج صوت العابرين. النهاردة معنا ضيف الحلقة أخونا الأخ يوسف، وعنوان الحلقة هو تدبرنا القرآن فتركنا الإسلام، لأن إله الإسلام كان بيأمرنا كمسلمين أن احنا نتدبر القرآن. وحقيقة لما تدبرنا ولما درسنا ولما حاولنا نفهم وقفت قدامنا أمور كتيرة، وكانت سبب أن احنا تركنا الإسلام. وبنيجي لحضراتكم هنا في برنامج صوت العابرين، إذا كنت أنا وكل إخواتي وأخواتي اللي كانوا في الإسلام وعبرنا بنعمة الله إلى الحق إلى نور المسيح، والرب كشف عن عينينا وعرفنا أن هو زي ما بنختم الحلقة، لكن ممكن النهاردة نقولها في بداية الحلقة، وعرفنا أن هو الطريق والحق والحياة. وبنيجي نقول لحضراتكم إحنا تدبرنا الأمر في كذا والنتيجة كانت كده، وجايين عشان نقول لكم نماذج من الآيات ومن القرآن اللي احنا حاولنا وفكرنا فيه. في البداية مع حضرتكم برحب بالأخ يوسف. أهلا بيك أخ يوسف.
1: أهلا بحضرتك أخت نورة.
0: أهلا بيك. حضرتك عارف ان احنا بنبدأ بالصلاة، فلو ممكن تصلي في بداية الحلقة تفضل.
1: ربنا الحبيب يسوع المسيح أشكرك يا رب. يا رب نأتي لك بقلوب خاشعة ممتلئة بالشكر لنعمتك وخلاصك العظيم. نرفع عليك صلاة من أجل الخدمة يا رب، لكي تستخدمنا أدوات في إيدك أنت يا رب، لنشر نورك وحقك في هذا العالم المظلم.
0: أمين.
1: إن احنا يا رب شجاعة وإيمان ثابت لنعكس محبتك أينما كنا. اجعل كلماتنا يا رب مليئة بالنعمة وقادر على لمس القلوب، ومنحنا روح الحكمة والإرشاد نعرف متى وكيف نعمل بشرحك. نطلب منك يا رب أنك تفتح الأبواب المغلقة وتعد القلوب لاستقبال كلمتك الحية. بارك كل من يزرع ويغرس في حقل ملكوتك، وامنح القوة والثبات لكل خادم وكارث. صلي يا رب من أجل قناة الكرمة وكل خدامها. صلي يا رب من أجل الأخ أندرو والأخت نورة يا رب، بارك حياتهم وخدمتهم يا رب في اسم المسيح. أمين.
0: آمين آمين باسم يسوع. طيب قبل ما أبدأ مع الأخ يوسف، خلينا يعني هنبدأ بحاجة كوميدية عشان إحنا بعد كده بقى هنتكلم في موضوع، فخلينا إيه يعني نشاهد مع حضراتكم كده فيديو كوميدي، أنا بعتبره كوميدي حقيقي، فنشوف مع حضراتكم.
2: عيسى بن مريم، خلينا نشرح شوية للعراقيين للنصارى. المسيح عيسى بن مريم يصير خال علي بن أبي طالب. لماذا خال علي بن أبي طالب؟ أبو طالب عمره 800 سنة، أبو طالب اسمه عمران، مريم بنت من؟ بنت عمران. إذن مريم أخت علي بن أبي طالب. المسيح عيسى بن مريم يصير خال علي بن أبي طالب. لماذا خال علي بن أبي طالب؟ أبو طالب عمره 800 سنة، أبو طالب اسمه عمران، مريم بنت من؟ بنت عمران. إذن مريم أخت علي.
0: ما حدش يلوم عليه ولا حد يتريق عليه، هو بيقول مريم بنت عمران. هو كمان تدبر في القرآن يا جماعة، تخيلوا هو تدبر في القرآن وحسبها كده. طبعا مع عنده يعني علي يعني وضعه ايه عندهم كشيعة، لكن هو جاي بيقول ان هو جاي يفيد المسلمين، جاي يعرف المسيحيين مين هو المسيح. فمسيحي لو ما كنتش تعرف ان المسيح يبقى خاله علي، فأديك عرفت النهاردة المعلومة الخطيرة ديت. والشيخ يا أخ يوسف تدبر القرآن حقيقي، لأن القرآن بيقول له إن دي ابنة عمران، فهيعمل إيه الراجل يعني؟ فقال لنا استنتج هذه النتيجة. فإيه رأيك في هذه الكوميديا المحزنة حقيقي؟
1: عايزين نقدم بالنسبة في برنامج حضرتك، نقدم بلاغ ضد تاجر المخدرات اللي هو الدلو الحشيش اللي شربه ده، لأن أكيد ده أكيد مشترية واحد عادي أو عائل، رغم ان الموضوع ده قاله قبل كده اله رسول الاسلام من 1400 سنه، لما قال لخديجه ان زوجاتي في الجنه اربعه، خديجه بنت خويلد ومريم بنت عمران، ما اعرفش جاب عمران منين

0: وكلثم اخت موسى، واسم زوجة فرعون. فدي طبعا الخرافات دي حاجات مش جديدة على الاسلام، يعني حاجات كتيرة جدا احنا عرفناها لما ربنا نور علينا وعرفنا الحق فين، وتدبرنا القرآن والسيرة عرفنا ان كل ده حاجات كانت خرافات او ضحك علينا بيها في حياتنا.
1: طب أخي اسم حضرتك، يعني دي تاني مرة تاني حلقة تكون معايا فيها، ومن فترة طويلة حضرتك كنت معايا.

0: عشان كمان نعرض الموضوع اللي احنا هنتكلم فيه، لان ده كمان الموضوع في صلب الاختبار بتاع حضرتك، ان هو تدبر القرآن يعني. فلو ممكن حضرتك يعني في 10 دقائق كده تقول لنا شهادة ايمانك، ازاي كنت في الاسلام وازاي امنت بالرب يسوع المسيح وليه رفضت الاسلام كمان؟ اتفضل.
1: انا من اسره صعيديه من احدى محافظات الصعيد، عيلتي من اصلا من اصل العيله من شبه الجزيره العربيه، مقسمة يعني موجودة في محافظات كتيرة جدا لنا من العيلة، موجود في قرايب في كل المحافظات. عشت حياتي كمسلم متدين زي عيلتي، إن أنا راجل بأدي الفرائض والطقوس الإسلامية زي ما أمرني الإله أو إله الإسلام وقتها، أنا زي ما كنت مؤمن، كنت مصدق كل حاجة يقولها الله ورسوله ومؤمن بالله ورسوله، لدرجة إن أنا كنت مستعد إن أنا أعمل أي حاجة، إن أنا أجاهد في سبيل الله بأي طريقة، لحد ما في سنة من السنين ربنا كرمني وسافرت إحدى الدول العربية، وأنا هناك عايش بدأت إن أنا أدخل إنترنت، فبدأت إن أنا أتعرف بأصدقاء من كل أنحاء العالم، كانت اللغة الإنجليزية بتاعتي نوعا ما معقولة شوية، بدأت أتكلم مع أجانب أكلمهم عن القرآن وعظمة الإسلام وإن النبي محمد خاتم الأنبياء والمرسلين والاسلام دين التوحيد، واحاول ان انا ادخل ابعت لهم المراكز الاسلاميه في الحتت اللي موجودين فيها. بس اشكر ربنا ما فيش حد سمع كلامي، يعني نشكر ربنا ما ضرتش حد. لحد ما بدا ان انا ربنا يتعامل معايا. لقيت موقع في الانترنت بيتكلم عن المسيح. بقلب في التلفزيون عندي في البيت، لقيت ابونا زكريا كان على قناه الحياه. كان بيقدم برنامج، طبعا انا لما شفت البرنامج استفزني جامد جدا وقتها، ازاي يتكلم على رسولنا بالطريقه دي، يعني راجل بيشتم ويسب، التلفزيون باظ بسبب ان انا خبطته.
0: هو كان بالنسبه لك عرضه لحياه زي كل مسلم يعني، عرض ابونا زكريا لسيره الرسول الاسلام وللقران، هو ده اللي بالنسبه لك يعني شتم وسب، لكن هو
1: لا ما انا بعد
0: ما
1: كده
0: بيشتمش ولا بيسب.
1: الموضوع رجع معايا تاني، بقلب تاني برضه ابونا زكريا بيشرح السيره الحلبيه.
0: أيوة.
1: يعني الموضوع حصل بعدها باسبوعين.
0: المسلم بيعتبر ان تقديم اللي في الكتب بتاعته ليه، لما بنقدم اللي في الكتب ليه بيعتبر ان احنا بنشتم.
1: فبعد
0: ده محتواك يا فندم.
1: انا بدات ان انا لما سمعت ابونا زكريا في الحلقه دي اللي بيتكلم في السيره الحلبيه بيشرح عن زواج محمد من زينب بنت جحش، كان الموضوع بالنسبه لي صادم شويه، ان انا كنت مقتنع بحاجه ان الرسول تزوج زينب عشان يلغي آية التبني، زي ما تزوج عائشه بسبب ان هو صداقه ابو بكر، وكل التخريف اللي كانت بتتقال لنا زمان من النبي محمد متزوج زوجه واحده بس اللي هي كانت خديجه وعاش معاها، لكن ما كانش بيدور على النساء، ما كانش ان هو راجل مزواج او حاجه زي كده او ليه ميل للنساء. ابونا زكريا فتح عيني لحاجات كتيره، خلاني برضه اتكلم عن سوره العاديات، يعني ان محمد لما كان عايش في مكه بالايات المكيه اللي هي بيتكلم فيها عن مع الكفار بتلقى كويسه لكم دينكم ولي دين في سوره الكافرون، في سوره البقره من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وبعد كده النقله الكامله اللي حصلت معاه لما هجر من مكه للمدينه، او زي ما نقول ان هو راح المكان ده وجمع حواليه ناس، الموضوع اتغير معاه زي سوره العاديات، واتكلم عن الجهاد والقتال، وكل ايات المحبه والتسامح اللي كانت موجوده في مكه اتغيرت نهائي. بدات ان انا طبعا واحده بواحده ان انا اقتنع يعني بنسبه كبيره ان الاسلام مش دين سماوي، بدات ان انا ادور صح وراه. في الوقت ده ظهرت مشكلتين كان قدامي، مشكله اللي هي اللي حصلت في 2006 رضاعه الكبير، كان ظهرت في التلفزيون حد يتكلم عنها، وظهرت كمان مشكله ان واحد احد الشيوخ اتكلم قال لك ان الواحد يعني ما ينفعش ان هو يمارس العلاقه مع بعض مع مراته مع زوجته، مع ان ده بيخالف احاديث رسول الاسلام، ان عائشه لما كانت بيقول ان احنا كنا نستحم انا ورسول الله في اناء واحد. وحصل كمان المشكله اللي كانت حاصله برضو بتاعت وفاء قسطنطين وكاميلا شحاته اللي كانت حاصله بعزين اختنا وفاء، والمظاهرات اللي كانت بتحصل في مصر وقتها. المهم انا اقتنعت بنسبه كبيره جدا، وبدات ان انا ادرس عن الكتاب المقدس شويه، اقتنعت بنسبه كبيره ان المسيح هو الله،

0: بس للاسف ما لقيتش حد يساعدني وقتها ان انا انول نعمه المعموديه، او ان انا اعرف ان انا ادخل كنيسه او غيره. حتى لما اتكلمت مع احد المسيحيين في المكان اللي انا كنت فيه، من خوفه من اهلي اللي موجودين في الكويت، احنا يعني كان عددنا كبير، يمكن انا قلت البلد بدون قصد، يعني
1: اه
0: احنا
1: معلش.
0: ما لا مش مشكله، انا مش اللي يحصل يحصل، انا كده انا مش خايف.
1: امين.
0: انا قرايب اكتر من 200 واحد كنا في الكويت يعني مع بعض قرايب، فانا خفت ان اقول لهم، قلت لا انا مش انا وبتاع، وهو خاف منهم سكت لحد ما نزلت مصر واستقريت في 2000 واخر 2010، وبدات في ثوره يناير لما قامت بدات استقر في القاهره واشتغل في القاهره، ورفضت ان انا اسافر تاني. الفترة دي ان انا تعرفت بحد وبدأت ان انا ادخل، بس ما كانش في دماغي المسيح بصراحة في الوقت ده. انا خلاص ان انا لما الاخ ده ما ساعدنيش، ان انا اصبحت بعيد عن كل الاديان، الصلاة قطعت الصلاة وصوم، ما فيش اي حاجة خالص، في اله موجود بس فين ما اعرفش. لحد ما في 2011 لقيت حد يتكلم معايا،
1: اه يعني انت اخ يوسف تعتبر تركت الاسلام، مش
0: تمام.
1: يعني
0: تركت
1: تركت
0: لكن مش
1: الاسلام
0: اي دي،
1: لفترة
0: مش
1: بحث، مش امنت على طول بالمسيح.
0: لا. ففي الفترة دي لحد ما قابلت حد أخ كده اقتنعت برضه واتكلمت معاه تاني، ابتدى يشرح لي الكتاب المقدس، اداني نبذة الإنجيل يوحنا، الإنجيل صغير لوحده. بدأت تاني إن أنا أتكلم معاه وأتقابل أنا وهو فترة، لحد يمكن 3 شهور وإحنا نتقابل مع بعض، وأنا مش أنا خايف أقول له عايز أروح كنيسة، هو برضه ما بيقوليش كده. لحد ما في يوم بيقول لي تحب تروح كنيسة؟ بقول له أه. قال لي طب أنا أروح مشوار، روح كنيسة، وصف لي مكان كنيسة اروح. رحت الكنيسه، قال استناني هناك وانا هاجي لك. رحت لقيت طبعا كان يومها خميس العهد، قدام الكنيسه احتفال كبير جدا، طبعا انا ما اعرفش ان الناس موجوده، ايه اللي حاصل ده ما اعرفش. بره الكنيسه ناس كتيره جدا، جوه الكنيسه فالامن اللي واقف اللي هو الامن الاداري بتاع الكنيسه نفسه ماسكين اجهزه لاسلكي ينظموا الموضوع. انا خفت منهم عايز امشي، واحد منهم جاني، تدخل؟ قلت له اه. تحب تدخل؟ قلت له اه. قال لي وريني البطاقه. طبعا طلعت له البطاقه، انا بصراحه خايف، قال لي بس في الاسم، قال لي محمد انسان زي الفل، انا اسمي الحقيقي زي نبي الاسلام يعني، ادخل ما تقلقش. دخلت حسيت ان المكان طبعا ده
1: طب
0: مكاني.
1: خلي بالك بقى ما تقولش اسماء ولا اماكن ولا اشخاص عشان كده.
0: لا مش اشخاص خالص هتتقال يعني،
1: طيب
0: تلاقي شفتهم. حسيت ان وقتها ان المكان انا دخلت مكاني فعلا. طبعا ما كنتش عارف حاجه اسمها واعظ او واعظ او قسيس، انا كان يتهيأ لي كل رجال الدين المسيحيين كلهم اللي بيلبسوا الجلابيه السوداء الكهنه بس، ما كنتش عارف حاجه اسمها ان حد يلبس بدله او لبس عادي. الترنيم اللي كانت بتتقال حسيت ان موجهه لي انا، بيكلمني انا، لحد ما ربنا تمجد معايا. وبعد فتره من الدراسه برضو في الكنيسه دي والمقابلات، حصل فتره طبعا عدو الخير ما كانش عايز ان انا اسيب الاسلام، حصل كم حاجه كده معايا، سرقة بالإكراه مرة، مرة تانية سرقة عادية، جيب يتاخد مني الفلوس اللي أنا فيها في عند محطة مصر. فقلت لا أنا كده برضو صح، أنا ماشي صح، هو الشيطان عايز يرجعني لكن لا أنا ماشي صح. لحد ما ربنا تمجد معايا واتعمدت، كان بتاريخ 3/8/2013، وأصبحت ابن من أبناء المسيح. ربنا بعد كده اتعامل معايا، حصل مشاكل وحصل طلاق مع زوجتي مسلمة وبتاع، اتجوزت تاني، ربنا اتمجد معايا وقابلت إنسانة مؤمنة.
1: يعني هي
0: بعدين
1: زوجتك لما عرفت انك انت امنت بالمسيح طلبت الطلاق يعني.
0: هي لما عرفت ان بالصدفة انا كنت معتمد ان كان هي حصل حادث معاها وفي كسر في رجلها، كنت معتمد ان مش تقدر تقلب في هدومي، فانا كنت سايب في البيت كتاب مقدس وكتاب أجبية، فهي بتقلب لقيت الحاجات دي. انا لما نزلت
1: ما
0: البلد
1: انكرتش يعني.
0: لا، قلت لها لا انا خلاص، طب الحكايه انا هقول، قلت لها براحتك تقولي ما تقوليش. فالمهم طب كل واحد راح فينا لحاله، اهلي بنسبه كبيره طبعا عارفين ومتاكدين، لان انا اتكلمت معاهم كذا مره ان رافض الموضوع ده، بس ما فيش مواجهه، نشكر ربنا بينا يعني، لحد دلوقتي هم رافضين يواجهوني وانا سايبهم براحتهم، مش يعني هم اللي مش عايزين يواجهوا.
1: ربنا يحفظك.
0: نشكر ربنا. فأنا عايش حاليا إنه أشكر ربنا، أصبحت خادم من قدام المسيح. ربنا نصلي إن إحنا ربنا يستخدمنا ويدينا ان احنا نكون مستحقين ان احنا نكون فعل في قرن، زي ما بيقول الحصاد كثير والفعل قليلون.

0: ربنا يجعلنا ان احنا مستحقين ان احنا نكون خدام ليه.
1: امين امين. طيب نشكر ربنا من اجلك ومن اجل حياتك وخدمتك اخي. طيب بالنسبه بقى لموضوع النهارده
0: بس ممكن اقول حاجه اختي مرة بعد اذنك؟
1: اتفضل.
0: بعد اذنك يعني
1: اتفضل.
0: معلش، يعني احنا بنشوف حاجات كتيره جدا بالذات على السوشيال ميديا، بعض الاخوه اللي يقول لك ان فلان او فلانه اصبحوا مسلمين، او يروحوا ينطوا في الازهر الشهادتين ويقولوا ان هم اصبحوا مسلمين وغيروا طريقه
1: ويفتخروا
0: عبادتهم.
1: بيه زي الولد اللي كان من فترة قريبة دوت اللي قلبوا عليه السوشيال ميديا،
0: بس للاسف لما تيجي تكلمي حد
1: كان
0: منهم،
1: اسمه ايه، فارس باين، ولا مش عارف كان
0: فارس
1: اسمه
0: كان
1: ايه.
0: اسمه فارس، اتحول لفارس. لما تيجي تكلمي حد منهم في اي حاجه، لا يعرف مسيحيه في المسيحيه ولا يعرف في الاسلام. لكن هات اي واحد عابر او اي واحد كان في يوم من الايام مسلم وترك الاسلام واصبح مسيحي، هتلاقيه درس في الاسلام، درس في المسيحيه، ممكن يكون عاش فتره في حياته ملحد يعني بلا دين خالص، لكن درس في البوذيه والهندوسيه وفي كل الاديان العالم عشان حتى يقتنع بايمانه. يعني اخواتنا اللي بيطلعوا مثلا ويهاجموا المسيحيه، احنا مستعدين اكيد لمواجهه اي حد، فبلاش انك انت تستغل ان السوشيال ميديا انك انت في المهاجمه، انك انت ما تفتكرش ان حد مش هيرد عليك. كتير جدا بينتظروك، عند الاخ اندرو في قناه الكارما، هنا في صوت العابرين، الاخ في برنامج انا مش كافر، صوت العابرين بيردوا، انت اللي بتهرب. وربنا ينور العيون.
1: ويعني حتى لو هم يعني بيفتخروا بالشاب اللي كان من فترة دوت قريب مش من بعيد، يعني هم نفسهم وكتير من المسلمين ما عجبهمش، لان هو بيقولوها كده ان في واحدة هي السبب ان هو
0: لهذا الفرق
1: ترك المسيح عشان في
0: للأسف.
1: واحدة. فاحنا لما جايين
0: للأسف
1: بقى
0: للأسف
1: نتكلم، احنا كعابرين بقى، احنا اللي جايين للإيمان المسيحي، احنا بنتكلم من القرآن ومن السنة، وكمان بنعرض على حضراتكم لو حد عنده اعتراض او احنا فاهمين غلط اتصلوا بينا كلمونا يعني. فربنا يفتح عيون اخ يوسف. طب احنا يعني
0: للأسف
1: احنا بالنسبه للحلقه النهارده، الايه اللي بتقول افلا يتدبرون القران، فانت ايه رايك يعني اله الاسلام لما قال للمسلمين الايه ديت، هل كانت نصيحه يعني في محلها، ولا ما كانش عارف ان الناس اللي فعلا هيتدبروا بجد هنلاقيهم كتير دلوقتي، كتير كتير بالملايين
0: ايوه
1: يعني
0: حضرتك.
1: تاركين
0: يعني
1: الاسلام
0: حضرتك بصراحه
1: بسبب
0: بصراحه
1: التدبر، بسبب الدراسه، بسبب
0: بسبب
1: محاوله
0: التدبر.
1: الفهم. اتفضل.
0: رسول الاسلام ازكى من اله الاسلام. رسول الاسلام قال حديث من بدل دينه فاقتلوه، اللي هو حد الرده. يعني كان عنده زي ما يكون عارف كده ان لو اللي هيترك دينه زي عبد الله بن ابي السرح اول واحد ارتد، او اللي حصل عبيد الله بن جحش لما ارتد في
1: بيضة
0: الحرب
1: ربنا
0: كشف
1: أخو
0: حقيقته.
1: زينب.
0: تمام، لحد النهارده كل حد بيترك الدين الوثني ده بيكشف حقيقته بيتكلم عنه اكتر. فهو يعني بصراحه كان عنده حق في انه احنا لو اتقتلنا او حصل قتل ما كانش حد فضح الاسلام. الا الاسلام قال لنا تدبرت، تدبرنا القران، شفنا اياتك، شفنا من اول الفاتحه لحد الناس اخر سوره 114 سوره 30 جزء، تدبرناهم وقريناهم كذا مره. يعني كان بيجي شهر رمضان الواحد يختم المصحف مرتين، كان بيقرا بالنسبه له الايات دي وبيشوفها اللي هي نظام عاد او حاجه عاديه بيقراها. شفنا حاجات طبعا لما نيجي احنا بنتكلم في تدبر القران، هل يجوز او ينفع ان اله يكون سببه شتان؟
1: عشان كده احنا بص اخ يوسف، يعني متعوده دايما ان انا مش ممكن اجيب حاجه او اعرض فكره من غير ما تكون موثقه. فطبعا الشتائم كتير جدا جدا، لكن في القران يعني، لكن احنا بناخد نماذج وبنسال هل ينفع زي ما قال الاخ يوسف كده، هل ينفع اله يقول كلام زي كده، هل ينفع اله يقف ند لانسان هو خلقه وهو بيدافع عن واحد تاني. يعني بنفكر من في الامر من كذا جهه يعني، وجايين مع حضراتكم نعرض. خلينا مع بعض نشوف الفيديو رقم 2، نشوف اله الاسلام بيقول ايه لواحد رافض ان هو يدخل الاسلام، او شايف ان الكلام اللي بيقوله رسول الاسلام ده كلام عادي يعني. فخلينا نشوف اله الاسلام بقى من اعلى سماء نزل جبريل وتعب عشان يقول ايه. اتفضل.
2: في شأن المبطل عتل بعد ذلك زنيم، عتل بعد ذلك زنيم. قيل العتل الفظ الغليظ، وقيل العتل واسع الجوف الشره الأكول الشروب كثير الأكل وكثير الشرب. أما الزنيم فمن العلماء

0: دائما قال الزني مدعي، يعني ولد الزنا، يعني ولد الزنا، يعني ولد الزنا. وقد ذكر بعض العلماء أن الآيات هذه نزلت في الوليد بن المغيرة، والد خالد بن الوليد، إذا تليت عليه الآيات وصفها بأنها أساطير خرافات الأولين، أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. أما كسبب نزول فلا أعلم لها إسنادا ثابتا، لكن تداولها عدد.
1: طيب، في كذا مشكلة في السورة دي، في الآية دي. أول حاجة شفنا إن زنيم، قلت لهم بعد زنيم معناها ابن الزنا، يعني إلى الإسلام بيقول له يا ابن الزنا. ليه بقى؟ لأن هو قال على القرآن أو كلام محمد إن هو أساطير الأولين. حاجة تانية، أخ يوسف بيقول إن هو أبو نزل في الوليد بن المغيرة أبو خالد بن الوليد. الحاجة الرابعة إن الشيخ بيقول إحنا مش عارفين سبب النزول. فدي كده يعني كذا مشكلة. أول مشكلة إن دي شتيمة وحشة جدا جدا، وما فيش حد ولا زمان ولا دلوقتي يحب يتشتم بيها، إن إله يكلم واحد يقول له يا ابن الزنا. إيه الإله ده؟ غريب. تاني حاجة، إن هل خالد بن الوليد سيف الله المسلول كان بيقف كده يصلي ويقول على أبوه على أبوه إن أبوه ابن زنا، يعني جده، ولا كان كده يعني، أو جدته؟ هل خالد بن الوليد سيف الله المسلول لما يقف يقرأ القرآن كان بيقول عتل بعد ذلك زنيم، عارف إن الكلام ده على أبوه على جده على جدته؟ الحاجة اللي بعد كده، إن مش عارفين أسباب النزول، أهو كلام اترمى لينا قرآن، ده قال وده سمع كلمتين كانوا عنده، ده سمع كلمتين كان عنده، عثمان حرق الدنيا الكتاب دوت، ودينا هو 1400 وأكتر سنة الناس مكملين في الإسلام من غير تدبر، مع أن ده أمر إله الإسلام. تفضل أخي يوسف.
2: طبعا الوليد بن المغيرة معروف أنه ممكن من أشهر تجار مكة، وكان من أغنى أثرياء مكة، من أحد الناس اللي اكتشف حقيقة الإسلام في بداية ظهوره.
1: يعني هو قال أساطير أولين، طب إله الإسلام يحاول يقنعه، يعني يحط في قلبه الإيمان، ما هو يهدي من يشاء، ليه يشتمه يقول له يا ابن الزنا؟
2: لا مش كده وبس، ده قال له ايه تاني برضه في سوره المدثر 11، ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنينا شهودا. يعني معلش، يعني انت لما اجي اتخيل لما اجي العيل عنده 3 سنين اقول له سيبونا انا وهو في اوضه لوحدنا، انا وانت هنتعامل مع بعض، فانت اله الكون والخالق، ازاي تتعامل عقلك مع الانسان من خلقتك؟ والمشكله بقى ان في سوره اللي بيتكلم فيها اعطوني بعد ذلك زميم، دي في سوره القلم قبلها في الآية رقم 4 بيتكلم بيقول لك وإنك على خلق عظيم. يعني حاجة مضحكة بصراحة، إزيك على خلق عظيم؟ تمام؟ وفي نفس الوقت بيشتم. يمكن يعني أعتقد إنه كان يقصد إن هو عظيم في السوق مثلا، يعني أو في أخلاقه الوحشة. فدي حاجة بالظبط يعني غريبة جدا، إن إله يعني عقله بالخليقة بتاعته ورسوله يشتم الناس. ده يمكن احنا اتكلمنا في لو الايه دي، طبعا كل المفسرين قالوا اغلبهم عليها قالوا ان المقصود بها الوليد بن المغير زي ما حضرتك قلتي، يعني ان العطول اللي هو شديد برضه، يعني حاجه نصلي من اجل اخواتنا ان هم يدبروا القران قوي يعني.
1: امين. طيب ناخد يعني هي الفكره في ايه اخ يوسف؟ انك انت يعني كاله انت قادر انك انت توصل حقك للناس دي من غير شتيمه، يعني المفروض ان انت اله اعلى من يعني من انك انت تعمل حاجه زي كده. انت بيقول لك بيقول كن فيكون، يعني ايه الانسان ده؟ مين هو ده الوليد بن المغيره اللي ضايقك لدرجه انك انت تشتم؟ ومين هو تبت، مين هو ابو لهب عشان تنزل له ايه تشتمه وتقول له تبت يدا، يعني تتقطع ايدك ولا تتشل ايدك يا ابو لهب؟ خلينا نشوف الفيديو رقم 3.
3: حين تبت يد أبي لهب وتب، أي خسرت يد أبي لهب وتب، مع أنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه عبد العزة ابن عبد المطلب. الله تبارك وتعالى بيّن خبث هذا الرجل، وكان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، وكان النبي يخرج يدعو إلى الله تبارك وتعالى وعمه يمشي خلفه ويقول لا تصدقوه، هذا ابن أخي، إنه مجنون، إنه ساحر، إنه كذاب. يدعي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول هذا ابن أخي، أنا أعرف الناس به. وأبو لهب سمي أبو لهب لجماله، بخلاف المسلسلات يطلعون جيكر دائما الكفار جياكر عندهم، مو صحيح. فالقصد سمي أبو لهب لحمرة وجهه وجماله. الله تبارك وتعالى يقول تبت يداه، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى

0: عنه ماله وما كسب، لن يغني عنه ماله والذي كسب، سيصلى نارا ذات لهب. وهذه الآية عجيبة، يقول أهل العلم كان يمكن لأبي لهب يقول طيب أنا أشهد الله إله يكذب القرآن، لكن لا، أخبر الله عنه وهو في حياته، وهو في حياته قال سيصلى نارا ذات لهب، وهذا من بيان علم الله تبارك وتعالى بما سيموت عليه أبو لهب. ولو كانوا يريدون تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يأتي بالغرب، طيب خلاص أنا أشهد الله أن محمد رسول الله، شفتوا محمد كذاب، ما حصل هذا، لأن الله تبارك وتعالى عليم جل وعلا.
1: طبعا دي حجة، وهي اللي بيقولها الشيخ عثمان في الآخر، ومستخدمها المسلمين اللي بيحاولوا ان هم يعني يضعوا تركيعات خاصة وتزيين وتجديد، ويعني اعطاء الإسلام صورة مش هي صورته الحقيقية وليس واقعه حقيقي، ان هو يقول لك ده دليل على صدق الرسول، ان هو ابو لهب ما امنش، كان ممكن يقول ان سيصلى نار ذات لهب، يعني يقول هو يروح يقول لهم لا انا هو يعني اقول الشهاده وانا دخلت الاسلام وكده داخل الجنه، ومحمد كده يبقى قرانه مش حقيقي. ازاي يعني واحد عمال بتشتمه وهيروح يقول لك لا انا خلاص انا مأمن بيك؟ ما طبيعي لو حد بيشتمك انت مش هتروح تقول له لا انا موافق على كلامك وانا فعلا زي ما انت بتقول، انت مش هتروح تتفق معاه، لان انت لو اتفقت معاه هتتفق ان يعني انك انت ما كنتش مقتنع زي ما هو بيقوله، كان بيكذب مش مصدق، وفي الاخر عشان يطلعه هو كذاب يقنع نفسه ان هو صح. فازاي انت بتشتمني؟ ازاي انا رافض دعوتك وهقول عشان اطلعك كذاب ان انت صادق؟ لا، ما انت بالنسبه لي لسه كذاب، وهو محمد عارف ان هو مش هيعمل كده، فده مش دليل براءه اصلا. طيب تعليقك اخ يوسف.
2: يعني اخت نور، لو شفنا تفسير ابن كثير عن سوره عن تب تدا ابي لهب، ان البخاري قال حدثنا محمد بن سلام حدثنا مش عارف مين وغيره وغيره، ان رسول الاسلام صعد الى الجبل فنادى يا صباحا، فاجتمعت اليه قريش فقال ارايتم ان احدثتكم ان العدو مصدقكم او ممسيكم اكنتم تصدقوني؟ يعني واحد طلع لهم فوق الجبل يقول لهم يعني كلمه كده ينهار اسود او ينهار مش عارف ايه، مصيبه حصلة، فناس اتلمت حواليه، ما كده اكيد لازم الناس تتفزع وحد يرد والناس ترد عليه او باي رد، ده كويس، المفروض يحمد ربنا ان هم ما رجموهوش او ضربوه بالطوب بالحجاره. فقال لهم فاني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، فابو لهب قال له لهذا جماعتنا تبا لك، يعني واحد انت خضتنا او انت سببت رعب للناس دي، فيقول لك ان الله رد عليه. فالغريبه برضه زي ما قال الشيخ كده، انا فاكر يمكن تقريبا في التسعينات كان في كتاب للشيخ الشعراوي اسمه الادله الماديه على وجود الله، استشهد بالايه دي. طب يعني معلش، طب انا ايش ضمان هل القران اللي موجود ما يمكن ابو لهب امن في اخر ايامه مثلا، يعني او دخل الاسلام في اخر ايامه وانت ما قلتليش الحاجه دي؟ انت ده مش اقناع، وانت معلش برضه انت تشتمني وعايزني ان انا اصالحك، يعني خلينا احنا يعني واقعين مع بعض. ما انت كل اللي سبهم في القران اذا كان الوليد بن المغيره ولا ابو لهب ولا عمرو بن هشام اللي اتكلم عنه برضه في سوره ربي يسوع العلق، ما فيش حد فيهم طبعا امن بمحمد، لان اكيد انت سببنا ازاي امن بدينك. تمام. لما بنبص لك برضه ابو لهب، ان هو راجل كان يعني يقال ان هو كان تاجر امين، كل الصفات اللي بيتكلموا عنه، كان من احد الناس اللي حضر الحزب اللي كان بيقال عليه حزب الفضول وقتها، اللي كان ينصروا الضعيف ورجعوا حقوق للتجار اللي حواليهم، يعني راجل كان صاحب مال وتجار، عمره ما مش خاين زي رسول الاسلام. تمام. طبعا برضو غير الآية دي برضو أخت نور، احنا يمكن برضو الآيات اللي شتم فيها تاني برضو، الحاجة الغريبة في سورة التحريم آية 8 آخر سورة التحريم، وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيت في الجنة، وضرب الله مثلا مريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا، يعني أنت جاي تقول لي أنا بقدس العذراء مريم، العاد نفخنا فيه، ايه كلمه نفخنا فيه دي؟ معلش يعني هو انت بتقدس المسيح وتقول له ان احنا نفخنا في فرج امك ازاي يعني؟ معلش يعني دي قمه السفاله والقذاره، انك انت بتقول لواحد من خلائقك ان انا نفخت في مكان ما ينفعش يتقال فيه خالص في كتاب، لأن

0: قدام الناس كلها.
1: يعني انت بتتفق معايا ان يعني لما قال لهم تدبروا القرآن ده ما كانش في صالحه، مش في
0: لا
1: صالحه
0: طبعا لا.
1: خالص. معايا الاخ يوسف؟ طيب دي حقيقي يعني لغايه لما يرجع الاخ يوسف، دي حقيقي ان احنا لما زي ما قلت في بدايه الحلقه يعني ان كل اللي بيتدبر القران بيكتشف، وبعدين بحياديه وينزع عنه ثوب القداسه ويشوف بعين المحايد بجد. يعني في كل حلقه بنقول وهنفضل نقول لان ده اللي هيكشف لك الحق حقيقي. يعني ده لما تدرس بحياديه ولما تشوف بعين الفاحص الدارس المتدبر زي ما بيقول القران هتكتشف زي امور زي اللي احنا كشفناها واكتر كمان. اتفضل اخ يوسف.
0: طبعا احنا بنلاحظ طبعا، مش هنتكلم برضو في السب والشتام رغم ان موجود ايات كتيره جدا ان اله الاسلام بيشتم فيها خليقته او عباده في ايات تانية كتيره، لكن التناقض اللي موجود ما بين الايات، يعني الايات المكيه والايات المدنيه، لما تيجي تقول لي برضو الاخطاء اللي موجوده، الاخطاء التاريخيه والاخطاء النحويه اللي موجوده في القران، زي مثلا لما بنيجي نتكلم عن التناقض اللي موجود في سورة البقرة، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. في سورة الكافرون، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون وفي الآخر لكم دينكم، يعني حاجة غريبة بصراحة، يعني آية من الآيات اللي كنت بصراحة يعني رغم إن أنا قدرت إن أنا أحفظ حوالي 14 جزء أو 15 جزء من القرآن، السورة دي كانت بتلخبطني، يعني رغم إن هي 5 آيات أجي كده كنت أقدمهم على إيدي، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا انا عابد المعبد ولا انت معبد، او ايه يعني ده مش ناقص. في الاخر لكم دينكم ولي دين، طب انت حلو زي الفل، يعني انت خلاص انت سايب الناس ان الناس تعبد براحتها وتحاسبهم في الاخر زي ما انت بتقول. بعد كده تيجي فجاه خالص الاقي التوبه 29 وسوره محمد 4 ايات، كل ايات القتال اللي ظهرت بعد كده. طب انت كنت حنين وطيب مع الناس من حوالي 10 12 سنه، ايه اللي حولك كده وبقيت مجرم؟
1: طب انت اخ
0: يعني
1: يوسف كان لما كان عندك يعني تساؤلات وحاجات زي كده يعني وانت بتتدبر الايات، هل سالت حد يعني يعني عشان برضو يكون احنا بنقول امانه في البحث، يعني الواحد بيبحث بحياديه، هل حاولت تجد ردود؟ انت طبعا بتقول انك انت قرات في التفاسير، لكن ممكن التفسير تكون ما فهمتهوش يعني بفهم المفسر، يعني كان ممكن مثلا شيخ موجود على أرض الواقع يقعد معاك يفهمك يبسط لك الدنيا، هل حاولت إنك تسأل حد أو تجد إجابات غير اللي موجودة قدامك أو إجابة تقنعك مثلا؟
0: بص يا اخت نوره، يمكن انا من عيله فيها اكتر من حوالي 14 شيخ ازهري او 15 شيخ ازهري، العدد كل يعني كل اغلبهم كده، في دكاتره في جامعه الازهر، في وكيل وزاره في الازهر، في مفتش في الاوقاف،
1: طب
0: كذا
1: دي حاجة
0: حد في
1: حلوة
0: الازهر
1: يعني
0: كده.
1: تديك مجال انك تسأل ناس في يعني
0: انا
1: في المكان
0: يعني جيت
1: الصحيح
0: مره
1: يعني.
0: كده كنت انا بقرا كتاب، كان عندي حد لما نزلت في 2006، يعني نزلت اجازه 2006، فحد اداني برنامج اسمه المكتبه الشامله، اكيد اخواتنا المسلمين يعرفوها، ان هو مكتبه اسلاميه فيها كل المراجع الاسلاميه، كتب عن القران والتفاسير والسيره وغيره والفقه والحاجات دي. فلقيت كتاب عن الانساب، قلت اقرا في الكتاب ده جزء شويه، لقيت في فقره منه بيتكلم ان سعيد بن المسيب، ان في عقيل بن ابو طالب له اخو علي بيتكلم، قال له واحد اسمه سعيد بن المسيب يا ابن الزانيه، انا اسف في اللفظ يعني. فعمر بيقول له، طبعا راح اشتكى لعمر، كان هو الخليفه عمر بن الخطاب، فقال له انت ازاي تشتمه كده؟ قال له انا وفلان الكلمه اللي قالها رسول الاسلام لماعز لامه في الجاهليه. طبعا اخواتنا المسلمين اكيد عارفينها والمشاهدين عارفين الكلمه اللي هو رسول الاسلام قالها لماعز ايه.
1: مش لازم.
0: تمام. فانا كان ابن اختي ده خريج ازهر واخد ليسانس دراسات اسلاميه، بتكلم معاه بقول له ايه الكلمه دي؟ انا حديث معز ما كانش عدى قدامي، بقول له شوف ايه الكلمه اللي اتقالت دي، يعني ازاي كتاب من 200 300 سنه يتقال فيه كلمه لفظ زي ده، والناس دي اكيد كان في عندهم ايمان وتدين. قال لي ما فيهاش اي حاجه، ده الرسول قالها، الرسول بالسفاله دي يعني حتى لدرجة طلعت منه عفوية، يعني أنا بقول له كده هل ينفع أن الرسول يكون سافر ويقول لفظ زي

0: ده انا كراجل ما اقدرش اقول اللفظ ده في الشارع عندي او في البيت، ما اقدرش اقول اللفظ اللي بيقوله ده. لا عشان يقولها له. بدات ان انا برضو في الفتره دي، انا لما رجعت تاني في 2007 رجعت البلد اللي انا كنت فيها، ربنا اتمجد معايا، بدات ان انا ابحث وادور. لما نزلت في 2000 وبدات ان انا اتكلم معاهم، كل ما اتكلم مع حد ما النت بوظ دماغك، النت مش عارف عمل ايه. طب يا عم جاوبني. لما الاقي ايه بيقول لك ان رحمه ربك لقريب، ان رحمه ربك قريب، وايه ان رحمه ربك قريبه، ما هي نفس الاعراب ونفس المكان في الايه، ايه اللي حولها دي؟ لما اجي الاقي مثلا في سوره طه ان هذا لساحران، يعني احنا كنا بندرس في المدرسه كان واخواتها وان واخواتها بتعمل، يعني بيدخلوا على الجمله الاسميه يعملوا ايه الاثنين؟ هلاقي يعني الجمله الاسميه ان كانت تنصب بترفع المبتدا وتنصب الخبر، ان بتنصب الخبر وترفع المبتدا، الاقي الاثنين مرفوعين. هي يا عم ده قال لك لا اصل القران ما فيش اي حاجه مش غلط. طب انت بتستهبل؟ يعني انا لو كتبتها في امتحان دي مش هاخد صفر واسقط فيه الموضوع ده؟ كانوا بيدافعوا للاسف باستماته، يعني كل واحد، يعني هقول لحضرتك يعني يمكن اغلب الشيوخ دي بيروح ساعتين بس يوم الجمعه، بياخد مرتب عالي، يعني بصراحة أنا أعتقد يعني إن هو عشان مستفيد مش أكتر.
1: وبالمناسبة قراءة الآيات اللي حضرتك قريتها، طبعا هم قالوا نتدبر، فطبعا في معجزة اللغة في مشكلة في الإعراب في بعض الآيات، يعني والبلاغة في آيات أخرى، يعني مشاكل كتير قوي. بس خليني برضو أشاركك برضو بالسورة دي، لو ممكن نشوفها، سورة المائدة آية 67، لو ممكن نعرض السورة بيقول أو الآية بيقول كده. هل الآية جاهزة؟ موجودة قدام حضرتك اهي. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. أولها ثاني، مفهوم أنا بقول إيه؟ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. واخد بالك يا أخ يوسف؟ يعني بقول لك يا أخ يوسف اقرأ لي السطر الثالث من الكتاب اللي قدامك، ولو ما قريتهوش يبقى أنت ما قريتهوش. يعني بلغ الرسالة، لو أنت ما بلغتهاش تبقى ما بلغتهاش. طب إيه يعني؟ طب أنت عايز إيه؟ ايه زي كده يعني، ايه اللي فيها؟ طيب نتعلم ايه منها؟ يعني تعبت وكتبت ونزل جبريل عشان يقول له ودي في اللوح المحفوظ، خلي بالك يعني موجوده يعني. فيا ايها الرسول راح ابعت له، قول له الى الاسلام، بعت جبريل يقول له، قول له يا رسول الاسلام لو ما بلغتش الرساله اللي انا اديتها لك تبقى ما بلغتهاش بجد.
0: يعني انت مش عارف انه بلغ ولا ما بلغش؟
1: لا، بيقول له انت لو ما عملتش كده تبقى ما عملتش كده.
0: ما عملتش كده ما
1: يعني انت لو ما عملتش كده تبقى ما عملتش كده. طب ما هو فعلا ما عملش كده، يعني ايه الاعجاز فيها يعني؟
0: يعني حاجات كتيره جدا برضو ان هو بلغه بيها، زي مثلا هو نفسه غلط فيها، لما تحرم ما احل الله.
1: لا لا، انا بقول على مش بقول على كده، انا بقول على جزئيه التدبر. يعني لما انا اتدبر في زي كده افكر فيها، ايه اللي انت عايز تقوله؟ عايز تقول له يا ايها النبي لو ما بلغتش الرساله اللي انا قلتها لك تبلغها يبقى انت ما بلغتهاش. طب ما هو فعلا لو هو ما بلغهاش يبقى ما بلغهاش، مش محتاجه جبريل يتعب يعني ينزل.
0: ما هو لازم برضه في حاجات كتيره جدا برضه بتحس ان هو زي ما كتبوها بشر، هو كتبها بشر، زي الايات الايه دي مثلا. طب انت لو راجل معلش فايده نزوله ايه؟ يعني راجل هيصرف بنزين على الفاضي عشان ينزل من السماء السبعه وينزل الارض يبلغه يقول انك انت ما بلغتش الايه كده، انت ما بلغتش. طب ما انت شفت
1: يعني احنا بنجيب نماذج للتدبر. طب خلينا بقى نجيب بقى نموذج وفي مقارنه، لانه يعني دايما بيقول لك ان ما يقدروش ياتوا بمثله. القران ده ما حدش يقدر، هو المعجزة، ما حدش يقدر يجي بمثله، ما حدش يقدر يجي بـ بـ بـ بكلام زيه، وهو ده الإعجاز اللي جاء في عرب. هم كانوا يعني أقحاح في اللغة، يعني هم الأساتذة في اللغة العربية، وهو يعني قهرهم إن هم ما كانوش فاهمين إيه اللي بيتقال. يعني هو جاي لهم باللغة العربية وفي كلمات كتيرة هم ما كانوش فاهمينها. فخلينا بقى نشوف أو نسمع مع حضراتكم الآية 88 من سورة الإسراء، نشوف مع حضراتكم.

0: طيب الآية دي عايزة تقول لنا إيه أو بيقول لنا فيها إيه؟ نزل جبريل جايب الرسالة من الروح المحفوظ وبيقول له لو اجتمعوا الجن والإنس مش ممكن يقدروا يجيبوا كلام زي كده. ده الكلام ده أكيد أكيد أكيد. طيب نشوف بقى الجن والإنس والشيطان عرفوا يجيبوا كلام زي ده ولا لأ، ورسول الإسلام نفسه عرف يميز الكلام ده ولا لأ، وفين المعجزة؟ نسمع مع حضراتكم الفيديو اللي جاي ده، نشوف الشيخ الشعراوي بيقول لنا ايه. اتفضل.
1: سورة النجم. قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى مرة فاستوى
0: فكان قاب قوسين.
1: قال عند قوله سبحانه واللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، قالوا إيه؟ إن رسول الله قرأ تلك الغرانيق العلى، تلك الغرانيق العلى، وإن شفاعتهن لترتجى. كان ذلك من دس الشيطان، لأن الغرانيق يعني الأصنام، وعلى وشفاعتهن ترتجى، دي كلام مش لا ينسجم مع منطق القرآن في إيه؟ في دعوة الوحدانية لله سبحانه وتعالى. تلك الغرانيق الأولى العلى، وإن شفاعتهن إيه؟ لترتجى. ولكن الشيطان حين نفس في رسول الله هذا الكلام أحكم الله إيه؟ آياته، فقال أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الإيه؟ الأخرى، ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذن قسمة إيه؟ تلك إذن قسمة ضيزى. يريدون أن نتمنى بمعنى قرأ، وإذا ما قرأ الرسول أو النبي ما
0: طب معلش نقف لحظة، معلش نقف لحظة، نقف لحظة ونرجع الحتة دي بعد ما هنوقف، نقف لحظة. هو هنا بيقول ايه؟ ان الشيطان يعني نفس للرسول بكلام والرسول قاله، بس عشان بوضح لكم الشيخ بيقول ايه، وبيقول ان اله الاسلام مش هيسكت على اللي هو الغلطة اللي حصلت من الرسول، لا هو هيصلحها. هيعمل ايه؟ هينسخ الكلام ده اللي هو قاله الرسول، اللي هو قاله الشيطان اللي على لسان الرسول. يعني الشيطان نفس يعني أو أوحى أو وضع على لسان محمد الكلام ده رسول إسلام. فرسول إسلام ما ميزش إن اللي بينفس على لسانه ده الشيطان هو اللي بيحط على لسانه الكلام، ما أدركش. لكن إله الإسلام لما أدرك حاول يعني ما رضاش يسيب رسوله يغلط، فصلح له الدنيا دي. إن هو عمل إيه؟ ينسخ الكلام دوت ويشيله وأكنه مش موجود. وبعد كده الشيخ يقول لك ما هو ما فيش من رسول ولا نبي قبل كده تمنى أمنية غير أن الشيطان ألقى في أمنيته. ونفسي بجد ونتحدى كمان أي حد مسلم يجي يقول أن في رسول، أن الشيطان ألقى في كلامه كلام من عنده وقال أن ده أنا جاني وحي وده الكلام ده غلطت وانا بقول الوحي، ان لكن الكلام ده كان كلام الشيطان ما كانش كلامي. احنا بنتحدى اي حد يكون حصل له الموقف ده اللي بيستشهد بيه الشعراوي عشان يبرأ محمد، يقول له ده مش انت بس، او اله الاسلام بيقول له لا حبيبي مش انت بس، انت غلطت وقلت كلام الشيطان هو اللي حطه على لسانك. لا سهله، انا هنسخ لك الكلام ده خلاص مش موجود ومش في القران ومش هيعتمد. وما تضايقش نفسك، لان كل الرسل والانبياء قبلك كان بيحصل معاهم كده. احنا بقى بنقول لكم وتحدي، هاتوا لنا رسول ولا نبي حصل معاه نفس الموقف بتاع محمد ده. نكمل الفيديو.
1: الرسول او النبي ما ينزل له من الله، يقوم الشيطان ينفس بعض افكاره في منطق الرسول، ولكن الله يصفي كلامه مما يلقيه الشيطان فينسخ ما يلقي الشيطان ويحكم الله ايه؟ إذن برضو ربنا مش هيسلم على هذا. طيب ما دام الله لن يسلم، نبحث بقى الايه كده على ان يعني بعيد عن الحكايه دي. نقول له تعالى بقى لو انك فطنت الى قول الله سبحانه وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى، وقلت تمنى بمعنى قرأ، وبعدين قلت ربنا ينسخ ما يلقي الشيطان ثم يحكم اياته، يبقى مش هيسيب رسوله ويغلط على طول، يخلي الشيطان يحط كده، انما ايه؟ ربنا يصفيه.
0: سامعين؟
1: اطمأننا على ان مفيش حاجه مما القى الشيطان حين تمني رسول الله او قراءته هيبقى لنا ما دام ينسخ الله ايه؟ ما يلقي ايه؟ ما يلقي الشيطان. طب لو قلنا بقى ينسخ الله ما يلقي الشيطان، طب ايه اللي خلاكم تعرفوا اللي القاه الشيطان بقى؟ ايه اللي خلاكم تعرفوا

0: اللي القاه ما دام ايه، ما دام الرسول ربنا هينسخ اللي ايه يلقيه الشيطان ويحكم، يبقى الرسول ما قالكوش الا المحكم، ما قالكوش الا المحكم. لا ينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله ايه، ثم يحكم الله اياته. وبذلك لا ندع مجالا ان رسول الله حين كان يقرا ما يوحى اليه يستطيع الشيطان ان يتدخل فيلقي فيما يلقيه الرسول كلاما، ان رسول الله حين كان يقرا ما يوحى اليه يستطيع الشيطان ان يتدخل فيلقي.
1: طب ادي التحدي بتاع سوره الاسراء، ان ما فيش حد يقدر يجي بمثله، جه كلام مثله مثل القران حصل، ده يعتبر برضو يعني تناقض من التدبر اللي انت اللي اله الاسلام قال لنا تدبروه. رسول الاسلام لم يدرك ان ده كلام، لم يميز ولا يدرك ان ده كلام الشيطان. طيب وده خلينا نفكر، يعني نفكر هو جبريل كان بيديله ازاي، بيجيله ازاي؟ المفروض ان هو وحي املائي، فمفروض ان جبريل جاله وشافه وكان بيقول ان هو بيشوفه، وكان بيقول لهم ان بيجي في سوره دحية الكلبي، فكان المفروض في معامله مباشره ما بين الرسول وجبريل. فينه؟ ازاي هو قال الكلام دوت وجبريل مش قدامه؟ ازاي ما كانش عارف ان الكلام ده من الشيطان؟ هو قاله ازاي؟ يعني مش ده بيخليكم تفكروا هل يعني مش في الوحي نفسه، فكروا في الوحي نفسه، ان الوحي ده املائي، ان جبريل واقف قدامه بيمليه، مش ده يخليك تفكر ان الوحي بتاعنا مش الهام، مش بالالهام، مش بيجيله الصوت في ذهنه مثلا وهو بيصيغ الكلام، لا ده بالكلمه وبالحرف، بالحرف بيقول له إيه كذا، هو ده اللي في اللوح المحفوظ. فدي مشكله اصلا ان ما كانش ليه جبريل، ازاي الرسول ما ادركش ان ده كلام الشيطان وما ميزش، وازاي نفسه اله الاسلام يعالج الغلطه بغلطه؟ يعني ما انت بتصلح لحد خطأه، انك انت مسحت الخطا وقلت له لا خلاص مش موجود، لا ده حتى وانت بتربي ابنك بتقول له لا لو كتب كلمه غلط هو بيتعلم الكتابه بتقول له حط له تحتها خط، حط تحتها خط مش بتمسحها، بتقول له دي غلط لكن الصح، وتكتب له الصح عشان يعرف الفرق بين الصح والغلط. فازاي هو معالجش رسوله نفسه ان هو لم يدرك ان الكلام ده من عنده ولا من عند الشيطان، وكان اله الاسلام والشيطان في مرتبه واحده، الاثنين كلامهم لما يتكلم يبقوا زي بعض والرسول ما بيفرقش. ده حاجه صعبه يا جماعه بجد بجد، محتاجين تفكروا. وايه الاله دوت اللي بيمسح ويقول لك خلاص اتنسخت، وان هو مش هيخلي الرسول يغلط تاني، هيصلح له غلطه؟ ايه الكلام ده؟ هو الرسول ده يعني قريبه يعني فبيصلح له اخطائه، ولا هو عايز يخدعنا ويخدع المسلمين اللي كانوا موجودين واللي موجودين بعد كده، ان الرسول بتاعه اللي هم قدوتهم واللي هو في كل الصفات الجميله يعني قوي وعنده خطا زي ده، مش عارف الفرق ما بين كلام اله وكلام الشيطان؟ ده حاجه فعلا محتاجه انكم تتدبروا القران فعلا. اتفضل اخ يوسف، معلش عشان انا الايه مضايقاني قوي يعني، فاتكلمت فيها باستفسار.
2: ربنا يرحم شخصيتين اتكلموا عن الشيخ الشعراوي بكلام حلو يعني بصراحه. الشيخ رشاد ما اعرفش حضرتك كان المفروض كان يطلع معاك اليوم اللي انتقل فيه اخونا عابر، ومحمد حسين الهيكل. محمد حسين الهيكل قال ان الشعراوي كان بيعمل ايه في انجلترا. اخونا رشاد طبعا قال لما يعني قبل ما يموت باسبوع سالته
1: الشيخ. لا هو بعيد عن الشعراوي نفسه يعني، دي احنا جبنا يعني في تحدي من اله الاسلام في سوره الاسراء، وفي موقف حاصل ان ان ان فعلا فعلا الجن ولا يعني الشيطان جاب
2: له مثله. لا انا اقصده اخت نوره، المفروض راجل زي ده انا ما اسمعلوش يعني كاخواتنا المسلمين، واحد زي كده بفضايحه ما اسمعلوش نهائي. اول حاجه طبعا موضوع اللي بيتحدى يقول لك ياتوا بمثله، اسعار الشعر الجاهلي، المعلقات اللي كانت موجوده اللي درسنا في اللغه العربيه واحنا في الطلبه ان فيها حاجات يمكن اقوى من القران، شعر اميه بن ابي الصلت اللي واخد منه سوره مريم وسوره القمر اللي دانت الساعه وانشق القمر، دي موجوده في اشعار اميه بن ابي الصلت اللي كان قبل رسول الاسلام بحوالي يمكن 20 30 سنه. شعر مسيلمه او ايات اللي بيقولها مسيلمه الكذاب لما نزل وابتدينا نقراها
1: عن اللي هو قال عليه مسيلمه الكذاب، هو ما اسموش،
2: هو قال كده، هو اسمه مش فاكر اسمه مسيلمه ايه بالظبط، بس هو يعني بيتكلم ايات يعني بنفس طريقه الوحي، بنفس طريقه اللي قالها محمد ونفس طريقه الاشعار. حاجه ثانيه لما برضه لو حضرتك فاكره اخت نوره، عبد الله بن ابي السلح لما اتكلم في سوره المؤمنون ومحمد بيمليه، لقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه مضغه في قرار مكين ثم جعلنا المضغه علقه فجعلنا العلقه عظاما فكسونا العظام لحم. الراجل عجبه الكلام قال له تبارك الله احسن الخلقين، قال له كده نزلت، قال لك طبعا ارتد،

0: طبعا.
1: ورجع لشركين مكه قال لهم انا كان بيمليني الكتاب اكتب سريع بصير، اكتب عليم حكيم، اكتب مش عارف عليم بصير اكتبها ايه؟
0: يعتمدها.
1: تمام. فهو اعتمد كل ده. هل طب فين الكلام اللي هو صح اللي نزل الاصل؟ مش كلام عبد الله بن ابي السرح.
0: صح.
1: تمام. الكلام اللي برضه اللي على لسان عمر اللي يقول لك وفقت ربي في سلام، في ايات منها ايات الحجاب. طب ده كلام معلش برضه غريبه جدا. انت اللي يعجبك لما يعجبك كلام فلان الفلاني يبقى حلو، وقول هو ده اللي نزل عليا. ولما جه في مره بيقول لك فلان ربنا يرحم فلان هو بيصلي ذكرني بآية، طب انت رسول تنسى ازاي برضه؟ معلش يعني حاجات لما انت تيجي تقول لي كده برضه كميه برضه التدبر كلامك، انك انت بتقول لك يعني مثلا بيجي يقول لك ايه يا عيسى فانت قلت للناس، يعني انت جايب على 600 سنه
0: تعال
1: تقول ان المسيح مثلا ده كان ما اتصلبش بعد 600 سنه. الناس دي يعني انت سبت ملايين البشر يموتوا على ضلال بخداعك انت والشيطان، انهم علشان خاطر كانوا مؤمنين ان عيسى اتصلب هم وما اتصلبش، وانت قلت لهم بخت بضحك عليكم. وبعد كده يا عيسى انت قلت للناس اتخذون هم الهين، يعني معلش. طب انت بتساله يعني يعني انت مش عارف اللي حصل منه؟ احنا في حصه في تحقيق قدام وكيل النيابه، لا ما قلتش يعني المفروض يعني لا ما قلتش يعني. طب افرض قال لك قلت هتعمل ايه؟ ما قلتش خلاص، قال له ما قلتش طلع براءه. يعني حاجه بامانه الواحد لما بيجي يفتكر ان هو كان عايش في الفتره دي يا فاطمه، يعني 37 او 38 سنه من عمره في الفتره دي، بيلوم ذكائه ويلوم نفسه. معلش ازاي انا كنت مصدق الخرافات دي؟ ازاي انا كنت مصدق ان الكلام ده كلام من عند الله؟ وبلوم على اخواتنا، طبعا مش هتكلم على اخواتنا المسيحيين وتقصيرهم انهم ما وصلوش رساله المسيح لحد للناس. ربنا يكون في عونهم.
0: امين امين. لا بس في برضو يعني في طبعا في بيخافوا، لكن في ناس امنا فعلا بيوصلوا وعلى قلبهم يعني ايصال رساله المسيح للجميع. طب اخ يوسف احنا معانا ضيافه، انا يعني لو ممكن تقول لنا كلمه ختاميه، اتفضل حضرتك.
1: بتمنى من كل اخواتي المسلمين يبحثوا عن الحق فعلا، يدوروا ويشيلوا القلاسة عن القرآن، يقروه كأنه كتاب عادي يعني لمدة ساعة واحدة بس، يشوف الآيات اللي موجودة في القرآن، هل الآيات دي ينفع أن تكون من عندي من إله ولا كلام البشر أحسن منه؟ هل سيرة الرسول محمد ينفع أن ده يكون رسول وخاتم الأنبياء زي ما بيقول؟ هل الرجل قاتل مغتصب ينفع أن يكون رسول؟ اتمنى كمان برضو بصلي ان اخواتنا المسيحيين او الخدام، معلش اقول كلمه يا اختمورة برضو يمكن لما تزعل
0: 30 ثانيه بس عشان فعلا ده اللي بيجي
1: 30 ثانيه يا ريت.
0: اتفضل.
1: اخواتنا الخدام اللي بيخدموا عابرين او اخوه الرب بلاش المعامله الوحشه، لان انت مرتبك او خدمتك اللي بتاخدها من اخوه الرب وخدمه العابرين، ربنا بيستخدمك للخدمه في المجالين دول، بلاش تذل الناس دي. انا اسف ان انا بقول كده، في بعض الخدام للاسف سيئين والكل عارف كده يعني اكيد يعني، بس ربنا ينور عليهم هم قبل اي حد تاني، وانا اسف ان انا قلت كده. شكرا يا اخت نوره، ربنا يبارك.
0: امين امين. فاشكرك يا اخ يوسف، وفعلا يعني ممكن حضرتك بتوجه رساله، لكن نشكر رب برضو ان في فعلا خدام امناء، وبنصلي ان الرب هو اللي حارس كمان خدمته، فبنصلي ان الخدمه تكون مثمره فعلا، ويكون في ثمار، وتكون الثمار لمجد المسيح، ويكون كل الغرض من كل خدمة هو مجد المسيح. شكرا لك أخ يوسف، وشكرا لحضراتكم على مشاهدة الحلقة النهاردة. من فضلكم أحبائنا المسلمين ما تنسوش أنكم تتدبروا القرآن، لأن ده أمر من إله الإسلام. أفلا يتدبرون القرآن؟ تدبروا القرآن، ادرسوه، افهموه، حاولوا تفهموه بذهنكم وبالمنطق اللي الرب أعطاه لكم أو الله أعطاه لكم في أذهانكم عشان تستخدموه. الأسبوع الجاي بإذن الرب حلقة جديدة من برنامج صوت العابرين، وما تنسوش أن الرب يسوع المسيح بيقول لكم أنا هو الطريق والحق والحياة. ربنا معكم.

يا إلهي الحبيب، هل لي أن أشكو لك من افتقادي لقربك مني؟ افتقادي لشعور التمتع بأبوتك لي؟ نعم، إني أفتقدك بشدة، ولكني لا أدري ما السبب. إني أؤمن بوجودك إلهي، لكن ينقصني الشعور به والتلامس معه. أعلم يقيناً أنك دائماً توجد بالقرب من أولادك، ولكن سامحني فإني أشعر أنك لم تعد بجانبي. هل أنا من ابتعدت عنك؟ أم خطاياي هي التي أصبحت عائق بيني وبينك؟ هل أنت تحاول القرب مني وأنا بجهلي وبانشغالي عنك أبتعد أكثر فأكثر دون الشعور بذلك؟ هل عنادي؟ هل كبريائي؟ أم انشغالي؟ لا أعلم يا سيدي، ولكنني أعلم شيئاً واحداً، هو افتقادي لك واشتياقي إليك. لذا أتساءل، ألا تعود فتحييني وتبني من هدم فيا؟ ألا يمكن أن ترجع أنت إلي فأرجع إليك؟ نعم، تعال الآن واجذبني وراءك فنجري.

يا إلهي الحبيب، هل لي أن أشكو لك من افتقادي لقربك مني؟ افتقادي لشعور التمتع بأبوتك لي؟ نعم، إني أفتقدك بشدة، ولكني لا أدري ما السبب. إني أؤمن بوجودك إلهي، لكن ينقصني الشعور به والتلامس معه. أعلم يقيناً أنك دائماً توجد بالقرب من أولادك، ولكن سامحني فإني أشعر أنك لم تعد بجانبي. هل أنا من ابتعدت عنك؟ أم خطاياي هي التي أصبحت عائق بيني وبينك؟ هل أنت تحاول القرب مني وأنا بجهلي وبانشغالي عنك أبتعد أكثر فأكثر دون الشعور بذلك؟ هل عنادي؟ هل كبريائي؟ أم انشغالي؟ لا أعلم يا سيدي، ولكنني أعلم شيئاً واحداً، هو افتقادي لك واشتياقي إليك. لذا أتساءل، ألا تعود فتحييني وتبني من هدم فيا؟ ألا يمكن أن ترجع أنت إلي فأرجع إليك؟ نعم، تعال الآن واجذبني وراءك فنجري.

هل انتهى عصر المعجزات؟ ما الذي يميز معجزات المسيح عن أي معجزات أخرى؟ ما هي معجزات المسيح وعن ماذا تتحدث؟ وماذا نتعلم من معجزات يسوع المسيح؟ من جبل الزيتون من هذا المكان سأتحدث عن معجزات المسيح، ابقوا معي.

من جبل الزيتون في أورشليم القدس. منكمل دراستنا في هذه الحلقة عن معجزات يسوع المسيح، وهذه المعجزات كثيرة لا حصر لها. البشير يوحنا قال: لو أردت أن أتكلم عنها أو تكتب لا تسع كل مكتبات العالم. فالمسيح معجزة، حياته معجزة، وفي أي مكان كان بيسير إليه طبعا تحدث المعجزة. هذه أورشليم مثل ما شايفين، بتشوفوا البلدة القديمة مع الأسوار القديمة. هذه شهدت معجزات كثيرة من قوة وعمل يسوع المسيح. هذه المعجزات غيرت الناس، وهذه المعجزات قادت الناس أن تميز أنه يسوع هو المسيح. ورح أستمر بالحديث عن هذا الموضوع من أورشليم القدس، فبدعوكم أن تشاهدوا هذه الحلقة معي.

حيثما وجد يسوع وجدت المعجزة، فالمسيح مكتوب عنه يسوع الذي من ناصرة الجليل، كيف مسحه الله بالروح القدس والقوة، الذي جال يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس لأن الله كان معه. في الأراضي المقدسة كيف ما بتطلع، ولا سيما في أورشليم، شمال يمين شرق غرب، بتشوف طبعا وبتسمع صدى صوت الأنبياء والقديسين والرسل الأطهار في كل مكان، اللي الله استخدمهم بآيات وعجائب مش بس في هذه المدينة، انتشرت في كل مكان. وكتير من هذه المواقع، سواء منطقة الهيكل، بيت حزدة، سلوام، جبل الزيتون، كلها مذكورة في الكتاب المقدس، بتأكد لنا صحة الكتاب المقدس. قلنا إن المعجزات أثبتت سلطان المسيح الفريد، وأثبتت أيضا لاهوته المجيد وربوبية المسيح، وإن المعجزات هي بالواقع أيضا تتميم لنبوات تطلعات الأنبياء لتحقيق طبعا الموعد أن يأتي المسيح في ملء الزمان ويتمم النبوات. ومن ضمن تتميم النبوات أنه يأتي بأعمال إلهية، يصنع معجزات خارقة وآيات بينات في كل مكان. في أي مكان كان بيمشي يسوع المسيح كان بيصنع معجزة. كان في قرية نائين، شاف جنازة، حول الجنازة إلى فرح. وهكذا وجود المسيح في حياة الناس بركة، وجود المسيح في حياة البشر بتغيير للإنسان، وبيخليه يتطلع على الأمور السماوية مش الأمور المادية. شيء آخر بحب أكرره، إنه معجزات المسيح كانت تلقائية، خرجت قوة من يسوع المسيح، كانت بدون أي تصنع ولا طلبات ولا صلوات. كان بيجي، كان بيتكلم بالكلمة، كان بمد إيده وتحدث المعجزة. وجد المسيح، في حضور المسيح بتتم المعجزات، وهي المعجزات كانت معجزات كاملة تامة. وهذه المعجزات يعني مش بالتدرج ولا فيها تخمين هل اتشفى أو ما اتشفى. في كل حدث، في كل معجزة، كانت الناس تشوف وتأكد وتصرح مثلا هذا النبي الآتي إلى العالم، يسوع ابن الله، أو من هو هذا، فإن الرياح تطيعه. وهكذا كان دايما الناس تنبهر وتندهش، لأنه كانت تشوف بشكل واضح، بشكل علني المعجزة. شيء آخر، هذه المعجزات قابلت احتياج الإنسان، فاستحالة طبعا أي معجزة بدون تدخل إلهي، فالرب كان بيتدخل في حياة الإنسان. تسمى معجزة أو آية أو عجيبة بغض النظر شو التسمية.

0: تدخل إلهي. لكن هاي المعجزات هي قابلت احتياج الإنسان، فما في أي ضرورة لأي معجزات إذا ما بتقابل احتياجات الإنسان. وهذه المعجزات أيضا أعلنت بل صرحت سلطان المسيح الفائق وتصريحات المسيح، وأن هذه المعجزات هي أعمال خير، أعمال رحمة، أعمال نعمة، نعمة الله للإنسان، هي عطية ما بنستحقها، لكن نعمة الله ورحمته الممدودة لكل واحد منا. فأنا حبيت أكد على هذا الموضوع، لأن اليوم في ادعاءات معجزات كثيرة بتتم ما إلها أي نفع ولا فيها أي شيء، لكن دايما في العهد الجديد أي معجزة لاحظ أنه لخير الإنسان ولمنفعة الإنسان، وحتى تقابل احتياج معين للإنسان، ما كانتش يعني للكبرياء ولا كانت للتصنع ولا كانت لتبهر الناس. حتى في محاكمة المسيح في أورشليم أمام هيرودس أنتيباس كان عاوز يشوف معجزة، يعني عاوز يشوف حركات بهلوانية أو أعمال سحرية إنه المسيح يصنع معجزة، لكن الدافع كان خطأ وظل المسيح صامت أمام هيرودس. فالمعجزات تلقائية دايما لخير الإنسان. حبيت أكد على هذا الموضوع على أساس مش كل شيء مثلا نسمعه أو منشوفه لازم في أسئلة معينة، هل لخير الإنسان؟ هل لمنفعة الإنسان؟ هل بتقود الإنسان إنه يتوب ويرجع للرب؟ وشو الغرض من المعجزة وشو الهدف؟ كل هذه الأسئلة مهمة جدا حتى ندرك الغرض الأساسي من هذه المعجزة. شيء مهم جدا بالنسبة للمعجزات إنه هاي المعجزات دايما كانت علنية مش بالخفاء، وكانت الناس عم بتشوف بعينيها الحدث، وهذا ما يؤكد طبعا على مصداقية إرسالية ودعوة يسوع المسيح.
1: كان إنسان من الفريسيين اسمه نيكوديموس رئيس اليهود، هذا جاء إلى يسوع ليلا.
2: يا معلم، نحن نعلم أنك قد أتيت من الله معلما، فلا أحد يقدر أن يعمل ما تعمل إن لم يكن الله معه.
3: الحق أقول لك، لا أحد يرى ملكوت الله إن لم يولد ثانية. كيف يمكن للشيخ أن يولد ثانية؟ أيقدر أن يدخل بطن أمه ويولد ثانية؟
4: الحق أقول لك، من لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. المولود من الجسد جسد هو، والمولود من الروح هو روح. لا تتعجب إني قلت لك ينبغي أن تولد ثانية. الريح تهب حيث تشاء وتسمع صوتها، لكن لا تعلم من أين تأتي ولا أين تذهب. هكذا كل من ولد من الروح.
0: تصريحات المسيح مهمة جدا في عمل المعجزات. المسيح له السيادة والسلطان الكامل على كل شيء، هو على جبل الزيتون نازل لأورشليم، بكى يسوع على أورشليم وفعلا قال لو علمت ما هو لسلامك لأنك لم تعرفي زمان افتقادك. لكن هو في جبل الزيتون شاف شجرة تين عليها ورق أخضر، وإحنا بنعرف اللي ساكنين في البلاد لما بتكون الشجر عليها ورق معناته عليها ثمر، وفي ثمر اللي بيطلع بالربيع بيسموه الفج أو الدفور. فجاء المسيح كان يرجو ثمر من هذه التينة، لكن للأسف ما كان عليها ثمر. المسيح اتكلم بكلمة وابتدأت تيبس التينة من جذورها، وتاني يوم لما التلاميذ شافوا التيني يابسي

كليا قال بطرس التينة التي لعنتها. طبعا كان فكر المسيح انه في اي امة لازم تصنع ثمر. المشكلة في اورشليم انها كانت غير مثمرة، كانت بتعيش حياة الكبرياء والرياء. فهذه التينة التي ترمز الى النوع من اليهود اللي كانوا غير مثمرين، مجرد قادة عميان مثل الفريسيين اللي حياتهم أمام الناس تبدو كأوراق التين الجميلة لكن من جوا فارغة بدون أي ثمر. وعلم أنه طبعا أنه كل شيء مستطاع للمؤمن، قال مهما طلبتم حينما تصلون فآمنوا أن تنلوه فيكون لكم. بعلم عن قوة وأهمية وطبيعة وعمل الإيمان، ماذا يعمل الإيمان. لكن برضو تصريحات المسيح في هذه البلدة، قال مثلا أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة. المسيح ما بيتكلم مجرد أقوال لكن بيفعل أفعال. وعندما قال أنا هو نور العالم في يوحنا إصحاح 8، على طول منشوف معجزة في الإصحاح 9، شخص مولود أعمى بجانب الهيكل بقرب سلوام من الجهة الجنوبية، وسأل التلاميذ يا سيد من أخطأ، هذا أم أبواه حيث أنه ولد أعمى؟ أجاب يسوع وقال لهذا أخطأ ولا أبواه، ولكن لتظهر أعمال الله فيه ينبغي أن أعمل أعمال أبي مدام نهار. وفعلا تفل على الأرض وصنع من التفل طين وطلى عيني المولود أعمى وقال له اذهب واغتسل في بركة سلوام. وفعلا راح اغتسل ورجع بصير. وهي المعجزة كانت واضحة لكل الناس، لأنه قال هذا الأعمى الذي شفي منذ الدهر لم يسمع أن أحدا رأى أحد أن مولود أعمى يعني يبصر. ولما سألوه قال كنت أعمى والآن أبصر، وهذا دليل على رسالة المسيح كمسيح. يعني فقط المسيح اللي بيجري هذا النوع من المعجزات، فتح العيون، لأنها دلالة على الخلاص. فعندما قال يسوع أنا هو نور العالم فتح عيون العمي. ومرة أخرى قال أنا هو القيامة والحياة، وهذا كان على جبل الزيتون من الجهة الشرقية في بيت عنيا عند عائلة كانت عزيزة على قلبه بحبهم، العازر مرثا ومريم اللي كانوا بيستضيفوا يسوع المسيح. العازر مات ودفنوه وكان في القبر 4 أيام، ويقول كتاب أنه أنتن. لكن لاحظ ماذا قال يسوع المسيح في يوحنا 11، قال أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا، وكل من كان حيا وآمن بي لن يموت إلى الأبد. وعندما ذهب إلى القبر هو سأل مرثا أتؤمنين بهذا، ثم قال إن آمنت ترين مجد الله. يسوع الذي قال أنا هو القيامة والحياة، حتى الناس اللي بتعرف عن المعجزة اللي حدثت فتح العيون قالوا في يوحنا 11 ألم يقدر هذا الذي فتح عيني الأعمى أن يجعل هذا أيضا لا يموت؟ هل يقدر المسيح؟ اسمع ما يقول الكتاب، وقف يسوع وقال العازر هلم خارجا، فقام الميت من بين الأموات. وهذه المعجزة كانت واضحة أمام العيان وأمام الناس، وكانوا يؤمنون بسبب هذه المعجزة لدرجة أنه عملوا مجمع السنهدرين وقالوا ماذا نعمل في هذا الإنسان، إذا تركناه رح كل الأمة تؤمن به. وبعدين قرروا أنه يتخلصوا من يسوع ويتخلصوا كمان من العازر. لكن قيافة قال عبارة، وهي العبارة تعتبر نبوة، بقول عن يسوع

لكي يجمع خير لنا أن يموت واحد عن أن تهلك الأمة كلها، قال لكي يجمع أبناء الله المتفرقين إلى واحد. استطاع أن يخلق عيون، استطاع أن يقيم ويخلق من جديد ميت وقد أنتن وأقاموا من بين الأموات. فهذه المعجزات، هذه الآيات لها بعد روحي وعمق روحي اللي بتعبر عن هوية يسوع عندما قال أنا هو، يعني يهوى في العهد القديم أهيا الذي أهيا. ثم معجزة أخرى أحبائي، هنا مش بعيد عن المكان، بركة بيت حزدة، ممكن تشوفوا بوابة استفانوس اللي هي بوابة الأصباط أو بوابة الأسد، بجانبها في بركة بيت حزدة، شخص له 38 سنة علم أن له زمانا كثيرا فسأله أتريد أن تبرأ؟ أجاب المريض وقال يا سيد ليس لي إنسان يلقيني في البركة متى تحرك الماء، بل بينما أنا آت ينزل قدامي آخر. قال له يسوع قم احمل سريرك وامشي، فقام وحمل سريره ومشى، وكان في ذلك اليوم سبت. هذه معجزة خارقة، واحد له 38 سنة مفلوج، مشلول الإرادة جسديا نفسيا روحيا بالإرادة، كله كان مريض، فالمسيح شفاه كاملا، شفى إرادته وشفى جسده وشفى أيضا روحه، لأنه في نفس الإصحاح في يوحنا 5 آية 14 قال له اذهب ولا تخطئ لألا يكون لك أشر. هذه معجزات أحبائي عظيمة وخارقة جدا، تثبت على أن المسيح هو المسايا، المسيح على لاهوت المسيح، تتميم لنبوات، وأن المسيح هو فعلا كان يسير بين الناس، له القدرة الإلهية والأعمال الإلهية والسلطان الإلهي، لكن هذه المعجزات تعبير عن نعمة إلهية، محبة إلهية، ورحمة إلهية أيضاً.

معجزات المسيح كانت كثيرة ومتنوعة وعديدة، وكان بيشفي بطرق عديدة، مش في ستايل معين ولا بأسلوب معين حتى نستخدم هذا الأسلوب. كان حضوره فيه شفاء، وكان في أي مكان يتواجد سواء اتكلم أو لمس كان دايماً في شفاء. لكن عدا عن المعجزات العديدة من إقامة الموتى وطبعاً رد البصر والبصيرة، في معجزات تطهير البرص وإقامة العرج وصنع خير مثل تحويل الماء إلى خمر، إشباع الآلاف، وهكذا معجزات اللي هي سلطانه على الطبيعة مثل تهدئة العواصف والمشي على الماء وهكذا. أحبائي، يعني ما فيك تحطها في صيغة أو في ستايل معين، لأنها كانت عديدة متنوعة وكلها لخير الإنسان. لكن في هاي الفقرة عاوز أقول مش بس معجزات الشفاء والبركة ورد العيون وإقامة الأموات، في معجزات التي تعتبر أهم بل أقوى المعجزات، هي معجزات الخلاص الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته. مكتوب أقمتك لتكون شاهدا لتفتح عيونهم كي يرجعوا من ظلمات إلى نور ومن سلطان الشيطان إلى الله كي ينالوا بالإيمان به غفران الخطايا ونصيبا مع المقدسين. هذه المعجزة كيف لخاطئ أثيم بعيش في الظلمة رايح لجهنم، بيجي يسوع المسيح بيفتح عينيه وبيغير قلبه وينير ذهنه وعقله وروحه، بيلمس روحه فيتغير، يقوم من الموت إلى الحياة، من الظلمة إلى نور. إنها معجزة الخلاص، ومش بس هذه المعجزة مستمرة إلى الحياة الأبدية، بيعطيك الضمان وتأكيد الحياة الأبدية. مثلا إحدى معجزات الخلاص هنا

0: في أورشليم، واحد من مجمع السنهدرين من قادة اليهود، جاء ليسوع ليلا والرب يسوع كلمه في إنجيل يوحنا الإصحاح الثالث وقال له: الحق أقول لك، إن لم تولد من فوق لا تقدر أن تدخل ملكوت السموات. ينبغي أن تولد من فوق. هذه الولادة الجديدة، الولادة الثانية، على ما يبدو أنه غيرت رجل الدين، ونراه عند الصليب يكفن جسد المسيح. فتغيرت حياة هذا الإنسان المتدين اللي بمارس حياة الدين، تغيرت حياته تغييرا جذريا. ثم نرى المرأة السامرية على النقيض، امرأة مش من شعب الله وجاءت لتستقي ماء، طلب منها المسيح ماء يشرب، ماء جسدي، لكن أعطاها الماء الروحي، أنهار مياه حية تفيض في داخلها، فخلصت المرأة السامرية وخلصت كل المدينة بسببها. هذه المرأة كانت تعيش حياة الخطية، تزوجت 5 رجال وكانت عايشة مع رجل سادس بالحرام، لكن نعمة الله لمستها وغيرتها تغيير جذري وأصبحت تابعة ليسوع المسيح. هنا في مدينة القدس في الهيكل أحضروا امرأة أمسكت في ذات الفعل وهي تزني. كان كل الغرض إنه يشتكوا على يسوع أو يجدوا علة ضد يسوع المسيح. لكن المسيح أنصف هذه المرأة إذا رأى عدالتهم العرجاء وريائهم الملون والمبرقع، وفعلا حزن من جوا على القلوب القاسية التي تريد أن تقتل باسم الدين وتريد أن تهلك أنفس الناس. أين الرجل إذا أنتم عاوزين تكونوا عادلين؟ أخيرا وقف يسوع أمام هذه المرأة وقال لها: يا امرأة، أما دانك أحد؟ قالت: لا يا سيد. قال لها: ولا أنا أدينك، اذهبي ولا تخطئي. إن معجزات الخلاص ما زالت حتى يومنا هذا. بالواقع حديثي معكم عبر هذه الشاشة هو لعله نعمة الرب تلمس أي شخص يحط ثقته وإيمانه بيسوع المسيح. بالنهاية عاوز أقول شيء مهم أحبائي، إنه المعجزات لم تنتهي بصعود يسوع المسيح. أرسل الروح القدس، وإن يسوع قال: ها أنا معكم كل الأيام، وقال للتلاميذ: اذهبوا واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها، ومن آمن واعتمد خلص، ومن لم يؤمن يدن. وهذه الآيات تتبع المؤمنين: يخرجون الشياطين باسمه، يضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون. وفعلا منشوف بطرس بيمشي ظله عم بيشفي الناس، منشوف بولس عم بيجيبوا المنديل بحطوه على جسده عم تبرأ من الأمراض. هذه المعجزات مستمرة من خلال عمل المسيح على الصليب وقيامته من بين الأموات. أكمل هذا العمل بجدارة واعطانا السلطان باسم يسوع أن نخرج الشياطين وأن نصلي من أجل المرضى حتى تحصل على الشفاء الكامل.
1: ارفعوا الحجر.
2: يا سيدي قد أنتن، لأن له 4 أيام.
1: ألم أقل لك إنك ترين مجد الله إن آمنتِ؟

0: فرفعوا الحجر.
1: لعازر،
2: اخرج.

هل انتهى عصر المعجزات؟ يقول الكتاب المقدس يسوع المسيح هو أمس واليوم وإلى الأبد. وقال يسوع هذه الآيات تتبع المؤمنين.

يخرجون الشياطين ويضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون. وقال يسوع أيضا أعمال ستعملون أعظم منها لأني ماضي إلى أبي. فالمسيح خول هذا السلطان للتلاميذ وأن تستمر المعجزات من خلال اسم الرب يسوع المسيح. بالختام أحبائي، نحن نجري هذه المعجزات باسم يسوع على أساس ما فعله يسوع المسيح، معجزة المعجزات، تاج المعجزات، وهي قيامة يسوع المسيح من بين الأموات. قام يسوع المسيح هنا من أورشليم وهزم القبر وصرع أهوال الجحيم وهزم الشيطان وصيرنا في موكب نصرته واعطانا هذا السلطان أن نذهب إلى كل العالم، أن نكرز بالأخبار السارة، أن نخلص النفوس، أن نشفي المرضى، أن نقيم الموتى، وفعلا أن نتمم مشيئة الله في حياتنا. هذا كله على أساس معجزة المعجزات، قيامة يسوع المسيح التي تبرهنت بالعديد من الشهود، وهذه الشهود الذين شهدوا بقيامة المسيح اللي أعطاهم المحفز أنه يبتدوا بالإرسالية من أورشليم ويشوفوا آلاف من الناس رجعت إلى يسوع المسيح. هل تحتاج إلى معجزة؟ لربما أنت مريض، يمكن مرض مستعصى بتحس أنه مستحيل، سرطان أو أي مرض آخر. بصلي في اسم الرب يسوع المسيح أنه يمد يده الآن على كل مشاهد يحتاج إلى لمسة شفاء، يعطيه الشفاء الكامل في اسم الرب يسوع. هل تحتاج إلى لمسة خلاص؟ يمكن حاولت. المسيحية مش مجرد شرائع وطقوس، المسيحية إنك تقبل يسوع المسيح اللي بيكون في حياتك، وهي هي المعجزة، معجزة التجديد. حياتك بتتغير، بتصير عندك طبيعة جديدة، وفعلا بتصير خليقة جديدة، بتصير ابن أو بنت للرب، واسمك بينكتب في سفر الحياة. هل تريد إنه اسمك ينكتب الآن؟ الآن وأنت تصلي تقول له يا رب سامحني، ارحمني، بتوب عن خطاياي، بدعوك لحياتي، أنا بقبلك مخلص لحياتي. إذا صليت من كل قلبك الرب اليوم بكتب اسمك في سفر الحياة. على فكرة بحب أسمع منك. إلى اللقاء، والرب يباركك.

مشاهدينا ومشاهدي الكرمة في كل العالم، أهلا بكم لقاء جديد مع مرة الأحداث. حلقة النهاردة 4/3/2026. ما زالت أزمة أبونا صموئيل البراموسي على الساحة، يعني شعب كنيسته والكنائس اللي خدم فيها بيوقعوا عريضة بتطالب بعودته لاستكمال علاجه من السرطان في الولايات المتحدة في أي ولاية تانية غير يعني مش شرط في كاليفورنيا. كمان الحياة وزي كل سنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والبيت الأبيض هنقوا الأقباط باليوم العالمي أو اليوم القبطي العالمي، ودي برضو لمسة طبعا بتعتبر جميلة وبتحصل كل سنة، رسالة مكتوبة هنحاول نقول لحضراتكم ما كان مضمون هذه الرسالة. كان للأسف في موجة عنف جديدة تجاه المسيحيين الأرثوذكس في منطقة أرسي بإقليم الأورومو في أثيوبيا، ربنا يكون معيهم. عندنا كمان موضوع الإيبولا في

الكونغو، لسه بنحاول نشوف برضو ايه التطورات في هذا الامر مع تصريحات هامه جدا من أنطونيو غوتيريش ومن الامين العام للامم المتحده وايضا من تادروس ادهانوم رئيس منظمه الصحه العالميه. كمان في تحذير مناخي مهم جدا، ظاهره النينيو ستصل الينا في الاشهر القادمه بنسبه 90%، ويجب على العالم ان يتعامل مع الامر بجديه. بالنسبه بقى ل النيابة الإدارية بتحقق مع مسؤول تعليم بالأليوبية للأسف الشديد رشوة جنسية، استغلال نفوذ وألفاظ جنسية لا تليق، يعني بجد حاجة تحزن. الحرس الثوري الإيراني ضرب الكويت الحقيقة في الساعات الأولى من فجر اليوم، وبيقال كمان في ضربات للبحرين، بس الكويت ضرب مطار مدني، وطبعا في واحد شخص توفى و63 مصابين منهم 7 كانوا في حالة حرجة، والكويت بتقول لهم انتوا بتضربونا ليه؟ الحرس الثوري بيقولوا احنا بنضربكم علشان امريكا بتستخدم القواعد اللي عندكم علشان تضرب السفن. قال لهم لا، السفن على فكرة بتضرب من حاملات الطائرات الموجودة في البحر، لو شاطرين روحوا اضربوها. طبعا بعد ما الانترنت عاد إلى إيران بدأنا نشوف بقى مظاهر والعنف اللي كان بيستخدم من الحرس الثوري ضد الإيرانيين في الشوارع. عندنا الرئيس ترامب النهاردة بيتكلم بقى عن أنه المحادثات ما انتهتش، بيتكلم كمان أنه إيران وافقت أن هي تسلم اليورانيوم، ووافقت أن يبتدي مناقشة النووي الإيراني، وبيقول كمان أنه قريب هيقابل خامنئي، هيقابل مجتبى خامنئي. معنى كده أن مجتبى خامنئي يا جماعة على قيد الحياة، وأنه مجتبى خامنئي مشارك في المفاوضات. لكن نتنياهو بيقول ان ايران لم توافق على اخراج المواد النووية، ولكن الضغوط عليها تزيد. القيادة الامريكية المركزية الامريكية كانت بتتكلم على انه حاملة الطائرات ابراهام لينكولن بتواصل دعم حصار ايران او حصار المواني الايرانية، وتركيا والسعودية بيحاولوا ان هم يشوفوا بديل لطبعا هرمز، لمضيق هرمز. عندنا كمان بعد 94 يوم ايران بتعلن مكان تشييع خامنئي، وطبعا ودفنه، وهنشوف هل ده هينقل على الهوا، هل هنشوف بقى مجتبى خامنئي ابنه الاول مره ولا ايه يا ترى. في بقى كده حاجه حصلت في العراق، في منطقه ام قصر بالعراق، اصابه سفينه في هذه الميناء، ميناء ام قصر، واصيبت بقذيفتين. بالنسبة للموضوع الخاص بالاشتباكات المشتعلة جدا بين إسرائيل وجنوب لبنان، حزب الله في جنوب لبنان، كان في مكالمة هاتفية غاضبة بين الرئيس ترامب ونتنياهو بسبب لبنان. هو مستغرب وبيقول أنا مش عارف إيه المبرر لنتنياهو إنه هو بيضرب كل الضربات دي. وعلى فكرة أكد يعني بعد ما كتب الأخبار دي ترامب أكد أن فعلا المكالمة كانت غاضبة شوية. الوكالة الوطنية للإعلام بتتحدث عن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة كفرة في قضاء بنت جبيل بجنوبي لبنان. حماس بقى أجلت زيارة وفدها للقاهرة وسط مشاورات بشأن جولة التفاوض القادمة. أما بالنسبة للحرب الروسية الأوكرانية، أوكرانيا أعلنت عن عمليات إجلاء إجباري للآلاف من عدة قرى بمنطقة خاركيف. عندنا في مصر كان نفي لفرض ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل والمصانع، ولقينا اسم أحمد دومة رجع من تاني وقرار بحبسه سنة بتهمة نشر أخبار كاذبة، الأخبار دي من شأنها الإضرار بالأمن القومي، وده وفق ما ورد في التحقيقات. عندنا كمان تحرك برلماني في مصر لفتح تحقيق في حادث طريق المريوطية ومطالبة محاسبة المقصرين. حوادث طبعا بتحصل في طرق كتير، لكن الطريق ده واضح ان كان في محاولة لانه يكون فيه اهتمام، وللأسف محدش اهتم. اعلام بريطاني اعلن مقتل 3 اشخاص في حادث تحطم مروحية تابعة للبحرية البريطانية في جنوب غربي انجلترا، وفي تحقيقات ومقلوش ايه اللي حصل لغاية دلوقتي. بالنسبة للعريضة اللي تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، والحقيقة العريضة فعلا يعني الأول كانوا طالبين 500 توقيع، بعد كده 1000 توقيع، وهذه العريضة أطلقها عدد من أفراد الجالية اللي هم تابعين لكنيسة القديس ماري مرقس اللي هو كان بيخدم فيها أبونا صموئيل البراموسي. الحقيقة أن العريضة ما فيهاش أي حاجة غير أن هم بيطلبوا بيقولوا لو سمحتوا يا جماعة إحنا بس، والعريضة دي عايزين يقدموها لقداسة البابا والمجمع على اعتبار أنه أوكي يعني
خلينا نترك جانبا ما حدث بالنسبة لأيا كان اللي حصل في برشية لوس أنجلوس واللي طبعا زعل نيافة الأنبا سرابيون. طب خلاص يا جماعة سيبوا الموضوع ده، خلينا نشوف دلوقتي القصة الخاصة بعلاجه. ده مريض كانسر، مريض كانسر نوع نادر، اتعمل عمليتين في مصر والحقيقة ملوش علاج في مصر.

عشان كده جه هنا. وهو لما جه هنا من الاول كان جاي بهدف العلاج مش بهدف الخدمه، لكن نتيجه للظروف اللي حصلت واللي كتبها وشرحها نيافه الانبسه رابيون يعني تم طلب منه ان هو يخدم ايا كان اللي حصل زي ما بنقول. لكن طبعا الناس برضو بداوا بقى يتكلموا على كتير جدا من مواقع التواصل الاجتماعي وعلى بعض البرامج في اليوتيوب انه موضوع الافتقاد وموضوع الخدمه، وانه هو كل ما حد يجي يخدم اولادنا بشكل كويس وكان نشيط وكان بيتابعنا وبيتابع اولادنا وبيتابع بيوتنا واحنا كنا محتاجين، وفي ناس ما كانوش بيروحوا الكنيسه من زمان ليهم 6 و9 سنين هو افتقدهم ورجعهم للكنيسه، ازاي يا جماعه انه يبقى حد خادم بالمنظر ده ايا كان اللي عمله يكون القرار ان هو يبعد عن الكنيسه. وبدات فكره فعلا الافتقاد الحياه بالنسبه ل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية هنا في كاليفورنيا. ناس كتير بيطالبوا وشعرين فعلا ان مفيش افتقاد كفاية لأولادنا، ان مفيش برضو رعاية كافية، فبيطالبوا بيقولوا بمناسبة الموضوع ده ياريت فعلا تاخدوا بالكم يعني على هامش موضوع أبونا صموئيل، وان احنا ليه بنطالب بأبونا صموئيل وبنحبه عشان كان في خدمة حقيقية روحية ممتازة. فبتمنى ان فعلا كل الأمور دي يتم تداركها بالنسبة للافتقادات، الاهتمام بالناس، لأن هو ده هي دي الخدمة يا جماعة اللي المسيح طالبها، وانه فعلا كتير جدا بيقولوا كده للكل يعني، والكهنة اللي في مناطق فيها ناس بعدت على الكنيسة، المسيح ترك 99 وراح يدور على الخروف الضال، وواضح ان كان ده اللي بيعمله أبونا صموئيل البراموسي. ربنا يهدي الأمور وان شاء الله يكون في سلام وهدوء. ومن ضمن الأمور طبعا اللي بتتقال انه المفروض الرهبان ما ينزلوش برضو يخدموا في العالم، لان هم اختاروا ان هم يعيشوا في الاديره، ازاي انتوا عايزينه يرجع تاني امريكا؟ زي ما بنقول هو عايزينه يرجع يكون في دير في امريكا ويكمل علاجه. ربنا يهدي كل الامور دي ويدي سلام للشعب وللكنيسه وهدوء وطمانينه، لان فعلا الامور شكلها هتطول شويه لغايه ما يتم الاستجابه، وربنا يدي الحكمه لكل القاده ولقاده الكنيسه والبابا والمجمع المقدس. طبعا احتفلنا يوم 1 يونيو بعيد دخول السيد المسيح الأرض مصر، ولكن بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية معرف على إن هو يوم الأقباط العالمي أو اليوم القبطي اليوم القبطي العالمي. فالحقيقة إنه الرئيس ترامب وكعادته كل عام يعني، وبيكون في البيت الأبيض أو حتى المعنيين في البيت الأبيض، لكن وقت وجود الرئيس ترامب حتى في الولاية الأولى كان بيبقى حريص قوي إنه يهني الأقباط في العالم كله بمناسبة اليوم القبطي العالمي. والرسالة كانت بتقول: في اليوم القبطي العالمي نحتفل بالإيمان الراسخ والتقاليد العريقة والصمود الاستثنائي الذي تتميز به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية منذ أكثر من 2000 عام. هربت العائلة المقدسة إلى مصر والتمست فيها ملجأ من الاضطهاد، فبركت الأرض التي أصبحت لاحقا موطنا لإحدى أقدم المجتمعات المسيحية في العالم. وعندما بدأ مرمرقس الرسولي بنشر الإنجيل في مصر بعد ذلك بعقود، غرس بذرة نمت لتصبح الكنيسة القبطية الأرثوذكسية العظيمة. الحقيقة يعني واضح إنه يعني حد أرثوذكسي هو يعني اللي كاتب البيان ده، وطبعا أكيد عرضه على الرئيس ترامب لأنه جايب حاجات في صميم طبعا الانتشار الأرثوذكسية في مصر أو انتشار الإيمان المسيحي في مصر. طبعا بيتكلم برضو أنه اليوم يسري المسيحيون الأقباط في جميع أنحاء الولايات المتحدة الحياة الوطنية بإخلاصهم لله ومحبتهم للأسرة وشهادتهم الثابتة لبركات الإيمان والحرية. ومع ذلك فقد واجه المسيحيون الأقباط عبر العالم اضطهاد الإمبراطوريات والتمييز الديني وأعمال عنف لا توصف من شهداء، وفي قديس موريس في العالم القديم إلى العمال الأقباط 21 اللي أعدمهم إرهابي وتنظيم الدولة الإسلامية داعش بوحشية على أحد شواطئ ليبيا قبل 11 عاما فقط. وبيقول أن الاضطهاد العنيف للمسيحيين هو شر همجي، وتظل إدارة الرئيس ترامب ملتزمة التزاما راسخا بالقضاء عليه بجميع أشكاله. وبصفتي رئيسا أنشأت بفخر لجنة الحرية الدينية لحماية الممارسة الحرة للإيمان وصون الحقوق الأساسية للمؤمنين من مختلف الأديان في جميع أنحاء بلدنا، كما تكلف أيضا اللجنة بالعمل على تعزيز قضية الحرية الدينية حول العالم، وتبقى أمريكا المثال الأبرز للحرية أمام العالم كله. وسنواصل دائما الدفاع عن حق كل إنسان في أن يعيش إيمانه بحرية ومن دون خوف. وبينما نحتفل بمرور 250 عاما مجيدة على استقلال الولايات المتحدة، يقف اليوم القبطي العالمي شاهدا عميقا على حقيقة راسخة في روح هذه الجمهورية، وهي أن حرية ممارسة الدين أو العقيدة تعد حجر الزاوية في نظامنا الدستوري وأول الحريات اللي كفلها الآباء المؤسسون، والحرية التي طبعا

خشايها كل طاغية عبر التاريخ وسعى إلى القضاء عليها. إن المؤمنين في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الذين حملوا صليبهم عبر قرون من النار والمعاناة وخرجوا منها أقوى في كل مرة يذكرون كل أمريكي بما يعنيه حقا الثبات في الإيمان والتحمل بشجاعة والثقة في عناية الله القدير. بنشكرك جدا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هذه الرسالة الجميلة. واستكمالا للاحتفالات باليوم دخول او بعيد دخول السيد المسيح الى مصر، البابا تودروس كان بيقول مصر انفردت باستقبال السيد المسيح والعائله المقدسه. الاحتفاليه دي كانت اول امس يا جماعه، ويمكن احنا اتكلمنا عليها في حلقتنا بس ما كانش كان في تفاصيل يمكن شويه كده، فبالتالي يعني حبينا ان احنا برضو نعرض على حضراتكم هذه بعض من هذه التفاصيل. فالحقيقه انه يعني البابا تودروس شهد احتفالية عيد العائلة المقدسة إلى أرض مصر، دخول العائلة المقدسة أو مجيء العائلة المقدسة إلى أرض مصر، واللي نظمها الدير المحرق، مؤكدا أن مصر تميزت بين دول العالم بدخول السيد المسيح إليها وإقامته فيها. كما أيضا شدد على أن مسار العائلة المقدسة ظل محفورا عبر القرون بجهود الرهبان والكهنة، ومشير إلى أهمية التعريف بهذا التراث المصري الفريد، وذلك خلال العرض الأول لفيلم القدس الثانية. كمان البابا تودروس استقبل رئيس الطائفة الإنجيلية ووفد الاتحاد المعمداني العالمي بالقاهرة. والحقيقة أنه أتى أشاد الدكتور القس أندري زكي طبعا رئيس الكنيسة الإنجيلية في مصر بدور البابا في ترسيخ قيم السلام والمحبة والوحدة الوطنية. وأكد البابا أن مصر تتميز بخصوصية حضارية فريدة وصفا إياها بأنها قلب العالم، وشدد على أن العلاقات بين المصريين متجدرة بفضل ارتباطهم بالأرض والنيل، والكنيسة بتواصل خدمة المجتمع من خلال مؤسساتها التعليمية والصحية والاجتماعية. ودي برضو كانت زيارة موفقة وجميلة. بنعزي طبعا أسرة القمص رويس عوض. القمص رويس عوض هو أحد كهنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بولاية ويسكونسن الأمريكية، تنايح بعد سنوات طويلة من الخدمة الرعوية والعطاء الروحي. عرف الأب المتنيح بمحبة الجميع وحرصه على خدمة أبناء الكنيسة ومساندتهم روحيا وإنسانيا، تاركا مسيرة طيبة وذكرى مباركة في قلوب محبيه وأبنائه الروحيين. ولد المتنيح في 26 أكتوبر عام 56، انتقل للأمجاد السماوية يوم 1 يونيو 2026، وكان الجنازة هتكون الجمعة 5 يونيو، والقداس الإلهي هيكون السبت 6 يونيو لصلاة الجنيز. نياحا لروحه الطاهرة وعزاء لكل أسرته وكل محبيه وشعب كنيسته. في منطقة أرسي بإقليم الأورومو في أثيوبيا شهد المسيحيين موجة عنف جديدة، وخصوصا المسيحيين الأرثوذكس. عشرات الشهداء قد يصل عددهم إلى 50، وعدد من المختطفين والمهجرين من بيوتهم. تم حرق كنيسة أثرية لها أكثر من 100 عام، حرق ونهب كنائس أخرى. العنف موجه تجاه الأرثوذكس من العرق الأمهري، من تنظيمات متطرفة من هذا العرق، وسط صمت من الدولة. وده برضو حاجة غريبة جدا ان يكون في صمت من الدولة على هذه الاضطهادات اللي بيقوم بها العرق الأمهري ضد الأرثوذكس. ما فخدوش اي اجراء، ولا حتى ابي احمد اي اخذ اي اجراء. وده طبعا بيثير الشكوك ان موجات العنف المستمرة دي وقتل المسيحيين ربما كده بيتخذ شكل تطهير عرقي وديني. أبونا متياس بطريرك أثيوبيا كان أصدر بيان احتجاج على ما يحدث، وقال في البيان: لأن هذه المعاناة لا تنتهي بل تتسع، فإننا نطالب قوات الأمن والمسؤولين المكلفين بحماية المواطنين وحفظ السلام أن يتحملوا مسؤوليتهم التاريخية، وأن يوقفوا سلسلة العنف هذه، وأن يقدموا المجرمين للعدالة حتى لا يحملوا وزرا أمام التاريخ. نصلي من أجل السلام وإيقاف نزيف الدماء، وإحنا بنضم صوتنا لصوتهم وبنقول بنطالب برضو حضراتكم أن كلنا نصلي من أجل اضطهاد المسيح سواء في أثيوبيا أو في أي مكان حول العالم، وأنه للأسف لما بيكونوا أقلية في أي مكان بيكونوا هدف. يعني ربنا يا رب يحمي المسيحيين في كل العالم.
إيبولا وتفشي إيبولا. الحقيقة بيقال إن كده طبعا المرض بقى كان بيتفشى بشكل كبير جدا. منظمة الصحة العالمية بتقيم المخاطر الفيروس وبتقول إن هو المخاطر مرتفع للغاية وإنه طبعا

0: طبعا كان بيقول ان احنا ما زلنا شايفين انه في الجمهورية الكونغو في تفشي، ولكن يعني بنأمل انه هذا التفشي يزال يعني ينخفض قليلا، وانه التفشي على مرتفع للغاية على مستوى الكونغو الديمقراطية، مرتفع على المستوى الإقليمي، منخفض على المستوى العالمي، يعني تقريبا زي ما احنا. فبنتمنى انه طبعا يتم السيطرة عليه في منطقة الكونغو. زي ما قلنا قبل كده كان في احتياطات كتيرة جدا جدا تم اخذها علشان خاطر حتى فرق الكورة اللي من الكونغو من اوغندا برضو مش مسموح ليهم ان هم يدخلوا الى الولايات المتحدة الأمريكية أو إلى أي مناطق أخرى. السلطات الأسبانية منعت مباراة ودية بين منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية وتشيلي في مقاطعة قادس خوفا من إيبولا، وفي احتياطات كتيرة في المطارات. وطبعا يعني ربنا يسهل كده والدنيا يتم حصرها. وطبعا كان برضو قالوا أنه من 31 مايو سجلت 116 حالة مشتبه بها في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مقارنة ب 906 حالات أبلغ عنها في نهاية الأسبوع. يعني الدنيا بترتفع الحقيقة، أو عفوا بتنخفض يعني شوية في الحالات، فواضح أن في مجهودات كبيرة بيقوموا بها، وإن شاء الله يكون في مجهودات أكبر للقضاء على هذا الفيروس القاتل. ودي مشكلته، ولكن بنطمن حضراتكم بالكلام الخاص بتدرس أدهانوم أنه هو بتكلم برضو أنه ما زال الموضوع على المستوى الإقليمي اللي هو الكونغو وأوغندا وأفريقيا مرتفع، ولكن منخفض على المستوى العالمي. ربنا يحافظ عليكم جميعا. عندنا بقى الموضوع الحقيقة الخاص بأنه أنطونيو غوتيريش كان تحدث عن أنه في تحذير مناخي عاجل، ظاهرة النينيو ستصل إلينا في الأشهر القادمة بنسبة 90%، وعلى العالم ويجب على العالم أن يتعامل مع الأمر بجدية.
1: Logic organization for this vital new update. The science is clear. El Niño is arriving on our doorstep in the coming months with 90% certainty. The world must treat it as the urgent climate warning it is. El Niño conditions will pour fuel on the fire of a warming world. Impacts will hit even harder, travel even further, and cross borders with devastating speed. The only effective response is climate action equal to the crisis. Ending the addiction to fossil fuels, accelerating the shift to renewables, protecting the most vulnerable, and delivering early warning systems.
0: زي ما قال أنطونيو غوتيريش، الحقيقة أن فيضانات جفاف حرارة حارقة هل ينجو العالم من النينيو القادمة؟ المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بتتوقع عودة ظاهرة النينيو قبل نهاية العام بنسبة 80-90%. من المرجح أن تكون الظاهرة بقوة معتدلة لشديدة، قد تؤدي لارتفاع قياسي في درجات الحرارة العالمية، ومتوقع حدوث جفاف شديد في بعض المناطق، فيضانات وأمطار وغزيرة في مناطق أخرى. خبراء بيحذروا من تأثيرها على الأمن الغذائي العالمي والمزارعين، ومخاوف من أن خفض بعض الدول المانحة الميزانيات المساعدات قد يضعف، يعني يخليها ضعيفة، أنظمة الإنذار المبكر وحماية الفئات الأكثر هشاشة. فالحقيقة أنه يعني المواضيع دي موضوعات صعبة، وفي اجتماعات يعني مثلا منطقة جات اجتمعوا اجتماع حكومي عشان يبحثوا تداعيات الأمطار الغزيرة. بنشوف فعلا في أماكن فيها حرائق، في أماكن فيها جفاف كبير، في أماكن فيها فيضانات، تغيرات زي ما حصل مثلا في دنفر. دنفر معروف عنها ان هي الشتاء برضو بيبقى فيه طبعا سلوج، لكن في الوقت ده من السنة انه تبتدي تتعرض دنفر، ولاية دنفر الأمريكية، لعاصفة برد شديدة بحجم كرات الجولف، وتساقطت حبات البرد بحجم كرات الجولف من السماء، وزي ما انتم شايفين نزلت وانتشرت في اماكن كتيره جدا. وعلى فكره بتحصل الحاجات دي، وبصوا برضو في شويه اندفاعات للميه وامطار والكلام ده كله، وبعد شويه ممكن تلاقي الدنيا تهدى ويرجع درجات الحراره المعدل الطبيعي. فالتغيرات المفاجئه دي الحقيقه دي برضو بتعود يا جماعه، لان احنا كده في قلق كبير عالمي من ظاهره النينيو. نروح بقى للحاجات الصعبة كده اللي حصلت على مستوى العالم بشكل سريع، أخبار متنوعة كده سريعة. النيابة الإدارية بتحقق مع مسؤول التعليم في الأليوبية، لأنه بصراحة ده يعني بجد اللي عمله، استغل نفوذه ألفاظ خادشة، وطبعا يعني كان بيتفق مع الأم دي على اتفاقات كده، يعني حاجة صعبة جدا. النيابة الإدارية، والفيديو انتشر طبعا.

عنه وحاجه بجد يعني صعبه. يعني الواحد مش هنعرضه طبعا. يعني النيابه الاداريه فتحت تحقيق بشان اتهام احد مسؤولي التعليم الاعدادي بمديريه التربيه والتعليم بمحافظه القليوبيه بمساومه وليه امر طالبه. التحقيقات جاءت بعد تداول مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الالكترونيه بيتهم المسؤول باستغلال نفوذه للتدخل في تعديل نتيجة الطالبة من الرسوب إلى النجاح، كما تضمن المقطع التلفظ بألفاظ خادشة للحياة وارتكاب سلوك لا يتفق مع مقتضيات الوظيفة العامة. وطبعا هو دلوقتي التحقيقات بدأت تنفيذا لتوجيهات محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية عقب رصد الواقعة من قبل مركز الإعلام والرصد بالهيئة. ده كده بيحطوه تحت عنوان إن دي رشوة جنسية. ربنا يسامحك يا أخي، يعني بجد حاجة تحزن، يعني أنك تكون مسؤول في التعليم وتقوم بهذا المسؤول التعليم الإعدادي، واحد من مسؤولي التعليم الإعدادي بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية. نروح بقى لكمان القبض على طبيب انتحل صفة استشاري جراحة قلب. يا جماعة طبعا في حكم قضائي، بس هو الفكرة الناس مستغربة جدا، هو ازاي كان بيعمل جراحات قلب وهو اساسا بيقال انه خريج ألسن باين حاجه زي كده؟ يعني ازاي حد زي كده؟ طب ده يعني العيانين اللي كانوا بيدخلوا تحت ايده ده ايه؟ يعني الاجهزه الامنيه القت القبض على شخص انتحل صفه طبيب واستشاري جراحه قلب. ما هو بطنه او اي حاجه ما فيهاش تدخل جراحي ماشي الحال، لكن فيها تدخل جراحي. المهم صدر حكم ضده بالسجن 10 سنوات في قضيه تزوير اوراق ومستندات رسميه، والتحقيقات كشفت انه ادعى شغل مناصب اكاديميه وطبيه مرموقه، ما اثار تساؤلات حول كيفيه ممارسته العمل الطبي والتعامل مع المرضى لفتره طويله قبل ضبطه. هنا اهو القبض على جراح القلب الشهير وليد مسعود لتنفيذ الحكم بالسجن، والمتهم مفصول من كلية الألسن. يا جماعة بجد أنا مش مصدقة. وانتحل صفة طبيب مش أي حاجة، ده طبيب جراح قلب وفتح عيادة بمنطقة وسط البلد، وصادر ضده عدد كبير من الأحكام القضائية وتم ترحيله لاسم شرطة الويلي. معلش نقول اسمه مرة تانية لأن كان في بعض المواقع وحتى الخبر اللي معانا ما كانوش جايبين اسمه، لكن المفروض يتجاب اسمه. يعني القبض على جراح القلب وليد مسعود الغنيمي، يعني بجد يعني وتزور 4 بطاقات رقم قومي وانتحل صفة رئيس قسم جراحات القلب بجامعة عين شمس. حاجة تحزن بجد. برضو حاجة كده ولا ألف الأفلام يا جماعة، استبعدوه من شبرا الخيمة لكن عينوه رئيس لحي المقطم. تيجي ازاي ما عرفش بصراحة، يعني حتى الأستاذ نادر شكري كان كاتب بتعمليها ازاي يا مصري، حكومة بتعمليها ازاي بجد. يعني الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أصدر قرار بتعيين تامر أبو الغيط رئيسا لحي المقطم. يأتي القرار بعد فترة قصيرة من استبعاده من رئاسة حي شرق شبرا الخيمة محافظة القليوبية. وقرار الاستبعاد يا جماعة كان صدر على خلفية سوء الإدارة وتدني مستوى الخدمات وتراكم القمامة بالشوارع. أهو لو خدتوا بالكم من لو كبرتها زميلنا، يوم 18 مايو 2026 تم استبعاده من قرار استبعاد من حي شرق شبرا الخيمة علشان خاطر مستوى الخدمات المتدني وتراكم الكمام. 26 مايو تم إصدار قرار بأن هو يتعين الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة عينه رئيس لحي المقطم. تيجي ازاي دي بجد يعني ولا في الأفلام. لعبوا إيران بلا تأشيرات لغاية دلوقتي قبل أيام من انطلاق المونديال، وده برضو يعني نتيجة للأمور اللي حاصلة بالنسبة للحرب الإسرائيلية الإيرانية على إيران، وموضوع طبعا المفاوضات اللي احنا ما وصلناش ليها لأي حاجة لغاية دلوقتي. تغادر بعثة منتخب إيران من تركيا إلى أسبانيا السبت قبل التوجه لمقر إقامتها في المكسيك لخوض يعني مباراة كأس العالم 2026 واللي بينطلق في 11 يونيو الجاري، إلا أن اللاعبين لم يحصلوا بعد على التأشيرات اللازمة. الرئيس قال رئيس الإيراني لكرة القدم مهدي تاك في برنامج بثه التلفزيون الإيراني، سنغادر إلى أسبانيا يوم السبت، ومن هناك يتوجه الفريق مباشرة إلى تيوانا في المكسيك سنحصل على التأشيرة المكسيكية الثلاثاء أو الأربعاء، يعني المفروض اليومين دول، ثم ستمنح لنا التأشيرة الأمريكية بسرعة. بنتمنى هذا يعني بصراحة، لأنه خلاص إحنا بنتكلم على يوم 11 وإحنا النهاردة يوم 3 يونيو. الانتخابات التمهيدية الحقيقة هنلقي الضوء على ولاية كاليفورنيا، كانت امبارح امس الثلاثاء. الانتخابات دي زي ما قلت لحضراتكم كانت مهمة جدا، وبنشكر طبعا بجد برافو لكل الناس اللي شاركوا.

يروحوا شاركوا في الانتخابات، لان الانتخابات دي بتعتبر تصفيه كده للعدد الكبير من اولا حكام اللي كانوا متقدمين لحاكم كاليفورنيا، كان عدد كبير جدا. والمفاجاه يا جماعه ان الجمهوري ستيف هيلتون بيتصدر السباق. ستيف هيلتون ليه دلوقتي احنا الناس مستغربه؟ لانه الجمهوري، وناس كتير كانوا كاتبين ومنهم الحقيقه استاذ نبيل باشا، وساعد ناس كتير ان هم يختار يعني يساعدهم على اساس يوجههم، مش يوجههم يعني يفهمهم الدنيا ايه والانتخابات دي ليه والمواضيع دي كلها، وشاطر قوي في الموضوع ده. قال لك يا جماعه انا انتخبت جمهوريين في كاليفورنيا لان كاليفورنيا ولايه ديمقراطيه. فطبعا دي كان بيقال ان دي صدمه اوليه. الجمهوري ستيف هيلتون تقدم، والحقيقه ان هو كانوا فرزوا عدد كبير لغايه دلوقتي هو متقدم. المفروض ان هو كده في برضو في تلاتة كانوا، بس اعتقد الاثنين الاولانيين معلش نشوف كده، هافير بيسيرا هو ده اللي هو الثاني 26، وده كان وقت الصوره دي كانوا يعني عملوا فرز لاكثر من 50%. اعتقد ما زالت الدنيا كده زميلنا بتهيالي يعني، ولا في حد اتكلم يعني نفس الارقام تقريبا مشاهدينا مع زياده الفرز. فدلوقتي كده يعني بس معلش حبيت اوضح لكم ان الصوره اللي معانا دي كان بس 52% من الفرز، لكن طبعا دلوقتي نسبه الفرز زادت، ولكن النسبه بالنسبه للمنافسين زي ما هي. فكده هافير الثاني، وستيف هيلتون هو المرشح الجمهوري لمين خلفا لمين بقى؟ لجافن نيوسم اللي هو حاكم ولايه كاليفورنيا. فان شاء الله كده هنشوف اللي هيحصل ايه. وبرده طبعا الانتخابات دي كانت في تمهيديه ليه؟ بيصفوا عشان الانتخابات اللي هتتعمل في نوفمبر هنشوف بقى ان شاء الله بالنسبه للكونجرس وبالنسبه لل يعني مجلس النواب ومجلس الشيوخ والحكام وعمد، وفي برضو حاجات تانية كل ديستريكت او كل مقاطعه بيتم اختيارات معينه، وده كان اللي حصل امبارح. في بعض الاختيارات بتكون نهائيه، وفي الباقي هيتكمل في الانتخابات النهائيه اللي هتكون في نوفمبر السنه دي ان شاء الله. البنتاجون قلقانين شويه عشان بيت هيكسس جم الترقيات لضباط عسكريين، والحقيقه ان هو منع ترقيه 9 عقداء في سلاح الجو واجل ترقيه اكثر من 10 ضباط كبار في الجيش والبحريه. صحيفه وول ستريت جورنال قالت ان القرار اثار مخاوف من استهداف بعض الضباط بسبب العرق او الجنس او ارتباطهم بسياسات التنوع والمساواه او الشمول. هيكسس تعهد منذ توليه المنصب بابعاد القيادات العسكريه اللي بيعتبرها متاثره بالثقافه التقدميه داخل البنتاجون، وكان اتهم إدارة جو بايدن بترقيه بعض القادة العسكريين لتحقيق أهداف تتعلق بالتنوع. منذ تعيينه أقال أو همش أكثر من 20 ضابط رفيع المستوى بينهم الجنرال سي كيو براون والأدميرال ليزا فرانشيتي. الحقيقة أن مذكرة داخلية أظهرت أن قائمة الترقيات لرتبة عميد في سلاح الجو ضمنت 17 اسما فقط من أصل 26، ففي شوية لخبطة بسبب هذا الأمر. واشنطن بتتجه لفرض رسوم جمركية جديدة على 60 دولة. ليه بقى؟ بسبب مزاعم العمل القسري. الرسوم المرتقبة سوف تشمل الاتحاد الأوروبي وكندا والصين والهند. إدارة الرئيس دونالد ترامب بتعتزم إعادة فرض رسوم جمركية تصل ل 12.5% على 60 دولة، بينها زي ما قلنا الاتحاد الأوروبي كندا الصين. وده ليه؟ علشان في عمل قسري اللي هو الإجبار يعني والأجور اللي بتبقى متدنية. تقرير مكتب الممثل التجاري الأمريكي أوصى برسوم 10% على 6 دول و12.5% على 44 دولة أخرى. الرسوم هتستثني منتجات الطاقة زي الطاقة واللحوم والمستحضرات الصيدلانية. حاجة غريبة على الولايات المتحدة الأمريكية. لص كان دخل على بنك تشيس في بيكرسفيلد وكان بيدعي أنه مسلح واحتجز بعض الرهائن. والموضوع ده يا جماعة كان امبارح من يمكن وقت تقريبا قرب ما البنك يقفل، يعني البنوك هنا بتقفل يمكن على الساعة 5 أو 6 في بعض المناطق. المهم أنه هو احتجزهم، والشرطة فضلت طبعا بتتابع الأمور وحاولت أن هي نجحت في أنها خرجت بعض الرهائن. وفي نهاية أزمة استمرت أكتر من 15 ساعة. أطلق
يطلق سراح جميع الرهائن السالمين ولقي المشتبه به حتفه بعد احتجازه لرهائن داخل فرع بنك تشيس في وسط مدينة بيكرزفيلد بولاية كاليفورنيا. زي ما قلت لكم الرجل دخل البنك مدعيا انه بيحمل قنابل، اتخذ عدة اشخاص رهائن. عملية التفاوض استمرت لساعات طويلة، نجح خلالها فريق التفاوض في اطلاق سراح

0: الرهائن تدريجيا. وفي حوالي الساعة 24 دقيقة فجرا اللي هو فجر اليوم الأربعاء أطلقت قوات خاصة النار على المشتبه به في أرضاته قتيلا، ثم تم إخراج جميع الرهائن سالمين دون إصابات. الحادث أدى لإغلاق واسع لشوارع وسط المدينة، إخلاء مباني مجاورة، والسلطات بتواصل التحقيق في ملابسات الحادث اللي أثار حالة توتر كبيرة في المنطقة. وطبعا كده كونوا إن هم أرضوه قتيلا أو قتلوه ممكن ده شوية يأجل أو يخلي الدنيا تاخد وقت شوية على بال ما يتعرف هل الشخص ده كان عنده حاجة نفسية ولا كان هدفه إنه فعلا يسرق ولا إيه الدافع وراء هذا العمل. ولكن كده القوات قدرت ان هي تخرج الرهائن وتقتل الرجل اللي احتجز هؤلاء الرهائن في بنك تشيس. الحقيقة ان كان برضو عندنا خبر تاني مهم، والخبر ده عن تمويل ايران. قبل ما ابتدي معاكم بالنسبة للامور الحاصلة دلوقتي بالنسبة لايران، عايزة بس اقرأ لحضراتكم كده الخبر بشكل سريع. اللي حاصل مشاهدينا انه من وقت للتاني بيتم القبض على اشخاص وبيتهموا بانهم زي فاكرين السيدة، انا اسفة، السيدة اللي كانت قبض عليها في هنا في كاليفورنيا وكانت وهي مسافرة عند لوس أنجلوس وعرفوا ان هي بتدعم ايران واموال واسلحة. تم القبض على شخص اخر الحقيقة، والشخص الاخر ده كان برضو اتقال ان هو كان بيدعم بمبلغ كبير قوي. المبلغ ده كان الحقيقة وصل لملايين الدولارات، وكان بيدعم إيران علشان تشتري أسلحة، والأسلحة دي برضو كانت الحقيقة يعني أسلحة عسكرية تساعد إيران في هذه الحرب. برضو في خبر تاني دلوقتي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي انه كان أسرة مسيحية تعيش بإيطاليا وحصل لهم حادث، والأسرة كلها تقريبا أسرة كاملة سافرت إسر حادث عنيف. الحقيقة الخمسة في نفس اللحظة، سيرجيوس وأنتونيو وزوجة أخوه هرمينا والبنتين التوأم نايا ونعومي. طبعا حوادث كتير بتحصد أرواح هذه الأيام، ربنا يعزي كل اللي راح لهم عزيز عليه في هذه الأوقات. بالنسبة بقى للضربات اللي حصلت الحقيقة على الكويت، ضربات من إيران استهدفت مناطق مدنية في الكويت، ضربات من إيران استهدفت مناطق مدنية في الكويت. والحقيقة أنه الجيش الكويتي أعلن أنه نتج عن العدوان الإيراني القاسم استهداف منشآت مدنية وحيوية مطار الكويت الدولي، وبالتحديد كانت الحقيقة أنه مطار الكويت الدولي نتج كان يعني منطقة بيسموها T1. حصل طبعا بالاستهداف ده كانت وتوفي شخص وفاة مقيم الجنسية الهندية، أصيب 63 بالإضافة إلى أضرار مادية جسيمة. الحقيقة أن الحرس الثوري أعلن مسؤوليته عن ضرب الكويت، وكان في برضو بعض الضربات اللي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية. تم رصد والتعامل مع 13 صاروخ باليستي معادي داخل المجال الجوي الكويتي، وتم اعتراضها فوق عدد من المناطق السكنية. والحقيقة أن بيبعد المطار ده 50 كيلو متر عن القاعدة اللي هي قاعدة أبو سالم، اللي المفترض أنه إيران بتتهم الكويت ان هي او انه امريكا بتضرب الضربات كلها على ايران من هذه القاعدة.
1: صعيد جديد في المنطقة لاحت في الساعات الأخيرة مع استهداف الكويت بمسيرات وصواريخ إيرانية طالت مطار الكويت، ودفعت الهيئة العامة للطيران المدني إلى تعليق الرحلات الجوية وتحويلها إلى مطارات بديلة حتى إشعار آخر. الهيئة أوضحت أن المسيرات والصواريخ الإيرانية استهدفت مبنى الركاب T1، ما أوقع إصابات وأسفر عن وقوع أضرار جسيمة في عدد من مرافق المطار. الجيش الكويتي أعلن اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات، ويذكر أن الكويت تعرضت يوم الاثنين الماضي لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة حملت إيران المسؤولية الكاملة عنها. أما القيادة المركزية الأمريكية فأشارت إلى إسقاط صاروخين إيرانيين كانا يستهدفان القوات الأمريكية في الكويت وإحباط هجمات إيرانية بالصواريخ البالستية في الكويت والبحرين. كما تحدثت عن تنفيذها ضربات على محطة تحكم أرضية عسكرية إيرانية في جزيرة قشم رداً على محاولات هجومية إيرانية وعن

0: إطلاق ثلاث مسيرات هجومية باتجاه بحارة مدنيين في المياه الإقليمية وتعطيلها ناقلة نفط فارغة كانت تحاول الإبحار باتجاه جزيرة خارك الإيرانية. وفي إيران قال الحرس الثوري إنه استهدف مقر الأسطول الخامس الأمريكي بالصواريخ والمسيرات رداً على استهداف الأخير برج اتصالات.
1: معلش نكمل الحتة دي في برج، هو لأنه الدنيا كلها ركزت على المطار الكويت، وكنا

0: مطار الكويت الدولي اللي هو منطقة مدنية. فإيه اللي بيحصل ده طبعا؟ وبالتالي في مشاهد كتير بقى أظهرت الدنيا دي إيه اللي حصل، وفي طبعا صور ومشاهد لأثار الاعتداء الإيراني على المبنى اسمه مبنى تي 1 في مطار الكويت. بصوا الدنيا والدمار، يعني بقول لحضراتكم أدى لوفاة شخص واستخدموا 17 صاروخ و13 مسيرة أو العكس، يعني كمية كبيرة جدا. والدفاعات الكويتية أسقطت صاروخ إيراني وعثروا على حطامه بعد اعتراضه. وكانت يعني مشاهد كتير قوي معينا بتوريكم اللي حاصل ده كله، يعني اللحظات الأولى للهجوم، وبعدين الأثار إيه، وبعدين الدنيا اللي انتوا شايفينها دي، والصاروخ اللي وقع والحطام بتاعه. فالنهارده الدنيا ضربات قويه جدا واستنكار طبعا من كل اهو ده اللي هم وقعوا. وكان في صور كمان من موقع فلايت رادار اظهرت توقف حركه المطار في المطار الكويت بعد اعلان الطيران المدني، تعليق الرحلات الجويه جراء الهجمات، وطبعا علقت حركه الملاحه الجويه. وبس بعد كده كان في مبنى مجاور لمبنى التي 1 قالوا ان هو لم يصيبه اي شيء، وان هو بدات حركه الملاحه الجويه عادت مره اخرى. الحرس الثوري الحقيقة اعلن ان هو المسؤول عن الهجمات، وقال ان الهجمات الصاروخية على الكويت جاءت ردا على الضربة الامريكية اللي استهدفت منشأة اتصالات عسكرية في جزيرة قشم، وانه اطلق ما لا يقل عن 10 صواريخ باليستيه زي ما قلنا خلاص عددهم ايه، ودوت صفرات الانذار في البحرين خلال الساعات الاولى من صباح اليوم، مما دعت برضو وزاره الداخليه البحرينيه السكان الى التزام الهدوء والتوجه لاقرب مكان. وفي التقرير اللي احنا بعتناه في اخر وقت قال لك انه كانوا ضربوا برضو زي مركز الاتصالات. أمريكا الحقيقة كانت شنت بقى، هم قالك إن هم ضربوا إيه الأول، إحنا ردينا على إنه أمريكا استهدفت منشأة اتصالات عسكرية في جزيرة قشم. طب هو أنت الأمريكا الاستهداف ده جه من الكويت؟ ناس كتير في الكويت بتستنكر بتقول لهم هو إحنا استهدفنا هي الضربات الأمريكية دي للمنشأة الاتصالات العسكرية في جزيرة قشم دي؟ أولا الجزيرة بعيدة قوي عن إيران، وإنه كمان ما يعني مش هنعرف لو ضربوا من امريكا من عندنا من الكويت مش هنعرف نوصل لها. وبعدين هم ضربوا من المطار، انت بتضرب المطار ليه وده مطار مدني؟ كان في استنكار الحقيقه. وبعد كده امريكا اعلنت طبعا شن ضربات دفاعيه اخرى عقب الهجمات الايرانيه اللي تمت على الكويت والبحرين.
1: في سماء الكويت تتعالى صفارات الانذار من جديد مع تجدد الهجمات بالصواريخ والمسيرات في منطقة الخليج. الجيش الكويتي أعلن اعتراض أهداف وصفها بالمعادية، بينما أكدت واشنطن أن موجة جديدة من المسيرات الإيرانية استهدفت قواتها في البلاد من دون أن تتمكن من إصابة أهدافها.
2: فشلت موجة إضافية من الطائرات المسيرة الإيرانية التي حاولت مهاجمة القوات الأمريكية في الكويت خلال هذه الليلة في إصابة أهدافها.
1: وبينما كانت الدفاعات الجوية تتعامل مع الهجمات، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استهداف موقع عسكري إيراني في جزيرة قشم، كما أكدت إيقاف ناقلة نفط كانت في طريقها إلى إيران، خطوة قالت طهران إنها لن تمر من دون رد.
3: استهدفنا مقر الأسطول الخامس الأمريكي بصواريخ ومسيرات ردا على الاعتداء الأمريكي الذي استهدف جزيرة قشم.
1: لكن الروايتين سرعان ما دخلتا في مواجهة مباشرة، إذ نفت واشنطن وقوع أي إصابة في مواقعها العسكرية بالمنطقة.
2: الادعاء: الحرس الثوري الإيراني استهدف مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين وقاعدة أمريكية في المنطقة. الحقيقة جميع الهجمات الإيرانية فشلت وقواتنا لا تزال في حالة تأهب.
1: ورغم التصعيد الميداني أكدت واشنطن أن قنوات التواصل مع طهران
0: زي ما شفتوا طبعا التقارير والقصه بتاعت زي ما قلت لكم. طب انتوا بتتكلموا انتوا ضربتوا ايه؟ ده انتوا ضربتوا مطار، انتوا بتقولوا ازاي ان انتوا ضربتوا الاماكن اللي ضربت منها امريكا؟ طبعا كل الكلام ده زي ما اتقال في التقرير كده دي كلها ادعاءات. وطبعا يعني ايران اطلقت عده صواريخ نحو دول مجاوره، صاروخان متجهان للكويت سقط او تفككا، الدفاعات الجويه الامريكيه والجويه الامريكيه والبحرينيه اعترضت ثلاث صواريخ كانت متجهه للبحرين، والضربة الأمريكية على قشم لم تسفر عن إصابات في صفوف القوات الأمريكية. وسنتكم نفت صحة ادعاءات الحرس الثوري بشأن استهداف مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين وقاعدة جوية أمريكية، لأنه أنتوا شفتوا دلوقتي أنا عرضت على حضراتكم إيه اللي تم استهدافه، فأنتوا طالعين بتكذبوا رسمي فهم.

نظمي، اللي هو يعني طب ما الناس كلها شافت المشاهد وشفنا انه يا حرام في حوالي 7 من ال 63 المصابين اتعمل لهم عمليات حرجه واتعمل لهم عمليات جراحيه يعني، وفي حاله حرجه. فانتوا في ايه بصراحه؟ يعني حاجه غريبه جدا جدا. طبعا القوات الامريكيه كانت عطلت ناقله نفط متجهه الى ميناء ايراني بعد ان تجاهلت بحسب مزاعم تحذيرات متكرره لمده تقارب 24 ساعه. ودي طبعا برضو من الحاجات اللي حصلت امس الثلاثاء. وظهرت لقطات جديده نشرتها القياده المركزيه الامريكيه لحظة إصابة صاروخ لغرفة محركات السفينة، مما أدى إلى توقفها قبل وصولها إلى جزيرة خارق. ويقول مسؤولون عسكريين أن السفينة كانت فارغة وقت الحادث وأنها لم تمتثل مرارا. قعدوا بيقول لك 24 ساعة بيقولوا لها وقفي وقفي وما فيش أي فايدة. السلطات البحرينية قالت ما قامت به الدفاعات الجوية في الدولة اعتراض وتدمير صواريخ وطائرات بدون طيار، وده كان بيان صدر عن الجيش النهاردة. وزي ما قلت لكم طبعا هتلاقوا الأخبار كانت كلها مهتمة بالكويت عشان منطقة مدنية، لكن بالنسبة للي حصل هنا طبعا في بيان ورد من البحرين، وبيقول في البيان تعلن القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة اللي استهدفت الأعيان المدنية برضو في مملكة البحرين. وقال لك طبعا أنه اعترضت البحرين ودمرت عدد 3 صواريخ وعدد من الطائرات المسيرة، فالحمد لله نجحوا في الاعتراض ما وصلتش زي ما وصلت في الكويت ودمرت مبنى التي 1 وأصابت وقتلت شخص وأصابت 63 منهم 7 في حالة حرجة. عشان كده خارجية الكويت طبعا تم طردت السفير الإيراني سفير إيران، وقالوا أن الهجوم الإيراني الآثم على الكويت والبحرين تصعيد خطير وتهديد لأمن المنطقة، وعملوا أعلنوا تخفيض أعضاء السفارة الإيرانية واعتبار 2 من أعضاء البعثة غير مرغوب فيهما، وطلبوا بمغادرتهما الأراضي دولة الكويت خلال مدة أقصاها 24 ساعة. المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود عبد السعيد قال أن عدد من الطائرات المسيرة استهدف هذا المبنى طبعا، وبدأت بقى الإدانات. مصر أدانت استهدافات وأكدت تضامنها الكامل مع دولة الكويت الشقيقة. أما أمين عام مجلس التعاون الخليجي أدان بشدة أيضا الاعتداءات والعدوان الإيراني المتواصل على مملكة البحرين ودولة الكويت. مصر للطيران أعلنت إلغاء رحلتها للكويت بسبب الأوضاع الراهنة اليوم وغدا. وطبعا يعني قبل ما تحصل الضربات دي كانت إيران أطلقت صواريخ مسحوبة برسالة للولايات المتحدة الأمريكية، وقالت لهم كده حتى يغادر آخر جندي أمريكي المنطقة. إيران الفيديو ده معلش نكبره، وكانت الحقيقة صواريخ مسحوبة برسالة للولايات المتحدة الأمريكية، وقالوا كده إن احنا هنفضل نطلق الصواريخ دي ومش هنسيبكم لغاية ما يرحل خروج آخر جندي أمريكي من المنطقة. والحقيقة ان احنا ما كملناش 24 ساعة على هذا التحذير الا ولقيناهم طبعا ضربوا مناطق في الكويت للأسف، والضربات دي كانت ضربات عنيفة. ولغاية دلوقتي طبعا في زي ما بنقول كده، هل امريكا هترد رد اكتر؟ ايه اللي هيحصل الفترة اللي جاية؟ ادينا منتظرين. طيب المحادثات وصلت لغاية فين؟ آخر حاجة قلتها لحضراتكم أنه إيران كانت أعلنت توقف المحادثات بسبب الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، على جنوب لبنان بشكل كبير جدا وعلى حزب الله. جه النهاردة الرئيس ترامب نفى وقف المحادثات وطلب، وبيقول كمان ده بالعكس، ده هم قالوا خلاص احنا هنتخلى عن النووي وهنسلب اليورانيوم وهنتعهد وان مش هنمتلك اليورانيوم المخصب. طبعا ترامب بيطالبهم بتعهدات مكتوبه. الرئيس الامريكي دونالد ترامب طلب بتقديم تعهدات نوويه مكتوبه ضمن اتفاق مبدئي بعدما اعتبر الضمانات الشفهيه السابقه غير كافيه. واكد الرئيس ترامب ان نتائج المفاوضات لا تزال غير واضحه، ولكن شدد على ضروره التوصل لاتفاق. ومارك روبيو اكد ان واشنطن تريد من ايران الالتزام بمفاوضات محدده حول اليورانيوم عالي التخصيب قبل وقبول قيود صارمة
وطويلة الأمد وإنهاء أنشطة تخصيب اليورانيوم. ودي الشروط اللي هي اللي قالوا عليها إن دي الثلاث شروط ويعني يعتبروا خط أحمر مش تتنازل عنه الولايات المتحدة الأمريكية. وطبعا قال لك ان مش هنقدم اي تخفيف للعقوبات الامريكيه غير بعد التنازلات النوويه دي، وده اللي اكده مارك

0: روبيو. وأكد روبيو أن ضمان أمن الملاحة ومضيق هرمز يمثل أولوية أمريكية، وأن رفع الحصار مرتبط بتحقيق هذا الشرط. طبعاً الرئيس ترامب أكد النهاردة أنه إيران قال كده، بس قال هي ممكن تغير رأيها، وده كان في لقاء تلفزيوني مع أحد القنوات، وقال أنه هو إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي، وقال قد ألتقي المرشد الإيراني. وبرضو طبعا المذيعة كانت بتقول له إيه ده أنت فعلا يعني هم هيتخلوا عن نووي؟ قال لها آه بس ممكن يغيروا رأيهم يعني. وأنه المرشد الإيراني مجتبى خامنئي كده مشارك بشكل يعني كبير، وان هو كمان ممكن يقابله قريب. الرئيس الامريكي ترامب قال ان ايران وافقت على انها لن تمتلك خلال الحوار الصحفي الحوار التلفزيوني ده. والتصريحات دي كان قال ان المرشد الايراني مجتبى خامنئي منخرط في المفاوضات، وان هناك من يقول انه يمنح ايضا موافقه على المحادثات، ومن المحتمل ان التقي المرشد الايراني في مرحله ما. اما نتنياهو فقال لك لا يا جماعة، دي إيران ما وافقتش على إخراج المواد النووية، ولكن الضغوط بتتزايد عليها. وقال إن هو بيتفق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الأهداف الرئيسية تجاه إيران رغم وجود اختلافات تكتيكية بينهما. وقال طبعا إيران تعرضت لإضعاف كبير، لكن وكان برضو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان ليه فيديوهات بيدي فيها تصريحات كتيرة حول الوضع في إيران، وحول أيضا الضربات اللي بيقوم بها الجيش الإسرائيلي نحو في جنوب لبنان للقضاء على قوة حزب الله. طبعا هو قال لك برضو انه المؤكد ان امريكا محتاجة ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، وانه لو ما حصلتش امريكا على هذه الضمانات هيكون في تصعيد عسكري محتمل. نفس الكلام تقريبا اللي احنا ماشيين فيه لينا فترة، وان القرار النهائي بيد الرئيس الامريكي دونالد ترامب، وكلنا طبعا فهمنا الموضوع ده. دلوقتي قبل ما النهاردة الرئيس ترامب في اللقاء التلفزيوني ده يأكد على انه المرشد الايراني منخرط وانه ممكن يقابله قريب، كان مارك روبيو أكد على ده على فكرة، قال في مؤشرات كبيرة يا جماعة ان المرشد الايراني مجتبى خامنئي بيشارك بدرجة متزايدة على نحو ما بالمفاوضات. وفي كمان لكن بقى لقينا على الجانب الآخر يا جماعة إعلامية أمريكية اسمها ميجن كالي بتقول إن الإيرانيين بيعلمون أننا لا نملك أي أوراق للعبة، وإن ترامب دلوقتي موقفه ضعيف، وإنه طبعا المواجهة في مضيق هرمز بتضر بترامب أكتر ما بتضر الإيرانيين.
1: We've done what we can do, and President Trump, to his credit, is not willing to sacrifice more American blood and treasure on this war, which was never ours to begin with, because he understands there's zero support back home for that, and therefore we don't have the muscle to force Iran into doing anything, and they know it. They understand that we're in a weakened position, and that they really don't have, we don't have any cards to play. You know, this standoff in the Strait is hurting President Trump, it's hurting the
0: بفكركم ان ده الكلام اللي الرئيس ترامب بيقول، ان الاعلام كده بيقول كلام كاذب يعني، ولغايه دلوقتي احنا مستنيين ايه اللي هيحصل الحقيقه يعني. عموما الانترنت لما رجع لايران الحقيقه انه ده هذا التقرير هيوري حضراتكم التعامل اللي كان بيحصل للمدنيين، كانوا بيحاولوا هيخرجوا، ولكن طبعا كان في اطلاق نار وكان في قتله. خلينا نشوف التقرير ونفهم ايه اللي حصل وايه اللي تم رصده بعد عوده الانترنت الى ايران.
2: عاد الانترنت إلى إيران، فعادت معه الشهادات التي حاولت السلطات دفنها في الظلام. بعد أيام من العزل الرقمي الكامل، لم يعد الصمت وحده سيد المشهد، بل ظهرت فيديوهات تقول ما لم يقل وتكشف ما لم تسمح السلطات برؤيته. رصاص في الشوارع ودخان يبتلع الأزقة ومطاردات لمتظاهرين عادت لتجتاح منصات التواصل بمجرد عودة الشبكة ولو ببطء. ورغم القيود الثقيلة والتكلفة الباهظة وسرعة الانترنت التي بالكاد تكفي لتحميل مقطع واحد، كان ذلك كافيا لتخرج روايات القمع إلى العلن من جديد. وتداول إيرانيون مقاطع قالوا إنها توثق إطلاق نار مباشرا وحملات ملاحقة واعتقال شهدتها مدن عدة خلال الاحتجاجات الأخيرة. مدينة رشت شمال إيران عادت لتتصدر المشهد مجددا، شهادات نشرها موقع إيران إنترناشونال ومصادر إيرانية أخرى وصفت واحدة من أكثر الليالي دموية. وبحسب الروايات دفعت قوات الأمن المتظاهرين إلى أزقة السوق الضيقة

0: قبل أن يتحول المكان إلى فوضى من النار والرصاص. خزم مسيل للدموع ورصاص حي وعناصر من الحرس الثوري. قال شهود إنهم استهدفوا الشباب والمراهقين بشكل خاص، ثم اندلع الحريق وأغلقت المخارج، ووجد المدنيون أنفسهم أمام خيارين قاتلين: الاختناق وسط النار أو الرصاص أثناء الهرب. وتحدث شهود أيضا عن منع سيارات الإطفاء من الوصول لساعات، وعن ضغوط مورست على عائلات الضحايا لتبني الرواية الرسمية. أما عدد القتلى الحقيقي فلا يزال غامضا، لكن شيئا واحدا يبدو واضحا: ما حجبته الشبكة لأيام عادته الفيديوهات إلى الواجهة.
1: بسبب طبعا ان احنا ما وصلناش لاي حاجه في المفاوضات، وبسبب ان الضربات اللي حصلت النهارده ارتفعت اسعار النفط 2%، وطبعا وصلت مكاسبها للجلسه الثانيه مع تجدد المواجهات في الشرق الاوسط وتعثر المحادثات بين طهران وواشنطن ما عزز المخاوف طبعا. وكان برضو الرئيس ترامب كان اعتبر ان التضخم ليس مرتفع في الولايات المتحده، وقال ان اسعار الوقود ستنخفض عند انتهاء الصراع مع ايران. ما احنا نفسنا الصراع مع ايران ينتهي بجد. المهم انه البترول الكويتية قالت ان مستوى الانتاج الطبيعي بمصافي النفط قد يعود خلال اسبوعين بعد انتهاء الازمة. برضو امتى هتنتهي الازمة؟ كل دي تواريخ محدش عارفها. اما تركيا والسعودية فبيخططوا انه يكون في بديل لهرمز، حيث اعلن عبد القادر اورال اوغلو ان تركيا تجري مباحثات مع المملكة العربية السعودية لاحياء سكة حديد الحجاز وتوسعها وصولا الى سلطنة عمان. واوضح ان المشروع يهدف الى انشاء خط حديث يخدم النقل والسياحة، على ان تبدأ المرحلة الاولى بربط تركيا بمدينة حلب مع الاستفادة من الخط القائم بين حلب ودمشق ثم الى عمان. زي ما قلت لكم في ايران بقى كانوا اخيرا اعلنوا امس الثلاثاء ان هيكون في تشييع لقائد الثوره الاسلاميه علي خامنئي هيكون في 3 مدن ايرانيه. واكد توكلي زاده نائب مسؤول الشؤون الاجتماعيه والثقافيه في بلديه طهران ان التشييع هيجرى في مدن طهران وقم ومشهد بشكل مؤكد، وقال ان هيكون في استعداد لاستقبال حشود تتجاوز 15 ل 20 مليون شخص في العاصمه. وقال ان مكان الدفن هيكون وفقا لوصيته هيكون في الروضه المطهره للامام الرضا عليه السلام في مشهد. وقال لك برضو انه طبعا احنا بنفكركم جدير بالذكر انه مروا حتى اليوم 94 يوم على مقتل المرشد الاعلى الايراني علي خامنئي، واللي قتل في 28 فبراير اللي هو كان في اول يوم بدات فيه الحرب الاسرائيليه الامريكيه على ايران. المكالمة الهاتفية الغاضبة اللي كانت بين ترامب ونتنياهو كانت بسبب لبنان. والحقيقة أنه ترامب في اللقاء التلفزيوني اللي كانوا النهاردة أكد أن فعلا كانت مكالمة حادة، وأفاد التقارير بأن المكالمة دي شهدت توتر بسبب شديد بسبب رغبة إسرائيل في توسيع عملياتها العسكرية في لبنان. والحقيقة أن ترامب مش موافق على كده، وترامب قال أنا تحدثت مع نتنياهو بنبرة غاضبة بسبب لبنان. وحصل تصعيد للعدوان الإسرائيلي على اللي بيعتبروه كده طبعا في الصحف العربية. قال لك كان في 15 غارة في ساعتين على لبنان جنوب لبنان، وحزب الله رد ب10 عمليات ضد الجيش الإسرائيلي، وكان في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة كفرة في قضاء بن جبيل، وحزام ناري على مدينة النبطية. والحقيقة كل التقارير بتقول إن في دمار شامل، دمار بمستشفى جبل عامل في مدينة صور، وتم تسجيل عدد اخر من القتلى والمصابين، واللي وصل العدد دلوقتي ل 3516 قتيل و 10674 جريح. متحدثة برنامج الأغذية العالمي في لبنان بتقول ان لبنان يعاني من أزمة امن غذائي. وزير الدفاع الإسرائيلي بقى الحقيقة بيقول ان احنا هنقضي على اي هجوم يشن حزب الله على المستوطنات شمال اسرائيل، وقال ان في ضربه كانت مقرره على الضاحيه الغيت بعد التدخل الامريكي، اكد الموضوع ده. ولكن على الجانب الاخر قال ان اسرائيل سوف تواصل عملياتها العسكريه داخل لبنان، واستمرت الغارات الاسرائيليه على مناطق في جنوب لبنان رغم وقف الضربه على الضاحيه. يعني هي ضربه اللي وقفت على الضاحيه بس، لكن في اماكن تاني فضلت مستمره. مع الوضع في الاعتبار ان النهارده كان في الوفود اللي وصلوا علشان الجوله الرابعه من المحادثات بين اسرائيل ولبنان، والجوله دي بدات في مقر وزاره الخارجيه. وزير الامن القومي الاسرائيلي اتمار بن جفير كان هاجم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد ما اعلن ترامب ان حزب الله واسرائيل هيوقفوا الهجمات المتبادلة. وبعدين كمان مندوب إيلون مندوب لبنان في مجلس

الأمن قال إن لازم الحكومة اللبنانية اتخذت الحقيقة إجراءات لمنع تحويل البلاد إلى ساحة للخلافات، وإسرائيل بتعمل على محو وتدمير قرى جنوب لبنان وتنتهك سيادة لبنان ووحدة أراضيه. كان في كمان قمة إسلامية مسيحية بلبنان، والقمة دي كانوا طلعوا فيها ببيان أنه يجب مواجهة العدوان الإسرائيلي، وأن مواجهة هذا العدوان يتطلب وحدة راسخة واستفراد العدو بمناطق محددة، لا يعني أن مناطق باقي المناطق بمنأى عن هذا الخطر. والمستشار الألماني متضايق من التصعيد، ووزير الخارجية الأسباني، والحقيقة في ردود فعل على أنه بجد فعلا الوضع ده وضع صعب جدا. فاكرين النيابة البحرينية لما كانت قبضت على عناصر من التنظيم المرتبط بالحرس الثوري الإيراني، أمرت بحبسهم والتحفظ على أموالهم، وطبعا كان برضو في يعني كمان قالوا ان هم قبضوا تاني النهاردة على مجموعة برضو إرهابية في البحرين. بالنسبة للحقيقة إسرائيل كانت بتترقب ثروة الليثيوم في مصر، وكانوا بيقولوا أنه طبعا صحيفة معرفة الإسرائيلية في مخطط مصر ألقت الضوء على مخطط لمصر للمسح الجوي الشامل للكشف عن الليثيوم والمعادن النادرة وجذب الاستثمارات الدولية لتحويل الصحراء إلى محرك نمو جديد. يعني ده قلق شوية إسرائيل. عندنا برضو كان في مزاعم، ضجة إعلامية عملت أن في مزاعم بتخطيط هجوم إسرائيل على مصر وتركيا، والحقيقة برضو ان من وقت للتاني كده بيتكلموا عن على امور زي كده، وده بتأكد ان اسرائيل الحقيقة يعني مش مستقرة بالنسبة للتحركات اللي بتقوم بها مصر. بالنسبة لروسيا واوكرانيا، معلش مش هقدر اقول لحضرات كل التفاصيل، لكن الحقيقة الحرب ما زالت مشتدة، وتبادل الضربات بين الطرفين، وناس بتسقط قتلى من الطرفين ايضا، 18 شخص قتلوا واصيب اكتر من 100 هجمات شنتها روسيا على أوكرانيا، وأوكرانيا عملت عمليات إجلاء إجباري. والحقيقة أنه ممكن أنه أسوأ السيناريوهات أنه ممكن روسيا تستخدم الأسلحة النووية. ربنا يدي السلام في كل العالم. بشكركم على متابعتنا، وإن شاء الله يكون عندنا المزيد من الأحداث ومرة الأحداث يوم الجمعة. انتظرونا، إلى اللقاء.

ترى ما الذي يجعل وزير عظيم لأعظم ملك على الأرض يبكي أكثر من 3 أشهر بالرغم أن الأمر لا يخصه شخصيا؟ هذا ما سنشاهده.

موقعنا على شبكة الانترنت www.livestorytv.com أو عن طريق اليوتيوب قناة حياتك في قصة، تقدر تشاهد كل القصص السابقة أو تعمل تحميل ليها، ومن كل سرور طبعا تعملها شير على الفيسبوك أو عن طريق صفحتنا على الفيسبوك حياتك في قصة أو جروب حياتك في قصة. قصتنا النهاردة من القصص الرائعة المؤثرة التاريخية، قصتنا النهاردة بعنوان خادم غيور. وحينما أتكلم عن خادم غيور فأنا أقصد به نحمية الوزير العظيم الذي استطاع أن يبني أسوار أورشليم المنهدمة. دعونا نقرأ من سفر نحمية في العهد القديم وأصح واحد هذه الآيات، إنه عدد 2: جاء حناني واحد من إخوتي هو رجال من يهوذا فسألتهم عن اليهود الذين نجوا الذين بقيوا من السبي وعن أورشليم، فقالوا لي إن الباقين الذين بقيوا من السبي هناك في البلاد هم في شر عظيم وعار، وسور أورشليم منهدم وأبوابها محروقة بالنار. فلما سمعت هذا الكلام، شايف الغيرة، يا رب ادينا نفوس ورجال ونساء مثل نحمية في هذه الأيام. فلما سمعت هذا الكلام جلست وبكيت ونحت أياما وصمت وصليت أمام إله السماء وقلت: أيها الرب إله السماء الإله المخوف الحافظ العهد والرحمة لمحبيه وحافظيه وصياه، لتكن أذنك مصغية وعيناك مفتوحتين لتسمع صلاة عبدك الذي يصلي إليك الآن نهارا وليلا لأجل بني إسرائيل عبيدك ويعترف بخطايا بني إسرائيل التي أخطأنا بها إليك، فإني أنا وبيت أبي قد أخطأنا. عدد 11: يا سيد لتكن أذنك مصغية إلى صلاة عبدك وصلاة عبيدك الذين يريدون مخافة اسمك، وأعطي النجاح اليوم لعبدك وامنحه رحمة أمام هذا الرجل لأني كنت ساقيا للملك. بكى وصام وصلى حوالي ما بين 3 شهور لـ4 شهور، وفعلا الملك سأله وربنا استخدمه في بناء أسوار أورشليم. سفر نحمية هذا السفر العظيم عبارة عن 13 أصحاح، ينقسم هذا السفر لكل خادم بيحب الرب ويحب كلمة الرب إلى جزئين. الجزء الأولاني من نحمية 1 لـ6 بيتكلم عن بناء السور، بيبني السور، والجزء الثاني بيتكلم مش بس على بناء السور لكنه بيتكلم عن بناء الشعب المكسور. أغلب الوعظات اللي بنسمعها بنسمع من نحمية 1-6 بناء السور، لكن الجزء اللي بعده مهم جدا جدا في بناء السور. بنشوف خادم غيور في أصح 1، وبنشوف مؤمن جسور بيقف قدام الملك لأجل شعبه أصح 2، وبنشوف بناء السور بالتفصيل في أصح 3، وبنشوف محارب منصور في أصح 4-6. رغم 10 مقاومات، صخرية، مؤامرات، تفشيل، تخويف، تفريق، حرب داخلية، مهادنة، وشاية، تهديد، مكايد، ده الجزء الأولاني بناء السور. لكن الجزء الثاني من أصح 7-13 بناء الشعب المنصور المكسور ليصير منصور. أول حاجة رتب الأمور الداخلية في أصح 7. أنا قاصد أعمل المقدمة دي في دقيقة علشان أقول لك قديه الراجل ده راجل عظيم، ومهما تكلمنا عنه وعملنا قصص مش ورتب الأمور الداخلية في أصح 7. أصح 8 رجع للكلمة النبوية، رجع للكتاب المقدس وقعد يقرأ من الصبح لليل. حاجة أصح الحاجة الثالثة الصلاة والاعتراف بالخطيئة. عدد 9 عمل صلاة جماعية، يبقى رتب الأمور الداخلية، رجع للكلمة النبوية، صلاة واعتراف بالخطيئة. في أصح 10 الختم والإقرار والحتمية، مضوا بالكلام اللي صلوه. أصح 11 حاجة الخامسة تكريس النفوس بالكلية، طلعوا شور الناس عشان يسكنوا في أورشليم. أصح 12 الشكر والأغاني الروحية، هللوا وسمع فرح أورشليم من بعيد. حاجة 7 عمل فولو أب، متابعة، الثبات دون نظرة خلفية. سأستكمل معك هذا الخادم الغيور وصلاته بعد ما نستمتع بترنيمة من الروائع مع مرنمنا اللي صوته يعني صوت جميل هادي عميق قوي. حاجة جميلة جدا الرب بعتهن إن عطية لله من الله لشعبه هاني بلدي، والعزف الرائع مع بيتر أنيس. سيب كل حاجة في إيديك من ريموت وغيره، قم معي إلى ما بعد الترنيمة.

نقوم ونبني. كانت هذه الترنيمة الرائعة اللي رنمها لينا أخونا الغالي هاني بلدي، وعزف لنا هذا العزف الرائع أخونا بيتر أنيس في قصتنا النهاردة اللي بعنوان خادم غيور. وبنتكلم عن نحمية، واحد صلاة نحمية وغيرة نحمية. والترنيمة مأخوذة من نحمية واحد: إله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبني. قال خادم الرب المبارك ويليام ماكدونالد اللي رحل للسماء في 2007، قال عبارة جميلة في كتابه الجميل التلمذة الحقيقية. قال: يعذر تلميذ المسيح اللي مواهبه صغيرة، ويعذر تلميذ المسيح اللي ظروفه المادية صعبة أو، لكن لا يعذر من يدعي أنه تلميذ للمسيح وليس له غيره.

لأنه متتلمذ لذاك الذي مكتوب عنه غيرت بيتك أكلتني، لما أخرج ونظف الهيكل في إنجيل يوحنا وصاح 2 الرب يسوع تذكروا التلاميذ أنه مكتوب عن المسيح غيرت بيتك أكلتني. يعني إيه غيرة؟ يعني عنده حماسة لمجد الله، مش الغيرة السيئة. المحبة قوية كالموت والغيرة قاسية كالهاوية لهيبة لهيب نار. كان نحمية في هذا الجزء غيور أنه يعمل أربع حاجات. أول حاجة كان غيور أنه يسأل، اتنين كان غيور أنه يبكي، تلاتة كان غيور أنه يصلي، أربعة كان غيور أنه يتطوع. أربع مواقف في هذا الجزء اللي قريناه بنشوف الغيرة. وبصلي أن الرب يقيم في كل دولة بتشاهدني، كل كنيسة يا رب، كل بلد، كل مشاهد يكون يوجد ناس عندهم غيرة على عمل الله. مش غيرة أنه يتخانقوا مع القسيس، ولا غيرة أنه يهاجم وتدين واللي حاصل وده، غيرة أنه يبكي، غيرة أنه يصلي. أول حاجة كان غيور أنه يسأل، سأل حناني. طبعا ده راجل عايش في المملكة في أيام أرتحشستا، ترك الأرض بتاعته، راجل وزير وبيقدم الكأس للملك، إيه اللي يخليه يسأل عن شعبه؟ حلو. على فكرة في ناس كتير ما بتسألش، يعني مثلا لو واحد هاجر من قرية في مصر أو سوريا أو لبنان أو العراق أو أي مكان وراح مثلا أوروبا أو أمريكا، يقول لك أنا مش بحب أسأل على الأخبار بتاع البلد. ليه يا عم؟ يقول أصلا لو سألت هيقول لك في ظروف مادية صعبة. طب وافرض يعني، لا ما هو لو قلت، لو قالوا لي في ظروف مادية صعبة يبقى أنا مضطر أبعت لبلدي فلوس، مصاري، نقود. طب ويعني؟ لا ما أنا بريح دماغي. لكن اللي بيحب شعبه واللي يحب كنيسته واللي بيحب بلده غيور إنه يسأل. فكان نحميا غيور إنه يسأل، لكن لما سأل كان غيور إنه يبكي. وأنا مكتوب كده، فلما سمعت هذا الكلام جلست، اسمع، وبكيت ونحت وصليت أيام وصمت وصليت أياما. جلست، بكيت، نحت، صمت، صليت أمام إله السماء. بيبكي الرب يسوع كالمثال، بكى على أورشليم كالغيور. لما رأى أورشليم بكى عليها وقال يا أورشليم كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة. أنا بقول لكل مسيحي حقيقي أو مسيحية بيشاهدني في هذه الحلقة، عايز أسألك سؤال تقدر تعرف مدى غيرتك للرب أو غيرتك لأمور الحياة. آخر مرة أو آخر، خلينا آخر ثلاث مرات بكيتي كان ليه؟ أو بكيت الولد ما نجحش كويس في الامتحان، ما قدرتش تاخد العلاوة أو تترقى في الشغل، ضاع منك 15 دولار أو 50 دولار أو 100 ألف أو whatever. ما هي الأشياء التي تجعلك تبكي رجال الله العظماء الذي يبكيهم ويفرحهم؟ كان المثال ربنا يسوع المسيح، هو أمور الله. كان غيور إنه يسأل، وكان غيور إنه يبكي، لكن كان غيور إنه يصلي. في سفر نحمية 12 صلاة، ابحث كده في السفر صلاها. لكن هبص على هلق نظرة على هذه الصلاة الجميلة. واحد في أول صلاته في هذا الجزء مجد الله في صفاته، بيقول أيها الرب إله السماء الإله العظيم المخوف الحافظ العهد والرحمة لمحبيه وحافظ وصاياه. ثم اعترف بالخطية، قال أنا وبيتي قد أخطأنا. وبعدين بيحط ربنا حجج للاستجابة، مش إن أنا كويس ولا شاطر. بيقول إيه؟ بيقول يا رب أنت وعدت، أذكر الكلام الذي أمرت به موسى. وبعدين قال إنهم شعبك، إنهم شعب الله، ثم الفداء الذي فديتهم، ثم مخافة اسمك عبيدك الذين يريدون أن يخافوا اسمك. كان غيور إنه يسأل، كان غيور إنه يبكي، كان غيور إنه يصلي. كل ده جميل جدا، لكن أجمل ما في نحمية هو إنه كان غيور إنه يتطوع. قال كده وأعطي النجاح اليوم لعبيدك وامنحه نعمة أمام هذا الرجل. كان لسه موقفش قدام الملك، لكن بيقول له يا رب أنا ببكي وسألت وبصلي لكن أنا على استعداد أن ترسلني. ودي نقطة مهمة جدا جدا.
جدعون في سفر القضاء

0: أصحاح 6 كان جالس زي نحميا غيور وبيخبط حنطة كده، جاله ملاك الرب قال له الرب معك يا جبار البأس. قال إن كان الرب معنا فلماذا أصابتنا هذه؟ وأين هي عجائبه التي أخبرنا بها أباؤنا قائلين ألم يخرجنا الرب من مصر؟ اسمع، قال له الرب يسوع، قال له ملاك الرب، قال له اذهب بقوتك هذه وخلص إسرائيل. إيه قوته هنا؟ قوته أنه قلبه واكله على أمور الله، قوته أنه هو مستعد أنه يتطوع، كان مش ساكت، كان اللي في إيده يعمله، كان بيهرب حنطة. وهكذا نحميا كان على استعداد أن يذهب، وبعدين زي ما بنعرف أصحاح 2 وشه كان متغير وكان يبدو أنه حزين، وسأله الملك قال له أنت مفروض بتقدم الكأس اللي فيها خمور وفرح بالنسبة للملوك الأرضيين، إزاي أنت حزين؟ فقال له كيف لا يحزن قلبي ومدينة أبائي بيت مهدومة، وإداله زي ما احنا عارفين سفر نحميا. عزيزي المشاهد، أختي المشاهدة، أنا عايز النهاردة يمكن بطريقة خاصة أركع وصلي مع مؤمنين ومؤمنات. ربنا أوجدك في بيتك وفي كنيستك وفي الدولة اللي انت فيها مش عشان تقول أنا جيت هنا صح ولا غلط، لكن عشان تتطوع. قول يا رب، يا رب أنا بسأل عن أهلي واحتياجاتهم يا رب وكنيسة المحلية. يا رب أنا ببكي على الحالة التي وصلت إليها الكنيسة في بلدي. يا رب ارسل فعلة إلى حصادك. يا رب غير الحالة، حالة المرار وحالة الفراغ وحالة الخناقة وحالة عمل الشيطان يا رب ما بين أعضاء الكنيسة. لكن أنا بصلي يا رب وببكي، ثم أنا بتطوع يا رب. إن قلت لي اذهب، أنا شرف ليا إني أذهب يا رب علشان خاطر أخدمك، أخدمك في المكان اللي أنت عايزني فيه يا رب. ما تسمحش أنا غلطت كتير وكنت بقول وأنا مالي، أنا اللي يحصل يحصل، أنا أحضر يوم الحد الكنيسة وخان شاء الله تخرب. سامحني يا رب على هذا الأمر، واديني نعمة علشان من النهاردة أكون غيور وأكون جاهز علشان أخدمك. صلي معايا وابعت لينا أخبارك من خلال موقعنا على شبكة الإنترنت. أتركك إلى حلقة قادمة من برنامجك حياتك في قصة.
1: عزيزنا المشاهد، إذا أردت الحصول على كتيبات وسيدي برنامج حياتك في قصة، اكتب لنا على عنوان البرنامج

دايما عند الرب، أزمنة جديدة دايما عند الرب، سماء جديدة وتؤدي إلى أرض جديدة دايما عند الرب، تغير. رب عنده حلم للشرق الأوسط، رب عنده حلم لمصر، رب عنده حلم لكل محافظة في مصر. الصوت اللي خارج له تأثير في الزمن اللي جاي جدا جدا جدا. كان الآب والابن والروح القدس بيحيطوا بكل واحد وواحدة فينا. إذن لا عذر لمسيحية ضعيفة. عايز تنتصر على حالتك الأرضية، كون في حالتك الروحية. مستوى العلاقة ما بين يسوع والآب هو مستوى علاقتك أنت والآب. رب صالح، حتى وانت مش مدرك هو في حالة تقدم في حياتك، حتى وانت مش واخد بالك هو في حالة امتداد جواك. هو طول الوقت أون، عارفين يعني أون؟ هو دايس على زرار أون طول الوقت، ما عندوش أوف. أنت أون وأوف، هو أون فيك، فاهمين حاجة؟ فهو لأن الامتداد ملكوته وللسلام إيه؟ لا نهاية، لأنه في حالة ملكوته في حالة امتداد مستمر. الملكوت دايس زرار أون طول الوقت. احنا بنحاول نلحق اللي هو بيعمل بعمال بيعمله، هو بنحاول نلحق الطيار المجد اللي بيسري وعايز يسري وعمال يصفر لك يقول لك الحق. عارفين زمان زمان، ما اعرفش انتوا اخبار القطارات دلوقتي، بس زمان في القطارات كنا نجري نلحق القطر، ويبقى في واحد واقف بيصفاره كده عشان نجري. كنا دايما لما

لما كنا صغيرين كنا بنروح المنيا، فزي ما يكون هو بيعمل بيصفر ليك الحق قطر المجد ده، مش قطر الإيمان. أنت بقيت مؤمن، أنت ابن الرب، ولا أنت مش مؤمن رب يحبك جدا وفي وسط هذا الاجتماع افتح قلبك وهو بيحيط بيك وبيوقع كل أمور من على حياتك، كل قشور بترميها العالم على نفسيتك وعلى حياتك بيوقعها لك. هو ده الفدا، هو ده الخلاص، هو بيوقع قشور اكتئاب، أحزان، خطايا، نجاسة، بيوقع قشور كل حاجة مالية عينيك بيوقعها عشان ما تشوفش غيره. عارفين آية ختان القلب بالروح؟ هو بيقطع من قلبك كل محبة غريبة، كل أفكار قديمة، كل أحمال مش فبيختن ختان، يعني حاجة بتتقطع ختان القلب. طب دي حاجة توجع نودة بالروح القدس. فكل ما بتحب في الرب وبتعبد في الرب وترفع عينك من نفسك، رب يأتي بالروح القدس وهم أصقص الحاجات الزيادة، الزوائد الجسدية أو الزوائد النفسية اللي مش مكانها في قلبك، فيختن قلبك بالروح. ما أروع ده. أتاري الميل القلب اللي جوايا بيختنوا ليا بالروح القدس. الروح القدس يجي أصقصه. ليه؟ لأني بحب حضوره. فتلاقي الحاجات التقيلة على قلبي تبقى خفيفة. عشان كده وقت العبادة والتسبيح حس إحنا خفاف وطيرين وفرحانين ورفعين إيدينا ومطلعين صوتنا. ليه؟ لأن الروح القدس بيفيض على عبادتك ويقوم خاتن قلبك من الأصنام ومن الأحزان ومن الأثقال، وفجأة تجد صحتك ترد لك سريعا. اختبارات كتيرة بتجيلي، في اختبار طويل جالي بس هحتاج أفصص اللغة اللي أختي كتبها، لأنها كتبها بخط محتاج خط دكاترة، فحتاج أقراها بعدين. بس أنا بتجيلي اختبارات كثيرة، من ضمنها اختبارات كثيرة إن وقت التسبيح يعني وقت العبادة الأشخاص جاية مريضة، حاجة رفعت من على جسدهم. مؤخرا حد جالي قال لي أنا عندي ضغط عالي ما بينزلش بولا دواء، ما بينزلش بولا دواء. فأنا ماشي طول الوقت ده شهادته ليا، كان شهادة وجها لوجه يعني مش مكتوبة. فقال لي أنا ماشي وحالة صداع وحالة عارفين زي طاقية على دماغي كده. هو كان بيقول كده زي طاقية على دماغي، أنا رايح بها الشغل، راجع بها من الشغل، بروح البيت عايش بهذه الطاقية طول الوقت. فحاجة كبس على دماغي، حاجة كبس على قلبي، ما عنديش نشاط، ما عنديش قوة. قال لي دخلت الاجتماع وزي ما يكون في حاجة لفت حواليا وقامت رفعت ده تماما. وقال لي كده، كان بقالي اسبوعين ما فيش اي حاجه، وقايس الضغط، الضغط كله مظبوط برغم ان كنت باخد الدواء، ما فيش اي حاجه بتتغير فيه. ايه سبب مشاركه هذه القصه؟ مشاركه هذه القصه عشان توصل لك رساله صغيره، ان في حضور الرب كل حاجه بترف حواليك عشان تختن قلبك من اثقال، من امراض، من تاثيرات لابليس، من حاجات قديمه، ويقوم رافع. مؤكد اختبار كثيرين فيكم في وقت العباده تبقى حالتك متغيره، مش كده ولا؟ لو حالتك طبيعيه قابلني برضو بعد الاجتماع. لو في وقت العباده الحاله بتتغير، لو انت فعلا عابد للرب بروحه بالحق وعينك مرفوعه وقلبك مرفوع، حالتك بتتغير. ولو انت تعلمت هذا الدرس ده مش في الاجتماع بس، في البيت معروض ليك، تحت السماوات مفتوحة معروضة ليك، ففي الأوضة مفتوح معروضة ليك ان حالتك تتغير برضو. طبعا في الاجتماع في ايمان مشترك وفي ففي نعمة مضاعفة، لكن رب مش سايبك لغاية لما تحضر اجتماع. رب عايز يفتح سماوياتك وانت في البيت وانت في المواصلات وانت في العربية. القصة كلها قلب، القصة كلها عبادة خارجة منك، والرب بيثبت أعمدة السماء على أرضك. عارفين تعبير أعمدة السماء؟ كمثال في أيوب 26، مش هروح لها دلوقتي. ففي أعمدة للسماء. يعني أعمدة السماء يعني الأعمدة العبادة وأعمدة الحاجات اللي خارجة من الأرض كأنها بتثبت السماء، كأن السماء مثبتة على أعمدة. أتاري السماء الروحية، سماء الملكوت بتتثبت فوقيك على أعمدة عبادتك وحبك وصوتك اللي خارج. وهذه الأعمدة مش بس في الاجتماع، هذه الأعمدة في البيت، هذه الأعمدة معروضة ليك طول الوقت لأنها ساكنة في قلبك أنت. أوكي. تعبير أعمدة قال على أشخاص في العهد الجديد إن هم أعمدة. بولس قال كده، كانوا دي أعمدة الكنيسة. ليه؟ لأن بتثبت عليهم سماويات معينة،
بس الرب عايز يملك كل واحد واحدة منا من أعمدة العبادة وأعمدة التسبيح وأعمدة السجود

في أوضتك وفي بيتك، فبيثبت فرحك، بيثبت خلاصك، بيثبت المعجزة في حياتك، بيغير الحالة، بيغير الحالة. إزاي الحالة؟ ده غير إزاي الصحة. إزاي الحالة؟ بيغير الحالة لأنه بيثبت سماوات مختلفة فوق حياتك.

لي في السكة. أنا قال لي أنا عايز أطيب قلب ولادي، طيبوا قلب أورشليم. الرب عايز طيب قلبك. حد هنا قلبه محتاج يطيب؟ كلنا متهيألي. طيبوا قلبها، نادوها جهادها قد كمل، إثمها قد عفي عنه، قد قبلت من يد الرب ضعفين، مسحة مضاعفة، تعويض مضاعف، قوة مضاعفة عن أزمنة الجهل القديمة. في في في حاجة بتطيب القلب، محبته، فداه، نعمته، دفع ثمن كامل. في حاجة بتطيب قلبك لما يقولك أنا هستجيب صلواتك. وأنا في السكة كان عمال بيكلمني، قلت له هتطيب قلبهم إزاي؟ قال لي هستجيب صلوات. هو بيستجيب دايما. بس انتوا بتشجعته، هو بيستجيب الصلوات. تروح الطيب قلبهم ازاي؟ قال خليهم يضحكوا على الزمن الاتي زي ما كنا بنصلي، يضحكوا على ابليس، لان ابليس ساقط كالبرق من السماء. ده اللي خلاني اقود هذا الوقت مع اخويا في العباده. محتاجين تدركوا انه رب بيحب يطيب قلب ولاده. رب بيحب يطيب قلبك، لأن طيبة قلبك بتفتح على القلب الطيب أو القلب الصالح أو القلب الفرحان أو القلب الشاكر. دي كلها أنواع من قلب طيب، قلب ما عندوش أصنام داخلية، قلب بيحب ببساطة، قلب شاكر، قلب مش منتظر حاجة تحصل، قلب مدرك إنه عبادته هتخلي الحاجة تحصل. الشعب لم يهتف عشان السور يقع، الشعب هتف قبل ما السور يقع. عيد صيغة الجملة دي، الشعب ما هتفش عشان السور وقع، الشعب هتف فالسور وقع. عارفين ما بتكلم عليه؟ بتكلم على أريح. الشعب ما هتفش عشان السور وقع، السور وقع هي نو الشعب قال هي فالسور وقع. لما الشعب قال هي السور كان في مكانه عالي. الشعب لما قال هي للرب، لما هتف للرب في اليوم، فاكرين في اليوم السابع الشعب لما هتف هي، كان المرض هو هو، كان التحدي هو هو، كان الحرب هي هي، بس الشعب هتف قبل ما السور يقع فالسور وقع. عبادتك بتثبت السماوات فوقيك، فبتثبت المعجزة في أرضك. ورب عايز يطيب قلبك عشان تعرف تهتف قبل ما السور يقع. رب يطيب قلبك لأن قلبك المتطيب بالرب، متطيب بشكر إلهي، بحمد إلهي، مش ماشي بحجارة تقيلة، مش ماشي بأحزان تقيلة، مش ماشي بأفكار قديمة، لكن طيب وراء الرب. طيبوا قلب أورشليم لأنه جهادها قد كمل، أنا دفعت ثمن كامل، أرد ضعفين عوضا عن أزمنة ضاعت أو فرص ضاعت أو خدمات يا ريتني كنت عملت كذا، عوضا عن كل ده أرد ضعفين. لأنه هو بيطيب القلب فبيستجيب، بيطيب القلب فبيسكت إبليس ساقط كالبرق من السماء، بيطيب القلب فخليك تضحك على الزمن الآتي لأن قلبك طيب وراء الرب. انتوا هنا كاني عايز انزل واكد لحضرتك، احط عيني في عيني حضرتك وفي عين حضرتك واقول لك رب عايز يطيب قلبك، عايز يضع ايده على قلبك كده ويسكب محبه ويسكب رضا ويسكب نعمه. هذه هي مشيئه الله من جهتكم. عارفين في سالونيك الاولى 5 انك تشكر رب كل حين، انك تفرح في كل حين، دي مشيئه الرب من جهتك. ليه؟ لأن القلب ده بيعرف يسبح، بيعرف يحمد، بيعرف ينسى نفسه، فبيعرف يسبح بجد، يعرف يفرد أجنحته. وفي حالة دي من الطيب القلب المعجزة بتحصل طبيعية، السور بيقع لأن قلبك طيب، متطيب بالرب. مش طيب يعني أنت راجل طيب، لا، متطيب بالرب، في طيب نازل عليه، في دهنة محبة ونعمة نازل عليك. ورب حريص يقولك أنا عايز أفرح قلبك، عايز أطيب قلبك. رب يستجيب، رب يوقع إبليس من على حياتك، من كل حاجة كانت عالية، من اكتئابات، من أحزان، ورب يخليك تضحك على الزمن الآتي.

فما تخافش من أزمنة جاية. الرب طيب لك، الرب طيب لك. أنا مش بكرر الجملة عشان الأسطوانة علقت، أنا بكرر الجملة لأن حريص أنها تشرب جواك في وسط الدوشة، في وسط الزحمة، في وسط المطور اللي شغال. الرب طيب لك. أكمل. صوت صارخ في البرية، آية 3، في صوت حاصل في الزمن ده. أعدوا طريق الرب، قوموا في القفر سبيلا لإلهنا. كل وطاء يرتفع، كل جبل وأكمة ينخفض، يصير المعوج مستقيما والعراقيب سهلا. أختي حطت آية 5. أنا قبل ما أقرأ آية 5 في كلمة فيه، في آية 5 شايفين هذه؟ فيه دي نتيجة فيعلن، أوكي؟ ففيه دي نتيجة للي قبليها، فحرجع أقرأ اللي قبليها. كل وطاء يرتفع، كل جبل وأكمة ينخفض، يصير المعوج مستقيما والعراقيب سهلا، فيعلن مجد الرب. ارفع ايدك معي. رب هديك طرق جديدة في وسط المعوجات، في وسط العراقيب، في وسط الأمور اللي بتعلى وتنزل، كل جبل، كل أكمة، كل حاجة، كل وطاء، كل انحناءات، كل حاجات إبليس داس عليها الفترة السابقة، كل حاجات بتتكعبل، بتتكعبش، معوجات وعراقيب في اسم الرب يسوع، لأن الرب يريد أن يعلن مجد الرب على حياتك. في طرق جديدة رب يفردها لحياتك. خليك رافع ايدك لو قادر، لو مش قادر ما فيش مشكلة. في طرق جديدة رب يسكبها على روحك، في طرق جديدة رب هيديها لقلبك ولعينيك ولأفكارك، فالعراقيب هتبقى سهلة والمعوجات هتبقى مستقيمة، تصير طرقك سهلة ومستقيمة، لأن كل معوجات تصير مستقيمة، لأن رب يريد أن يعلن مجده على حياتك، فيعلن مجد الرب. فوانت قاعد كده ارفع ايدك وقول فيعلن مجد الرب، فيعلن مجد الرب باسم الرب يسوع. يعلن مجد الرب على ده، ويعلن مجد الرب على ده، يعلن مجد الرب على شغلك. في ناس في مواجهات في الشغل في هذه الأزمنة، في بعض الأحيان في مواجهات في الارتباطات في هذه الأزمنة، في بعض الأحيان اعلن فيعلن مجد الرب. المعوجات تصير مستقيمة، العراقيب تصير سهلة، فيعلن مجد الرب. في مواجهات على النجاح في الحياة العملية باسم الرب يسوع، فاعلن فيعلن مجد الرب باسم يسوع. أيا كان نوع المواجهة، بليز نشن صلاتك، فيعلن مجد الرب باسم يسوع، باسم يسوع، باسم يسوع، باسم يسوع. تقدر تنزل ايدك لو تعرف، لو تحب. أؤمن بطرق جديدة رب يديها لأولاده. لو احنا ماشيين في سلسلة في يشوع زي ما كنا بنحكي من بقالنا أسبوعين، وده ثالث أسبوع، أنا مش ماشي سلسلة دراسية، أنا ماشي سلسلة فيها إعلان رب بيعمل إيه. فرب كان بيدي طرق جديدة لأخذ الأرض، لأن طرق كنعان غير طرق البرية. طرق البرية مليانة دوران، طرق كنعان مليانة امتلاك. ورب بيدي نقلة في النضوج، ونقلة في السلطان، ونقلة في الوقفة، عشان تمشي في طرق ما مشيتهاش قبل كده. حكينا، فاكرين لما قال اعمل 2000 ذراع ما بينكم وبين تابوت العهد؟ اللي ما حضرش الاجتماعين اللي فاتوا يبقى يسمعهم بعدين، مش مهم دلوقتي. فاتحرك وراء الرب، لأن هيدي قلبك طرق جديدة مليانة نصرة. مفتاح انتصارك في تحديات قديمة هو طرق جديدة. فميل ودنك واسمع عايز تقول لي ايه. كان عايز ادي امثله، وممكن تكون امثله بسيطه. لو في قيد معين في حياتك، وتصلي وتحب وتحضر اجتماعات ولسه القيد معلق، ميل ودنك قول له يا رب اديني طرق جديده في حسم هذا القيد، طرق جديده. الطرق الجديده بتكسر الانيار القديمه، الطرق الجديده بتكسر دورانات انت لفيت فيها كتير. مش بس قيد، مشاكل في البيت او علاقه مش محلوله. في ناس كده بيعاني من علاقات ما لهاش حل، وشوشكو جميله بعض الحين بيقول جمل، وفي ناس ببقى عارف ان انا ايه الكلمه وصلت لحته. اول ما تلاقي حاجه كده ومش محلوله، ما لهاش مخرج، مش عارف تتعامل فيها ايه، قول له اديني طرق جديده. دورانات القديمة، اللعنات القديمة، الأمور الغير محلولة، رب يديك طرق جديدة فتنتصر انتصارات مختلفة عن الزمن السابق.
عشان كده قال انا انا الم...

عوجات والعراقيب والجبل والأكمة والوطاء، أنا بسوي لك الأرض عشان أديك طريق، قوموا طريقا للراكب في القفار. Are you here؟ في سكة، في صوت خارج، وفي قوموا في القفر سبيلا لإلهنا. فالحتة الملفوفة أنا هجعلها لك مستقيمة، أنا هديك طرق جديدة عشان ده بيقوم طريق للرب في أرضك، فيعلن مجد الرب، فيعلن مجد الرب. مرة تاني أنا عايز أرمي في حضنك وفي حضنك هذه الآية، رب عايز الفيه دي تحصل، فيعلن مجد الرب في كل حاجة في حياتك، فيعلن مجد الرب في خدمتك، فيعلن مجد الرب في صلواتك، فيعلن مجد الرب في أوضتك. فالفيه دي هتحصل لأنه حديك طرق جديدة، وكل طرق جديدة بتخلي الفيه تحصل. اللي دخل اجتماع دلوقتي مش عارف يعني ايه فيه بتحصل. فيعلن مجد الرب. الفيه دي نتيجة للطرق الجديدة الرب يفتحها في حياتك، فيعلن مجد الرب ويراه كل بشر معا، لأن فم الرب قد تكلم. فاللي حواليك حيروا انه بقى في طرق جديده ومجد الرب استعلن. مجد الرب في العهد القديم مش كلمه طايره في الهواء. خلي بالك انه انا ليه واقف حته، لانه دي قلب الرب انه يعلن مجد الرب. الخليقه اصلا منتظره استعلان مجد الرب. فلو خدنا الايه من روميه 8 ان الخليقه منتظره استعلان مجد الرب، وفي ايه في اشعياء 40 بتديك استراتيجيه ايه اللي يخلي يعلن مجد الرب، تكتشف حاجه ان اعلان مجد الرب، فاكرين الخليقه تنتظر استعلان ابناء الله، ان ابناء الله يستعلنوا بمجد الرب في حياتهم، ده نتيجه لان هم بقوا ماشيين في طرق جديده لم يمشوها من قبل، مش ميلوا ودانهم على الرب. قالوا عايز تقول لي ايه؟ عايز تقول لي ايه؟ مش محتاج اذكرك، فاكرين يشوع عمل ايه؟ لان دخول اريحه مختلف، قبل ما يخش اريحه حصلت مقابله، وهذه المقابله مش زي الحروب القديمه، مش زي المواجهات القديمه، مش زي طرق البريه او زي ما موسى في البريه. هذه المقابله حطت يشوع في المكان الصح في الحرب اللي جايه. اانت لنا ام علينا؟ فاكرين القصه؟ هل أنت لينا أم علينا؟ قال ولا كده ولا كده، أنا رئيس جند الرب الآن أتيت. ومداله استراتيجية مش طبيعية، امشي 7 أيام حوالين السور، هنحكي بعد دقايق، وكان في اليوم الأخير لف 7 مرات وفي الآخر اهتف، هتفوا والسور واقف. بكرر نفسي بس القصة كلها أن هذه الاستراتيجية هي طريقة جديدة موسى ما عملهاش، ما حدش عملها قبل كده، بس وهو واقف قدام رئيس جند الرب، رب يكلمه. احد الحاجات اللي بيبقى نفس قلبي نفسي فيها، مش علشان اي حاجه تاني، قلبي نفسي فيها، نفس قلبي فيها، نفسي انها تحصل من قلبي. 6 جمل ممكن يطلعوا ب3 كلمات هم انه كثيرين قبل ما يستنوا كلمه نبويه من خادم يسمعوا كلمة نبوية من الرب مباشرة. شفتوا بقى نفس قلبي في إيه؟ قلبي نفسي في إيه؟ إنك تسمع كلمة من الرب تعمل إيه قبل ما تسمع كلمة نبوية من خادم؟ لأن سماعك كلمة مباشرة من قلب الرب بيحطك في المكان الصح. يشوع موسى كان نبي بالنسبة له، لكن مع غياب موسى يشوع ما عندوش حل غير أنه يقف قدام رئيس جند الرب مباشرة. مش لازم الموسى بتاعك يموت علشان تقف مباشرة قدام الرب. مباشرة قدام الرب، رب عايز يكلمك مباشرة قدام الرب، رب عايز يديك طرق جديدة لم تسمع بها من قبل. ما حصلش قبل كده انهم لفوا حوالين السور 7 مرات وفي اليوم السابع 7 مرات قبل ما يهتفوا قدام الرب، بس دي طرق جديدة. فيعلن مجد الرب، يستعلن مجد الرب. مجد الرب في العهد القديم ما كانش حاجة طايرة في الهواء، كان حاجة ملموسة. فاكرين انه كان سحاب، كان حاجه لها تاثير، بيغير القوانين الطبيعيه، الكهنه ما قدروش يقفوا، كان لها تغيير في الشخصيه. موسى اللي قاعد في هذا السحابه تغير، بقى رجل حليم جدا وجلد وجهه صار يلمع. فلو اقول مجد الرب دي مش كلمه، فاهمين يعني ايه؟ دي مش كلمه كده الجو كان لذيذ. نو مجد الرب يعني حاجة ملموسة، لمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة.
حاجة ملموسة. عمري ما انسى في اجتماعات كذا مرة الحقيقة ده.

كان في شهاده كده يقول لي انا مش قادر. قلت ارفع ايدك بس انا مش قادر ارفع ايدي لان مدرك لو رفعت ايدي هخبط فيه. فكان خايف يرفع ايده لانه لو رفع ايده هيخبط فيه. هو ده مجد الرب او ادراك مجد الرب. حقا الرب في هذا المكان وما كنتش واخد بالي. هو ادراك مجد الرب انك تبقى مدرك انه موجود لدرجه انك لو هترفع ايدك هتخبط. مجد الرب مش بس ادراك ملموس, هو ادراك بيغيرنا. واقف قدام مجد الرب ناظرين مجد الرب وجه مكشوف نتغير. مجد الرب بيغيرنا. موسى بقى بجلد وجهه يلمع, صار حليم جدا. مجد الرب حاجه تقيله, عشان كده اسمه تقل مجد. خلى الكهنه مش قادرين تقفوا. المجد في العهد الجديد مختلف. المجد بقى متشخصن, عارفين كده. المجد بقى متجسد. المجد بقى متاح ومتجسد ويمكنك التعامل معاه. المجد بقى يسوع. رأينا مجده مجدا كما الوحيد من الآب مليان نعمة. النعمة والمجد مربوطين ببعض جدا. عشان كده ربي طيب قلبك بالنعمة عشان تختبر المجد. زمان كنا بنقول ترنيمة نعمة ومجد. نعمة. أنا بالنسبة لي ترنيمة التشفع. فاكر حتى أول مرة خرجت في مؤتمر, كنا في بيت إيل في الكنيسة وقتها, في الكنيسة الصغيرة بتاعت بيت إيل. فاكرين الكنيسة؟ أوكي, تعرفوا بيت إيل؟ مش خدمة المنيا, بيت إيل اللي في أليوب, في قاعة صغيرة جدا. ده كان المؤتمر بتاعنا العام. أول مرة كان وعظ عن الكلمة عن نعمة ومجد, وطلعت ترنيمة نعمة ومجد. هي عبارة عن هتاف نعمة ومجد. ليه؟ لأن النعمة مربوطة بالمجد. القلب المطيب بالنعمة بتعامل مع المجد بسهولة. القلب المشغول بحاجات تانية جواه أصنام, جواه شكاية, جواه شكوى, مش قادر يرفع عينيه للنعمة اللي نازلة من ملئه. نحن جميعا أخذنا نعمة فوق نعمة. عشان كده النعمة والمجد مربوطين بيه. رأينا مجده مجدا كما الوحيد من الآب مليان نعمة ومليان حق. المجد مش أوكي. المجد في يسوع قصة تاني خالص. يوحنا 17, أنا وشكم مشجع. يوحنا 17, لا أنا بتكلم بجد. مش يوحنا 17 آية 22, أنا قد أعطيتهم المجد. 17:22, أنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني. اللام النهاردة حروف الجر كلها أنا ما أعطيتهم المجد الذي أعطيتني ليه؟ ليكونوا واحدا كما أننا نحن واحد. العربي مش واضح. ليكونوا واحدا معانا كما أنا, زي المجد هو اللي ما بيني وما بينك أيها الآب. أنا اديتهم المجد عشان يكونوا واحد فينا. المجد هو الاسمنت اللي بيلزقك بالرب. عشان كده يسوع أخذ جسد. المجد بقى متجسد. المجد بقى واقع. المجد بقى يمكنك التعامل معاه. المجد بقى متاح ليك في أي لحظة, لأن هو يسوع الساكن فيك المتاح ليك في البيت مش بس في الاجتماع. المجد متاح ليك. المجد مش فكرة لذيذة. أذكرك بأشعياء 40, قال لك أنا بعمل طرق جديدة, مش معوجة, مش معرقبة, علشان يعلن مجد الرب. فرب بيعلن طرق, بيعمل طرق جديدة في قلبك من كل دورانات سابقة علشان يعلن مجد الرب. التارجت يعلن مجد الرب في حياتك. ليه؟ لأن في العهد الجديد المجد متاح شخصا في واحد اسمه يسوع المسيح. المجد يمكنك التعامل معاه شخصا في واحد يمكنك التعامل معاه. المجد تجسد شخصا بقى متاح يمكنك التفاعل معاه. بس هذا المجد مش حاجة طايرة في الهواء. المجد ده بيغيرني, المجد ده بيقودني, المجد ده بيقوم رفعني, المجد ده بيقوم قوته أقوى من الطبيعي في حياتي. فأنا جوايا حاجات معلقة لسه بيوقعها, زي ما الكهنة ما قدروش يقفوا في مجد الرب. فالمجد مش حاجة زيطة, أو المجد مش حاجة صمتة. المجد حاجة قوية لها تأثير, لدرجة أن يسوع بيقول لك أنا قد أعطيتهم.

دي يعني مش ده للمؤمنين. أنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني علشان زي علاقتي معاك واحد هم يبقوا واحد فينا. يشوع 5، أنا هختم. يشوع 5 حصل حاجة أول ما عبروا وحصل الختان اللي احنا حكينا عليه المفروض المرة فاتت. رب يقطع بيدحرج عنك، فاكرين بيدحرج عنكوا عار مصر؟ ده الجلجال. رب يدحرج عنك، إبليس ملوش حق في حياتك وانت ماشي وراء الرب، إبليس ملوش بيدحرج عنك. حد يحب أحزان تدحرج من على حياته؟ اليوم قد دحرجت عنكم عار مصر، آية 9، فدعي اسم ذلك المكان الجلجال إلى هذا اليوم. دي محطة بتعدي عليها في بعض الحين مرات والرب يقوم مدحرج عنك حاجة، بعدها تعدي عليها مرة تانية عشان يدحرج منك حاجة تاني، بعدها تعدي عليها مرة تالتة عشان يدحرج منك حاجة تالتة. فالرب عمال لير ورا لير بيقشره من على حياتك، بيقشر ليرز اتحطت على حياتنا لفترات طويلة، فبيدحرج عنا كل حاجة ليها علاقة بمصر، مش مصر الطبيعية لكن مصر الروحية. فحل بنو إسرائيل في الجلجال. شوف الفقرة اللي جاية دي فقرة مهمة قوي. فحل بنو إسرائيل في الجلجال وعملوا الفصح في اليوم الرابع عشر من الشهر مساء. ده أول فصح يعملوه في أرض الامتلاك. أي فصح عملوه قبل كده في البرية كان فصح خلاص أو فصح حرية، لكن الفصح ده كان فصح امتلاك. كلمة فصح يعني عبور، عارفين كده؟ يسوع هو فصحنا، يعني يسوع هو عبورنا، يسوع هو في حالة عبور مستمر لحياتك. حالتك بتتغير ليه؟ لأن يسوع عبورك. حالتك بتتغير ليه؟ لأن يسوع عبورك. مفيش يأس ليه في المسيحية؟ لأن يسوع عبر الموت، والموت هو أقوى قوة ممكن تحبسك، يسوع عبرها ليك، فيسوع عبورك. أيا كان ما تمر بيه في هذه الأزمنة لك عبور ليه، هتعدي فوقيه لأن يسوع عبورك، هو فصحنا. فالفصح في العهد القديم احتفلوا به كذا مرة، النهاردة يسوع مش محتاج يبذل دمه مرة تاني، لأن هو يسوع قدم نفسه بروح أزلي وعبر الموت ليك، عشان الجانب الآخر من القيامة أو من النصرة هو الجانب اللي بياخدك ليه وانت مستخبي فيه، هو عبورك، هو فصحك. فالشعب في العهد القديم كان بيعيد الفصح، الفصح هو عبور، عيدوا الفصح بعد ما عبروا البحر الأحمر، عيدوا الفصح بعد ما عبروا الأردن، هو عبورنا. وهذا العبور عبور، فاكرين لما الرب رش الدم على الأبواب العهد القديم في شعب الرب في العهد القديم، ثلاث حاجات عبروا، كلكم سمعتوني بقولهم، المهلك عبر عنهم، الرب عبر وقف على الباب، تقرأ كده، الرب أنا أعبر وأقف على أبوابهم. فالرب عبر وقف على الباب، المهلك عبر عن الباب، وهم عبروا البحر الأحمر، هو ده الفصح. فالفصح حالة عبور، إن إبليس يعبر عنك، الرب يعبر في أرضك وأنت تعبر لأرض جديدة، هو ده كلمة فصح. كل مرة تقرأ كلمة فصح في العهد القديم أو في العهد الجديد، في العهد الجديد مذكورة من خلال يسوع المسيح، هو حالة عبور مستمر. كني عايز انزل وحط ايدي على قلبك واقول بص، في عبور لقلبك، في عبور لنفسيتك، في عبور لافكارك، في عبور للحته اللي انت حاسس انك حبست فيها، يسوع عبورك، هو فصحنا. انتوا جمال، مفيش ياس، مفيش حته انا دخلت في حته مش عارف اخرج، هو عبور للموت مخارج، لان هو فصحنا. فأول حاجة عملوها بعد ما عبروا الأردن عملوا فصح. تاني حاجة جميلة جدا بحبها جدا، وأكلوا من غلة الأرض في الغد بعد الفصح فطيرا وفريكا في نفس ذلك اليوم، انقطع المن في الغد. هللويا، يوحنا بيقول هللويا. ما أعرفش عنكم، بس لو أنا موجود في وسط الشعب هتضايق. أنا متعود أخرج الصبحية ألاقي المن نازل، أما أكل من المن كل يوم، وربنا لذيذ بدينا من كل يوم، أخش أرض الوعد

المن يتقطع، ده برضو كلام. حد فاهم حاجة؟ ما أعرفش عنك، بس أنا بالنسبة لي يعني التكنولوجيا دي محتاجة جد ذهني ليها، لأني أنا مدرك إن في حاجات كتيرة بتحصل في حياتي عبارة عن من، عن عطية بتنسكب على حياتي بدون ما أعمل فيها حاجة، وهو ده من، عطية بتنسكب على حياتي بدون ما أعمل فيها حاجة، بخرج الصبحية ألاقي من نازل، بس المن ده بركة طفولية، بركة طفولية، الرب عايز يباركني بس بركة فيها نضوج الأبناء اللي بيورثوا وبيمتلكوا الأرض، اللي بيغيروا طبيعة الأرض، اللي بيستصلحوا الأرض، اعمل الأرض. فرب يقوم مغير أرضك لأنك أنت مش بتستقبل بركة طفولية بالنعمة، ورب عنده من لكل حد فينا، لكن رب يقولك أنت بتتنقل معايا الأرض فيها بركة مواريث، بركة نضجة لأبناء. Are you here؟ بركة نضجة. انقطع المن في الغد عند أكلهم من غلة الأرض، ولم يعد بنو إسرائيل، لم يكن بعد لبني إسرائيل من. من طفولية البركة لامتلاك البركة، هو ده اللي الرب عمله أول ما دخله. ورب يدعونا الحتة كده، من طفولية النعمة. فاكرين لما بولس قال لما كنت طفل، كنت كطفل أفطن، كطفل أفتكر، كطفل أتكلم، لكن لما صرت رجلا، لما عبرت الأردن، فأنا كنت طفل وراء الرب، كطفل أتكلم، كطفل أفطن، لكن لما عبرت الأردن، لما صرت رجلا، أبطلت مال الطفل، فالمن اتقطع. هللويا. الرب ينقل كنيسته للنضوج. صدقوني في نضوج. أنا بكلم حضرتك في حالة نضوج مختلفة عن السابق. أنفض التعودات القديمة. لما بتسيب نفسك مش مدرك اللي الرب سكبه في حياتك، بتدور برغم أنك مدعو لامتلاك كنعان، لكن بتدور في البرية برغم أن الرب سكبه في حياتك يعيشك في كنعان. هقول الجملة دي مرتين. رب يسكب في حياتك حاجات تعيشك في كنعان، تعوداتك بتلففك في البرية. رب يسكو في حياتك ودائع تعيشك في أرض البركة وأرض السلطان، أرض الاستخدام، أرض الانتصار المستمر. تعودات ذهنك وعدم إدراكك واللي نعرفه أحسن ما نعرفوش والزقاق القديم بيخليك تعيش في البرية برغم اللي ساكن جواك والوديعة الموجودة جواك تعيشك في كنعان. فعنيك انها تتفتح، وده جزء من الاستعلان ابناء الله. الخليقه منتظره هذا الاستعلان، ان ابناء الله يكتشفوا انا ليا طرق مختلفه مليانه انتصار مختلف. عشان كده بعديها طوالي، بعد ما المن اتقطع، الرب متقابل مع يشوع، رئيس جند الرب قابل يشوع. كل ده في يشوع 5. يشوع 5 فبريكه كده بيقول لك النقله اللي حصلت اول ما عبروا الاردن ايه؟ ختان مع قطع من مع فصح مع مقابله مع رئيس جند الرب بطرق جديده. ده يشوع 5. ما اعرفش عنك، بس انا بحب استراتيجيات الرب. رب الكتاب استراتيجي جدا، يشوع كتاب استراتيجي جدا. فبيقول بص، اول ما عبره في حاجه بتتقطع، بيدحرج عنك العار، بيقابلك في فصح، يسوع هو عبورك، بيتقطع المن لان الحاله بقت مليانه نضوج. تعال لي حبيبي، انا رئيس جند الرب، هديك تعمل ايه. مرة تاني كنيسة رب تخش على مرحلة من النضوج، مش بس في وسط الاجتماعات. الاجتماعات بتقوم مورياك نور أو معين أو حضور معين أو مسحة معينة، بس أنت بتعيش حياتك يوم وراء يوم مدرك أنك بتميل وبتسمع. فالحاجات المعصلجة والمعوجات، ما هو دي البرية، والعراقيب تبقى مستقيمة فيعلن مجد الرب. فاكرين آية؟ فاكرين الفه؟ فيعلن مجد الرب، لأن بقى في طرق مستقيمة. إيه اللي خلى في طرق مستقيمة؟ أنا ميلت ودني. ماذا تريد رب أن أفعل؟ ماذا تريد أن تقول لي؟ إيه الطريقة الجديدة؟ طرق جديدة بتكسر الدورانات القديمة، طرق جديدة فبتعمل زقاق جديد فبيكسر الزقاق القديم والخمر القديمة. هللويا. يشوع 6. هم ليه

وسبعة أيام. ما كنتش منتظر أسمع إجابات يعني، بس بخليك تسأل جواك. ما أعرفش أنا، طب إيه معنى سبعة أيام بالنسبة لنا النهاردة؟ يعني لفوا صامتين، قالوا محدش ينطق بكلمة سبعة أيام حوالين السور، وفي اليوم السابع لفوا حوالين السور سبع مرات. يعني مدركين اللي كان بيحصل، مدركين حالة الصمت، يعني الجوة أريحة مستنينهم يهاجموا، وهم بر أريحة، يعني جيش أريحة واقف على سور أريحة بيشايف شعب جاي يمتلك أريحة، ومنتظر ان يحصل حرب، منتظر يحصل. وفاكرين رحاب قالت ايه؟ احنا زابت قلوبنا، احنا عارفين انكم هتكسبونا. فهم واقفين على السور منتظرين ان هم يتم اقتحامهم، وشعب الرب ها بقى هنخش نحارب، معايا عصايا معايا سيف. والرب يقول له بص اصحى من النوم، كانوا بيعبدوا الرب بالشريعه نمره واحد، وبقى لفوا بصمت محدش ينطق كلمه، لفوا حوالين السور اسوار اريحه اسوار كبيره، لفوا حوالين السور وارجعوا خيامكم. حط نفسك مكان واحد محاربي اريحه واقف على السور بتفرج على شعب كامل، شعب كامل مش المحاربين بس، شعب كامل معدي، متهيألي شعب كامل، شعب كامل معدي حوالين السور صامت، ودخلوا يناموا. ايه خلاص كده خلصت، العسكري اللي فوق السور خلصت كده. تاني يوم الصبحية أنا واقف على السور عشان هنحارب النهاردة، لفوا حوالين السور ودخلوا ناموا. لو أنا بقى واحد من الشعب اليهودي من الشعب الموجود، طب وبعدين يا عبد العزيز يا يشوع هنلف كده كتير؟ احنا كنا بنلف البرية، احنا كنا بنلف البرية، احنا هنلف كده كتير؟ وزي ما يكون، خلي بالك ان حاجات كتيرة ممكن تسمع وابليس يقوم ارجع ارجع، ما فيش حاجة جديدة بتحصل. ما انت كنت بتلف البرية، ما انت بتلف حوالين السور دلوقتي، ما فيش حاجة بتحصل. في اليوم الثالث، في اليوم الرابع، في اليوم الخامس بصمت. واللي انا عايز اركز عليه هو الصمت. قال لهم كونوا ساكتين، فاكرين القصة دي؟ تسيرون في دائرة المدينة جميع رجال الحرب، يبقى مش كل الشعب رجال الحرب بس، حول المدينة مرة واحدة هكذا تفعلون ست أيام. النهاردة بالنسبة لي، إدراك السبعة أيام بالنسبة لي لما بطبق ده عن النهاردة، لو في أريحة في حياتي وأنا أريد أن أمتلكها، وفي طريقة جديدة من كلمة بتقول أخشها إزاي، قبل ما أهتف أنا محتاج أدرك أو أشحن روحي بحضور الرب أو بتابوت العهد اللي بيلف معايا حوالين هذا السور، إن السور ده متحاصر بحضور ربنا. قبل ما أهتف إن روحي اللي بتصلي من أجل موضوع، أنا بترجم النهاردة بقى مش بترجم قصة أريحة، روحي اللي بتصلي من أجل موضوع، روحي بتحاصر هذا الموضوع بحضور ربنا قبل ما أهتف. أنتوا هنا؟ السور اتحاصر، السور اتحاصر بحضور ربنا اللي كانوا والصمت جاي من إدراك داخلي، من شحن الروح الداخلي. عشان كده قال لهم كده لا يسرع فمك بنطق كلمات قدام الرب. خلي روحك تدرك قبل ما تهتف هتاف طبيعي، قبل ما تصلي صلوات طبيعية، خلي روحك يسكن ويهدى ويشحن، لو جاز تعبير يشحن إدراكه بالحضور الإلهي. هقرأ لكم الآيات في سفر الجامعة لأنه وشكوا جميل. عارفين سفر الجامعة؟

Vi ser fru gammal fakta mot. جماعة خمسة، احفظ قدمك، احفظ قدمك حين تذهب إلى بيت الرب. يعني خلي بالك

خلي بالك من مسيرك، احفظ قدمك حين تذهب إلى بيت الرب. فالاستماع أقرب من تقديم ذبيحة الجهال. يعني قبل ما تقدم وتمشي في صلواتك وراء الرب، اسمع هو عايز يقول لك إيه. الاستماع أفضل وأقرب من تقديم ذبيحة الجهال، لأنهم لا يبالون بفعل الشر. لا تستعجل فمك ولا يسرع قلبك إلى نطق الكلام قدام الرب. كل ما بيزداد إدراكنا للرب الحاضر فينا سيد الأرض كلها، كل ما هيطلع مننا صوت بحسب تردداته هو، مش تردداتنا إحنا. وتردداته هو بتوقع السور على النفوس وعلى الأمم وعلى الشعوب. كل ما بيخرج صوت مننا ما خرجش مننا قبل كده، لأن صوته هو مش إحنا. الأسوار المحيطة بينا بتوقع. كل محدوديات سابقة ملهاش سلطان عليك. أنا بختم. حاصر المحدوديات، مش خلي المحدوديات تحاصرك. حاصر المحدوديات بإدراك إنك بتحيط بيها بحضور إلهي، عشان الصوت اللي خارج منك بيوقع كل محدودية في حياتك. لا محدوديات فيما بعد على أولاد الرب. لا يعصر على الرب أمر، لا حدود للرب عايز يعمله، لا حدود للرب عايز يستخدمك ويستخدمك فيه. أنا عارف اتكلمت كلمات سريعة وراء بعض النهاردة، مش عظة يعني منمقة، بس أنا كنت بنشن جمل محددة. أنا مدرك أن الرب عايز يطلقها. رب يريد أن يطيب قلبك جدا، فأنفض التراب، لا دوران تاني، لا دورانات قديمة، لا عقلية برية. رب هديك سهم مبري، رجع لك سهم مبري في يده. فالعراقيب مش هتنجح أنها تلف في السهم بتاعك، المعوجات مش هتنجح تلف في حياتك. ليه؟ لأنه طرق الرب تبقى واضحة. فيعلن مجد الرب على كل بني البشر. فيعلن مجد الرب. طرق جديدة، لأن رئيس ملوك الأرض فوسطينا. أمين. رئيس ملوك الأرض. الترددات اللي خارجة منا، تردداته هو بتوقع السور في مكانه. تعالوا نصلي مع بعض.

الناس في الربيع العربي بالذات في بلدنا مصر، الثورة قامت على ثلاث مطالب رئيسية: عيش، حرية، عدالة اجتماعية. برغم ان هي مطالب مشروعة وناس دفعت ثمن دم وموت وخراب وحاجات صعبة قوي الى الان، لكن انا عايز اقول لكل واحد مش هي دي المطالب الحقيقية اللي ممكن تسعد قلبك. في بلاد في العالم عندهم العيش والحرية والعدالة الاجتماعية وعندهم كآبة وحزن ومخدرات وبيوت مش مبنية صح، تعبانين، أسر مفككة. أتاري المكان ولا المطالب الأرضية ممكن تسعد حياتك. هناك مطلب واحد، إذا كنت عايز المطالب دي فجيت سألتني إيه طلبك، أنا هقول لك أنا طالب حضورك، أنا طالب مجدك، أنا عايزك أنت، ولو خدته هو هتاخد معاك كل شيء.

0: أبوك سامع. شيء رائع جدا إن في كل مرة بنسمع التعبير ده، أبوك السماوي سامع لأنات قلبك.
1: نعم.
0: ورب ياخدنا النهاردة مع شخصية رائعة من العهد الجديد، كان ديما بيصلي ويتمخض ويجاهد في صلاته لأجل الآخرين. لكن قبل ما نتكلم عن الشخصية دي، بنرحب بيك عزيزي المشاهد، وبنرحب بالأخت نجاة شريكة الحياة والدرب والصلاة في اسم يسوع.
1: أهلا بك يا سيس.
0: أهلا بيك. النهاردة الرب يقودنا عن شخص اسمه أبي فراس، ذكر في العهد الجديد أبي فراس. اللي مشجعني في الشخصية دي أني كان شخص دوت يقول لك مجاهدا في الصلاة لأجلكم. يا رب ادينا ناس في الزمن ده تكون بتجاهد في الصلاة لأجل المؤمنين في اسم يسوع المسيح. معنى اسم أبي فراس، معنى اسمه حسن المنظر أو الجذاب أو المعزي، لكن اسمع التعبير الأخير دوت في معاني اسمه، المرهم أو البلسم. جميل التعبير ده. يا رب ادينا مؤمنين مرهم وبلسم. يا رب ادينا مؤمنين يكونوا بيتمخضوا ويجاهدوا، زي ما بولس كان بيقول لك يا أولاد الذين أتمخض أنا بهم. الله يدينا في معنى من معاني الصلاة إن احنا نكون بنجاهد ونتمخض لأجل الآخرين. من ضمن الحاجات الجميلة في أبي فراس إن هو مؤسس كنائس كولوسي ولوديكية وهيرابوليس. كمان هو كان من ضمن 70 رسول اللي أرسلوا للخدمة للرب في اسم

0: يسوع المسيح. رب يكلمنا النهاردة عن أبي فراس في ثلاثية جميلة، أبي فراس والخدمة من أجل الرب، أبي فراس والجهاد والتمخض لأجل الرب، أبي فراس والطاعة والتضحية للرب. رب النهاردة بيكلمنا عن أبي فراس. أبي فراس كان مقصور مع بولس، أبي فراس اتسجن مع بولس، أبي فراس عمل أمور فائقة للطبيعة لأجل بولس ولأجل الشعب. وأجمل حاجة في أبي فراس إن التعبير اللي اتكتب عنه مجاهدا في الصلاة
1: من أجلنا
0: لأجلنا. الله هيكمل لينا وبينا ويدينا نفوس وناس تكون بتجاهد في الصلاة لأجل الآخرين في اسم يسوع. أمين. فضل
1: زي ما سمعنا مع القسيس إنه أبي فراس كان بيجاهد في الصلاة، في فرق بين واحد مجرد بيصلي صلاة عادية كده، يا رب اذكر فلان أو اذكر شعبك كده، كلمة بتتقال في النص، هي صلاة والرب طبعا بيسمعها، لكن المستوى الأعمق هو الجهاد في الصلاة زي ما كان القسيس بيكلمنا دلوقتي. الجهاد في الصلاة دي ما حدش يقدر يعملها، ومش أي حد ممكن يكون بيعيش الحياة ديت إلا لما يكون قلب واحد قلبه مثقل بالنفوس وقلبه مليان بمحبة الرب للنفوس. شخص اتنقل له قلب الرب نفسه، فقلب الرب كان بيدور على النفوس مش بيدور على نفسه. الرب بيدور على ناس دلوقتي، أشخاص الأيام ديت فعلا بتخرج وخارجة بره دايرة نفسها ودايرة ذواتها ودايرة احتياجاتها. احنا كتير قوي في الزمن دوت نتيجة الظروف والضغوط كل واحد ملهي ممكن في احتياجاته ونفسه، وممكن حتى جاي الصلاة وبرضه منصبة حوالين نفسه وعلى حياته واحتياجاته بس، لكن الرب بيدور على ناس تكون بتخرج بره دايرة نفسها وبره دايرة احتياجاتها الشخصية. مش معناه ان انا مش هصلي من اجل نفسي او احتياجاتي، لكن ما يبقاش كل تركيزي على نفسي واحتياجاتي وانا عايز عايز عايز، لكن الرب بيدور على ناس زي ابي فراس تكون بتجاهد في الصلاه من اجل الكنيسه، من اجل كنيسه الله، من اجل الشعب، من اجل النفوس الغاليه على قلب الرب، من اجل الخطاه، من اجل البعدين، من اجل المؤمنين اللي ممكن تكون حياتهم بقت حياه فتره. فالرب عاوز بيدور الايام دي فعلا على اشخاص زي ابي فراس تكون بتجاهد في الصلاه، اشخاص مثقلين بالنفوس، اشخاص جواهم احشاء الرب وقلب الرب، زي ما كان بيقول القسيس دلوقتي معانا ان معنى اسمه مرهم او بلسان. فالمرهم او البلسان ده مش هيجي الا بقلب الرب اللي اتنقل له واحشاء الرب اللي اتنقلت له. فالرب بيدور الأيام دي على أشخاص بالمنظر دوت. في ناس كتيرة قوي ممكن تكون بتخدم، عندها استعداد تروح وتيجي، وممكن تسهر تعلق مثلا لوح لو بواحد بيخدم مثلا في اجتماعات الفرعية ويعلق مش عارف ايه ويعمل ده كله، تمام وحلو مش وحش، بس ممكن يكون صعب قوي انه هو ممكن يسهر ليلة يقعد يصلي ويصرخ ويبكي ويتمخض قدام الرب من أجل النفوس. لكن الرب بيدور على ناس تتمخض وتصلي من أجل النفوس وتجاهد في الصلاة، تقف قدام إبليس وقدام كل مقاومة إبليس وكل حرب لإبليس على النفوس وعلى النفوس البعيدة عنه والقيود اللي إبليس مربط بها الناس. لو تفتكر يا سيس الفترة اللي احنا كنا واحنا بنبني الكنيسة عندنا، وإبليس يعني هجم هجماته الشرسة علينا، وده كتير قوي قوي من نواحي كتيرة وعلى الناس من الكنيسة، لكن احنا اتحدنا مع شعب الكنيسة مع ناس فعلا على قلبها الجهاد في الصلاة، اتحدنا مع بعض كلنا وكنا بنصرخ قدام الرب وبنصلي وبنجهد قدام الرب، لغاية ما الرب عمل حاجات عظيمة جدا وحاجات يعني ما الرب اتدخل بطريقة وبصورة غير عادية. فعايز اقول انه الرب بيدور على ناس فعلا تجاهد في الصلاة، مش مجرد ناس مصلية بس. يعني مكتوب في سفر حزقيال انه طلبت من بينهم رجل يقف في الثغرة امامي أمام عشان المدينة حتى لا أخربها فلم أجد. للأسف ما لقاش راجل يقف قدام الرب يعني علشان المدينة ما تخربش ما تتخربش. الرب النهاردة والأيام دي بيدور على ناس مش مجرد بتقعد تصلي أو صلاة روتينية وصلاة كده ضعيفة وصلاة يعني متعودة وحاجة أنا أديني بصلي وأديني صليت، لكن

0: الرب النهاردة بيدور على
1: آه.
0: أشخاص فعلا تتثقل بالنفوس، تتملي بالنفوس، تحب النفوس زي ما الرب حبها، علشان تقدر تجاهد في الصلاة من أجل الشعب الرب ومن أجل النفوس.
1: فارق جدا معانا ان في شخص بيتمخض ويجاهد في الصلاه لاجل الاخرين. واحقاقا للحق مرات كتير انا بقوم من النوم بالليل الساعه 3 4 الفجر والاقي الاخت نجات

0: العيلة الفلانية. فده شيء رائع، وبنصلي ان الله يدينا ان احنا نشوف ناس ومجموعات تطلع بره دايرة الذات وتصلي للآخرين والآخرين فقط في اسم يسوع. إذا كنا شفنا أبي فراس اللي هو بيجاهد في الصلاة وبيجاهد في الخدمة، لكن أبي فراس كمان والتضحية ضحى. أبي فراس اتسجن مع بولس في سجن روما، يعني مش واحد واخد دلع، لا لا لا، ده بيصلي ويجاهد ويقول لك مقصور معي مجاهدا لأجلكم في الصلاة. ده أبي فراس. بصلي إن الله يدينا ناس، صدقيني يا أخت نادية، ناس على قلبها الصلاة والصلاة فقط لأجل الآخرين. أنا بحب أفريقيا وبحب قصص المرسلين عن أفريقيا. من ضمن القصص دي واحد اسمه ديفيد ليفينغستون. الرجل دوت راح أفريقيا وكان مجاهد في الصلاة، هو حياته حياة صلاة بس ما بيعملش حاجة غير أنه يصلي. بدأ هو في حياته شاب أسد كالدراعه، مرضيش يرجع بلده، عاش وكمل في البلد دي وهو دراعه مش موجود. قالك أنا الرب حطني في البلد دي علشان خاطر كل اللي أعمله أتمخض وأتشفع لأجل
1: من واحد طلع برة دايرة الزيت،
0: طلع برة دايرة الزيت. ده ديفيد ليفينغستون. لكن خليني أمشي، فضل عايش في البلد دي وهو يزرع كنايس ويكلم الناس والقبائل عن المسيح. رب عمل بيه عمل كبير، لكن ما أثر في حياتي في هذه الشخصية ديفيد ليفينغستون إن كان عنده شعار إن كل يوم يصحى 4 الفجر يصلي ويجاهد في الصلاة علشان الآخرين، القبيلة والناس والناس اللي هيكلمهم النهاردة، كل يوم 4 الفجر. وكتب عن نفسه العبارة دي: لم تشرق شمس أفريقيا يوما ما إلا وجدتني ساجدا وراكعا أمام الله أصلي وأتشفع للآخرين. لكن في نهاية حياته ما أثر في حياتي أكتر وأكتر إن كل يوم كان يقوم حط سجادة صغيرة كده وسادة ويركع عليها يسجد أمام الله من 4 الفجر. لا أثر في حياتي إن بعد ما كبر كان راكع وفتحوا عليه الكوخ لجوه بنفس الركعة بتاعته وروحه فارقت الحياة وهو يجاهد ويصلي. وفرق جدا معايا إن في شخص لغاية آخر لحظة في حياته ساجد يتمخض ويتشفع لأجل الآخر.
1: وهي دي النوعيات اللي بتغير التاريخ
0: حقيقي. كان عنده وصية قالها للتلاميذ بتوعه، قال لهم لما أسافر قبل ما تودوا جسماني بلدي طلعوا قلبي ادفنوه في أفريقيا. وعملوا كده فعلا، وراحوا بدأوا يجففوا جسده وخدوا تلاميذه ومشوا بيه 500 ميل لغاية لما ودوه بسفينة ورجعوا لبلده. ما كتب عن ديفيد ليفينغستون: لم تشرق شمس أفريقيا يوم ما إلا وجدته راكعا وساجدا أمام الله. خلينا اللحظات دي الله يملنا بالتمخض لأجل الآخرين. أمين. وإحنا بنصلي في ختام الحلقة في اسم يسوع المسيح. تفضل أخت نادية.
1: أمين. وإحنا بنتكلم حقيقي كنت بقول للرب جوايا: يا رب ساعدنا فعلا إنه يكون فعلا ده قلبنا، إنه إحنا نكون بنقعد قدامك وبنجاهد في الصلاة من أجل الآخرين، ويتنقل لنا قلبك وأحشائك ناحية الآخرين. ربنا يدينا نفوس بالشكل دوت وأشخاص بالشكل دوت، وهي دي الأشخاص اللي هتغير التاريخ.
0: يا رب
1: يا رب بنعظمك ومنجدك يا رب من أجل قلبك يا رب اللي كان بيدور على النفوس، ما كنتش بتعمل أي حاجة من أجل نفسك لكن كل همك كان النفوس يا رب، كل همك يا رب إزاي تشفي وإزاي تتحنن وإزاي تبرئ يا رب وإزاي تصنع خير. كنت بتقول تصنع خير يا رب وتشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. يا رب ساعدنا نكون قلبنا قلبك هو قلبنا يا رب، تدينا قلبك وتدينا أحشائك يا رب ناحية النفوس يا رب، وناحية البعيدين وناحية يا رب التعبانين والمتألمين يا رب، زي ما أنت كنت بتدور على النفوس نكون إحنا مكانك على الأرض يا رب. ادينا القلب دوت يا رب، ادينا القلب فعلا اللي يجاهد في في الصلاة يا رب وبيوقف ويتشفع ويجاهد قدامك من أجل النفوس. ساعدنا نخرج برا دايرة نفسنا.

0: نفسنا يا رب، ونفكر في الأشخاص وفي النفوس اللي مت علشانها يا سيد. بنعظمك ومجدك لأن مصدقين أنك تقيم ناس في الزمن دوت تجاهد في الصلاة، وليك كل الشكر وكل الحمد.
1: وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامج أبوك سامع، أصلي أن تكون أنت الشخص الذي يتمخض ويجاهد في الصلاة لأجل الآخرين، وللرب وحده كل المجد. آمين.

أحبائي المشاهدين في كل مكان، أهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة عبر الشاشة في برنامجكم خادم الملكوت. في هذه الحلقة سوف نتحدث عن كيف تسمع صوت الله، وموضوع كيف تسمع صوت الله موضوع مهم جدا لكل خادم، لأنه في كل يوم من أيام حياتنا بحاجة أن نتخذ قرارات، سواء كانت قرارات صغيرة أو كبيرة، وبحاجة أن نتأكد أمام كل قرار أن نسمع صوت الله جيدا ونتبع إرشاده لحياتنا. اليوم سأتحدث عن الطرق التي يتكلم الله من خلالها. الله يتكلم إلينا بطرق مختلفة وبطرق متنوعة، وأيضا هذه الطرق هي طرق خلاقة، وبعض الطرق طرق خلاقة أيضا، وبحاجة أن نكون منفتحين للطرق التي يتحدث فيها الله لحياتنا. الطريقة الأولى والأساسية والواضحة والمباشرة التي يتحدث فيها الله إلينا هو من خلال كلمته، هو من خلال كلمة الله. الكتاب المقدس كله هو كلمة الله بعهديه القديم والجديد، كل الكتاب هو كلمة الله، كل الكتاب هو موحى به من الله، والسلطة النهائية لأي موضوع هو كلمة الله. وفي الغرب في هذه الأيام في كتير مواضيع بتتناقش وفي كتير مواضيع بيتكلموا فيها، لكن وفي اقتراحات وأفكار كثيرة، لكن علينا أن نرجع للكلمة ونعود لنرى ماذا تقول كلمة الله، لأنها المقياس، لأنها المعيار، لأنها الستاندرد، لأنه هي السلطة النهائية التي نرجع إليها في كل أمر من الأمور. فالله لا يقول شيء يعارض كلمته إطلاقا. الله يتكلم إلينا من خلال الكلمة. قد يكلمني الرب بآية، قد يكلمني الرب بقصة، بتشجيع، بجواب لسؤال. الله يتكلم من خلال قراءتي للكتاب المقدس، من خلال قراءتي لكلمته. كلمة الله قوية، غنية، حية، مشبعة. كلمة الله هي خبز يشبع الحياة. لكن أريد أن أحذرك من القراءة العشوائية لكلمة الله، فكلمة الله هي ليست كتاب سحر ولا حجاب ولا اليوم أشوف إيش نصيبي أو حظي، لأنه نصيبي وحظي هو الرب. في قصة بتتكلم عن شخص أراد أنه يقرأ في الكتاب المقدس أو يسمع صوت الله من الكتاب المقدس، ففتح الكتاب عشوائيا ووضع إيده على آية حتى يقرأها ويرى ماذا تقول.

له كلمة الله، فوجد الآية اللي بتقول وذهب يهوذا وشنق نفسه، فراح قفل الكتاب قال لا هاي مش هي كلمة الله، فتح الكتاب مرة تانية حط إيده على آية فوجد الآية اللي بتقول اذهب أنت وافعل مثله، رجع قفل الكتاب مرة تانية فتحه مرة ثالثة قال له يا رب هاي المرة خلص بدي اياك تكلمني، فتح الكتاب مرة ثالثة وحط إيده على آية فطلعت له الآية اللي بتقول ما أنت مزمع أن تفعله فافعله بأكثر سرعة، فراح قفل الكتاب ولم يعد يستخدم هاي الطريقة فيما بعد. فالكتاب المقدس مش موجود حتى نستخدمه بهاي الطريقة، لكن بشجعكم أو بشجع كل شخص على الطريقة المنتظمة، نقرأ الكتاب المقدس بطريقة منتظمة، إصحاح أو اثنين أو ثلاثة في اليوم، يكون في جدول للقراءة اليومية، ممكن نقرأ إصحاحات من العهد القديم إصحاحات من العهد الجديد، ويكون في برنامج لقراءتنا اليومية. ومن خلال قراءتنا اليومية للكتاب المقدس كلمة الله قادرة أن تكلمنا وقادرة أن تصل إلينا. أيضا يتكلم الله من خلال الكلمة المسموعة. أحيانا ولما نكون في الكنيسة إحنا بنسمع كلمة الله من خلال عظة، وفي هذا في هاي النقطة بحبها أقول وبشجع كل خادم وبشجع كل راعي إنك في كل مرة بتقف فيها على منبر كنيستك بتخدم تذكر إنك تأخذ كلمة جديدة، كلمة من الله إلى الشعب، تأخذ من سماوي جديد وكلمة فرش من الرب يتكلم فيها للشعب. وإذا إحنا فعلا بنفتح قلوبنا إنه نسمع كلمة الله في كل مرة بنكون موجودين فيها أمام خدمة أو أمام وعظ أو تعليم، الله قادر أن يتكلم إلى حياتنا. أيضا الله يتكلم من خلال العظات الموجودة على DVD على CD وطرق مختلفة، أيضا البرامج الروحية اللي موجودة في الراديو في التلفزيون. الله قادر أن يتكلم من خلال كلمته المقروءة وكلمته المسموعة. في سفر دانيال الإصحاح 9:2 بقول أنا دانيال فهمت من الكتب عدد السنين التي كانت عنها كلمة الرب إلى أرميا النبي. تيموثاوس 2:3-15 بولس الرسول يكتب إلى تيموثاوس ويقول له هذه الكلمات، وإنك منذ الطفولية أي منذ حداثة سنك، لأنه تيموثاوس تربى في بيت إيمان، فقال له أنت منذ حداثة سنك تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص، بمعنى القادر أن تعطيك حكمة فتقودك للخلاص. بعدين بقول كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع أي مفيد للتعليم، كتاب مقدس فيه تعليم فيه مقاييس فيه معايير بنقدر نتبعها، أيضا للتوبيخ كلمة الله بتفرجينا إذا عملنا شيء غلط، للتقويم التقويم يعني التصحيح، فبعد ما الله يوبخنا أو يرينا أنه عملنا شيء غلط بيصححنا وهذا أيضا من خلال كلمته، وأيضا يقول للتأديب الذي في البر، والله يؤدبنا لأنه إحنا أولاده، يؤدبنا لأنه يحبنا. عادة أنت بتأدب أولادك لأنك بتحبهم، وهكذا الله يؤدبنا من خلال كلمته لأنه يحبنا. فكلمة الله غنية، كلمة الله موحى بها، كلمة الله تستخدم للتعليم وللتقويم وللتصحيح وللتأديب. أيضا في رسالة العبرانيين إصحاح 4:12 بقول لأن كلمة الله حية تعطي حياة فعالة أي قوية powerful وأمضى من كل سيف ذي حدين، فهي خارقة ماضية شارب. وبعدين بقول وخارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ ومميزة أفكار القلب ونياته. كلمة الله أيضا تميز تعطينا تميز وتحكم الحكم الصحيح في الأمور، هذه هي كلمة الله. من أجل هذا كلمة الله بشجع وبرجع بقول مرة تانية هي الطريقة الأولى والأساسية الله بيتكلم من خلالها لنا، عشان هيك لازم يكون عندنا علاقة يومية مع الكلمة، تكلم مع كل مؤمن، يجب عليك أن يكون عندك علاقة يومية مع الكلمة، لكن أيضا بكلم الخدام علينا كخدام يكون إن علاقة يومية مع الكلمة وشركة مع الله وعلاقة مع كلمة الله، ومش نرجع للكتاب المقدس فقط عندما نحضر العظات، لكن الكتاب المقدس يكون جزء من حياتنا اليومية. الكتاب المقدس ليس بكتاب قصص، الكتاب المقدس مش قصص بنحكيها للأطفال قبل النوم، الكتاب المقدس ليس بكتاب قديم لكنه كلمة الله الحية. في كل مرة بنيجي قدام كلمة الله، في كل مرة بنقرأها، الله بيكلمنا عن أشياء، والكتاب المقدس أيضا يتحدث عن أمور معاصرة إحنا عايشينها. أحيانا إحنا بنقرأ الكتاب المقدس بسرعة لكن بحاجة أن نقرأ ببطء ونسمح لكلمة الله إنها تعلمنا وتكلمنا نهضمها وتغيرنا وتغير حياتنا.
الكاتب

الفيلسوف الفرنسي فولتير في القرن 18 أكد وصرح أن الكتاب المقدس لن يعود أحد يقرأه في جيله. ومات فولتير، وبعد سنوات من موته أصبح بيته مركز لتوزيع الكتاب المقدس. فالله يثبت كلمته ويؤكد كلمته عبر التاريخ. أؤكد بس مرة تانية، عندما يتكلم الله، الله لا يقول أي شيء يعارض كلمته ولا يناقض كلمته، وبالتالي علينا نقرأ الكتاب المقدس باستمرار حتى نعرف فكر الله. طريقة تانية الله بتكلم فيها إلينا، يتكلم الله أحيانا لنا بصوت مسموع، بصوت مسموع، وأعني بصوت مسموع صوت مش داخلي جواك، لكن صوت بتسمعه من الخارج، صوت مسموع وكأنه أحد يتحدث معك. يكلمنا الرب بصوت واضح ومسموع كما فعل مع صموئيل. إذا بننظر إلى سفر صموئيل الأول والإصحاح الثالث، حقرأ آيات بسيطة جدا. كان عالي في الهيكل، والطفل صموئيل كان موجود في الهيكل، وتابوت الله كان موجود هناك، والرب دعا صموئيل وتكلم إليه. ولأنه كان ولد صغير ولم يكن متعودا على صوت الله، ما عرفش أن الصوت اللي بناديه هو صوت الله، فاعتقد أنه عالي الكاهن بناديه. والله استمر يتكلم إليه مرة بعد الأخرى حتى أدرك صموئيل عن طريق عالي أنه الله يتكلم إليه. يقرأ من عدد 7 من صموئيل الأول إصحاح 3، بقول: ولم يعرف صموئيل الرب بعد، ولا أعلن له كلام الرب بعد. وعاد الرب فدعا صموئيل ثالثة، فقام وذهب إلى عالي وقال: ها أنا ذا لأنك دعوتني. ففهم عالي أن الرب يدعو الصبي، فقال عالي لصموئيل: اذهب اضطجع، ويكون إذا دعاك تقول: تكلم يا رب لأن عبدك سامع. فذهب صموئيل واضطجع في مكانه، فجاء الرب ووقف ودعا كالمرات الأول: صموئيل صموئيل. فقال صموئيل: تكلم يا رب لأن عبدك سامع. إخوتي الأحبة، خليني أقولكم شغلة، الله يريد أنه يوصل صوته لإلنا، الله يريد أن يتواصل معنا ويوصل صوته لإلنا. طالما نحن أمناء سيجد طريقة ليصل فيها إلينا. صموئيل ما كانش مدرك أنه هذا صوت الله، والله استمر كلمه مرة بعد المرة، لغاية في المرة الرابعة قدر يقول له: تكلم يا رب لأن عبدك سامع. والله بدأ يتكلم إليه. لكن بدي ألفت انتباهك في عدد 19 من نفس الإصحاح، بتقول كلمة الله أنه كبر صموئيل وكان الرب معه، ولم يدع شيئا من كلامه، من جميع كلامه، يسقط إلى الأرض. صموئيل كان بيقدر كلمة الله. إخوتي الأحبة، إذا أردنا أنه الله يكلمنا نقدر كلمة الله، نقدر أنه الله بقول شيء، هذا الأمر لا نريد أن ندعه يسقط على الأرض، لا نريد أن نتهاون في الأمور اللي الله يتكلم فيها إلينا. في لوقا 3:22، وقت معمودية يسوع، كان في صوت من السماء يقول: أنت ابني الحبيب، بك سررت. في مرة من المرات كان في اجتماع للتسبيح والعبادة، والله تكلم مع بنت بصوت مسموع وقالها: أنا أحبك. في اجتماع آخر باللغة الإنجليزية كان في ترنيمة عن الابن الضال، والله تكلم لشخص باللغة العربية بلغته وقال له: أنت ابني. في اجتماع باللغة الإنجليزية لكن سمعها بصوت عالي. الله بيتكلم بصوت عالي، تكلم إلينا إذا إحنا كنا بنسمع. سفر أعمال الرسل إصحاح 9 وعدد 4، بنشوف القصة اللي كان فيها شاول ذاهب إلى دمشق ومعه رسائل، وذهب إلى دمشق حتى يسوق المؤمنين رجالا ونساء مقيدين موثقين إلى أورشليم. وهناك هو ذاهب أبرق نور من السماء ووقع من حصانه وسمع صوت الله يتكلم إليه فيقول له: شاول شاول لماذا تضطهدني؟ فسمع صوت عالي، كان صوت عالي، كان صوت مسموع. وإذا بنلاحظ في الكتاب المقدس بولس الرسول أو شاول، يعني بولس، بيتكلم عن اختباره فيما بعد. القصة مذكورة في أعمال 9، لكن بيشارك اختباره فيما بعد في أعمال 22 وأعمال 26. إذا حطينا القصص هاي كلها على بعض، في أعمال 26 في إضافة بيشرح لنا إياها، بقول إنه الصوت تكلم إليه باللغة العبرانية بلغته قائلا له: شاول شاول لماذا تضطهدني؟ صعب عليك أن ترفس مناخس. فالله تكلم إله بلغة بيفهمها، بلغته اللي هو بيتكلم فيها. وهكذا إن تكلم الله إلينا بصوت مسموع، هدف الله أنه يوصل لنا صوته. هدف الله مش يعقدنا ولا يحيرنا، لكن هدف الله أنه يوصل لنا صوته. فإن تكلم إليك الله بصوت

مسموع سيتكلم إليك بلغة أنت بتعرفها أو بلغتك الأم. وفي كتير من المرات الله تكلم حتى باللهجات العامية اللي بتكلموا فيها الأشخاص. الله إذن يتكلم إلينا بصوت مسموع. طريقة الثالثة الله بتكلم فيها إلينا، الله يتكلم بصوت داخلي في القلب. إذن في صوت مسموع، صوت عالي، لكن أيضا في صوت داخلي، صوت القلب الداخلي. والصوت الداخلي قد يكون طلب أو إرشاد أو تحذير. بنقرأ في أعمال الرسل، بننظر في أعمال الرسل إصحاح 16، وبنقرأ هاي الكلمات. بقول في إحدى رحلات بولس الرسول: وبعدما اجتازوا في فرجية وكورة غلاطية منعهم الروح القدس أن يتكلموا بالكلمة في آسيا. إذن الروح القدس منعهم، في شيء داخلي وقفهم منعهم. فلما أتوا إلى ميسية حاولوا أن يذهبوا إلى بثينية فلم يدعهم الروح. ففي مكان بقولك منعهم الروح، وفي مكان بقولك لم يدعهم الروح. روح قدس وقفهم، كان في إرشاد داخلي، كان في صوت داخلي ومنعهم أن يذهبوا. وبعدين ظهرت لبولس رؤيا ذهب فيها إلى مقدونيا. والأمر هذا اللي بنتكلم فيه يرتبط بشهادة الروح القدس الداخلية وحساسيتك للروح القدس. قد ايه انت بتعطي روح قدس مجال في حياتك، وقد ايه بياخد راحته فيك روح قدس قادر يتكلم إليك بصوت داخلي. إذا ممكن يكون صوت مسموع، ممكن يكون صوت داخلي في القلب.

0: أعزائنا المشاهدين، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجنا المسيحية حياة. يسعدنا ويشرفنا يكون ضيفنا الفاضل الدكتور القس بطرس فلتاوس. أهلا بحضرتك معنا حضرتك.
1: أهلا بك أختي إستيل، وأهلا بالأفاضل الإخوة الأحباء المشاهدين.
0: هنستكمل موضوعنا في موضوع الأقانيم الثلاثة، وإحنا أخذنا الله الآب والله المتجسد في يسوع المسيح. هناخد النهاردة الله الروح القدس. اسمح لي حضرة القسيس، بس هنقرأ الأول شوية أعداد من رسالة روميا أصحاح 8 وعدد من 10 ل 17.
1: تفضل.
0: وإن كان المسيح فيكم فالجسد ميت بسبب الخطية، وأما الروح فحياة بسبب البر. وإن كان روح الذي أقام يسوع من الأموات ساكنا فيكم، فالذي أقام المسيح من الأموات سيحيي أجسادكم المائتة أيضا بروحه الساكن فيكم. فإذن أيها الإخوة، نحن مدينون ليس للجسد لنعيش حسب الجسد، لأنه إن عشتم حسب الجسد فستموتون، ولكن إن كنتم بالروح تموتون أعمال الجسد فستحيون. لأن كل الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله. إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب. الروح نفسه أيضا يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله، فإن كنا أولاد فإننا ورثة أيضا، ورثة الله ووارثون مع المسيح، إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه. الموضوع بيتكلم عن

0: الله الروح القدس. كنت عايزة أعرف في البداية يعني إيه الله الروح القدس؟ إيه اللي نقصده بالله روح القدس؟
1: هو الأكنوم الثالث في الذات الإلهية اللي هو الروح القدس، بمعنى أنه له صفات الله الآب، له صفات الله الابن، وهو موجود منذ الأزل، ما نقدرش نفصله عنه، مع الآب والابن. يعني وجوده منذ الأزل زي الله الآب، زي الله الابن، زي هو اللي هو الروح القدس.
0: يعني مش زي ما الناس بتقول وجوده بدأ يوم الخمسين لما حل الروح القدس؟
1: لا، ده هو شارك في الخلق، وهنتكلم في الحلقة عن الموضوع ده. ده هو موجود منذ الأزل، يعني روح الله والله الابن والله الآب، الثلاثة زي ما قلت قبل كده في أحد الحلقات السابقة، أن هما ثلاثة مستقلين، كل واحد ليه دور بيعملوا في تميز بينهم، لكنهم من غير منفصلين. وأيضا الثلاثة، الناس بتقول ثلاثة آلهة، لا، هو زي ما ذكرنا هو إله واحد، هم متساوون في كل شيء، سواء في الجوهر، في الفكر، في كل شيء، في القدرة، في المعرفة، كله زي بعضه، بس كل واحد ليه دور، يعني أزلي أبدي.
0: تمام. طيب ليه ألقاب تاني غير الروح القدس؟
1: ليه كتير، وانت قريتي القراءة اللي قريتيها ادانا ألقاب، لكن خلينا نتكلم ان الروح القدس ليه ألقاب، زي مثلا روح المسيح، ده احد ألقاب لانه الله الابن، فنقدر نتكلم. وروح القداسة اللي هو بيتكلم عن الروح القدس، وروح الحق، روح الله،
0: كله ده مقصود بيه الروح القدس.
1: الروح القدس، روح الحياة، روح النعمة، كل دي ليها في الكتاب. يعني عاوزنا الوقت أطلع شواهد كتابية، الروح المعزي، ما دي أحد ألقابه. نلاحظ حاجة في اللغة الأصلية اليونانية، لما نيجي نتكلم عن الروح القدس، بيقول في اللغة اليونانية الاسم باركليت. باركليت هنا يعني المدعو ليرافق، وده هنتكلم فيه باستفاضة الكلام اللي قاله الرب في يوحنا 15 و16. إذن المؤمن ليه مرافق، ليه صديق، ليه حليف، إيه هو؟ الروح القدس. الشخص المؤمن اللي سكن فيه الروح القدس يوم ما تجدد. ونلاحظ إن ده لما جم الترجمة من اليونانية، الصديق والحليف حد قوي جنبك، يقدر يسندك، يقدر يدافع عنك، يقدر يشفع فيك.
0: يعني ده ما يقللش لما حد يقول الله معايا، هو يقصد بيه الروح القدس
1: للمؤمنين.
0: معايا للمؤمن.
1: الشخص المؤمن ليه حليف، يعني مثلا انا في خطيه قدامي، انا ما عمل، مين اللي يقول لي؟ صديق، حليفي، هو اللي يمنع ان انا عملت حاجه مش طبيعيه، في تبكيت يجي منين؟
0: هو اللي بينبهني،
1: ياخد بقى. ففي صديق وحليف معايا كشخص مؤمن، دي مفهوم لغه باركليت اللي هو ايضا شفيع. يعني انت قريتي قرايه رائعه جدا، يعني احنا اعطانا اذ لم تاخذوا روح العبوديه ايضا للخوف، بل اخذتم روح التبني. روح التبني اللي بخلينا نصرخ نقول له يا ابا الاب بجميع اللغات. وفي ايضا في نفس الاصحاح بيتكلم عن ان هو يشفع فينا، ولكن الروح نفسه يشفع فينا بأنات ينطق بها، ولكن الذي يفحص القلوب يعلم ما هو اتمام الروح، لانه بحسب مشيئة الله يشفع في القديسين، في عدد من 26. وكذلك الروح ايضا يعين ضعفاتنا، لاننا لسنا نعلم ما نصلي لاجله كما ينبغي، ولكن الروح نفسه يشفع فينا بأنات ينطق بها. بمعنى ايه؟ بمعنى الروح القدس اللي جوايا وانا بصلي عارف ايه احتياجاتي، وعارف فكر الله الاب، فالروح القدس هو اللي يطلب من الله الاب يعين ضعفاتي. انا ممكن انا مش قادر اتكلم،
0: معرفش اعبر، فهو
1: عارف اللي انا محتاجه، هو اللي يقدر فاهم فكر الله الاب فكري، فيقدر فيا ويقدر يوصل اللي انا محتاجه ويشفع فيا بأنات لا ينطق به. يعني في حاجات انا مش عارفها هو يشتغل بيها.
0: يعني الروح القدس بيشفع فيا وانا هنا في الارض لله، زي ما المسيح بيشفع فينا مع الله، ما هو لينا شفيع في السماء
1: ونفس الصفات، يعني حتى في عدد 34

0: وضح الكلام ده ان الروح القدس بيشفع فينا، المسيح بيشفع فينا ايضا حليفنا وشفيعنا. في عدد 34 لو احنا قرناه، من هو الذي يدين؟ المسيح الذي هو مات بل حري قام ايضا، الذي هو ايضا عن يمين الله،
1: الذي ايضا هو يشفع فينا.
0: يشفع فينا نفس يعني هو الله الاب، هو الله الاب، هو الله الروح القدس. فالروح القدس فينا بيشفع فينا قدام الله الاب، واحنا لان هو حالفنا وصديقنا، صديق مرافق ليا. يعني حتة مرافق يعني ما بتركنيش لحظة، يعني مأمن حياتي،
1: حاجة حلوة قوي تطمن طبعا.
0: طبعا
1: الصديق لينا يبقى
0: حليف المؤمنين ومرافق الكنيسة، فده شيء جميل قوي. والمسيح موجود بيشفع فينا، يشفع للمؤمنين وأيضا للخطاة.
1: المسيح يشفع للخطاة؟
0: طبعا، يقول يعني لما يجي وقت الدينونة قبل الدينونة بيتأنى عليهم، يطلب من الله اترك، زي فكرة الشجرة غير مثمرة اتركها هذه السنة، ربما أنكم حولها وضع زبلا. ده تملي بيدي وقت للشخص الخاطئ إنه يرجع ويتوب. إمهال الله تقودنا إلى إيه؟ إلى التوبة. ظهور لطفه تقودنا إلى التوبة والكلام ده كله. فده مفهوم الروح القدس، إنه هو أيضا من ضمن الحاجات الرائعة اللي ساعات المؤمنين مش فاهمنا. أنت ليك حليف وصديق، خلي بالك، يعني خليك خاضع ليه عشان يقدر يقودك لبر الأمان.
1: طيب إن كانت دي ألقابه، إن هو الروح المعزي وروح التبني وروح كل الألقاب اللي حضرتك قلتها لنا، نقدر نعرف حاجة عن طباعه كمان؟
0: طبعا الروح القدس في طبيعته مش فكرة ومش تأثير. الناس فاكرة إن الروح القدس هو إيه؟ هزة كده أو شيء نسيج من الخيال حسب فكر البشر، الكلام ده مش هو ده الروح القدس. لكن لازم نقول ان الروح القدس هو شخص. يعني لما بطرس مثلا يتكلم حنانيا وسفيرة يقول لهم انك انتوا كذبتم على الروح القدس، يعني يعلن ان هو في شخص انتوا كذبتوا عليه. لكن عايز اقول ايه هو قال عنه يسوع في يوحنا 15 وعدد 36، يقول كده: ومتى جاء المعزي الذي سأرسله أنا إليكم من الآب، روح الحق الذي من عند الآب ينبثق فهو يشهد لي. يعني طبيعته هيجي يشهد للمسيح. مين شاهد. اللي يتكلم شاهد. مين اللي يتكلم؟ الرب يسوع نفسه. يتكلم عن الروح القدس، هو هيرسله وينبثق من الآب. دي حاجة. الضمير الشخصي اللي بيستخدم في متى في روميا 8:26 بيتكلم الترجمة الإنجليزية عن ضمير غير العاقل، لكن الترجمة اللي هي فيها شيء من الحيادي بيتكلم على إن هو إيه؟ محايد. الروح محايد للكل، تشير إن الروح بمعناه المطلق تحتاج إلى يعني دقيق جدا إنه يتعامل مع الله الآب، يتعامل مع الله الإبن، يتعامل مع الإنسان في حياده. يعني إذن الروح القدس له دور رئيسي، هو على الحياد بس يوجه يصوب. وفي دراستي عن الروح القدس لقيت حاجة كويسة قوي، إنها تقود المؤمن. بس في خطر ساعات، أنا بسمع بعض المؤمنين يصلوا للروح القدس، ده خطأ كتابي لاهوتي كبير.
1: ازاي يصلي للروح القدس؟ يعني بدل ما يقول آية يا الله الآب أو يا رب.
0: أما ممكن نصلي لله الآب، نصلي الابن، لكن لم يذكر الكتاب المقدس آية واحدة إن ممكن نصلي للروح القدس. الروح القدس هو اللي خلينا نصلي بالروح. فديت بردك ملحوظة مهمة لو ناخد بالنا منها، محدش يصلي إلى الروح القدس لأن ده خطأ كتابي. لكن أنا من خلال الروح القدس ساكن فيا أقدر أصلي، والروح القدس يحرك يطلب ما أنا محتاجه من الله إيه؟ الآب. لكن خلينا بما أني كلمت عن طبيعته، لازم نقول أن الروح القدس بيعرف أمور الله، لأنه هو أزل أبدي زي ما تكلمت في شاهد كتابي. أنا مش عايز أقول كلام من عندي، لكن لما أجي أقول أي حاجة عندك مرجع.

0: مرجع ايه؟ هو كلمة الله. نيجي نقول مثلا الرسول بولس يذكر عن امور الله لا يعرفها احد الا روح الله، شاهد الكتاب في كورنثوس الاولى 2:11. يعني امور الله ما حدش يعرفها الا مين؟
1: روح الله.
0: روح الله.
1: هو روح القدس برضو،
0: انه يعرف ما روح الله، ما احد الالقاب روح القدس. الروح القدس مسؤول عن الفهم، مسؤول عن الاستنارة الروحية، مسؤول عن الإرشاد، مسؤول عن حاجات كتير قوي. أيضا
1: إرشاد المؤمن يعني في حياته،
0: لازم بيبقى فيه بيرشدني. أنا ما بقى أقرأ مثلا أي سفر، أي إصحاح، أي آية، الحاجات دي كلها وأنا بقراها وعندي الرغبة، مصلي وعندي الرغبة إن أنا عايز أعرف اللي موجود في الكتاب المقدس، الروح القدس يديني حاجة اسمها استنارة روحية، مفهوم بحسب فكر الله، الآية دي اتكتبت ليه؟ الروح القدس بيبقى ليه دور. أيضا الروح القدس يشعر، هو بيعرف كويس أو زي الله بالظبط أمور الله، وأيضا يشعر، يعني ليه أحاسيس، عنده محبة. احنا بنقول الله إيه؟
1: محبة.
0: هل تثبت لي أن الروح القدس عنده محبة؟ نعم الله محبة، أقدر أقول الروح القدس محبة. طب عندك شاهد كتابي؟ في رومية 15:30 يقول فأطلب إليكم أيها الإخوة بربنا يسوع المسيح وبمحبة الروح. إذن الروح القدس بالضبط زي الله محبة، الروح القدس عنده مشاعر وحسيس وأيضا محبة، يشعر. إذن الذي أشرق في قلوبنا بمحبة المسيح هو نفسه روح المحبة، يعني ده مفهوم الروح القدس. يبقى هو بيعرف، هو بيشعر، وأيضا له مشيئة زي الله بالظبط. طيب نرجع
1: إيه المشيئة بتاعته؟
0: أنا أقول كده، الشاهد الكتابي موجود في كورنثوس الأولى 12:11، ولكن هذه كلها يعملها الروح الواحد بعينه قاسما لكل واحد بمفرده كما يشاء. يعني هو بيعمل مشيئة لكل واحد عن انفراد،
1: كما يشاء الروح ولا كما يشاء الشخص نفسه؟
0: الروح ما له مشيئة، الشخص مشيئته وعكس
1: فكرة
0: الله.
1: معلش تقراها لنا تاني.
0: بيقول كده في كورنثوس الأولى 12:11، لكن هذه كلها يعملها الروح الواحد بعينه قاسما لكل واحد بمفرده كما يشاء، تعود على الروح القدس.
1: تمام،
0: يعني بيشتغل بحسب مشيئة الله. الروح القدس مش هيعمل أي حاجة عكس مشيئة الله، عكس مشيئة الابن، عكس مشيئته هو، فله مشيئة فبتتفق، عشان يبقى ما فيش خلاف بين مشيئة الله للإنسان وبين مشيئة الروح القدس للإنسان. بس مين يقودني ويقسمها لي ويفهمها لي وينظمها لي ويقسمها قدام هو الروح القدس؟ إذن له مشيئة بالضبط زي
1: الله
0: الآب والله الابن.
1: طيب كده احنا عرفنا طبيعة الروح القدس وعرفنا ألقاب الروح القدس، نقدر نعرف عمل الروح القدس ايه؟
0: طبعا الروح القدس بيعمل على الدوام، بما انه أزلي أبدي ما وقفش عن العمل، بس بحسب الزمن في توقيتات معينة بحسب ما يعرف. يعني مثلا في تكوين تاني آية على طول ظهر لنا الروح القدس، تكوين 1:2، وروح الله يرف على وجه الماء. إذن الروح القدس بدأ يشتغل زي بالضبط الله الآب، في البدء خلق الله السماء والأرض، يرف على وجه الماء. في الإقانيم الثلاثة نقدر نقول شارقت في الخلق، وده لو لاحظنا في يوحنا 1:3 ومزمور 33 بيتكلم هذا كان في البدء عند الله، كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان. ده بتعود على الله وأيضا على الله الابن وبتعود على الروح القدس. لما نروح لمزمور 33 هنلاقي في آية كتابية في عدد 6 يقول بكلمة الرب صنعت السماوات وبنسمة فيه كل جنوده. إذن الله صنع السماوات، ويجي عدد 2 نقول إن روح الله يرف على وجه المياه، ونلاقي في يوحنا 1 به كان كل شيء وبغيره لم يكن كل شيء. يبقى إذن هنا بنؤكد

0: أن الروح القدس شارك الله في الخلق زي الابن بالظبط. إذا الثلاثة شاركوا فيه روح الله. كان فيه في أزمنة العهد في طبيعته في عمله، عمله في العهد القديم بيختلف عن العهد الجديد.
1: يعني الدور بيختلف من مرحلة لمرحلة؟
0: دوره يعني الروح أزلي أبدي، بس دوره في بصي في حاجة هقول لك عليه. قوانين الله لم تتغير وأحكام الله لم تتغير
1: لأنها مرتبطة بالله. العمل يختلف.
0: ما أنا هكلمك.
1: بما
0: إن قوانين الله لم تتغير، فإذا عشان نعمل حاجة لازم يكون في نظام المرافعة والشفاعة وحد يسدد الدين والكلام اللي هي الثوابت المسيحية اللي فيها تزهر عدل الله برحمة الله.
1: تمام.
0: فوقت عدل الله بالشكل الواضح، رحمة الله ونعمة الله موجودة بس لم تصل إلينا ولم يدفع أحد ثمن لجاي تظهر لنا النعمة والرحمة الله. فنلاحظ عشان كده الروح القدس بيحكم قوانين رغم أنه هو الله الروح القدس. وهذه القوانين لما الله بيطلع ما يقول كده أجرة الخطية هي موت لابد أن تطبق.
1: تمام.
0: ولما يطلع شريعة لازم تطبق. فإذا الله مراقب كل شيء، وأول حاجة طبقها على نفسه. ما يقدرش يجي للإنسان منه ليه وفي حين الإنسان فعل الخطية ويقول لا أصلا ده كان معايا في الجنة ولا كنت بتكلم معاه أو الآخر ممكن نرجع. لا، عشان نديله ياكل من شجرة الحياة أو نرجع ليه الحياة أخرى مرة أخرى لابد أن يدفع الثمن. طب الإنسان مش هيقدر يدفع الثمن، فالله دبر فكرة الخلاص عشان نقدر نرجع الشيء اللي اتسلب منه واتسلبنا فيه إحنا الإبليس. فعشان يرجعنا لابد إن هو يبقى فيه خطوات معينة، وعلى أساسها الذبيحة إن نسل المرأة لابد أن يسحق رأس إيه؟
1: الحية.
0: وده لابد أن يتم. فالروح القدس كان بيجينا بهذه الأحكام وهذه المفاهيم، بمعنى إن كان في العهد القديم يعني المسيح لم يكن قد مجد بعد، فإذا الروح القدس لم يكن قد أعطى بعد. الكلام ده موجود في يوحنا 7. الفكرة هنا بقى كان لابد إن يبقى في عطية الروح القدس في ثمن يدفع، مجد المسيح أو ظهور مجده على الصليب. ولو رجعنا لمزمور 22 وفي العهد القديم وأشعياء 53 هنلاقي الصورة كاملة في هذا الأمر. الروح القدس لم يكن قد أعطى لأن المسيح لم يكن قد مجد بعد. طب والحل إيه في المشكلة؟ كان لابد أن المسيح يموت ويقوم من بين الأموات وتأتي إلينا العطية. طب والروح القدس في العهد القديم هو ما كانش موجود؟ ده كان موجود، كان بيحل ويفارق لإتمام مقاصد الله.
1: مش والكلام موجود ده على طول زي أيامنا دي اللي هو موجود كصديق لنا.
0: لا ده كان
1: بيحل على أشخاص ويفارق.
0: كان يحل على قضاء في عصر القضاء اللي هو 450 سنة، كل معظم القضاء حل عليهم واتكلم باسم الرب هكذا كل الرب. وأيضا حل على شاول أول ملك من ملوك إسرائيل، حل على نبي كذاب اللي هو بلعام لإتمام مقاصد الله.
1: يعني كان ممكن يحل على ناس خطاه،
0: يحل لتتميم مقاصد الله مش يحل وليسكن. لا، كان الروح القدس كان بيتمم مقاصد الله في انه يروح بلعام عايز يروح ايه يلعن، فالله يريد ان يبارك الشعب. فبدل ما كان بياتي روح غريب او روح شرير على بلعام عشان يلعن يجي ايه
1: روح الله
0: يحل، بدل ما يلعن يعمل ايه
1: يبارك.
0: يبقى اذا الصوره واضحه، ده في العهد القديم الروح القدس كان بيغير، بيختلف عن العهد الجديد في وقت من الاوقات. لكن قبل يوم 50 كان الروح القدس حاضر بكل قدرته في زمن تجسد المسيح. لما اعتمد الرب من يوحنا المعمدان ظهر بشكل واضح في المعمودية.
1: طيب.
0: والثالوث كان ظاهر بشكل واضح، الابن في المية، الله الاب في صوت، والروح القدس على هيئة حمامة. فمهم جدا ان احنا نعرف ان الروح القدس ليه دور.

0: ودوره ده لابد انه يكون يدرك الشخص المؤمن، وايضا يدرك ان هو الروح القدس اللي جواه بيشفع فيه ويحميه من اخطائه. وانا النهارده عايز اوجه رساله لكل الافاضل اللي هم العالم كله، اقول كده احنا من غير الروح القدس فاحنا في حاله توهان. الروح القدس بيرشد ويعلم ويفهم وايضا يقودنا الى الخلاص. ربما انت بتعمل تصرفات مش عارف اذا بتحصل ليه، لان الى الان لم تقبل المسيح ولم يسكن فيك الروح القدس. ربما الان انا بشوف بعض الاحداث والحوادث ان ممكن واحد يقتل واحد وما عندوش حتى روح التبكيت، وان هو يعني كان ايه قاصد يقتله وبقول لو ظهر تاني هقتله تاني. ده فاقد عنده قسوه لان ما فيهوش روح الله يقوده للصواب. فعشان كده انا بقول لكل شخص النهارده اخي الحبيب اختي العزيزه، لو سمحتي يسوع فاتح ذراعي لكي تقبلي، وعندما تقبلي الرب يسكن فيك الروح القدس. ولما يسكن فيك الروح القدس هو الذي يبكت على كل خطيه وبر ودينونه، ويقودك الى السلام الدائم، وتفعلي وتعملي بحسب مشيئه الله كل ما يرضيه في حياتك.
1: واضح حضرة القسيس ان الموضوع كبير، موضوع الروح القدس، ومش هينفع في حلقة واحدة، وعشان وقت البرنامج هنستأذن حضرتك تجيلنا مرة تاني علشان نكمل الموضوع بتاع الروح القدس.
0: امين في اسم يسوع.
1: شكرا ليك حضرة القسيس.
0: وانا بشكرك وبشكر الشادة المشاهدين.
1: عزيزي المشاهد اللي لسه الموضوع مخلص، الروح القدس لكل مؤمن ومؤمنة، الروح القدس ساكن فيك، عايش جواك وجنبك، ما تخافش من اي حاجة حواليك، في صديق جنبك وحاسس بكل مشاكلك يقدر يشددك ويقويك ويشفع فيك علشان تعرف توصل صلاتك وأناتك لله. نستناك في حلقة جديدة من برنامجنا المسيحية حياة.

يعقوب كل مكان لأبينا ومما لأبينا صنع كل هذا المجد. ونظر يعقوب وجه لابان وإذ هو ليس معه كأمس وأول من أمس، وقال الرب ليعقوب ارجع إلى أرض أبائك وإلى عشيرتك فأكون معك. عايز أشارك معاك في حاجة صغيرة في الآية دي أو المعنى ده. اللي تريجرد المرحلة دي ببساطة هو أنه فجأة لقى أنه لابان وجهه اتغير معاه، معاملة لابان، ملامح وش لما بيشوف لابان بيحس أنه لابان لا في حاجة مختلفة، وشك مختلف، تعاملاتك معايا مختلفة، أنت مش زي امبارح وزي أول أمس. وتقرأ قصة أنه نتيجة لابان كان في الموقف ده لأنه أولاد لابان، بني لابان ابتدوا يقولوا إيه؟ ابتدوا يشوفوا يعقوب متبارك، ابتدوا يحسوا أنه كل اللي عند يعقوب ده بتاع أبونا أصلاً. كل اللي عمله يعقوب ده الناريتيف بتاعتهم، يعني their side of the story، جانب القصة بتاعتهم، أنه ده كل اللي فيه يعقوب ده جاي من عند أبونا. إحنا مش شايفين الناريتيف الحقيقية أنه ده نتيجة لأنه يعقوب تعب سنين طويلة جداً، 20 سنة، 7 سنين ليه أو 7 سنين بالرحيل و6 سنين بالغنم اللي هو طلع بيه. مش شايفين ده، لكن كل اللي شايفين أنه يعقوب اتغنى جداً، وأصلاً يعقوب ده ما كانش معاه حاجة، فكل ده جاء نتيجة أبونا، ده كل ده ملك الأبونا، وصدقوا القصة دي. والكلام ابتدى ينتشر ما بينهم، والكلام ابتدوا يكلموا بيه لابان، ولابان ابتدى يتأثر بالكلام ده، ابتدى يتأثر. ممكن تحس أنه القصة بشعة، ليه يتأثر؟ ليه ما يقدرش؟ ليه؟ لكن اللي عايز أقول لك في القصة دي أنه كل الأشياء تعمل معاً إيه؟ للخير. كل حاجة الرب بيستخدمها، أنه حتى الموقف الصعب ده اللي عدى بيه يعقوب هو كان الموقف اللي الرب استخدمه علشان بداية جديدة. لو لقيت الناس بتتغير ناحيتك، ممكن ده يسبب مرارة، ممكن ده يسبب تعب ليك، بس ممكن أنت تفكر بطريقة تانية وتقول أنه الرب بيشتغل في كل الظروف، حتى في الحاجات الصعبة والأمور اللي تبان صعبة في حياتي. فلو أنا لقيت حاجات صعبة جاية عليا، يعقوب دي كانت البداية لي أنه تحصل حاجة جديدة ومرحلة جديدة، والرب يستخدم ده لخيره. الإيمان في حياتنا بيعلن أنه في كل حاجة أو في حاجات كتيرة بنعدي بيها، يا رب أنت هتطلع منه إيه كويس. أنت يا رب your sovereign، أنت سيد على كل الأحداث، أنت سيد على كل الناس، أنت سيد على كل الظروف. يا رب الوضع شكله صعب جداً، في موقف متعب أنا بعدي بيه، لكن يا رب إيه أنت بتشتغل بتعمل إيه دلوقتي؟ يا رب إيه الحاجة الحلوة اللي أنت عايز تطلعها من الظروف الصعبة والقاسية اللي أنا بمر بيها؟ بقسم القصة دي 3 مراحل، مرحلة مع لابان، ومرحلة اللي فيها مقابلة وليلة الصلاة وأوقات الصلاة، ومرحلة المواجهة مع عيسو. والـ3 حاجات دول هما كانوا الكي إنه يعقوب يدخل المرحلة الجديدة للبركة في حياته، كأنه علشان يوصل للمكان اللي فيه دعوة وفي البركة وفي بداية كلمات الرب تتحقق، إنه في الطريق التحديات دي أنا محتاج أتعامل معاها ومحتاج أواجهها. ما تنزعجش من أوقات بتواجه تحديات، لأن أوقات بتبقى هي المحطات اللي الرب عايز يستخدمها علشان يتحقق القصد الإلهي في حياتك. وزي ما بقولك إنه قصة يعقوب بتعلمنا إن أمور حياتنا، لأن إحنا ولاد الرب ولأننا في خطة الرب، أمور حياتنا مش بتمشي بالطريقة الطبيعية. يعني زي ما قلتلك قبل كده، كان ممكن يعقوب ببساطة خلاص يعني ياخد كل حاجة ويسافر ويوصل الموضوع خلص، بس الموضوع فيه تحديات روحية ضخمة. يعني مش ما كانش بالسهولة دي إن واحد مسافر من بلد لبلد بيقطع تذاكر الطيران ومسافرين والموضوع خلص. الحاجة اللي تبان بسيطة جدا لأنها في خطة الرب كان عليها مقاومة شديدة جدا، وعشان كده أوقات المقاومة ممكن ما تنزعجش فيها، لأن أنت بتبقى عارف إن المقاومة دي جاية من العدو، بس دايما في خطة إلهية عكس اللي الشيطان عايز يخططه وعايز يعمله في حياتك.
قصة موسى وشعب الرب والخروج من فرعون. فرعون بيكلم عن نوع من المواجهة.

انه كانه مواجهه مع قوه شيطانيه. الرب قال لموسى جعلتك الها لايه؟ لفرعون، الها ليك سلطان، زي ما الرب ادينا سلطان ندوس الحياه والعقارب كل قوه العدو. فدي مواجهه تقدر تقول انجاز التعبير مع الشيطان

الناس اللي عايشة في الجسد. يعني لبان ده شخص عايش في الجسد، يعقوب عيسو ده شخص عايش في الجسد، وجودهم في الجسد بيحرك أي بيحرك أرواح شريرة إيه؟ ضد يعقوب، لأن عشان كده كانت مواجهات ضخمة إنه يسيب لبان. دي مواجهة روحية ضخمة، لأن ورا لبان، لأن لبان شخص في زي ما كنت بقول لك مرحلة فيها أبيوز، فيها استغلال، ما كانتش مرحلة سهلة. وعشان يتعامل مع عيسو مرحلة ما كانتش سهلة، لأن عيسو من سنين طويلة جدا، عيسو إنجاز التعبير عمل نذر إنه من كتر المرارة تعب يعقوب، تعب عيسو. يعقوب عمل مواقف مؤذية ومتعبة جدا لعيسو، بس عيسو في الموقف ده ما أطلقش نعمة وغفران ليعقوب، لكن عيسو احتفظ بالمرارة جواه، ولما احتفظ بالمرارة فتح الباب إنه يبقى أداة في إيد العدو عشان يستخدم ضد يعقوب وخطة الرب في حياة يعقوب. زي بالضبط قصة يوسف. يوسف عبارة عن إخوات حسده. الحسد ده من أعمال إيه؟ الجسد. وأعمال الجسد بتفتح باب للأرواح الشريرة، فالنتيجة إنه بقوا أدوات أرباب السهام استخدمتهم علشان يمرروا ويجيبوا مرارة لحياة يوسف. فالرسالة هنا إنه اللي محتاج تفهمه إنه أوقات بيبقى فيه مواجهات بسبب الأرواح الشريرة اللي بتتحرك نتيجة الجسد. لبان تقرأ عنه في أعمال الجسد، تقرأ عنه لما يتكلم عن أعمال الجسد سحر، كلمة سحر معناها كنترول. وشخصية شخصية لبان هي شخصية فيها كنترول وأبيوز، واستغله سنين طويلة، بيستغله سنين طويلة، بيشغله سنين طويلة، ونفسية يعقوب تعبت من الأمور دي. إيه المعنى اللي في القصة دي؟ إنه في مواجهات روحية أوقات علشان تعدي، والأوقات المواجهات الروحية دي بتبقى نتيجة الأرواح الشريرة اللي بتتحرك نتيجة الجسد. فتكوين 32 وعدد 8 يقول كده، وقال، عمل حاجة، قسم القوم الذين معه والغنم والبقر والجمال إلى جيشين، وقال إن جاء عيسو إلى الجيش الأول وضربه يكون الجيش الباقي ناجيا. ده تخطيط، أنا داخل في مواجهة صعبة، المواجهة دي ممكن تبقى فيها إبادة جماعية، ممكن يبيت كل حاجة، لأنه لما كلم الرب قال له يا رب أنا خايف من يأتي ويضربني الأم مع البنين، يعني عنده توقع أن المواجهة دي هتنتهي، ممكن أنه هو يبات هو زوجاته، هو كل أولاده، كل هو ممتلكاته، يفقد كل حاجة، كان شاعر في الموجه. فابتدى يرتب، زي إحنا، زي أنا وإنت، لما بيبقى في حياتنا مواجهات من النوع ده نبتدي نخطط ونبتدي نفكر ونبتدي نرتب. فهو ابتدى يرتب، قال أنا حقسم كلنا على جيشين. ليه؟ عشان لو جيش اتضرب، لو عيسو جاء بالنية بتاعته وضرب الجيش ده، يفضل جيش تاني، مش كل حاجة تروح، يكون الجيش الباقي ناجية. دي أول حاجة عملها. تاني استراتيجي عملها للمواجهة دي، تاني استراتيجي يقول في عدد 13 في نفس الإصحاح، يقول كده أنه أخذ مما أتى بيده هدية لعيسو أخوه. قال أنا حاجة تانية، أول استراتيجي هواجه المشكلة دي هقسم جيشين، تاني استراتيجي هعملها أنه هستعطف وجه. يقول كده زي ما قال، لو إن قال عدد 8 قال إن جاء عيسو للجيش الواحد وضرب يكون الجيش الباقي ناجيا، برضو في عدد 20 يقول لأنه قال أستعطف وجهه بالهدية السائرة الأمامي وبعد ذلك أنظر وجهه عسى أن يرفع إيه وجهه. فحط الاستراتيجي دي، أنا بتعامل وطبيعي أن أنت في حياتك تحط الاستراتيجي. فجاب هدية، الهدية دي يقول عنها أنه كمان رتبها بطريقة، أخذ 200 عنز و200 نعجة، 20 تيس، 20 كبش، 30 كبش، 30 ناقة مرضعة أولادها، 40 بقرة، 10 صيران، 20 أتان، 10 حمير، وقسمها قطعان وبعتها قصاده، وكل شوية قطيع مع حد. فعشان عيسو كل ما يقابل حد يسأله يا حبيب ده بتاعت مين الحاجة دي، يقول له دي بتاعت مين؟ دي بتاعت يعقوب، ودي هدية لعيسو. فعشان قلب عيسو يبتدي إيه؟ يلين شوية، وبعد كده يمشي شوية فيلاقي قطيع تاني. ده ايه ال200 نعجه دول ولا ال200
ده علشان هدية ويفضل ماشي كده.

هذا لأنه قال أستعطف وجهه بهدية. إيه الرسالة اللي عايز أقولها؟ إنه طبيعي في حياتك ممكن يبقى فيه مواجهات، وممكن تبقى محتاج ترتب أمورك وترتب أنا أتصرف بالطريقة دي والطريقة دي، أحسن حاجة أن يتصرف كده. بس بدون الصلاة كل حاجة بتفقد التأثير بتاعها. حلو أنك ترتب، بس الرائع أنك تتكل على عمل الرب اللي هينجح ترتيبي نتيجة للصلاة. الصلاة بتخلي أنه الروح هو اللي يقودك في الأفكار اللي من الرب. أنت في challenges بترتب mortgage، بترتب تحديات، بترتب أيام، بترتب خطوات لحياتك. ليلة الصلاة هي اللي هتخلي أنه ترتيبك يبقى ناجح في حياتك. شعر أنه في ناس بترتب لأمور كتيرة الوقت ده، بترتب لخطوات كتيرة في قلب الإنسان، أفكار كثيرة مشورة الرب تثبت. أوقات ممكن يبقى في قلبك أفكار، هو رتب لأنه داخل في مواجهة. بس اللي نجح الترتيبات دي مش شطرته هو، لكن اللي نجح الترتيبات دي هو إيه؟ وقت الصلاة اللي أطلق عمل الرب. عايزين نرتب بس ترتيبات من الرب، عايزين نرتب بس عايزين أوقات الصلاة اللي بتختم إنه الترتيبات دي من إيد الرب. أحب أشاركك بآية من الآيات الغالية المحبوبة جدا عندي في سفر المزامير، وأعتقد مزمور 44 يقول كده، تكلم عن عمل الرب مع شعب إسرائيل لما دخلهم الأرض وامتلكوا الأرض. يقول 44 وعدد 2، أنت بيدك استأصلت الأمم وغرستهم. عمل إلهي عظيم، وبنشوف أعمال الرب العظيمة وفي آيات مشجعة. الآيات دي قوية. أنت بيدك استأصلت، يعني شلت من الجذور أمم وغرستهم، حطمت شعوب ومددتهم. يعني الرب اشتغل بقوة في أمور هذه الشعب، وتشوف إيد الرب بتشتغل بقوة في حياتك، مش حاجات بسيطة لكن يتكلم كلمات قوية. استأصلت مش شلت، يعني شلها من الجذور التحديات، زي ما كنا بنشارك أول السنة لما اتكلم على أبت من أمامهم الأموري اللي هو قامته كالأرز وقوي كالبلوط، أبت أصوله من تحت وثمره إيه؟ من فوق. يعني تعاملات الرب في التحديات اللي بتواجه شعب الرب، تعاملات فيها قوة، تعاملات فيها حسم، تعاملات من الأصول بتاعتها. وده يشجعك إنك تصلي بالآيات دي لو في أي وقت أنت بتواجه تحديات من النوع ده، تقدر تصدق في قوة الرب اللي بتشتغل معاك، إنه أنت بيدك استأصلت الأمم وغرستهم، حطمت شعوبا ومددتهم، لأنه ليس بسيفهم امتلكوا الأرض ولا زراعهم خلصتهم. هو ده الإعلان الضخم، إنه مش ترتيبات يعقوب، مش ذكاء يعقوب، مش ذكائنا، مش تفكيرنا، مش خططنا، لكن ده عمل الرب. ليس بسيفهم امتلكوا الأرض ولا زراعهم، هم فعلا استعملوا السيف، هم فعلا دخلوا حروب، بس كل ده ما كانش هيجيب نتيجة لولاش تأييد الرب في حياتهم، لولاش النعمة اللي من الرب في حياتهم، لولاش وعد الرب إن وجه يسير أمامك هو اللي بيعمل كل حاجة. علشان كده يقول إنه ليس بسيفهم امتلكوا الأرض ولا زراعهم خلصتهم، لكن يمينك وزراعك ونور وجهك، لأنك إيه؟ رضيت عنهم. ده عمل إلهي هو اللي الرب بيعمل كده. رائع تشوف إنك بترتب، لكن رائع تشوف إنه إيد الرب هي اللي بتنجحك في كل خطط وفي كل ترتيبات، إنك متكل على الرب. يا رب أنا بعمل الحاجة الصغيرة دي، يا رب أنا زي داود مسكت ورميت كده بالمقلاع الحاجة البسيطة، لكن يا رب أنت هتمسح اللي أنا بعمله وتنجحه. يا رب يعقوب رتب إنه يقسم جيشين وقال إنه عشان لو ضرب واحد يفضل واحد. يعقوب رتب وقال عشان أستعطف وجهه بهدية، لكن يا رب إنه عشان أنت معاه، أنت اللي حفظته وأنت تحركت معاه. ليلة الصلاة غيرت في عيسو، ليلة الصلاة خلت الترتيب يعقوب ترتيب ناجح، بس ليلة الصلاة غيرت يعقوب في مواجهته لعيسو. يعقوب اتغير في تعامله مع أخوه عيسو. عيسو اللي بقاله 20 سنة شايل مرارة، بس عيسو كان شايل مرارة بسبب تعاملات يعقوب معاه. عايزك تبص على القصة، كتير بنتكلم على عيسو اللي عنده مرارة، بس محتاجين نتكلم على
ازاي يعقوب يربح

عيسو، حتى لو عيسو اللي عنده مرارة. ليلة الصلاة غيرت في يعقوب وخلت يعقوب شخص متضع. فلما تواجه مع يعقوب، ما تواجه مع عيسو، اتكلم مع عيسو باتضاع، والاتضاع ده هو اللي دوب كل حواجز ودوبت التعب اللي جوه عيسو. ليه ما تفكرش انه الرب يستخدمك حتى لو انت كنت سبب في جروح قديمة لحد، انه الرب يديك نعمة، إن وقت الصلاة يغيرك. طبيعي ممكن تشوف قصة يعقوب في اللي فات إن يعقوب كل اللي بيفكر فيه نفسه. يعقوب بيفكر إن إزاي هاخد البركة من أخويا، يعقوب بيفكر إزاي هاخد البكورية من أخويا ويتعامل بالطبع، وحياته مليانة صراعات ومشاكل. لكن لما تقرأ بعد كده تلاقي إنه حصل تغيير كان هو المفتاح إنه يدوب قلب عيسو. مش شرط دايما انك تقعد تبص على عيسو وتقول اصل عيسو عنده مراره. طب ما يمكن الرب يستخدمك انت بعد ليله صلاه تقعد تصلي فيها انه الرب يخليك متضع، ولما تيجي تتكلم مع الشخص ده الرب يديك كلمات فيها اتضاع وفيها نعمه وتربح الشخص اللي كان تعبان. لما ابتدى يقرب من عيسو يقول انه سجد لي. اتضاع طبيعه يعقوب مش بتاع الكلام ده، يعقوب يتكل على دماغه ودراعه ما يعملش الحاجات دي. وبعد كده ابتدى يتكلم كل شويه يقول له لاجد نعمه في عين سيدي، يكلمه سيدي. وبعد كده عدد 10، فقال يعقوب لا، ان وجدت نعمه في عينيك تاخذ هديتي من يدي، لاني رايت وجهك كما يرى وجه الله فرضيت عليا. كلام كله الاتضاع بيدوب، الاتضاع بيعمل كده هو. وأوقات كتيرة الرب بيبقى عايزنا إنه حتى لو بتعامل مع شخص ممكن تقول أصلا عنده مرارة وتحكم عليه، بس ليه ما تصليش إنه الرب يديك كلمات اللي فيها النعمة دي؟ صحيح عيسو جاي بالغضب وبالمرارة وبالتعب ونيته إنه يأذي ويتعب يعقوب، بس القصة دي بتورينا إنه كلمات يعقوب دوبت كل الحاجات دي، لأن داود لا يعقوب اتضع قصاد الرب. نتيجة الاتضاع كلامه اختلف، ونتيجة ان كلامه اختلف ربح أخوه، حصل ريستوريشن في العلاقة. زي ما الكتاب بيقول في العهد الجديد كده، ان ربحت ايه أخاك. ما احدى الطرق انك تربح بيها أخاك انه الكلام اللين، الجواب اللين، الكلام اللي فيه نعمة. يمكن الرب عايز يعمل كده في وسطينا، إنه يملانا بالكلمات ده، بالجواب اللين ده، علشان العلاقات تربح. خليني أقرأ معاك الآية في سفر أمثال، آية رائعة، أمثال إصحاح 15، يقول كده الجواب اللين يصرف الإيه؟ الغضب، والكلام الموجع يهيج السخط. دي آية ذهب في العلاقات، آية شعار في العلاقات. لو أنا متضع مش هيبقى رد فعلي بالجسد أنا كمان، لو أنا حتى لو عيسو جاي بالجسد ممكن رد فعلي يبقى في الجسد أنا كمان، بس ممكن رد فعلي أنا يبقى مختلف. ويبقى مختلف إزاي؟ إنه أنا متضع قصاد الرب، الأنا مكسورة متضعة. فلما حتى لو واجهت بعيسو اللي بيحاول يأذيني، اتضاعي يخليني إني أفوت الفرصة على العدو انه ينجح واربح. انا الجواب اللين يصرف الغضب. الغضب لما تتواجه بغضب ممكن يثير فيك رد فعل بالجسد، لكن الاتضاع يخلي رد فعلك مش بالجسد، لكن رد فعلك بجواب لين. والجواب اللين ده يربح ايه؟ يربح اخاك. الجواب اللين يصرف الغضب. طب لو انا ما جاوبتش جواب لين ورديت فعل بالجسد، وانت جرحتني فانا هجرحك، انت تعبتني فانا هتعبك، يحصل ايه؟ الكلام الموجع يعمل ايه؟ يهيج الايه؟ السخط. السخط الغضب يزيد اكتر. بكلامنا ممكن نربح عيسو، بكلامنا ممكن نصرف الغضب، او بكلامنا ممكن الموضوع يزداد. هرى معاكم وهختم بحاجه اخيره كده في سفر القضاء، وقصه كلنا عارفينها، بتحكي على انه
جدعون

0: في إصحاح 8 يقول كده مثل، عايزين إكزامبل، قصص حلوة في الكتاب المقدس. ففي الآية في سفر الأمثال وفي قصة تطبيق ليها. الآية اللي تعلمناها إنه الاتضاع بيخليني ما أعملش رد فعل بالجسد، بيخليني أتكلم كلام لين، زي ما أتيتيود يعقوب اتغير تجاه عيسو، ابتدى يكلمه يا سيدي ويقول له أجد نعمة، ويكلمه كلام في نعمة ومريح وربحه. فالآية بتقول إنه الجواب اللين يصرف الغضب. هحكي لكم عن شخص في قصة أخيرة هختم بيها في قضاة 8، يقول كده: بعد ما جدعون الرب استخدمه، وجدعون اللي حط نفسه في المواجهة، وجدعون اللي ضحى بنفسه واخد 300 وحارب وناس كتيرة الأصباط ما جاتش تساعده، فهو في موقف انه بيعمل الصح والناس ما وقفتش معاه. بس في القصة دي يقول ايه اللي حصل في 8: وقال له رجال إفرايم: ما هذا الأمر الذي فعلت بنا إذ لم تدعونا عند ذهابك لمحاربة المديانين؟ وخاصموه بإيه؟ بشدة، جايين يهاجموه، مع أنهم هم اللي غلطانين، هم اللي سابوه، بس هم شافوا انتصارات في حياته. لما شافوا انتصارات في حياته قالوا له: أنت ما جبتناش ليه معاك؟ وخصموه بشدة. رد فعل جدعون كان ممكن يخبط فيهم، مش كده؟ كان ممكن يجرح، ده أنا اللي عملته وعملته وأنتم سبتوه، وابتدي يرد بالجسد. بس درس روحي غالي، ويمكن من الحاجات الرائعة الواحد اتعلمه في بداية حياته الروحية. رد فعله كان الجواب الإيه؟ اللين. الجواب اللين أم قايل لهم إيه؟ ماذا فعلت الآن نظيركم؟ أليس خصاصة إفرايم، يعني أصغر حاجة عند إفرايم، خير من قطاف، يعني كل الحصاد بتاع أبي عادر؟ ليدكم دفع الله أميري المديانين غرابا وذئبا، وماذا قدرت أن أعمل نظيركم؟ حينئذ ارتخت روحهم عنه عندما تكلم بهذا إيه؟ الكلام. درس روحي غالي، مش كده؟ إنه ينفع بكلماتنا في العلاقات، إنه ينفع أبقى شخص يميل إلى الصدام، وينفع أبقى شخص بعرف أربح بكلام لين. قال لهم: ده أنا ولا حاجة جنبيكم، أنا أجي إيه جنب اللي أنتم عملتم؟ وده رب استخدمكم أنتم علشان إداكم، أنتم انتصرتوا على أميري. فيقول إن بسبب الكلام ده ارتخت إيه؟ روحهم. وقت الصلاة عمل تغييرات ضخمة، عمل تغييرات ضخمة في عيسو، عمل تغييرات ضخمة في كل ترتيبات بيرتبها يعقوب، وعمل تغييرات ضخمة في حياة يعقوب نفسه. وأوقات بنحتاج للتغيير اللي حصل، أهم حاجة في حياة يعقوب إنه عارف إنه يربح أخاه بسبب نتيجة الصلاة، إنه طلع متضع من الوقت ده وكلامه اختلف، فلين كل حاجة ودوب الحواجز وعرف إنه يربح أخوه. أمين.
1: اكتب لنا اليوم أسئلتك أو تعليقاتك على tv@riversoflife.ca، وندعوك لحضور اجتماعنا الأسبوعي كل يوم أحد الساعة 11:30 صباحا، كما ندعوك لحضور مؤتمرنا السنوي بكل إيستر عيد القيامة. لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة موقعنا على riversoflife.ca.

أهلا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من الحلقات الروحية اللي فيها بنتأمل عن المعجزات العظيمة اللي عملها ربنا عن طريق النبي إليشع. خلينا نقرأ مع بعض النهاردة عن المعجزة الحلوة دي في سفر الملوك الثاني والأصحاح السادس. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. وقال بنو الأنبياء لإليشع: هوذا الموضع الذي نحن مقيمون فيه أمامك ضيق علينا، فلنذهب إلى الأردن ونأخذ من هناك كل واحد خشبة ونعمل لأنفسنا هناك موضعا لنقيم فيه. فقال: اذهبوا. فقال واحد: اقبل واذهب مع عبيدك. فقال: إني أذهب. فانطلق معهم، ولما وصلوا إلى الأردن قطعوا خشبا، وإذ كان واحد يقطع خشبة وقع الحديد في الماء، فصرخ وقال: آه يا سيدي، لأنه عارية. عارية يعني مستعيرها، مستلفها. آه يا سيدي لأنه عارية. فقال رجل الله: أين سقط؟ فأراه الموضع، فقطع عودا وألقاه هناك، فطفى الحديد. فقال: ارفعه لنفسك. فمد يده وأخذه، ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين. المعجزة دي واحدة من 14 مجموعة من المعجزات صنعها ربنا عن طريق النبي إليشع. وكلنا عارفين انه مكتوب في سفر الرؤيا ان شهادة يسوع هو روح النبوة. بجد اذا قريت العهد القديم وما لقيتش في اصحاح واحد رمز للرب يسوع المسيح، هتعرف انه انت لسه ما فهمتش الاصحاح ده. كل العهد القديم رموز عن الرب يسوع المسيح، وكل العهد الجديد تطبيق لهذه الرموز عن ربنا يسوع المسيح. اذا كل الكتاب يحكي عن شخص واحد، هو الرب يسوع المسيح، الله اللي ظهر في الجسد وجيه علشان يموت علشاننا ويخلصنا. المعجزة باختصار شديد أحكيها ويدينا الرب فيها تأملات محددة. كانوا بنو الأنبياء، ودول مجموعة يعني زي ما تقول كده بيدرسوا كلمة الله، وكان قبل كده عددهم 100، بس في المعجزة دي عددهم زاد قوي، فالمكان ده عليهم عقبال ما كنايسنا دايما يبقى الدنيا زحمة فيها، فتحس ان المكان ده حتى لو الكنيسة كبيرة فده المكان عليهم. فراحوا لإليشع رجل الله وقالوا له: احنا عايزين نبني مكان تاني، يعني كأنها كنيسة تاني. قال لهم: اذهبوا. فواحد منهم طلب من إليشع طلبة جميلة، قال له اقبل واذهب مع عبيدك. فقال: انا هروح معاكم. وكان كل واحد بيقطع خشبة، شجرة يعني، بس واحد منهم وهو بيقطع شجرة وقعت الحديدة، بيسمى يعني يمكن في اللغة الدارجة بيسموها البلطة. الفاس بيعملوا بيها الارض، بس اللي بيقطعوا بيها الشجر اسمها بلطة. المهم وهو بيقطع الشجرة بالبلطة وقعت الحديدة جوه المية، وخلاص بقى في مياه نهر الاردن، والاردن ممتلئ في كل شطوطه، مش هيقدر يلاقيها. بس الراجل ده كان